0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، ويوم جديد ومساء جديد وجولات جديدة في أرجاء وطننا الغالي والحبيب. اليوم رحلتنا معكم من الآن وحتى 8:00 مساء بمشيئة الله، نتجول ونتنقل ما بين مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها ومراكزها، نتعرف على الجديد وش اللي صاير في مملكتنا من أخبار تسر وتسعد الجميع، وأيضا حصاد المراسلين ومراسلين اللي قاعدين يعني يوميا ما شاء الله معنا في هذا البرنامج يجهزوا لنا المواضيع الجميلة والرائعة. فنقول إن شاء الله حلقة جديدة وجميلة ورائعة ومفيدة إن شاء الله لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق يا سعودي راديو بلس. رحب فيكم، رحب في مخرجنا محمد الحميدي. مساء الخير يا محمد.
1: اي والله مساء الخير محمد
0: الجميل والرائع ظافر الخثعمي. مساء الخير،
1: مساء النور علي الشهري، حياك الله. ومساء الخير ايضا لزملائنا في الاعداد نورا والمطيري وجمال العتيبي، بس ابو حسن اليوم ما سلمنا عليه يعني عن قرب، يعني انشغالا يعني نرتب للحلقه نجهز الاعداد على الشاشه.
0: السلام
1: نظر يعني. السلام نظر والله يا ابو حسن، والمعذره يعني لانك تستاهل والله.
0: لا والله الحمد لله انا
1: قادر، بس انا والله انا مضايق خاطري شيء واحد. انت شايف اللي انا قدامي ايش رايك؟
0: ترى انا بعد
1: لان والله صراحه يا اخي جبنا الاي تي محمد بعد شوي
0: مرتب انا
1: اي والله يعني في شيء مو طبيعي امامنا، فاحنا خايفين نتوهق بعد شوي في شيء ما.
0: ما عليك دام الصوت عندي انا، لا
1: الكنترول عندك امورك زينه
0: الاسلاك،
1: بس لا مانع، لا مانع اني يعني انا ترى ما كذا ما ينفع
0: كلنا والله،
1: والله ما ينفع كذا انت يعني امانه، بس انه محمد استدعينا الاي تي في الفاصل القادم ضروري جدا.
0: اجل يقول محمد الحمد لله انا ما قابلتك الا من بعيد، لو قابلك من قريب كان الطلبات.
1: لا يعني انا الامانه شيء يعني صراحه، بس انه حرصا على انه نطلع بشيء حلو. تعرف يعني احيانا الترتيب مهم جدا علي. الشخص اللي امامه يعني مثل مهمه عمل وكذا واعداد وترتيب للحلقه وبرامجنا بالذات اليوميه وكذا، فما تحتاج انه يكون قدامك اشياء يعني
0: صحيح
1: تسبب لك يعني نوع من الهدك او الربكه، فتبي تطلع بشيء يعني مريح جدا وللمستمع الكريم. ف يعني اهم شيء
0: يعجبني ترتيبك هذا اهتمامك.
1: اي انت شايفني جاي من بدري ومرتب كل شيء. اي الا بس انك تقول هذه ما هي شغلتي. بس انه عموما يعني انه نظهر بشيء حلو. أكيد. ابو حسن حبيبنا نبي كذا فاصل غنائي يروقنا ويروق المستمعين ونبدا حلقتنا كذا بشيء من الجمال.
0: مو بوتيت ها؟
1: اي لا ما عليه. ترى شوف اختار بين ثنتين، يا عريكة يا عصيده، واحده منها عاد انت ابدا فيها.
0: ما يقصر ابو حسن
1: حبيبنا
0: انطلاقات.
1: اي والله يستاهل، يستاهل حبيبنا. عموما المستمعين الكرام فاصل غنائي وراجع لكم في هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: خليجي 27.
3: ابتسم الحظ أخيرا للمنتخب البحريني في شتاء الدوحة من عام 2019 عندما كسر عقدة السنوات العجاف وعانق الذهب الخليجي للمرة الأولى في تاريخه خلال منافسات النسخة 24.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول
6: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى

0: نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هو بلادي.

0: خضر الفنايل. يا سلام والله. يعني يا محمد صراحة حمستنا الموضوع منتخبنا الوطني، وإن شاء الله فان التوفيق بإذن الله تعالى اليوم في المباراة النهائية لكأس خليجي 27. منتخبنا قادر بإذن الله تعالى على تحقيق الأمنيات وتحقيق هالبطولة. لاعبيننا يجملون في الملعب إن شاء الله، وجمهورنا حاضر.
1: خطوة واحدة إن شاء الله تفصلنا عن هذه البطولة إن شاء
0: الله. بإذن الله تعالى. صحة الجميل علي أنه اليوم الجمهور السعودي حاضر يعني بشكل كبير جدا من خلال الدعوات والتذاكر اللي منحت للجمهور، دعم الاتحاد السعودي لكرة القدم للجماهير الرياضية السعودية للحضور لهذه المباراة النهائية لكأس خليجي 27. فإن شاء الله متفائلين بإذن الله تعالى لمنتخبنا
1: إن شاء الله.
0: كم تتوقع النتيجة؟
1: أنا أتوقع إن شاء الله للمنتخب السعودي، بس يعني ما أقدر أحدده، لكن فرق هدف، يا 1-0 يا 2-1 إن شاء الله. أنا ما تصل
0: إن شاء الله 3 إن شاء الله 3-1 يعني.
1: هي ما يهم النهائي 3-4، أهم شيء إنك تحقق
0: البطولة. أي
1: لو 1-0 تنتهي مستوى. ترى على فكرة النهائيات دائما ما يبحث المدربين حتى الجمهور
0: عن المستوى،
1: عن النتيجة. هي لي لا تقعد تسوي لي مستوى، يقول لك والله المنتخب السعودي مثلا قدم مستوى رائع، خسر البطولة في الأخير، الله لا يقدر. فاحنا نبغى البطولة
0: النتيجة
1: مشيئة الله. ليش؟ لأنها حتكون انطلاقة لبطولة آسيا في نوفمبر في يناير القادم إن شاء الله، وفي السعودية، فتكون إن شاء الله انطلاقة وعودة للمنتخب السعودي.
0: متفائلين إن شاء الله. وعلى أساس كذا خلونا نأخذ زميلتنا سامية الشريف من مكة المكرمة، وأجواء الماطرة والأجواء الحلوة، ومتفائلين بالمنتخب. يا سامية مساء الخير.
2: ايه طبعا مساء النور، مساء السعاده.
0: يا هلا وسهلا.
2: والله مستمتع بحديثكم ما شاء الله، رياضيين وبتكلموا في الرياضه
0: ما يحتاج صراحه. اليوم كلنا اخضر يعني،
1: الوطن يستاهل.
2: طبعا اكيد انت حمست بصراحه، خلاص هنخلص الرساله وعلى الملعب على طول.
1: يلا بالتوفيق.
0: التوفيق يا ساميه. طيب يا ساميه، الاجواء ماطره في مكه ها؟
2: اي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله زي ما بيقولوا اهل مكه هناكم الرحمه.
0: ما شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله،
1: وهذه بشره خير ان شاء الله.
2: أمين يا رب، إن شاء الله نفرح وفوز المنتخب بإذن الله في هذه الليلة الجميلة والماطرة والمباركة
0: بإذن الله. سامي الجولة مختلفة اليوم معك ما شاء الله.
2: أي والله بصراحة يعني أنا شايفة يعني فتيات مكة المكرمة لهم مبادرات جميلة وتستحق هذا الضوء الذي يسلط من خلال أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي، نعرف بهذه الأنامل هذه الفرق اللي ما شاء الله تبارك الله تسعد بتقديم خدماتها من خلال سيدات المجتمع المكي. اليوم يبرز فريق الأمل الصاعد للكشافة النسائية، يعني يبرز كنموذج زملائي مشرف للعمل التطوعي والريادي. هذا الفريق اللي تأسس فقط ليكون منارة ويبذل على عاتقه ويحمل مهام نبيلة تهدف لخدمة المجتمع المكي وزوار هذا المجتمع. معي في هذه الدقائق قائدة فريق الأمل الصاعد للكشافة النسائية بمكة المكرمة، الأستاذة حنان فلنبال. حياك الله معنا أستاذة حنان برنامج هوا بلادي.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بك يا أستاذة سامية، متشرفة بحضوري في إذاعة الرياض برنامج هوا بلادي. مساء الأمطار الجميلة والأجواء الماتعة.
2: أكيد إن شاء الله للحديث مع أستاذة حنان. أستاذة حنان، بالنسبة لرؤية وهدف ورسالة فريق الأمل الصاعد، اسم الفريق جميل كفريق، يعني صاعد من جد فعلا.

0: يعني مثل ما انتم تطرقوا عليه.
1: الحمد لله فريق الأمر الصاعد، احنا انا اللي اطلقت عليه هذا الاسم. الفريق تم تدشينه تحت مظلة مركز حي المسفلاء التابع لجمعية مراكز الأحياء، من ثم انطلقنا. كان عدد الفريق في بدايتنا 5 فقط، لأنه بدأنا من الصفر صراحة. الآن وصلنا لمئة وأكثر، لكن الحمد لله أنا بحثت عن مظلة أخرى يعني لفريقي، وكان نادي الوحدة التابع لوزارة الرياضة، ومن خلال نادي الوحدة تم ترسيم الفريق في جمعية الكشافة العربية السعودية. كان بداية الفريق تشكيله عام 2020 ميلادي، الحمد لله. من رؤيتنا أيضا وضعنا إحنا بنفسنا حطينا رؤيتنا وأهدافنا كتبتها. رؤيتنا هي إنه يدا بيد سنصل نطبع بصمة على جبين الوطن بالتميز في العطاء، أي بجهود أعضاء الفريق إن شاء الله سنترك أثر في وطننا، وطننا يستحق في بالعطاءات. رسالتنا إن شاء الله هي لخدمة مجتمعنا، وذلك من خلال تقديم مبادرات طبعا وبرامج كشفية هدفها أنها تخدم الوطن والمجتمع. أيضا بنفعل المناسبات الوطنية والمناسبات الكشفية والمناسبات العالمية التي من خلالها طبعا بننشر الثقافة والتوعية وثقافة كل مناسبة على حدة. أهدافنا يعني عدة أهداف، أهم شيء عندنا أن احنا نهدي وطننا رائدات فيها في هذا العمل التطوعي الكشفي. بالنسبة للفتيات نأهلهم بالتطوير وصقل مهاراتهم الكشفية وبث روح العطاء عندهم، وذلك لاستثمار الوقت واستثمار طاقاتهم طبعا لما يكون فيه فائدة ونفع، وأيضا كسب الأجر إن شاء الله.
0: عندكم مشاركات ومبادرات نفذت على أرض الواقع صحيح؟
1: نعم ايوه الحمد لله. يعني من ابرز واهم المشاركات التي نفخر بها الحمد لله، بنشارك في معسكرات رمضان والحج، في رمضان في خدمة الحجيج، وأيضا في الحج بيكون في معسكرات تبع جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة وتنظيم الحجاج بيت الله الحرام. مشاركاتنا أيضا من المشاركات التي لنا السبق فيها، سوينا معارض كشفية وتعتبر يعني أنا سويت على نسختين المعرض، معرض أنامل كشفية سويت نسختين. النسخة الأولى كانت في كلية التقنية للبنين بجدة، كانت على شرف الدكتور زهير غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي الكشاف المسلم، وبحضور القائد الفنان الدكتور عماد. أيضا المعرض الثاني كان بعده بسنتين في جامعة أم القرى على شرف صاحبة السمو الأميرة دعاء. هذا المعرض يعتبر أول معرض لفتيات كشفية صراحة. أيضا قمنا ب حاليا عندي فريق كشفي بحري لفتيات، أيضا يعتبر أول فريق كشفي بحري لفتيات. سويت برؤية، سويت بمسيرة وطنية بحرية، أول مسيرة أيضا الحمد لله.
0: ذكر في اليوم الوطني عملتوها.
1: أيوة في اليوم الوطني نعم. ويعني بنسوي مخيمات، بنسوي معسكرات وطنية، سويت معسكر أيضا في كلية التقنية، بنسوي آخر معسكر سويته في يوم الوطن كان معسكر وطني كشفي دربنا فيه البنات.
0: يعطيكم العافية، جهود بصراحة تذكر فتشكر أستاذة حنان. يعني أختم معك بس بتطلعاتكم المستقبلية كفريق، وهذه التطلعات اللي إن شاء الله حيكون من خلالها تطوير العمل التطوعي النسائي خصوصا في مكة.
1: نعم إحنا إن شاء الله بنبذل ونسعى لأن نضع لنا بصمة في هذا المجال الكشفي التطوعي، خاصة أنه مجال حديث في مجتمعنا السعودي، وإن شاء الله نكون فعلا لهذا الوطن أزرع، نخدم مجتمعنا، نخدم حجاج بيت الله الحرام، وهذه هي يعني أهم وأشرف مهمة بنكون بها في التخصص حقنا الكشفي.
0: أكيد أكيد، بارك الله فيكم الأستاذة حنان سليمان، وأنت قاعدة فريق الأمل الصاعد للكشافة النسائية. دكتور علي، يعني مثل هذه المبادرات الجميلة والفرق اللي ما شاء الله تبارك الله ما بين فترة وفترة بتطلع هذه الفرق.

0: العمره في الحج ايضا في مساعده
1: المعتادين
0: يعني معتادين على هذه الاعمال التطوعيه
1: فيها.
0: اي ولا والجميل ايضا انه مكه ولاده بابنائها وبناتها المبدعين في هذا المجال. فشكرا لك سامي على هذا الموضوع بالتوفيق ان شاء الله.
2: اتركوني عشان الحق اروح الملعب.
0: يلا
1: التوفيق ان شاء الله.
0: التوفيق يا سامي. شكرا لك. اهلا وسهلا.
2: شكرا.

0: علي يعني مكة ما شاء الله تبارك الرحمن فعلا يعني من خلال الجمعيات التطوعية أو القيادات الكشفية جدا مميزة في هذا الجانب.
1: صحيح، مبدعين فيها، مبدعين لأنهم يعني تأسسوا على هذا الموضوع منذ زمن طويل.
0: فما بالك لما تكون جمعيات يعني مؤسسة بالكامل
1: وتخلق التنافس فيما بينهم. صراحة الله يعطيهم العافية ويقويهم إن شاء الله.
0: وهذه والله الأمانة يعني أعمال خيرية. صحيح. يعني الأمانة في مكة بالذات تحديدا. نعم. فبالتوفيق لهم إن شاء الله. عموما نروق شوي،
1: نروح فاصل
0: غنائي وراجعكم.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل قضية مشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي،

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وناخذ اخبارنا، ومن اخبارنا في هوا بلادي ما اعلنته جامعه الامير مساعد بن عبد الرحمن ممثله بمعهد البحوث والدراسات اطلاق الدفعه الثانيه من زماله اخصائي قانون الامن السيبراني. طبعا الامن السيبراني والمجالات التقنيه اليوم اصبحت هدف للجامعات السعوديه. الهدف من هذا الاعلان هي تأهيل القانونيين والمختصين في مجالات الحوكمة والامتثال وحماية البيانات، جانب أيضا من تعزيز المعارف والمهارات في الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتحديد بالأمن السيبراني. البرنامج يستهدف عدد من الفئات المهنية والتخصصية ذات الصلة بالمجالات القانونية والتقنية، من بينهم المهتمون والباحثون في المجالات القانونية، المختصون في الخصوصية وحماية البيانات، إلى جانب المختصين في الأمن السيبراني والمجالات ذات الصلة. فاليوم جامعاتنا ما شاء الله مركزة على هذا الجانب، خاصة في حماية أو في مجال الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التقنية بشكل عام، والاهتمام أيضا من خلال الهاكاثونات اللي تقدم من خلال جامعاتنا. فبالتوفيق إن شاء الله لجامعة الأمير مساعد بن عبد الرحمن، وأيضا من خلال إطلاق الدفعة الثانية من زمالة أخصائي قانون الأمن السيبراني. ومستمعينا الكرام، من جولاتنا في هوا بلادي أيضا جولة للزميل جماح دغريري، وخاصة أنه السياحة في جازان تحديدا وفي مركز وادي جازان. الأهم في هذا الجانب أنه نركز على الجوانب السياحية والترفيهية والتفاعلية. خلونا نأخذ هذه الجولة نعود لكم.
1: شكرا لي يا زملاء في الاستوديو. مستمعينا الكرام، نحييكم من هنا من منطقة جازان، تحديدا من مركز وادي جازان. هذا المركز مستمعينا الكرام الذي اشتهر سياحيا وزراعيا واقتصاديا، وكان يسمى ب سلة غذاء المملكة، من هنا انطلق هذا الاسم. معي في هذه الدقائق مستمعينا الكرام الأستاذ خالد الرياني ليأخذنا وإياكم في جولة في هذا المركز. أستاذ خالد، حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض.
2: الله يحييك، مرحبا، تشرفنا، نحيي المستمعين لهذا البرنامج. حقيقة سعدنا بزيارتكم إلى مركز وادي جازان. مركز وادي جازان طبعا،
1: يعني لماذا سمي هذا المركز بهذا؟
2: مركز وادي جازان هو طبعا الريان، مجموعة من شيخ شمل وادي جازان، هو طبعا تسمية إلى شيخ شمل وادي جازان الذي يجمع حوله حوالي كان 27 قرية
1: ما شاء الله. أيوة،
2: كل قرية فيها مجموعة من القبائل متآلفة. وهذا التاريخ أنا أذكره لأني أقول لك أنه وادي جازان شمالا وادي ضمد وجنوبا وادي جازان،
1: ما شاء الله،
2: فهو يقع حقيقة في منطقتين غنيتين بالسيول، منطقة زراعية خصبة فعلا. يعني
1: هي تقع على وادي جازان،
2: وادي جازان يمر في وسطها، وادي ضمد يمر شمالها بالضبط.
1: يعني وانا داخل على على المركز، يعني هو في قرية الريان، يعني وفي الواصلي وفي البديع وفي القرفي، في عدد من القرى
2: وسطها يعني بالضبط يمر وادي جازان الذي يمتد من سد وادي جازان مرورا بقريتي الخضراء الشمالية والجنوبية إلى رديس، إلى خبت سعيد، إلى
1: ما شاء الله
2: البديع والقرفي، إلى الغريب، إلى الريان، إلى
1: الكواملة. المركز يعني سياحي وزراعي ما شاء الله.
2: اشتهر وادي جازان بالزراعة، واشتهر برضو أيضا
1: اليوم ممكن استنزل السياحة الريفية تكون موجودة.
2: ممتاز، احنا عندنا الآن الوادي
1: مشاريع.
2: الحقيقة أنا كنت اليوم يعني في اجتماع مع رئيس مركز وادي جازان ورئيس بلدية جازان، الذين يبذلون جهود كبيرة حقيقة في تنمية الوادي والقرى.
1: جميل.
2: بما يحتاجه المواطنين حقيقة، وعرجوا إلى الاستفادة من الأماكن السياحية. طبعا احنا عندنا حدائق من أقدم التاريخ،
1: أستاذ ما شاء الله تبارك.
2: نعم، جماح حديقة الريان، ما سميت الريان طبعا بالحديقة، سميت حديقة وادي جازان، وإحنا ما نزعل هذا الموضوع، بالعكس نعتز فيه بالريان. من أقدم الحدائق على مستوى المنطقة، ما أقدر أقول لك يعني كان غابة حقيقة من الأشجار.
1: ما شاء الله.
2: أيوة نعم، طبعا هذه الغابة فيما بعد تزينت مع الحدائق الأخيرة المناطق الخضراء، واخذوا الاشجار البعيده والمزحومه حقيقه يعني. عندنا في تقريبا في معظم القرى حدائق كبيره. احنا كان عندنا في محليه عندما كانت تتبع لوادي جيزان كان عندنا اكبر حديقه في موجوده في وادي جيزان، ايضا حديقه الخضراء سموها ماشي. حديقه خضراء المحبه لا سموها خضراء الشمالي على نعم خضراء نعم ايوه لانها برضو على ضفاف الوادي يعني كانت تميز في حديقة الخضراء إنها كان على ضفاف الوادي. حديقة الريان كانت أيضا على ضفاف وادي جيزان.
1: يعني السياحة الشتوية تتحدث عنها ككنز موجود في المنطقة للسياحة الشتوية.
2: حقيقة أنا يعني أستاذ جماح أنا أتكلم عن الريان ووادي جيزان إنه معظم الزملاء اللي أجوني من الدربة شمالا أو من الموسم جنوبا حقيقة انبسطوا من أول ما شافوا وادي جيزان وشافوا الحدائق فيها والسياحة فيها. طبعا في الفترة الجاية بإذن الله حيكون عندنا خريف
1: ما شاء الله
2: بإذن الله والخضير
1: يا سلام.
2: دائما تكون منطقة تزار من جميع المنطقة للوقوف على المناطق الزراعية والاستفادة برضو من طعمة الخضير والجلجلان برضو
1: طبعا التسوق الزراعي فتح

0: أسواق، يعني كانت مشهورة بأسواقها الشعبية.
1: احنا كان عندنا سوق في وادي جيزان الريان، كان عندنا سوق السبت. طبعا مع الوقت يمكن بدأت تندثر شوية، مثلا بدأ الناس يتسوقون يعني يتمدنون شوية، لكن ما زلنا محتفظين بهذا المسمى سوق السبت في وادي جيزان، والعمل على جاري لإعادته كما كان.
0: طبعا الوادي ممتد ما شاء الله تبارك الله شرقا وغربا، ممتاز. في هناك الكثير من المحاصيل الزراعية الموجودة، لا تحدث عن الذرة وتحدث عن الخضيرة، تحدث أيضا عن الفواكه وعن الخضروات التي تزرع على ضفاف هذا الوادي.
1: كل طبعا أرضنا أرض وادي جيزان أرض والله خصبة بالزراعة وتشتهر بالزراعة على فكرة. نعم. يعني إذا جينا للمحاصيل الزراعية المعروفة للذرة والجلجلان والدجر أو القطن، هذه الأشياء والدخن هذه موجودة على جنب. الأشياء الثانية موجودة عندنا والله جميع أنواع الخضار والفواكه. طبعا الآن عندنا المانجا، هذه كفاكهة مشهورة، والليمون، الليمون البلدي الصغير، هذه من أشهر المحاصيل عندنا، والباباي والموز، هذه كلها موجودة عندنا في وادي جيزان. اللي يبغى يزور حياه الله مرحبا به، بإذن الله أنا حكون أستقبل أي شخص.
0: ما شاء الله تبارك.
1: يعني نحن نعرف هذا المكان، نعتز أصلا بالزيارة، نعتز بالزيارة وادي جيزان. فعندنا مزارع باباي، عندنا مزارع ليمون، عندنا مزارع الموز، عندنا مزارع المانجا، هذه بالنسبة للفواكه. مزارع السفرجل هذا،
0: يا سلام.
1: أيوة نعم، عندنا موجودة. عندنا أيضا الخضروات، الطماطم، البقل، الملوخية، الجرجير، البصل،
0: البامية،
1: البامية، هذه من الأشهر عندنا.
0: الدبة لا تنسى،
1: على فكرة هذه من الأشهر الخضر يعني موجودة عندنا.
0: الشمام أيضا موجود،
1: البطيخ زمان قبل ما يجي الشاب اسمه الشمام، البطيخ الأصفر هذا كله
0: الشمام.
1: نعم أيوة. الحبحب كان عندنا من أشهر المحاصيل عندنا حقيقة في الصفر الموجودة. الحبحب في وادي جيزان عندنا في القرى المبتدة من شرق من جهة سد وادي جيزان إلى، على فكرة احنا كنا نوصل حتى البحر.
0: ما شاء الله
1: احنا كنا نوصل الشواجرة، الشواجرة تتبع لوادي جيزان، ثم جاء التقسيم الإداري.
0: نعم.
1: أيوة نعم. لكن عندنا كل جميع أنواع الثروات موجودة، حتى السمكية كانت موجودة.
0: لكن الآن ممكن المستمع يستمع إلينا ويعني أتته الرغبة بأن يزور المركز، إذا جاء المركز كيف يحصل البنى التحتية؟ كيف يحصل يعني هل هناك بنى تحتية سياحية ترافق هذا
1: لدينا
0: هذا النمو هذا التطور؟
1: عندنا في مركز وادي جيزان جانب خاص يعني
0: فرص استثمارية موجودة
1: لهذا الموضوع. نعم، احنا نرحب بالمستثمرين في وادي جيزان، عندنا مواقع مهمة للاستثمار. طبعا يقع وادي جيزان من الناحية الغربية الطريق الدولي يحدو، وهذا طبعا استفادة كبيرة من الاستثمار. يحدو ايضا من الناحية الشرقية اللي هو طريق ابو عريش
0: ضمد
1: صبية. نعم ايوه، كما برضو نتعدى احنا برضو حتى اقرب الى المدينة الصناعية الخضراء والرقيع هناك.
0: ما شاء الله.
1: فالمنطقة زراعية، المنطقة سياحية، المنطقة تزخر بالكثير من الإمكانيات التي تكون جاذبة لكل مرتاديها حقيقة. يعني احنا برضو وادي جيزان منطقة فيها الأدباء، التاريخ، الشعراء، المؤرخين ذكروها طبعا
0: الاسم الكبير
1: العقيلي. نعم، ذكر العقيلي هذا الريان وذكر وادي جيزان في كتابه واعتز بما لاحظوا. احنا عندنا مثلا كمثال يعني بما في ابو عريش مسجد القباب، احنا عندنا ايضا مسجد تاريخي يضاهي مسجد القباب.
0: ما شاء الله.
1: بني في ذلك اليوم.
0: اذا هي دعوه للمستمعين الكرام للزياره، خاصه ونحن مقبلين على فصل الخريف كما ذكرت. نعم. وشتويه تكون رائعه في
1: المركز. المركز يرحب ونحن نرحب، اهالي اعيان مشايخ وادي جيزان يرحبون بمن يقدم اليهم.
0: اهلا ومرحبا بكم حدائق
1: ذي الحب والوف. اي والله نحي والوف. اي والله.
0: الاستاذ خالد الرياني احد ابناء مركز وادي جيزان في منطقه جيزان، شكرا لك استاذ خالد على هذه الدقائق، سعدنا بك.
1: أنا شكرا سعيد لك على هذه الجوله. يعني اتكلم عن وادي جيزان عن بما فيها بما يصغر حقيقة من إمكانيات.
0: الله يعطيك العافية، الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. المايكروفون يعود

0: حملا بأريج الفل وكاذي جازان إلى الزملاء في الأستوديو.
1: شكرا للزميل جماح تغريري، ولك من كل الحب والتقدير والفل والكادي نهديه لك من هنا من الرياض إلى جازان الحبيبة. عاد تحب الفل علي ولا لا؟
2: أنا اللي ما أحب الأشياء
1: يا أخي، والله فعلا فل جازان مختلف. فل الفل في جازان مختلف،
2: الروائح العطرية جميلة.
1: لا بس الفل الجزاني ما لا يشق له غبار، حتى ريحته ما شاء الله. فهو أهدانا هالفل، حنا نهديه.
2: أي والله يستاهل، يستاهل
1: الفل وباقة ورد معها. جماح
2: على أبداع الأستاذ جماح،
1: يستاهل والله
2: اختيار دائم المواضيع الجميلة والراية.
1: عموما يعني مستمعين الكرام متواصلين معكم ومن خلال برنامج هوا بلادي، لكن نروق شوي مع مخرجنا، ناخذ فاصل ورجع لكم.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في بانتظار ساعتنا الثانية إن شاء الله، وعلى مشارف ساعتنا الثانية، ولكن نروح إلى مجموعة من الأخبار المنوعة وأخبار هوا بلادي. اليوم أطلقت شركة المياه الوطنية حملتها الوطنية التوعوية سهل، تكشف تسربات بيوتنا أو نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، وهذه الهادفة إلى مساعدة المستفيدين من اكتشاف التسربات الظاهرة والخفية داخل منازلهم بخطوات بسيطة، وتحويل المحافظة على المياه من شعار عام إلى ممارسة يومية اللي يخليه طبعا يسهم في حفظ المياه وترشيد الاستهلاك.
1: الجميل انه لما شركة المياه الوطنية يعني من خلال هذه الحملة اللي هي تحت شعار سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، ضمن برامج المسؤولية والشراكة بين مقدم خدمات المياه في المملكة المستفيد، الشركة نفسها ذكرت أنه هناك إجراء يعني تهدف أيضا المسألة إلى إجراء فحص دوري بسيط بإغلاق جميع منافذ المياه في المنزل، مراقبة أيضا وصلت العداد والخزانين الأرضي والعلوي. والله كثير من الأشياء تحصل عندنا يعني في هالجانب كثير.
0: أنا حصلت معي والله قريب يعني فعلا، لاحظت أن الفواتير تزيد عندي فلما شيكت
1: تسربات،
0: ما أدري الآن وش الموضوع، لأن قاعد أنا أشوف الفاتورة كل ما لها تزيد، طبيعي انك لابد انك تراجع تشوف شو المشكلة. فلما رجعت شيك على الخزان الارضي لقيت الموية تطلع، العوامة كانت خربانة، فالموية ما ضخ مستمر
1: على طول مستمر.
0: فطبعا عالجت هذا الموضوع يا ربي لك الحمد. كان قبلها الخزان الارضي ايضا ما هو معزول، كان في تسربات، فحنا دائما يعني ترى ننسى من هذا الموضوع او نكون مشغولين شوي، فنقول ليش الفواتير تزيد احيانا. وبعضهم ترى ما يلفت انتباهه، يعني زياده الفاتوره يسدد ويمشي. لابد تتاكد قبل كل حاجه، هي مثل ما هو في الخبر لابد انه يكون عندك شعار عام المحافظه على المياه، مش والله بس انه انا عشان والله فاتورتي زادت ابدا اركز، لا، هذه المياه لنا ولغيرنا يعني، فلا بد ان نحافظ عليها، نحافظ على استهلاكنا.
1: صحيح،
0: نشيك على
1: ولا بد انك تعرف الطرق للكشف المنزلي بعد يعني. يعني أحيانا ممكن يكون تسربات المياه عندك فيها مشكلة أو مخفية، أو حتى في المطبخ دورة المياه وانت بكرامة، يعني أمور كثيرة. فهذه مشكلة أساسية موجودة في كل منزل من المنازل، لكن أحيانا لابد يكون عندنا وعي، ولابد أن نعالج هذه التسربات بوقف هدر الثروة المائية فعلا.
0: صحيح،
1: وانت تحمي أيضا نفسك من أنه عبء الفواتير اللي عندك مرتفعة. أحيانا يصير عندك نسيان في موضوع الفواتير فتتراكم، يعني خلاص فاتورة ورا فاتورة، فهذه مشكلة أساسية.
0: بغض النظر عن فاتورة ورا فاتورة، ممكن تجيك فاتورة في خلال شهر أو شهرين
1: بمبلغ وقدره،
0: مبلغ وقدره كبير، والسبب أنه والله فيه تسريب بسيط جدا لو تمت معالجتها من وقت مبكر حليت هذا الموضوع.
1: صحيح،
0: فبعضهم يعني يقول لك أنا عادي، الله أكبر، وشي أهم شيء أنه لا تتجاوز المية، 200 اعتقد كذا، في بعضهم كذا يعني
1: حط عنده سعر معين وما يتجاوز.
0: خطأ جدا. الموضوع بسيط جدا، ومثل ما قلنا نخلي شعار عام اللي هو الحفاظ على المياه واستهلاكنا للمياه.
1: جميل،
0: شيء مهم.
1: طيب ناخذ خبرنا الثاني، يقول لك اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان قمة الإبداع تحت شعار وراء كل ذكاء إنسان.
0: يا سلام،
1: وراء كل ذكاء إنسان. والله شعار جميل. طبعا هو في حي جاكس بالدرية بشراكة استراتيجية مع وزارة الإعلام، هذا وسط حضور تجاوز 4000 متخصص من 12 دولة، ما شاء الله تبارك الله. هناك عدد كبير من القيادات، المجال، المبدعين، المستثمرين، رواد الأعمال، صناع المحتوى من داخل المملكة وخارجها. جميل الخبر.
0: طبعا شارك فيه عدد من القيادات والمبدعين المستثمرين اللي ورواد الأعمال وصناع المحتوى داخل المملكة وخارجها. يعني بصراحة عجبني الشعار وراء كل ذكاء إنسان.
1: الله.
0: يعني حتى الذكاء الاصطناعي ترى هو مصمم بعقل إنسان، يعني وضع فيه المعايير، وضع فيه المعلومات، وتصمم بشكل، وبالتالي يبدأ هو يعطيك.
1: لا، اللي مصمم الشعار واللي مختار الشعار ذا صراحة محترف، يعني عنده صناعة محتوى رائع جدا. اختيار
0: كنا زمان نسمع او يعني نذكر انه وراء كل رجل عظيم
1: امرأة.
0: صحيح،
1: كل ذكاء انسان
0: كل ذكاء وراء
1: بس لا، يعني اختيار الشعار جميل
0: جدا. مثلا.
1: وهذا ترى يعني احيانا حتى الشعارات لما تختار في مثل هالمؤتمرات ترى تختار بعناية فائقة. صحيح. ليش؟ لعملية انه فعلا لفت الانتباه، هذا واحد. ثانيا انه عامل الجذب اللي مثل هذه الملتقيات والمعارض. الامر الثالث انه اختصار المحتوى اللي حيقدم في مثل هذه القمم. ففعلا يعني اختيار الشعارات مهم جدا. عموما المستمعين الكرام، مستمرين معكم في هوا بلادي، لكن فاصل وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية. دخلنا ساعتنا الثانية في هذا البرنامج ومجموعة من الفقرات المنوعة عندنا، واليوم فقرتنا رياضة ومغامرة وتسلق جبال وهوايات رائعة وجميلة. طبعا في أشخاص يختارون الطريق السهل، وفي أشخاص يبحثون عن القمم، ليس فقط قمم الجبال بل قمم التحدي والطموح والإرادة في عالم تسلق الجبال. طبعا في عالم تسلق الجبال ما هو بس نعتمد على القوة البدنية وحدها، كل خطوة نحو القمة تحمل معها اختبار للصبر والشجاعة والقدرة على مواجهة الخوف والمخاطر، وربما مواجهة الذات قبل مواجهة الجبل. ضيفنا اليوم في فقرة رياضة ومغامرة مغامر اختار ان يجعل من الجبال شغف ومن التحدي اسلوب حياة، خاصة تجارب تركت خلفها الكثير من القصص والدروس والعبر. فنرحب في ضيفنا الأستاذ طارق محمد، مغامر مغامر تسلق جبال. حياك الله أستاذ طارق.
1: يا سهلين، أول شيء نقول نشكرك على المقدمة الجميلة الرائعة.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: شكرا لكم جدا. أحب أعرفكم عن نفسي، أنا معكم المغامر طارق مرغلاني، مغامر ومتسلق جبال ومستكشف كهوف ومنظم رحلات جبلية.
0: ما شاء الله.
1: أيوة الحمد لله، كانت بداياتي يعني من زمان، من أيام المراهقة أو زي ما تقول أيام المدارس.
0: يا سلام يا سلام، احنا فعلا نبغى نتعرف على هذه البداية، متى بدأت رياضة تسلق الجبال، وش المناسبات والمشاركات اللي شاركت فيها داخل المملكة أو خارج المملكة؟
1: طب أول شيء خليني أعرفكم على البدايات.
0: تفضل.
1: عندي البداية كانت زي ما قلت لكم أيام المدرسة، عارف اللي يأخذ المفتاح بعد المدرسة بسيارة الوالد وعمي نروح نتسلق في المنتزهات المحلية، عارف
0: يا
1: المدينة.
0: يا سلام ما شاء الله،
1: منطقة المدينة منورة وجبال السهروات. بعدها الحمد لله تحول لتسلق صخري رياضي احترافي، بعد كده مع الاتحاد السعودي نشأة 2019 الحمد لله، يعني صرنا نتسلق بشكل احترافي أكثر.
0: حلو.
1: مشاركات كمشاركات داخليه الحمد لله، يعني شاركت في يعني تسلق اعلى قمه في السعوديه اللي هو جبل السوداء، ارتفاعه تقريبا 3019 متر عن سطح البحر. وغيرها طبعا جبال تنوم والهدى والشفا، جبال طويل اللي يضرب به المثل اللي هم السعوديين.
0: يا سلام،
1: جبل انا الان كده حاط مسوي قلبي، يعني انت تسمعوني بس انا مسوي قلب كده بيديني على جبل جبل يحبنا ويحب،
0: اللي هو
1: جبل ايش؟
0: طويق؟
1: جبل احد.
0: احد.
1: إيه؟ يا سلام. كما ذكر نبينا عليه الصلاه والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا سلام. جبل مو هو مرتفع لكنه لانه يبادلنا شعور بالحب، يعني غير عن كل جبال العالم. الحمد لله وانا افتخر اني من ابناء المدينه.
0: يا سلام.
1: وكل ما حطني الشوق طلعت الجبل هذا.
0: يا سلام يا سلام، فعلا جبل عظيم، وجبل له يعني تاريخ إسلامي وتاريخ مشرف هذا الجبل. ف يعني بصراحة أهنيكم على يعني هذه الروح وهذا الجمال اللي أنتم حريصين عليه في التسلق الجبال، وحب أحد طبعا مثل ما قلت يحبنا ونحبه فعلا. طيب أستاذ طارق، أنا مثلا رجل أبغى أتسلق الجبال، قبل الصعود وش أهم المعدات اللي لازم تكون معي حتى أتسلق؟ وهل هي بس يكون عندي شجاعة وصبر، يعني واحد قلبه ميت ويقدر يتسلق جبال، ولا لها مواصفات ولها اشتراطات ولها تدريب معين؟
1: طبعا شوف، أول شيء بالنسبة للتسلق ترى هو أربع أنواع، بس خلينا نتكلم عن التسلق الرياضي اللي هو في ذهن الجميع غالبا.
0: حلو.
1: التسلق الرياضي هو صعود الصخور باليدين والرجلين باستخدام أطراف اليدين وأطراف الرجلين وبالتأمين بالحبل. هذا هو التسلق الرياضي اللي هو اللي عندنا الآن ويقام عليه مسابقات، لأنه في تسلق ثاني، التسلق السريع مثلا أو التسلق الجلمدة، تسلق صخور بدون أدوات فقط مراتب احتياطية، أو تسلق الجبال والقمم العالية. هذا الحمد لله كان لي أحد المشاركات كمان.

0: الخارجية طلعت أعلى قمة في أفريقيا جبل كليمنجارو، ارتفاعه يقارب 6000 متر عن سطح البحر. هذا اسمه طلوع، هذا اسمه تسلق الجبال اللي هو طلوع قمة. بعد نجي التسلق الرياضي، هذا يعني ترى التسلق الرياضي 70% تسلق يعني استعداد بدني وذهني، و30% بس أدوات. أنت إيش تحتاج؟ ما تحتاج طبعا تكون لاعب أولمبي ولا أسطوري عشان لا، لكن تحتاج إنك تكون يعني رياضي يعني لياقيا كويس، ما يعني ما في أمراض غير متحكم فيها زي قلب والضغط وحاجة زي كذا. وبعد كذا أدوات، الأدوات هي بسيطة جدا ولكنها مهمة جدا. أول شيء طبعا نجي من أعلى للأسفل، يعني أول شيء الخوذة للرفع، بعد كذا إيش اسمه الهارنس أو الحزام اللي في الوسط، بعدين جزمة التسلق الخاصة، بعد كذا الحبل، ومهم جدا زي الغوص مهم جدا يكون مع كل شخص شخص ثاني يساعده في التسلق، لأنه شخص يمسك الحبل من جهة عشان يطلع ويطلع بأمان. مهم جدا، مهم جدا عندنا السلامة، يعني ما فيش تسلق بدون بدي أو بدون مرافق آخر وبدون خوذة، إذا ما في هذا ما في تسلق. عارف هذا شيء مهم جدا.
1: ممتاز، المعاون يعني المساعد،
0: المعاون أو المساعد.
1: يا سلام يا سلام. طيب بصفتك منظم للفرق التسلق، كيف تختار أعضاء الفريق؟ هل هو اختيار عشوائي؟ هل هو اختيار بناء على والله التجربة مع هذا الفريق؟ وكيف توزع الأدوار والمسؤوليات في الرحلة؟
0: الأغلب يحس بعارف أنه تسلق رياضة خاص لازم على القوة، لا، لكن ما حيكون مرة أساس على القوة، اختيار على يعني عدة عوامل.
1: حلو.
0: يعني منها أنه يكون مثلا لياقته كويسة، يكون
1: صحته
0: ايوه التزم بتعليمات وعنده روح الفريق، هذه مهمه جدا. وترى مهم كمان، شفت اللي يقول لك انا اشتغل تحت الضغط،
1: اي
0: هذا مع الايام لازم اختبر واشوف كيف اصلا اشتغل تحت الضغط ولا لا.
1: هنا يبان يبان صح.
0: رحله من الرحلات، عارف يجي واحد يقول لي، واحد من المشاركين يقول له مثلا انت قول لي، نقول انك مثلا نسيت حبلك او نسيت الهارس او ما ابغى ما بتخوذ حرب، اشوف كيف يتعامل معه، هل يشتغل معه كويس، هل يعرف يقود، هل يعرف يعني يوجه بشكل صح ولا لا. كذا عندنا طبعا دائما لما نروح نتسلق مثلا لا لازم نحط مثلا قائد، يعني قائد المسار، مسؤول للسلامه، مسؤول يعني او شخص يعني ينبهنا على التوقيت كل شويه، واحد للتواصل الاجتماعي، فعارف نوزع الادوار. عمره التسلق او الرياضات هذه ما تكون قائمه على شخص واحد، يعني احنا في فريق نظام مرتب زي كذا، دائما موزعين بهذا الشيء، كل شخص له مهام الخاصة.
1: ولازم تقسمون للرحلة حتى يكون فيها استراحة وراحة اي مش دفعة واحدة يعني.
0: طبعا طبعا، الاستراحة والراحة والسناكات والوجبات الخفيفة هذه نحن نرتبها من قبل عشان كمان نحن كمان نحافظ على البيئة، ترى البيئة المستدامة، يعني نحن نتبع اللي هو قاعدة لا تترك أثر، يعني لا تأخذ شيء غير الصور ولا تترك أثر إلا أثر أقدامك. وتبضل حاجة ضيع وقتك زي ما تبغى، بس لا تضيع أشياء ولا تخرب أشياء في البيئة.
1: صحيح
0: هذا الكبير.
1: طيب وش أهم مناطق التسلق أو جبال التسلق في المملكة أستاذ طارق، يعني اللي أنت تشوف أنها والله أماكن جميلة وممكن تكون ممتعة لمن يخوض مغامرة التسلق؟
0: عاد وجهة التسلق وقبلة المتسلقين في المملكة العربية السعودية كنا فيها في اليوم الوطني الحمد لله، هي جبال تنومة في منتزه
1: ما شاء الله.
0: طبعا كلها كل المسارات معدة.
1: إيش اسمها الجبال يا
0: ما أخبر، هي المنطقة اسمها منتزه الشرف.
1: أها الشرف، أيوة معروفة.
0: كبير هو في المنتزه هناك، معروف المسارات. يعني مشكورين الاتحاد السعودي للتسلق والهايك، هم من عملوا هذه المسارات، عملوها باحتراف، ومسارات كثيرة جدا، أكثر من 50 إلى 70 مسار ما شاء الله تبارك الله. هذه أول وجهة للتسلق في السعودية تنومة. بعد كذا عندنا الشفا وجبل الجرانيت في الشفا. هاي طبعا تتميز بنوع صخور مختلف عن تنومة، فلها طبيعات الأخرى. بعد كده في عندنا محمية نيوم في المدينة منورة، مدينة منورة بمناسبة عندنا صخور أو المسارات مناسبة للمبتدئين. وبعد كمان في الرياض، في عندنا في الدرعية والحريق. الحريق يعني منطقة كبيرة وحيكون لها موسم افتتاح كل سنة نسويه إن شاء الله في الشتاء، حيكون في نوفمبر تقريبا 14 نوفمبر افتتاح التسلق في الحريق. طبعا كل واحد بيجيب أدواته ومسؤول عن أدواته كاملة ويمارس التسلق، لكن برضو هناك الرياض تختلف طبيعة الصخور عن مثلا المدينة، عن الشفا، عن تنومة.
1: صحيح صحيح.

0: جمالي.
1: كل منطقة لابد أن يتم دراستها قبل التسلق هذه الجبال. ممتاز. طيب في معايير مواصفات يجب توفرها في المتدرب أو المغامر في رياضة تسلق الجبال؟ أنت ذكرت أنه لابد أن يكون صحيا لياقيا جاهز.
0: طبعا هو ما في معايير ومواصفات يعني تمنع تسلق، لكن أول شيء مدربين مؤهلين من الاتحاد السعودي للتسلق والهايك، هذول موجودين دائما. بالنسبة للمتسلق نفسه إنه يكون لياقته كويسة، يعني شخص عادي يقدر يمشي كيلوين ثلاثة، يعني شخص يقدر يمارس رياضة عادية. ما يكون عنده أمراض وما يكون عنده فوبيا من المرتفعات. ترى الفوبيا كان مشكلة، يعني صحيح. مرة واحد كنا بندربه ترى طلع متر ونص، يعني هو طوله قام طلع متر ونص خاف، يقول أنا لو طحت
1: صح
0: ولا شوف لو طحت صح كلامك حتوجع رجلك. لكن الحمد لله معانا حبل، الحبل هذا اللي ماسكك ترى وزن 1000 كيلو الحبل. ما مقتنع عارف
1: اي خلاص. الخوف مسيطر عليه. صحيح
0: الخوف مسيطر عليه. بس نزل الحمد لله، بشك نزل بعد ساعة ونص.
1: هذه المشكلة إذا كان معك مجموعة يعني يخافون أو متخوفين وتحاول تقنعهم وهم ما هم مقتنعين، تعطل المجموعة. صحيح
0: بالضبط. عشان كده مهم كمان عندنا يكون إنه يسمع الكلام والتزم بالسلامة، لأنه شوف يعني لا سمح الله سأل شيء شخص ترى نحن نشيل، نحن لما نروح يعني كروح فريق واحد، نرجع نروح فريق واحد نفس الشيء، عرفت؟ نروح كاملين نرجع كاملين، لا نبغى ناقصين ولا زايدين.
1: يا سلام. طيب تشوف يا استاذ طارق في اقبال على تعلم هذه الرياضه وممارستها؟
0: ايوه طبعا.
1: رجال ولا نساء ولا خلاص اصبح الموضوع عادي يعني ممكن رجال ونساء؟
0: هو صح صار مفتوح. لو تيجي يعني شوف ترى الاقبال انفجر يعني اقدر اقول لك انفجر من قبل 7 سنوات، ترى كانوا تعدهم على الاصابع، ترى فعلا تقول والله 6 7. الان بعد ما الاتحاد السعودي للتسلق يعني بدا ينشر رياضه التسلق، ترى في اكثر من 100 لاعب يعني متسلق ومئات الممارسين لرياضه الهايكينج. الاتحاد السعودي بينظم بطولات باستمرار داخل المملكة، والحمد لله أنا كحكم تسلق حكمت فيها أكثر من 10 بطولات في أنحاء المملكة مختلفة.
1: ما شاء الله.
0: بالإضافة إنه رؤية 2030 برنامج جودة الحياة فتحت آفاق جديدة للناس إنها تبحث عن تحديات بعيدة عن الجوال وصخب المدينة، عارف، بعيدة عن الجدران، تبحث عن تحديات خارجية. فالحمد لله وصلنا نشوف عائلات يعني أعمار مختلفة، فئات مختلفة، عائلات شباب بنات أعمار فوق 50.
1: ما شاء الله.
0: وهذا دليل كامل إنه الرياضة صارت للجميع وليست حكرا على الشباب فقط.
1: صار في وعي لأهمية الرياضة وممارستها. الله يعطيكم العافية أستاذ طارق، يعني بصراحة استمتعت معك في الحديث هذا الجميل الرائع عن مغامرات تسلق الجبال، وأتمنى لك التوفيق والسلامة دائما إن شاء الله.
0: الله يحييك حبيبي. أحب أضيف نقطة أخيرة، إنه رسالتي لكل من يسمعنا عبر الإذاعة لبرنامج هو بلادي، نقول لهم بلادنا تراها تستاهل تنشاف، أطلعوا جربوا التخييم، التأمل، التسلق، أيوة، حتى لو تمشي بأرجف الطبيعة،
1: أيوة،
0: لأنها لا غنى عنها. وأحرص الجميع أنهم يطلعوا مع قائد معتمد للسلام أولا. صحيح. وحياكم معنا في فريق مغامرة أكثر أي وقت.
1: الله يعطيك العافية دكتور طارق، كلام جميل ورائع. طارق مرغلاني مغامر ومتسلق جبال، يعني بصراحة استمتعنا معه في الحديث عن هذه الرياضة الجميلة والرائعة والنصائح المقدمة في نهاية هذا اللقاء. شكرا لك يا أستاذ طارق، يعطيك العافية. لقاءاتنا إن شاء الله تجدد معك ومع ضيوف آخرين إن شاء الله. شكرا لك.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي. لازلنا متواصلين معكم وخلال أيضا لقاءاتنا وضيوفنا الكرام في برنامجنا من أرجاء هذا الوطن الغالي. المؤتمر تعزيز السنوي في نسخة الثانية اختتم أعماله تحت شعار صحة بلا حدود، أو تعزيز الجانب الصحة شيء مهم جدا. وبالتالي كان هذا بعد 3 أيام من الجلسات والمحاضرات وورش العمل، وصولا لتوصيات تسهم أيضا في جانب تعزيز الصحة والوقاية وجودة الحياة. وتعزيز الصحة السنوي عموما يعني في هذا الجانب يأخذ مجالات من خلال ورش العمل، وجود الخبراء والمختصين في هذا المجال، فكل هذا يعطي انطباع إيجابي رائع جدا في الاستفادة من هذه الورش. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني يكون معي الأستاذ الدكتور خالد بن متعب المطيري. حياك الله دكتور ويسعد أيامك دكتور.
1: مرحبا، حياكم الله وشكرا على الاستضافة، الله يحفظك.
0: يا هلا وسهلا دكتور، أسعدتنا بوجودك معنا وأسعدتنا بهذا أنك أتحت لنا مساحة رائعة جدا يعني في البرنامج.
1: الفضل لله ثم لكم ولإذاعتكم الكريمة، ومن خلال هذه الإذاعة الكريمة الطيبة اللي لها حب في قلوبنا الله يحفظك.
0: الله يسعدك دكتور.
1: أتقدم بالشكر الجزيل لقيادات الجامعة وعلى رأسها رئيس الجامعة المكلف سعادة الأستاذ علي بن محمد بسملي، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي سعادة الأستاذ هشام بن عبد العزيز الهدلق، على دعمهم المتواصل لهالمؤتمر لمدة 3 أيام.
0: ما شاء الله دكتور خالد، يعني من خلال هذا الجانب يعني دكتور، وجانب تعزيز الصحة السنوي أو تعزيز السنوي لمجال الصحة وجودة الحياة، خلينا نأخذها بكلا الجانبين. بعد هالثلاث أيام من الجلسات والمحاضرات وورش العمل، ما هي أبرز ما خرج فيه المؤتمر في هذا الجانب؟
1: طبعا المؤتمر خرج برؤية واضحة، يعني اليوم تقول إن تعزيز الصحة لم يعد بس مجرد توعية، لا بل أصبح تمكين للفرد والمجتمع وتغيير للسلوك. في الخمسينات والستينات والثمانينات والتسعينات كان التعزيز الصحة إنك توصل معلومة، اليوم الناس كلها عندها معلومة. التحدي الآن هو كيف نغير السلوك ونعزز للوقاية. هذا أهمية التكامل يأتي هنا بين القطاعات والاستفادة بين البيانات والذكاء الاصطناعي وعلوم السلوك. لما نبرزها شوي حنحسن كثير صحة الإنسان وندعم أحد مؤشرات رؤية المملكة اللي هو جودة الحياة. فمن المؤشرات هذه جودة الحياة حتشمل كثير من حياتنا الصحية وغير الصحية طبعا. لو رأيت الرياض تغير الآن كثير، إذا إحنا عايشين في الرياض ما كان عندنا نص كيلو ممشى، الآن ما شاء الله بدأت ألسنة المدن، بدأ الممشى، بدأ مشروع بدعم من مولاي خادم الحرمين وولي عهده المسار الرياضي اللي أكثر من 170 كيلو يعني يأخذ الرياض غربا شرقا، بدأت الممشى والممارسة الرياضية.
0: يا سلام يا سلام، هذا جانب مهم جدا ترى دكتور، إلى جانب أنه هذه الورش والمحاضرات اللي كانت على مدى 3 أيام، أكيد أنه هناك توصيات من خلال هذا المجال تم التركيز عليها، ومن خلالها ممكن أن تتحول إلى مبادرات وبرامج علمية مستدامة. ماذا عن جانب التوصيات وماذا عن هذه المبادرات اللي ممكن تطلق من خلال هذه الجلسات؟
1: طبعا الله يطول عمرك
0: وعمرك دكتور.
1: خرج المؤتمر بتقريبا 22 توصية
0: ما شاء الله.
1: شملت التوصيات هذه 6 محاور أساسية. المحور الأول السياسات وصحة السكان.
0: يا سلام.
1: السياسات وصحة السكان. والمحور الثاني تعزيز الصحة والتثقيف الصحي.
0: يا سلام.
1: والمحور الثالث الوقاية وجودة الحياة. والمحور الرابع اللي هو التحول الرقمي والابتكار. والمحور الخامس أيضا مهم جدا هي الشراكات المجتمعية بين القطاع الخاص، بين القطاع الشبه خاص، وبين القطاع الحكومي، وبين القطاع الشبه حكومي. وأيضا آخر مؤشر أو آخر محور إذا سمحت لي هو رقم 6 وهو قياس الأثر والاستدامة. طبعا ركزنا في التوصيات هذه بشكل أساسي على الانتقال من التوعية الصحية التقليدية إلى التمكين وتغيير السلوك والتعامل مع المرض قبل حدوثه، وأيضا إلى الوقاية، في وقاية استباقية اللي هي prevention والكشف المبكر للأمراض. الآن وزارة الصحة مشكورة انشرت إلى كل العيادات الأولية يا جماعة خذوا مسحات أولية لمن يتعدى مثلا عمر معين، لمن يشتبه في عمر معين. ليه؟ لأني في الأول أكتشف المرض مبكر ويسهل علي التعامل معه. الشيء الثاني أقلل من التكلفة، تكلفة ليست مالية فقط، تكلفة نفسية على العائلة، تكلفة جسدية، تكلفة معاناة أسرة كاملة.
0: صحيح، وهذا جانب مهم جدا يعني دكتور، ترى خاصة أنه في في في جانب التوصيات والمبادرات اللي تنطلق أو تنطلق من مثل هذه المؤتمرات والملتقيات، ترى مهم جدا الاستفادة منها ووضعها أيضا والبدء فيها.
1: صحيح.
0: وهذه ما تركز عليه هذه الملتقيات. لكن هل هناك بعض التوصيات دكتور اللي فعلا كانت مجدية وكان أيضا العمل عليها من بعد انتهاء هذا الملتقى من وجهة نظرك دكتور؟
1: نعم، أنا أتوقع إذا إحنا مع الزملاء في بعض القطاعات وفي الجامعة اليوم، جامعة الملك سعود تأخذ المبادرات ورجعت الجامعة بمبادرات قوية، والجامعة عمرها ما وقفت أصلا لا في السابق ولا في الحاضر.
0: صحيح.
1: ولكن على قولتهم المبادرة لما تخرج من جامعة أو تخرج من انستيتيوت يعني معهد تدريبي أو جامعة تعليمية، لابد التضافر الجهود، لابد من المنفذين معها. اليوم ولله الحمد كانت لنا محاضرة جميلة جدا جدا جدا من الزملاء في وقاية اللي هي هيئة الصحة العامة.
0: أين؟
1: كان أحد برامجها واللي هي خطوات مقبلة المفروض أن نركز عليها سواء في الجامعة أو عن طريق الجمعيات العلمية، اللي هي كيف نقيس أثر تغيير السلوك على صحة الفرد والمجتمع. وهذه جدا جدا جدا ليست بالأهم بس، بل جدا فيها تحدي كثير، إني أنا أخلق أدوات أو برامج أو ورش عمل أو تدريب لمفهوم معين حتى أغير سلوك شباب، أغير سلوكهم في الغذاء، أغير سلوكهم من ناحية المخدرات، أغير سلوكهم في التدخين والسلوك، حتى أغير سلوكهم للأصلح للدين. صحيح. والترابط الأسري.

0: على التنفيذ ووثقنا المخرجات وعملنا مع شركائنا مثلكم، انتم جزء منا لا يتجزا ابدا، انتم جزء اساسي في القنوات والاذاعات، وعملنا مع شركائنا لتحويل الاولويات هذه الى مبادرات وبرامج علميه ومتابعه ومؤشرات واداء اثر وهدف نقيس كل فعاليه لها قياس معين ونقيس نجاحها ونحتفل سوا ونصفق سوا ونبارك سوا. ترى هذه مهمة جدا،
1: مهمة جدا والله يا دكتور، وأنا أتفق معك في هالجانب. ولكن الجانب الأهم جدا لما يكون عندنا أيضا، يعني كان سؤالي لك دكتور، أنه لما يكون عندنا خبراء ومختصين في مجال الصحة ومن جهات محلية ودولية، ما الذي يضيفه فعلا هذا التنوع للنقاشات والتوصيات من وجود هؤلاء الخبراء المحليين والدوليين؟
0: طبعا اليوم اللي حضر 40 متحدث، أقول لك يعني أكثر من 60% ليس من جامعة الملك سعود أبدا،
1: ما شاء الله.
0: أكثرهم من الهيئات، زملائنا وأصدقائنا، من وزارة الصحة، من المجلس السعودي، المجلس الصحي السعودي، من هيئة الصحة العامة، أيضا من خارج المملكة، زملائنا اللي من خارج المملكة يشتغلون على برامج الصحة العامة أتوا وحاورونا، تبادل الخبرات وتبادل المعلومات والتفكير سويا، ولعلها تتبلور في إطار عام تتبناه الجامعة وتتبناه وزارة الصحة وتتبناه الهيئات المعنية، وينطلق بإطار عام يخدمنا وبتشوف آثاره على أجيال قادمة.
1: يا سلام عليك يا دكتور، والله كلام منطقي وعلمي. لكن سؤالي الأخير الدكتور، إن ما نبي ناخذ من وقتك، وإحنا نعرف أنك أنت مشغول الدكتور، لكن ما هي الخطوات القادمة إن شاء الله لمثل هذه الملتقيات والعلم والملتقيات العلمية والصحية في تعزيز جودة الصحة العامة، وأيضا في جانب القياس لهذا الأثر الإيجابي على صحة الفرد والمجتمع؟
0: أنا أوعدك وأوعد المشاهدين والمشاهدات أن لن نتوقف بعد المؤتمر. صحيح أن آخر يوم، بالعكس أول يوم يبدأ لنا في عقد اللجان التواصل مع الزملاء والزميلات في جميع القطاعات على مستوى المملكة.
1: أي نعم.
0: أساس ننطلق فيها، عندنا مبادرة الحمد لله تمت برعاية أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وقعت ما بين جامعة الملك سعود وأمارة منطقة مكة ووزارة الحج لخدمة ضيوف الرحمن سواء من الحجاج أو من المعتمرين، وتبنت الجامعة الفكرة هذه عن طريق جمعية تعزيز، وجزء كبير من هالتوصيات سوف ينطلق تطبيقيا على خدمة أغلى من يأتي إلى مملكتنا الحبيبة وهم ضيوف الرحمن، ولنا شرف كبير أن نتقدم لهم بالخدمة التي تبرز دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن. فجزء كبير من هالتوصيات حينطلق لهم، تعديل سلوك الحاج والمعتمر، التوعية عن الصحة، إعطاء دليل إرشادي صحي لو لا سمح الله، تعرف يأتون من مناطق معينة تختلف عاداتهم عن عاداتنا، يختلف أجواءهم عن أجواءنا، فحننتشر في المشاعر المقدسة الممارسين الصحيين وحيتدربون، وحتى غير الممارسين الصحيين اللي يشاركون في الحج والعمرة مثل الله يحفظهم رجال الأمن، الأطفاء، الشرطة، المرور، كل يدلي بدلوه في قالب واحد اللي هو التثقيف والتعزيز الصحي، ثم نخدم هالفئة ينتشرون في المشاعر المقدسة في منافذ المملكة. وجزء كبير من هالتوصيات اللي طلعت اليوم سوف تمارس على هالفئة الغالية على قلوبنا.
1: أنا والله
0: وتبيض وجه المملكة.
1: الله يحفظك يا دكتور، شكرا لك والله يا دكتور على هذا اللقاء الجميل الممتع معك، أسعدتنا وأسعدت المستمعين الكرام بهذا الحوار الجميل معنا على أثير إذاعة الرياض برنامج هوا بلادي.
0: في خدمتكم، وشكرا لكم أنتم يا إذاعة الرياض.
1: شكرا لك، شكرا لك دكتور. الأستاذ الدكتور خالد بن متعب المطيري، أستاذ الصحة العامة بجامعة الملك سعود، يعطيك العافية دكتور.
0: شكرا.

0: والله جانب مهم جدا في تعزيز الصحة العامة، فشكرا للأستاذ الدكتور خالد البطيري على هذه المعلومات الرائعة جدا، وإن شاء الله يكون النجاح حليف في مثل هذه الملتقيات. لكن خلونا نتجه بالطيران الشراعي إلى القصيم. ما جازت لك ها؟ ما جازت لك محمد؟ اليوم طيران شراعي، ما في طيران عادي ها؟ طيب زميلنا سامي الشبروي، مساء الخير سامي.
1: يا مساء النور والسرور، يا مساء الخير،
0: يا هلا،
1: انا عبر الاثير،
0: حياك الله. والله سامي انا اقول لمحمد ايش رايك، انا خلاص انا بنروح القصيم طيران شراعي، فما جهزت لنا، ما جهز لنا الموضوع.
1: والله ولا انا يا ظافر. حلو طيران شراعي بالنسبه لي، اتفرج عليه.
0: اي خلنا يا اخي نغير جو، ولو انه صعب بس يلا، هو حلم يعني، على قولة الفنان عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، فيقول حلم، انت تشاركني بالحلم.
1: ضيف ان شاء الله ما راح يكون حلم
0: يا حبيبنا،
1: اذا لك رغبه ظافر تعيشها ان شاء الله
0: يا حبيبي،
1: بتعيش اكيد مع ضيفنا محمد القفاري، بنعيشكم الكثير والكثير عن
0: الله يحفظك. ابدا لك المايك يا سامي، نستمتع بهالجوله معك من خلال طيران الشراعي.
1: الله يحيي الجميع. طبعا من القصيم وتحديدا من بريده ظافر، بناخذكم اليوم من هوايه يمكن يشوفها البعض خطيره شوي، البعض الاخر يشوفها ممتعه ومحببه اليه. هذه الهوايه اللي تعتبر يعني ما شاء الله تبارك الله من الهوايات المحببه للكثير لهذه الرياضه، اللي يعيشون المتعه من خلالها بكل تفاصيلها، حتى مثل ما ذكرت ان كان البعض يراها مخيفه شوي، رغم يعني ما يعني يكثر منا هواة هذه الرياضة بأنها آمنة جدا. بناخذكم أكثر وأكثر مع أحد الهواة بل المحترفين في هواية الطيران الشراعي، واحد الرياضيين اللي لهم باع طويل في أكثر من رياضة، الكابتن محمد القفاري، ونقول له حياك الله ومساك الله بالخير.
2: يا هلا مرحبا، الله يحييك وأشكركم على الاستضافة.
1: الله يحييك. نتحدث عن ما شاء الله تبارك الله سنين وسنين بطيران الشراعي، خلينا نتحدث نرجع للبدايات شوي، متى كانت البدايات؟
2: والله البدايات شفتها خارج السعودية وأعجبتني، يعني تقريبا 30 سنة ونقلنا هذه الرياضة للسعودية، لأن السعودية من أنسب الأماكن لها بحكم اتساعها وبحكم اختلاف تضاريسها.
1: أنت يعني في البداية تكلم أنا والزميل ظافر، ويتكلم هو الزميل المخرج زميل الحمد الحميضي، يقول بننتقل للقصيم عبر الطيران الشراعي، قالوا لا يا رجل الطيران الشراعي مخيف، الكثير يشوف بين الطيران الشراعي مخيف وأنه يعني يحب يتفرج عليه لكنه ما يحب أنه يركب، حتى الزملاء متخوفين من الطيران الشراعي، لعلك أن تقنعهم أنهم يعيشون هذه التجربة.
2: والله الطيران الشراعي فعلا مخيف لكنه مو بخطر، لأنه هو من آمن أنواع الرياضات، فقط أنه يتطلب التقيد بقوانينه، بدون قوانينه مو يختلف عن باقي الرياضات، فإنك تدفع الثمن، لكن تقيد بقوانينه آمن جدا يعني.
1: جميل. طيب لو تحدثنا عن يعني يعني الطائرات يعني اللي من خلالها تقدر تعيش هذه الهواية طيران الشراعي، أعتقد بأنها أنواع كثيرة، يمكنكم الآن أنتم تطيرون على الجلايدر.
2: نعم، من أجمل الهوايات والطائرات بالعالم، ما هو بس شهادة من جميع من الأشخاص اللي جربوا جميع الهوايات، اللي هو طيران الجلايدر والطيران بدون محرك أو بدون مروحة، اللي هو الطيران من المرتفعات من الجبال، جدا جدا جميل.
1: اللي هي كيف يكون يعني، تشرح لنا بس شوية كيف يكون انطلاق، اللي هي يكون من مرتفع، يكون تدفع لين تعدي المرتفع.
2: نعم، هي تنطلق من المرتفع، لا إجباري المرتفع، يصير عندك مرتفع، بعدها تستخدم نوعين من الرفع، إما التيارات اللي يسمونها التيرمال، الهواء اللي يدور هذا ممكن يشيلك إلى فوق لكنه يتحكم بك شوي في المسار، يعني مو أنك تختار التيرمال بأي موقع، لا هو يرفعك فوق بعدين أنت وجه نفسك، وفي شيء اسمه اللفت، الهواء اللي ضارب المرتفع يطلع فوق، إذا أنت قريب من الطعس هذا أو من هالجبل تطلع فوق.
1: جميل. طيب وش انواع الطائرات اللي من خلالها تطير عليها، اللي تكلم عن الجلايدر، طيران الجلايدر اعتقد لها اكثر من نوع.
2: كثير من الانواع، فيها شيء مزدوج يعني تشيل شخص معك، فيها شيء منها سريع، في شيء خاص لسباق النقطه، التحكم بالنقطه، تتحكم الى سنتيمتر مكعب،
1: تتحكم بالطائره.
2: نعم، هي تحكم شديد فيها.
1: وطبعا يدفعها الهواء فقط، ما فيها محرك؟
2: لا ما فيها محرك، يدفعها الهواء فقط.
1: جميل وممتعة هذه
2: جدا، ويعتبر هو ترجمته تقريبا يسمى الطيران الانزلاقي، وكأنك انزلقت من من من أعلى لأسفل.
1: جميل، لكن بالنسبة لها آمنة، لا يمكنها تسقط مباشرة؟
2: لا مستحيلة تسقط، يعني حتى لو أنك مبتدئ ما تسقط، لكنك ما تتحكم فيها، يعني لابد من دراسة أقل شيء أسبوعين.
1: جميل، طيب أعتقد بأنها تختلف شوي عن طيران المحرك صحيح؟
2: أكيد أكيد أنها تختلف، وحتى من ناحية المتعة، يعني الطيران بمحرك مزعج وليس مرغوب حتى في كثير من دول العالم، يعني تركيز العالم على الطيران 90% على الطيران الغير مروحي، الطيران الجلايدر أو الطيران الانزلاقي.
1: والمتعة الجلايدر ها؟
2: جدا على المتعة فقط بالجلايدر.
1: جميل، لكن طيران المحرك يمكن الطائرات فيه تتنوع وتختلف؟
2: أكيد أنه أنواع ومقاسات، لكن مشكلة المحرك برضو يزعجك يعني، وثاني شيء التحكم فيه ما هو بطولة، لأن المحرك يساعدك وين تروح، لكن هذا لا، فيه فن كيف تبحث عن التيرمال، كيف تختار موقع، كيف تستمر مثلا تطير أول العصر تقع المغرب.
1: ما شاء الله. طيب خلينا نسولف شوي، احكي لي عن المتعة وانت فوق، وانت من خلال يعني تشوف الأرض. أعتقد أنا يمكن ما عشت التجربة، لكن أعتقد بأنها يعني شوي مرعبة.
2: شوف الإنسان لما حصل الخيل وبدأ يسرع الخيل صار جميل، بعدين بعد الخيل لقى السيارة، كيف كانت متعة السيارة جدا رائعة، إني عندي مثلا خيل ولا سيارة تفرق واجد، يعني لما أركب سيارة ولا سوقها، فكيف لو القفزة القوية اللي ما هي قفزة من سيارة الخيل، من الأرض للسماء، أنت تطير في السماء تتفرج يسار يمين، يعني تشوف مو 360 درجة جميع الاتجاهات تتفرج يعني.
1: جميل، بس بالنسبة للأماكن اللي تطرون فيها وين تكون؟
2: والله السعودية مليانة أماكن جميلة للطيران الجلايدر، يعني عندك الساحل كله فيه مواقع جميلة، عندك الجنوب عندنا كثير جبال مناسبة للطيران، فيها مواقع مرخصة للطيران.
1: جميل، تكلمت أنت في بداية الحديث عن الأمان من هذه الطائرات، يعني والالتزام بوسائل السلامة، وش أبرز وسائل السلامة؟
2: انك تدرس قوانينها، يعني انك ما تتجاوز القوانين، مثلا الرياح غير مناسبه للطيران، ما تقول والله انا حاب اطير اليوم وخلى جازف، ممكن تجازف مره مرتين ثلاث بعدين تدفع الثمن.
1: شجعنا نعيش التجربه نظافر.
2: الله يحييك، والله ارحب بكم، انا تقريبا شهريا انا بالقصيم، طبعا ما عندنا طعوس زي اللي في المدينه المنوره وزي اللي في ينبع، اروح لها شبه شهري.
1: ما شاء الله تبارك،
2: توعد هناك الله يحييك.
1: الله يسعدنا، ان شاء الله بنعيش التجربه معك.
2: الله يحييك، مبسوط سعيد.
1: شكرا والله. شكرا لك،
2: اتمنى ذلك.
1: شكرا كابتن محمد القثاري، احد الهواة بل المحترفين في رياضه الطيران الشراعي، واللي ما شاء الله تبارك الله يعني له علاقه طويله وعريضه بالطيران الشراعي،
0: ما شاء الله،
1: من ما يفوق 30 سنه.
0: والله انا صراحه مستمتع بالحديث والحوار، وهذا يدل على خبره سنين طويله جدا، والمعلومات اللي يقدمها معلومات رائعة ومميزة، بس أهم شيء إنها آمنة، وهذا كلام يعني منأخذة من خبير ومختص في المجال، ما فيها كلام يعني، خلاص الأمور زينة يا سامي.
1: بإذن الله بإذن الله.
0: الآن لازم تجرب التجربة، الآن عندك الخبير كان موجود، خلاص الله يعطي الصحة والعافية.
1: والله كابتن محمد ما قصر،
0: والله
1: يعني
0: ونعم،
1: من مرة يعني يحاول يقنعني أني أعيش هذه التجربة، لكن إن شاء الله بإذن الله مصير أني أعيش هذه التجربة.
0: لا لا لازم تجرب،
1: اللي أنا ترى عنده طيارات تشيل أكثر من واحد.
0: والله كابتن محمد عليك بسامي، لا تأخذ تخلي سامي غادر إلا مجرب.
1: لا بإذن الله إن شاء الله بنعيش التجربة.
0: الله يسعدك سامي، شكرا لك على هالجولة، وشكرا لضيفك الكريم الكابتن محمد، وإن شاء الله مثل هالرياضات تكون آمنة ورائعة ومميزة من خلال أيضا تجربة اللي تقدم من خلال خبراء ومختصين. شكرا لك سامي،
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: ما معك كلام يا محمد، أهمنا والأمور زينة، وجرب التجربة وروح لسامي القصيم، خلاص معكم خبير موجود. أنا متنازل لكم. أمام المستمعين الكرام، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خليجي 27.
2: تتربع كرة القدم الكويتية على عرش السجل الذهبي للبطولة باعتبارها الأكثر تتويجاً بالألقاب، في وقت يزخر فيه أرشيف المسابقة بأسماء هجومية رنانة تركت إرثاً تهديفياً خالداً، يتصدرهم الكويتي جاسم يعقوب والأسطورة السعودي ماجد عبد الله.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين وأنت الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ

عندي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ بر

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.

الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون

العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقد

ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون

وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا.

فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى

يلهث أو تتركه يلهث، أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون

وأملي لهم، إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين.

هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها

له ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم.

ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل

تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول،

أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة

ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقودا يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
3: أهلا وسهلا بأصدقائنا ومتابعينا في خوارزميات. مستمعينا، في حلقة وحلقات سابقة تكلمنا عن فكرة إنشاء مساعد ذكي لكن بدون إنترنت، وهذا الشيء يساعد كثير على الخصوصية، على حفظ البيانات وعلى الحلول العملية. لكن بعض الناس واجهوا مشكلة أنه هذه الخدمة وهذه التقنية غير عملية في بعض الأحيان، لأن الأجهزة ما تتحمل، أحيانا الأداء متذبذب، الصيانة، التحديثات، السعة وما إلى ذلك. فاليوم معنا بعض الحلول والأطروحات اللي تساعد على مساعد ذكي مستدام. نرحب بضيفنا الدائم خبير الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. يا أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا أستاذ صالح، وأهلا بالمستمعين.
3: احنا يا عندنا مشكلة يعني انعدام الخصوصية وانفتاحنا من خلال المساعد الذكي عبر الانترنت، او ان يعني مساعد ذكي صغير ما يتحمل، ما عندنا حل وسط.
4: صح كلامك، وخير الامور اوسطها، وفعلا في حل وسط يجمع بين الميزتين وحل المشكلة. لانه فعلا مثل ما تفضلت، المساعدات الذكية العامة ما تنفع الى البيانات الحساسة او شبه الحساسة، يعني البيانات، المعلومات اللي إن كانت حكومية أو شبه أو من شركات خاصة ذات بيانات حساسة، صعب استخدام المساعدات الذكية العالمية. والحل اللي طرحناه كتجربة، بالإمكان إنشاء مساعد ذكي على أجهزتنا الخاصة، وأنا جربت بلابتوب بسيط جدا ونزلت في نموذج من هاجينج فيس وشغلته من دون إنترنت واشتغل. لكن كيف قوته، وكيف هل أستطيع أن أعتمد عليه كمساعد ذكي لمؤسستي أو لشركتي؟ صعب، لأنه الموضوع يحتاج إلى مثل ما تفضلت صيانة، تحديثات دائمة، وأيضا تحتاج إلى قوة حاسوبية، وبعض الأحيان كنماذج عالية تحتاج إلى GPU. يعني للمستمع اللي غير متخصص، GPU

0: مصطلح غريب، هو شبيه بالسي بي يو. السي بي يو اللي هو سنترال بروسيسنج يونت او وحده المعالجه المركزيه في الكمبيوتر. الجي بي يو جرافيكال بروسيسنج يونت، هذه خدت السي بي يو لكن اسرع منه باضعاف بعشرات المرات، وعاده يستخدموه هذا في عمليه تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. اجهزتنا العاديه عاده سي بي يو ما فيها جي بي يو، فبالتالي بتكون صعب جدا الاعتماد عليها في معالجة أو تدريب نماذجنا، النماذج المساعدات الذكية أو اللي سميناها LLM Large Language Model، لو نماذج اللغات الضخمة تحتاج إلى قوة حاسوبية ضخمة جدا. فبالتالي نحتاج إلى حل وسط. الحل الوسط هو استخدام مراكز البيانات والخدمات السحابية الموجودة داخل المملكة.
1: وش نقصد بمفهوم السحابة؟
0: جميل. مصطلح السحابة هو من قبل في الرسومات، لما ترسم أي إنترنت أو ترسم أي بيان للمعلومات ترسم مثل السحابة، ما يهمك إيش داخل السحابة. السحابة تعني نتورك أو شبكة، فجت من هذه الرسمة يعني، وهي طبعا من بداية العشرينات وتطورت لاحقا لاحتياجنا إلى الخدمات ذات التوسعة المرنة. يعني عندك أنت شغل، بدل ما أنا أشتري، كان سابقا قبل وجود الخدمات الحاسوبية كانت الشركات تشتري السيرفرات اللي هو الخوادم، تشتريها وتحطها في غرف وتشغلها وتعمل لها صيانة. هذه العملية مكلفة خصوصا إلى الشركات الصغيرة أو المتوسطة، فبالتالي وجدوا فكرة ليش ما نعمل خدمات حاسوبية، نعطيك يا الشركة الصغيرة نعطيك شبكة افتراضية، شبكة افتراضية إحنا نوفرها لك، وهذه الشبكة تتسع باتساع العملاء أو عدد المستخدمين لشبكتك الخاصة.
1: يعني سعة معينة ما تأخذ عليك مساحة مكانية، ولكنها كمساحة افتراضية هي ضخمة وتشيل لك كميات.
0: بالضبط.
1: وهذا يمكن بدت معنا في أجهزة الكمبيوتر، بدل ما نحمل ملفات كثيرة مثلا على في النهاية اللابتوب له طاقة محدودة، فكنا احنا نسوي سحابة على الإيميل. بالضبط. أول ما بدأ الموضوع.
0: بالضبط. الحين الإيميل هو خدمة سحابية. الآن الخدمات السحابية موجودة في كل مكان، على أجهزتنا، على اللابتوب. الآن أنت إذا جوالك امتلأ، وآيفون مثلا، تشتري مساحة وين؟ تشتري من آي كلاود أو من جوجل، تشتري 1 تيرا بايت 2 تيرا بايت، ومعلوماتك الخاصة وملفاتك الخاصة تحطها في جوجل درايف. جوجل درايف هذا خدمة سحابية. فهذه الخدمات السحابية ساعدت كثير من الناس، بدل ما أنا أشتري الجهاز أنا أستطيع أن أضع كل بياناتي في خدمة سحابية، أشترك مبلغ بسيط في جوجل أو مايكروسوفت أزور، أو أحط بياناتي في السحابة.
1: وش السر في هل المصداقية أو الموثوقية أو الاعتمادية؟ يعني هذه البيانات في النهاية لها مكان جغرافي، ما في خطورة عليه، ما فيها خطورة في أنها تتلف أو تضيع أو
0: وما في الحياة ضمان 100%، ولكن ممكن نرفع مستوى الأمان. هذه التكنولوجيا السحابية أكيد حطوا في بالهم هذه السيناريوهات، وفي خطط للاستشفاء من الكوارث، نسخ البيانات في أماكن مختلفة. يعني نفس البيانات تنسخ بين كل فترة، تنسخ وتوضع في مكان آخر جغرافيا، علشان وتوضع خطة لاستعادة أو الاستشفاء من بعد الكوارث، إن كانت كوارث هذه كوارث طبيعية مثل الزلازل أو كوارث سياسية مثل الحروب.
1: نعم. نواصل حديثنا مستمعينا وياكم بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم، ولازال حديثنا في خوارزميات حول موضوع الاتجاه إلى الحل المناسب أو الحل الوسط في المساعد الذكاء الشخصي. حديثنا مهندس مصطفى في السابق كله عن خوادم سحابية أو سحابة خارجية. يعني فكرة أنه وجود خوادم سحابية في المملكة، ليش نحرص عليها؟ وش اللي يصير لو أنه إحنا اعتمدنا على سحابات سواء داخل أو خارج المملكة؟
1: ممتاز جداً. الحمد لله في غضون السنوات الماضية، الشركات الكبيرة والمراكز مراكز بيانات العالمية مثل

0: جوجل كلاود، مايكروسوفت أزور، AWS، أوراكل، هذه شركات ضخمة واستثمرت جدا في هذه التكنولوجيا وعندها مراكز بيانات في كثير من دول العالم. وجود مراكز بيانات أو فروع من هذه المراكز في المملكة هذه تمتثل لشروط الأمن السبراني في المملكة اللي وضعتها الـ NCA اللي هو National Cyber Security Authority أو هيئة الأمن السبراني الوطني. البيانات الحساسة أو شبه الحساسة لا نستطيع رفعها أو استخدام مراكز سحابية عالمية، البيانات هذه ما تخرج من حدود المملكة، فبالتالي الحل هو أن هذه المراكز تفتح لها فروع. حاليا عندنا Oracle Data هذه في تقريبا عام 2020 موجودة في جدة، الآن في 2023 موجود جوجل دمام، جوجل كلاود موجودين هنا في الشرقية، وأيضا هواوي موجود في الرياض، وأعتقد مايكروسوفت أزور و AWS احتمال كبير أنه هذا العام في 2026 يتواجدوا أيضا إن شاء الله في الرياض.
1: من الجهة اللي تشرف عليها أو أحيانا تحتاج أن تراقبها الجهات هذه؟
0: هيئة الأمن السبراني، يعني عندها الكنترولز والشروط، شروط السبرانية اللي لابد تمتثل فيها، وما تعطى تراخيص إلا بعد أن تستوفي كل هذه الشروط السبرانية.
1: طيب بشكل عام إيش الخدمات اللي تقدمها المراكز السحابية؟ يعني الهدف الأساسي يمكن هو توفير مساحة وجهد على الجهات ويعني موثوقية واعتمادية أكثر، لكن هل في خدمات ثانية؟
0: ممتاز جدا، وهذا خلينا نرجع شوي نتكلم بشكل تقني شو الخدمات السحابية اللي تقدمها هذه المراكز. عندنا ثلاثة أنواع من الخدمات. النوع الأول اللي نسميه IaaS Infrastructure as a Service اللي هو تقديم خدمة البنية التحتية. Infrastructure معناتها البنية التحتية، يعني بعض الشركات تحتاج إلى بنية تحتية أو Infrastructure فيها قواعد البيانات، فيها الشبكات، هذه كل الكنترولز تؤجر إلى شركة يسموها IaaS. طبعا هذه تحتاج فيها كنترول كثيرة، ولكن فيها تعقيد، يعني يبغى لها شغل ويبغى لها ناس متخصصين. المستوى الثاني اللي محتاج او اقل تعقيد هو Platform as a Service. Platform اللي هو المنصة، يعني تؤجر لك المنصة، بيئة تشغيل وتطوير جاهزة، قواعد بيانات مدارة، وهذه كلها جاهزة لك، جاهزة للاستخدام. أيضا هذا حل وسط. الحل السهل جدا والأفراد اللي ممكن يستفيدوا منه هو النوع الثالث اللي هو SaaS. SaaS اللي هو Service أو Software as a Service، يعني تؤجر البرامج، برنامج يؤجر، عندك مساعد ذكي تبغى تستأجر تاخذ من هذا المركز، تدخل وتستأجر السوفتوير نفسه كبنية تحتية، خلاص هو انت ما عليك منه. الآن أعطيك مثال مبسط جدا، انت عندك جيميل صح؟ جيميل هو سوفتوير، انت قاعد تستفيد من الجيميل، ممكن مجاني بس في نسخ مدفوعة. هذا نوع من أنواع الساس، SaaS Software as a Service. فأنت تستأجر خدمة سحابية تدفع عليها فلوس. جوجل درايف هذه SaaS، وفي برامج كثيرة منها يعني في الذكاء الاصطناعي وقواعد بيانات وكذا، هذه كلها تستأجر أو تقع تحت نوع الـ SaaS.
1: بدليل أنه كل هذه الأشياء من مستندات أو وسائط عندي عليها، هي عمليا ما هي عندي على الجهاز، هي يعني مرفوعة على السحابة هذه، فمتى ما حبيت أني أسحبها أو يعني أشاهدها، ولكن هي تعطى كسعة معينة، وبعد كذا عشان تأخذ أكثر لازم تدفع.
0: هذه طريقتها، أنت بيعطوك مثلا 2 جيجا بايت، وانت خلاص لما ترتفع الاعتمادية تعتمد عليها بشكل ملحوظ. هم بهذه طريقتهم في التسويق، ما يعطيك الكونسبت او الفكرة، ما يبيعها لك، لانه ما راح انت بشكل، اذا انت ما تحتاجها او الفكرة هذه جديدة ما راح تدفع عليها فلوس. لكن لما تاخذ free version اللي هو النسخة المجانية تستخدمها، وبعدين يرتفع عندك الاعتمادية عليها، خلاص انت مبسوط ومتك عليها شوي، لا شفت تفول عندك مثلا الستورج، والله كل بياناتك هناك، فانت تقع في منطقة حيرة، هل اوقف واشيل ملفاتي واقعد انظف؟ والله لا، لانه هو بيغريك، بيقول لك يلا 5

0: تيرا بايت 36 ريال في الشهر. فانت بتقول والله خلاص انا الحين وصلت الى مستوى من الاعتمادية على هذا على هذا السعة، وادخل ادفع قيمة هذه السعة ومفيدة. هذا طبعا معظم التكنولوجيا المدفوعة تعتمد هذه الطريقة من التسويق.
1: وكل ما له الإنسان يعني يكون قريب من أشياء افتراضية، من وسائط، من شهادات، من أشياء يعني انتهى زمان الألبوم الصور المطبوع أو الورق أو الشهايد أو المستندات، فالإنسان يبغى يرجع لها في أي وقت في أي مكان في العالم.
0: بالضبط، وهذه من فوائد الخدمات السحابية، ما يعني بياناتك ما تضيع بضياع أو بتلف جهازك. وهذه هي النقطة اللي ذكرناها من بداية البرنامج. الجهاز معرض للتلف، ولكن البيانات لما تحطها في خدمة سحابية وين ما راح تقدر تاخذ فلوس، تقدر تاخذ بيانات. لانه في بالي فكرة الفلوس، لانه هي نفس فكرة الفلوس. انت عندك حساب بنكي، وين ما تروح في العالم عندك البطاقة تقدر تاخذ من فلوسك.
1: صحيح.
0: صح.
1: اذا مستمعين انتهت حلقتنا في خوارزميات، شكرا لطيب متابعتكم، وباذن الله في الاسبوع القادم نتحدث بشكل موسع اكثر حول الخدمات السحابية، لانها جالسة تدخل على مستوى الافراد او الشركات او الجمعيات والمنظمات بشكل افود، ويعطي يعني خيارات في المساحة او في جودة العمل بشكل ادق. شكرا لطيب متابعتكم والى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
5: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: أطلت ترتدي طل الأقاح، وماست في الغدو وفي الرواح، وفاح العطر من أعطاف حرف، وتاق إلى الأثير بلا جناح. فيالك من صباح عسجدي ندي مثل أوراق الصباح. أوراق الصباح، أوراق الصباح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا مستمعين الكرام أن نتواصل معكم عبر الأثير في البرنامج المتجدد أوراق الصباح، آملين أن تجدوا فيما يقدم لكم كل الفائدة وجميع الإمتاع. وموضوع الحلقة في هذا الصباح سكينة النفس والسعادة، السلام الداخلي.

مستمعين الكرام، إن أول أعداء سكينة النفس في هذا العصر هو القلق، القلق الذي تكثر دواعيه وتتنوع أسبابه، وعلينا أن نتخذ الحيطة اللازمة كي نتغلب عليه. سكينة النفس معناها الاستمتاع بثمرات الصحة النفسية، وذلك بالتخلص من المنغصات التي لا يستثنى أحد منها في هذا العصر. وإنما تأتي سكينة النفس باتخاذها سبيلا في الحياة قائمة على أساس النضج العاطفي المكتمل، وبمقتضاها نواجه هذه المنغصات مواجهة واقعية وإيجابية. ومن أسباب سكينة النفس المفضية بالشخص إلى الاستمتاع بكل لحظة من لحظات عمره وتخليصه من كل المنغصات وأسباب القلق ما يأتي.

أولاً، تدرب على العفو والتسامح. عندما يقرر المرء التسامح مع النفس أو مع أي شخص آخر، فهذا يعني أنه قرر العيش في الحاضر وهجران الماضي، وبهذه الطريقة يتحرر من الذكريات السلبية التي تدفعه إلى احتقار الآخر وازدرائه، الأمر الذي يتيح للمرء الفرصة لبداية حياة جديدة. إن توجيه اللوم للآخرين لا يفيد، فعليك مستمعي الكريم أن تتخلص من ذلك وفكر في نفسك، ولماذا وقعت في موقف سيء؟ وحينما تصر على توجيه اللوم للآخرين، فأنت وحدك من يصاب بالإحباط والمعاناة واللوم، ولن يصاب أحد من الآخرين بأي ضرر. فاعلم أننا جميعا نقع في الأخطاء، ولكن الإصرار على تصيد أخطاء الآخرين لا يلحق بهم أي ضرر، إلا أننا في واقع الأمر نؤذي أنفسنا.

ثانيا تنمية احترام الذات. كلما تعلمنا حب الذات واحترامها تزايدت فرص الفوز بالهدوء والسلام الداخلي. عندما نتعلم حب الذات واحترامها فإننا في الوقت ذاته ننقل هذا الإحساس للآخرين، وبدون ذلك يزداد اضطراب أفكارنا في أنفسنا. نحن نفوز بشيء من أسباب السعادة حينما نتقبل أن الإنسان خطاء بطبعه، وأنه لا يوجد على وجه الأرض الإنسان الكامل المعصوم من الخطأ. السعداء هم الذين يثقون في أنفسهم حتى عندما تسير الأمور على غير ما تشتهيه أنفسهم، وحتى عندما تنهار أحلامهم. ذلك أن احترام الذات وتقدير النفس هو الباب السحري لإنجاز الأعمال والفوز بالسعادة.

ثالثاً، أنت تحصد ما تزرع. أنت لن تحصل على أي شيء مقابل لا شيء، فلا تفكر في الحصول على الثروة إن كنت لا تمهرها المهر المناسب. لذلك من الجد والنشاط والصبر على ما يلاقيك من صعوبات. هناك رابط قوي بين السبب والنتيجة، فكلما كان السبب قوياً أضحت النتيجة كذلك، والعكس صحيح. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ويقول المتنبي: تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل.

رابعاً، ليكن طموحك مشدوداً إلى الازدهار والرخاء. النجاح والازدهار هو نتاج لأفكارنا وأعمالنا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول: أنت من يختار ما بين الفقر والنجاح، فلو كافح المرء وناضل من أجل التفوق والإجادة فإن النجاح حليفه دائما بإذن الله، وهو النتاج الطبيعي لاجتهاده. فاسعى واجر مجتهدا للوصول إلى مقدار عال من التميز في عملك، وستفوز بما ترجو بإذن الله.

خامساً، حدد هدفك وركز في ذلك. إن تركيز التفكير على شيء ما بعينه وجعل الاهتمام منصباً عليه دون غيره من أهم دعائم السكينة والسعادة إن لم يكن من أبرزها، فهو يحتوي على مفاهيم عدة كالإرادة والتفكير والشغف والتجديد والرغبة والذكاء وغيره. فتركيز التفكير على دعامتين هما الاهتمام

الاهتمام والشغف ثم تحديد الهدف ووضوحه، وبذلك يتمكن المرء من الابتكار وسرعة المعالجة والوصول إلى مبتغاه. فتحديد الهدف ووضوحه بمنزلة النور الذي يدل على نقطة دون سواها من النقاط الكثيرة.

0: سادسا، استمتع بكل لحظة من لحظات حياتك، فكل لحظة تعبر بك لن تعود أبدا، فلماذا لا تملأها سرورا وبهجة ورضا؟ هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم. أو كنت تشفق من حلول مصيبة، هيهات يمنع أن تحل تجهم. أو كنت فارقت الشباب فلا تقل، شاخ الزمان فإنه لا يهرم. وليترك المرء النوح على ما مضى، فلن يأتي النوح بشيء.
1: سابعا، احرص على اصطفاء الأخيار من الأصحاب. ما أجمل الصداقة إذا قامت على الحب والتعاون والمشاركة الوجدانية، وغضت بصرها عن ألوان النقائص البشرية التي تنجم أحياناً بين الأصحاب. إن الصداقة تاج لا يراه إلا من عدم الأصدقاء وأصبح لا صديق له، وهي من مباهج الحياة إذا وفق المرء إلى الصاحب الصالح.
2: أطلت ترتدي طل الأقاح، وماست في الغدو وفي الرواح، وفاح العطر من أعطاف حرف، وتاق إلى الأثير بلا جناح. فيا لك من صباح عسجدي ندي مثل أوراق الصباح. أوراق الصباح، أوراق الصباح.
1: عد لكم هذه الحلقة محمد الدوخي،
0: التقديم هاني البركاتي وعبير الزحافي.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
4: زمان أول يا ليت يعود.
3: الإذاعة زمان.

من التراث الشعبي. إعداد وتقديم محمد الجواعي. تنفيذ محمد الشائع.

مستمعي الكريم، مستمعتي الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع وقفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من التراث الشعبي.

عوم عوم. عوم عوم، هذه العبارة من العبارات الشعبية القديمة التي تندرج تحت عبارات الباعة المتجولين في الماضي. وصاحب هذه المهنة هو بائع متجول قديم كان ينادي بهذه الطريقة وبأسلوب لحني جميل أتذكره من بقايا الذاكرة، حيث أني قد شاهدته في طفولتي المبكرة وهو يتجول في الحي القديم بحماره محملا بقرب الماء ومرتبة بشكل جميل بواسطة المحامل من الأدوات الشعبية القديمة التي تساعده على حمل هذه القرب، واحدة من اليمين والأخرى من اليسار والثالثة في الوسط. ومن يحتاج إليه من أصحاب المنازل ينادي عليه ليؤمن الماء للمنزل مقابل أجر متعارف عليه آنذاك. أما الآن فقد اختلف الأمر وأصبحنا نحصل على الماء بسهولة ويسر عن طريق شبكة منظمة وحديثة من فضل الله ثم من فضل حكومتنا الرشيدة أعزها الله.

إسراعة. إسراعة من الألفاظ الشعبية القديمة، وعن هذه اللفظة أذكر أننا عندما كنا صغار كان أهلنا يقدمون لنا قليلا من الطعام بعد نضجه، يسمى هذا الطعام بالسراعة، وقصدهم من ذلك إسكاتنا حتى يحين موعد الأكل، وفي بعض اللهجات تسمى تصبيرة. ووجدت أن الشيخ العالم فتح الله بن علوان الكعبي المتوفى أواخر القرن العاشر الهجري قد ألف كتابا طبع في بغداد في أواخر السبعينيات الهجرية، أسماه زاد المسافر ولهنة المقيم والحاضر، وقد عرف المحقق التسمية بقوله: اللهنة هي الأكلة في غير الوقت المعتاد، ويقال لها الآن جواعة. وإنما سمي هذا الكتاب بهذا الاسم لأن المسافر يستقل به عن نقل كتاب آخر، والمقيم معه الكتب الكثيرة فهو يتلهف به إذا أراد. ووجدت أيضا في المعجم أن اللهنة ما تهديه للرجل إذا قدم من سفر، وما يهديه المسافر إذا قدم من سفره، ويقال: ما وجدت الماشية إلا لهنة، قليلا من المرعى.

نصيف. إناء خشبي يدخل ضمن مجموعة المكاييل الخشبية القديمة، وفيه يقول القائل: والبن ما يشرالها اللجزافي، ما رطلوه من الدلاليل بن سيف، والبيت صفة مدح

في القهوة ومن يعتني بها. وضيحي من حيوانات البيئة وهو المها، ومن الشعر الشعبي الله على شربة غدير زلالي من هجلة دمن الوضيحي اغثاها.

بدرة من ضمن مجموعة الأواني الجلدية الخاصة بحفظ الماء، وفيها يقول القائل القديم: سقى الله من سقاني وأنا عطشان، وعلق لي البدرة على الدرب وسقاني. قردة أو قردة كما يلفظها البعض من السلاح الأبيض القديم، ويذكرها الشاعر الشعبي بقوله: الخشم قردت مقدبا بالملاقات، مذلوقة حدبة رهيفة شباتي.

دمة من الفنون الشعبية القديمة، لها شهرة لدى بني مالك. دفة مشوذرة، عباءة نسائية قديمة، والبعض يسميها المشوذر نسبة إلى زخارف الزري التي تحليها، والزري هنا خيوط القصب. دراعة الزري من الأزياء النسائية الشعبية القديمة. دمغة شائعة في عاميتنا بمعنى طابع البريد، وأصل اللفظة دخيلة من التركية. دباس اسم شعبي لمرض يصيب البرسيم.

الإذاعة زمان زمان الإذاعة زمان.

السلام عليكم. حرارة الجهد وحماقة الرد، هذا ما يفعله كثيرون بشعور وبدون شعور وعلى مدار اليوم. فجهد المقل من إنسان مخلص قد لا يجد من رد الفعل سوى حماقة، وفي استصغار ما قدم وعدم الاكتراث بجهده المبذول، وهو كل ما لديه وكل ما يستطيع، يتعلم نبذ الجهد واختصار الطريق والقفز على ابتسامات النفاق. إن كل جهد مبذول من إنسان يستحق الشكر والمحبة لأجل الإنسان نفسه، ولكي نزرع في ذاته حب العطاء والإتقان.

السعيد من يعرف أنه سعيد. مع الوقت والصبر تصبح ورقة التوت حريرة. كلما ازداد حب المرأة لزوجها استطاعت تصحيح أخطائه، وكلما ازداد حب الرجل لامرأته ازدادت عيوبها. كما يعود النهر إلى البحر، كذلك يعود الخير إلى صاحبه.

نافذة على السعادة. في ديننا العظيم لكل مجتهد نصيب، ولا يحرم من الأجر إلا محروم. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالذي يبذل جهده في قراءة القرآن العظيم وهو عليه شاق له أجران. إنه دين عظيم لا يغمط الناس أجورهم، بل يؤتيهم إياها مضاعفة.

أخي المستمع، الأرض تدور والدنيا تدور، فإذا أردت وجهها العابس اليوم فلا تقلق.

0: باسم فإنها تدور غدا تريك وجهها الضاحك.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
4: وناستكم ليه ترمونسين؟ أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: قهوة الصباح.
2: النور الذي يظهر بعد قبول الظلام في حياتنا جميعا. نشعر أحيانا بشعور غير معتاد، لأن الشعور غريب نوعا ما وليس واضحا وصريحا. هو شعور بالظلام، نشعر بأن كل شيء حولنا مظلم ومنطفئ، ونشعر أن الأمور غير واضحة، وأن القلوب متعبة وفيها ثقل قوي، ونظن أن الطريق قد انتهى وقد أغلق، ونرى النور بعيدا أو ربما لا يأتي بالكامل. الظلام ليس شرطاً أن يكون مكانياً، بل هو شعور أو فكرة أو تجربة قد مررنا بها وغيرت شيئاً في داخلنا، يجعلنا نرى أن الحياة مظلمة وأن فيها القليل من النور والاتساع. كثيراً ما نحاول الهرب من هذا الظلام المزعج، نرفض الاعتراف به، نضغط على أنفسنا لنبدو أقوياء ونقنع من حولنا أننا بخير، بينما في الداخل نخوض معركة صامتة ونعتقد أن الاعتراف بالضعف أو الحزن يعني الفشل. لكن الحقيقة أن الظلام ليس عدواً، بل مرحلة من مراحل الحياة ورسالة نتلقاها وجزء من رحلة الإنسان. عندما نتقبل الظلام أحياناً نظن أنه غير مقبول، لكن بالعكس هو مقبول. والقبول لا يعني الاستسلام، بل يعني أن نعترف بوجوده وأن نقول لأنفسنا: نعم أنا متعب، نعم أنا حزين، ونعم هذه المرحلة صعبة. فالإنسان لا يستطيع تجاوز أمر لم يعترف به. القبول لأي أمر هو أول خطوة حقيقية نحو النور، ونحن نصبح منفتحين على الحياة ونرى الأمور بمنظور جديد. وعندما نقبل الظلام نكف عن القتال الداخلي الذي يستنزف

نكثف طاقتنا ونتوقف عن جلد الذات ونبدأ بطرح أسئلة صادقة على أنفسنا. لماذا أنا هكذا؟ هل أحتاج دعماً؟ هل أحتاج فقط أن أهدأ في هذه اللحظة؟ يبدأ النور بالتسلل بهدوء تدريجي، وكأنه يقول لنا: أنا هنا، لا تتعجل. النور بعد قبول الظلام لا يأتي فجأة ولا يطرق الأبواب بصوت عال، بل يظهر في تفاصيل صغيرة، في ليلة ننام فيها بدون قلق، وفي صباح نشعر فيه بخفة غير معتادة أو نظرة مختلفة للحياة. وهذا النور لا يرى بالعين بقدر ما يحس في القلب، وهو لا يعيدنا كما كنا بل من جديد. فبعد الظلام لا نعود الأشخاص أنفسهم، بل نصبح أكثر تصالحاً مع أنفسنا، ونفهم أن ما مررنا به لم يكن عبثاً بل معلماً صامتاً. الظلام يعلمنا الصبر ويكشف لنا حقيقتنا حين لا يصبح

الإنسانية نصبح أرحم بالآخرين لأننا نعرف معنى الألم غير المرئي. قبول الظلام يغير علاقتنا بأنفسنا، نتوقف عن مطاردة الكمال ونتصالح مع النقص، ونعلم أن التعثر لا يعني نهاية الطريق، وأن البطء لا يعني الفشل، وأن التوقف أحياناً ضرورة لا خيار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات، ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي،

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءتي راشد مضيبري، أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يتوج المنتخب السعودي بكأس خليجي الديار العربية 27 لكرة القدم. ولي العهد يتبرع بالدم ويطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026 في بادرة وطنية إنسانية. وزير الدفاع يبحث في اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإيطالي مجالات التعاون العسكرية والدفاعية بين البلدين. تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض. تحالف دعم الشرعية في اليمن مستمرون بتحيي تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. أمير منطقة الرياض يرعى حفل أو يرعى فعاليات ملتقى قيم تمكين الأيتام ويدشن جائزة الممارسات القيمة. أكثر من 53 ألف مستفيد من برامج ومبادرات سعي لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر 11 فرعا في المملكة. أمانة الشرقية وهيئة العقار تبحثان تعزيز التكامل لتطوير القطاع العقاري في المنطقة. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع اللحوم الطازجة على أسر اللاجئين في الأردن للعام 2026. المجلس العام للبنوك الإسلامية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية ينظمان برنامجا لإدارة الثروات الإسلامية. إصابة فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط قرية عابدين في ريف درعا السوري بقذيفتي مدفعية. خبرنا الأخير في هذا الموجز، فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في 4 مطارات روسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: لازم لازم لازم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم صحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة. شفت كيف ليش أخذت الرشفة هذه؟ عشان أستشعر نكهة القهوة، ولا شيء غير القهوة يا سادة. شاربين
1: زمان شاي، احنا مذكرين
0: ما مشكلتك،
1: صبحين الشاي اليوم.
0: يا سلام، صباحكم جميل أينما كنتم أينما حللتم، في السيارات والطائرات والغوصات والسفن والقطارات. صباحكم يوم الأربعاء المنكة بالخميس، الربوع الجميل الرهيب، الحبيب الأولي. نعم، الذي يزف الخميس، تشم ريحة بخور، استقبال، تجهيزات، تحس يوم الأربعاء تجيك الجلسة ذيك بعد المغرب، وش تبون نسوي في الويكند؟
1: أي والله،
0: وين تبون نروح؟ تخططون، ترتبون. طبعا اليوم تصير حالتكم، ما أدري، أنا أتكلم عن نفسي يعني، تصير حالة الاجتماعية 100%، فتلقيني أخطط ونسق مع الشباب. بكرة تجيني طاقة التوحد. نعم، مصير ما أطلع.
1: بكرة الخميس يجيك طاقة التوحد.
0: إي ما أطلع.
1: ليه طيب؟
0: ما أدري شو يصير.
1: أنت تخطط للجلسة ولا للطلعة؟
0: للطلعة.
1: لا
0: والله،
1: كله من القهوة.
0: بدرية
1: نصحتك أنا،
0: والله بدرية، والله وتالله وبالله، تجي أيامك سعيد وخطط، ها نشوفكم الجمعة، ها لا خلاص نرتبها، يجي الويكند
1: صامت الجوال،
0: صامت ولا أرد لحد ولا تقابل ولا سوي أي شيء.
1: يحق لك يعني، أنت إذا أنت تتعب طول الأسبوع يحق لك تخطط خميسك زي ما تبي، حتى لو كان في البيت. خميسك ملكك،
0: تفضل. شوف الناس اللي تفهم، شوف
1: الناس اللي يشربون شاي عززون دائما.
0: ورب الكعبة، صباح الخير بدرية،
1: صباح الخير
0: ورب حيل غوية بدرية صباح. أقسم بالله، الله العظيم
1: خيس يضحك مع غمزة. صباح الخير لكل مستمعينا، ونصبح عليكم هذا الصباح الاستثنائي، صباح يوم الأربعاء، وانتوا عارفين ليش انه استثنائي، وصباح الناس اللي سهرانين من أمس وانتوا عارفين ليش سهرانين من أمس،
0: واضحة.
1: وصباح الناس اللي مواصلة اليوم وانتم عارفين، واللي صحت اليوم هي مبتسمة تحس كذا بشعور انتصار وانتم عارفين ليش.
0: الله،
1: وصباح الخير من هنا من إذاعة الرياض، نصبح عليكم صباح استثنائي، صباح مختلف. وهذا الصباح اللي عد فقراته سعدة الشهري وعمر العتيبي وهناء الصباغ، وأيضا أكيد بإشراف فهد حساني، وأيضا معانا وحوش المكسر يا جماعة اليوم، مستمعين عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان. صباح الخير.

0: لي احس اني ودي اقول صباح الخير كثير يعني. ومعكم انا الضرغامه البدريه خالد، ومعكم العبد الفقير والى الله فهد الغامدي. صباح الخير.
1: ايش المنتخب شيء كذا؟
0: خلاص صباح مختلف يا جماعه.
1: الشكاحه منتخبيه
0: كذا النفسيه عال
1: الله النفس خضراء،
0: تدخل على الخميس كذا وانت مستفهل منتصر
1: الله
0: ايه منطلق كذا منشكح مبسوط كله روح اطلع
1: مبروك مبروك.

وبهذه المناسبة يا أصدقاء نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. مبارك لنا جميعا، مبارك للأمة السعودية، مبارك لهذا الإنجاز العظيم. مساءات خضراء، مساءات مليئة بالفرح والسعادة، سهرة وليلة ممتعة لكل من وطأت قدمه المملكة العربية

0: السعودية، وكل شخص موجود سواء كان من مواطن من مقيم من زائر، كانت الأفراح في كل أرجاء البلد. مبروكين مبروكين ومبروكين، ومنها للأعلى وللإنجازات بقية بإذن الله.
1: أكيد نبارك للأبطال فوزهم، واليوم يمكن كلمة الفوز حاضرة بقوة، يعني بعض الانتصارات ما تنتهي مع صافرة النهاية، يعني تستمر فرحتها معنا حتى الصباح، وتخلينا كذا نبدأ يومنا بحماس أكبر، نتفائل وليزين الصباح. اليوم اجتمع التفاؤل والفرح والفوز، اليوم أخضرنا يعني رفع روسنا الصدق، يعني ونحن نقول بكل فخر واعتزاز هذه فرحة وطن. يعني اليوم أكيد نهنئ الجميع بهذا الانتصار الرائع اليوم، بهذا الفرحة، فرحة الوطن، وهذا الإنجاز اللي أكيد يهدى إلى الوطن، وأكيد دامت أفراح السعودية ودام علمها عالي خفاق. وألف ألف مبروك للجميع، ألف مبروك هذا التأهيل والكاس. يعني اليوم هذه الليلة الخضراء اللي كلنا حضرناها أمس، يعني وحتى عاشها جماهير الكرة السعودية، وكان أمس حاضر بقوة في ملعب جدة، وكان عنوانها يمكن الفوز في، يعني مو مجرد الفوز في المباراة النهائية، كان عنوانها عودة المنتخب السعودي إلى منصات التتويج الخليجي بعد غياب طويل. يعني 23 سنة آخر كأس أخذناه في خليجي كان 2003. وبعدين جبنا لك الكاس في ثلاث دقائق، يعني جابوا الأهداف، يعني مجموع الدقائق اللي سجلوا فيها الأهداف كان ثلاث دقائق صراحة. فخر يعني قوية مرة، كانت مباراة رائعة جدا. يعني الأخضر السعودي توج بطل لكأس الخليج العربي للخليجي 27، هدفين بدون مقابل، وعلى فكرة شباك الأخضر نظيفة في هذه البطولة. مختلف
0: شغل.
1: قدم أداء مختلف. الملعب كان ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. يعني اللافت أكيد في المباراة أنه كان المنتخب السعودي منتظر يعني طويل عشان يعلن عن نوايا، في يمكن 11 أو 18 دقيقة الأولى عطاك الهدفين.
0: لا
1: فمختلف جدا، حتى التشكيلة كانت مختلفة، فيها شوية إرباك يمكن للمنتخب الإماراتي. وأكيد نقول هارد لك لكل المنتخبات، يعني الجميع قدم أداء رائع في هذه البطولة، كانت بطولة مشرفة. يعني شفنا كيف حتى الروح الرياضية اللي كانت موجودة في البطولة، الجمهور
0: بين الجماهير ما في لكأنهم أسرة واحدة. والله العظيم هذا فريق خسران، هذا فريق فائز، فأفراح مستمرة مع بعضهم، متعاونين على قلب واحد، خليج واحد، الناس تضحك مستانسة. يعني كان فعلا كانت فسحة سياحية رياضية بما تعنيه الكلمة لكل دول الخليج في هذه البطولة صراحة.
1: والله والجمهور زي ما قلت، يعني الجمهور هو اللاعب رقم 12.
0: الله.
1: فكان تقديم الجمهور السعودي صراحة تشجيع رائع، رفع معنويات. بدين ميزة الجمهور السعودي أنه يعرف متى يخفض الصوت، ويعرف متى يعطيك البوش، ويعرف يعني طريقة التشجيع مختلفة. اليوم نبغى نسمع مشاركات، نبغى نسمع تهنئات، نبغى نسمع تعليقاتكم. تعالوا قولوا لنا كيف كانت ليلتكم بالأمس، يعني ليلتكم الخضراء كيف كانت، ونبي نسمع مشاعر كذا، عطونا تهاني. وصراحة احنا مبسوطين هنا في الاستوديو، ونبي كمان أيضا نسمع أفراحكم وتهانيكم بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بكأس خليجي 27. 011 40 5 3. تعالوا قولوا لنا للي سهرانين من أمس ولازالوا مواصلين، تعالوا كلمونا. مين معنا أول متصل؟ محمد، يسعد صباحك.
2: يسعد صباح الجميع، ومن في الاستوديو محمد الحلبي، طب عليك جميع المستمعين. أكيد
1: حياك الله،
2: الله يبقيك وجميع المستمعين. أكيد حبينا نشارككم، احنا دائما مشاركين لكم إلا إذا كان في يعني الوضع، يعني مثلا المشغولين او حاجه زي كذا.
0: نعم،
2: حبينا نشارككم اليوم بمناسبه المنتخب اكيد وفوزه، وان شاء الله من يعني من فوز الى اكثر، يعني ان شاء الله املنا في اسيا مو بس الكاس الخليج.
1: نعم.
2: وان شاء الله ان الجيات اكثر يعني.
0: سهرتم ولا شفت انتهت المباراه ونمت على طول يا ابو حميد؟
2: لا، بالنسبه لي عن المباراه يعني تبعت منها شويه، وبعدين تقريبا نمت قبل يعني على نهايه الوقت.
0: الله، نومه واثق. الله الله
2: الله، يعني مضمون الفوز يعني بمن ربي، ما في شك، بس احنا حبينا نكمل الفرحه اليوم، يعني ان نهني ونبارك لك.

0: سلام يا محمد، يعطيك العافيه وصباحك سعيد.
1: السلام تمام،
0: اهلا وسهلا، حياك ربي.
2: صفر واحد واحد 40 5 3، تعال شاركنا الفرح اليوم بمناسبة فوز الأخضر. نقول يسعد صباحك يا سليمان.
3: الله يديم علينا وعليكم الأفراح والانتصارات والفرح والشعور الجميل اللي قاعدين نستشعره جميعا، ما شاء الله تبارك الله. ذكرنا منتخب 84 حقيقة. أيوة
0: الله.
3: والله حقيقة يعني من بدت الدورة وإحنا ما شاء الله نشوف روح حقيقة يعني. أيوة. ما تقول لي هذا أخضر وهذا أحمر وهذا لعب صدق. أيوة. يعني فعلا فريق متجانس، والأهم من هذا كله صغار السن، اللهم لك الحمد.
2: أيوة الله.
3: شكرا لكل من شارك في هذه البطولة، شكرا للجمهور، شكرا للترتيب للتنظيم، ما شاء الله تبارك الله ولا غلطة، اللهم لك الحمد. الله يديم علينا الأفراح، ولا هو بغريبة على المملكة العربية السعودية الانتصارات والتفوق والنجاحات اللي قاعدة تتحقق والأرقام اللي قاعدة تتحقق في كل مجال، فاللهم لك الحمد. نستشعر هذا الفرحة ونستشعر هذا الشعور الجميل. الله يديم علينا حكامنا ووزرائنا وأمرائنا وعسكرنا وضباطنا لا وحقين الحرس، لأن واحد مرة قد قال ورا ما قال جايب حق الحرس. الله يسلم على كل رجال الأمن اللي خسرت سودنا من يمين ويسار وكل من يعشق تراب هذا الوطن الجميل. أسأل الله يديم علينا الأمن والأمان والانتصار والفرح، نستشعر شعور جميل مهما قلنا. ويوم أربعاء طعم الخميس على بقرة فهد، يعني الأيام إن شاء الله والخير جاي. أسأل الله لي ولكم التوفيق ولهذا الوطن الجميل وأبنائه وبناته أن يحفظهم ويوفقهم، وإن شاء الله مزيد من النجاحات. إلى الأمام إلى الأمام، وارفع رأسك.
0: نعم سلام.
2: نعم
0: سلام. صباحك سعيد يا أهلا سهلا.
2: هلا بك والله.
0: لا حماس حماس
2: اليوم شيء مختلف، صباحنا أخضر وليلتنا أمس خضرة، يعني الذهب هذا ما يفعله الذهب.
0: يا سهلا، خلينا نشوف خالد صباح أخضر ولا لا. هلا خالد.
4: السلام عليكم. ألف مبروك للوطن هذا الإنجاز الخليجي، ألف مبروك للقيادة وللشعب السعودي وللكل رياضي يعيش على صباح على أرض هذه الوطن، على هذه الأرض الطيبة المملكة العربية السعودية. وألف مبروك لأبطال النجوم اللي قدموا لقاء أمس، لقاء ممتع وأداء رائع، استمتعنا حقيقة بالمباراة، استمتعنا بنتيجة، استمتعنا بحضور التواجد الجمهور الكبير اللي وجه تحية وامتنان لكل من ساند المنتخب السعودي في لقاء الأمس. المنتخب السعودي استحق الفوز بجدارة، استحق بطولة الخليج اللي كنا ننتظرها من سنوات وقفة دخل مدرية. الحمد لله على الفوز وعلى هذه البطولة الغالية.
0: لك الحمد.
4: وإن شاء الله وإن شاء الله احتفل سويا بحصولنا على بطولة كأس آسيا إن شاء الله.
0: الله يسمع منك. الله يسمع منك إن شاء الله. خالد صباحك سعيد،
4: أتمنى
0: لك يوم جميل. يا أهلا وسهلا.
2: فإذا نحن نقول مبروك لأبطالنا، مبروك للجميع، وإحنا نبي مشاركاتكم. 011-40-53 تعالوا شاركونا هذه المشاعر الجميلة، شاركونا هذا الفرح اللي اكتسح المملكة العربية السعودية. اليوم صباحنا أخضر ومساءنا أمس كان أخضر، والذهب كذا تحس تسمع صوتك كذا رنان رنان، يعني كاسنا في جدة وبقي في جدة.
0: هل في أمس ناس طلعوا واحتفلوا كذا في الشوارع والدنيا؟ والله
2: جدة وين الأجواء نار في جدة.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد، ما شاء الله إن شاء الله.
2: خلينا نحجز البارح ونروح جدة.
0: إيه يلا.
2: 011-40-53 من معنا
0: أبو تركي.
5: هلا
0: هلا وسهلا،
5: أخبارك؟
0: بخير ما العافية، أخبارك؟
5: خلوني أعبر شوي.
0: أعبر، خذ راحتك.
5: الله الله السعوديين، الله الله السعوديين، غزوا عليهم هدفين، غزوا عليهم هدفين، خليجي 26، خليجي
0: 26،
5: الله الله يا السعوديين، بيضل وجيهكم وشكرا لتحت الفرق.
0: يا وجهك بيض يا تركي، صباحك سعيد، طول لي عمرك يا تركي على الطاقة الحلوة. بس ترى 27 أبو تركي،
5: 26 ميلاد ولا 27؟
0: لا اسمع، البطوله 27.
5: ضيعنا معك
0: عاد عوام الفرحه، فرحه
2: رنه الذهب،
5: ضيعنا التاريخ، ضيعنا الدرب، ضيعنا.
0: بسم الله عليك من الضياع يا ابو تركي، صباحك سعيد، طول لي عمرك. هلا هلا هلا يا ابو تركي. يسعدني هالصباحات الرايقه والفرفوشيه والناس. في هل في احد مواصل من امس؟ في احد مواصل دق علينا؟ خلينا نشوف. احس انه صايح وانبسط وشجع وغنى وصور سنابات وحلل الهاشتاجات وارسل في كل مكان. نبي واحد نسمع صوت الحين.
2: يلا عطنا 011-40-53 تعال شاركنا. وين احتفلت وكيف احتفلت وشلون احتفلت وشعورك؟ تعال شاركنا. نقول صباح الخير يا أسماء.
1: هلا والله. صباح النور.
2: يا صباح
1: الوطن. صباح الأفراح. صباح الجمال. يا ربي لك الحمد على نعم كثيرة نعم تبع علينا في الوطن.
2: أي والله.
1: يا ربي لك الحمد. احنا في قمة الفرحة وقمة السعادة. يا ربي تمم علينا أفراحنا في كل شيء في كل شيء. يعني احنا تحت حكام وتحت دولة اقسم بالله يستاهلون ان نوقف وقفة في كل الامور. يعني احنا الامن. احنا امن هذا الوطن. احنا كل شيء. يعني احنا نبي نشكر بس كل شيء نسويه. كل شيء نسويه لهالوطن نشكره.
0: يا سلام.
1: ليه؟ لان قاعدين نحقق بفضل الامان اللي اخذناه. بفضل القوة اللي استمتيناها من حكامنا السعود. يا ربي لك الحمد. احنا وصلنا. الله بس يحفظنا. بس ابي كذا طيارة ترشنا تقرأ علينا.
0: ما طيب ما هي مقري من السماء. يا الله.
1: أمس كأنه زواج عندي.
2: اي والله.
1: استعدادات من الظهر. استعدادات لكل شيء. للجلسة أنا كنت يعني واثقة 100% بعد الله سبحانه إنه بنفوز. بس يعني سبحان الله إحساس المؤمن ودليله إنه خلاص يحس يعرف إن الأبطال هذولي في ساحة إنهم جايين يقدمون. يعني فعلا لاعبيننا يستاهلون كلهم.
2: أبطال والله. أبطال يا أسماء.
1: كلهم الكادر من أوله لآخره يستاهلون. عز الله إنهم بيضوها.
2: شكراً يا أسمع. شكراً يا أسمع على هالمشاعر.
1: عقبال إن شاء الله الأسوية.
2: أيوة. إن شاء الله جايبين
1: الفريق المنتخب على فريقه الأساسي الأول إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله.
2: شكراً يا أسمع على المشاعر الحلوة والشعور الحلو.
0: خذتك الحمية.
2: تعزز لي وعزز لها.
0: كفو كفو كفو والله كفو. طيب مراد.
6: أهلا
0: وسهلا. هلا ومرحبا.
6: يسعد صباحكم جميعا.
2: يا
6: صباحكم أخضر عالي الخصاق.
0: الله الله.
6: كيف الأمور؟
0: يا مرحبا. شلونك؟
6: نشوة الفوز كذا يا أخي.
0: نمت ولا سهرت ولا شو وضعك؟
6: لا والله تابعت كل شيء بدرجات.
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
6: أي دوام. أصبح
0: الله ما معك إلا دوام لكن أمورك طيبة.
6: الحمد لله.
0: ها كيف كان كيف ال ال ال كيف شفتوا المباراة بالبيت برا؟
6: يعني أنا يعني في الدورة هذه اللي حصل صحيح لأمور كثير والحمد لله. يعني بداية الإنجاز من التصحيح الإداري.
2: إيه؟
0: سلام.
6: فكل شيء لما تغير وبدأ نهج جديد فتطور الأداء والمخرجات اللي جات قدامك. يعني الكل أعمار قليلة تحت 30 سنة. مدربك كويس. كل لاعب لعب في خامته. تشكيلة أمس اللي هي الجوهرية البطولة كاملة. إعداد بإذن الله يكون لكأس آسيا والتحقيق كأس آسيا
0: بإذن الله. بإذن الله
6: إن شاء الله ما يوقف هنا. بإذن الله يكون فيه نجوم جدد يصعد للمنتخب.
0: يا سلام.
6: ويحققون دائما الفوز
0: بإذن الله.
6: ويعتري دائما المنتخب لمنصات التتويج في أي محفل.
0: يا سلام. يا سلام يا سلام. مبروك يا مراد وصباحك سعيد. تتمنى لك يوم جميل ان شاء الله. لكن زين انك قمت يعني بعد هالفعاليات حقتهم. زين الواحد يصحى يجمع برضه يعني
2: كلنا اليوم صاحين كذا ما جب على نوم لانه امس محتفلين بحقيقه.

0: حاليا الى الان مواصله رايحه للدوام
1: ورايحه للدوام
2: ما شاء الله
0: ورايحه للدوام. لا لا ما يحتاج الحمد لله، الى الان ما زلنا محتفلين.
1: احتفال الحقيقة لنا كلنا
0: وعقبال إن شاء الله بإذن الله الآسيا بإذن الله
1: بإذن الله إن شاء الله. يعطيك العافية منى وشكرين لك اتصالك. حلابك
0: يعطيك
1: 011-40-53
2: الله يعينك يا المواصل. لكن أيوة. حلوة حلوة، كل ما حسيت بتعب وكذا بدأ يضيق صدرك تذكر الفوز.
1: اي والله
2: كذا اقول ها
1: الذهب رنة الذهب
2: كذا ها بننبسط الله حلو في اليوم في فعالية عشان الفوز ويلا وحاول تمشي الليل الأمور طيبة. مين معانا؟ خالد.
3: هلا حياك الله. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا صباح الذهب.
2: هلا والله.
1: صباح النور.
3: يا صباح الوطن، يا صباح الورد، يا صباح كل شيء حلو.
2: يا سلام يا سلام، صباحاتك حلوة يا خالد.
3: الله يسعدك. أولا غياب الأخضر حوالي 20 سنة هذه عن البطولات الخليجية لم تكن، يعني هي كانت بمزاجنا، يعني ما غابت لأنهم أفضل منا، غابت لأنهم مزاجنا. إحنا كنا نشارك بالأولمبي، نشارك بالرديف، نشارك
1: يعني ما زال ينافس
2: بالضبط.
3: لا إحنا ننافس في شيء، أي بطولة ندخلها غير كأس العالم ما نطري غير الفوز.
1: يا سلام.
2: ولو فعلا كانت فعلا كنا نشارك بالرديف أعمار صغيرة، وكان فعلا بالرديف في في مشاركات
3: كان اهتمامنا كأس آسيا وكأس العالم هذه اللي كانت موجودة
2: بالضبط.
3: اليوم الحمد لله رب العالمين المنتخب حقق آمالنا، حقق شيء الهدف المرجو منه. نقول لهم مبروكين، تستاهلون الذهب، وأنتوا الذهب أصلا، وأنتوا المكسب للوطن. وإن شاء الله المهم اللي هو كأس آسيا بإذن الله تعالى.
2: السلام السلام.
3: نقول للاتحاد الجديد، الاتحاد السعودي الجديد، مبروك البطولة وشدوا حيلكم، وهذا إن شاء الله يكون عربون للبطولات القادمة. والفوز هذا هدية لك أخوي فهد، أنت ويا الأخت العزيزة الغالية اللي معك
2: بدرية،
3: وكل عام وطننا ذهب، وكل عام وطننا غالي، وكل عام وطننا بخير
2: وقادتنا
3: إلى أعلى مستويات.
2: كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة، وفي فرح وفي بهجة وفي تحقيق إنجازات لك ولها الوطن إن شاء الله. شكرا خالد.
1: وصفر 011-40-53 ومن خالد إلى خالد. يسعد صباحك يا خالد.
4: يسعد صباحكم خير بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله أخوي فهد، أختي بدرية، الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: هلا بك والله.
4: اليوم يوم انتصارات سعادة، فرح الكل فرحان اليوم حقيقة، كل في حاجة الفرح على الصعيد الرياضي، لكن خلونا ننظر لمنظور آخر. واليوم يعني أعتقد أنه نتاج، يعني نتاج أو باكر نتاج الرؤية اللي الرياضية على المجال الرياضي. احنا ما غبنا على المشهد حقيقة من 23 عام، لكن كنا نلعب على النهائيات زي ما ذكر أخوي خالد قبلي، ولكن ما كنا معطينا ذاك الاهتمام. إن شاء الله نتحضير لكأس آسيا، مبروك الجميع، مبروك الشعب السعودي، كنا في حاجة الفرح على الصعيد الرياضي حقيقة، وهذا هو حصل. ويومكم سعيد ويومنا أخضر، ومن انتصار لانتصار في عز هذا الوطن الشامخ، وافرحوا افرحوا.
2: الله الله الله
1: يا خالد، شكرا على المشاعر
2: إن شاء الله. يا سلام،
1: مبروك علينا جميعا،
2: افرحوا
1: افرحوا
2: هذا العظيم. دوسي يا شنب، دوسي يا شنب، دوسي.

أيكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومستمرين باستقبال اتصالاتكم وأفراحكم وأيضا مشاركاتكم بمناسبة فوز المنتخب السعودي في خليجي 27. خلونا نشارك الأفراح ونشوف وش سويتم، كيف كانت الأجواء بالأمس، هل سهرتم، هل اللي يقول لك شاف المباراة ونام على طول، واللي لا والله راح مواصل زي بعض الناس مواصلين يقول لك ما عليه

0: وهو الآن قاعد يحط يعد الساعات، لكن تستاهل الفرحة كبيرة والفرحة يعني عامرة. وغير عن كذا أنا ما أتوقع أنه مثلا الناس اللي ساكنين أو أهل جدة ناموا،
1: لا مستحيل،
0: لا ما أتوقع،
1: لا لا لا، البلد اللي يعني شفتهم أمس قبل ما أنام كانت يعني فل الاحتفالات،
0: يا ساتر يا
1: والكورنيش غير شكل، والمناطق اللي تم الاحتفال فيها مختلفة، حتى الصباح يعني جدة ما نامت أقول لك بغينا نحجز بغينا نروح،
0: يرد كنت أنا يا أخي أقسم لها
1: مختلفة الأجواء، مختلفة جدا يعني، وحتى في الرياض يعني البيوت والمقاي، حتى يمكن الأطفال قدام الشاشات برضو نفس الشيء، حضروا كثير من جزء يمكن الأول من المباراة، شافوا الهدفين وانبسطوا ورجعوا ناموا وراهم مدارس،
0: تطمن خلاص
1: ايه تطمن خلاص
0: هدفين،
1: هذا الأخضر،
0: هذا الأخضر لعبة حلو
1: ايه
0: خلاص، وش ولا
1: مختلف اليوم الواحد يقوم يقول صباح الخير لازم يقول مبروك بعدها، ما في خلاص انتصارات انتهينا. نبي اليوم نسمع انتصاراتكم مشاركاتكم تهنئاتكم على 011 40 53، ونقول يسعد صباحك يا
0: يا مرحبا يا سعيد، ليه مخرجنا ليه، حياك الله يا سيدي، اهلا وسهلا،
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال اسمك بالانجليش فهمت كيف، وبغيت اناديك بالانجليش على اساس انه هابي يعني، يلا حيا شلونك.
2: الله يسلمك يا هلا والله فهد بدريه فريق العمل، الله يسعدكم، وصباح الانتصارات صباح الافراح صباح السعاده على الجميع.
0: يا سلام الله يسعدك إن شاء الله.
2: بداية نبارك لقيادتنا الرشيدة هذا الانتصار مستحق، للشعب السعودي الرياضيين كافة، كانت ليلة مميزة حقيقة، توج فيها المنتخب بكأس الخليج، وانتصار مستحق وتتويج مستحق لهذا المنتخب العريق.
0: الله الله الله الله،
1: وقدم أمس مباراة جدا رائعة يعني احنا استمتعنا
2: بداية البطولة،
1: من بداية البطولة
2: مميز في مبارياته،
1: صحيح يعني فريق مختلف يعني شفنا يعني يعني تقديم وتركيز يعني حتى في اللعب مختلف جدا.
2: الحمد لله الحمد لله، هو دامت افراح وطننا الغالي، والله يعطيكم العافيه، تهنئه خاصه للمخرج الغالي ابراهيم السويان اللي افتقدنا صوته في الايام والاشهر الماضيه، كان يستقبل مكالماتنا، تهنئه خاصه لهذا الشخص الكريم.
0: يا سلام يا سلام، يستاهل، تحية إبراهيم، شكرا لك يا سعيد، وصباحك سعيد ودامت أفراحك إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا،
1: صباح مختلف، صباح أخضر، صباح التهنئات، صباح الفرح ومشاركة الفرح مع الجميع. اليوم صباحنا مختلف يا جماعة. 011 40 53، أم أحمد يسعد صباحك.
3: صباح الخير، كيف الحال؟ شلونك فهد
0: بدرية؟ هلا وسهلا، يلا حي،
3: ايش اخباركم؟ طيبين؟ مبروك مبروك مبروك
1: مبروك علينا جميعا،
0: ابارك فيك،
3: مبروك، ابارك للملك الله يحفظه ولي عهده وامير الشباب، الله يحفظهم ويحفظ وطننا من كل شر يا رب العالمين. لو تدرين البارح يا بدرية كل ليلة أنام كم؟ 9:30 9:15، تدرين البارح ما نمت، يقولون لعيالي غريبة جالسة، جلست وشجع تدرين إي والله،
1: كلنا ما نمنا البارح
3: قسم بالله، وحطينا أنوار وحطينا أنا وزوجي، مع أن زوجي تعبان لو تسمعين صراخة من الفرحة، أنا وزوجي وبنتي قسم بالله يا الله فرحانين، يا ربي لك الحمد والشكر، الله يحفظ وطننا من كل شر يا رب يا كريم، الله يحفظهم عقبال الكاس، عقبال كاس آسيا إن شاء الله
1: بإذن واحد أحد، بإذن الله يعطيك العافية أم أحمد.
3: تكفين بدرية أطلب منكم هذا السعودي فوق فوق، إذا
1: هذا السعودي فوق فوق
3: إي والله أنا أشهد
1: إن شاء الله يحطونها لك بإذن الله إذا كانت موجودة وحاضرة
3: إن شاء الله، الله إن شاء الله.
1: شكرا إن شاء الله لك يا أم أحمد، شكرا لمشاركاتك.
0: طيب معنا أم محمد،
4: هلا صباح الخير فهد،
0: صباح النور يا مرحبا،
4: هلا صباح الخير بدرية،
1: يا هلا بك ألف والله
4: مبروك فوز المنتخب،
1: مبروك مبروك،
0: الله يبارك فيك،
4: تقول إني ما وصلت من أمس وندعي لهم كل وقت إنهم يفوزوا،
0: ولا وش هو له السهر يا أم محمد،
4: أبا المنتخب يفوز، ونبارك الفوز لملكنا سلمان الله يطول عمره، ولولي عهده الله يطول عمارهم ويخليهم لنا،
0: يا سلام يا سلام،
4: وللشعب السعودي كله حنا اللي فاز الوطن نفتخر به،
0: الله أكبر، هذا الكلام
4: الوطن افتخر لنا والله،
1: عز وفخر.
4: حتى قلت المغرب ما تقهوتها لنخلص المنتخب.
0: الله الله يا سلام،
4: والأسماء تعشيت لنخلص المنتخب
1: على عصابة.
4: كل الوقت والأبراط عند التلفزيون هم لمس موصى وادعي لهم.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
4: الله يجعل إن شاء الله فوزا مبروكا على حكامنا إن شاء الله، وعلى شعبنا، وربي يعزنا بعزه إن شاء الله.
0: آمين آمين وياك.
4: وعلى الشعب السعودي إن شاء الله جعلهم من تقدم في تقدم إن شاء الله.
0: اللهم آمين وياك محمد، صباحك سعيد.
4: والله يوفقك إن شاء الله يا فهد، يوفق بدرية، والله أنا نستانس على صوتكم.
0: يطول لي عمرك، لا خلا ولا عدم يا محمد، وشكرا
4: على الله يحفظكم إن شاء الله يا رب، يسلمكم في حفظ الله ويجزاكم خير.
0: وياك يا رب.
4: يا
0: هلا.
1: ونقول 011-45-53 ويسعد صباحك ومبروك يا يوسف.
5: صباحكم الله بالخير.
1: يا هلا بك والله.
5: حياكم الله، كيف حالكم؟ طيبين؟
1: تمام، نبشرك بخير ومبسوطين بفوز المنتخب.
5: اللهم لك الحمد، والله قشعريش بفوزهم أمس.
1: اي والله.
5: اللهم لك الحمد صراحة، والله العظيم يعني فوز جدارة الصراحة.
1: الحمد لله.
5: الحمد لله والله العظيم. أمس طبعا احنا نتجمع قريب نتنسل فاتة جدتي، والله العظيم دعوات من جدتي، دعوات من خواتي. أمس يعني تقدر تقولين انه فيلم أكشن.
1: ايه والله، ايه فيها شد الله. شوي ايه
5: والله العظيم، والله ملك الحمد، دعوات كل ما يقرب من دولنا احنا ناجعي ناجعي انه ما يجون بس نروحوا بعيد، نروحوا بعيد.
1: ايه
5: ملك الحمد والله العظيم، يعني فوز فوز الصراحة يعني جدارة.
1: اي والله، شكرا لك يا يوسف، شكرا لمشاركتك.
5: الله
1: يعطيك العافيه.
5: حياك الله.
1: يعني فوز مختلف، ذهب، صباح ذهبي لما اليوم صباحنا اخضر ذهبي. ايش رايك يا فهد؟
0: الله.
1: اليوم يعني هذا الانجاز اللي يضاف، يعني انجاز جديد يضاف الانجازات الوطن. اليوم شبابنا وبناتنا اكيد يرفعون راسنا في هالوطن اللي كله عز وفخر.
0: يا سلام،
1: اليوم يوم الوطن.
0: يا سلام يا سلام. خلينا نشوف عبد الرحمن وصباحاته.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: وانا شغل في المجانب الثاني. صباحكم اخضر.
0: الله الله.
6: صباحكم وطن، صباحكم فوز مستحق، خلال 10 دقائق خلصنا المباراه.
0: يا سلام يا سلام، ما في شغل.
6: صباحكم عز وفخر، منتخب الحقيقه يرفع الراس.
0: انا شد
6: املنا ان شاء الله في تحقيق كاس اسيا 27.
1: نعم. باذن
0: الله باذن
6: ان شاء الله. هذا يبارك للقياده الحكيمه والقياده الرياضيه ومستمعي اذاعه الرياض وجميع الشعب السعودي، يبارك لهم في هذا الفوز المستحق. الحقيقة البارح المنتخب بيض الوجه.
1: اي والله،
6: البطولة بيض الوجه مرة مرة.
0: اي والله اي والله،
6: حقيقة همام هذا ظاهرة غير طبيعية. الله يوفقه ويحفظه ان شاء الله.
1: اي والله ظاهرة غير طبيعية. انا
6: والله يوفقه، الله يوفقه، الله يوفقه ويحفظه ما شاء الله تبارك الله. نذكره اللي شفناه
0: ما شاء الله ما شاء الله.
6: اي والله، يعني لاعب انيق، لاعب مؤدب وهداف، هذا اللي نبي.
0: يا سلام.
6: وشكرا لهم انهم اختاروا يوسف الثنيان لتقديم الكاس.
0: يا سلام يا سلام،
6: يعني يوسف الثنيان اسطوره من اساطير كره القدم السعوديه، اضافت الى مجد عبد الله، صالح النعيمه، صالح قليفه، احمد جميل، مع محمد عبد الجواد، احمد الصغير، امين دابو، كل هذول اساطير كره السعوديه.
1: يا الله. والان اصبح في اسماء جديده سجلت، يعني دخلت التاريخ.
6: الحمد لله عندنا اسماء جديده، سالم الدوسري، المعيوف، الحارس، حارسنا الله يعطيني اسمه الحارس
1: العويس،
6: هذول اساطير برضه، كل هذول اساطير الحمد لله. الحقيقه البارح خلال 10 دقائق انهينا المباراه. المنتخب الاماراتي ما قدم ما يشفع له بالفوز.
0: ما في امس ما قدم ما يشفع له بالفوز،
6: يعني حتى ما عندهم، يعني ما نقول شيء، لكن توفيق من رب العالمين. نعم. الحمد لله ان اخذنا هالبطوله. نعم. بعد 23 سنه صايمين عن البطولات، الحمد لله جاتنا بطوله ان نظمناها، واحسن تنظيم، جمهور مليان الملعب، 72 الف متفرج. جمهور يعني حتى لو طلع الجمهور زعلان مشكله البارح، لكن الحمد لله بيض الوجه اللاعبين والمنتخب واداره المنتخب والاتحاد السعودي لكره القدم، وحضور سمو نائب امير منطقه مكه ورئيس الاتحاد الدولي، كل هذه محفزات للفوز ولله الحمد والمنه.
0: اللهم لك الحمد. والله يعني
6: انا اكتب عليكم اقتراح، تخلون الحلقه اليوم كلها تهاني بالفوز، لا تستضيفون احد ولا شيء.
0: ابشر ابشر. لا ابشر.
6: والله لأن فرحة وطن حي فرحة وطن.
0: يطول عمرك يا عبد الرحمن.
6: يلا عقبال إن شاء الله آسيا وكأس العالم
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: صباحك سعيد يا عبد الرحمن. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا.
1: 011 40 5 3

0: ونقول يسعد صباحك ومبروك يا علي.
1: عليكم السلام. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ألف ألف مبروك. ألف مبروك.
0: ألف مبروك علينا جميعا.
1: ألف مبروك لملكنا. ألف مبروك لأميرنا محمد. ألف مبروك لأمرائنا. ألف مبروك لشعبنا. ألف مبروك للرقم الأول الصعب جمهورنا في كل مكان. ألف مبروك. ألف مبروك للعبتنا الرجال. قد الكلمة وقد الوعد اللي وعدوه لنا. ألف ألف مبروك لهم. ألف مبروك لمن حضر. ألف مبروك لمن لم يستطيع أن يحضر. ألف مبروك لجنودنا. ألف مبروك لطلابنا. ألف مبروك لإخواننا وخواتنا جميعا. الله يعطيكم العافية جميعا يا رجال.
0: شكرا للمشاركة والمشاعر الحلوة.
2: السلام. السلام.
1: خذوا ولدي بس بيقول كلمة.
0: يلا تفضل كده. تفضل.
3: ألف مبروك
2: الله
3: للمنتخب السعودي.
2: الله يبارك فيك. طول عمرك. استانستم اهم شيء فرحاني من امس اهم شيء.
1: نحمد الله ونشكره. نحمد الله ونشكره. الحمد لله.
2: الله يديم
1: اولا واخيرا. الحمد لله حتى يرضى. نحمدك يا الله.
2: الله يديم عليكم الافراح ولا يغير علينا الا الاحسن. شكرا لك يا علي. اتمنى لك يوم جميل. فاصل
0: راجعي.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

وأكيد إحنا مستمرين معاكم في صباح المملكة، ومستمرين أيضا في استقبال فرحتكم وتهانيكم بمناسبة فوز الأخضر السعودي، ورح نأخذ اتصالاتكم حتى 10 صباحا. يعني لا تقولون خلاص غيروا الموضوع، راحت علينا الفرصة ما رح نتصل، لا، خطوطنا مفتوحة، اتصالاتكم مشاركاتكم أيضا.

0: ننتظرها ونبغى نسمع منكم كيف عشتوا جو المباراة وكيف كانت فرحتكم بالفوز. لكن إحنا إذا انتقلنا من موضوع إلى آخر إحنا راجعين في استقبال أكيد مشاركاتكم. بس خلونا ناخذ برضو أي نجاح يحقق الشباب السعودي سواء في الرياضة في أي مجال من المجالات هو انتصار للوطن، انتصار أيضا للشعب السعودي. أيضا في مجالات أخرى لابد أن نلقي الضوء عليها، مثلا مثل مجال كبار السن. اليوم الاهتمام في كبار السن ما يقتصر على تقديم الرعاية لهم، اليوم أكيد يمتد إلى تعزيز جودة حياتهم والاستفادة من خبراتهم ودعم حضورهم الفاعل في المجتمع. من هذا المنطلق تنطلق بعد يمكن ساعات اليوم النسخة الثانية من ملتقى عساكم ذخر اللي تنظمه جمعية كبار السن الأهلية بمشاركة عدد من الجهات وأيضا الشركاء والمبادرات. هذه تهدف إلى خدمة كبار السن وأيضا تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. اليوم راح نتحدث حول هذا الموضوع مع المهندس خالد بن عبد الرحمن الغامدي، مدير مشروع عساكم ذخر في نسخته الثانية وأيضا مدير إدارة المشاريع بالجمعية، ونقول له يسعد صباحك مهندس خالد.
1: يا مرحبا، السلام عليكم، الله يسعد صباحك كل خير أستاذ بدرية. أولا أتقدم الشكر الجزيل لبرنامج صباح المملكة لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة التي يسأل الله ينفع بها ويبارك في الجهود ويعلمنا ما ينفعنا ويعلم ما علمنا ويزيدنا يا رب علم.
0: أمين يا رب وحياك الله. وأكيد إحنا بعد يمكن ساعات قليلة راح تنطلق النسخة الثانية من ملتقى عساكم ذخر. اليوم ماذا ينتظر الحضور وما الرسالة اللي يحملها الملتقى في هذه النسخة؟
1: جميل جدا. أولا ملتقى عساكم ذخر في نسخة الثانية ملتقى تتكامل فيه الجهود، تفعل فيه الشراكات، يحول الاهتمام بكبار السن إلى أثر مستدام. أهدافنا في هذا الملتقى عدة أهداف، من ضمنها إبراز اهتمام المملكة برعاية كبار السن، نحاول أن نعزز مكانتهم في المجتمع، أيضا نسلط الضوء على هذه المبادرات الوطنية والخدمات المقدمة لكبار السن. لا يخفى عليكم تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، أيضا نناقش أبرز التحديات والفرص في مجال رعاية كبار السن. أيضا لا يخفى عليكم التحول الرقمي، فندعم التحول الرقمي والخدمات الذكية التي تكون موجهة لكبار السن. أيضا نعزز دور الأسرة والمجتمع في رعاية وتمكين كبار السن. في النهاية نحاول ونسعى وهذا الشق الذي يخدم كبار السن اللي هو بناء شراكات نوعية ومستدامة تسهم في تطور الخدمات المقدمة لكبار السن.
0: ما أبرز البرامج أيضا اللي يتضمنها الملتقى هذا العام؟ وإيش الجديد اللي نقدر نقول إنه يميز هذه النسخة الثانية؟
1: طبعا أول شيء إحنا دائما نسعى إنه الجمعية تكون أفضل من نفسها في كل مرة وفي كل نسخة أو في كل لقاء. طبعا في هذا الملتقى من نسخة الثانية سيكون يضمن عدة أمور، من ضمنها ورش تدريبية، أيضا سيكون في ندوات حوارية، كمان سيكون في معرض مصاحب لهذا الملتقى، أيضا سيكون في حفل ختامي، ويتضمن هذا الحفل إطلاق منصة ذخر، وهي التي هذه المنصة تهتم بتقديم خدمات وسبل الراحة والرعاية لكبار السن.
0: أيضا الشراكات بين القطاعات المختلفة لها يمكن دور مهم في دعم كبار السن وتعزيز جودة حياتهم. كيف يترجم الملتقى هذه الشراكات والمبادرات وبرامج، يعني يحولها إلى برامج يمكن ذات أثر ملموس؟
1: جميل جدا. من ناحية الشراكات الصراحة أن نسعى دائما إلى شراكات مستدامة ونوعية، ونسعى إلى تعدد الشراكات ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، فهي أيقونة مكتملة الأركان تجمع ما بينها لخدمة كبار السن وتعزيز القيم لهم. ومن ضمنها يعني عندنا عدة جهات مشاركة في هذا الملتقى، من ضمنها جامعة الملك سعود،

0: جامعة الفيصل، مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، بنك التنمية، مؤسسة المشاركة المجتمعية، أيضا كمان في الندوات عندنا في عندنا الرئيس التنفيذي ومؤسسة الشيخ سعد بن زومة، أيضا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. الحمد لله أنه في عدة شراكات في هذا الملتقى، حاولنا أنها تكون نوعية وجميعها تصب في خدمة كبار السن وذويهم.
1: جميل. اليوم يمكن بعيد عن مفهوم الرعاية التقليدية مهندس خالد، اليوم كيف تعمل الجمعية من خلال هذا الملتقى على تعزيز حضور كبار السن وأيضا الاستفادة من خبرتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع؟
0: صحيح، وهذا اللي تسعى له الجمعية. فالجمعية جمعية كبار السن ليست جمعية رعوية، وإنما جمعية تعزز من تمكين كبار السن وذويهم. نسعى دائما إلى تعزيز دور الأسرة والمجتمع في تمكين كبار السن، فيصبح كبير السن نستفيد من خبراته ونستفيد من قدراته، بحيث أن نعزز ونمكن هذا الجانب لدى كبار السن وذويهم.
1: الحقيقة إحنا نقول كل الشكر لكم وكل الشكر للجهود اللي أكيد تبذلونها. يعني اليوم هذا الملتقى يعني يمكن تتحول عبارة يعني نقولها بمحبة لكبار السن عساكم ذخر، تتحول إلى ملتقى ومبادرة وعمل على أرض الواقع. يعني اليوم كبار السن فعلا هم ذخر للمجتمع بما يحملونه من تجارب، من ذكريات، من خبرات، وأكيد حكايات اليوم ما نلقاها مكتوبة في كتاب لكن نجدها في ذاكرتهم وأيضا في تجاربهم. اليوم كل الشكر لكم مهندس خالد بن عبد الرحمن الغامدي، مدير مشروع عساكم ذخر في نسخته الثانية، وأيضا مدير إدارة المشاريع بالجمعية. شكرا لكم على هذه المشاركة الرائعة، وكل تمنياتنا لكم أكيد بالتوفيق في هذا الملتقى. وشكرا لك مهندس على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
0: شكرا مقدر لكم. شكرا.
1: حياك الله.

وإحنا أكيد لازلنا مستمرين معكم في رصد أكيد الفرحة، فرحة الأخضر السعودي حتى العاشرة صباحا. اليوم نبغى نسمع مشاركاتكم بمناسبة فوز الأخضر بكأس خليجي 27، وأيضا نبي نسمع فرحتكم، نبي نسمع تهانيكم، نبي نسمع مناسبتكم. يعني اليوم لا تكون خلاص راحت علينا، صباحنا أخضر يا جماعة، اليوم خلوا الفرحة مستمرة، خليكم قريبين منا، لأن اليوم أكيد صباحنا أخضر. شاركونا على 0-1-1-40-5-3، والفرحة أكيد في لها أكثر من محطة، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم في الصباحات الجميلة المليئة بالأفراح والأهازيج والتبريكات والتهاني والمشاعر الجياشة. صراحة لشوف إلى الآن ما زال الهاشتاج منور ومثور على قولتهم، السوشيال ميديا والمقاطع والتصاميم والأفراح. ناهيكم عن السنابات، ما زالت إلى الآن قاعد أشوف اللي في الإكسبلور، أشوف اللي نظايفهم، العالم باقي محتفلة يا جماعة.
1: أي والله.
0: ولا ومو بس كذا، أغلبهم اللي من جدة ما شاء الله تبارك الله يا أخوي، خلاص ارحموني يا أخوي.
1: سيقهرتونا
0: يا أخي، لا
1: بنحجز نجي.
0: أقسم بالله العظيم
1: الويكند عندكم، بس قدرنا خلصت الاحتفالات
0: والله العظيم.
1: هي يعني ليلتنا أمس ليلة خضراء اللي عشناها، يعني حتى جماهير الكورة السعودية أمس في جدة كانت يعني ليلتهم يعني تتويجية، ليلة ذهب. يعني الدخول اللي صار للأخضر اللي شفناه في المباراة أمس، الجميع أكيد استمتع. يعني حتى ذكرنا بعض اللاعبين زي همام كان جدا أداء رائع، يعني كل اللاعبين كان أداءهم رائع. المنتخب السعودي ما منح يعني وقت للمنافسة، يعني أعطاهم من الأول، سجل الأهداف ورفع راسنا يعني، وظهروا كثير أسماء يمكن لأول مرة تسجل هذا الإنجاز التاريخي بكأس خليجي 27. شفنا أسماء مثل همام، وأيضا عندنا فراس البريكان أيضا حط بصمته في الهدف الثاني، وكان يمكن بعد تمريرة ناصر الدوسري. يعني كانت فيه تكاتف في الفريق رائع جدا. يعني إحنا أمس استمتعنا بمباراة يعني حصرية، يعني حتى أداء يعني زي ما ذكروا أغلب المتصلين كان أداء من بداية البطولة. الشباك ما هزت يا جماعة،
0: ما في
1: يعني تفخر اليوم الصباح وانت واثق من نفسك ان فريقك ما هز شباكه اي هدف.
0: ما شاء الله تبارك الله، جيل جديد كروي رياضي باذن الله، مبشر باذن الله. يعني هذه بدايه الغيث قطره على قولتهم. الخليج وان شاء الله اسيا، وان شاء الله كاس العالم، وان شاء الله صقل لهالمنتخب اللي باذن الله يرفع روسنا في كل المحافل الرياضيه مستقبلا باذن الله.
1: نطلع فاصل، اطلع فاصل، اطلع فاصل، خلنا نحتفل، نبي نحتفل.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، وفي هذه الوقفه في فقره اسال مختص بنسلط الضوء على احد الموضوعات القانونيه المهمه، وهو التستر التجاري والتستر على العماله الوافده وما يرتبط به من مسؤوليات قانونيه وعقوبات نظاميه. وللحديث عن هذا الموضوع من الجانب القانوني طبعا، راح نستضيف المحامي الأستاذ مرعي القرني، مستشار قانوني ومهتم بالشأن العمالي. حياك الله وبياك أستاذ مرعي.
1: حياك الله أستاذي، وأسعد الله صباحكم وصباح مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج صباح المملكة، وأشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله وبياك. بداية أستاذ مرعي، ودنا نبدأ بما المقصود قانونيا بالتستر على العمالة؟
1: ممتاز. ابتداء لا شك أنه الحديث عن التستر التجاري والتستر على العمالة من الموضوعات المهمة التي تمس الاقتصاد وسوق العمل، لما يترتب عليها من أثار نظامية واقتصادية واجتماعية كذلك. لذلك فإن التوعية بأحكامها وعقوباتها وبيان مسؤولية قانونية مترتبة عليها أمر في غاية الأهمية. لذلك أسأل الله أن يوفقنا في هذا اللقاء وأن يكون فيه النفع والفائدة لمستمعيكم الكرام
0: بإذن الله.
1: بالنسبة لسؤالك، ابتداء من المهم أن نوضح أن مصطلح التستر على العمالة قد يشير إلى أكثر من صورة قانونية، فقد تكون الواقعة مجرد مخالفة لنظام العمل والإقامة، وقد تتجاوز ذلك إلى أن تصل إلى جريمة كجريمة التستر التجاري. وهناك يعني صور وضحها النظام متى تكون مخالفة لنظام العمل ومتى تكون جريمة تستر تجاري. أبرز الصور أن نظمتها يعني وقد عالجتها المادة 39 من نظام العمل، أبرزها أن يقوم صاحب العمل باستقدام العامل ثم يتركه يعمل لحسابه الخاص أو يعمل لدى الغير، أو أن يقوم صاحب عمل آخر بتشغيل هذا العامل دون استكمال الإجراءات النظامية لنقل خدماته. وكما ذكرت قد عالجت هذه الصورة المادة 39 من نظام العمل. أما إذا انتقلنا إلى الصورة الأخرى وهي الجريمة، جريمة التستر التجاري، فقد نظمها نظام مكافحة التستر التجاري وعرف التستر المادة 2 من النظام بأنه اتفاق أو ترتيب يمكن شخصا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر. وطبعا المادة الثالثة من نفس النظام حددت الأفعال التي تشكل جريمة التستر، أبرزها تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحساب الخاص باستخدام اسم المواطن أو ترخيصه أو سجله التجاري أو اسمه التجاري ونحو ذلك.
0: أيوة جميل. طيب في حال حدثت مثل هذه المخالفات وأنواع من التستر، ما العقوبات اللي ممكن يواجهها المتستر في حال ثبوت جريمة التستر التجاري بحقه؟ وهل تختلف العقوبة بحسب حجم الجريمة والأموال الناتجة عنها، ولا كلها تندرج تحت جريمة التستر؟
1: ممتاز. يعني هنا يجب التفريق بين المخالفة وبين الجريمة.
0: ممتاز.
1: نظام مكافحة التستر التجاري نفسه قسم الأفعال إلى مخالفة وإلى الجريمة. إذا ثبتت جريمة التستر التجاري فقد تصل العقوبة وفق المادة 9 من نظام مكافحة التستر إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين. والنظام لم يجعل العقوبة واحدة في جميع الحالات، وإنما نص على مراعاة أمور مهمة عند تحديدها، منها يعني حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط والآثار المترتبة على الجريمة. وبالتالي فحجم

0: الخير السعودي عن المملكة وفق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة. كذلك المادة 12 من نفس النظام رتبت في بعض الحالات الإدانة أثار على المنشأة نفسها، من حل المنشأة محل الجريمة وإلقاء التراخيص وشطب السجل التجاري، إضافة إلى منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو أي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات وفق ما قررته المادة. هذا إذا كانت تصنف كجريمة وفقا لنظام المكافأة. أما إذا صنفت الواقع كمخالفة وليست جريمة تستر، فهناك أحكام وعقوبات مختلفة في المادة 4 من نظام مكافحة التستر. حددت بعض الصور المخالفات، مثل أن تقوم المنشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو المطلق. والمادة قررت أن القرامة تصل فيها إلى 500,000 ريال أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يوم أو بهما معا، مع مراعاة حجم النشاط وجسامته وتكراره والأثار المترتبة عليه.
1: جميل. طيب في هذه الحالة أستاذ مرعي، من يتحمل المسؤولية القانونية في قضية التستر؟ يعني هل هو صاحب المنشأة أم العامل أم كلاهما، أم يقع هناك طرف ثالث في الموضوع؟
0: ممتاز. الأصل أنه المسؤولية الجنائية لا تتحدد بمجرد صفة الشخص، وإنما بدوره والفعل الذي قام به وعلمه ومشاركته في الواقع. المادة 3 من نظام مكافحة التستر رتبت المسؤولية على من يمكن غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه الخاص.
1: أيوة.
0: وبالتالي هنا يعني ترتب على صاحب العمل، كما رتبت على غير السعودي نفسه الذي يمارس النشاط لحسابه الخاص من خلال الشخص الذي مكنه. كذلك اعتبرت المادة شريكا في الجريمة كل من حرب أو ساعد أو قدم المشورة مع علمه بذلك متى تمت الجريمة واستمرت بناء على ذلك. لذلك قد يكون صاحب المنشأة مسؤول إذا ثبت أنه مكن غير السعودي من ممارسة نشاط لحسابه الخاص باستخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله. وكذلك يكون غير السعودي مسؤولا إذا ثبت أنه يمارس النشاط الاقتصادي لحسابه الخاص من خلال هذا التمكين. وقد يكون هناك أشخاص آخرون مسؤولون كالشركاء إذا ثبت تحريضهم أو مساعدتهم أو تقديم المشورة مع العلم. وبالتالي قد يتحمل مسؤولية صاحب المنشأة والعامل أو غيرهما، ولكن كل شخص يسأل عن دوره الذي ثبت في الواقع وليس لمجرد صفته. يعني
1: ممتاز ممتاز. طيب لو أردنا الحديث عن الأدلة القاطعة التي يعني يمكن أن تستند إليها الجهات المختصة لإثبات وجود تستر فعلي حقيقي.
0: جميل. هذه نقطة مهمة جدا، لأن التستر في كثير من الحالات لا يكون مكتوبا بعقد أو اتفاق صريح يقول أن هذا الشخص هو المالك الحقيقي.
1: أيوة.
0: ولهذا جاءت المادة 7 من نظام مكافحة التستر بنص مهم، وهو أن الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام يكون بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية. طبعا أبرز الأدلة والقرائن التي يمكن أن تكشف حقيقة العلاقة الحسابات والتحويلات المالية، وكذلك الإدارة والسيطرة الفعلية. فإذا كان غير السعودي هو الذي يدير المنشأة ويتخذ القرارات ويتعامل مع الموردين والعملاء ويتصرف كأنه المالك الحقيقي، فقد تكون هذه قرائن مهمة. أيضا التفويضات والصلاحيات، خصوصا إذا كانت تمنح غير السعودي قدرة واسعة على إدارة النشاط أو الأموال. كذلك المستندات والفواتير والعقود وما يظهر منها بشأن الشخص الذي يدير النشاط فعليا. كذلك القوائم المالية وكشوف الحسابات ومسيرات الرواتب. أيضا الأدلة الإلكترونية مثل الرسائل والمراسلات عبر التطبيقات والبريد الإلكتروني متى كانت ذات صلة وتكشف حقيقة العلاقة. وأخيرا الأقوال والإقرارات والشهادات والقرائن الأخرى. وهنا أؤكد أن القضية قد لا تقوم على دليل واحد، وإنما قد تتكامل مجموعة من الأدلة والقرائن للوصول إلى حقيقة هذه العلاقة.
1: جميل جميل جدا. قبل أن نختم أستاذ مرعي، طيب هل المكاتب هي مكاتب الخدمات العامة اللي تقوم يعني ببيع تأشيرات الوافدين يعني قد تعد ممارستها نوعا من التستر التجاري، ولا تشوف أنه الأمر قد يصل في بعض الحالات إلى جريمة الاتجار بالأشخاص؟ ودنا نعرف المعيار القانوني اللي يحدد الوصف الجرمي الصحيح لهذه المكاتب أو على حسب الفعل الدارج في هذا المكتب.
0: ممتاز. هذه المسألة تحتاج إلى قدر كبير من الدقة، لأننا نتحدث عن أوصاف قانونية مختلفة وعديدة. أولا ممارسة الاستخدام والتوسط فيه تخضع للترخيص والتنظيم، وبالتالي لابد من ممارسة نشاط واستخدام أن يكون هناك ترخيص من وزارة الموارد البشرية. فبالتالي قيام مكاتب الخدمات أو أي جهة بممارسة هذا النشاط أو الوساطة دون ترخيص نظامي قد يشكل مخالفة للأنظمة ذات العلاقة بحسب طبيعة النشاط والواقع كمخالفة نظام العمل. وقد حدد جدول المخالفات والعقوبات المخالفة لهذه المخالفة

0: لكن ما يسمى ببيع التأشيرات يؤدي إلى أن يستخدم العامل ثم يترك ليعمل لحسابه الخاص. فقد نكون أمام مخالفة لنظام العمل، وقد تتوافر في بعض الوقائع عناصر التستر التجاري إذا ثبت تمكين غير السعودي من ممارسة نشاطه الاقتصادي لحسابه الخاص باستخدام اسم أو ترخيص أو سجل شخص آخر وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر. وقد يكون أيضا بيع التأشيرات هو بذاته جريمة تشار بالأشخاص، ولكن إذا توافرت عناصر وأركان حددها نظام مكافحة جريمة جرائم التشار بالأشخاص. فإذا كان هناك استغلال للإنسان أو استخدمت وسائل من قبيل الإكراه أو التهديد أو الاحتيال أو استغلال الضعف أو النفوذ، فإذا توافرت هذه العناصر وثبتت بالأدلة فقد نكون أمام جريمة التشار بالأشخاص، وهي تختلف عن مجرد مخالفة نظام عمل أو جريمة التستر التجاري. لهذا المعيار القانوني في تحديد الوصف الجرمي هو عناصر الجريمة وأركانها التي توافرت وثبتت في الواقع، وليس مجرد المسمى المتداول للفعل.
1: جميل جدا. ختاما أستاذ مرعي، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
0: ممتاز. طبعا التستر التجاري يعني ليس مجرد مخالفة، وإنما قد يتحول إلى جريمة جنائية متى توافرت عناصر التستر التجاري وثبتت بالأدلة. والعبرة دائما بحقيقة النشاط ومن يديره والحساب من يمارس ومن يملك السيطرة الفعلية وما الذي تثبته الأدلة. أما التجار بالأشخاص فله معيار مختلف يقوم على عناصر الاستغلال التي حددها النظام، ولذلك لا يصح إطلاق هذا الوصف اللي بعد التحقق من أركانه وعناصره. وأنا شاكل صراحة لكم لأنه الموضوع يعني قد يقع فيه أكثر الأشخاص عن جهل في مسألة التستر التجاري، وهو كما ذكرت جريمة مجرمة بنص النظام.
1: جميل جدا، كل الشكر لك المحامي أستاذ مرعي القرني، مستشار قانوني ومهتم بالشأن العمالي، كل الشكر لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
0: شكرا لك.
1: في أمان الله.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، والفرحة أكيد لازالت مستمرة والقلوب لازالت خضراء. اليوم أجواءنا غير مختلفة بعد فوز منتخبنا السعودي. اليوم كذا رجعنا لكم من جديد، ونستقبل أصواتكم، نستقبل مشاركاتكم وفرحتكم وتهانيكم. شاركونا على 011-40-5-3 ونقول يسعد صباحك يا نواف.
1: صباح الخير.
0: يا صباح النور.
1: ألف ألف مبروك لمنتخبنا السعودي، مبروكين مبروكين يا أعظم شعب، مبروكين يا أعظم دولة، إنجاز قسما بيت لا كنا ننتظره من زمان.
0: أي والله. مبروك لنا جميعا.
1: يا رجل، أنا مواليد 2001، انبسطت بشكل ما تخيل، من زمان أبي ذا البطولة يا أخي، أبي انبسط يا أخي شوي.
2: بس يعني لحقت، يعني ترى يمكن عمرك سنتين عرفت
1: يا اخي شبيبي، وزنتين انا ما لحقت على شيء، بينبسط مع العالم.
2: الله ينولك الافراح دائم يا نواف.
1: امين امين يا رب. وشكرا شكرا للاعب همام الهمام.
0: اي والله
1: قسما بايت الله، ادى اهداف البطوله من بدايه البطوله يا اخي، ما عنده ستايل، قصه ولادي ومبدع في الملعب. شكرا شكرا قسما بالله.
0: اهم شيء القصه.
2: اي الولادي
0: قصه واداء،
1: هذا اللي نبيه. نبي اللاعب كذا يكون، يعني ما يهتم بالستايل، ادي في الملعب والله يعطيك العافيه.
2: بالضبط ما شاء الله عليه، بسم الله عليه، الله يذر يعطيك العافيه نواف.
1: شكرا لكم.
0: هلا بك والله.
2: جميل. سلام.
0: اي والله
2: الله
0: فرحه
2: مريد 2001.
0: اي
2: ما شاء الله تبارك الله، يعني حرفيا كان
0: لحق.
2: اي
0: 011-40-5-3. يسعد صباحك يا جابر، والف مبروك.
3: سعد الله صباحكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي جابر.
3: نعم
0: شاركنا الفرحه يا جابر.
3: والله الفرحه اول شيء ارفع اسمها يا ثاني، تبريك للقياده وللشعب السعودي كافه، وان شاء الله افراح دائمه باذن الله.
0: امين يا رب العالمين.
3: وبدايه ان شاء الله انطلاق العوده لمنصات الذهب للمنتخب السعودي باذن الله، مع هالجيل الصاعد، مع هالشباب اللي صراحه ابدعوا من بدايه البطوله.
0: اي والله
2: اي والله.
3: وان شاء الله اسيا، وان شاء الله في
0: باذن الله جايبين اسيا ان شاء الله
3: باذن الله باذن الله. وحبينا نشارككم الفرحه، والله يعني المشاعر ما تقدر توصف صراحه.
0: اي أيوة والله، شكرا لك على هالكلمات الجميله وعلى المشاركه، يعطيك العافيه.
2: طيب اللي عمرك يا جابر، يا ساتر والله، الناس ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نشوف ليان.
4: ولا تزال الفرحه ترتسم على محيا كل سعودي وسعوديه، انجاز مشرف وعطاء لا يتوقف، فرحه وطن وبسمه مواطن، مبارك لهذا الوطن الانجاز المشرف، مبارك لكل سعودي وسعودية ولكل شخص عاش على أرض الوطن. كانت معكم من جدة المراسلة ليان الحربي.
2: الله الله
0: الله يا ليان، جيتي
2: سرتي مراسلة الحين،
0: جيتي جابك الله. علمينا ايش قاعد يصير،
2: ايش شاعرة، ايش مراسلة، ايش
4: رافدة،
2: شو اي ساعي البريد، ايش فيه ما شاء الله تبارك الله، متعددة.
4: إيه متعدد المواهب.
2: مش شغل والله، شغل والله ليان.
4: في موهبة كمان نسيتها.
2: وشو؟ جهاز بصمة؟
4: حقة الإحصاءات الرافدة.
2: يا سلام يا سلام يا سلام. الله إني دريتي ليان، هذه رعب، هذه والله رعب.
0: ليان قولي لنا وشلون أجواءكم في جدة؟
4: طبعاً إحنا تابعنا المباراة في البيت.
0: إيه.
4: كنا نسوين قهوة وحلا يعني، نعيش أجواء المباراة.
0: الله. يقولون أمس جدة ما نامت صحيح؟
4: إيه في كثير ناس يقولون في الشوارع، بس عشان إحنا ما طلعنا. بس الناس اللي طالعين كان قاعدين نشوف سناباتهم تصويرهم.
2: سلام.
0: هل جدة تعالوا كلمونا قولوا لنا وش قاعد يصير عندكم.
2: لا تزودون علينا عشان لا نهجلكم.
0: ترى شوية نحجز تذاكر ونجي.
4: أتمنى لكم صباح سعيد إن شاء الله.
0: يا هلا بك يا ليان، نورتينا وشكرا على المشاركة.
4: العفو.
0: حياك الله. 011-40-5-3. عهود يسعد صباحك وألف مبروك يا عهود.
5: هلا وسهلا.
0: يا مرحبا.
5: يا أحلى من نبدأ في صباحنا والله.
0: يا هلا بك والله.
2: حياك الله.
5: والله المشاعر اليوم مخضرة.
0: أيوة.
5: كل الدنيا مخضرة.
0: كل
2: سلام.
5: إحنا مكافئين بيتنا اليوم، مغيبينهم كلهم.
2: ما شاء الله.
5: يا حظهم. يستاهلون لعين الوطن.
0: اي والله
2: ليش ما حد كفانا احنا؟
0: يكفينا لمعة الذهب.
5: انا كفاءتكم اللي دقيت عليك.
0: الله يا سلام يا عود،
2: هو اسقى من نفسي ما شاء الله.
5: يا قلبي يلا
0: ها قولي لنا وين وشلون سويت وش صلحت، وقولي لنا اول شيء انت من الرياض صح؟
5: لا من حايل.
0: ها اوكي وكيف كيف الاجواء؟
5: والله الاجواء يا احس ما في احد، كل العالم رايحين مواصيل اليوم
0: ما شاء الله. ايه ايه نص ايه
5: الدنيا كلها مواصل اليوم، ارق دماعي
0: الله بس الفرحه غير.
5: ايه والله مره تحسين مودك نامين خلاص يعني.
0: كنو عيد كنو
5: اجواء عيد. صدق والله صدق انا اشهد ان عيد الوطن والله.
0: الله شكرا لك على هالمشاركه ويسعد لنا صباحك يا عود.
5: صباحك يا
0: هلا بك والله.
2: هلا يا هلا
0: يا الله يا سلام.
2: مواصلين اجل العالم
0: غيبوا عيالهم هدايا مكافات رنة الذهب شو نسوي؟ هذا ما تسوي
2: لما غيبونا
0: ايه؟
2: كنا فرحانين حتى احنا.
0: انا ما بغيب حتى لو غيبوني ماني بغايبه.
2: شوف هذه
0: ابي اشارك الفرحه
2: هذه اللي كانت تقول تذكر الاستاذ بالواجب.
0: اذا نسيت
2: استاذ كان علينا واجب.
0: بفرح يا اخي مع الناس
2: ما شاء الله،
0: اجلس في البيت زين بفرح، بقوم الصبح بفرح.
2: والله حق لك والله صراحه
0: منتخب هذا مو باي كلام.
2: اي كلام سليم وانا في محله صراحه ما شاء الله تبارك الله.
0: اي ما شاء الله اقرا علينا عقلت اسمع طيارة ترش علينا قراية.
2: طيب معنا اتصال ونقول
0: ايه طبعا احنا بنسمعكم، بنسمع مشاركاتكم تهنئاتكم على 011-40-53 نقول
2: هلا بالسمي.
0: ايه
6: اهلا وسهلا سعد الله صباحكم
2: صباحكم كل خير. هلا بفهد هلا والله.
6: احب اهدي هذا الفوز لخادم الحرمين الشريفين اسمه سيدي ولي العهد والشعب السعودي كافه. صراحه

0: أداء مبهر من جميع اللعيبة وخاصة محمد العويس وهمام الهمامي والمجموعة كلها. والله من أمس أنا أحلم في المباراة إلى الحين.
1: يا فهد، فهد صوتك رايح.
2: شكل من
1: شكل أمس، شكل أمس تشجيع يا فهد.
2: واضح.
0: مرة مرة مرة مرة لا يعني أمس سبحان الله ما كنت محدد مكان بروح أتفرج فيه المباراة، فكنت أعمل رياضة على الرصيف. تمام.
1: أيوه.
0: والكافيهات اللي على الرصيف كل واحد حاط شاشة، كنت كل ما أسمع تشجيع أوقف آخر شيء راح تمريني كله واقف قدام الشاشة أتابع مع ذولي شوي ومع ذولي شوي وداعج مع ذولي شوي.
1: ما شاء الله ما شاء الله. أنا أشوف الصوت
0: مرة مرة مرة رائع.
1: سلامتك سلامتك سلامتك.
0: مبروك للجميع، مبروك للشعب السعودي. كافة يعني ننتظره من زمان. وأشكرك أخوي فهد والزميلة اللي معك على اللي يتقدمونه في إذاعة ألف ألف أف أم.
2: أول شيء إذاعة الرياض.
1: حلو فهد أنت واضح.
0: عموما والله من كثر ما تابع الإذاعة من محبي أنا مستمع دائم أحب أستمع
1: الإذاعة. يطول لي عمرك والله منور ومشرف يا فهد، ولا خلا ولا عدم وأبد. حياك الله في كل يوم.
0: الله يحييك
2: منورنا.
0: والسلام عليكم.
1: هلا بك والله. يا مرحبا يا مرحبا، طول لي عمرك.
2: صوت رايح من كثر ما يشجع، كل ما وقف عند كافي قاعد يشجع.
1: كانت
2: معه.
1: كانت النية رياضة جري، ويوم وصل عند شاف الصياح قال
2: صيح معهم. عرض الصياح الصياح. صباح الخير يا معيد، والف مبروك فوز المنتخب.
3: الله يبارك فيك. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
3: جد ما نمنا لحد الان.
2: الله اكبر.
3: والله والله والله فوزنا كنا لو طعم خاص.
1: يا ساتر
3: والله. لنا فتره من هالبطولات.
1: انا اشهد
3: وانا اشهد بالله. يا جدة ما نامت، اسكت بس خلى على الله.
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: من الجوهرة على الحمرة على اسكت بس الله يوفقهم. اول شيء نهني الجميع، نهني خادم الحرمين الشريفين ووالدنا سمو سيدي ولي العهد وللشعب السعودي. والله يا اخي لنا فترة من هذا، انا من الجيل الثمانينات.
1: ما شاء الله
2: فوز فوز كنا نبيك.
1: اي اخر فوز ترى 2003
3: يا رجل يا رجل. انا من الساعة 1:30 انا في الملعب يا رجل.
1: ما شاء الله تبارك.
3: ومن نعم نعم كل شاي وقهوة والتمر ويلا. جاني واحد مرات الله يحييه، جاني واحد قطر الله يحييه، واحد خلاص
2: ما شاء الله.
3: يعني بيوتنا مفتوحة للجميع، المعروف السعودي بالكرم.
2: نعم نعم.
3: والله يحفظكم يا رب، والله يحفظكم يا رب، يا رب يحفظ وطننا يا رب.
1: آمين.
3: نبغى الأسوية.
2: إيه باقي لنا الأسوية والله. إيه
3: جدة تبغى الأسوية.
2: نعم
3: لا صراحة عيننا عليها.
2: إيه
3: وإن شاء الله اليوم أنا عند خالد الجاسم يا رب ونعزمه.
2: إيه؟
3: والله إن في قطر. الله يحفظكم جميعا.
1: يطول لي عمرك وشكرا
3: يا رب. يا رب طعم خاص.
1: أشوف أشوف الفرحة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله
3: جدا ما نامت.
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يديم عليكم
3: أنتم بالرياض، لكن إن شاء الله نتقابل
1: بإذن الله
3: ونهني بعض في الأسوية يا رب.
1: بإذن الله بإذن الله
3: حبيبي أنت. الله يحفظكم جميعا.
2: هلا بك والله. هلا بك.
1: هلا وسهلا.
3: الله
1: يا حبي لك. واضح من هالتحيله من امس والاحتفالات
2: كلها الجده تكون كذا مواصلين. الله يا سلام على الاجواء الحلوه. 011-40-53 يسعد صباحك يا خالد.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: السلام الف مبروك يا خالد. الف مبروك.
4: والله البارح انا رايح الدوام الان.
2: ايه؟
4: من شده الفرحه وذا رايح سهران.
1: والله
4: الحمد لله على هذا الفوز، فوز كبير وكنا محتاجينه من زمان من زمان. انا لحقت على فوز قديم بس كنت صغير، بس الان هذا له طعم خاص ومحتاجينه. وان شاء الله عقبال الاسيويه ان شاء الله والتاهل لكاس العالم مره ثانيه
1: يا رب.
4: والحمد لله الحمد لله. انا والله انا متابع لكم واحب برنامجكم واحب اضيف لكم شيء جديد، فأفضل فرصة لقيتها أني أهنيكم بفوز المنتخب.
2: الله يبارك لنا جميعا إن شاء الله يربي فوز المنتخب والذهب. ويعطيك العافية خالد وشاكرين لك هذه المشاركة.
4: شكرا شكرا شكرا شكرا, شكرا على جهودك.
1: ريح عمرك يا خالد, ريح عمرك, واضح عليها التعب. لكن

0: يعني المنتخب يستاهل العنوة، ومناسبة جميلة وعظيمة، وتخلي الواحد فعلا يعني حرفيا يعطي فوق طاقة من الفرح. والله العظيم يعني ترى في هذا فوز منتظر من سنين يا جماعة. وبعدين بطولة الخليجية لها نكهة خاصة، مستحيل والله لها نكهة خاصة. يا الله يوم أسمع كأس الخليج أتذكر كذا ذكريات،
1: الله يا سلام،
0: والتفاصيل. والله ما في بطولة تشبه لها أبدا. لا لا تقولي آسيا، لا تقولي كأس العالم، لا، بس الخليج له نكهة، شيء كذا،
1: شيء واحد.
0: والله شيء عظيم، والله شيء عظيم.
1: نطلع فاصل ولا نقول السعودي فوق فوق ولا
0: وش رايك مخرج؟ والله يبي السعودي فوق.
1: عطى يلا روح.

0: وأكيد فرحتنا بالأخضر لازالت مستمرة، واتصالاتكم لازالت أكيد نستقبلها ومستمرة، نستقبل تهانيكم، نستقبل أكيد كل مشاركاتكم حول فرحتنا بالأخضر حتى العاشرة صباحا. الآن بناخذكم إلى محطة مختلفة، يمكن وبعدها نرجع لاستقبال ناخذ أصواتكم. عندنا زميلتنا سامية الشريف اليوم وافتنا بجولة من المنتدى الأول للأربطة الخيرية تحت شعار الواقع التحديات آفاق التطوير، من خلال رسالتها اللي راح نسمعها وراجعين لكم.
1: من رحاب مكة المكرمة نلتقي اليوم معكم من المنتدى الأول للأربطة الخيرية الذي تنظمه جمعية أثر لخدمة الأوقاف برعاية الهيئة العامة للأوقاف، وتحت شعار الواقع التحديات آفاق التطوير. لتفاصيل أكثر يسعدني أن يكون معي رئيس مجلس إدارة جمعية أثر لخدمة الأوقاف سعادة الأستاذ فايز بن عايض العتابي. بداية حياكم الله معنا أستاذ فايز على أثير إذاعة الرياض.
2: يا مرحبا، أهلا وسهلا، الله يحييكم وشكر لكم على هذه الاستضافة.
1: أستاذ فايز، ونحن نتحدث عن هذا المنتدى الذي يأتي ليجسد حرص القيادة والجهات المعنية على تعزيز دور هذه الأربطة الخيرية وتطوير أعمالها الحالية واستشراف مستقبلها، دعني في البداية أسألك عن واقع الأربطة الخيرية ودورها التاريخي والمجتمعي.
2: نعم، الأربطة يعني كان لها دور كبير جدا في التاريخ، فهي تنقلت فيها الوظائف بدءا من الدفاع عن الحدود، وبعد ذلك انتقلت إلى وظيفة أخرى من خلال إيواء العلماء وطلبة العلم، وصارت تعقد فيها الدروس وفيها حلق العلم، وكانت تؤدي دور أيضا غير الدور السكني، وإنما كانت تمثل مثل المجتمعات التي يعني تتنوع فيها الخدمات.
1: أستاذ فايز، حجم الأثر التنموي الذي تقدمه الأربطة للمستفيدين وضيوف الرحمة.
2: الحقيقة أن الأربطة تقوم بأدوار كبيرة جدا، وكانت يعني تؤدي مهام كثيرة جدا، سواء للأسر المتعففة أو حتى لضيوف الرحمن، وأيضا توجد هناك بعض الأوقاف القديمة التي أنشئت من أجل إسكان الحجاج ومن أجل قاصدي هذا البيت الحرام.
1: ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة لأبرز التحديات التي تواجه استدامة الكيانات الوقفية أستاذ فايز،
2: يعني ربما الأربطة تحتاج إلى أن يكون لها يعني نظام يساعد في استدامتها، وأيضا تحتاج إلى العناية التشغيلية وكذلك تحسين جودة حياة الساكنين فيها.
1: ما شاء الله تبارك الله. أستاذ فايز، ونحن نحضر معكم المنتدى الأول للأربطة الخيرية ونلاحظ هذا الحضور وهذا الاهتمام الضخم، هناك جلسات، هناك لقاءات حوارية وشخصيات بارزة في مجال الأوقاف والأربطة، لو تعرفنا أو تلقي الضوء على أبرز المشاركين معكم في هذا المنتدى.
2: الحقيقة أن المشاركين هم ثلة من الخبراء ومن أصحاب المعالي والفضيلة، وهم من المتخصصين في موضوع المنتدى الذي هو منتدى الأول للأربطة الخيرية. فكانت الجلسة الأولى عن الأربطة الخيرية، نشأتها وواقعها ومستقبلها، أدار هذه الجلسة معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة، وشارك معه مجموعة من الخبراء، الأستاذ الدكتور

0: الحسين بن عبد العزيز الشافعي في مفهوم الأربطة وتطورها التاريخي في مكة المكرمة، وسعادة نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عبد الرحمن بن محمد العقيل شارك في ورقة بعنوان واقع الأربطة الخيرية في المملكة العربية السعودية، وأيضا كانت الورقة العلمية الثالثة عن الاستشراف المستقبلي لدور الأربطة الخيرية التنموي مع الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان. ثم بعد ذلك كانت اللجنة الجلسة الثانية عن الأربطة الخيرية التنظيمات والوقائع وتنظيمات والواقع والتحديات، ورأس هذه الجلسة معالي الدكتور أسامة بن صادق طيب، وأيضا كان معه مجموعة من المتخصصين في طرح هذه الأوراق العلمية.
1: أستاذ فايز، بأختم معكم حول جهود جمعية أثر لخدمة الأوقاف، وهذه الجهود التي اليوم ننتهز الفرصة لذكرها وشكرها.
0: نعم، الحقيقة الجمعية جمعية أثر لخدمة الأوقاف تقوم بعمل رائد جدا في مكة، فهي أول جمعية أنشئت في مكة المكرمة لخدمة الأوقاف وخدمة الواقفين والمساهمة في تأهيل النظار، وتقوم بمبادرات بشكل مستمر. وهذه المبادرة التي نعيشها اليوم عن منتدى الأربطة، إنه سلطنا الضوء على الأربطة الخيرية واقعها، ويعني استشرفنا مستقبل هذه الأربطة في قادم الأيام إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله، كل الشكر والتقدير لكم سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية أثر لخدمة الأوقاف الأستاذ فايز بن عايض العتيبي، كنت معنا في هذه الدقائق للحديث عن انطلاق أعمال المنتدى الأول للأربطة الخيرية، والذي ينظم من خلال الجمعية وبرعاية من الهيئة العامة للأوقاف. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا لختام رسالتنا من هنا من مكة، تقبلوا أطيب ورقة تحايا، كنت معكم أنا سامي الشريف، إلى اللقاء.
2: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، صباحات المختلفة، ونتنقل من فقرات إلى فقرات في حلقتنا لليوم. واليوم عندنا يمكن فقرة مشاريعنا اليوم مختلفة، تتحدث عن الزواج. يعني الزواج هو يمكن من أهم القرارات في حياة الإنسان، يمكن طوال سنوات طويلة كانت في طرق كثيرة للزواج، يمكن والمعروف فيها والتقليدي اللي هي طريقة الأسرة والأقارب وأيضا المعارف. أيضا اليوم دخول التقنية يمكن لهذا المجال، يعني هل ممكن إنه التقنية تسهل عملية البحث عن شريك حياة بطريقة جادة، بطريقة آمنة، يمكن فيها كثير من الخصوصية وفي إطار القيم والعادات والتقاليد. اليوم في فقرة مشاريعنا راح نتعرف على قصة مشروع سعودي انتقل من مجرد فكرة إلى أرض الواقع، منصة سعودية رقمية تحمل اسم ملكه، تجمع الراغبين والراغبات في الزواج، وتسعى أيضا إلى تقديم تجربة حديثة وسهلة الاستخدام مع مراعاة يمكن طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده وقيمه الإسلامية. كيف بدأت هذه الفكرة؟ كيف أصعب شيء عند تحويل موضوع خاصة مثل موضوع الزواج إلى تجربة رقمية؟ كيف تبنى الثقة؟ يعني كل هذه المواضيع راح نحاول أننا نغطيها في حلقة اليوم مع ضيفتنا حورية الحربي، شريك مؤسس لتطبيق ملكة، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: يا أهلا وسهلا بدرية، كيف حالك؟
0: حياك الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: أول شيء إحنا نبغى نعرف يعني وش قصة هذا المشروع، مشروع تطبيق ملكة، يعني اليوم نبي تكلمينا عنه، عن البداية، بداية هذا قصة هذا المشروع، وكيف بدت الفكرة وكيف تكونت حتى وصلت إلى ما هي الآن عليه.
1: طيب في بداية الله يعطيكم العافية على هذه الاستضافة ونشر ثقافة تطبيق الزواج الصحي. ففي البداية هو الفكرة للأمانة هي فكرة مؤسس التطبيق الرئيسي اللي هو ريان الغصون، فهو كان هاجس بالنسبة له كيف أختار شريكة حياتي. هو هاجس شخصي، ينم عن مشكلة شخصية والمجتمع المحيط فيه من الشباب اللي ما يعرفون يختارون أو ما عندهم طريقة أو أداة تساعدهم على اختيار شريكة الحياة غير الطريقة التقليدية اللي هي الأهل. فهو شخص مهووس في التقنية للأمانة، فكان مختار اسم التطبيق، مسوي البروتوتايب الخاص بالتطبيق، مسوي كل حاجة.

0: بعدين اجتماعنا اجتماع عمل من خلال تعارفنا البسيط جدا من خلال أحد التطبيقات المنافسة للزواج أيضا، كان هو داخل التطبيق أيضا يبحث عن شريكة حياة، زائد داخل التطبيق عشان يشوف تجربة المستخدم داخل تطبيقات الزواج. فالتقينا اجتماع عمل، بعدها بأسبوعين من العمل مع بعض عرض علي الزواج، جاء طق الباب تقدم، بعدها بشهر تمت الملكة. وبنفس الوقت بعد ما تمت الملكة بدينا نشتغل مع بعض كشركاء عمل على هذا التطبيق. ففعليا رجعنا من شهر العسل، بعدها بأسبوع أطلقنا تطبيق ملكة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. يعني اليوم خلينا نقول التطبيق يعني هل يستهدف فئات معينة؟ الهدف الأساسي يمكن اللي بنيت على تحقيق هذه الفكرة،
0: الهدف الأساسي اللي سوينا ملكة علشانه هو رفع جودة اختيار شريك الحياة للأفراد.

0: أيا كان طبقته الاجتماعية، ما يهم. أهم شيء أن الشخص لما يختار شريك الحياة يختاره بقناعة، بثقة وبموثوقية.
1: يعني اليوم يمكن يعني كذا موضوع جدا جدا الحقيقة حساس، وكثير من الخصوصية، يعني أنه تختار شريك حياتك. يعني كيف هذا التطبيق، تطبيق ملكة، يعني ممكن يضمن لي جدية الأشخاص اللي موجودين داخل التطبيق وأيضا مصداقية حساباتهم؟
0: ممتاز. في جزئيتين، في موضوع الخصوصية جانب، في موضوع الموثوقية والثقة جانب آخر. من ناحية الخصوصية تقنيا جميع الجوانب اللي تساعد على خصوصية المستخدم داخل التطبيق احنا مراعينها، من ناحية استخدام الـ AI، من ناحية طريقة الحساب، حتى من ناحية تقدر المستخدمة أو المستخدم أو العائلة اللي داخل التطبيق إنها تخفي الحساب، يعني تبحث من غير ما يظهر حسابها إلى أن تتواصل مع الطرف الآخر يظهر الحساب. جميع الجوانب مراعينها، اللي هي أساساً مراية للمجتمع اللي احنا يعني نفخر فيه، نفخر انه احنا جزء من هذا المجتمع، فقاعدين نترجم المجتمع لكن بطريقة تقنية. اما من ناحية ضمان المصداقية والجدية، في البدايات كنا نعاني من هذا الموضوع، لان الناس تدخل التطبيق تلاقيه قاعد يحط سنابه، تلاقيه قاعد يحط رقمات، هذه كلها عالجناها تقنيا. ما حد يقدر يحط رقم جواله، ما حد يقدر يحط سناب او اي يعني منصه تواصل اجتماعي او اي طريقه تواصل خارجيه، مباشره يقفل الحساب نهائيا، غير قابل لاعاده الفتح. فهذا الصرامه اللي موجوده داخل التطبيق خلت فيه سمعة بين الناس أنه أنت بتغلط داخل ملكة، ترى بيقفلون حسابك وبتروح عليك فلوس الاشتراك. فهذا انبنت مع الوقت خلال 3 سنوات.
1: يعني هذه القوانين الصارمة في نفس التطبيق، يعني كيف يعني نقدر نقول حافظتم على عاداتنا وتقاليدنا من خلال هذا المشروع، وكيف ظهرت في الخدمات وأيضاً المميزات اللي قدمها التطبيق للباحثين عن الزواج؟
0: طيب، أنا دائماً أذكر أنه ملكة أو أي تطبيق زواج بجودة عالية هو ترجمة رقمية للزواج التقليدي. إحنا ما إحنا قاعدين نسوي شيء مختلف عن طريقة الزواج التقليدية نهائياً. اللي قاعد يسويه تطبيق ملكة هو تجربة رقمية، يعني لما تجي الأم أو الأخت الكبيرة تتقدم لعائلة تطلب بنتهم، إيش الأسئلة اللي بالعادة يسألونها؟ هذه كلها موجودة عندنا داخل التطبيق، موجودة في البروفايل الشخصي لأي شخص. يعني مثلا وين ساكن، إيش طبيعة الوظيفة، إيش من ناحية القبلية وغير القبلية، من ناحية القبول بزواج من معدد، من ناحية أيضا هل تقبل البنت إنها تطلع تعيش خارج منطقتها أو لا. كل التفاصيل، في عندنا أكثر من 300 تفصيلة موجودة داخل البروفايل الشخصي، حتى التفضيلات الشخصية. يعني مثلا في شباب يقول أنا أخطب بنت بالأخير أكتشف إنه هي غير منقبة، أنا أبغى واحدة لازم تكون منقبة، أنا مجتمعي وقيمي الشخصية و تتطلب إنه البنت اللي أرسلت فيها تكون منقبة. حنا حاطين داخل حساب الشاب أنت إيش تفضل، منقبة، سفور، محجبة، أو ما عندك أي تفضيل شخصي تجاه الموضوع. هذا مثال بسيط في بحر من المميزات. نفس الشيء البنت، إيش نوع الحجاب اللي أنت ملتزمة فيه، وحطي لها خيارات. فكذا لما الشخص يبحث في فلاتر البحث يبحث عن الأشياء اللي هو فعلا مهتم فيها، فما يظهر له في نتائج البحث إلا الحسابات المتطابقة مع احتياجاته.
1: احنا اكيد نقول لكم كل الشكر لك يا استاذة حورية الحربي، شريك مؤسس لتطبيق ملكة. شكرا لك على هذه الاضاءات الجميلة حول هذا المشروع، نتمنى لكم اكيد مزيد من التوفيق، وشكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: الله يسعدك، شكرا لك بدرية.
1: حياك الله، يا هلا بك.

احنا اكيد نرجع للاجواء الخضراء، نرجع لاجواء الذهب يا جماعه. احنا لازلنا نستقبل اكيد تهانيكم واتصالاتكم على 011-40-53، ولازلنا نستقبل هذه الروح المختلفه في هذه الصباحات الخضراء. فوقفه قصيره وراجعين الاتصالات.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج صباح المملكة من رحاب الحرم المكي الشريف. يمتد دور المعرفة إلى ما هو أبعد من رفوف الكتب، فمكتبة الحرم المكي الشريف تحمل إرثا علميا وتاريخيا عريقا، وتختزن بين جنباتها مخطوطات وكتب نادرة وشواهد معرفية تمتد عبر أزمنة مختلفة. ومع تطور خدماتها وحضورها الثقافي والرقمي، نتعرف اليوم على هذا الإرث وكيف يحفظ ويقدم للأجيال، مع ضيفنا الدكتور محمد بن غالب البقمي الخبير في مركز الحرمين للثقافة والإثراء. حياك الله وبياك دكتور محمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ فهد، صباح الخير عليك وعلى الإخوة المستمعين جميعا.
0: الله يصبحك برضا والنعيم. بداية دكتور محمد، عندما نتحدث عن مكتبة الحرم المكي الشريف، ما الذي يميزها من حيث تاريخها ومكانتها وأيضا دورها المعرفي؟
1: لا أشكرك حقيقة أستاذ فهد على هذا السؤال المهم حقيقة والمميز والكاشف. ومكتبة الحرم هي جزء من الامتداد الإنساني والحضاري عموما. فأولا لابد، يعني أولا لفظ المكتبة لم يكن معروفا إلى عهد قريب. ما دام سألت عن تحديدا التاريخ، فلفظ المكتبة يعني هو لفظ قريب بمعناه المعروف اليوم مصطلحا. لأن المكتبات قديما كانت تعرف بخزائن الكتب، وكان يطلق عليها دور الحكمة، وبعضهم ومنها مكتبة الحرم كان يطلق عليها كتب خانة. طبعا كتب خانة هي لفظة غير عربية مكونة من لفظتين، كتب وخانة. خانة يعني دار، فتصير دار الكتب. والمكتبات قديما كانت عبارة عن أكباب مستودعات، ويحرص عليها من يحب الكتب ونحو هذا، وهي جزء من حقيقة من قصة الإنسان وحضارة الإنسان، ومظهر من أعظم مظاهر الحضارة لدى الأمم. والعرب من قديم أدركوا أهمية المكتبات ونشأتها، واعتبارها هي شريان الحياة والتطور ومعيار الرقي والتقدم. فإذا أردت أن تعرف مدى تقدم أمة من الأمم، فمن أعظم المعايير ومن أعظم الشواهد أن تنظر إلى المكتبات التي لديها والاهتمام بها والحفاوة بها.
0: نعم تحتفظ. نعم دكتور،
1: أنا أذنت لي بالنسبة للمكتبة تحديدا سؤالك، يعني تاريخ المكتبة عموما مكتبة الحرم، يعني حقيقة حتى نكون أكثر دقة، من الصعب العثور على تاريخ محدد ودقيق لتأسيس مكتبة الحرم. لكن هناك إشارات تاريخية إلى أن البدايات تأسيس مكتبة الحرم مرتبط بوجود الكتب والمصاحف

0: أخرى للكتب. ثم بعد ذلك عبر الزمن تطورت تقريبا 1262 جمعت هذه الشذرات أو هذه الكتب المفرقة في في في الحرم وفي المساجد. ثم بعد ذلك جاء أمر الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1357 بتغيير مسمى المكتبة إلى مكتبة الحرم المكي الشريف لتتصل بهذا الاسم العظيم والشريف وتصبح محط أنظار القراء والزوار والعالم أجمع. نعم هذا باختصار شديد يعني.
1: نعم جميل جدا دكتور محمد. طيب تحتفظ المكتبة بكنوز علمية ومعرفية تمتد عبر أزمنة مختلفة، ما أبرز ما تضمنه أو تضمه هذه من مخطوطات وكتب نادرة وأيضا دوريات تاريخية ومكتبات خاصة؟
0: حقيقة هذا الجانب يعني كما يقول هو الجانب الجميل والمثير، لأنه من أكثر الجوانب الإثارة في المكتبة حينما نقول كنوز موجودة فيها أو نوادر أو نحو ذلك، يعني سواء من مخطوطات أو من غيرها. طبعا هناك كتب، هناك مخطوطات، هناك خدمات، لكن حقيقة أنا أريد ألفت للجانب كما يقال الجانب الجميل والقوي. لا نقول مثلا قاعة المطالعة أو الأشياء البديهية المعتادة في المكتبات. فمثلا عندنا لدينا في مكتبة الحرم ما يتعلق بالمخطوطات، هناك العديد من المخطوطات المهمة والكثيرة، هناك مخطوطات رقمية تتجاوز 31,000، ولدينا مخطوطات أصلية تتجاوز 7,000، والكتب النادرة أيضا منها أيضا الحجرية، الطباعة الحجرية تسمى، تتجاوز 8,000، وأيضا قسم الدوريات يتجاوز 15,000، فضلا عن الفهارس الموجودة وغير ذلك. لكن حقيقة أنا بودي أتكلم عن إن صح التعبير عن المكتبات الشخصية. فالمكتبات الشخصية يعني جدا نادرة وتدخل في هذا المجال الذي هو الخدمة التي تقدم للزوار حينما يزورون المكتبة فيجدون المكتبات الشخصية، وهي عبارة عن العلماء حينما يعني تقريبا هذه المكتبات أول هي 40 تصل إلى 40 مهداة من العلماء والحكام وطلاب العلم لنفائس الكتب والمخطوطات والمطبوعات النادرة. فبعضهم حينما يتوفى ويرحل عن هذه الدنيا يكون قد أوصى بمكتبته، وبذلك اجتمع لدى المكتبة عدد كبير من المكتبات الشخصية. وفي مثلا مكتبة الشيخ علي عبد الفتاح، مكتبة صالح عطرجي، عبد الحق الإله الأبادي، مكتبة العلامة الكبير عبد الرحمن المعلمي، شعيب الدكالي. عموما هؤلاء كانوا من نخب الأدباء ومن نخب الكتاب ومن نخب أهل العلم، تصل مكتباتهم إلى 40 مكتبة خاصة فيها من النفائس ما لا يوجد في غيرها، لأن هذه المكتبات هي ليست مجرد مكتبة عابرة تهدى. نجد على كتبهم أو على طرة الكتاب فوائد، نجد تعليقات على الهوامش، نجد تصحيحات وتصويبات، نجد تاريخ وسيرة هذا العالم من خلال تعليقاته على الكتب الموجودة. وحقيقة لو كان الوقت اتسع أنا عددت 40 من هذه المكتبات، لكن يكفي من القلادة ما حاط بالعنق والإشارة إلى هذه المكتبات الشخصية العظيمة والتي فيها مستودع من الكنوز.
1: نعم جميل. طيب الحفاظ على هذه الكنوز وعلى هذا الإرث دكتور محمد يعني مسؤولية كبيرة، كيف تعمل المكتبة على صيانة مقتنياتها وحفظها أيضا في الوقت نفسه توظف التحول الرقمي لإتاحتها للباحثين والمستفيدين؟
0: طبعا حقيقة إذا أردنا أن نتطرق لحفظ هذه الكتب العظيمة وهي مسؤولية، فهناك الجوانب المعتادة التقليدية

0: الفهارس والبطاقة الفهارس ولتاحة الخدمات المعتادة والعناية بها وتغذية المكتبة كوعاء حافظ لهذه المكتبات ويستفيد منها. لكن هناك أيضا الجانب التقني الذي أضيف والتنوع التقني أيضا الذي يخدم المراجع والمخطوطات والدوريات. وأيضا قد يفاجئ المستمع أن هناك مواد سمعية عظيمة جدا لها مئات أو عشرات السنين، وهذه أيضا إضافة. يعني نحن لدينا المواد التقليدية المعتادة المكتوبة من الكتب، وأيضا مواد سمعية، وكل هذا إرشيف يجتمع مع المواد التقليدية مع المواد مع الخدمات الحديثة مع المسموعة مع المصادر الرقمية. كل هذا يصب في خدمة الباحث والعناية وأداء هذه الرسالة المعرفية التي يعني لا تنحصر في الباحث المتخصص، بل هناك مساحات لتقريب المعرفة إلى فئات المجتمع من خلال البرامج والأنشطة القرائية والعناية بالنشء والطفل وغير ذلك من المسارات التي تجعل المعرفة أكثر قربا وأكثر حضورا.
1: نعم للأمانة دكتور محمد، نود أن نسهب معك في هذا الحوار وهذا اللقاء، وهناك أيضا الكثير من المحاور أود مناقشتها معك، لكن نظرا لضيق الوقت ليس لدينا إلا دقيقتين لنهاية البرنامج، فلا يسعني إلا أن أشكرك للأمانة دكتور محمد بن غالب القومي الخبير في مركز الحرمين للثقافة والإثراء، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
0: أهلا أستاذ فهد، حياك الله.
1: يطول لي عمرك دكتور محمد، في أمان الله.
2: صباح المملكة.

0: واستمتعنا اليوم في حلقة اليوم، واستمتعنا بهذه التهنئات اللي سمعناها منكم في بمناسبة فوز الأخضر بخليجي 27. يعني اليوم صباحنا كان أخضر، وأكيد إن انبسطنا في نقل واستقبال هذه المشاركات، يعني كانت مشاركات جدا جميلة. وسمعنا أيضا من أهل جدة كيف بسطتهم، كيف ونستهم، ولا زالوا مواصلين، يعني الكلمة مواصلين. يمديكم تروحون تنامون يعني بعد الدوامات،
1: خلص دوامك وعطها هذيك النوم الانتقامية.
0: ايه الانتقامية
1: اللي تحلل كل تعب الليل. أيوة. طيب عموما مستمعين، احنا وصلنا نهاية حلقتنا. شكرا لكل شاركونا في موضوع اليوم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك عبد الفقير، ولله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان الضرغامة، صنديد الجلمودة كجلمودي صخر الحطوسي من عالي مدرية خالد. إلى أن نلتقيكم غدا يوم الخميس الونيس، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين، وأسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. تراث ومعمار،
6: هنا الرياض للمكان حكاية. برج التلفزيون، يعد برج التلفزيون في حي الوشام الشاهد الأبرز على مسيرة البث الإعلامي وأحد أوائل الأبراج التي رسمت أفق العاصمة الرياض، إذ بدأت قصة إنشائه بناء على اتفاقية تم توقيعها عام 1398 للهجرة 1978 للميلاد، ليدشن عام 1402 للهجرة 1982 للميلاد بارتفاع يناهز 176 مترا،

0: متوجاً بالجوهرة الزجاجية ليكون مقراً للبث الإعلامي الرسمي الموحد، حيث انطلقت من محيطه البرامج والنشرات التي عاشت في ذاكرة البيوت السعودية. فلم يكن برج التلفزيون برجاً مبنياً بالحديد والخرسانة فحسب، بل ارتفع بصوتنا وصورتنا وهويتنا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار على إذاعة الرياض. يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. ويسرنا أن يكون معنا كالمعتاد كل يوم أحد الدكتور ماجد الفهد، المستشار القانوني. حياكم الله دكتور ماجد.
4: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله.
3: الله يحييك دكتور. موضوعنا الليلة هو عن المخالصة. المخالصة من اسمها، يعني لما تقول خلاص يعني ومخالصة معناها كأنه كل شيء انتهى. فهل إذا وقع الواحد مخالصة هل معنى هذا أنه حقوقه انتهت أم لا؟ هذا اللي بنناقشه معكم دكتور. وخلنا في البداية نتعرف من خلالكم على المقصود بالمخالصة في التعاملات، وأيضا الفرق بينها وبين الصلح، وأيضا الإبراء والإقرار باستلام المبلغ.
4: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. مثل ما قلت سر خالد، لما احنا نتكلم عن المخالصة على ما قالوا خلص، استنفدنا، انتهى، كل هذه أسماء ممكن الواحد يستعملها لهذه التعامل. لكن المخالصة اسم يستعمل في التعاملات، لكن فعليا العبرة زين ليست بالعنوان بل بمضمونها وما اتجهت إليه إرادة الطرفين. ممكن تكون مخالصة لكن هي عبارة عن صلح ينهي النزاع، أو أنها تكون مخالصة لكنها شيء ينهي نزاع قادم لا قدر الله. قد تكون كذلك إبراء من حق، أنه والله المخالصة هي عبارة عن أنا أبريك أو تبريني من من من حق، سواء حق لي أو حق لك أو حق مختلف فيه. وقد تكون كذلك المخالصة زين إقرارا باستلام مبلغ. فلما نجي ننظر للنظام ورتب هذه الأمور زين، يعني حط الموضوع أنه كصلح مثلا، بأنه عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان نزاعا محتملا بأن يتنازل كل طرف على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها. أما إذا تنازل شخص عن حقه دون مقابل زين، فهذه لابد لها يعني أنه شروط من كمال الأهلية أو غيره. يعني خلينا نضرب مثال عشان بس يكون الموضوع واضح.
3: نعم.
4: شخص مثلا يطالب واحد 100,000 ريال، واتفق الطرف الآخر عن على 70,000 بس انهى المطالبة زين. هذه نقدر نقول انها مخالصة لكنها اقرب لماذا؟ للصلح. لكن اما لو كتب ابرأت المدين من كامل الدين دون مقابل، هنا وش بتصير زين؟ بيختلف الموضوع تماما زين. مثل لو عندنا مثلا مقاول يطالب واحد صاحب المشروع بمستحقات زين، هم عاد يقولون لا خلنا نتفق على 75,000 ولا أقل ولا أكثر زين. بمجرد التوقيع وش نقول؟ نقول أنه هذا الشيء اللي اتفقتوا عليه أصبح واجبا ولازما للجميع. فأنت إذا مثلا اتفقنا والله خلنا نقول أنه أنا وياك الآن اتفقنا على عمل معين، زين قلت لك والله خالد أنت صوتك ما شاء الله عليك جميل وزين، أبي منك مقطع تسجيل صوتي، زين بما أنك أنت قيمتك عالية قلت لي شوف ترى الدقيقة عندي بعشر آلاف ريال، قلت كبي عشر دقائق، عشر دقائق يعني مئة ألف. لما أخذت الموضوع قلت لك خالد ترى الجماعة اللي أنا ببيع عليهم ما أعطوني كثير، خل الدقيقة بسبعة آلاف ريال. قلت يعني تمام خلاص اتفقنا، كتبنا مخالصة بأنه كان بيننا اتفاق مئة ألف ريال، زين لكن اتفقنا أن تكون الدقيقة بسبعة آلاف ريال، فصار عندنا كم سبعين ألف ريال. تمام ما تقدر أنت هنا تجي تقول لي لا بعدين رحت للبيت وقمت هوجست وانت ما تبي مسويها ان شاء الله، زين فجيت قلت لي لا ترى متفقين على عشرة، بقولك لا احنا موقعين على هنا. فهنا لابد الواحد ينتبه، زين هذه الاشياء، لان الصلح من الاشياء اللي مهمه. ودامنا اذا سمحت لي خليني اعطي مختصر بسيط عن منصه في المملكه العربيه السعوديه اسمها تراضي.
3: نعم
4: تراضي هي منصة تابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، هي تعني بتقريب وجهات النظر بين المختصمين، سواء كان في الموضوع زوجي أو أسري أو كان تجاري أو كان معاملات، فألزمت بعض الأنظمة بالتوجه إلى الصلح أو الإخطارات. هذا الكلام لما يجي احد يدق عليه يقول لك ترى انت موافق، زين وتنحرج البعض، ممكن انه ينحرج يقول ايه بعدين يهون، اعرف انك لما تعطيهم الرمز او تصادق على صحة الوثيقة اعتبرت انك انت تركت انك تنازلت تماما. وبنتكلم ان شاء الله في مستقبل عن تراضي وتفصيلاتها، بس بما انه ورد ذكرها
3: شيء بالشيء ذكر لها.
4: نعم الله يرضى عليك
3: وياك. طيب دكتور، إذا شخص وقع على مخالصة، المخالصة هذه تتضمن أنه كل حقوق سويت، وش الحقوق اللي يشملها هالإقرار وكيف يحدد نطاقه؟
4: تمام، شوف النظام عندنا نظام المعاملات المدنية زين حط قواعد مهمة زين تقضي بأن عبارات التنازل الواردة في عقد الصلح تفسر تفسيرا ضيقا وفي حدود الحقوق التي كانت محل النزاع، زين وكذلك المواد الأخرى تقرر أن أثر الصلح يقتصر على الحقوق التي شمالها وحسم النزاع فيها دون غيرها. يعني كلمة جميع الحقوق لا يلزم أن تمتد تلقائيا إلى كل علاقة سابقة، لكن والله موظف مع في وظيفته ويقول استلمت كل حقوقي، زين لا احنا متفقين في خلاف على قبل شوي التسجيل الصوتي معك اي، لكن طيب احنا عندنا شركه ثانيه، لا يختلف الموضوع. فالموضوع الذي صيغت من اجله المخالصه والمطالبات اللي كانت مطروحه، زين والفتره والمبالغ هي اللي ترتب. ليش؟ لانه المواد النظام المعاملات المدنية تقرر انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها الطرف في الصلح وعدم جواز الرجوع فيها، لذلك لا يصح الاستهانة بأي عبارة من عبارات التنازل ولا التوقيع على صياغة عامة قبل معرفة نطاقها. هذا النطاق مهم جدا، يعني لو شخص وقع مخالصة على أجرة أشهر محدودة في عقد إيجار مثلا، إذا ظهر لاحقا خلاف مستقل عن تلفيات في العقار فليس داخلا في المخالصة التي شملت. فقبل ما تقرأ أو توقع على شيء تأكد إن جميع الأشياء المتفق عليها مكتوبة.
3: جميل. طب إذا الموقع اكتشف دكتور بعد المخالصة اكتشف وجود مستحقات ما كانت معلومة له عند يعني توقيعه، هل يمكنه أن يطالب بها؟
4: طيب شوف عندنا احنا يعني نقدر نقول على طبيعة، يعني توقف الموضوع على طبيعة الحق. طيب هل هو فعلا موجود بالمخالصة؟ فالأصل أن الصلح لا يتجاوز الحقوق التي شملها وحسمها. زين، كما أن التنازل مثل ما قلنا يفسر تفسيرا ضيقا. بالمقابل بعض المواد وسوت تجيز الصلح عن حق مجهول إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، وكان يتعذر العلم بالحق خلال مدة قريبة بحسب طبيعته ومقداره. لذلك ما نقدر نقول كل حق لم يكن الشخص يعرفه مستثنا دائما، ولا نقول أن العبارة تسقطه دائما، تمام. لكن خلنا نضرب لنا مثال عشان بس يتضح الموضوع. شخص تصالح مع المقاول على عيوب ظاهرة في البناء، ثم بعد مدة اكتشف ان في مشكلة خفية، تمديدات داخل الجدران. ما نقدر نقول ان الحكم هنا ان الاتفاقية اسقطت كل شيء، لا، ننظر الى صياغة الصلح، هل تناول العيوب الخفية، وهل كانت الجهالة مما يتعذر كشفه قريبا، وما يثبت سبب الضرر وتاريخه. فهنا تختلف هذه الأمور وينظر لها في حينها.
3: جميل. طيب إذا شخص وقع أنه استلم مستحقاته ثم ما حول له المبلغ، كيف يثبت أنه ما استلم، وكيف يكون تأثير هذا في المخالصة؟
4: يا سلام، أنت سألت سؤال جميل جدا، وكثير من الناس اللي تنتهي أعمالهم مع الشركات وخاصة الموظفين أو بعض الناس اللي يخلص يوقعوا شو يقول أوقع باستلام المبلغ. زين، التوقيع على عبارة استلمت المبلغ قد يكون دليلا مهما ضد الموقع، لذلك لا يستهان فيه. زين، لذلك في نظام الإثبات لما تكلمنا عن نظام الإثبات يعد المحرر العادي بتوقيع الشخص حجة عليه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو ختم أو توقيع. زين، وقال لا هذول لا والله مي بخطي. زين، ثانيا انه نظام الاثبات يعطي المراسلات الموقعه الثابته الحجيه التامه عليها. لكن هل كل توقيع ينهي النزاع؟ لا، اكيد المحكمه تنظر مثلا نص الورقه، كشوف الحسابات، اصالات التحويل، اذا كان فعلا كان فيه اقرار حقيقي ولا لا. لذلك ما لو موظف مثلا وقع استلمت كامل مستحقاتي قبل أن تحول الشركة مبلغه ثم لا يتم التحويل، التوقيع هنا بيخلق عبء على الشركة إنه شلون سلمتوه المبالغ هذه. زين، وهذا هو المفترض.
3: نعم. طيب دكتور ماجد، كيف يمكن ربط نفاذ المخالصة باستلام المبلغ فعليا، وأيضا وش الفرق بين الشرط هذا وبين الإقرار بالاستلام؟
4: طيب شوف، هلا عشان الواحد يرتب هالمواضيع زين، لابد أن نفرق بين يعني صياغة التسوية والإبراء الذمة النهائي. يمكن يعني تقدر أنت التسوية لا يعني لا تنتج أثر الإبراء أو إسقاط المطالبة إلا بعد سداد المبالغ كاملة، تمام. وهذه نصوص النظام كاملة، يعني لا تبرأ ذمة الطرف المدين ولا يسقط حق الطرف الدائن في المطالبة بالمبلغ محل التسوية إلا بعد إيداع كامل مبلغ التسوية فعليا في الحساب المحدد. وفي حال عدم السداد يبقى للطرف الدائن حقه في المطالبة. طيب حنا نش نقول للناس إذا جاء؟ زين، نقول أول شيء ترى المخالصة ذي ذات أثر جدي، ولا توجد نتيجة واحدة تتطابق مع كل الحالات، فالعبارات وسبب التحرير والأدلة زين تختلف باختلافها، فرق بين خلاف عمالي، بين فرق بين خلاف غيره. لكن حنا نقول لك لا تكتب استلمت جميع مستحقاتي، زين تكتب إنه يتم التوقيع مع العلم أنه تم وعدي بتحويل مستحقاتي. طيب ليش نفرق بين أمرين؟ جت الشركة وقالت وقع على أن هذه مستحقاتك، والله أنا ناظرت مستحقاتي، راتب شهر، إجازاتي، كذا أوقع أنا نعم أن هذه المستحقات لي. تحويلها إذا تم تحويلها وجاني الإيصال أرسل لهم مثلا والله وصلت وعندهم هم إيصال التحويل، تمام؟ لكن إني أنا أقر أنه لا استلمت كافة مستحقاتي ولا أطالب ولا كذا كذا كذا، نقول لك وقف لا، نعم هذه حقوقي لكني مثلا تم الاتفاق على تحويلها بالتاريخ الفلاني.
3: جميل. طيب إذا الطرفين اتفقوا على أنهم يسددون مبلغ التسوية على أقساط، ثم يعني أحد الطرفين أخل بالسداد، دكتور كيف يحدد حق الطرف الآخر في المطالبة؟
4: شوف الأقساط وآثار التسوية وفيها زين، المفترض أنها تحدد في الاتفاق قيمة كل قسط وتاريخ الاستحقاق وطريقة السداد والذي ما الذي يترتب عليه عند الإخلال زين. لماذا؟ لأن نظام المحاماة المدنية وضع أنها تجهز الشروط التي يرتضيها الطرفان وتوجب تنفيذ العقد على وفق ما اشتمل عليه، وإذا أخل أحد الطرفين بالتزامه في عقد ملزم زين تجيز للطرف الثاني بعد إعذاره أو إخطاره أو تنبيهه طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إلى كامله مقتضى. أما سقوط ميزة التقسيط واستحقاق كامل رصيد فورا فهي ليست تلقائيا في كل تسوية، لابد أن تكون ينبغي النص عليها بوضوح ثم ينظر في صحة الشرط وكيفية تطبيقه على الوقائع. يعني خلينا نضرب مثال بسيط، اتفق اثنين على انه يسدد مبلغ 60,000 على 6 أقساط تمام. اذا تاخر المدينه على القسط مثلا الثالث يرجع الدائن الى نص الاتفاق يتاكد هل اعطاه انه لو تاخر اطالبك بكامل الاقساط ولا لا زين، هل عليه يرسل اشعار او لا زين. كل ما صارت الامور محدده كل ما صار التنفيذ افضل واضيق. لذلك لما تجي أي أحد يقرأ مثلا أي اتفاق لابد أنك تقرأ جميع الأشياء. ممكن بعض الناس يقوم الآن يتقصد من بعض الشركات حتى لو هي الأونلاين تمام، ما يقرأ أنه حاطين لك شرط كذا صغير ما تشوفه، أنه في حال أنك أنت أخرت مثلا أنت أخذ قسط على 30 شهر أو على 24 شهر سنتين، انك اذا تاخرت شهر او شهرين متتاليات يحب لهم يسحبون مثلا السياره او يسحبون البضاعه او يوقفون التعامل وكذلك يطالبونك ببقيه الامور. فهذه لابد ان الواحد يفهمها. اما لما تتفق انت مع انسان معين بهذا الشيء من الممكن انه ترجع إلى محامي أو مستشار قانوني ويرتب لك هذه الأمور.
3: جميل. طيب هل يمكن إثبات المخالصة برسائل إلكترونية أو محادثات في منصات التواصل أو ما شابه ذلك؟ وش اللي يؤثر في حجية هذه الأدلة؟
4: شوف المراسلات الرقمية دليلا في الإثبات، لكن وزنها يتوقف صراحة على مدى نسبتها إلى صاحبها، سلامتها، صلتها بالنزاع زين. فعندنا احنا مثلا رسائل واتساب او البريد الالكتروني كلها عرفت على انها دليل رقمي زين، ثم ان الدليل الرقمي له حكم الاثبات بالكتابه كانكم متفقين وموضحين زين. ومواد النظام الاثبات ان الدليل الرقمي يكون حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك إلا في حالات معينة، يعني لما تقدم يتم تقديم الدليل الرقمي بهيئات الأصلية بوسيلة رقمية زين تطلع عليه المحكمة زين. لذلك لو أرسل واحد قال حولت لك 10,000 من أصل المبلغ والباقي على دفعتين زين، هذه الرسالة وهي رسالة سواء SMS أو بالواتساب أو في أي تطبيق تواصل زين وخذ لقط الشاشة زين، فهنا عندك يتم الاعتبار فيها. لو قام الواحد وقال لا هذه ما أطعم فيها بالتزوير سيتم إحالتها، ولما يتم الإحالة لا بيكون الموضوع مختلف تماما.
3: جميل. طب دكتور، إذا الشخص أقر بصحة توقيعه لكنه نازع في محتوى المخالصة وأنه ادعى أنه عدل بعد التوقيع، وش المسائل اللي ينظر فيها لإثبات ما يقول؟
4: طيب هنا عندنا نفرق بين الاعتراض على صحة التوقيع

0: والاعتراض على محتوى المحرر وحصول التغيير فيه. زين؟
1: نعم.
0: مواد نظام الإثبات تقول أن المحرر العادي يعد صادرا مما وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة الخط أو التوقيع أو الختمة أو البصمة المنسوبة له. أما إذا كان الاعتراض على أن الورقة تغير مضمونها بعد التوقيع فالمسألة تحتاج إلى تحديد موضع التغيير وطلب التحقق منه، لا بالاكتفاء أنك تقول لا يا شيخ ترى مهيب صحيحة. المحكمة هنا لها حق بموجب النظار تقدير أثر العيوب المادية في المحرر، ولها أن تسأل من صدر عنه أو من حرره، وإذا كان الإدعاء تزوير تشترط تقول تبين موضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة. أما مجرد إنكار التوقيع على محرر فتثبت آليته. وهنا في نقطة مهمة، بعض الناس إذا جابوا له توقيع، إذا جابوا له ورقة هو مودع عليها، لكن ممكن مضيف مضاف عليها، ممكن بعد يقول شو يقول؟ يقول شيخ ترى دي ميم صحيحة. زين؟
1: نعم.
0: لا وقف، قل هذا التوقيع مثلا، نعم هذا التوقيع صحيح، لكني زين أنازع في أنه تم الإضافة كذا أو تم تزويرها كذا أو أريد إحالتها إلى الجهة المختصة كذا كذا. وش بيصير؟ بيصير عندك شيء مهم جدا أن القاضي زين ما يخليك لما تنكر حاجة أنت كاملة ثم تقول تناقشها، ممكن تنظر لك نظرة أخرى. تمام؟ لكن الشيء المناسب إيش هو؟ الشيء المناسب أنك تقوم بتبيين الحقيقة وتبيين غير الحقيقة.
1: جميل. طيب أيضا دكتور، لو ادعى أحد الطرفين أنه وقع المخالصة هذه بالإكراه، وش الشروط والوقائع اللي تبحث علشان يحدد من خلالها أثر ادعائه؟
0: شوف، لما يتكلم حنا عن اللي هو الإكراه،
1: نعم.
0: تمام؟ ليس كل ضغط أو استعجال يعد إكراها بالمعنى النظامي. نظام المعاملات المدنية جاء وقال الإكراه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية ومعنوية تخيفه فتحمله على التصرف. زين؟ فالإكراه لابد أن يكون هذا اللهم صل على محمد، الإكراه يتحقق إذا كان تهديد بخطر جسيم محدق يلحق بالشخص أو عرضه أو ماله أو بغيره، وكان الموقع ما أبرم العقل لولا هذا الإكراه. زين؟ وكذلك لابد يكون عندنا مراعاة للسن والشخص والحالة الاجتماعية والظروف الصحية. طيب لو جانا واحد رجال كبير وقال والله أنا جاني واحد وقال لي إذا ما وقعت ترى أبسوي وبفعل، نشوف هل كلامه من الممكن يدخل عقل ولا لا. تمام؟ لأنه للمكره طلب إبطال العقد، لكن إثبات الإكراه مهم، مثل رسائل التهديد أو شهادة من حضر أو بلاغ معاصر للواقع أو ظروف واضحة صاحبة التوقيع. ليش؟ لأن دعوة الإبطال بسبب الإكراه لا تسمع كذلك ترى من ناحية أخرى بعد سنة من تاريخ زواله. هذه نقطة ثانية، يعني عند النظام قال الإكراه ممكن يصير، بس طيب أنت أكرهت ومرت سنة وأنت ما تكلمت، وش اللي يخليني أنا أقبل منك هالحين وأنت راحت سنة كاملة وأنت ما فيه؟ فيجب التنبه في هذه المسائل، أنه ترى الإكراه لابد من التأكد الكامل بوقوع الضرر.
1: نعم. وإذا يعني أصاب شخص من الأشخاص يفترض ما يتأخر مثل ما تفضلت، يجلس سنة بعدين يتكلم يعني.
0: بلا شك، لأنه مثل هذه المواضيع. زين، خلاص ما مفترض أنه وقع عليك الإكراه مباشرة، تقوم بالبلاغ للجهة الأمنية على هذا الإكراه لوحده، وتقوم بمحاولة إبطال ما تم توقيعك عليه بشق آخر.
1: جميل. طيب دكتور ماجد، إذا ادعى الموقع أنه المخالصة استندت

0: إلى معلومات جوهرية مضللة أو أيضا إلى إخفاء حقيقة مؤثرة، متى يمكن أنه يؤثر هذا في صحتها؟
1: طيب، إذا توافرت شروط التغرير لأن الاعتداد بالتوقيع لا يلغي ضرورة سلامة الرضا الذي صدر عنه، وقد يكون الخداع مثلا بتقديم معلومة غير صحيحة، وقد يكون بإخفاء حقيقة مؤثرة عمدا. زين، لذلك للمغرر به في نظام المعاملات المدنية طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرضى بالعقد. زين، والتغرير يشمل مثلا الخداع بالطرق الاحتيالية، السكوت المتعمد لإخفاء أمر كان سيمنع الطرف الآخر من إبرام العقد لو عرفه، أو صدر الخداع من شخص غيره، طلب الإبطال بعلم المتعاقد الآخر بالتغرير وبكونه ممن يفترض علمه به. يعني لو قال لك هذا كامل حسابك، زين، وقدم نقص متعمد وانت نازلت بناء عليه، هنا نبحث وشلون كيف تكون رضاك بالتسوية وإيش المعلومات اللي سواها. لذلك في فرق كبير بين التغرير أن يتعمد الطرف الآخر الخداع في أمر جوهري، أو أنه غلط تكون لديك صورة غير واضحة، مثل بتكتب رقم مثلا 19 صار 29 أو غيره. زين، كذلك في شيء مهم جدا في مسألة أن تكون عارف بالحق ثم ترى لاحقا أن التسوية لم تكن مناسبة لك، هذا وحده لم يكن يعني كافي للإبطال. واحد والله تحسف يوم طلع قالوا له اسمع أن شوف أنت لك تطلبنا 100,000، إحنا ما عندنا إلا 80,000 وخلصنا وتكفى، وافق قال يلا 80. يعني يوم طلع عمر يهون، زين هون، قال لا والله لا والله هذا مكانهم زين وكذا وكذا بهون، لا ما يمديك. زين، فلا بد المخالصة تلزم صاحبها متى استوفت شروطها، لكن التوقيع لا يحصن المخادع لا يحصن الخداع من المساءلة.
0: جميل. طيب دكتور ماجد، وش أثر توقيع العامل على مخالصة وإبراء في أثناء سريان علاقة العمل، وش أثر أيضا توقيعها بعد انتهاء العلاقة؟
1: يا سلام، هنا يعني سؤال جوهري جدا. الفرق نظام العمل وضع حماية خاصة للعامل أثناء استمرار العلاقة. زين، وذكر النظام أنه يبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب نظام العمل هذا أثناء سريان عقد العمل. زين، واستثنت ما يكون أكثر فائدة للعامل، كما قررت بطلان الشروط المخالفة للنظام. ولذلك لا يكفي أنك تقول والله العامل وقع برضاه، لا، إذا كان التوقيع أثناء سريان العقد وعلى نحو تشمله الحماية، لا، العامل لا يزال على رأس العمل، ما يصح نسقط حقوقه النظامية لمجرد أنه وقع أي شيء تسميه أنت مخالصة. لماذا؟ لأنه عندنا شيء لازم نميز فيه بين إثبات الوفاء وإسقاط الحق. زين، إذا استلم العامل راتبه فعلا وقع استلام، فهذا إثبات لوقعة السداد. أما إذا وقع أنه تنازل عن أجور مستحقة لم تدفع، فهنا نبحث حكم الإبراء. عنوان الورقة وحده لا يحدد حقيقتها مثل ما قلنا. زين، فهذه الأمور تأصيلات لابد أن الإنسان ينتبه لها. المخالصة العمالية، زين، دائما نرجع نسأل متى وقعت وما الحقوق التي تناولتها وهل حصل استلام أم تنازل. هذولي أهم ثلاثة أسئلة دائما تطرح في المخالصات العمالية. متى وقعت؟ إذا وقعت أثناء العقد قلنا أنها تبطل غالبا إلا إذا كان في مصلحة. وما الحقوق التي تناولتها؟ هل الحقوق له ولا غيرها؟ وهل حصل فعلا استلام أو أنه تنازل عنها؟
0: جميل. طيب، إذا أحد الورثة وقع مخالصة تتعلق بحقوق التركة، وش أثرها في حقه وحقوق أيضا بقية الورثة؟
1: طيب، مجرد كونه أكبرهم ولا أفهمهم ولا أزينهم لا يمنحه حق سلطة إسقاط حقوق الآخرين. زين، نراجع هل وقع عن نفسه ولا أم بصفته وكيلا عن بقية وما حدود التفويض. لا يترتب العقد التزاما في ذمة الغير، وتكمل مواد النظام بجواز أن يكسب الغير حقا متى؟ إذا كان لديه إنابة. زين، كونك تدير معاملات تركة أخوانك، كونك الكبير، كونك أنت ذا، لا يعني أنك تمتلك حق حقوقهم. يعني ولازم نفرق بين صورتين. الأولى مخالصة يظلمها أحد الورثة بين بعد الوفاة، زين، تراجع صفته، حدود ما يملكه وما فوض فيه، زين، وقد يكون تصرفه متعلق بنصيبه لوحده، وقد يحتاج الفصل في أثر إلى معرفة طبيعة الحق والتفاصيل. طيب الثانية، صلح صحيح أبرمه المورث في حياته، زين، هذه تختلف. فالورثة يتلقون الحقوق التي آلت إليهم، والله الآن مورثهم اتفق على صلح، يستمر هذا الصلح، زين. لابد أنه نفهم في مسائل خاصة الورثة، أنه بعض الناس يجي يقول خلاص هذا صديق أبوي، هذا قريب لأبوي، خلاص تنازلنا عنه. لا، أنت ما تتنازل إلا بحقك، زين، أو إذا وضعت لك وكالة فيها حق الصلح، زين، عن هذا الأمر. ولو ثبت أنك أنت تنازلت، معطينك وكالة على الصلح، قمت تنازلت عن صلح هم رضوه أصلا، يحق لهم يرجعون لك ويحاسبونك كوكيل. فالقرابة تمنحك صفة وارث، أما سلطة التنازل عن حقوق الآخرين تحتاج إلى سند نظامي. نصيحتنا دائما للناس، يا أخي تبي تتنازل، اجمع أخوانك وخواتك واكتب ترى أنا بتنازل عن فلان بخمسمائة ريال، عن هذاك بعشرة مليون. كل ما كتبت كان أفضل لك لليوم ولو بعد عشرين سنة.
0: جميل. طيب دكتور، وش الصلاحية اللي يحتاج لها الوكيل أو ممثل الشخص الاعتباري علشان يوقع الصلح أو الإبراء أو التنازل؟
1: شوف، أي أحد يملك وكالة فيها حق الصلح والإبراء والتنازل أو والإقرار، زين، تشمله، تمام. طيب في الشركات اللي هي في الشركات، لابد أن يكون المدير أو مانح الوكالة، زين، لديه صلاحيات تسمى صلاحيات المدير. فالآن أي واحد عنده شركة فيها مدير، المدير هذا في إذا جاء في النظام الأساسي للشركة يكتب الصلاحيات. هذه الصلاحيات تكون موجودة، ويكتب جميع الصلاحيات اللي له، وثم يسأل هل هو منفرد أو لازم مجلس الإدارة، وهل هو منفرد أو يستطيع التوكيل. فأي شيء لما توجد وجود صلاحية الصلح أو التنازل المناسبة للتصرف، زين، وكذلك هل لابد من توقيع منفرد أو إقرارا بتوكيله أو تمثيله هذه الشركة.
0: طيب الضوابط النظامية للتصالح أو التنازل عن حق يخص شخص قاصر أو ناقص الأهلية دكتور؟
1: طيب الولاية على المال مسؤولية لحفظ تحقيق مصلحة صاحبه، لذلك لا يعامل الولي أو الوصي كما يعامل الشخص الذي تبرع بماله. فيجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر، زين. والنظام المعاملات المدنية كذلك أؤكد على أهلية المتصالح وحماية خاصة عند إسقاط الحقوق دون مقابل، وعند الصلح الصغير المميز المأذون له إذا كان له حق. لذلك لابد أن نتأكد أن الولي مؤتمن على مال القاصر، وكل مخالصة يبرمها عنه يجب أن توزن بمصلحة القاصر. هذا في الأمور العامة، لكن إذا دخلنا في الأمور الخاصة، زي مثل التنازل عن بيت، التنازل عن حق، التنازل عن قضية، هذه غالبا لابد أنه يرفع فيها إذن بالتصرف لكي يكون هذا التصرف صحيح ومقبول شرعا ونظاما.
0: جميل. إذا المدينين أو الضامنين لدين واحد تعددوا، وش أثر إبراء أحدهم في حق الدائن تجاه الباقين؟
1: تمام، هذا سؤال يتكرر كثير. الجواب هنا يتوقف على صفة الشخص الذي أبرئ وعلى محل الإبراء. هل الرجل أصلا

الدين نفسه أم أعفى أحد المدينين المتضامنين أم برأ الكفيل؟ يمكن تذكر في حلقة أو حلقة قبل حلقتين تكلمنا عن البديع الغارم والكفيل وكذا وكذا. لما يبرأ لما يقوم الرجل يقول أنا أبرأت المدين، هذا المدين قلت خلاص أنا تنازلت عن فلوسي كاملة، مباشرة إذا برئ المدين يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. هذا من ناحية. لكن لو قال لا أنا أتنازل عن فلان الفلاني الضامن لكن بقية المتضامنين ما فيه ولا أتنازل عن الدين، لا ما تصلح. فعبارة مثلا أبرأت فلان قد تكون نوعا ما محصورة في حق معين، لكن لو قلت أبرأت الدائن مثلا عندنا والله واحد هو صاحب الدين والثاني متدين منه ففي كفلاء، فلما إن أبرأ واحد من الكفلاء ما يبرأ المتدين. فهذه لابد أن نفهمها

0: التنازل، لكن لا يلزم أن تنتهي دعوى الحق العام ولا يمنع عفو المجني عليها أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام. وهذه مهمة جدا. بعض الناس يقولك تروح الشرطة وتصل النيابة يقولك خلاص تنازل عشان يقفلون القضية. لا، هو بيتنازل عن حقه الخاص، لكن حق العام وغيره هذا من الأشياء التي لا يوجد فيها تنازل، وسيتم النظر لها وفق الأنظمة والتعليمات.
1: جميل، يعطيك العافية دكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله، يا هلا ومرحبا.
1: وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. نلقاكم على خير في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بيننا.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإيطالية التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال الرياض وآخر أطلق باتجاه خميس مشيط. قوات التحالف تعلن استمرارها في تحييد تهديد الصواريخ الباليستية الحوثية. انعقاد اللقاء التشاوري الخليجي لوزراء التجارة ورؤساء الغرف في المنامة. أمير الرياض يرعى ملتقى تمكين الأيتام ويدشن جائزة الممارسات القيمة. أمير الشرقية يرعى اليوم تدشين شركة إشراق للتنمية والتطوير في المنطقة. أمانة الشرقية وهيئة العقار تبحثان تطوير القطاع العقاري بالمنطقة. التدريب التقني يصرف مكافآت المتدربين المتفوقين للعام الدراسي لعام 1447 للهجرة. تجمع القصيم الصحي بعنيزة يوقع اتفاقية لدعم المرضى النفسيين. هيئة الصحفيين بجزان تنظم ورشة للتطوير المهني لهواة الصحافة. توسيع شبكات تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءتها في جزان. انطلاق بطولة أرامكو فورمولا 4 في حلبة كورنيش جدة. اليوم انطلاق موسم التسجير الوطني 2026. ومن الأخبار العربية والدولية، مركز الملك سلمان يدشن مشروع توزيع اللحوم الطازجة على اللاجئين في الأردن. مركز الملك سلمان يواصل ضخ 500 ألف لتر من المياه في غزة لتوفير مياه الشرب. إصابة 12 من طاقم ناقلة ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز. الفيضانات تؤجل بدء العام الدراسي في السنغال. خبرنا الأخير في هذا الموجز، فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في 4 مطارات روسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: مسار.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم مسار. أحيانا

0: لا تكون خيبة الأمل بسبب ما حدث بقدر ما تكون بسبب ما كنا نتوقع أن يحدث. نتخيل أشخاص بطريقة معينة ونرسم خطط لمستقبلنا وننتظر نتائج نتمناها، ثم تأتي الحياة بشكل مختلف. خيبة التوقعات شعور يمر به الجميع، لكن السؤال الأهم كيف نتعامل معها دون أن نفقد شغفنا أو ثقتنا بأنفسنا، وكيف نحول التجربة من مصدر للألم إلى فرصة لفهم أنفسنا وتوقعاتنا بشكل أفضل. في هذا الموضوع راح نتحدث عن كيفية تجاوز خيبة التوقعات والتعامل مع المشاعر المصاحبة لها، والبدء من جديد بطريقة أكثر وعياً وتوازناً. أكيد مع ضيفنا اليوم الأستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. نرحب أنا وأنتم مستمعين الكرام مع ضيف الحلقة الأستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. يا هلا وسهلا أستاذ عايد.
1: يا مرحبا. يا هلا والله أستاذ هند، وأهلا وسهلا بالمستمعين، وإن شاء الله يكون موضوعنا اليوم سري لو أنه شوي قاسي شوي. بس
0: صحيح، هي الكلمة شوي توجع، ولكن للأسف كلنا مرينا في مرحلة من الإحساس بالخيبة، خيبة أمل، خيبة ظن، خيبة توقع. فخلينا في البداية نقول لماذا نشعر بخيبة الأمل عندما لا تسير الأمور على توقعاتنا، حتى لو كانت النتيجة في حد ذاتها مي بسيئة ولكنها ما كانت زي ما احنا نبغى بالضبط.
1: حلو. أول شيء بنعرف لأن دائما خيبة الأمل غالبا تأتي من النتيجة نفسها، زين؟ عشان كذا أحيانا في فجوة تصير بين ما توقعناها وبين ما حدث، لكن هي حصلت، لكن الفجوة اللي حطيناها هذه هي اللي أصبحت المشكلة. أحيانا النتيجة ترى جيدة، بس احنا مشكلتنا ايش؟ ننتظر نتيجة أفضل، نبيها بتوقيت أفضل، أحيانا الطريقة المعينة اللي صارت فيها أنا طماعة بي المفروض تكون كذا، فهذه كلها تخليني أشعر كان شيء انكسر بداخلي، مع أنها لو نلاحظ أنها ترى النتيجة حصلت، بس احنا مشكلتنا التوقع هذا لما نرفع زيادة هذا هو اللي يجرحنا ترى.
0: أيوة، إيش السبب اللي خلينا نحس بهذه الخيبة وفي نتيجة جيدة نوعا ما؟ هل هو سقف توقعاتنا اللي إحنا حطيناه يعني في مكان أكثر من الواقع؟
1: والله أستاذ هند، السقف عندنا إحنا مشكلة. أحيانا أنا أتوقع منك شيء أنا راسمه في بالي، أنت سويتي اللي يعني اللي سويتي شيء عظيم، بس ليش ما سويت اللي أنا حاطه براسي؟ فشفت الفجوة هذه. أيوة. هذه خلتني يعني غريبة يعني، بس أستاذ هند المفروض أنها سوت. فعندنا سقف التوقعات، والله الخيبات الحين ترى ما هي خيبة، بس احنا خليناها خيبة لأننا طماع بشيء كبير أو تصرف أفضل، وجاني تصرف رغم أنه ممتاز، بس لا أنا أعتبره بيني وبين نفسي على الخيبة، وأبدأ عديش أعاقب نفسي أني أزعل ولا كذا، ولا ممكن حتى أزعل عليك تلقيني حتى نفسي تتغير، السلام يتغير، تحسين في شيء في النهاية أنت مسوي شيء عظيم، لكن مو هذا اللي أنا بيه، هذا مشكلتنا.
0: يعني هي المشكلة في نفس الإنسان مش في الآخر.
1: صحيح.
0: إيش الفرق أستاذ عايد بين أنه أتقبل خيبة التوقعات وبين أني أستسلم أو أني أتخلى عن طموحاتي؟
1: شوف، التقبل حنا مفروض أن كلنا خلص نمسك التقبل وخليه موجود في شخصياتنا. التقبل يعني أني أقول هذا ما حدث، يعني الله سبحانه الله كاتب هذا الشيء وأنا ما أقدر أني أغيره، فلذلك لكن أستطيع إيش أنا أني أقرر ماذا سأفعل بعده. يعني هذا الحين صار، أتقبل أوكي الحمد لله على كل حال، بس لازم أنا أغير عاد من يعني ردة فعلي تكون فعلي إيجابية. لأما الاستسلام فهو أني يعني أجعل ما حدث خلاص يحدد مستقبلي، الخيبة اللي حصلت خلاص أنا سوف أنطوي، سوف أنعزل عن هذا الشخص، أبعد عنه رغم أنه ممكن يكون مؤثر لي، ممكن يكون قدوة لي، خلاص أنا استسلمت، فإيش أعاقب نفسي أنه هذا اللي صار هو المشكلة. التقبل لا يعني أن أتخلى عن طموحي، هذه ميزة بالتقبل، بل أغير الطريقة اللي أعيد فيها ترتيب خطواتي، لكن الاستسلام لا، يجعلني إيش حتى مستقبلي ممكن يهدم، هو السبب أني استسلمت وانسحبت من شيء عظيم صراحة.
0: جميل جدا. متى تكون المشكلة في التوقعات العالية اللي وضعناها؟ كيف نعرف أنه المشكلة مش في الفعل نفسه، المشكلة فينا إحنا أنه إحنا رفعنا التوقع؟
1: عندما تتحول التوقعات من أمل إلى شرط للسعادة، يعني أني أنا أقول مثلا أتمنى أني أنجح، يعني هذا طموح حلو، لكن متى تصير يعني توقعات عالية ومشروطة؟ عندما أقول أنا لازم أنجح وأطلع الأول ولا ترى أنا فاشل، هنا أصبحت إيش؟ التوقعات عالية وأصبحت عبث. التوقعات الصحيحة أستاذة هند ترى تعطينا دافع، تعطينا باور، تعطينا يعني الطاقة. أما التوقعات الغير واقعية تجعلنا نحاقب، إذا ما حصلت تلقين عاقب نفسي وقسوت على نفسي، فمشكلة عاد أبدأ إيش بجلد الذات والأسباب. فهذه مشكلة التوقعات، لازم نخليها صحيحة. أنت عارف قدراتك، عارف إمكانياتك المادية، عارف، فحط التوقع المناسب.
0: حلو، يعني الإنسان يكون منطقي في توقعاته، لا يبالغ في التوقعات. طيب لو تكلمنا عن توقعاتنا تجاه الآخرين تحديدا، تجاه الأشخاص اللي احنا عايشين بينهم، سواء كان زوج، ابن، أخ، صديق، هل التوقعات العالية تجاه الآخرين ممكن تكون سبب متكرر للتعاسة؟
1: بالتأكيد، خصوصا عندما يعني نتوقع من الآخرين أن يتصرفوا وفق ما نراه. يعني مثلا أنا الحين في صديق لي، خلص أنا به دائما يفقدني، يسأل عني، دائما يرسل لي. طيب هل أنت الحين عارف أن الناس مختلفون بالقدرات، طرق تعبيرهم مختلفة، ممكن عنده خجل ما يقدر أنه بشكل دائم ودي يسأل. يعني لازم نكون حنا متزنين في العلاقات، لأن من دائما ودنا نفرق أو نعرف أن أنا ما أتوقع في شيء، أتوقع من الإنسان وفي شيء أطلبه منه، فحنا لازم نوزن بهذا الشيء. لكن حنا مشكلتنا أني خلص رسمت أن هذا الشخص لازم يكون هو مسؤول عني وتابعني، لو صار عنده ظرف أنت ما تدري لحظة زعلك عليه أنه ما سأل عنك الفترة هذه، تلقى الشخص أما مسافر ولا قد يكون تعبان، فأنت هنا توك استنتجت بعد متى، بعد ما عاقبت نفسك وأخذت منه موقف، والسبب أننا إيش توقعاتنا كانت عالية وسببت لنا التعاسة. ما عنك إلا أنت تعاست عن نفسك، وهذا الكارثة بصراحة.
0: حلو، الفرق بين ما أتوقع وبين ما أطلب من هذا الإنسان، تفسر لي هذه الجملة. إيه؟ أستاذ عايد،
1: احنا ودنا يعني في شيء انت تتوقع مني كذا، زين؟
0: طيب
1: انت حاط براسك الحين انك تتوقع مثلا عيد ميلاد شخص معين، تتوقع اني بسويها فندق واسوي بارتي واتوقع انت كذا، زين؟
0: أيه. بس ما اطلب،
1: لكن انا
0: اتوقع واخلي ببالي بس،
1: حطيت ببالك زين سوينا لك باستراحه وبارتي زعلت علينا. لا انا ما اتوقع، لانك انت حاط السقف عالي، هذا التوقع. لما تطلبه مثلا يا جماعه ترى عيد ميلادي غريبه، ما ترى قرب الشهر الجاي،
0: اوكي، او اني اقول لهم
1: لو قلم بسيط انت
0: 2 3 4 اكون واضح في طلباتي.
1: لا، او انك تخليها يعني مفتوحه، مثلا مثل ما قلنا عيد ميلاد يجيب لك اي شيء تقبلها، لانك طلبت انت وانت مقدر ظروف كل واحد. لما اطلب ترى انا اعرف الاشخاص، هذا مقدر الظروف الماديه واللي يجي منهم انا اعرف انه مناسب لي.
0: جميل. طيب كيف نتعامل مع السؤال اللي راودنا في كثير من المواقف، ليش انا صار لي كذا؟ ليش يعني؟ وكأننا نقول إنه الحياة لم تنصفني.
1: شوف أستاذ، هذا سؤال طبيعي جدا، زين، خصوصا في لحظات الألم كلنا نمر موقف زي كذا، فتلقانا شوية نقول هذه الكلمة. لكن حنا لازم بعد نصحصح شوي يعني، وما نجعلنا يعني ما نخلينا نجعل أنفسنا أسرى لهذا السؤال. خلاص نعرف إن كل شيء اللي حصل هو مكتوب، ونؤمن حنا بالقضاء والقدر وعارفين كل شيء، فنحاول دائما ان ما نخلي هذا السؤال انه يعني خلص يقيدنا ويأسرنا. لكن طبيعي جدا وعادي جدا، اي شخص راح يعني نقعد مع نفسه، انا قدمت ليش انا قريبه مقبولون يعني، مع اني جيد ومع اني كذا، فشويه هذه تتلطف اهم شيء مع نفسك، لا تقسو عليها بس.
0: نتقبل،
1: هو نرجع لها، شفتي اللي هنا تقبل، انت وصلت مرحله تقبل انت 100%.
0: يعني وكأنه كثير من المشاكل اللي احنا نحط انفسنا فيها هي مشكلتها الاساسيه او المحور فيها هو التقبل، تقبل الاحداث، تقبل الاشخاص، تقبل ردات الفعل. وهو موضوع يعني اعتقد انه مش بسيط، مو سهل انه الانسان يتقبل، يعني يتقبل صدق مو بس حكي. يعني في ناس تقول لك
1: إيه لا جدا،
0: وهي من داخلها لا
1: لا لا، انت تقبلت الشيء خلاص. انت شوف، انا اول شيء زي الصدمه، انت ما زين، بس لما تقعد مع نفسك شويه فلتر نفسك قبل انت تقعد، يعني هل انا قصرت، هل انا تحس انك انت كل شيء سويت بس الله سبحان الله ما كتب، انتهينا كذا، تصير روحانيه عندك تهدى شوي، لكنك على طول تستسلم، هنا الكارثه. لا
0: جميل. استاذ عايد، ايش هي الخطوات اذا قدرنا نقول انه في خطوات عمليه يمكن تساعد الشخص أنه يرجع للتوازن، خاصة في الأيام الأولى بعد وقوع الخيب؟
1: مثل ما قلت، خصوصا يعني بالعائلة أو الأقرباء، أو خلينا إحنا من الدرجة الأولى نركز فيها. دائما لما يجيك خذلان ولا خيبة، أنت لازم يكون كنترول كويس بحيث أنك ما تتخذ قرارات كبيرة وأنت منفعل، لأنك ممكن لحظة الخيبة هذا أنت الغضب مسيطر على عقلك، عقلك الحين ما يشتغل بس الغضب، فممكن تتخذ فيها قرار يعني مصيري يهدم هذه العائلة أو يأثر فيها. لذلك أول خطوة نبي أنك تهدأ وما تتخذ قرارات، تحاول أنك يعني تسمح لنفسك في النقطة الثانية، اسمح لنفسك أنها تشعر بالحزن عادي، احزن، الخيبة هذه عادية، هذه مشاعر طبيعية وليس الضعف، كلنا نمر فيها، فلا تكابر ونكابر أننا لا خلاص أصل الموقف أنا أزيل شوية كذا أخذ وضعي طبيعي، لكني بعدين أبحث عن شخص، استاذ هند هذا ضروري، أنا لازم أتنفس، فلا إيش أبحث عن شخص تحس أنه هو صندوقك، هو الثقة، تيجي تسولف له يا أخي أنا لا بسولف لا لا لا لا، فعطل لي، لكن أنك تعزل نفسك وتنطوي هنا أصبحت مشكلة. بعد التنفيس هذا مع الشخص أنت انهض خلاص الحين استيقظ يا أخي خلاص الموضوع انتهى، يعني ارجع لوضعك الطبيعي، نم كويس، الحركة إذا أنت عندك روتين تمشي رياضة ولا كذا، والطعام أيضا لا تسوي فيها زعلان وما تأكل ما. فكل هذه تحاول ترجع فيها عشان إيش نوصل للنقطة الأخيرة اللي أخيرا استعادة التوازن تبدأ بخطوة صغيرة. ابدأ خلاص قالك خد لك دش كذا صح صح خلاص أبدأ إيش صح صح ولسه إيش هذا أو هذه المشكلة أو الخيبة اللي جت زي الصاعقة عليها.
0: إذا ما نوجد الشخص أستاذ عايد اللي أنت قلت عنه في النقطة الثانية أنه لازم تتفضفض، لازم يكون عندك شخص يسمعك، تخرج ما في جعبتك من من من كلاكيع خلينا نقول، إذا ما وجد هذا الشخص كيف نتعامل في الفقرة الثانية هذه؟ كيف
1: إذا ما وجدنا أيوة. إذا ما وجدناهم بعضهم طريقتين عندهم، في بعضهم بالكتابة يكتب له دفتر كامل يمشي ما خلى كلمة ما قالها زين أوكي. وبعضهم لا يتواصل مع مستشارين معروفين بس إنه بيتكلم، يدق على المستشارين سواء مدفوعين القيمة ولا ويسولف له، هو الهدف إنه بيطلع أنا بطلع اللي عندي هذا كذا وأنا هاقي فيه وأنا كذا، سواء إذا كان يعني من الدرجة الأولى، فأنت تبقى بس شوية اللي بصدرك يروح. فأما بالكتابة بعضهم نجح فيها فرغ كل شيء بالكتابة بالكراس، وبعضهم لا بحث عن مستشار ودفع مبلغ يعني مثلا بسيط وتنفس معاي تنفس معاي لما هدا وانتهت المشكلة.
0: أو الأشخاص اللي يقول لك إنه أنا من النوع اللي ما أحب أتكلم في المشاكل أو في الأمور اللي تسبب لي أزمات نفسية ما أحب أتكلم،
1: هذا جل الله يعينه على الضغط والسكر وما حدر عنه وما هو ضار لنفسه،
0: يعني لازم يتنفس لازم
1: والله لازم أنت الحين أحيانا بالجلسة إحنا نشوف واحد وجهه تحس إنه بينفجر خلاص أدري يقول يا شباب هذا ترى في شيء
0: مكتوم
1: أي. فدوركم يعني تشوف اللي أقرب منه ياخذ يتمشى وياه، شكلك ما عاجبني شكلك كذا، فيبدا يعطيك بعده يسترسل يعطيك كل شيء، بعده شوف وجهه بعد ما تحس انك ترجع دمه طبيعي والحمد لله
0: يعني
1: لا ضروري استاذ هند
0: يفرغ الشحنات السلبيه يعني.
1: ضروري ضروري جدا عشان صحتك اقل شيء.
0: كيف نعيد بناء توقعاتنا بطريقه واقعيه علشان ما نرجع نصاب بخيبه ثانيه وبنفس الوقت ما نكون اشخاص سلبيين؟
1: اذا اول شيء يكون لي هدف واضح وخطة مرنة، حط لي خطة رايحة الهدف بس أيضا مرنة ممكن تغير ممكن، وتوقعات هذا ركزي عليها، توقعات قابلة للتغيير وواقعية زين، يعني بمعنى أتوقع أن الخير أسعى له ولكن لا أربط سعادتي بين يحدث كل شيء، كل شيء رسمته لازم يحدث، لا أنا متوقع أنه لما سوي الموقف هذا يجيني من وراك هذا يجي ما جت ردة فعل، يعني كلمة شكرا بعض لو سوي لي يبي كلمة شكرا تلطفه شوي ما قالك شكرا تلقى زعل خسارة والله اني كذا، هنا اصبحت تؤثر عليه، لا نبي دائما كن طموح في الهدف ومرن في الطريق، يعني انت عندك هدف خليك مرن بالطريق اللي يوصلك للهدف.
0: جميل، يعني الانسان يكون متوازن بين انه
1: جدا
0: الرغبة، لانه كلنا اكيد كلنا نتمنى ردات الفعل الواو، يعني كلنا نتمنى ردة فعل تكون حتى أكثر من توقعاتنا، ولكن للأسف ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
1: فهنا دورك لما ما جت تسويت زعلت ونفست وصدقت طيب لا هنا شوي اهدى اهدى شوي
0: طنقرت
1: هذا المشكلة حنا نبي لا هنا التوازن، نبي أنك تدير نفسك، هذه يسمونها زي ما تقول تقدير الذات ومعرفة، أنت تعرف نقاط ضعفك وقوتك فتعرف تدير نفسك.
0: حلو، يعني الإنسان يجب أن يرجع للنقطة اللي دائما نحكي فيها وهي اكتشف ذاتك وقيم ذاتك، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، فجميل جدا. طيب أستاذ عايد، كيف برضو كيف ممكن يكون دور الخيبات القديمة على تجنب خيبات قادمة؟
1: تدري عاد أنا معك نعم بالنقطة هذه. أحيانا سبحان الله

0: خيبة كاشف أكثر من نجاح. يعني بعض الخيبات يعني قد تكتشف لك أنت ما تريده فعلا، يعني أنت كنت هاجي بشيء معين بس الخيبة خلت فعلا تؤكد أن المعلومة والنقاط فعلا موجودة بهذا الشخص. لذلك وترجع لنفسك أنك تجدك أنك قاعد تفعل وضغط على نفسك كله عشان ترضي الآخرين، وفي النهاية ما حصلت شيء بسيط منهم. فالخيبات هذه تعمل لك ترتيب لأصدقائك، تعمل لك ترتيب علاقاتك. يعني الخيبة أنا أعتبرها أحيانا إذا ما كانت شوية بس قوية حلوة.
1: خلينا نكتشف أنفسنا،
0: تكتشف الآخرين قبل نفسك. أنت تكتشف أنك أنت يعني مضيع وقتك مع أرضاء هذا وأرضاء هذا، وهو ما درى عنك ولا قدر ولا فتح سنة. فعلا راح عمري على الأشياء هذه، في النهاية شيء بسيط أنا ما جاني منهم. فهنا صح بصراحة.
1: يعني ممكن نقول أننا ببعض الخيبات ممكن نعيد توجيه حياتنا أو نعيد ترتيب الأشخاص في حياتنا.
0: صحيح.
1: رتبهم صحيح. تتغير بالنسبة لنا
0: أكيد. أستاذ أنت أحيانا في مواقف لو تشوفين يعني الواحد يعني في أشخاص مثلا ما تعتبره عادي، بس في موقف معين وجدت أنها رقم واحد تستغرب أنا طيب هذا ولا اللي أنا مشغول نفسي فيهم فتجد سبحان الله هذا هو طلع هو هذا صار رقم واحد، بس أنت مهمل لأنك مشغل نفسك بإرضاء الآخرين، ما أنت يعني عامل نظرة للجميع. فبالعكس الخيبة أحيانا يعني صحنا إيش ما ودنا تكثر يعني خير.
1: أيوة بس يعني أنا كيف أقدر أقرر إنه الخيبة جت من الشخص مش مني أنا؟ يعني إحنا في البداية قلنا إنه أغلب خيباتنا نتيجة توقعاتنا، لأنه إحنا رفعنا سقف التوقعات، فهذا اللي نتج عنه الخيبة. وبين إنه يكون الشخص اللي أمامي هو فعلاً زي ما أنت تفضلت أستاذ عايد ما هو أهل لهذه الثقة أو ما هو أهل هذه المكانة.
0: هنا دورك الحين، أنت الحين دورك، أنت عرفت الأشخاص، أنت رتبت إن بالخيبة إن فلان واثنين وثلاثة هذول تجدهم دائماً اللي قلت أنت إن أحيانا ما تجد أحد تتكلم معه. فأنت كنت متوقع أن هذا ولا هذا يعني هو اللي راح يريحك، اكتشفت أنه هم اللي تخلوا عنك، هم اللي بعدهم، هم اللي شغلوا عنك رغم ظروفك. وتجد واحد أنت مو بالقائمة نهائي يسأل ها طمني عنك وصار بالله قريبة تستعفى. هنا لا ترتبك جدا. أنا بالنسبة لي أنا استفدت منها يعني كثير.
1: استفدت من الخيبات؟
0: الخيب البسيط. لأنه فعلا والله اكتبت لي ناس أنا للأسف يعني ممكن يعني متجه للبوصلة شيء ثاني، فحرام صراحة راحت البوصلة أشخاص وهذول اللي كنت يعني أعطيهم على يميني ولا بالخلف طلعوا هم اللي يستحقون أكثر فرص من اللي أخذوا فرص بصراحة.
1: طيب نقدر يعني في بداية خلينا نحط لنا زي الحاجز الوقائي، هل يصح أو لا؟ طبعا صلح لي السابعة إذا يصح أني أنا في بداية علاقاتي مع أي كائن يكن أني ما أحط له أي توقع، يعني خلاص أتعامل مع الشخص مبهم خلينا نقول في البداية كذا صح ولا كذا غلط؟
0: ما تقدرين أستاذ
1: كيف؟
0: أنت الحين ما تقدرين يعني احنا يعني مثلا احنا بجلسه او فمجبر انت متوقع من هذا كذا وكذا، بس اذا كنت فاهم حيل فتستثني يعني هذا ما هذا يعني قد شيء تكون عندك. لكن اذا قدرت الجميع لا اذا انت ضريتي نفسك، معقوله ما في احد تتوقعين فيه خير، تتوقعين فيه موقف ايجابي، تتوقعين فيه فزعه؟
1: مش من الاشخاص اللي اعرفهم انا اقول يعني الان عشان اتجنب
0: اصدقائي حتى الاصدقاء والزملاء لا لازم نضع، بس لا ترفعينها سقف التوقعات. بس هذا اللي بيعملك توقعي شيء مو عالي عشان ما تنصدمي، توقع منه شغله بسيطه، فالبسيطه ترى حتى لو تجي منها خيبه ما تهزك عاديه جدا. لكن لا انا متوقع توقع عالي حيل ورافع السقف وما حصلت لا والله تنهزين.
1: هو التوقع يرتفع على قيمة الإنسان اللي قدامك عشان كذا تجي الخيبة.
0: طيب فدعك بكل شيء باللوك وبالدنيا حتقولي واني عنه أنا بسافرة بسيطة أو موقف صار بسافرة ولا إلا ولد وين أنا هذا وين وهذا أول ما يتخلى عنك هو
1: صح.
0: فهنا التقرير صح صحيح تقول يا ولد أنا حسبتها خطأ.
1: إذن
0: شوفي يا أستاذ هند السفر
1: يختصر
0: يعني
1: عليك
0: 100%
1: يختصر
0: عليك يعني يقول إذا تبي تعرفه صح
1: أيوة.
0: أما بالتجارة يشتغل معه ولا بسفر ما يمدي يومين ثلاثة يطلع ما يطول
1: يعني تجارة أو الناس اللي على قدها بالسلف يعني السلف
0: السلف هذه كارثة بعد. هذه تعطيه آخر شيء لا يرجع لك وزعلان عليك ويتكلم عليك.
1: يعني الاختبار السلف ممكن، لكن تجارة وين وين؟ إذا صار عندي قروش ماني مشاركة أحد. طيب أستاذ عايب، كيف نتصالح مع فكرة إنه الأشياء اللي تمنيناها وما صارت ممكن بعدم تحققها نستمر ونستمر في حياة سعيدة؟
0: شوفي، هذه من أصعب مراحل النضج، زين؟ لأن أحيانا نحزن على الحلم، حنا كلنا نحلم، نحزن على الحلم إنه ما تحقق لظروف لأسباب، لكن إذا كنا ناضجين نفتح على طول مساحة ثانية للأحلام الجديدة. السعادة دائما بنخليها ليست أن تحصل على كل مريض، أحيانا ما حصل لي هذا الشيء، لكن الحمد لله السعادة أن ترى قيمة ما لديك، التفت حواليك، الحمد لله إحنا بزحمة من النعم، فما حصل هذا الحلم أو هذا الطموح ما معناه إني خلاص أنا انكسر، ولا أفتح أفق جديد، حلم جديد، ممكن إن شاء الله عد تتيسر ويتحقق هذا الحلم.
1: حلو، يعني ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ منه
0: ونقتنع ونشرب ونقول الحمد لله.
1: ما القناعة يعني سهلة في الكلام، ولكنها حاجة أنا أعتبرها من أصعب الأمور اللي ممكن الإنسان يتحلى فيها. الإنسان القنوع إنسان وفر على نفسه ثلاث أرباع مشاكل الدنيا وما فيها، لأنه هو صحيح. مقتنع ومتيقن بأنه هذا الصح وهذا الخير وهذا اللي مكتوب له وهذا قسمته ونصيبه، وأهم من هذا كله أنه هذا هو الأفضل له. يعني هو بالنهاية رب العالمين يقسم لنا ما نستحق والأفضل لنا دائما، فوجود القناعة حاجة صعبة جدا الإنسان يشتغل عليها.
0: لا شوفي، لما أنا ربطها أحيانا دائما الشخص الواثق من نفسه قناعته ممتازة، ما تنهز، لأنه واثق سواء حصل على كذا ولا كذا هو مقتنع. لكن الشخص اللي ما عنده ثقة زيادة، لا والله بس لقينا زعلان وبس كل شيء مو عاجبه، لأنه ما يقتنع بسهوله. لو بالمكان تبي تجلس هنا، لا ليه ما جلستني هناك؟ طيب يا ولد هنا احسن لك على المكيفات. انا فالقناعه احيانا مثل ما قلت اذا ما فيها ثقه شوي اتوقع راح تتعب يعني زياده.
1: في سؤال انا دائما احب اطرحه لضيوفي، انه كيف اربي ابنائي على تقبل الخيبات؟ هو امر زي ما انت تفضلت وامر يوجع، يعني مو حاجه حلوه ابدا، ولكن لازم احنا نعلمهم ندربهم نعودهم على تقبل الخيبات والتعامل معها، التعايش معنا، ما تمنعهم او ما تعيقهم من انهم يبنوا حياه سعيده. كيف؟
0: لازم معناها انت تشتغلين على الثقه، ازرعي فيهم ثقتهم بانفسهم، يعني احاول اقوي شخصيته اخليه واثق. ليش؟ لان احيانا وانت بالسوق طمع بلا شغله غاليه، طمع وانت معاه وتوقع انك تشترينها، لكن قلت ما صعب، هذه غاليه وخلها شوي بعدين، فصارت عنده خيبة. لكن إذا كان واثق وشخصيته يعني رائعة ما تأثر ترى فيه، يزعل شوية وبعدها يأكل له وجبة وانت هنا. لكن إذا كان شخصيته مهزوزة وصغير، لا والله يتعبك وكل شغلة بيزعل عليها وانتم فتكثر الخيبات عنده لو شغلة تافة. إذا نركز على يعني تقوية الشخصية وجعل الشخصية واثقة. شلون؟ نعطيها أوامر، نعطيها يعني مجال انه يحاسب عنا، يدفع عنا، نعطيه مجال يتحدث ولو انها معاه يكلم الموجود، يعني كل هاي تعطيه باور انه يقدر يتحدث قدام الاخرين، يقدر يتكلم، ردة فعل مناسبة، كل هذا ان شاء الله جاهز انه يكون جاهز انه اي خيبة يكون جاهز انه يتقبلها بسهولة.
1: حلو، يعني نأسس الطفل من نعومة اظافره على انه يقوي شخصيته من خلال الثقة في النفس، من خلال انه يقدر ذاته.
0: لو راح معك للسوق ويبي هذه الفنينة، لا تقولي لا أنا أشتري لك، خليه أعطيه، لا تكممين أفواههم، خليه أنا بيها، خليه أخذ. بعد ما يأخذها وتجلسون، شفت لونها مو كويس، لونك سامع كلا هنا عاد تبدأ، لكنك أنت أعطيتيه صلاحين واسم نفسه واختار
1: خليه يشتريها بعد.
0: لا مو ذا قاعدين، إذا بعدين قال تقول ما عجبتني، قال والله هذه أنا أعطيتك ضوء أخضر وأنت اللي شريت،
1: يعني
0: تعزز فيهم،
1: لازم تعزز فيهم برضه ثقة في النفس انه يعرف يختار ويعرف يميز الصح من الغلط.
0: بعضهم للاسف هي تشتري له وهي تختار له، لا ما عليك انت ما تعرف، لا انا اعرف اختار لك، كل ما ابي هذه، لا انت مالك شغل، هي تختار لهم، فما تدري الكلمات هذه ترى تاثر عليه بعدين
1: وتقمع وتخليه ما يقدر يتعامل مع ابسط حتى ما وصلت لمرحله خيبه، ابسط هفوه او ابسط غلطه او ابسط
0: هذا كامل.
1: شاركنا استاذ عايد ثلاث نصائح تساعدنا على تجاوز خيبه الامل.
0: طيب أول شيء، لا تحكم على مستقبلك من خلال يوم سيء، اليوم صار في أكشن ولا خيبة، لا تحكم أن مستقبل ضاع.

0: هذا أول نقطة. النقطة الثانية يعني في فرق بين ما فقدته وما بقى لديك، يعني ما بقى لديك، لأن الخيبة تجعلنا نركز على الشيء اللي فقدناه، تلقينك بس تركز على هذا لكن لا، شوف اللي حواليك والحمد لله. النصيحة الثالثة دائما حول السؤال لماذا حدث هذا لي. زين، أول شيء هذا السؤال مزعج، قل ماذا سأفعل الآن، يعني شو أسوي الحين؟ أوكي صار الموقف هذا، انكسرت، هل مثلا هالمجسم أو الشيء الغالي طاح منك وانكسر، انكسر طيب خلاص، ندري ان قيمته عاليه وازعل وتحطم اقعد اتفرج عليه، اقعد ايش ماذا سافعل؟ الحمد لله خلاص، يعني ما حد اصيب ما حد انجرح الحمد لله، واللي انكسر ينعوض، يعني كلمات شويه تعزز فيها نفسك.
1: حلو، ساعات
0: خليني بس بالله بختم برساله على النقاط اللي قلناها عشان بس المتصلين شوي اذا تسمحين لي. بختم رساله احب تصل المستمعين، خصوصا من تعرض لخيبة عمل، يعني خليه يرتاح، ترى كلنا تعرضنا لخيبة عمل، لكن حنا بيك انت تسأل نفسك، يعني حنا لا نستطيع ان نختار ما حدث لنا، يعني مو بيدي ان اللي صار ولا بيدك، لكنك تستطيع ان تختار ما الذي سيحدث لك بعدها، بعد الخيبة. هذا دورك انت، النقاط اللي ذكرناها قبل شوي مع استاذ احمد.
1: منت لحالك مصاب بخيبة الأمل في كثير.
0: صحيح، عشان كذا حنا نبي بعضهم يزعل من خيبة بسيطة، زعل وانعزل ولا حد يكلمه ووترت عن نفسيته وبدأ ينظر، والله ينظر إذا ما أحد انتشله.
1: صحيح، والإنسان برضو يساعد نفسه من خلال اكتشاف نفسه، من خلال ثقة في النفس، ومو عيب إنه الإنسان يتغير. يعني بعض الأشخاص اللي يقول لك لا أنا ما أتغير، لا، إذا أنت ما تغيرت معناته أنت ما تعلمت، معناته أنت تستحق أنك تأخذ الدرس مرة ثانية. فيجب عليك أنك تتغير من خلال أنك تطور نفسك. الآن الثقافة والقراءة والاطلاع وهذا صار موضوع يعني بسيط، ما بحاجة أنك تروح تشتري كتاب وتدور على كاتب معين بعينه وتختبر أسلوب أكثر من كاتب عشان تختار اللي يجوز لك واللي يفهم عليك واللي تفهم عليه. الآن السوشيال ميديا بإيدينا كلنا، نقدر نبحث عن أي موضوع نبغى نثقف فيه، أي مشكلة نبغى نحل. والآن حتى يعني في حتى برامج الشخص اللي ما عنده أحد يشكيل ويدردش له ويفرغ معاه الطاقة السلبية يقدر يستخدم واحد من هذه البرامج اللي فيها قدرة برضو على أنك تكلم شخص، يعني هو شخص آلي في النهاية، ما هو بني آدم من لحم ودم، هو شخصية افتراضية تقدر أنك أنت تفرغ معها الطاقة السلبية وتشكي لها همك وتتحلطم على كيفك ولا هي مع أحد.
0: كلامك دور فعلا.
1: طيب أستاذ عايد، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أم خطأ، هل التوقعات العالية من الآخرين هي أحد أهم أسباب خيبة الأمل؟
0: صح، لأن كلما ارتفعت توقعاتنا من الآخرين زادت احتمالية شعورنا بخيبة الأمل. مثلا أنا أتوقع من صديقي الخاص أنه أول واحد يبارك لي في هذا المنصب الجديد، يعني حصلت مثلا على منصب جديد، زين أنت متوقع أن فلان هو يكون رقم واحد. عندما لا يفعل شو تسوي؟ نشعر بخيبة أمل كبير، والسبب أن توقع كان عالي.
1: الأسلم في هذا الموقف تحديدا، معلش بتشعب معاك في هذه النقطة، الأسلم في هذا الموقف لما أنا أصبت بخيبة أمل من شخص كنت أظن وخاب ظني، يعني من الآخر، هل الأسلم أني أنا أعيد ترتيب هذا الشخص في حياتي إلى ليفل أقل أو أني أطلعه من حياتي نهائيا؟
0: لا، أول شيء واجهه، يعني صارت معي هذه زين، وواجهته اكتشفت أنه يحلف انه ما يدري. فهنا هديت شويه، ودام حلف انت نقاش، فاحنا قبل ما مثل ما قلت نعيد الترتيب ولا نعيده، خلنا واجه عشان بس اللي في نفسي يرتاح. غريبه، فانا ما يعني كل العالم ارسلت اللي دق اللي واسع، غريبه انت اذا قال عذره مثلا بايخ او بارد خلاص انت نقاش، هنا عاد نرجع اللي تفضلت فيه انه يصير في ترتيب، وابدا ايش ما ارفع سقف التوقعات وابدا اخفف حتى التواصل، خلاص انت بالشيء العظيم والمفرح لي انت صرت الاخير، يعني ايش ابي فيك انا اعتذر.
1: واذا تكرر الاعتذار في كل مره اقبل الاعتذار؟
0: لا، الاولى حسن ظن، الثانيه معلش خلاص، لا خلاص ابدا يعني اخفض من التوقعات العاليه معاه بالذات.
1: يمدحون البلوك
0: حد خلاص، هذا ما في مجال، في أرشفة شوي، خليه أرشفة لما تهدف بعدين
1: خلنا أرجع المركز.

0: كز وجه رهبة. صح أم خطأ، تجاوز خيبة الأمل يبدأ من تغيير نظرتنا لما حدث.
1: صح، لأننا لا نستطيع دائما تغيير ما حدث مثل ما تكلمنا، لكن نستطيع أن نغير الطريقة التي تفسر فيها ما حدث. أحيانا يعني شخص تقدم لوظيفة ولم يتم قبوله، هل يعني تنظر لنفسك أنك أنا فاشل أنا ما أصلح أنا، أو تغير النظرة وتقول تجربة استفدت منها، بغير السي في، اكتشفت أنهم يبون دورات معينة، باخذ دورات وأضبط نفسي واستعد للفرصة القادمة. هذا المثال هو اللي يوضح لنا أني كيف أتجاوز هذه الخيبة بتغيير نظرتي، لكن إذا خليت أني أنا فاشل وأنا لا، هنا فشلت أنت فعلا.
0: صح أم خطأ، تقبل خيبة الأمل يعني أن نتوقف عن التوقع والطموح؟
1: لا خطأ، التقبل لا يعني أن تخلي عن الطموح، بل يعني أني أطمح ونسعى مع تقبل النتائج. أنا متقبل لكن أتقبل أيضا النتيجة. مثلا خلنا الحين فترة قدرات، والطلاب تلقينا مشغولين بأنفسهم، طالب جاب درجة ما يطمح لها بالقدرات، زين تقبل النتيجة ولو أنها قاسية عليه وعلى هلا يعني، وحصل لك كلمة ورزعله، لكنه يقول يعني قام يقول مو هذه الدرجة اللي أبيها، زين، وبتعلم من أخطائي، بدرس بضغط على نفسي واختبر مرة ثانية إن شاء الله وعدل الدرجة. هذا معنى أني تقبلتها، عرفت أخطائي، طورت من نفسي وإن شاء الله أروح فرصة ثانية، وما أوقف إيش التوقع والطموح، وإن شاء الله أجيب الدرجة اللي نبيها.
0: التعامل مع الأشخاص يختلف كثير من التعامل مع المواقف، وهنا يعني تكمن الخيبة، أنه المواقف ممكن نلقى لها عذر زي ما أنت تفضلت أستاذ عايد، أنه ما درست كويس، ما نمت كويس، أنا قصرت، أوكي، لكن الخيبة اللي تجي من شخص هذه أعتقد يعني يبغى لها موضوع، يبغى لها حلقة
1: لها. هذه خليها حلقة الحالة، لأن هذا يبي نعرف شخصيته ونفسره ونحلله، وبعدين عاد أنت فهم معه كيف نخيمه.
0: ويمكن برضو ممكن نعزو هذا السبب، إنه كل إنسان له شخص يناسبه وله شخص ما يناسبه، له شخص يفهمه وله شخص ما يفهمه، فإحنا خيبتنا من الشخص لا تعني إنه هو سيء، لكنها تعني بأنه ما في تناسب على مستوى الصداقة، على مستوى الزمالة، على مستوى العلاقات الأسرية. فعدم الانسجام لا يعني إنه هو بالضرورة هو الغلط، لا، ممكن يكون الغلط وارد من الجميع.
1: صحيح.
0: الله يسعدك أستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية، شكرا لك ولوجودك معنا في حلقة اليوم من مسار.
1: العفو، إن شاء الله الحلقة الجاية تكون شوي لطيفة وفيها
0: شوي معنويات.
1: اليوم قسينا على المستمعين شوي،
0: نتكلم فيها عن التفاؤل والأمل والعطاء والفراشات الملونة.
1: بإذن الله الله يحفظ. بإذن الله،
0: شكرا لك أستاذ عادل،
1: شكرا لك كريم،
0: مع السلامة. ببساطة، كلنا نمر بلحظات نشعر فيها بخيبة أمل، سواء بسبب موقف، شخص، أو نتيجة لم نكن نتوقعها، لكن خيبة الأمل لا تعني نهاية الطريق، بل قد تكون فرصة لفهم أنفسنا وتوقعاتنا بشكل أفضل. وتلك أهم أربع خطوات نتجاوز فيها خيبة التوقعات. 1. تقبل مشاعرك ولا تحاول إنكارها، فمن الطبيعي أن تشعر بالحزن أو الإحباط بعد خيبة الأمل. 2. اسأل نفسك، هل خيبة الأمل جاءت بسبب ما حدث فعلاً؟ أم بسبب توقعات كنت أضعها في ذهني؟ 3. ركز على ما يمكنك التحكم فيه، بدل من استنزاف نفسك في التفكير بما كان يجب أن يحدث. 4. تعلم من التجربة وأعد ترتيب توقعاتك بطريقة أكثر واقعية، ثم امنح نفسك فرصة للمضي قدما. وفي النهاية، قد لا نستطيع دائما التحكم بما يحدث لنا، لكننا نستطيع اختيار الطريقة التي نتعامل بها معه. خيبة الأمل مهما كانت مؤلمة، يمكن أن تكون بداية لنظرة أكثر وعياً لأنفسنا وللحياة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار.

0: من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها.

من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا، السلام عليكم وأهلا بكم. لقاء جديد يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ، وهذه المرة بين يدينا كتاب بعنوان لا تمرض، مقاومة الإنسولين، العدو الخفي وراء أمراض العصر المزمنة. مؤلف هذا الكتاب الأستاذ الدكتور أنس شلالفة. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب، والذي يعني من العنوان هناك يعني يبدو اهتمام واضح بهذا الموضوع.
1: نعم، فهو تحدث في هذا الكتاب عبر المقدمة وأربعة فصول، تكلم في الفصل الأول عن علم الأيض ووظائفه الأساسية، واندرجت تحته عدد من الموضوعات مثل ما هو الأيض وعملية الأيض ومعدل الأيض ومصادر الطاقة والتمثيل الغذائي، وكذلك سلسلة نقل الإلكترون والميتوكندريا والأيض والأيض القاعدي والأيض النشط وأهمية الأيض لجسم الإنسان. وتحدث في الفصل الثاني عن الإنسولين ومقاومة الإنسولين، واندرجت تحت هذا الفصل عدد من الموضوعات المهمة التي تمثل لب الكتاب أو الغرض من تأليف هذا الكتاب. تكلم في البداية عن دور الإنسولين في الجسم، وعن ما هي مقاومة الإنسولين متلازمة الأيض، وتشخيص هذه المقاومة وأعراضها وعلاماتها وتحليلها، وثم بعد ذلك أبحر في موضوعات لها علاقة بمقاومة الإنسولين مثل مقاومة الإنسولين والسمنة، ومقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني، ومقاومة الإنسولين والكبد الدهني، ومقاومة الإنسولين والكوليسترول، ومقاومة الإنسولين والدهون الثلاثية، ومقاومة الإنسولين وكذلك الأوعية الدموية، ومقاومة الإنسولين والقلب، ومقاومة الإنسولين والدماغ، ومقاومة الإنسولين والغدد، ومقاومة الإنسولين والجهاز الهضمي، ومقاومة الإنسولين والرئتين، ومقاومة الإنسولين والكلى، ومقاومة الإنسولين وتكدس المبائض، ومقاومة الإنسولين والجهاز العصبي، ومقاومة الإنسولين والصحة النفسية، وأيضا مقاومة الإنسولين والهيكل العظمي، ومقاومة الإنسولين والأمراض، ومقاومة الإنسولين والمناعة. وثم أتى إلى الفصل الثالث وتحدث عن مقاومة الإنسولين والهرمونات، وبدأها بمقاومة الإنسولين وهرمونات البنكرياس، ومن ثم مقاومة الإنسولين وهرمونات الغدة الدرقية، ومقاومة الإنسولين وهرمونات الغدة الكظرية، ومقاومة الإنسولين وهرمونات النمو، ومقاومة الإنسولين أيضا وهرمونات الأمعاء والدهون، ومقاومة الإنسولين وهرمونات أخرى غير مباشرة كما سماها المؤلف، واختتم بمقاومة الإنسولين وهرمونات السعادة. وكل هرمون من هذه الهرمونات يعني وضع تحتها عدد من العناوين. مثلا عندما نأتي إلى مقاومة الإنسولين وهرمونات السعادة، تكلم على الإندروفين على سبيل المثال هذا الهرمون، وعن الدوبامين وعن السيرتونين. في الفصل الرابع والأخير تكلم عن مرآة متلازمة الأيض، وهو أثر متلازمة الأيض ربما في جسم الإنسان، في البشرة مثلا، مقاومة الإنسولين والبشرة، ومقاومة الإنسولين والشعر، ومقاومة الإنسولين وترهلات الجسم ومحيط الخصر. وتحدث حتى عن مقاومة الإنسولين والصحة النفسية والمزاج، ومقاومة الإنسولين والجهاز التناسلي، ومقاومة الإنسولين والصحة الإنجابية، ومقاومة الإنسولين والشيخوخة. وتكلم في الأخير عن العمر البيولوجي والعمر الزمني، اختتم به الفصل الرابع والكتاب.
0: نعم، عجيب أستاذ طارق هذا الارتباط بين الأنسولين وكل هذه التفاصيل في جسد الإنسان، ولذلك هو يعني تحدث عن ارتباط الأيض أيضا بهذا الموضوع. فيترى ما هو المقصود بكلمة الأيض، وأهمية لجسم الإنسان، وفي أي المراحل هو أهم من غيرها؟
1: تكلم عن الأيض بشكل يعني عام، وأطره وقال بأنه مفهوم شامل يعبر عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم للحفاظ على الحياة، وينتج من هذه العمليات عمليات البناء والهدم، وهذه هي التي تولد إنتاج الطاقة وتستخدمها، أي يتم تحويل الطعام والشراب إلى طاقة ومواد لازمة لبناء الجسم والحفاظ عليه. ومن أمثلة وظائف الأيض التي ذكرها المؤلف يعني إنتاج الطاقة، بناء الأنسجة، التخلص من الفضلات، وكذلك تنظيم حرارة الجسم. وثم أتى إلى عملية الأيض وعرفها تعريفا علميا، وقال هي سلسلة منظمة ومعقدة من التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تحدث داخل خلايا الكائن الحي، وتحول الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى بناء مركبات خلوية مهمة جدا للحياة مثل البروتينات والدهون والأحماض النووية، وكذلك للتخلص من الفضلات الناتجة عن هذه العمليات. وقال بأن عملية الأيض يعني تتحول أو تتكون من سلسلتين رئيسيتين من التفاعلات. السلسلة الأولى هي الاستقلاب البنائي كما قال، وهي عملية بناء الجزيئات الكبيرة من الجزيئات الصغيرة، ويقول يعني تستخدم الطاقة في تكوين الأنسجة والعضلات والإنزيمات والهرمونات. والسلسلة الثانية هي عملية الاستقلاب الهدمي كما أسمى، وهو عملية تكسير الجزيئات الكبيرة لإنتاج الطاقة، مثل تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، ومثل تكسير الدهون إلى أحماض دهنية وإلى جلسلين. هذا باختصار عملية الأيض. ولكن أهمية الأيض كما يذكرها المؤلف هنا، أو أهمية الأيض الجسم الإنسان، ذكره في 10 نقاط، يعني نسرده على السريع. يقول أولا تحويل الطاقة، ومن ثم الحفاظ على الوظائف الحيوية الأساسية، وكذلك بناء وتجديد الخلايا، وتكسير المركبات، وتنظيم التوازن وتوازن الطاقة، وإزالة السموم، ودعم الوظائف العصبية والعقلية، وهذه الأيض مسؤول عنها، وكذلك دعم الجهاز المناعي، وتنظيم الهرمونات مثل يعني هرمون الغدة الدرقية، يعني ينظم سرعة الأيض الأساسية، يعني الإنسولين مثلا ينظم دخول الجلوكوز إلى الخلايا. وآخرا ذكر التوازن الحراري، وقال بأن الأيض مسؤول عن توليد الحرارة مثل الحرارة الناتجة عن هضم الطعام، والتوليد الحراري غير المرتبط بالنشاط الحركي، وكذلك التوليد الحراري المرتبط كما قال بالبنية العضلية أو بالنشاط البدني. هذا باختصار ما تطرق إليه المؤلف في الفصل الأول عن الأيض.
0: نواصل حديثنا وإياكم بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب لا تمرض للأستاذ الدكتور أنس شلالفة. إذن أستاذ طارق، يبدو أن هناك يعني حاجة إلى أن يكون الأيض متوازن، فزيادته كما هي نقصانه مضر بالجسد. لكن ماذا عن الأنسولين، وخصوصا أن يعني مفردة الأنسولين دائما ترتبط بكلمة مقاومة الأنسولين؟
1: يعني الأنسولين باختصار أشار إليه المؤلف وقال هرمون تفرزه خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس، وقال هذا الهرمون هو المسؤول عن تنظيم التوازن الأيضي للطاقة، خاصة يعني في التحكم في جلوكوز الدم. ومن الوظائف الأساسية للأنسولين أول وظيفة خفض سكر الدم وكذلك تخزين الطاقة. وكيف يتم إفراز الأنسولين؟ يقول كما أسلفنا يفرز الأنسولين من خلايا بيتا في البنكرياس بشكل نابضي كما يقول المؤلف. وماذا يحفز إفراز الأنسولين؟ يقول ارتفاع الجلوكوز في الدم، ويقول هذا أقوى وأهم محفز، وكذلك الأحماض الأمينية بعد الوجبات، ويقول بعض الهرمونات الهضمية. وثمة تثبيط لإفراز الأنسولين أحيانا مثل ارتفاع الجلوكوز في الدم، أيضا هذا يثبط إفراز الأنسولين، وكذلك ارتفاع بعض الهرمونات خاصة في حالة التوتر. وهناك يعني كما يقول المؤلف إذا أتينا إلى مقاومة الأنسولين تعريفها، ويقول هي انخفاض قدرة خلايا الجسم وخاصة خلايا العضلات الهيكلية والنسيج الدهني والكبد على الاستجابة لإشارة الأنسولين، وذلك بسبب وجود مستويات عالية من الأنسولين في الدم. ويقول ارتفاع الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبات ويتم زيادة إفراز الأنسولين لتعويض هذا الخلل الذي يحدث. ما أسباب مقاومة الأنسولين؟ أول سبب السمنة، ويقول السمنة يعني تعتبر توأم مقاومة الأنسولين إذا صحت التسمية، فهذا التوأم يعني هو يسبب مقاومة الأنسولين في الجسم. وكيف يؤدي ذلك؟ يقول تتمثل الدهون الحشوية تحت الجلد تؤدي مثلا إلى إفراز كميات كبيرة من أنزيمات معينة، وكذلك إفراز الأحماض الدهنية الحرة، ويقول تتراكم في الكبد وتحت العضلات مسببة السمنة الدهنية. ويقول تتراكم الدهون تحت الجسد أيضا بشكل مفرط يساهم في مقاومة الأنسولين من خلال ما أسماه بزيادة الإجهاد التأكسدي. الأمر الآخر هو قلة النشاط البدني يسبب مقاومة الأنسولين، ويقول بأنه يقلل من حساسية العضلات للأنسولين، وكذلك يؤدي إلى ضعف أو تراجع الكتلة العضلية مما يقلل من استهلاك الجلوكوز ويزيد تركيزه في الدم. الثالث أو السبب الثالث أسماه بالنظام الغذائي غير المتوازن، وهذا معروف، فهذا النظام يعني يلعب دورا محوريا في عدم أو في مقاومة الأنسولين، منها الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، ويقول بأنها ترفع الجلوكوز والأنسولين بشكل متكرر وبسرعة مما يرهق مستقبلات الأنسولين، وكذلك الدهون المشبعة والمتحولة. فهذه باختصار عما تحدث عنه من الأنسولين ومقاومته. لكن إذا أتينا إلى تشخيص مقاومة الأنسولين وكيف تشخص، يعني شخصها عبر 7 أعراض. أولا الشعور بالتعب المزمن، الجوع المتكرر، وكذلك الرغبة الشديدة في تناول السكريات والكربوهيدرات، وزيادة الوزن وصعوبة فقدانه، والدوخة أو التعرق بعد الأكل، وتقلبات المزاج، وكذلك حب الشباب وتكيس المبايض لدى النساء. هذه من أعراض الأنسولين. من علامات الأنسولين يقول الشواك الأسود، وهي تصبغات وبقع سميكة داكنة وتكون في الرقبة وتحت الإبط وقد تكون بين الفخذين، وتوزع الدهون المركزي بالكرش على سبيل المثال. وقال زيادة محيط الخصر لدى الرجال أكثر من 102 سنتي، وعند النساء أكثر من 88 سنتي، والزوائد الجلدية هذه أيضا من علامات مقاومة الأنسولين. وختم بالعلامة الرابعة هو حب الشباب العنيد أو البشرة الدهنية. إذا أتينا مثلا إلى تشخيص مقاومة الأنسولين عن طريق الفحوصات المخبرية والتحاليل المخبرية، فهناك ما أسماه بالأنسولين الصيامي، وكذلك هناك هرمون آخر في مقاومة الأنسولين يمكن تحليله في المختبر، وكذلك سكر الدم الصيامي واختبار تحمل الجلوكوز الفموي مع قياس الأنسولين، وكذلك تحاليل الدهون المرتبطة بمقاومة الأنسولين. أما الفحوصات غير المخبرية فكما أسلفنا هناك محيط الخصر، وهناك أيضا مؤشر كتلة الجسم وهو يحسب بقسمة الوزن على مربع الطول، وكذلك تحليل تركيب الجسم وهو يحدد بدقة توزيع الدهون والعضلات والماء في الجسم، وختمها بالسونار أو أشعة السونار للبطن والكبد. هذا باختصار ما يخص مقاومة الأنسولين.
0: نعم، ما ذكرته له ارتباط وثيق بعلامات حيوية أو مؤشرات ظاهرة، لكن ماذا عن ما يتعلق بارتباط مقاومة الأنسولين مع موضوع الصحة النفسية من وجهة نظر الكاتب؟
1: هو تحدث فعلا هذا الكتاب عن مقاومة الأنسولين بشكل عام، وتكلم عن الصحة النفسية، ويقول يعني ثمة علاقة قوية ما بين مقاومة الأنسولين والصحة النفسية، وبدأها الكاتب في ماذا؟ في العلاقة بين اضطرابات المزاج والاكتئاب، وقال ثمة دور في التوازن الكيميائي العصبي، لأن مقاومة الأنسولين يؤدي إلى تغير في مستويات الناقلات العصبية مثل السيروتونين ومثل الدوبامين، وقال هذه المواد الكيميائية تلعب دورا كبيرا في تنظيم المزاج وفي القلق وفي الاكتئاب. وأتى إلى السيروتونين وقال هو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين المزاج، وهذا يؤثر انخفاض مستوياته في مقاومة الأنسولين. والدوبامين يعني هو مرتبط بمكافأة الدماغ والتحفيز، قد يتأثر أيضا نتيجة لمقاومة الأنسولين. وتحدث عن القلق والتوتر، وقال مقاومة الأنسولين يمكن أن تعزز الالتهابات المزمنة في الجسم، وهذه الالتهابات قد تصل إلى الدماغ وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على مراكز القلق والتوتر.
0: هل يمكن أن تصل إلى أورام؟
1: هو تحدث في الفصل الأخير وتكلم عن الأورام في ذلك، يعني بعد الصحة النفسية، ويقول أو في نهاية الفصل بعد ما تطرق إلى العظام أتى للأورام، ويقول يعني فرط الأنسولين له تأثير محفز، فهو ينشط مستقبلات الأنسولين وأيضا مستقبلات مشابهة له مثل مستقبل عامل النمو الشبيه بالأنسولين، وهذا يؤدي إلى تحفيز مسارات داخل الخلايا، يؤدي إلى انقسام الخلايا أو إلى منع موت الخلايا المبرمج. وقال مثل هذه يعني خلايا تنمو أكثر بشكل غير مضبوط أو بغير منتظم، وهذه بيئة مثالية لنشأة الأورام كما يقول المؤلف. وتحدث بعد ذلك مثلا عن الالتهاب أو التأثيرات الالتهابية المزمنة، ويقول مقاومة الأنسولين تؤدي إلى حالة التهابية مزمنة خفيفة، وثمة يعني التهاب مزمن يحفز تلف الحمض النووي كما قال، وتؤدي أيضا إلى تغيرات في بيئة الأنسجة تسهل عملية نمو الأورام. فالأمر ليس بسهولة كما نظن. وحتى قال أن تطرق إلى السمنة المصاحبة لمقاومة الأنسولين، يعني وقال تأثيرها على نمو الأورام وخصوصا الدهون الحشوية التي تكون حول الأعضاء، فإنها ترفز هرمونات ومركبات تخلق بيئة محفزة للسرطان. ولكن يقول ما هي أهم أنواع السرطانات المقاومة أو المرتبطة بمقاومة الأنسولين؟ ذكر المؤلف سرطان القولون والمستقيم، سرطان الكبد، سرطانات بطانة الرحم، وسرطان الثدي، وسرطان البنكرياس وإن كان ينشط يعني أقل وضوحا، وسرطان البروستاتا. ويقول في النهاية أو الخلاصة، يقول أن مقاومة الأنسولين تخلق بيئة مثالية لنمو الأورام عبر تحفيز النمو الخلوي المفرط وتثبيط موت الخلايا التالفة

0: إعادة الالتهاب وتوفير الكثير من الجلوكوز لخلايا السرطان.
1: نعم، هل هناك علاقة بين صحة وجسد الإنسان والعمر البيولوجي لأعضائه وشعره وجسده بشكل عام وبين مقاومة الأنسولين؟ لأن هناك من يقول أن هناك فرق في العمر البيولوجي والعمر الزمني الحقيقي للإنسان.
0: ذكر المؤلف 4 طرق لنعلم بها أن العمر البيولوجي أكبر من العمر الزمني، ويقول هناك عدة مؤشرات حيوية تعكس صحة الإنسان والأنظمة الحيوية في هذا الشأن. ومن أبرز هذه الطريقة الأولى، وهي طريقة أسماها بالبسيطة والتقريبية لتقدير العمر البيولوجي، وهو معدل ضربات القلب في راحة اليد، وتكون المعدل يعني من 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة. ويقول يعني أن القيمة الأقل من 50 إلى 65 يعني تشير إلى لياقة أعلى وعمر بيولوجي أصغر. وكذلك من هذه الطريقة لاستشفاء القلب بعد التمرين كما يقول، ويقول يتم قياسه بعد التوقف بعد جهد متوسط إلى شديد مثل المشي السريع. وذكر اختبار الجلوس والقيام بدون دعم، وقال اجلس على الأرض ثم قف بدون مساعدة اليدين، وقال هذا يستخدم لتوازن المرونة والقوة العضلية. والتقييم يقول كل نقطة دعم أي يد أو ركبة، وبناء على ذلك يتم احتساب النقاط. اختبار التوازن على ساق واحدة، وقال الوقوف على ساق واحدة والعينان مغمضتان. ويقول المؤلف بين الأشخاص فوق 40 عاما الذين لا يستطيعون الصمود لعشر ثوان معرضون لخطر الوفاة المبكرة بمقدار الضعف حسب الدراسات. وتطرق لاختبار التنفس الشهيق والزفير، ويقول القدرة على حبس النفس بعد شهيق عميق أقل من أو يساوي 40 ثانية تشير إلى مرونة جيدة للرئتين والجهاز العصبي. ثم قال طريقة أخرى، وقال هي تقوم على الاستبيانات وتقييم نمط الحياة، وتشمل يعني مثلا النوم والتغذية والحالة النفسية والنشاط البدني والتاريخ الطبي. وقال هذه النقاط تعطي تقديرا عاما ومفيدا كنقطة بداية، ولكنها تفتقر إلى الدقة.
1: نعم، إذن مستمعينا كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب لا تمرض، ويتحدث عن مقاومة الإنسولين وهي العدو الخفي وراء أمراض العصر المزمنة. الكتاب للأستاذ الدكتور أنس شلالفة. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، ولزميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول فلان رحيم بأهله، أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته، هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل؟ فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: جسمك هو الحصن الأول في مواجهة الأمراض، وجهاز المناعة هو الجندي اللي يحميك من الفيروسات والعدوى. لكن عشان يبقى قوي ومستعد دائماً، لازم نعطيه الدعم اللي يحتاجه، وهنا يجي دور التغذية الصحية. تخيل جهاز المناعة مثل محرك سيارة، والزيوت والوقود هي الفيتامينات والمعادن اللي تخليه يشتغل بكفاءة. الأطعمة اللي ناكلها يومياً تلعب دور كبير في تقوية مناعتنا. خذ مثلاً فيتامين سي اللي يعتبر من أشهر العناصر اللي تعزز المناعة، وموجود في البرتقال والفراولة والجوافة. هذا الفيتامين يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هي الجنود الأمامية لمحاربة الفيروسات. ومن الأمثلة الثانية الزنك اللي تلاقيه في المكسرات والبقوليات، ويعمل كدرع يحمي خلايا الجسم من التلف. الدراسات أثبتت أن النظام الغذائي اللي يحتوي على الفواكه والخضار الطازجة، البروتينات الصحية والحبوب الكاملة يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم ويرفع كفاءة جهاز المناعة. لكن الأكل الصحي مو بس عن اللي تاكله، أيضاً عن اللي لازم تتجنبه. الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة تضعف استجابة جهاز المناعة وتزيد الالتهابات بالجسم. طيب ليش التغذية الصحية مهمة لجهاز المناعة بالتحديد؟ لأن جسمك كل يوم يواجه مئات الميكروبات والبكتيريا، سواء من الهواء أو الطعام أو حتى من الأشياء اللي تلمسها. الغذاء الصحي يعطي جسمك القوة اللي يحتاجها عشان يحارب كل هالمخاطر بدون تعب. لكن خلنا نكون واقعيين، مو الكل يحرص على التغذية السليمة في حياته اليومية. نمط الحياة السريع، الأكلات الجاهزة، المشروبات الغازية صارت جزء كبير من حياتنا. لذلك الحل يبدأ بخطوات صغيرة. بدل المشروبات الغازية بعصير طبيعي، أضف طبق سلطة غني بالألوان لكل وجبة، حاول تختار الوجبات المطبوخة بالبيت بدل الجاهزة. ولا ننسى شرب الماء بكميات كافية، لأن الترطيب مهم للجسم ولتعزيز مناعته. وأخيراً تذكر أنك لما تعتني بنظامك الغذائي، أنت مو بس تحمي جسمك اليوم، بل تبني حصانة قوية تظل معك طول العمر. صحتك هي استثمارك الحقيقي، فاختياراتك اليومية تصنع الفرق. ختاماً، الأكل مو بس طعم، هو غذاء ودواء لجسمك، وجهازك المناعي يعتمد عليك. احرص تعطيه الأفضل دائماً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا في طرائف الشعراء. الشاعر العراقي الراحل أحمد الصافي النجفي من الشعراء اللي اخترنا لكم من شعره الكثير من القصائد في هالبرنامج، وما زال في جعبتنا الكثير منها أيضا لتناسب طبيعة شعره مع طبيعة برنامجنا. خذوا عندكم هالأبيات.

لقد جبت في هذه الحياة مسالكا، وإذ أنا في كل المسالك حائر، فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها، أأصبح مأمورا وطبعي آمر، وجربت عقلي في التجارة برهة، وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر، وقلت لعلي في الصناعة ناجح، وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر، ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني جابر، إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي، وعلمي قد دارت عليه الدوائر، فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي، وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر، فأدركت من بعد العنا سر خيبتي، وأيقنت بعد البحث أني شاعر.

وخلونا مستمعينا نقف مع أبيات شاعرنا بيت بيت. لقد جبت في هذه الحياة مسالكا وإذ أنا في كل المسالك حائر. شاعرنا أحمد الصافي النجفي سلك الكثير من المسالك ودخل العديد من المجالات، لكن ما أفلح في أي منها. فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها أصبح مأمورا وطبعي آمر. شاعرنا يمكن لأن الشاعر يحس بأنفة ما يبي أحد يامره، لذلك ما مشت مع الوظيفة، لأن أكيد كل موظف له مدير يامره ويقيمه ويحاسبه. وجربت عقلي في التجارة برهة وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر. يوم عاف الوظيفة راح للتجارة علشان يصير تاجر ما يامر عليه أحد، وجرب فيها عقله على قولته وخسر رأس ماله وخسر فوقها عقله. وطبيعي لأن المال عديل الروح، ياما شفنا ناس لما خسروا فلوسهم كلها أو معظمها أو جزء كبير منها دفعة واحدة خسروا معها عقولهم أو جزء منها على الأقل، نسأل الله العافية. وقلت لعلي في الصناعة ناجح وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر. يوم ترك الوظيفة والتجارة راح للصناعة، وبدال ما يصنع قام يكسر المصنوعات بالغلط. ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني جابر. إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي وعلمي قد دارت عليه الدوائر. بعد ما ترك الوظيفة ثم التجارة ثم الصناعة راح للكيمياء كأني جابر، وقصده جابر ابن حيان الكيميائي المعروف، وصار ذهبه نحاس لأنه منحوس ودارت الدوائر اللي هي المصايب على علمه. فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر. إن كان شاعرنا صادق أنه اتجه لهالمجال فزين أنه ما أفلح فيه ولا يفلح الساحر حيث أتى، وزين أنه انقلب السحر على الساحر على قولة المثل. فأدركت من بعد العنا سر خيبتي وأيقنت بعد البحث أني شاعر.

بدري توك تدري. الشعر أحيانا فعلا كأنه يغار على الشاعر فيحاول يفشله لو راح لمجالات أخرى علشان يضطر يرجع له بعدين، فيقول له الشعر مردك لي. ويا ما كان الشعر نتيجة صدمات وخيبات ومعاناة، ويا زينها ما دامت بتخرج لنا شعر جميل يخلد في صفحات التاريخ.

أتمنى مستمعينا أن الحلقة أعجبتكم، ونلقاكم بحول الله. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وأشوق الحربي من الإخراج، في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تراث ومعمار،
6: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان، في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 متراً وسعة تبلغ 12,000 متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه، ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مطلع وحكاية.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري، وابكي على السر من كعب المغيرات. قال ابن إسحاق في السيرة: لما كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وذهب كل مذهب. قال قصي لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك. فأعطاه داره دار الندوة التي لا تقضي قريش أمرا من أمورها إلا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة،

كانت الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب، فيصنع به طعاما للحاج فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد. ثم إن قصي بن كلاب هلك، ثم إن بني عبد مناف بن قصي عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي مما كان قصي جعل إلى عبد الدار من الحجابة والإيواء والسقاية والرفادة، ورأوا أنهم أولى بذلك لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم. فبين الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب، ابتدعوا إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت. ففعلوا ورضي كل واحد من الفريقين بذلك، وتحاجز الناس عن الحرب. فولي الرفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف، وذلك أن عبد شمس كان رجلا سفارا قلما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا. وكان هاشم فيما يزعمون أول من سن الرحلتين لقريش، رحلتي الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد للحجاج بمكة. وإنما كان اسمه عمرا، فما سمي هاشما إلا بهشمه الخبز بمكة. وكان أول من أخذ الإيلاف لقريش، والإيلاف كتاب أمان يؤمنهم بغير حلف، فقد كانت قريش تجارا وكانت تجارتهم لا تعدو مكة. فخرج هاشم إلى الشام فنزل بقيصر، فكتب كتاب أمان لمن يخرج منهم، فخرج هاشم به. فكلما مر بحي من العرب أخذ من أشرافهم الأمان حتى قدم مكة، فأتاهم بأعظم شيء أوتوا به قط بركة. ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا. فولي السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضل. وكانت قريش إنما تسميه الفيض لسماحته وفضله. وقد كان خرج المطلب بن عبد مناف إلى اليمن، فأخذ من ملوكهم عهدا لمن اتجر إليهم من قريش. وخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة وأخذ لهم إيلافا، ثم ورد مكة وهلك بها. وخرج نوفل بن عبد مناف فأخذ لهم عهدا من كسرى، ثم قدم مكة، فاتسعت قريش في التجارة وكثرت أموالها. وكان اسم عبد مناف المغيرة، وكان أول بني عبد مناف هلكا هاشم بغزة من أرض الشام، ثم عبد شمس بمكة، ثم المطلب بردمان من أرض اليمن، ثم نوفل بسلمان من ناحية العراق. وقال مطرود بن كعب الخزاعي: يبكي المطلب وبني عبد مناف جميعا حين أتاه نعيم نوفل. وكان نوفل آخرهم هلكا، وقد كان مطرود بن كعب لجأ لبني عبد مناف فحموه وآووه، فصار يمتدحهم ورثاهم. قال مطرود: يا ليلة هيجت ليلاتي، إحدى ليالي القسيات، وما أقاسي من هموم وما عالجت من رزء المنيات. إذا تذكرت أخي نوفلا ذكرني بالأوليات، ذكرني بالأزر الحمر والأردية الصفر القشيبات، أربعة كلهم سيد أبناء سادات لساداتي، ميت بردمان وميت بسلمان وميت بين غزاتي، وميت أسكن لحدا لدى المحجوب شرقي البنيات، أخلصهم عبد مناف فهم من لوم من لام بمنجاتي، إن المغيرة

0: يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري، وابكي على السر من كعب المغيرات. يا عين واسحنفري بالدمع واحتفلي، وابكي خبيئة نفسي في الملمات. وابكي على كل فياض أخي ثقة ضخم الدسيعة وهاب الجزيلات. محض الضريبة عالي الهم مختلق جلد النحيزة ناب بالعظيمات. صعب البديهة لا نكس ولا وكل ماضي العزيمة متلاف الكريمات. صقر توسط من كعب إذا نسبوا بحبوحة المجد والشم الرفيعات. ثم اندب الفيض والفياض مطلبا واستخرطي بعد فيضات بجمات. أمسى بردمان عنا اليوم مغتربا يا لهف نفسي عليه بين أمواتي. وابكي لك الويل إما كنت باكية لعبد شمس بشرقي البنيات. وهاشم في ضريح وسط بلقعة تسفي الرياح عليه بين غزاتي. ونوفل كان دون القوم خالصتي أمسى بسلمان في رمس بموماتي. أصبحت أرضى من الأقوام بعدهم بسط الوجوه وإلقاء التحيات. يا عين وابكي أبا الشعث الشجيات يبكينه حسرا مثل البليات. يبكين أكرم من يمشي على قدم يعولنه بدموع بعد عبرات. يبكين شخصا طويل الباعذا فجر آب الهضيمة فراج الجليلات. يبكين عمر العلا إذ حان مصرعه سمح السجية بسام العشيات. يبكينه مستكينات على حزن يبكين لما جلاهن الزمان له خضر الخدود كأمثال الحميات. محتزمات على أوساطهن لما جر الزمان من أحداث المصيبات. أبيت ليلي أراعي النجم من ألم أبكي وتبكي معي شجوي بنياتي. ما في القروم لهم عدل ولا خطر ولا لمن تركوا شروى بقياتي. أبناؤهم خير أبناء وأنفسهم خير النفوس لدى جهد الأليات. كم وهبوا من طمر سابح أرن ومن طمرة نهب في طمراتي. ومن سيوف من الهندي مخلصة ومن رماح كأشطان الركيات. ومن توابع مما يفضلون بها عند المسائل من بذل العطيات. فلو حسبت وأحصى الحاسبون معي لم أقضي أفعالهم تلك الهنيات. هم المدلون إما معشر فخروا عند الفخار بأنساب النقيات. زين البيوت التي خلوا مساكنها فأصبحت منهم وحشا خلياتي. أقول والعين لا ترقى مدامعها لا يبعد الله أصحاب الرسيات. شكرا لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هاي إدريس ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار

0: وللطموح لإنجاز والفكرة لإبداع. كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: حياكم الله من جديد، هلا وسهلا فيكم أصدقائنا وين ما كنتوا تسمعونا عبر موجتكم إذاعة الرياض. رحب بالجميع ونبدأ معكم عز النهار. ويا البدايات الجميلة ويا النهايات الأجمل، نقول ألف مبروك طبعا لكل الجمهور السعودي وعشاق الأخضر. هالبطولة اللي صراحة طالت علينا، بس ما في شيء صعب علينا أبدا. ألف مبروك للصقور الخضر، بطولة خليجي 27، وصراحة جابوها. تدرون أنا مواصلة، ما نمت من الوناسة من أمس، وأنا يعني فيني أرق الفرح، عرفتوا اللي ما هو قادر يعني يجمع أفكاره، ولا هو قادر طار النوم طار. طبعا ما ألوم نفسي ولا ألوم أي واحد اليوم وهو يعيش فرحة الانتصار، اللهم لك الحمد يا رب. الكل سعيد والكل مبسوط طبعا بفوز منتخبنا السعودي على الشقيق الإماراتي. هاردلك طبعا للإماراتية، وفعلكم إن شاء الله طيب في مبارياتكم الجاية في البطولات القادمة. فألف مبروك لمنتخبنا السعودي يا رب، وإن شاء الله بداية انتصارات مو نهاية انتصارات. بطولة مستحقة بجدارة، ويا رب عقبال بطولة آسيا. شو رايكم، سألكم كذا مشاعركم فوز المنتخب، أعطيكم مجال كذا على الـ على الـ على المشوار. احنا اليوم حنتكلم شوي عن احلى مشوار عشناه امس في بطوله كاس خليجي 27. اللي حاب انه يشاركني، كل اللي عليه فقط تتصل على 011 40 5 3 ويسمعنا صوته. حنروح الفاصل قصير ونرجع نسمعكم.
1: واتجهت الى المرمى، تغير اتجاهها بحثا عن المسار الصحيح، فسكنت شباك خالد واعلنت عن اول الاهداف، وأعطت الأخضر الانطلاقة والبداية الأولى. سجل همام المقدام، الانطلاقة السعودية، المحاولة السعودية لازالت مستمرة وقائمة داخل منطقة الجزاء. وصلت الله الله الله الله الله الله الله الله، يا لجنون الأخضر، يا لكبرياء الأخضر، على أرضي والمكان مكاني، وكأنني بالسهم أضرب قائلا الأرض أرضي والمكان مكاني. وإذا رمينا أصبنا فراس القائد الهمام، الفارس المغوار، سجل الله الله الله.

حياكم من جديد أصدقائنا، أهلا وسهلا، ونروح لمشاركاتكم لنا مشواركم على 011 40 5 33.

0: طبعا نرجع نقول يعني فوز مستحق حقيقة لمنتخبنا والسقور الخضر الله يعطيهم العافية. نقول هارد لك للمنتخب الشقيق المنتخب الإماراتي اللي أبدع وشرفون الجمهور في المدرجات والمستطيل الأخضر. شكر لكل من حضر، القيادات اليوم تهني وتشكر وتبارك هذا النجاح الكبير، نجاح بطولة الخليج لهذه السنة. شكر لكل الفرق اللي قدمت وشاركت، شكر لكل الوفود، شكر لكل المنظومات اللي أبدعت ونقلت الصورة بشكل أجمل مني أنا إبراهيم المعيدي ومن زميلتي غادة العلي ومن منظومة الإعلام وكل القطاعات الإعلامية السعودية. نشكر كل من شاركنا من جميع دول الخليج والدول العربية لنقل هذا الحدث الكبير اللي فعلا نفاخر فيه. الاستعداد القادم طبعا آسيا، نرحب دائما، السعودية مرحبة للجميع بتنظيم كبير، بتنظيم رائع، بتنظيم يمثل هذه القيادة العظيمة وهذه الترتيبات المميزة من أجل استقبال ضيوف في جميع المدرجات، في جميع المحافل، في جميع المناسبات. فنبارك لكل المنتخبات اللي شاركت، وأيضا لا ننسى نبارك للسقور الخضر اللي أبدع وتميز وكان المنتخب في أفضل حالاته لهذه البطولة يا غادة. يعني حقيقة أنا ودي أشكر وقبلة على رأس كل الجماهير المهذبة، لكل الجماهير المؤدبة، لكل الجماهير التي أبدعت وتميزت واحترمت كل الضيوف اللي آزرت وشاركت.
1: كل الجماهير يعني باختلاف الجنسيات، كل الحضور
0: احنا نتكلم عن كل
1: الضيوف والله. نتكلم جدا
0: اللي استقبلوا الضيوف اللي فعلا كانوا يعني جزء من نجاح هذه البطولة وتميزوا حقيقة. شكرا للتصريحات المميزة للكباتن وعلى رأسهم طبعا قائد المنتخب الكابتن محمد العويس. أنا صراحة استمتعت بالمباراة

0: مباراه بشكل جميل. صحيح المنتخب اضاع اكثر من هدف
1: إيه، بس اهم شيء قدر ان هو يعني يسجل اهدافه وبعدين يعني يركز في المباراه ويقدر ان هو يحافظ على هدوءه ويضيق على المنتخب الاماراتي. فحلو انه تمكن في البدايه، ثم بعد كذا قدر ان هو يتمركز ويتكتك ويعني يضبط امور المباراه. هذا اللي خلى صراحه المنتخب الاماراتي يفقد تركيزه يعني بعد الهدفين.
0: انا اعرف نسمع ان اليوم من شتى القطاعات والقنوات بودي أن أشكرهم حقيقة على التميز، على النقلة النوعية لهالبطولة المميزة. وللأمانة يعني أشكر كل زملائي في المحطات الإعلامية، من مذيعين، من فنيين، من مجلس جماهيري، من مجموعات، من ممثلين دول، من سفراء، من وفود. حقيقة نقول لكم يعني باسم الزملاء في القطاع الإعلامي، في من هيئة الإذاعة والتلفزيون ومن إذاعة الرياض، وأنا أعرف كثير من يسمعنا الآن، نقول شكرا لكم على تشريفكم، شكرا لكم على النقلة المميزة لهذا الحدث الرياضي الكبير، اللي هالتميز اللي شاهدناه عبر محطاتكم وعبر أيضا الصحف وعبر شتى القطاعات الإعلامية، سواء عبر السوشيال ميديا ولا عبر القنوات الفضائية. شكرا حقيقة بحجم السماء، نقول أبدعتم وتميزتم. شكرا لزملائنا أيضا من المؤثرين، من الإعلاميين اللي كانوا متواجدين في هذا المحفل. المسؤولية أصبحت صعبة يا غادة، آسيا قادمة الآن.
1: لا صعبة، مع السعوديين يعني اللي سووها في بطولة الخليج ما نستبعد أبدا أنهم يسوونها في بعدين. ترى على فكرة حنا أبطال آسيا،
0: حنا
1: دائما كنا متسيدين آسيا، فآسيا تبحث عن بطلها من جديد، فإن شاء الله نحن متفائلين في الآسيوية ويكتسبها الأخضر عن جدارة زي ما عودونا دائما. فراجعينه بقوة إن شاء الله بإذن تعالى، بعد ما شفنا التألق ويعني اللعب المبدع في أرضية الملعب، شيء صراحة يخليك تقول ها نحن ذا من جديد. فإن شاء الله يا رب فالنا آسيا عما قريب بإذن تعالى. طيب ناخذ اتصالات يا جماعة على 011-40-5-3 ونرحب بأفراح.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال أستاذ إبراهيم؟ أستاذ غادة،
0: الله يسلمك وعافيك، يا هلا والله ومرحبا.
1: حياك الله أفراح،
0: كيف حالك؟
1: شفت مباراة أمس؟
2: الحمد لله أكيد، والله
1: أكيد تحسين جول.
2: فرحة ما هي شايلتني لو تشوفيها
1: يا عمري. أكيد كلنا نتشارك هالفرحة الجميلة يعني اللي جت في وقتها.
2: يعني خلينا أقول لك كنا نتابع وكنا على أعصابنا، يعني سبحان الله لما نشوفنا الفوز الحمد لله.
1: يا عمري
2: الله يسعدك.
1: وياك يا أفراح، توقعتي هالفوز بالنتيجة ذي؟ إيش كان في بالك؟ كم قلت النتيجة؟
2: أنا قلت 3-0.
1: 3-0، ما أنت بعيدة عن التوقع. أمس واحد من من من من أصدقائنا في البرنامج كلمنا وقال 2-0، ما تروح عن 2-0، فما شاء الله عليه مطلوب هذا اليوم. شكرا لك أفراح، يعطيك العافية. هلا وسهلا، نقول هلا بنوال. أهلا
3: وسهلا، أهلا، الله محييك يا غادة.
1: الله محييك يا نوال.

0: والله ما عندي راديو.
1: صرت اسمع صوت صدى صوتك في كل مكان يا نوال.
0: لا والله ما عندي راديو مقصر عليه واسمع كلنا.
1: يلا تمام. لا الحين زابط الصوت. كيفك نوال؟ تمام
0: الحمد لله رب
1: كلمة
0: العالمين.
1: كلمة كذا حابة تقولينها للجمهور السعودي اليوم.
0: ايش يقول لي غادي تذكرين قبل اسبوعين وش قلت لك؟
1: ايش قلتي لي؟ ويش قلتي لي؟ قولي
0: 6 اكتوبر تذكرين يوم قلت لك 6 اكتوبر الوعد.
1: اي صح صح.
0: يوم قلت لك ترى الافراح الوطنية مستمرة وراح يكتمل اليوم الوطني في 6 اكتوبر.
1: انا تفائلت والله العظيم تفائلت باتصالاتكم ذاك اليوم.
0: انا تفائلت كثير محمد عبد الجواد لما دخل بالكاس في الافتتاح.
1: الله تعرفين محمد عبد الجواد طبعا. اي
0: والله أي. لما دخلت قلت الكاس ما بيطلع من السعودية دام أسطورة من أساطير الجيل الذهبي دخل بالكاس أي. كاس السعودية. وقلت لك فأل جدة خير على السعودي. الأخضر السعودي ما يخسر في جدة وأنا أيوة مباراة لعبها وخسرها
1: ولا قصر جمهورنا السعودي في جدة ترى ما قصر ما شاء الله تبارك الله. يعني
0: أحيوا
1: البطولة بشكل مرة مهول طبعا وفي ناس جو من كل مكان.
0: الرياض راحة وايد وايد راحة
1: الله يعطي العافية. يعني نبارك مرتين للجمهور لأي واحد تعنى وراح علشان يساند الأخضر.
0: الله يعطيهم العافية ونقول للصقور الخضر بيضتوها وما قصرتوا
2: بلا شك.
0: وترى المسؤولية بتزيد عليكم أكثر وانتون قدها.
2: ايه
0: قدها اللي ايه؟ لعب اللي لعب بروح الوطن واللي لعب بروح الشباب عن جد والله يا ابراهيم.
2: صح.
0: صغار السن لكن عقول كبيره.
2: صح.
0: وراح تستمرون اذا ظلوا بهذه الروح والله يا ابراهيم كاس اسيا بناخذها بعد لان هذه كاس الخليج. صح. هو بدايه عوده الانتصارات.
1: شوف نوال قالت كلمه مره مهمه.
2: وش قالت بس؟
1: حنا عندنا الامكانيات، حنا عندنا الدعم، حنا عندنا.
2: صح.
1: كل ما يمكن انه هو يكون حجر عثره في طريق المنتخب السعودي يتم يعني تسهيله لنا، لكن وش اللي كان ينقصنا؟ الروح اللي لعب فيها المنتخب.
0: الروح الحين خلاص تركيز كله تركيز عالي.
1: شكتري مدربة المنتخب
0: التركيز العالي التركيز عن جد والله يا غاد انت
1: والله تفهمين
0: من اول مباراة مع الكويت كيف كان يلعب المنتخب السعودي تركيزه كان عالي. صح. وكان متواضع حتى في الفوز كان متواضع.
2: صح.
0: يعني حتى البارحة لو شفتين رغم فرحتهم بس ما كان ذاك الغرور وذاك ما ادري ايش التكبر كانوا متواضعين ويكفي يا ابراهيم.
1: نعم.
0: شيلتهم صورة فهد المولد يكفي والله. صح. العظيم ربي يشفي
1: ولافتة جميلة
0: يعني. واللي فهمت أنا أن الكاس البارحة قالوا بيروحوا يودونا إلى المستشفى لفهد المولد
1: إن شاء الله يا رب. عما قريب نفرح بقومته بالسلامة يا رب
2: بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: شكرا نوال حبيبتي الله يبارك فيك. شكرا يا نوال تنفع والله نوال.
2: محمد بس الخير.
3: أيوة تصنون الجميع إذا الرياضة أكيد والمستمعين ومقدمي البرنامج أكيد والمنفذ.
2: يا هلا وسهلا حياك الله. كيف
3: الحال؟ الله يسلمك والله بخير على عليك أكيد الإعلام إبراهيم المهيدي والأكيد الإعلامية غادة الأهلي.
1: تسلمي محمد شكرا لك. كيف شفت مباراة أمس؟ استناست انبساط؟ عطنا شعورك.
3: بالنسبة لي أكيد حنا يعني مستنسين يعني على قولهم الفرح بين من قبل المباراة لكن يعني بين الفرح بعد المباراة يعني على قولهم منافسة كانت يعني حتى لو كانت رسمية بس كانت ودية يعني تجمعها بين المنافسة على كورة يعني كانت يعني كانوا منافسين لنا الإمارات وفي يعني صراحة أنا ما أبغى أقول إن يعني في طلعة منتخبات كانت منافسة بالنسبة للمنتخب لكن بجدارة صراحة كان يعني يستاهل الكاس ومن على قولهم الكاس الخليجي لكاس آسيا يعني إن شاء الله
1: بإذن تعالى. إن شاء الله يا رب هذه افتتاحية الفرح بس بإذن تعالى.
3: أيوة شكرا. إن شاء الله بإذن الله أنها تتوج له أشياء إن شاء الله جديدة جاية في الطريق اللي كاس آسيا إن شاء الله بس حنا حبينا نشارككم دائما
1: يعطيك العافية ما قصر
3: حبينا نشارككم بس يا مان.
1: تسلم يا محمد شكرا لك في أمان الله. خالد معانا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا لخالد.
4: إن شاء الله هلا ومرحبا نشارككم بالفرحة.
1: عطنا فرحتك عطنا شعورك قولي.
4: والله أشوف البطولة وتفاصيلها صراحة من بدايتها إلى نهايتها وكل مباراة أجمل مباراة اللي قبلها وأمانة الله لابد أن ما ننسى الجمهور الحضور والظهور الجميل وأداء اللاعبين الأجمل صراحة وأن احنا شفنا مباراة البارح صراحة ربع ساعة ولخبطنا المنتخب صراحة الإماراتي وخططه هو

0: معنوياته خلاص خبطناها ربع ساعة فقط. هذه هي
1: أتوقع 11 أو 13 دقيقة
0: جدا جدا يعني لاعبين صراحة بحماس برتم عالي بانسجام في صراحة اشتياق لهذه البطولة صراحة. وكنت أنا والله وأصحابي اللي الآن من بداية البطولة وأنا أقول المنتخب السعودي هو الأكمل هو الأفضل هو الأحلى هو الأجدر هو الأقدر في هذه البطولة صراحة. ولو راحت البطولة لغيره ظلمته صراحة فراحت لمن يستحقها البطولة. ولابد أن نشكر من وصل الرياضة إلى ما وصلت إليه ونهني القيادة ونهني الشعب ونهني اللاعبين على هالمستوى العالي والرتم المرتفع والانسجام والفرحة جميلة. وإن شاء الله أن هذه انطلاقة لآسيا والبطولات القادمة وإن شاء الله أن الرتم من هنا وفوق.
1: تسلم شكرا يا خالد يعطيك ألف عافية. نقول هلا وسهلا بمحسن.
2: ألو مساء الخير.
1: مساء الفل والنور والنور.
2: أمس عليك خالد أمس على إبراهيم مساءكم أخضر يومكم أخضر مبروكين الفوز.
1: الله يبارك فيك يا رب.
2: البطولة راحت لمن يستحق صح. اللي بقول اليوم اللي أعتقد أن كرة القدم عبارة عن 90 دقيقة تبدأ بصافرة الحكم وتنتهي بصافرة الحكم هذا غلطان. شوف الفرحة الكبير والصغير أمس بعيدا عن أداء المنتخب اللاعبين في أرضية الملعب أمس شفنا ملحمة رياضية وطنية في المدرج 62 ألف مشجع أمس يهتفون. أنا من يمكن مباريات القليلة اللي شفتها في حياتي بهذا الصخب الجماهيري. إن شاء الله هذه بداية إن شاء الله تحقيقنا الكأس آسيا. هذه المجموعة الشابة تستحق والله منا الدعم والمساندة. أبراهيم يمكن بداية البرنامج اتطرق الكلمة أمس واليوم عادها اللي هو نشكر يمكن وزارة الإعلام وكل القائمين على الجهة الإعلامية في البطولة سواء قنوات سعودية وخليجية حتى قدموا لنا جدة بشكل جميل. أنا أمس شفت مشجع في المدرج من جدة يقول أنا شفت جدة اليوم إذا شفت الشيف جدة أنا ما شفتها من أول شفتها من التلفزيون الإعلامي. وهذا دليل أن كرة القدم ما هي بس بطولة تبدأ في 14 يوم وتنتهي لها أبعاد وانعكاسات كبيرة على المجتمع. وأرجع بارك لكم وبارك لجميع الشعب السعودي وفعلا إن شاء الله البطولات.
3: الله يعطيك العافية تسلم وسلم راسك وحنا فخورين بسمع صوتك الله يرضى عليك شكرا لك يعطيك العافية. طيب عندنا فاصل ولا نسمع علي ناخذ فاصل ولا علي؟
4: يا مساء الخير
3: مساء الأنو أنا
4: أوحشتوني يا أخي
3: أوحشتوني ولا وحشتوني ولا
1: علي هنا غيبة
3: أتوحشوني ولا
4: موجودين يا
1: لا جد والله أنت مختفي لك فترة ما عاد اتصلت
3: تغير صوته
4: لا والله موجودين والله موجودين وبس قاعد اسمعكم وقاعد يعني مبسوطين معكم جدا والله يا غادة
1: شبران راسك علينا عالي ما ادري ايش شايف يعني خلاص خلاص يا زين نحبكم ودعنا
4: والله عتال طويل لا والله حقكم علي والله يا غادة والله على عيني وعلى راسي والله كل ابراهيم وانت وكلكم
1: اهم شيء انك بخير امورك تمام
4: والله 100% الحمد لله الامور طيبه والله
3: شفت لك اذاع غيرنا
1: ترى نسمع اسمع
4: لا امور طيبه والله يا قاده والله الحمد لله
1: اهم شيء انك بخير وصحه وعافيه. قول لنا علي احنا بس والله في هالدقائق البسيطه قلنا نخلي نشارككم الفرحه اللي عشناها يوم امس وانا ابراهيم انا الحين ما نمت مواصله عجزت انام من الفرحه
4: والله كلنا والله يا غاده وصراحه
1: لا طبعا يعني. ابراهيم داخل الحلم الحادي عشر حاليا قول لي
4: يعني انا يا غاده لما شفت مباراه المنتخب السعودي مع المنتخب القطري قبل المباراه النهائيه مع الامارات توقعت 200% ان الكاس سعوديه 100%
1: اي كان واضح من يعني البدايات يعني مع أيوة اللعب والحماس
4: الله نعم الله يا غادة اللي قدمت مع المنتخب القطري كانت مباراة يعني جدا يعني هي اللي حددت أن المنتخب هو راح يكون بطل خليجي كاس 2027
1: نعم
4: فمن خلال هذه المباراة خلاص تأكدنا أن البطولة لنا سعودية
1: صدقت يعني كان واضح الانسجام واضح اللعب يعني بروح وواضح التفاهم بين اللاعبين وقدرتهم على تمرير كرات خطيرة فكل هذه الأشياء يعني اتضحت لنا من بداية المباراة فهذا كان
4: والله فعلا
1: مؤشر حقيقي أنه نهاية كأس الخليج حتكون إن شاء الله من
4: صحيح ولا قطع كلامك برضو من الدقيقة

0: من بدايه الدقيقه الاولى في المباراه الى الدقيقه 13 تقريبا خلاص اعتمدنا برضو المباراه, خلاص قلنا خلاص سعوديه سعوديه. لما وصل لما جاء الهدف الثاني مع الهدف الاول وبرضو الفرحه الكبيره والله كانت ضربه الجزاء اللي برضو تغيرت شويه يعني ملامحها, ولا في البدايه كنا يعني خايفين شويه والله من الموضوع. والله
1: ضربه الجزاء اللي راحت,
0: ايوه ضربه الجزاء الاماراتيه
1: اي
2: لا واضح انه مو ضربه جزاء, لكن مو ضربه جزاء
0: ما كان فيها لمس, ما كان فيها لمس من اللعبه اللي إيه؟ من إيه ما كان فيها لمس.
2: طب انت
0: يا ابراهيم
2: لبيه
0: ضحكه حلوه
2: يلا بأسرع
1: سحبت جلنط داول
2: لا هو دق يشار يمين وراح يسار بدل شيء
1: شكرا مني. علي شكرا
2: سووا مني
1: لا اليوم تكفون يعني ابراهيم امس استنزف في المباراه على ما يبدو
2: والله صوتي راح
1: لا انت المعلق يعني ولا ايش
2: تدري ليش الهدفين بينهم 4-5 دقائق
1: اي تقريبا خلال 11 دقيقه يمكن
2: كل الهدفين ايوه أي. ف كان المتوقع على الاهداف اللي ضاعت اهداف ابو شامات وهدف في البريكان انا قلت المنتخب ما راح يطلع من هالمباراه الا بست سبع اهداف ليش المنتخب كان على يعني مثل الرجل الواحد يلعب على قدم وساق وجالس يحرث المستطيل الاخضر رايح جاي رايح جاي تشجيع الجماهير الانتظام الاحترام التقدير اللعب عشان شعار المملكة العربية السعودية حقيقة منظر يعني احنا نتابع على اصابنا فخورين انه هذا هؤلاء الشباب اللي ابدعوا هذا الجيل المميز وهذه الاختيارات الموفقة كانت ما شاء الله تبارك الله موفقة في هالبطولة يعني وخلتنا يعني نستكشف انه عندنا مواهب ما شاء الله تبارك الله قادمة في في في في الكره والجميل انه همام اللي كنت انا راهن عليه في بدايه البطوله
1: همام
2: كان همام طبعا همام كان علامه فارقه صراحه مع الصقور الخضر حقيقه وحصل على افضل لاعب في البطوله ففي انصاف شكر لكل الحكام حقيقه فما زلنا نسمع مشاعركم ما زلنا نسمع مشاركاتكم ومشواركم في الاربعاء بطعم الخميس على 011-40-5-3 ومعنا عبد الرحمن مساء الخير عبد الرحمن
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا هلا وسهلا
3: يا هلا والله مرحبا الله يحييكم
2: الله يسلمك وعافيك يا هلا وغلا
3: الله يكفي يذكر وقل أرفع تحياتنا وتقديرنا لأفراد المنتخب السعودي على أدائهم خلال البطولة بأكملها يعني كل مباراة أحلى من الثانية ولو زاد أبو الشامات جاب الجول كان ضبطت العملية ارتحنا أكثر يعني
2: أنا قلت
3: الحمد لله وفقنا ولا الحمد لله من خلال أقل من ربع ساعة أنهينا المباراة بكل أريحية
2: يا سلام عليك
3: أرفع طبعا المباركة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين والقيادة الرياضية والشعب السعودي والجمهور اللي حضر أمس جمهور جميل جدا التيفو جميل التشجيع الأدب الأخلاق المحبة يعني شيء يعني اللي اختار مدينة جدة أو محافظة جدة للبطولة وفق إلى حد كبير جدا جدا
1: اي والله صح
3: لا بدل هو شيء فيها منطقة تاريخية أنا تابع المذيع القنوات المشاركة العراق والبحرين وكذا يروحوا جدة التاريخية وينبهرون من جدة التاريخية خالد جاسم راح البيت نصيف انبهر من بيت نصيف عمره 130 سنة 140 سنة
2: ايه
3: يعني بالعكس يعني أثار يعني هيجوا فينا شجون نروح جدة وأنا أروح جدة دائم لكني ودي أروح لها عشان أشوف التطور اللي صار فيها الآن في المنطقة التاريخية
1: يا أخي من جمال التغطية الإعلامية للبطولة حنا السعوديين شفنا جدة يعني بحقيقتها بروعتها وجمالها يعني تحمسنا حنا نروح لجدة
3: يعني من هالديرة ما نتحمس ولا وش القصة مادي ولا نروح ذا الأماكن
1: لا احنا دائما نروح بس سبحان الله اعطونا وهج يعني كان غايب عنا يمكن
3: يا اخي قاده تطور يعني جاءت الهيئه الملكيه وعادت ارصفتها عادت ترميم بيوت التاريخيه عادت المناطق وبعدين صارت منطقه جاذبه للسياح فيها العاب فيها حتى اهل جده يعني بطبيعتهم اريحيين وفرحيين ويحبون الوناسه يعني صحيح. حتى المطاعم عندهم اشتغلت المطاعم المعصوب كلها كلها شعبية معصوب

0: وكبدة ومطبق يعني كله.
1: والله مو بوقت معصوب وكبدة يا أبو سعد، احنا جواع ترى، انت قاعد سوالف أكل.
2: تكلم عن نفسك.
0: لا جل من عيد المباركة لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي.
1: شكرا لك.
0: والله لا بس سعد يعني همام هذا الحقيقة مكسب للكرة السعودية.
1: إيه مكسب.
2: اكتشفناه والله في هذا البطولة بشكل كبير.
0: مكسب للكرة السعودية يعني إن شاء الله إن الله يحافظه. ويواصل مسيرته.
1: آمين.
0: ويبدأ إن شاء الله. وهذه مقدمة لكأس آسيا.
1: أيوه الله يرضى عليك.
0: والمقدمة الأخرى آسيا لكأس العالم 2034
1: بإذن الله
2: يا كريم.
1: الله يطول عمرك. شكرا لك يا أبو سعد. شكرا جماعة. معيض مساء الخير.
3: هلا حبيبي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا وسهلا
3: معيض. قرني من جدة. كيف
1: حالك؟ أوه معيض احنا نبيك مراسلنا كذا باختصار، عطنا
3: والله ابشر
1: الحدث الرياضي بشكل سريع، يعني ايش اللي صار وايش اللي ما صار وايش الجمال اللي شفناه حقيقه.
3: والله ابشر ولا يهمك، انا سفيركم في الجنوب والله باسم بالقرنين. ابشروا
1: الله. لا الحين نبيك في جده، الجنوب باقي ما حول عن جده، نتكلم عن البطوله
3: لحد الان سهرانين.
1: ايه
3: خلاص. يعني البطوله هذا جت على ما نتمنى والله. شكرا لهم ونهني والدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. هذا المنتخب اللي نبغاه.
1: الله يرضى عليك.
3: هذا اللي نبغاه من أول، هذا نبغى نحافظ عليه، نبغى الأسوية.
1: يا سلام يا سلام.
3: هنا احنا في جدة خلاص، احنا خلاص هذا قفلنا عليه في الدولاب. مرة انتهينا منه هذا.
1: يا سلام.
3: ما أدري اليوم في مدارس أصلا.
1: يا سلام يا سلام يا سلام.
3: بس الله يستر. بس ما اسمعني بس مدير المدرسة أقول لك خلاه على الله.
1: يلا أجل أجل مع السلامة. مع السلامة.
3: يعني من قبل يا رجل، من قبل المغرب يا رجل ما شفت الجمهور هذا. هم يقولوا 62 والله ممكن 100 وعليها.
1: لا أنا وكلامك على ما تم.
3: إيه؟
1: واحد من الشباب صور لي الجمهور اللي خارج الملعب، اعتقد ان ما خاب ظني اكثر من داخل الملعب.
3: اقول لك انا جيت في واحد قطري قال يا اخي، قلت تعال انت على الكرسي حقي بس اعطيك 10 دقائق وارجع، انا ابا اروح ارجع عشان تاخذ راحتك. قال تكفى. قلت ابشر يا رجل اللي خارج الملعب، انا وكنت في الملعب
1: اكثر من الداخل
3: يا رجل، 100,000 ممكن اكثر.
1: ايه صادق صادق.
3: والله يا اخي بعدين لها طعم طعم طعم.
1: لا معيض، وهذه رسالة لكل من يشكك على التلاحم بين الجمهور وبين المنتخب السعودي وبين القيادة وبين بين الروح وبين التشجيع وبين التنظيم وبين النظام وبين الترتيب وبين المؤازرة وبين حب هذا الوطن. يعني
3: الشعب السعودي معروف.
1: ها؟
3: الشعب السعودي معروف.
1: بس
3: فهمت، ولا أحد يوقف قدامنا لا كورة بر بحر ما عليك.
1: الله يسعدك. تسلم تسلم
3: والله العظيم. أقول لك ما نمنا لحد الآن في جدة، أنا أعتقد
1: كله منهم. شكرا شكرا فهيد، أعطيك العافية. طيب خلينا نطلع فاصل ومكملي معاكم ونسمع تهانيكم ومشاركاتكم على 011-40-5-3.
4: بسم الله بارد لك لكم والله يجمعنا دائما على خير باذن الله.
5: امين امين. الف مبروك كابتن.
4: الله يبارك فيك.
5: نعم تفضل كابتن السالم. مبروك يا كابتن.
4: الف مبروك حبيبي.
5: اداء ونتيجه الاخبر
4: حبيبي. شكرا لك. الله يبارك فيك. للامانه يعني فوز مستحق، نستاهل البطوله يعني بكل المقاييس. عدد اهداف، شباك نظيفه، مستوى.
5: السعوديه فازت في كل شيء.
4: اي الحمد لله. نستحق نستحق خصوصا مع الجمهور والدعم هذا، سواء من المسؤولين والجماهير. الحمد لله يستاهلون والله.
5: الف مبروك كابتن. مبروك
4: الله يبارك فيك يا حبيبي. الف مبروك. هلا حبيبي. هلا والله. الله يبارك فيك. هارد لك. المنتخب الاماراتي ما قصروا، كل المنتخبات الله يبيض وجيههم ما قصروا. الحمد لله يستاهل هذا الشعب السعودي والجمهور العظيم، يستاهلون هذا الانجاز.
5: الف مبروك.
4: الله يبارك. شكرا.
5: تستاهل كابتن.

0: حياكم من جديد أصدقائنا، أهلا وسهلا ومكملين معكم في مشوارنا في عز النهار. بالمزيد نتواصل اللي حابين يسمعونا أصواتهم، نقول حياكم على 011-40-5-3. صراحة إنه يعني تركنا بس الفقرة، فقرة مشوارك على وين، علشان نسمع منكم طبعاتكم ومشاعركم عن يوم أمس اللي من خلاله اكتسح المنتخب السعودي بطولة خليجي 27. لكن يقول لي مهند في اتصالين لازم ناخذهم عشان نقفل الموضوع. طيب نقول هلا وسهلا بالمتصل اللي معنا. من معنا يا ابراهيم؟
1: محمد مساء الخير. هلا وسهلا، هلا بالغالي، وشلونك؟
2: مرحبا والله بالغالي. مرحبا ابراهيم.
1: مرحبا
2: عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا.

0: مسهلة الأخ الغالي من النبرة. واضحك واضح إنه أنت من السودان الجميلة.
1: الله يكرمكم. نعم والله والله أنا البارح ما نمت للصباح من الفرحة.
0: وش الحب؟ وش هذا الجمال؟
1: المنتخب.
0: وش الحب؟ وش الجمال؟
1: تستاهلون يا شعب السعودي. والله نبارك للملك ونبارك لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونبارك للشعب الكريم السعودي المضياف، الشعب الإنساني، شعب الإنسانية، شعب الكرم. مبروك والله، تستاهلوا.
0: تدري عاد
1: عقبال يكون إن شاء الله كأس آسيا وكأس العالم إن شاء الله 34، وكون والله كلنا سعداء ونفرح بفرحكم.
0: محمد.
1: نعم.
0: أنت باركت لي أنا كسعودي كمواطن ومذيع في هذا القطاع، طيب؟
1: نعم.
0: وباركت القيادة أول. لكن خلينا أقول لك حاجة، إحنا نبارك لكل الشعوب.
1: نعم.
0: على محبتهم وعلى وفائهم. نعم. وعلى إخلاصهم.
1: لكن تستاهلوا، ولا قطع لك كلامك، تستاهلوا
0: يا حبيبي يا حبيبي.
1: والله أداء نحن، والله طرنا نحن سودانيين، والله منحبكم من قلوبنا. أنا على حتي شغال في المملكة لي 20 سنة، أكثر من 20 سنة، من 1421.
0: ما شاء الله.
1: الحدود الشمالية طبعا بكلمك من الحدود الشمالية عرار.
0: ما شاء الله.
1: البر غنم. ما شاء الله. والله الحمد لله لا سمعت منكم إلا الخير، ما سمعت منكم إلا الطيبة والخير، ولا والحمد لله في أمان. أنا براي إلا معي الحلال، ما في وقت شر الحمد لله. كيف ما نفرح بالبلد الأمان، بلد الخير، بلد الإنسانية لكل العالم. كيف ما نفرح بفرحه.

0: العالمية والإسلامية الوفية مع المملكة العربية السعودية، وهذا جزء من الذي عودوه علينا قادتنا وحكومتنا الرشيدة. احنا انتم ضيوفنا وانتم راعين مكان واهل بيت.
1: ما ضيوفكم، نحن اخوانكم، نحن شركاكم، نحن ما نضيوف، نحن اخوان.
0: الله يرضى عليك.
1: شركاء، نحن ما نضيوف، نحن والله ان شاء الله في الخير دائما معكم، ان شاء الله كمان ما تشوفوا شر ان شاء الله.
0: الله يسلمك.
2: تسلم لنا يا محمد، وقلت كلمه جدا عظيمه، احنا شركاء، احنا جميعا شركاء، سواء كنا مواطنين ولا مقيمين على ارض المملكه العربيه السعوديه، كلنا نصنع نجاح وكلنا ندفع هالعجلة التنموية وهالحضارة الجميلة.
0: خليني أسألك سؤال، يعني شعور
2: لا تسألني سؤال،
0: بسأل المستمعين.
2: أسأل نورة. معنا
0: نورة، مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسعد مساك إبراهيم وغادة، إيش أخباركم؟
2: طيبين، أنت شلونك؟
0: طيبة.
3: الله يسعد مساك، والله طيب الحمد لله. أحس إني غلطت
2: في اسم أحرجت البنية.
3: ما أدري ليش اللي متر فترة، لأنه هي فترة ما طلعت معك.
2: صحيح، أنت لك بعد لك فترة ما سمعنا صوتك، عسى خير.
3: والله موجودة على السمع، طيب الحمد لله.
0: الله فيك.
2: ها
0: نورة، شفت مباراة؟
3: يعني أغلبية الوقت نتصل يعني يكون الخطوط جدا مشغولة.
0: لا، هي على حسب مزاج المخرج إذا بيرد ولا
3: لا. لا لا
0: لا لا لا لا بغي يموت والله.
3: ما شاء الله إذاعة الرياض ما يتوقف، ما شاء الله ما شاء الله، خطها كل يوم يعني مشغول ما شاء الله. شكرا لكم والله.
2: بس هذا ترى كثير يمكن اللي يسمعون اليوم يقولون الخط أكيد إنه مشغول، ما نبندل. تصدقون لا، مو دائما، لأنه إحنا ما شاء الله تبارك الله عندنا 3-4 خطوط، فإن شاء الله إنه كل الناوي يكلمنا راح يسمع صوته.
0: لا بس للأمانة كلمة حق أقولها، المخرج يلا يلحق يتابع
2: تتبع بينكم الحين.
0: لا والله والله ما هذا القصة. يلا نورة شكرا لك، يعطيك العافية.
2: ضيعت البنية ما قالت لنا شيء، خلها تقول.
3: أدري.
0: لا تقول، خلي العين عنك تقول، أشوف عيونها هي قالت.
2: قولي قولي نورة قولي. قولي يلا.
3: أول شيء أقول ألف ألف مبروك منتخبنا السعودي، وأقول والله إحنا لنا الفخر، واللي مو عاجبه ينتحر. إحنا السعوديين نرفع الرأس، نرفع حتى الكأس، ونستاهل، ونقول ألف ألف مبروك. وهذا أي شخص بيحط رأسه برأس السعودية، احنا السعوديين ما حد يقدر يزيد منا اي شيء.
0: باقي بس قول في الاخير تحيه
3: كبيره لكم ونلواجه.
2: شكرا نوره، تسلمين على الروح الحلوه. شكرا لك.

حب عظيم والله للمخرج مهند الومي الله يعطيه العافية اللي يتعب وحريص والله على كل الاتصالات الأمانة، بس إني أنا أحب أمزح معه. طيب الـ الـ الـ أنا أقول في خاطري سؤال أقولها يعني كل من يسمعنا، حب المقيمين لهذا الشعب العظيم للمملكة، والله أقولها بكل فخر، يعني نعمة من نعم الله علينا حقيقة، وحنا ترى نبادلكم نفس الشعور، وهذه يعني بلد عظيمة، قيادة رشيدة، عدل ونعمة الأمن والأمان، اللهم لك الحمد، متابعة حثيثة من القيادة ومن المسؤولين ومن رجالات الدولة، فشكرا. اليوم الجميع مرحب فيه، وانتم اخوان مثل ما قال محمد الله يتعافي من دولة السودان الشقيقة، من جميع الدول الخليجية والعربية، وجودكم شرف لنا، وجودكم ينورنا يسعدنا حقيقة، ونفاخر بنجاح كل بطولة، وما زالت طبعا جميع قطاعات الدولة تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح أي مناسبة تمثل المملكة العربية السعودية. أنا ودي والله أشكر حقيقة كل رجال الأمن اللي بذلوا جهد كبير، المنظمين، مسؤولي وزارة الرياضة، الاتحادات السعودية المشاركة، القنوات الإعلامية اللي نقلت الحقيقة، الجمهور الكبير الحاضر الصارم المحب اللي يمثل وطنه خير تمثيل حقيقة باستقبال ضيوفه. شكرا لكم على وجودكم وعلى نجاح هذه البطولة بالحفاوة بالاستقبال، شفنا هذا الشعور والمشاعر في عيونكم ومشاعركم حتى في حديثكم عبر منصات القنوات، فشكرا بحد من السماء، سمعنا مشاعركم انطباعاتكم. راح ننتقل الى ترند اليوم، عندنا مسابقة اليوم، لا تروحوا بعيد يا جماعة، عندنا مسابقة تخمين وعندنا أسئلة وسواليف ونقاشات، وأيضا من أهم النقاشات موقف صنع يومك، موقف زعلك حاب تطرحه، حنا معطيك مساحة إلى نصف ساعة تقدر تشاركنا فيها وتشاركينا فيها على 011 40 5000.

0: طيب لا تروحوا بعيد، يعني حناخذ فاصل كذا غناء نطرب فيه اهداء الأغنية او اهداء الدربة.
1: اهداء دول حركات.
0: تبسم تبسم.
1: اهداء الدربة يا جل.
0: تبسموا تسموا اربعاء طعم الخميس.
1: ايه تبسموا يا جماعة، توسع صدوركم، الدنيا وناسة وحنا فرحانين.
0: شنقول؟ تبسم.
1: تبسم.

0: عودة لكم، عودة لتواصلنا الجميل وياكم أصدقائنا اللي حاب يشاركنا أثير إذاعة الرياض. كل اللي عليه يتصل بالرقم 011-4053. وصلنا معاكم لترند اليوم. طيب رح ترند اليوم
1: تبدأ يقول لك
0: لا مو كذا يا إبراهيم.
1: لا لا، أنا عندي عندي عندي عندي عندي عندي صراحة في بالي صراحة، بس اليوم الموضوع مو يعني في حزن وكذا، بس إنه
0: لا دخيلك إبراهيم، أنا في مواضيع حزينة يعني كثير حزين. المواضيع الحزينة وجاي على وقت فرح لا وأنت لا تعيش انتصارات.
1: لا بس أنا بتكلم عن صفاته، وش اللي يميزه؟ ممكن يكون صديق، ممكن يكون يعني شخص غالي عليك، ممكن يكون جار، ممكن يكون منظومة. يعني لو كان بإمكانك تختار الناس اللي بحياتك أو أصدقاء تعيش معك مرة ثانية أو تقابلها مرة ثانية، تختارهم وليش؟
0: يعني أحيانا يعني مين الأشخاص اللي في محيطك تأخذهم معك؟
1: يعني
0: لو خيرت بأنه يعني يعيشهم معك
1: إيه معك كدا. يعني معك تقابلهم معك، يعني صديق فقدته في عمل، منظومة،
0: قصدك الموجودين نخفيهم ولا اللي مختفين لا لا لا لا. نوجدهم.
1: لو كان بإمكانك تختار الناس اللي بحياتك تعيش معك مرة ثانية، يعني القدر وداك مكان، الظروف، الانشغال، العمر، الارتباط، الالتزام، لكن انت ودك هالاشخاص ما يطلعون من حياتك، يكون قريب منك. يعني ممكن يكون صديق وفي، ممكن يكون مدير مخلص، ممكن يكون زميل جميل. تقول أيه؟ انا اذكر زميل لي كان في القطاع الفلاني صراحة فقدته، اتمنى اني انا التقي فيه في يوم من الايام لانه فيه هذه الصفات الجميلة. زوجة بسبب الظروف تدرس خارج منطقة أو تعمل في قطاع أو في منطقة أخرى، يعني أشخاص يكونون معك. لا ما ندخل في موضوع يا جماعة الزواج، نتكلم عن الأصدقاء، نتكلم عن الإخوان، نتكلم عن القريبين منك، القريبين منك أنت بعد. تتمنى أنك تختارهم معك ويعيشون معك مرة ثانية، لأنه مرت في لحظات جميلة معهم، في بعثة، في طلعة، في عمل، في وظيفة، كان يوم من الأيام جار. من هو هذا الشخص؟ من هو؟ وش صفاته الجميلة؟
0: إيه
1: عرفت؟ أحياناً أنا لو عاد فيك شرط الذكريات يا غادة، تلقى في الحي عندك واحدة من الجيران يا زينها، هي اللي تسأل، هي اللي تجمعكم، هي كذا، بس ظروف الحياة والقدر
0: فرقتنا،
1: فرقتكم. تقول ودك تعيدين أنك تعيشي معها مرة ثانية في هاللحظة.
0: شوف الحرام. أنا في الفترة هذه أنا عايشة في نخبة النخبة، كل الناس اللي حوالينا نخبة النخبة، سواء كان في حياة اجتماعية، في عمل، في كل مكان، هم نخبة النخبة. اللي في الزمن السحيق لا، ما بي منهم ولا أحد، شكرا.
1: ما بي غادة،
0: ما في،
1: ما بي غادة.
0: اللي راح راح،
1: لا يسمعونك، تكفى. ترى بتصير عكسية عليك يا غادة.
0: لا والله عادي، هذا اعتراف يعني.
1: اعتذري
0: عن إيش؟
1: اعتذري على الكلام اللي
0: لا والله، كل شخص مر في حياتي في حياة سابقة ما بي.
1: لا لا لا
0: لا تعد،
1: لا لا لا
0: ما بي أي أحد.
1: لا يا غادة
0: والله.
1: طب
0: شو المشكلة؟ طيب شو المشكلة إذا قلت إن أنا ما أبي أحد من فترة سابقة يرجع في حياتي مرة ثانية؟ ما
1: طب ليش أنت جاب بالك الناس السيئة؟
0: أنا أقول الناس جميلة. مو بالناس السيئة، حتى جيراننا الكويسين، حتى صديقاتي اللي درست معهم، ما أبي أحد في حياتي.
1: طب نتجاوز هذه غادة، أنا أقول ناس جميلة. طيب خل ما نبقى سيئة، ناس جميلة كان في يوم من الأيام موجودين بحياتك، كانت صديقة، كانت جارة، كانت معلمة، كانت موجهة، كانت، بس انه ظروف الحياه ارتبطت،
0: إيه
1: العمر فرقتكم، ودك تعيشين معها مره ثانيه، تلتقين فيها في لقاء. منهم وش الصفات اللي ميزتها؟ وش الجمال اللي فعلا خلاك ما تنسينها؟ مروا على ذاكرتك مئات الناس.
0: صحيح.
1: بس في اشخاص لهم رونق خاص يعني.
0: صحيح، هم لهم رونق في حياتي في فتره من الفترات، بس لو رجعوا من جديد انا مو غادة السابقه، انا تغيرت، أنا ما رح أكون بذات الرونق لهم في حياتهم السابقة، كلنا تغيرنا.
1: مالك حق،
0: مالي حق،
1: اعتذري اعتذري غادة.
0: لا تبي الصدق، مين ممكن أفكر إن هو يرجع يعيش معي في حياتي؟
1: طبعا أتكلم عن العيش اللي هو العيش، هو اللقاء، هو الصداقة،
0: أنه نلتقي من جديد.
1: إيه يعني في ذكريات جميلة، في جار من الجيران. أنا أقول كذا، غمض كذا مع نفسك، مو بتسوق، لا لا، يعني غمض عين وفتح عين، خليك ذيب وفكر من هو الشخص الجميل اللي فعلا تقول أنا صراحة في صديقة أتمنى أني ألتقي فيه
0: يرجع
1: وعيش
0: معه. طرع على بالي يا إبراهيم، طرع على بالي صديقة. شوف أنت متى تعرف أصدقائك الحقيقيين؟ طبعا في وقت الشدة. هذه كانت زميلة لي في الجامعة، كنت أنا أمر ذيك الفترة مثلا بأيام اختبارات أيام معرفة، فكان عندي أوريدي يعني شلتي الخاصة وصديقاتي وكذا اللي كنت أعتبرهم فعلا صديقات، لكن اكتشفت في ذاك الوقت هي ما كانت مرة صديقة مقربة، هي زميلة دراسة. تعرف يعني جتني وعكة صحية، أنا واحدة من الناس اللي كل الناس تأخذ دفاتر محاضراتي، فلما جت الاختبارات يا جماعة أنا غبت قبل الاختبارات بفترة لأن كنت مريضة، فلما جيت يا جماعة جيبوا دفتر محاضراتي وين، كل واحدة تقول فلانة أخذته فلانة أخذته فلانة أخذته، طبعا أنا كاتبة كل المحاضرات فيه. طب شو أسوي، اختبارنا من بكرة وأنا ما أحب أعتمد على أحد، يعني أحب أقرأ خطي أنا. فجتني هذه البنت اللي كانت زميلة، مجرد زميلة يعني كنت أشوفها بس بالمحاضرات، قالت لي غادة هذا دفتري وخلينا نذاكر مع بعض وخلينا نتجاوز هذه كان باقينا 3 مواد.
1: يا سلام.
0: فتخيل كانت تذاكر لي، تعرف ان احنا كنا نجلس ساعتين بعد نهاية محاضراتنا عشان نقعد نذاكر مع بعض.
1: ليش هذا مجد على بالكم سألتك السؤال؟ وش الكبرياء عندك؟
0: والله طلعت يعني قديم الموضوع،
1: ترى غرور مقبرة الفنان يا غادة.
0: لما طبعا هي راحت بعثة الله يوفقها يا ربي في حياتها وين ما كانت، كانت تتواصل معي يعني كان في بيننا يعني تواصل مسجات وما مسجات، لكن من فترة اختفت. والله انك ذكرتني فيها يا ابراهيم، راح تواصل معها ان شاء الله.
1: يا سلام، هذا هو موضوعنا اليوم. طيب مستمعين، احنا معكم دائما على السمع قريبين وعلى 011-40-53، تواصلي اعطونا من الاشخاص الاصدقاء الجميل اللي مر في حياتك ودك تعيد معه ذكريات جميله لصفات مميزه فيه، شاركونا على 011-40-53. معنا ابو زياد، مساء الخير ابو زياد.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو
1: تركي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
2: وشلونك وشلون استاذ غاده وشلون طاقم البرنامج كله كامل؟
0: هلا وسهلا، الله يحييك. طب لونك
2: وكلنا اليوم فخورين الشعب السعودي كلنا، اللي ما يفتخر ولا يباري في بلده لا خير فيه ابدا.
0: نبهنا وماس والله،
2: فنقول نحمد الله ونشكره على كل حال. والله ما دخل اي سعودي في اي موضوع الا ما يرفع الراس،
0: صدق.
2: فنحمد الله ونشكره، يقودنا طال عمرك قاده الله يديم عزهم، لا ابو فهد ولا ابو سلمان ولا جميع حكامنا ولا شعبنا ولا أمهات ربتنا ولا خوات ربونا ولا بنات ولا رجال. البلد ذا لا حد يتكلم عنه، كلنا غرز في دمنا، ومن يولد الولد والبنت وهو يربى على حب هذا البلد وعلى حب الحكام وعلى حب الشعب، ولا نسمع ولا نباري في أي أحد بيتكلم في شعب في الشعب السعودي. اثنين، فيه رجال صامدون لا نعلم عنهم لكن يعلم عنهم الله عز وجل، إلا نعلم عنهم لكن ما ندري عن شيء، اللي هم رجال الأمن ورجال اللي على الثغور ورجال اللي على الحد الجنوبي، وأمهاتنا واقفين في الدعاء وخواتم تتكلمون ورجال يتكلمون، فلا أحد يتكلم في هذا الشعب أبدا أبدا. علمني في أي موقف دخل فيه مواطن سعودي ولا أفتخر فيه البلد والشعب والحكام.
0: الله
2: عشنا عليك. عشنا يا غادة وعشنا يا إبراهيم في بلد، يا راجل من هو اللي بيتكلم ولا من أنا أتكلم اليوم من فرح ومن كلمة حقة بقولها، إن دخلنا في أرقى المستشفيات فخرها لنا حكامنا الله يعزهم، أرقى المستشفيات تروم أبوك ولا أمك ولا زوجتك ولا أخوانك ولا في أرقى المستشفيات، علاجات مجاني قيمتها على 2,000-3,000 ريال، كبيسات مجاني، مدارس مجاني، جامعات مجاني، كل ما يبغى الشعب المواطن أو المواطن السعودي، والله ما في أحد ينافسك من حكامك إلا ما يزودونك علم طيب وخير.
0: الله عليك. الله عليك يا أبو زياد، كفيت ووفيت، شكرا على المشاعر الجميلة، يعطيك ألف عافية وكلامك على ما تم. السعودي يعني ما يدخل في شيء إلا يزينه وين ما كان هالشيء. شكرا لك، يعني شاش راسي صراحة. أعطونا أغنية وطنية لو سمحت. مهند أنت اليوم مو تمام، يعني قاعد تعاندني أنا وإبراهيم وكأن لسان حالك يقول ما حقول، خليك مع الفاصل.

0: إذا ترند اليوم وأصدقائنا نسألكم من الشخص اللي في حياة سابقة مر عليك وحاب إنه لو ترجع الصدفة تجمعك فيه من جديد في حياتك من الآن، يعني من هالشخص الجدير إنه يكون أو يتواجد في حياتك وحاب إنه تجمعكم الصدف. 011-40-53 نشوف من معنا.
1: مساء الخير. الو،

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن، شلونك؟
0: بخير الله يعافيكم، عساكم طيبين.
1: الله يعافيك، وين تكلمنا يا عبد الرحمن؟
0: حفر الباطن.
1: حفر الباطن؟
0: ايه.
1: الله يرضى عليك، كم درجة الحرارة وصلت هناك في الحفر؟
0: والله وصلت 40 اليوم تقريبا.
1: بالله؟ ما في رطوبة ها؟
0: لا لا، اليوم بار خبيث الحمد لله.
1: طيب منو الصديق اللي تكلمنا عنه، او غادة او الشخص او المكان او الوظيفة او الافراد او يعني مروا في حياتك ودك ترجع تعيش معهم مرة ثانية لجمال روحهم لصفاتهم المميزة لاخلاقهم اللي تركت اثر في قلبك، منهم او مين؟ ها مين ما اسمعك، انت صوتك بعيد على فكرة. يا شو اسمك انت؟
0: عبد الرحمن
1: ترى صوتك بعيد يا عبد الرحمن.
0: من الجوال؟
1: متأكد من الجوال؟
0: ايه.
1: حاط سبيكر انت؟
0: الو
1: ايه. طب ارفع صوتك يا عبد الرحمن.
0: صوتك كده واضح؟
1: يعني مو بواضح بس ان شاء الله نقول واضح. طيب تقولي من الصديق شو اسمه؟
0: ابو هيثم محمد.
1: ايه وش محمد؟ عطنا قصة محمد.
2: زميل دراسة، زميل عمل، شنو؟
0: ايه
1: ايه مين؟ سلم نفسك عبد الرحمن.
0: ايه الو
2: عبد الرحمن دخيلك. ترجع تكلمنا ولا ترفع الصوت ولا شو الحل؟
1: خلي بتفهمه. راح
2: يمكن عليهم امطار بالحفر.
1: لا لا اقول درجة حرارة 40 ولا امطار
2: البار. بس زي حول عبد الرحمن، انا ماني بعيدة. ناخذ اتصال من معنا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم
2: السلام ورحمة الله.
3: معك عبد الله ابراهيم العبيد، الله يحفظك.
2: حياك الله
1: ونعم.
3: ما عليك سعد يا حبيبي. بالنسبة لموضوع الصداقة، هذا موضوع مهم لازم يصير الواحد إدراكه عالي فيه.
1: ترى مو بس الصداقة، ترى ممكن يكون جار، ممكن يكون زميل، ممكن يكون مدير، ممكن يكون.
3: أنا أتكلم عن الموضوع هذا خاص.
1: إيه.
3: فإنه يا طويل العمر، أنا بالنسبة لي الصداقة اللي مضت لا تخربها وتروح تدور خويك ترجع لك، لأن خلاص تغيرت طباعه، تغير كل شيء.
2: يعني تتفق معي عبد الله اللي كان الناس اللي كانوا معانا في مرحلة من حياتنا كانوا بس يناسبون ذيك المرحلة، المرحلة هذه ما تصلح لهم.
3: ما كله تغيرت الأفكار، تغير الرجال، تغيرت جيت الظروف، جيت مشاكل، جيت هم تبترجع لا تبتنصدم، خلها بذكرياتك حلوة أحلى.
2: والدليل أنك إذا رجعت تواصلت مع ناس من زمان يعني قطعت عنهم، ما يرجع بينكم ذاك الاهتمام.
3: ما هو هذا، هو هذا إنسان ثاني
2: صح
3: تلقاه. الشيء الثاني بالنسبة للصداقة، الناس تنصدم فيها كثير. ليه؟ لأنه ما راح تلقى لك صديق بالزمان، يعني كل زمان طبعا، إلا واحد أو اثنين اللي هو صديق حقيقي.
2: أنت عبد الله كم صديق عندك حقيقي حاليا؟
3: أنا عندي طبعا أخواني، هذا شيء أساسي، وعندي واحد اثنين ثلاثة، في صيب منهم صديق كامل، في نص صديق، فيه ربع صديق تقريبا. يعني
2: ربع صديق هذا شو تسوي فيه؟ تفك الطريق معه ولا شلون؟
3: وشلون ما فهمت؟
2: يعني ربع صديق هذا حق ايش؟
3: الصديق اللي انت عندك، صديقك يفتاك بفلوسه، يفتاك بكل شيء، يفتاك بقلبه، بعياله، بكل شيء. حق
2: ايه؟ هذا نصك الثاني.
3: ايه، ان الصديق يفتاك بفلوسه، يفتاك بعياله، بس انه وشو لجت على نفسه قال معليش سلام عليكم.
2: تمام، مقبول. حتى هذا مقبول. نعم.
3: إيه، وفي واحد لا احتاج له، يعني حاجة بسيطة ما يقصر معك، يعني مثلا انت بتحتاج مبلغ مالي، تحتاج شيء، اي شيء ما يقصر، لكن بس يوقف هنا، هذا حقك، هذا ربع اعتبره انا.
2: يعني الله لا يخليك من الطيبين يا عبد الله.
3: امين يا رب امين. هي الناس فيها خير، لكن انا اقول وشو ان بالنسبة للصديق، هذا ولا الاصدقاء يفرقون، في واحد، في كامل، في نص، في ربع، على حسب، وانت حظك.
2: حنا اللي نصنع الأصدقاء حقيقيين ولا الظروف؟ صدق والله هذا السؤال أنا ودي من زمان. ليه بعضنا عنده أصدقاء حقيقيين وينشد فيهم الظهر، وبعضنا ما عنده صداقات؟ من اللي يتحكم في أنه يكون عندنا أصدقاء حقيقيين، حنا ولا الظروف؟
3: لا هي ما نتوقع أنها حظ. توقع يوم تطيح لك بواحد صديق حقيقي يعني، ويوم لا، يعني هي ظروف كثيرة يعني. بعدين وشو لازم تختبرهم، ما يبي لك سنين تختبرهم. أيه. يعني ما انت ما انت بمت

0: شوفوا مصفي الصداقات إلا بعد الخمسين.
1: يعني أنت اختبرت كل أصدقائك عبد الله؟
0: إيه أنا عمري 50 سنة
1: ما شاء الله طولت العمر يا رب.
0: يعني كلهم تساقطوا ما بقى إلا 2-3
1: سقط من سقط وبقي من بقي.
0: أيوة والباقي كلهم ذكريات وعلى ما قال الجلسات على ما قال رصيف وعلى قالت هذا رأيي بالصداقة.
1: الله يسعدك يا عبد الله ما قصرت شكرا لك.
0: الله يحفظك شكرا.
1: يا هلا وسهلا عبد الله الزيد معنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك من الكويت باقة وب إلى المملكة الغالية. ألف مبروك على التنظيم. ألف مبروك على البيت الخليجي اللي كل البيت الخليجي اللي كله فايز أمانة. ومبارك المملكة على كأس الخليج أمانة ونقول منها الأعلى على إن شاء الله كأس آسيا كأس العالم. المملكة راغية في التنظيم من ناحية تنظيم الحج تنظيم العمرة. المملكة مو شيء جديد عليها تنظيم هذا الشيء أسهل شيء على المملكة بالتنظيم. أنت عندك أكبر شيء الحج موسم الحج اللي 3 مليون 4 مليون فأنت بالنسبة لحج المملكة بروفيسورة التنظيم
1: التنظيم صح وإدارة الحشود نعم
2: العالم بالعالم كله كوكب الأرض يستشير في التنظيم هي حج المملكة. فالمملكة ما شاء الله بروفيسورة في التنظيمات فهنيئا لنا وهنيئا لكم على البيت الخليجي اللي أمانة كل سنة احنا نتجمع فيه. أنا ما سمي كاس الخليج أسمي البيت الخليجي.
3: الله عليك الله عليك أول شيء الله عليك
2: ويحفظكم من كل حاسد وحاقد.
3: يا حبيبي يا عبد الله يعني أنت قلت كلمة جميلة وإحقاق الحق ولا هي بجديدة طبعا على قيادتنا الله يحفظهم ولكن شهادة من أخو وجار وتجمعنا فيه المحبة والأخوة من دولة الكويت الشقيقة عبد الله الزيد. يعني أنت قلت كلمة إن يوميا نستقبل عشرات الآلاف إذا مو مئات الآلاف في في في مكة المكرمة والمدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن حقيقة. وقلت ما في شيء جديد على المملكة العربية السعودية فأنا أقول قبل على رأسك وحقيقة ترى حبايبنا بالكويت للأمانة للأمانة أبهرونا في هالبطولة حقيقة كان في أفضل حالاتهم لكن الحظ يمكن يعني ما خدمهم في هالبطولة لكن كان في أفضل في أفضل يعني تواجده في هالبطولة في وهجة في روحة في تكادفة أمتعنا صراحة منتخب الكويت للأمانة.
2: المملكة دائما عايشة في أفراح وعروس في بعض الدول تعيش يوم يوم الوطني يوم بس المملكة وجود الحرمين الشريفين اللي الله الحمد لله أكرم المملكة وأكرمنا قرب الحرمين الشريفين فالمملكة في كل يوم فرح وكل يوم عرس بوجود الحرمين
3: الله
2: الشريفين
3: الله يرضى عليك الله يسعدك
2: هذا وسام وشرف إنه واحد يخدم هذا المكانين يعني أمانة من القيادة الحنكة والحكمة إلى الشعب المملكة الغالية. إذا تسألني عن موضوع الصديق ما الصديق أنا عندي صديق كل ما يبي تخلقي أتصل فيه إذا حسيت أبي يعني أفرفش شوية ليش هو سمح حين لين وأبيض القلب أمانة هذا الصديق عندي في شرف أقول اسمه علي عبد الرضا الحداد اللي أمانة للأسف هو وقدر من رب العالمين اللي وافت المنية شهر 2 اللي طاف في أحد الدول العربية. هذا الشخص كان كل ما يبي تخلقي أو شيء
1: هو توفى؟
2: يتوفى شهر 2
1: الله يرحمه الله يرحمه أكيد ترك مكان كبير في حياتك يا عبد الله.
2: أوه كبير مشوار بالحياة يعني من الصغر مع بعض احنا لا وأمانة الشخص ليش يعني ذكرت والله يرحمه علي عبد الرضا الحداد الله يرحمه يصل له مثواه الجنة هين لين قلبه أبيض ما تلقى فيه إنه يشتكي من أحد ولا يدمر أحد ولا يطارئ أحد فهذا كان مشواري معاه أمانة الله يرحمه يسلم
1: الله يرحمه يا رب
2: والناس كلهم فيهم خير أمانة بس أنت احسن الاختيار أنت احسن الاختيار لا يسقط من عينك أحد أنا قبل شوي قاعد سمعت إن شاء الله إن شاء الله أنت بعيد عن بعيد عن هالشيء أنت احسن الاختيار وصف النية راح تلقين كلهم خير وبركة للناس
1: صح صدقت والله يعني دائما الإنسان سبحان الله على نياتكم ترزقون يعني إذا كنت أنت من داخلك أبيض ومن داخلك نقي
2: على نياتكم ترزقون أمارة هذه أنت من يصف نيتك فتلقى كله خير يعني تلقى حياتك كلها خير يعني شوف رسول صلى الله عليه وسلم زار أحد المؤمنين مريض قال له أنت شن كنت تدعي قال كنت أدعي يا رب اللي تبسوفيني في الآخرة تبسوفيني في الدنيا شان قل له ليش تقول شيء يقول الله ما تنردني حسنة في الآخرة حسنة وقنا

0: بالنار وتلقى كل شيء خير بالدنيا والآخرة.
1: تسلم،
0: صرنا معك بالدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين، الله يجعلنا في جنات النعيم أجمعين. شكرا، شكرا صديقنا عبد الله الزيد، يعطيك ألف عافية. والله من الـ يعني الـ الأشياء الطيبة في هذه الحياة أن الله يسخر لك الناس الطيبين وعلى نيتك سبحان الله. طيب نروح اللي في اتصال بعد، نروح الفاصل غنائي ونرجع لكم من جديد أصدقائنا، ونبي ندخل مود المسابقات. إبراهيم اليوم متحمس يقول أتحدى أحد يفوز علينا، صح إبراهيم؟
2: صح
1: صحيح. صح، نروح الفاصل ونرجع من جديد. كلمونا بانتظار اتصالاتكم اللي حابين يشاركونا في المسابقة 011 40 53.

0: حياكم أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار وجو المسابقات. اشتغل
1: ناخذ مسابقات ولا ناخذ الموضوع؟
0: ناخذ مسابقات. نقول هلا وسهلا بكل اللي يشاركونا على 011 40 5 3. مين معنا؟
1: فؤاد.
0: فؤاد
2: هلا والله.
1: هلا باللي لها الخافق هلي قلبي على عيني وخشمي وفمي. لبيه
2: فكرة حلوة ان الليلة دندن عليها محمد عبده.
1: ودنا ندندن اليوم صراحة.
2: لا لا الليلة الليلة
1: الليلة قصك نختم فيها برنامجنا؟
2: ها؟
1: وش الأغنية؟
2: ايه هلا باللي ايه حلوة والله.
1: طبعا غني غني
0: شو خاطره يغني فؤاد؟
1: فؤاد صوتك حلو بس انت تغلى صاير للأمانة.
2: لا لا ما تغلى، لكن يعني برنامج هذا يعني وقت محدد.
1: ما له علاقة الوقت، عطنا عطنا سمعنا كوبليه أغنية بسرعة. يلا يلا قل
2: كوبليه. شو يقول؟
1: ايه
2: اه يمدأ لا
1: إيه
2: آه يا عيون الكون وفي بالنظر اتركين سنين عين تحكي العين اتركين شيوم ما خلى حذر بلا خوف بنلتقي وبلا حيرة بنلتقي بلا خوف بنلتقي وبلا حيرة بنلتقي بلتقي في عيونها في عيونها همسة أمل وكل أمان
1: وكل ابتسامة
0: عندليب بالخليج
2: رجعت رجعت حق شرفتي وكل الدروب الضايعة مني تنادي خطوتي ويا رحمة الغربة ودعك.
0: يعطيك العافية. لياقة صفر يا فؤاد. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. في اتصال معنا بعد، مين؟ عبد الرحمن.
1: الله ناصر فؤاد حب انا.
0: عبد الرحمن معنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل الدروب لا خلاص
3: يا ابو تركي
1: عيوني.
3: هو فؤاد انت فؤاد مهندس.
1: انا فؤاد مهندس.
3: ايه
1: وانت راشد الجامد.
3: الله
0: يسعدك. طيب اوكي نروح للمسابقات.
3: لا لا والله انا ما اتصلت عشان المسابقات، الله يسعدكم، اتصلت عشان الاصدقاء الحلوين اللي زيكم.
0: تسلم لنا، بتشارك في ترند اليوم؟
3: اي نعم.
0: تفضل نسمع منك.
3: اذا امكن.
0: اي نسمع منك تفضل.
3: تسلموا. بالنسبه للاصدقاء انا حقيقه اولا قبل الاصدقاء عفوا أجمل اليوم مبروك لسمو سيدي خادم الحرمين وسمو سيدي الأمير محمد عراب الرؤية وقدوتنا، وألف مبروك للوطن ومليون مبروك لكم أنتم جمهور السعودية.
0: تسلم.
3: وأشكر أخوي العزيز الكويتي اللي يمثل فعلا أحبابنا وأخواننا الشعب الكويتي، وأشكر كل من كان صادق معنا ويحبنا. إحنا ترى أصدق منه ونحبه أكثر مما يحبنا.
1: يا حبيبي
0: صدقت، حنا سعوديين كل ما تعطينا من مشاعر نرجع لك أضعاف الأضعاف.
3: صحيح صحيح، احنا دائما اولا في يدنا بيضاء، نحمد الله نشكره على اكثر من 198 دولة في العالم، والدليل برنامج خادم الحرمين الشريفين.
0: نعم.
3: مساعداته في كل الدنيا نحمد الله ونشكره.
0: اي والله الحمد لله.
3: نرجع للاصدقاء. الاصدقاء انا رجل انتقائي، اصدقائي من ايام الطفولة انا محافظ عليهم اللي هم الحلوين اللي دائما اعطيهم على راسهم يقولون امين.
0: ما شاء الله جايبهم معك من ايام الطفوله.
3: ايوه نعم صحيح.
0: كيف استمريتوا كذا ما شاء الله؟
3: والله يوم حبه حلو حبه مره، يوم بارد يوم شتاء يوم صيف يوم مشينا.
0: او عشانكم نفس الحاره؟
3: نفس الحاره ومشينا، والان ارتباطاتنا حتى واحنا اللي برا واللي هنا واللي برا مدن المملكه واللي برا السعوديه، والحمد لله مترابطين جدا.

0: ما شاء الله.
1: لكن اسمحوا لي أدخل في الإعداد. كان نفسي أن السؤال يكون من اللي ودك أنه يكون كرت وتحرقه؟
0: أبد ما فات شيء. من اللي ودك يكون كرت تحرقه؟
1: كثير والله. أرجع وراء يا شيخ لا أشب في ناس واجد.
0: ليش؟
1: مو أتركهم وبس أمسحهم من الذاكرة.
2: والله أنا أتفق والله.
1: والله صحيح.
0: شوف هم ما نوجدوا في حياتك عبث يا عبد الرحمن. ما نوجدوا في حياتك عبث صدقني. حتى الناس السيئة في حياتك ما كانت عبث.
1: صحيح صحيح. وإن المرور هذا مرور جميل يعني أنت تتعلم منه كل شيء.
0: صدق. الله يجيب لنا دائما الناس الحلوة الجميلة ولا يجعلنا في عثرات الحياة مع ناس ما تسوى.
1: آمين يا ربي. ترى الناس هذول اللي يمرون اللي يعذبونا شوي نأخذ أجر منهم يأخذون منا أجر. حنا ترى نعذب ناس آخرين برضو.
0: رحم الله أمرين عرف قدر نفسه.
1: موفقين وكل عام وانتم.
0: تسلم لنا. شكرا لك. شكرا لك. عليكم السلام. يمكن حنا والله بعد إحنا سيئين في حياة ناس ثانين. حي الله علي.
3: يا مرحب.
0: هلا وسهلا.
3: في البداية أحب أني أبارك للمنتخب واللعيبة ما قصروا أمس كانوا رجال يعني أبد. ريحونا أول 10 دقائق جولين كانهم طابخين أندومي ويستنون أبوهم يجي. بس
0: الله التشبيه القاتل.
3: إي والله.
0: إي حلو
3: والله ما قصروا أمس يعني خلونا صدق. نروض وننبسط يعني.
0: هذه الهدفين خلتنا كذا نستانس وننبسط ونتفائل ويعني نبقى باقي المباراة وحنا متابعين بشغف متى بس تنتهي.
3: صحيح. اي والله الحمد لله.
0: يا ربي عسى افرح دائما. قول لي علي تدخل معنا جو المسابقات.
3: يلا بدينا. بسم الله
0: بدينا. احنا عندنا حرف ممنوع. عندنا كني فاتح بقالة. عندنا عندنا خمن الشيء الموجود معنا. وطبعا عند ابراهيم دائما يحب يلعبكم لعبة الكلمات اللي تبدأ بنفس الحرف.
2: يلا
0: ايش عندنا بعد ابراهيم؟
2: يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله.
2: يلا جاهز.
0: خليك لطيفة على علي.
2: عطني كحة. يلا اختار حرف. ها
3: تمام. حرف النون.
2: طيب جاهز؟
3: جاهز. بسم الله.
2: دقيقة بس بعلمك طريقة اسم دولة جماد حيوان. ايش قلنا احنا نقول؟ 1 2 3 4
0: انسان.
2: ايه انسان
0: حيوان نبات جماد.
2: انسان مدينة او دولة جماد حيوان. ايش بعد؟
0: انت خربطتني انك ترتبتها ترتيب.
2: طبعا بعدها اسم نبات ده اسم مدينة. يلا جاهز. يلا جاهزة.
3: يلا بسم الله.
2: يلا اسم بعدين مدينة او دولة بعدين نبات بعدين جماد بعدين حيوان. كان معكم مراسلكم
0: علي. شاك انت تسأله
2: بداعة ابوك بعد بداعة رياض. يلا جاهز.
3: يلا بسم الله.
2: انت ما تدري الضغط اللي علي. مهند من جهة وغادة من جهة. انا مغلوب على امري ترى. انت داري اني جالس اقدم وانا لابس طاقية. ما انت بحاسين فيني يا مستمعين. انا علي الضغط. انا شكلي بروح اذاعه القران. يلا جاهز.
3: جاهز بسم الله.
2: يلا نختار حرف.
3: حرف انت اختار ولا انا؟
2: انا بختار لك. يلا حرف الباء.
0: طب قال لك حرف النون.
2: لا لا مو على كيفه. حضر النون ورتب الكلمات لازم افاجئ. حرف الباء.
3: تمام.
2: يلا حرف الباء. اسم. يلا اسم حرف الباء. اسم.
3: ضيعتني يا شيخ.
2: انا اضيعك صح.
0: بدر. بدرية.
2: يلا اسم.
3: ها
0: بدر. بدر.
2: اسم
3: بدر. بدر.
2: بدر. يلا طب مدينة او دولة بحرف الباء. ايش الفاو يا حب؟
3: والله ضيعتني. النون مساحة الدنيا.
2: انا اعلمك عشان كذلك مركز. يلا مرة انت في تحقيق ما بتجيب العيد. انت ما في سرعة بديهة. نغير الحرف. طيب
3: ما في اي غيره. تكفى غيره.
2: طيب ما نبقى النون. عطنا غير النون. يلا بسرعة.
3: حرف التاء. اي
2: اصعب من الباء. يلا اسم.
3: اسم تالا.
2: تالا. من تالا. يلا مدينة او دولة.
3: مدينة
0: تبوك.
2: ها
3: تبوك. تبوك.
2: تبوك. يلا نبات. نبتة ولا فاكهة بحرف التاء.
3: نبات. تفاح.
2: تفاح. جماد.
3: جماد
2: تاء ولا
0: طاولة تفلا
2: تبي شيء؟
3: تيفال.
2: وش تيفال انت؟ يلا تبي شيء؟
0: ايش فيك انت على علي؟ والله العظيم انك ضيعته.
2: انا ضيعته؟
0: قسم لك ضيعته. سلطان حياك الله.
4: الله يحييك. يا هلا
0: هلا ومسهلا.
4: يا مرحبا.
0: ندخل سم تفضل.
4: قبل نقول الف مبروك لمنتخبنا والشابك العطيق بمناسبة الفوز امس الحمد لله.
0: الله يبارك فيك يا رب.
4: اخذنا يمكن اكثر من 22 سنة
0: تقريبا. هي عام 2003 كانت اخر يعني بطولة خليجية اخر شيء خذيناه.
4: اللهم لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد. ان شاء الله بدايه بطولات لا منتهيه باذن الله تعالى.
4: ان شاء الله ان شاء الله.
0: طيب تدخل معنا مسابقه؟
4: ندخل ان شاء الله.
0: يلا ايش تبي تختار؟
4: تعطوني حرف انتم من عندكم ولا انا اختار الحرف؟
0: يلا انا اختار لك. اوكي عشان ما نقول لان ما تركنا مجال قبل شوي لعلي.
4: يلا
0: حرف السين.
4: حرف السين.
0: اي حرف السين. نبدا.
4: يلا نبدا.
0: يلا اسم انسان.
4: سعد.
0: نبات.
4: حرف السين نبات.
0: يلا حيوان.
4: حيوان
0: حرف السين.
4: سعدان.
0: سعدان. اوكي طيب بلاد او مدينة.
4: سريلانكا.
0: جماد.
4: جماد سقف.
0: سقف. اوكي نرجع للنبات.
4: نبات.
0: ها راح الوقت.
2: وش ذا؟ والله قهر يا شيخ والله قهر. عطونا فاصل.
0: سمسم. نبات سمسم مثلا.
4: سمسم. نعم
2: يلا.
0: ما قصر. شكرا لك.
2: معلش ترى هذا مو بانا. انت نسال ونجاوب على وش. لا تدقون اجل. 011 40 5 3. مهند
0: يلا مين يختار؟ خمن الشيء الموجود معنا. ترى اليوم عندنا تخمين مره سهل مره سهل وبسيط.
2: خلينا التخمين. على التخمين اعطينا كذا وصف سريع.
0: وصف سريع
2: التخمين. يا جماعه بنخمن على شيء معين. انتم حاولوا تجمعون كذا يعني ذاكرتكم وافهموا وش اللي قاعد نتكلم عنه. معكم ثلاث اسئله تضيق علينا بالاسئله. اجوبتنا بتكون بنعم ولا لا. يستخدم كيف؟ هل هو ينوكل؟ هل هو ينشرب؟ هل هو كذا؟
0: إيه؟
2: هل هو في الاجهزه يعني بعد ما تسمع التخمين اللي بتقوله غادة.
0: طيب الشيء الموجود معانا مو الكل يستعمله. هو نوع من أنواع الترفيه يستخدم للترفيه. في منه ألوان وفي منه أحجام. أحب أضيعكم هنا. والناس تتحمس تتحمس إذا استخدمته.
2: تتحمس؟
0: أي. ما حد استخدمه ساكت.
2: كملي بعد ووضحي اكثر.
0: طيب ايش قلت انا؟ قلت
2: يجي الوان. ايش بعد؟
0: يجي الوان احجام مختلفه ممكن. بس في في في حجم كلاسيك هو اللي دائما الناس متعوده عليه. يعني
2: قصدك الحجم كلاسيك؟
0: كلاسيك يعني حجم متعارف عليه.
2: طيب يستخدم لماذا؟
0: يستخدم للترفيه. الكبار والصغار يستخدمونه.
2: الصغار من عمر كم؟
0: متى ما بدا يمشي.
2: صادقه؟
0: صادقه والله. 011 40 5 3. مو مهند عرفت ولا لسه؟
5: والله انا بس بوضح لابراهيم. يقول يعني يعني من استغرب الحجم. ابراهيم انت لما تروح محل ما في شيء اسمه فري سايز؟ ما عمرك سمعت الكلمه دي فري سايز؟
2: الا
5: طيب يعني ليش تسال؟ طيب
2: انا قاعد اقرب لك.
5: يعني في فيها مقوله عند بعض الناس يقول من اصعب الصعوبات توضيح الواضحات. الأمر واضح ما يحتاج الله يهديك. يعني أنا ما أقدر. أنا صراحة من شدة الوضوح يعني بترك لك الجواب. الله يحفظك. أنت تجاوب. يعني أنا صراحة السؤال جدا واضح عندي أو الجواب واضح جدا عندي.
2: يا حبيبي طب أنت تعاتب لي الحين وتنصحني؟
5: أنا طال عمرك لا عاتبك ولا
2: هذا. وأنا أنا أغليك
5: والله. نحبك في الله والله.
2: والله ترى ما تعرف غلطك يا مهند.
5: طيب تدري اني انا الان يعني جايك بالكلام بس انت ما خليت لي فرصه. انا مستعجل بكره اشتريها وبك تيجي عندي.
2: خلاص وين رايك؟ تم موافق.
5: خلاص عندك شو اسمه مهند عنده الجوالي.

0: الواتس وارسل لك الموقع. والله وافي
1: تسلم.
0: ترى الحالي بطلع الحالي ما معي احد
1: يا حبيبي يا
0: حبيبي. بدل ما قاعد كذا قدام البحر وشريه كذا قاعد.
1: وين بحر؟ انا في الرياض. انا وين ذا البحر
0: يا حبيبي؟ انا
1: ولا المسبح قصدك؟
0: لا لا صدق رسول الله. الشرقيه؟
1: لا الشرقيه ما اقدر اجي والله. الشرقيه
0: 400 كيلو. انا كنت اسبوعيا انزل الرياض يا شيخ.
1: ما شاء الله فلوسك واجد ما شاء الله
0: يا اخي. لا مو فلوس واجد. انا كنت اداوم من الشرقيه للرياض
1: يوميا
0: في الرياض. لا اسبوعيا. لا يوميا ما يمديني. لا حرام عليك.
1: لا بزورك. وعد بزورك.
0: بعدين دقيقه المخرج مهند على اسم مردي طبعا، فبرضه من حضر قسمته فليختسم.
1: بجيبه خلاص.
0: يعني 200 كيلو هو تمشي، يعني هو يسوق وانت غادة عاد ان شاء الله لها ان شاء الله يعني حظ.
2: مع مع مع الاهل. مع الاهل
1: بجيب
2: شكرا. وانا شكرا لك. ناخذ شوك. حياك الله.
3: يا هلا والله وغلا.
2: يا هلا ومسهلا ومية حلا. حي الله شوق.
3: الله يحييك يا حبيبتي. كيف حالكم؟
2: سلم حالك يا رب. منين تكلمينا يا شوق؟
3: اكلمكم من الرياض.
2: حي الله للرياض.
1: شوق ترى ان ترى برنامجنا مو يعني كانه في قلة بيتنا. هذا يعزم وذا يدق فسامحونا ترى
2: ما حولك مناسبه نحضرها
1: لان الشباب والاخوات.
3: الله يحييكم. بدون مناسبه
1: ماخذين البرنامج رياليتي عفوي بشكل. هذا العفوي اللي الله يحرمنا منه.
3: والله اشكركم مره على برنامجكم صراحه. اسوا وقت عن ممتاز وصلت عندي من الدوام وتقبل علي الوقت. الله يسعدكم
2: يا رب. يعطيك العافيه. طالع من دوامك؟
3: انا طالع من دوامي الان راجع للبيت.
2: كيف كان يومك؟
1: لازم نعرف وين تشتغل.
3: الحمد لله تمام.
1: وين تشتغل؟
2: طيب شو تشاركين معنا في المسابقه؟
3: يلا انا جاي اتحداكم في انسان حيوان جماد.
1: شوفي لا طب التخمين خلنا ناخذك في التخمين بعدين. هذه اذا ما جبت هذه بنساعدك في هذه. طيب
3: يلا.
1: طيب حنا نتكلم عن شيء معين. قالت غادة هو من عدة ألوان يستخدم للترفيه تمام. إيش بعد أيوة. غادة
2: يستخدم قلت هو للترفيه. كبار وصغار ممكن يستخدمونه. في حجم متعارف عليه. هو يجي منه أحجام بس الحجم هذا الكلاسيكي للناس تحب إن هي تستخدمه. عشان تستخدمه لازم يكون في جو الضجة.
3: يعني سماعات
1: بيكر. لا تجاوبين اسمي. لا تجاوبين.
2: اعطينا ثلاث اسئله.
1: انت تعطينا ثلاث اسئله ضيقين علينا.
2: اي يعني اجابتها انت... نعم او لا. يعني تقولين مثلا مصنوع من حديد اقول لك مثلا لا.
1: اربع اسئله
2: زي كذا.
3: طيب طيب مو مشكله. هل هو الكتروني لازم يشتغل على
2: بيت او شاقه؟ لا ما هو الكتروني.
1: اعطينا سؤال.
3: اقدر استخدمه في
2: السياره
3: في البيت في اي مكان؟
2: السياره لا. في البيت؟
3: في البيت؟
2: في البيت ممكن بس يحتاج مساحة.
3: مساحة يعني ما أقدر أشيلها في يدي؟
2: لا تقدرين تشيلينها في يدك بس هو عشان تستخدمينه تحتاجين مساحة.
3: أقدر أقول الحين تخمين؟ طيب
2: عرفتي؟
1: طب معك سؤالين وراك عجلة. باقي سؤالين. إحنا معطينك أربع أسئلة. يلا
3: ما أدري ما في
1: أسئلة
3: أطراف
1: بالي. ولا نحول على اسم دولة جماد حيوان؟
3: يلا خلينا نحاول.
1: اي والله.
2: طب قولي ايش جاء في بالك وروحي للعبه الثانيه.
3: لا جاء في بالي صراحه تلفزيون بس انت قلتي لا مو الكتروني.
2: لا مو الكتروني وعشان تستخدمينه تحتاجين المكان يعني مكان واسع.
3: للاسف.
1: طيب او شيء انت تعملي في القطاع التعليمي ولا قطاع مختلف يا
3: شو؟ لا قطاع مختلف.
1: ها
3: اي نعم.
1: انتهى دوامكم؟
3: انتهى
1: دوام. طبعا هذه المسابقه مو مجرد ان نملي للمستمعين بعض المسابقات، هو نعرف كيف سرعه البديهه عند المستمع اليوم، كيف نعرف كيف خارج عمره، كيف المرادفات لبعض العبارات، كيف يقدر هو يتكلم بكل اريحيه. فهمت علي؟
3: صحيح.
1: ممكن نوترك احنا بطريقتنا لكن هو الهدف انه نعرف شلون نتعامل مع المتصل. وانت ان شاء الله انك كفو. واثق فيك ان شاء الله.
3: باذن الله.
1: ترى انا اللي بختار لك حرف يعني.
3: يلا ايوه ما عندك مشكله.
1: يلا جاهزه؟
3: جاهزة.
1: حرف الياء. يلا
3: طيب.
1: اسم حرف الياء.
3: اسم ياسمين.
1: ياسمين. مدينة أو دولة؟ بسرعة.
3: يونان.
1: نبتة نبتة وفاكهة. الصبر.
3: طيب اللي بعده.
1: الجماد. جماد
3: يد.
1: حيوان
3: يرقة.
2: اليد ما هي جماد.
1: يرقة حيوان ولا من الأشجار؟
2: يرقى نعم. حيوان. نعم حيوان في فصيلة الحشرات.
1: حشرة يا.
2: فصيلة الحشرات ضمن مملكة الحيوانات.
1: على كيفك المسابقة يا غادة.
2: طيب شو سوي لك هذه المعلومة الصح؟
1: شوقي وش اللي قاعد تخربين من اللعبة يا شوق؟ ليش؟

0: يا عوسي
1: يا ليمون.
0: لأنه ما في
1: لا في في في في في خضار بعد يقطين. بس انا ما انا ما
0: صح صح
1: ايه
0: صح
1: بس بس انا ما ليش اعلمك إيه؟
0: خلاص فزت عليك
1: خلاص ولا متعادلين؟
0: والله
1: عاد تحرميني عاد مشاركاتك الشوق عاد خلاص
0: ابشروا عليك.
1: الله يسعدك الشوق. يلا ودعتك الله. وديع معنا.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. هلا وديع.
2: مساك الله بالخير في ابراهيم وغاده مستقبل مكالمات المخرج الله يسعدك.
3: هلا وسهلا وديع اسمك؟
2: اي نعم
3: اسمك
2: وديع.
3: جدا جميل
2: الله يسعدك
3: وياك يا رب. تفضل وديع تبي تشاركنا المسابقه؟
2: والله انا محتار ما بين الانسان والجماد وبين التخمين اللي ذكرته انه موجود مخصص للترفيه اعتقد هو حجمه صغير او كذا.
3: اي مخصص للترفيه حجمه ما هو ثقيل يعني تقدر تشيله باليد تحذفه برجلك.
2: يطير اعتقد يطير البالونة.
3: يطير
2: البالون.
3: شوف هو في هيئة البالون بس ما يطير.
2: من عيال عمة اعتقد.
3: اي يقرب له يقرب له. عطني عطني سؤال كذا عشان تخمن. عطني سؤال.
2: أسألك سؤال تخمين عام ولا على السؤال نفسه؟
3: لا على السؤال نفسه عشان قرب لك إياه. هوش أنت ترى قربت مرة قربت.
2: يستخدم في الحفلات والبرامج.
3: في الحفلات أني أجيبه في حفلة مثلا؟
2: نعم إذا هو كان حجمه صغير
3: ممكن إذا كان على سبيل الترفيه يعني في حفل مناسب له.
2: يستخدم مثلا للطلعات والمناسبات؟
3: لا لا هو مو للطلعات والمناسبات. هو شيء يعني خليني أقول لك يعني معين تستخدمه لشيء أو لغرض معين من الترفيه فقط.
2: أعتقد من ضمن الألعاب المستخدمة ممكن تكون الألعاب اليدوية يستخدم مثلا في بداية مسابقة أو نهايتها.
3: اي هو يدخل جو المسابقات الرياضه.
2: الحبل مع البالون.
3: حبل وبالون. لا
2: قربت انا والله.
3: انت قربتي
2: خمن وان شاء الله انها تكون يعني سهله وسهله علي وعلى الجميع
3: ان شاء الله. شكرا لك انت عموما قربت المعنى. تبي تروح حيوان وجماد الناس اللي تحب تستمتع بهاللعبه راح تصالة. ليش يا مهند؟ يلا في اتصال ثاني. شكرا لك يا صديقنا يعطيك العافية بديع.
4: مساء الخير.

0: مرت الدقائق بشكل سريع جدا، كان ودنا ان احنا ناخذ كثير من اتصالاتكم ومشاركاتكم، بس مع الاسف احنا في دقائقنا الاخيره. بس صراحه كل مشاعركم اليوم وصلتنا، كل التهاني اللي وجهت من خلال البرامج يعني حسينا فيها واستشعرناها وفرحنا معها. هالشعور الواحد اللي يحسس الانسان دائما انه هو يعيش في افضل ارض مع افضل شعب. فإن شاء الله دائماً الملاحم البطولية هذه تجمعنا، والمناسبات السعيدة مو بس الكروية دائماً تجمعنا.
1: سمعنا مشاعر حتى

0: متصلين يا غادة، حقيقة أثلج صدري، وأنا أعتقد هذا يعني دور ما هو بغريب على وطننا، دائما قدها، قد الحدث وقد التنظيم وقد أنه يستقبل الجميع بمحبة وكرم. بطولة الخليج مو بس مباريات ونتائج، هي جمعة أهل وأشقاء وجماهير تجي من كل مكان وتعيش معنا أجواء جميلة في بلدها الثاني المملكة العربية السعودية. أجمل صورة نقدمها هي جماهيرنا، جماهيرنا المميزة، حماسهم، أخلاقهم، ترحيبهم بكل ضيف، استمتعنا بالتشجيع، عشنا البطولة بروح رياضية تليق باسم السعودية وأهلها. الله يديم علينا وطننا وأمننا وفراحنا، وحيا الله كل من جاء وشرفنا من دول الخليج ومن العالم العربي بين أهلهم وناسهم، ونشوفهم دائما على خير ومحبة حقيقة. يعني تحية لكل اللي شرفونا واللي زار، وشفنا لقطات وصور للي توجه لأخذ عمره، اللي زار جمال جدة ومحافظاتها، مواقع السياحية حقيقة. باسمي باسم أسرة برنامج عز النهار عبر أثير إذاعة الرياض وإذاعة المملكة العربية السعودية، أسعدتونا وأثلجت أسطورنا على تواجدكم وعلى وجودكم في في في هالبطولة وهالمناسبة، والقادم دائما أجمل في المملكة العربية السعودية في كل محفل بهذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا الاستقبال. أنتم ضيوفنا، شكرا لكل القنوات الفضائية اللي نقلت هذه البطولة بالشكل الجميل، والرسالة السامية الإعلامية الفذة بعبارات حقيقة أسعدتنا وأسعدت مسامعنا، وكانت جمال بصري حقيقة في كل شتى محافظات جدة. شكرا لكم جميعا حقيقة يا غادة، كان يعني يخون التعبير حقيقة، لكن فخور صراحة بهذا التنظيم، فخور بهذا البلد العظيم، فخور بهذه القيادة الرشيدة، وهذه يعني الجمال بهالترتيبات اللي شاهدناها على أرض الواقع.
1: طبعا فخورين، يعني ذهبت البطولة لكن بقي أثر جميل جدا، تجمعنا على وحدة واحدة، أرض واحدة، حب واحد. الكورة نعم تجمع كثير من الناس على اختلاف ميولهم، على اختلاف جنسياتهم، ولكن يبقى دائما الشيء الجيد هو اللي يفرض نفسه. فألف مبروك لمنتخبنا السعودي، آسيا في الانتظار إن شاء الله، وما راح تروح مننا بإذن الله تعالى. تكلمنا معاكم اليوم في ترند اليوم أصدقائي عن

0: شغلات اللي في حياتنا راحت، لكن بين فترة وثانية نتأمل أو نأمل أن هي ترجع لنا من خلال بعض الأشخاص، سواء كانوا زملاء، أصدقاء، ناس صادفناهم، ظروف معينة يمكن عشناها وحابين أنها تنتقل معنا. لكن عموما يعني بنسبة كبيرة جدا يمكن إحنا نقدر إن إحنا نصنع جزء من الظروف اللي حوالينا. 90% الإنسان ممكن هو بأمر الله طبعا إن هو يعيش الواقع اللي يتمناه عن طريق جهده وسعيه في أن تكون الحياة مشابهة للواقع اللي في مخيلته. على الطاري، ترى كل ما اخترت إنسان جيد في حياتك كل ما ارتفعت حياة أو جودة حياتك، لدرجة يقولك يا إبراهيم أنه تناول الطعام بصحبة شخص مقرب يحد حتى من ارتفاع السكر عندك.
1: لأنه سكر
0: ما يحتاج.
1: الحمد لله.
0: طيب نلقاكم إن شاء الله على خير في يوم الغد. أجمل تحية لكم مهند الويمي في الإخراج، وهذا أجمل تحية لكم من إبراهيم المعيد وغادة العلي. نلقاكم على خير في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعين الكرام إلى نشرة الثالثة من الرياض. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. قوات التحالف تؤكد استمرارها في تحييد تهديد الصواريخ البالستية الحوثية. ووزارة الحج والعمرة توقف 4 شركات لخدمة المعتمرين و4 وكلاء خارجيين. وتجمع تبوك الصحي يحدد 8 مواقع للتبرع بالدم في المنطقة. ونائب الرئيس الأمريكي يدعو إيران إلى خفض تخصيب اليورانيوم فعليا لإبرام اتفاق مع واشنطن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرات من الرياضة. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدا أن التحالف يتتبع منصة الإطلاق بمنظومة استخباراتية في سماء صنعاء وسيدمرها. كما تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الإرهابية باتجاه خميس مشيطة. وأوضح المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديد الصاروخي الحوثي، مشيرا إلى أن التحالف مستمر بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض وتدمير المصادر. هذا وجانت الإمارات استمرار استهداف جماعة الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وشددت الخارجية والإماراتية على أن استمرار هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الخارجية والإماراتية تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. شاركت المملكة في الاجتماع 71 للجنة التعاون التجاري بدول الخليج برئاسة وزير التجارة ماجد القصبي. وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية ومتابعة مستجدات تنفيذ القوانين التجارية لدول المجلس ومناقشة مستجدات قانون حماية المستهلك لدول الخليج، إضافة إلى أعمال اللجان التابعة للجنة. اطلع وفد سفراء دول رابطة جنوب شرق آسيا الآسيان المعتمدين لدى المملكة على تجربة الربط الكهربائي في تعزيز أمن وموثوقية الطاقة، وذلك خلال زيارة الوفد أمس للمقر الرئيس لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام. يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم حفل التدشين الرسمي لشركة إشراق للتنمية والتطوير الذراع التنموي والاستثماري لأمانة المنطقة الشرقية، كما يشهد الحفل الذي يقام في معرض الظهران إكسبو الإعلان عن عدد من المشاريع الاستراتيجية للشركة. أعلن

وزارة الحج والعمرة إيقاف أربع شركات لخدمة المعتمرين وأربعة وكلاء خارجيين بعد رصد مخالفات تمثلت في إسكان عدد من المعتمرين في مرافق غير مرخصة، وذلك في إطار أعمالها الرقابية المستمرة للتحقق من التزام مقدمي خدمة العمرة بالأنظمة والضوابط المعتمدة وحماية حقوق ضيوف الرحمن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. انطلقت في المدينة المنورة أعمال المؤتمر الدولي الأول للابتكار التكنولوجي والهندسي لخدمة الاستدامة، ويبحث المؤتمر توظيف التقنيات الناشئة والهندسة في دعم التنمية المستدامة، فيما يشارك فيه باحثون ومهندسون وأكاديميون ومبتكرون من المملكة ودول عدة تحت شعار نبتكر اليوم ليستدام الغد. أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية أسبوع رواد الصناعة والتعدين، وذلك ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تنفذها الهيئة بهدف استكشاف الفرص في القطاع الصناعي. انطلقت اليوم فعاليات معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب بمشاركة عدد من الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية من داخل المملكة وخارجها. بدأت في منطقة حائل أولى البرامج التدريبية بعنوان الذكاء الاصطناعي وللقادة ضمن برنامج الأمير عبد العزيز بن سعد لبناء القدرات التقنية الذي تنفذه إدارة التدريب التقني والمهني في إطار مبادرة لتقنية العطاء التدريبي. ويأتي البرنامج بهدف تنمية مهارات المشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراتهم على توظيف تطبيقاتها في بيئة العمل، بما يسهم في رفع الكفاءة وتطوير الأداء والإنتاجية. تنظم وزارة التعليم النسخة الثالثة من ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في 20 أكتوبر الجاري في الرياض، ويهدف الملتقى إلى تعزيز جودة المبادرات وقياس أثرها وبناء شراكة مستدامة في التعليم والتدريب وتوزيع مشاركة القطاع غير الربحي والتعرف على التجارب الناجحة والممارسات المؤثرة في هذا القطاع. حدد تجمع تبوك الصحي مواقع وأوقات التبرع بالدم في عدد من مستشفيات المنطقة، إضافة إلى عربة التبرع بالدم في البارك مول بمدينة تبوك، ضمن جهوده لتعزيز ثقافة التبرع بالدم وتسهيل وصول المتبرعين إلى مواقع التبرع. وأشار إلى إمكانية حجز موعد للتبرع عبر تطبيق صحة، داعيا أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتبرع بالدم والإسهام في دعم مخزون تبوك في الدم وتلبية احتياجيات المرضى. ينطلق اليوم مؤتمر التشجير الوطني 26 تحت شعار جيل يغرس لوطن يزدهر. وكشف البرنامج الوطني للتشجير اليوم أن موسم هذا العام يأتي لترسيخ أهمية زراعة النباتات المحلية الملائمة للبيئة ورفع الوعي بأثر الممارسات البيئية الخاطئة، إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي. استكملت الشركة الوطنية لخدمة كفاءة الطاقة ترشيد بالتعاون مع جامعة جيزان أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في 80 مبنى ومرفقا تابعا للجامعة، مستهدفة خفض استهلاك الطاقة.
واصل مركز الملك سلمان ضخ 500,000 لتر من المياه في قطاع غزة لتوفير مياه الشرب الآمنة، كما مدد المركز الأسر الأكثر احتياجا في وسط وجنوب قطاع غزة بقرابة 25

20,000 وجبة غذائية. وفي اليمن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات غذائية وإيوائية متنوعة على الأسر النازحة في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، كما تمكن المركز من نزع أكثر من 1200 لغم من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع. في أخبارنا الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، قال إن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني سيشهد انهيارا تاما وشاملا. وأضاف روبيو أن كميات النفط المتدفقة حاليا من هرمز تكاد تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، مشيرا إلى أن طهران لم تستغل الفرص العديدة للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي، لافتا إلى أنها تنفق المال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله. وفي السياق ذاته، أكد نائب الرئيس الأمريكي فانس أن إيران مطالبة بخفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم بشكل كبير وفعلي، شرطا لبرامي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة. وصرح فانس بأن أي اتفاق يجب أن يتضمن خفضا حقيقيا لقدرة إيران على التخصيب، وليس مجرد وعود بإجراءات مستقبلية. في غضون من ذلك، جددت إيران النشاط في مجمع نووي في شمال شرق طهران بعد أشهر من تعرضه لهجوم إسرائيلي في مارس الماضي. وأظهرت صور أقمار صناعية حديثة عمل السلطات الإيرانية على إزالة الأنقاض وإصلاح الأضرار التي لاحقت بالموقع. ووفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي، قد يشير النشاط الأخير إلى محاولات لاستعادة قدرات مرتبطة بتطوير أسلحة نووية وإعادة بناء ما دمر في المجمع النووي. ذكر مسؤولون أوكرانيون أن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا اليوم، ما أسفر عن قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإلحاق أضرار بمبان سكنية ومنشآت صناعية وبنية تحتية. في أخبارنا الرياضية، حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بطولة خليجي 27 بعد تغلبه على شقيقه المنتخب الإماراتي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. تعود اليوم منافسات بطولة أرامكو الفورمولا 4 السعودية 26 المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات إلى حلبة كورنيش جدة بإطلاق الجولة الثانية من الموسم الثالث بمشاركة 15 سائقا يمثلون 8 فرق، وتستمر منافسات الجولة حتى الخميس المقبل. وسط أجواء حماسية، قدم ليونيل ميسي فصله الأخير بقميص الأرجنتين مختتما رحلة دولية استثنائية امتدت 21 عام، بعدما سجل هدفا وصنع آخرين في الفوز الودي على بنين بثلاثة أهداف دون مقابل. في أخبار الطقس، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة حائل تبوك الجوف الحدود الشمالية، فيما لا تزال الفرصة مهيئة لتكون الضباب الكثيفة على أجزاء من المنطقة الشرقية. في نهاية النشرة مستمعين الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. قوات التحالف تؤكد استمرارها في تحييد تهديد الصواريخ البالستية الحوثية. وزارة الحج والحج

0: توقف 4 شركات لخدمات المعتمرين و4 وكلاء خارجيين. وتجمع تبوك الصحي يحدد 8 مواقع للتبرع بالدم في المنطقة. ونائب الرئيس والنائب الرئيس الأمريكي يدعو إيران لخفض تخصيب اليورانيوم فعليا لإبرام اتفاق مع واشنطن. من الرياض قدمت لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة بأهم الأنباء. شكرا لكم على طيب الاستماع، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى

إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون.
2: ونعوذ الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله رب.

شعبا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس وليس أن تتفضل.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي

هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر

0: ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: وعي.
2: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مستدام.
4: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف الأول، القضاء على الفقر، لكننا مستمعينا لن نقرأه بلغة الأرقام وحدها بل بعين المؤرخ، لأن قصة الخروج من الفقر في هذه البلاد ليست قصة سنة بل قصة قرن كامل من التحول. الأرقام مستمعينا تتكلم، وسوف إن شاء الله نتطرق إلى العديد منها، لكن دعوني بداية أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، الدكتور سليمان العطني، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة القصيم وأحد المهتمين بتاريخ الدولة السعودية في مراحلها المختلفة وصولاً إلى عهد الرؤية. مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور سليمان.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك السلام. ومرحبا بالجميع ومستمعين إذاعتنا الغالية.
4: أهلا وسهلا، الله يحييك يا دكتور. والهدف الأول نحن نتحدث عنه ومن أهداف التنمية المستدامة، والذي يضع القضاء على الفقر في مقدمة الأجندة الأممية، لكن قبل الحديث عن اليوم لابد من فهم الأمس. دعني أسألك مباشرة دكتور، يعني كيف كان المجتمع يحمي أفراده من الفقر قبل قيام الدولة الحديثة، ومن كان يحمي الأسرة حين يشح القوت؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الدولة السعودية دولة نموذجية، دولة لها منهج أعاد منهج الخلافة الراشدة في الجزيرة العربية، ولذلك تجد أن التكافل الاجتماعي كان حاضرا منذ بدايتها ومنذ قيامها على يد الإمام محمد بن سعود 1139-1727 ميلادي. كانت الزكاة أحد الموارد التي اهتمت بها الدولة، وكان بيت المال أيضا يقوم بدور اجتماعي واضح، ولم يكن الإنفاق مقتصرا على شؤون الحكم، بل كانت تصرف منه الأموال للفقراء للمساكين كل على حسب حاجته. كما كانت الدولة تقدم الدعم والعون لأبناء السبيل، وأقيم لهذا الأوقاف والسبل التي تحصل لهم حوائجهم أثناء مرورهم بالدرعية وما حولها من أراضي. وكان أيضا المال يعين أنهم على أكمال السفر وعلى ما يحتاجون من شؤون. ومن الشواهد التي يمكن أن تذكر في هذا الأمر أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يرحمه الله عرف عنه العناية بالفقراء والضعفاء، وكانت تعرض عليه حاجات المساكين فيأمر لهم بالعطاء، كما خصص عطاء خاص لطلبة العلم، فشجع على إزالة الجهل وعلى تشجيع العلماء وعلى الاهتمام بهم، فوضع لهم عطيات خاصة، وأيضا اهتم بشؤون فئات عدة من المجتمع، فهناك أئمة والمؤذنين الذين كانوا تفرغوا للعناية بالمساجد، فأصبح جزء من التكافل الاجتماعي أن يمد هؤلاء بالعطاء، وكان يتفق

0: الأيتام والضعفاء، وهذا يدل على الرعاية الاجتماعية في الدولة السعودية التي تجاوزت العمل الفردي إلى صورة مرتبطة يباشرها الإمام ويديرها صاحب بيت المال في تلك الفترة. هذا الأمر لم ينتهي بهذا، استمرت الأوقاف والزكاة والصدقات والتعاون بين الأسر واستمرت حتى وقتنا الزاهر.
1: نعم. طيب دكتور، الهدف الأول لا يتحدث عن المال فقط، هو يتحدث عن قدرة الأسرة على الصمود أمام الصدمات، وربما يعني أول صدمة واجهها المجتمع تاريخيا كانت انعدام الأمن، فمع التوحيد على يد الملك عبد العزيز استقرت الطرق والأسواق ومواسم الحج، وهذا يعني غير شروط العيش قبل أن يظهر النفط بكميات يعني كبيرة وبكميات تجارية عام 1938، ويبدأ تحول موارد الدولة. قبل النفط يا دكتور، كيف غير الأمن والاستقرار شروط العيش عند الناس، ومتى بدأ يعني أول تدخل مباشر من الدولة لرعاية المحتاج؟
0: الحقيقة أنه الإمام محمد بن سعود عندما أسس الدرعية وبدأ بتأسيس الدولة السعودية كان صاحب رؤية وصاحب منهج يختلف عن من هم موجودين حوله في تلك الفترة، ولذلك تجد أن الجميع بعد ذلك رأى أن هذه الشمعة المضيئة أو هذا النور القادم لإعادة الأمن التف حوله الجميع. فأول أمر كان يأمر به ويحاول إنهاء الخلافات بين المدن النجدية، فلما ساد الأمن فيما بينها أصبحت الطرق سالكة وأصبح الأمن موجود، فعمل على عدة أمور. أولا منع الاعتداءات. الأمر الآخر تتبع الغارات التي تحدث سواء بين المدن أو القبائل واستطاع أن يوقفها. أيضا عمل جهده على محاربة ما يسمى بقطع الطرق والمفسدين فيها. أيضا بدأ يعمل على إيجاد آلية معينة لإرساء الأمن في المناطق الواقعة تحت حكم الدولة السعودية. ثم بعد ذلك اتجه إلى أمر آخر مهم جدا، وهو الحفاظ على طرق التجارة التي فيها معين الناس وغذائهم وقوامهم الاقتصادي. ثم بعد ذلك اتجه إلى طرق الحج، وهذا كله في وقت واحد، فصارت الطرق التي تأتي من خارج الدولة السعودية آمنة، والطرق التي في داخل الدولة السعودية آمنة، والجميع سواسية أمام الحاكم في تنفيذ الأحكام الشرعية. فأصبحت هذه الفكرة موجودة، وأصبح هذا الأمر دائما يتداوله الناس. أما في عهد الملك عبد العزيز، واستمرت طبعا الدولة السعودية الثانية بعد ذلك على هذا الأمر، فبعد استرداده للرياض بدأ مشروع التوحيد الذي استمر أكثر من 30 عام. فحينما نتخيل 30 سنة، الجهد الذي بذل فيها كبير جدا، لكن نحن نعطي شيء من الشواهد، اللي هو استمر على الاهتمام بطرق الحج، الاهتمام بطرق التجارة، ثم بعد ذلك بدأت المواصلات التي سواء في الطيران أو في السيارات أو في غيرها، فعبدت الطرق وأصبحت الطرق سالكة، ووضعت الجهات ذات العلاقة التي تشرف على هذا الأمر أيضا إلى التغيير في التفكير الاجتماعي، فبدأ من حياة الترحال أو التنقل أو التكالب أو التقاتل على الكلى، أصبحت هنالك الهجر، أصبحت هنالك القرى، أصبحت هنالك المراكز، وبدأ الناس يعيشون حياة جديدة بأمال جديدة بتطلعات جديدة، فأصبح الجميع ينظر لحياته كفرد في وطن وليس فرد في مجموعة يدافع عنها ويسعى لمصالحها. صار الهدف الأعلى هو الوطن، التسامي في خدمة الوطن، ولذلك حدث التغير الاجتماعي الكبير في وسط الجزيرة العربية الذي أصبحنا الآن نشاهد جزء من هذه الرؤية التي أسسها الملك عبد العزيز في التنافس بين أبناء هذا الوطن لخدمة وطنهم الكبير.
1: وبدأ يعني التحول من العطاء إلى النظام في موضوع الحماية الاجتماعية دكتور، يعني في عام 1382 تأسس الضمان الاجتماعي في المملكة، ومعه يعني بدأت مرحلة جديدة، الرعاية يعني لم تعد إحسان فردي يعطى، بل حق مكتوب في نظام الدولة. طبعا تزامن ذلك ولله الحمد مع مجانية التعليم والصحة، وأيضا صناديق التنمية الاجتماعية والإقراض التي مكنت الأسر يعني من التملك والعمل والعيش بحياة كريمة. وهذا التحول من العطاء إلى النظام هو جوهر يعني ما تسميه الأجندة الأممية اليوم، الحماية الاجتماعية. أنا ودي أسألك يا دكتور في هالنقطة، ما الذي يتغير في المجتمع أيا كان المجتمع حين

0: تنتقل الرعاية من إحسان فردي إلى نظام دولة مكتوب وواضح، وكيف يعني استقبل الناس هذا التحول في ذلك الوقت؟
1: الحقيقة أن هذا التحول حينما يشعر الفرد أن الدولة هي المسؤولة، أن الدولة هي المرجعية، أن المسؤول يضع خطط تنموية. فإذا كنا نتحدث عن الضمان الاجتماعي 1382، يجب أن نتحدث عن صناديق وعن مشاريع أخرى: صندوق التنمية العقاري، صندوق التنمية الصناعي، صندوق التنمية الزراعي. فوجد أن هنالك رؤية تتلمس حاجات المواطن وأين هو يذهب، فتقدم له يد المساعدة، هو يعمل، هو يصل إليه ما يريد من تمويل ليبدأ حياة جديدة. هذه يبدأ ما نسميه الأمن الغذائي، الأمن الاجتماعي، الأمن الوظيفي أيضا، والأمن النفسي في الجهات التي تحمي الأمن في الطرق التي ذكرناها، وأيضا في حياته ومسكنه. فتفرغ للبناء، تفرغ للتنمية، ومن لم يستطع أن يصل إلى مستوى معين من الدخل، هنالك حالات مثل هذه الضعف أو الانكسار تمتد يد الدولة ذات الإحسان وذات اللطف وذات الرعاية، بحيث أنها تضع الضمان الاجتماعي لمن لكبار السن، للعاجزين عن العمل، وتستطيع أن تمدهم بأسباب الحياة التي تكفل لهم الحياة الكريمة. ومن استطاع أن يعمل، فأيضا الدولة استطاعت أن تمد له شيء من هذا الحبل الذي يستطيع أن يوصله إلى طوق النجاة. فأصبحت الرعاية الاجتماعية أكثر وضوح من الناحية النظامية المؤسسية، وأصبحت هنالك يعرف المواطن أن هنالك جهات تتولى هذه المساعدة وتقديمها للفئات الموجودة في المجتمع.
0: يعني الآن دكتور سليمان، يعني ظهرت أيضا برامج أخرى، اليوم الصورة مختلفة تماما. برنامج حساب المواطن الذي انطلق في العام 2017 يودع مبلغ تقريبا 3 مليارات ريال لأكثر من 9.5 مليون مستفيد، وتابع الضمان الاجتماعي المطور والذي صدر عام 1442 بتشكيل جديد وبتطوير جديد. أيضا عاد تعريف الاستحقاق على أساس دخل الأسرة، ومنصة إحسان أيضا تجاوزت تبرعاتها 14 مليار ريال منذ إطلاقها، يعني في آخر الأرقام. أنت بعين المؤرخ، ما الفرق الجوهري بين معالجة الفقر قبل 60 عاما ومعالجته اليوم في عهد رؤية 2030 وبطرق مختلفة أيضا، ليس فقط مد المال إلى المستفيد، وإنما أيضا باستحداث برامج تجعل الإنسان يعتمد على نفسه أولا؟
1: هذا أمر من أهم الأمور التي ممكن أن نتحدث عنها. إن يد الرعاية ويد المساعدة ويد المساندة لا تعني أن تجعل الفرد صاحب اتكالية أو أنه لا يعمل، بل ذكرنا أنه توجد عدة مشاريع، عدة رؤى، عدة مهارات يستطيع الفرد السعودي أن يعمل وأن يجد المساندة من عدة جهات في المملكة العربية السعودية تمد له. يعني منذ الدولة السعودية الأولى كان تأمين المجتمع والطرق والأسواق التي تحدثنا عنها كانت تسعى لتحسين حياة الناس، لأن الفقر لا يعالج بالمال فقط، إنما يعالج أيضا بإيجاد البيئة المناسبة التي يستطيع الإنسان أن يعمل ويتاجر ويعمل بوظيفته ويزرع فيها بكل أمن وأمان. ثم بعد ذلك يأتي بناء دولة المؤسسات ودولة النظم التي ترعى هذا المواطن. وبالتالي الرعاية لا تتوقف عند تقديم المرتب أو المعاش، بل أن يستفيد الفرد الذي يدخل في هذه المنظومة لتحسين وضعه الاقتصادي والانتقال إلى الإنتاج والعمل والاستقلال المالي. فهي لا تبذل مباشرة أو تبذل طول الفترة، لا، لابد أن تبحث عن مصدر دخل، لابد أن تبحث عن تطوير قدراتك، أن تبحث عن ما يساعدك على حياة كريمة، وبنفس الوقت الدولة تقدم لك الرعاية، تقدم لك ما يمكن أن يكفل لك بهذه الحياة، شريطة أن أيضا تبادر على تطوير نفسك وأن تكون عضوا فاعلا في هذا المجتمع. لأن البطالة مشكلة، الاعتماد على مدخلات الدولة لوحدها أيضا هذه في الأمن المجتمعي مشكلة، فلا بد من وجود الطموح، وأيضا أن يواكب العمل الذي تقدمه الدولة أيضا النظرة من الفرد في أن يطور من نفسه وأن يستطيع أن يوجد له مصادر دخل وظيفية أخرى في هذا الجانب.
0: نعم، أخيرا في أقل من دقيقة دكتور، يعني ما الدرس التاريخي الذي يضمن أن لا يعود المجتمع إلى الفقر؟ وهل الثروة وحدها كافية لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية؟
1: أنا أعتقد في هذا الأمر أنه أول ما يجب المحافظ عليه هذه اللحمة، أن يجب أن ما أول ما يحافظ عليه على هذه القيادة الكريمة. نحن في العالم كله نرى القيادات الحكيمة التي كفلت لشعوبها حسن الإدارة، حسن ترتيب الأمور، استطاع المجتمع أن يسير فيها بكل وضوح إلى الأمن، ثم إلى العمل، ثم إلى الاستقرار، ثم تصل مرحلة الإنتاجية. فأولا نرتبط بحبل الله جميعا، ثم رعاية هذا الحكم الذي أوصلنا إلى مثل هذه المرحلة، ثم بعد ذلك أسباب المعيشة الصادقة بالعمل والمثابرة والتطوير والعمل على اتفاق مع الرؤية الكريمة التي تكفل أسباب الحياة الهانئة لأفراد المجتمع السعودي
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم دكتور سليمان العطني، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة القصيم، على هذا الحوار الثري وهذا الحديث الجميل معنا في هذه الحلقة من مستدام. شكرا جزيلا دكتور.
1: العفو، شكرا لكم.
0: شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من الهندسة الإذاعية عبير عبد الرحمن، ومن التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج سامي الجغيمان. في أمان الله.
2: مستدام. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الصدارة الصدارة.
2: يا مجد سجل ويا تاريخ اشهد، ويا بلادي غردي وافرحي. ليلة من التاريخ تسطر، ليلة طرزها نجوم الأخضر بماء الذهب في سماء الخليج. ليلة أثبت فيها صقور الجزيرة أنهم حين يتعلق الأمر بالمجد لا يعرفون سوى لغة واحدة، لغة الكبار، لغة الذهب، لغة البطولات، وسهامهم إذا رمت أصابت. من قلب الإثارة والمتعة ومن قمة المجد الخليجي في خليج 27، المنتخب السعودي بطلا وعن جدارة واستحقاق بعد ملحمة كروية خرافية أمام الأبيض الإماراتي العنيد. مباراة ألهبت حماس المدرجات وأبقت الأنفاس تتسارع حتى الثواني الأخيرة ليقول الصقور كلمتهم الأخيرة: الكأس سعودية والهيمنة خضراء. مبروك لكل وطن ينبض بحب الأخضر، مبروك للقيادة، للشعب الوفي، ولكل قلب هتف وعاش مع هذه الرحلة البطولية. استعدوا لنعيش معا تفاصيل الفرحة، كواليس التتويج وأصداء الإنجاز التاريخي الذي يعيد الكأس إلى موطنها الطبيعي.

0: الصدى. الأخضر السعودي يتوج بلقب كأس الخليج العربي 27 على حساب الإمارات. الصقور يرفعون رصيد ألقابهم ويواصلون الحضور الدولي ويضيفون البطولة الرابعة للسجل الخليجي. بعد التتويج سيطرة سعودية كبيرة على الجوائز الفردية لخليجي 27. ومدرب الإمارات يعترف بتأثير الجمهور السعودي ودونيس يوجه رسالة للإعلام.
1: الصدارة.
0: الصدارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الذي يعود انطلاقا من اليوم وبعد ختام البطولة الخليجية، اللي نقول ألف مبروك لنا جميعا حصولنا على الذهب. يعود برنامجكم الصدارة والسعودية في الصدارة، انتخبنا صقورنا الخضر. ألف مبروك، ألف مليون تريليون مبروك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، لمقام سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، للقيادة الرياضية وزير الرياضة الأمير فيصل بن تركي، ولرئيس اتحاد القدم والسابق اتحاد القدم الحالي بدر زيزة والسابق ياسر المسحل. ألف مبروك على مقولة تباركوا بالنواصي والبقاع، بدر زيزة وجهك خير علينا. ألف مبروك المدرب دونيس اللي خلق لنا منظومة كروية ممتعة، لاعبين في أرض المستطيل الأخضر نقول والرد الدايم الوقت لا تنتهي، قاعدين نستمتع، ليش مستعجل يا وقت نفوز؟ احنا نعرف بريات الكأس تلعب أو تكسب ولا تلعب، مع دونيس لا، احنا نلعب ونكسب. ألف مبروك الفهد المفرج اللي استطاع أن يخلق بيئة منضبطة، جاء بإرثة في المنجزات واستفاد من ما عنده من محصلة أخضرنا وبيئة الصقور الخضر. ألف مبروك لكل لاعب بذل الغالي والنفيس، اللعيب اللي انصابوا واللعيب اللي استمروا بالركض واللعيب اللي احنا نقول أنتم بعد الله السبب في الحصول على البطولة الخليجية، وفالنا أبعد، فالنا آسيا. ألف مبروك ل 62 ألف ويزيدون الحضور الجماهيري اللي أمس سطروا لوحات إبداعية مستمرة في الجمال والإبداع، ولا جبتوا شيء جديد يا جمهور جدة، كثر خيركم، كنتم في الموعد، كنتم حاضرين، بيضتوها وخضرتوها، ما قصرتوا. ألف مبروك كل سعودي وسعودية، ألف مبروك، ألف مبروك. لقب جاء بعد انتظار 23 سنة، أصبح ترديد هذه العبارة من الماضي، والفال آسيا بمشيئة الله تعالى. وألف مبروك لضيفنا بطرف آخر من الهاتف عبد الرحمن مشبب العام الرياضي. أبو فيصل تحياتي لك، ألف مبروك.
2: يا هلا والله، يعني مساء عليك وعلى السادة المستمعين والمستمعات. اليوم فرحة ما توصف، يعني وكما ذكرت يعني بالبداية خلينا نهني مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان القائد الملهم، وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم السابق برئاسة ياسر المسحل والحالي برئاسة بدر الرزيزة، الشعب السعودي، الأبطال، الأجهزة الفنية الإدارية، كل من رسم الابتسامة على محيا هذا الشعب اللي بالتأكيد أنه يستحق كل خير، وهي فرحة وطن، فرحة إنجاز بكل أمانة نفخر فيه. إحنا أنفسنا حتى نعني أنفسنا، إحنا علي جزء من مساهمين في هذا النجاح بالتغطية الإعلامية، بدعم المنتخب، بالوقوف ومساندة مع المنتخب. يعني أعتقد أنه نموذج لعودة الكبار، ما بقول بداية إحنا إنجازاتنا السابقة معروفة، فهي عودة عودة اعتبار المنتخب عودة طبيعية وبإذن الله القادم أفضل بإذن الله.
0: طيب ألف مبروك. احنا عندنا صوتك صاير يجي كأنه في ترددات، يعني اعتقد المشكلة مشكلة شبكة، اذا استمرت احنا مضطرين بنعاود نتصل معك، لكن بنحاول نستدرك موضوع تسلم الغالي ابو فيصل، بنحاول نستدرك موضوع انه يمكن اذا كان موضوع الشبكة فمجرد انك تغير مكانك الله يسعدك، ان شاء الله الامور تبي تمشي على افضل حال. طبعا اليوم حبتنا الحلقة والبرنامج استثنائي احتفائي احتفالي، اللي بيجي اليوم وننتظر اتصالاتكم على 011-40-53 التهنئة والتبريكات، القريبين بهالتهنئة قريبين قريبينك أبوك أمك أختك أخوانك عيال عمك باستراحة إلى آخره إلى آخره، الله يحييكم. تبي توسع التهنئة للعيبة المدرب ذو الله يحييكم، نستحق الفرح. كل الأيام اللي راحت، كل الشهور اللي مضت، كل السنوات 23 عام وحنا كنا نغض الطرف أحيانا نقول بطولة خليجية ميب مهمة مع كل تعثر، وأحيانا نقنع أنفسنا أنه في أولويات آسيا تصفيات كاس العالم، بس اكتشفنا مع الوقت الغالب الرحمن وحبتنا أنه لا، احنا افتقرنا لشيء مهم، الذهب وثقافة الفوز، هذه ما يعوضها أي شيء إلا أنك تشوفه والجيل الجديد يتعود عليها. فخلاص احنا وصلنا لمكان اللي كنا عليه جيل الثمانينات على بداية جيل التسعينات الميلادية، وحصل بعدها بعض الإخفاقات اللي دخلنا في المرحلة اللي احنا قلناها قبل شوي، لكن على مقولة من كان له مجد وتاريخ سيعود، عدنا لن نتنازل بشيء الله لأسباب كثيرة، أولها وأهمها هذا مكاننا الطبيعي، قائد الأمة العربية والإسلامية واقتصاد العالم من خلال الذهب الأسود والقرارات السياسية المهمة والمكان الجغرافي في قلب ومنتصف قارات العالم، هذا بالإضافة إلى الخطط المعدة والمعلنة والموضوعة. إحنا عندنا خطة، هذه أحد الأفكار اللي على قولتنا طارفة أو الأفكار القريبة جدا لذهن كل أحد، 2034 كأس العالم المنتخبات، هذه من الخطوط العريضة. في خطوط أقل أهمية مما أو أقل تسليط للضوء أو لم يكن فيها إعلان واضح للجميع، كثيرة ما يتحمل المقام اللي احنا نعددها واحدة إلى الثانية. فإحنا سايرين وماضين بمشيئة الله إلى أنه نعود إلى المجد اللي كنا عليه، ونستمر إلى الاتجاه الأعلى لمكان لا نرى صراحة حدوده. ألف مبروك على الجميع. 011 إذن 40-53 هذا رقم مباشر استقبال مشاركاتكم وتهنئاتكم بمناسبة فوز الأخضر السعودي. أبو فيصل، لو رتبنا اللي كانوا مساهمين باللقب، لو أخذتهم من الأهم ثم المهم، بتحط مين؟
2: طيب بس خليني أعلق على يعني الكلامك الجميل اللي قبل شوي، أنت قلت كلمة جميلة صراحة اللي هو ثقافة الفوز، ثقافة الانتصار، البطولات. وهذا بس عشان أعزز كلامك، هو لما نقول ثقافة البطولات ما هو للاعبين فقط، ثقافة البطولات هذه حتى للجمهور، حتى للإعلام، الجمهور عز يعني هذه البطولة يعني مصالحة مع الجمهور، أعادة الثقة. الجمهور ترى ما بيساند ويشجع مثل كذا إلا بنتائج ومستوى، ما هو نتائج فقط. فهذه الثقة وهذه الثقافة اللي ذكرت أنت على الجمهور، الإعلام، إحنا الإعلام يعني في بعض الأمور ما نقدر نجامل والمستوى سيء أو النتائج، الإعلام عاد المنتخب الثقة، الإعلام أصبح حتى نساهم، وأتوقع بتشوف يعني بيشوفون السادة المستمعين تأثيرها مستقبلا بتقليل التعصب، حتى تكون يعني كل الألوان واحدة مع الأخضر بيقلل. ليش؟ لأن الفوز المنتخب دائما يلم، دائما فرحة أنت لما تقدم فرحة الوطن كله يفرح، لما تقدم إنجاز الوطن كله، بعدين الوطن لما أقول بكافة الشرائح من مسميات ومن حتى شرائح من الكبار في السن، من الأطفال، من النساء، من الرجال، يعني شيء ما هو سهل. يمكن شفنا لقاءات اللاعبين صراحة الواحد يبغى يبكي من الفرحة هذه من الجمهور اللي صراحة كان متفاعل. فأنا صراحة عجبتني هذه الثقافة اللي ذكرت، ثقافة البطولات اللي إنها تعم بشكل عام. استعدنا هيبة المنتخب السعودي، استعدناها وما قلنا أنا بدينا هيبة المنتخب، لأن المنتخب معروف تاريخه يعني العريض جدا وإنجازاته. على سؤالك على الترتيب، شوف هو بصراحة هي عناصر متكاملة ومنظومة متكاملة يا أبو ماجد، لكن أنا من وجهة نظري يمكن اللي أشعر أنه، لأني أنا قاعد أتابع المدرب من بعد كأس العالم وقاعد أراجع تصريحاته السابقة وكذا، كان يركز على أشياء مهمة اللي هي الروح والتركيز وعلى الانسجام وعلى على على حاجتين، يعني ذكرها حتى أنا رجعت لنص التصريح، كان يركز على حاجتين، قلنا اختيار اللاعب بالعطاء في الملعب، اللاعب اللي يعطيه في الملعب، والنقطة الثانية اللي ذكرها قال تنفيذ أفكاره الفنية. ترى نقطتين مهمة، ما ذكر أسماء ولا ذكر مواهب ولا ذكر الفنانين ولا الشعبية اللاعبين، قال ثنتين، تعطيني في الملعب وتنفذ أفكاري أختارك، وفعلا كانت مجموعة صراحة رائعة، فأنا أحمل المنظومة كلها لها جزء، لكن يمكن الجزء الأعلى شوي اللي هو مدرب عرف يقرأ أفكار اللاعبين، عرف يرسم التكتيك المناسب. أنت في واحدة من المؤتمرات، والله أعتقد أنها بعد مباراة العراق، أنا كنت حاضر المؤتمر، كان يقول أني أنا درست خلال العشر سنوات الماضية وش مشكلة المنتخب، حسنت في الأشياء اللي شفتها ملاحظات و طورت الفريق، طبعا ما كان عنده وقت في كأس العالم بكل أمانة، وغير كذا كأس العالم مختلف كمنتخبات وكأجواء، لكن بدأت خليني أقول يعني بطولة الخليج، خليني ممكن أقول أنها بدأت تشكل ملامح الاستعداد لكأس آسيا، تشكل ملامح القوية لاستعداد كأس آسيا، لأنك ترى صراحة أنت لعبت خلال كم، خلال 12-13 يوم خمس مباريات قوية يا أخي، شوف مباراة قطر 120 دقيقة، وأمس كأنه المنتخب الإماراتي اللي لعب 120 دقيقة، يعني جهد غير طبيعي، وهذا يعود إلى أن نفصلها بعد شوي إلى التدوير وإلى التكتيك اللي صراحة كان مناسب لكل مباراة. بعدها يجي اللاعبين يا أبو ماجد، أنت شوف، أنت لما أقول لك من هو النجم اللي في المنتخب بتقول لي فلان، وتجلس شوي تقول لا واللاعب الثاني واللاعب
1: كله
2: ما في نجم،
1: نعم
2: أي بالضبط، فهذه روح اللاعبين جميعا يعني، وما في، خليني اقول لك اللي يختلف يعني شوي، ان ما فيه والله حلول فرديه، والله نعتمد على اللاعب هذا على مهارته، على ما فيه في البطوله هذه ما فيه، يعني ما تدري من بيسجل، ما تدري من هو اللي بيكون نجم، الكل نجوم من الحارس الى الهجوم، وحتى مثلا فرص ضايعه من لاعب او شيء تلقاه يعوض المباراه اللي بعدها، او انه ما كان في مركز يعني مناسب له، وبصراحه مجموعه كبيره جدا، وما ننسى طبعا الجهاز الفني، الجهاز الإداري، ويعني دعم وزارة الرياضة، متابعة يا أخي الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد اجتماع اللي كان قبل يمكن 4 أيام أو 5 أيام، بعد الاجتماع على طول من الاجتماع راح الملعب، يعني هذه كأنها رسالة، أنا عندي المنتخب أولوية، وجود رئيس الاتحاد، يعني هي والله كلها منظومة، الجمهور اللي هو اللي يعتبر، يعني أنا أعتبره حتى معليش أنا أعتبره قبل دونس، جمهور قبل دونس، وحتى دونس في كل مؤتمر الجمهور، ما في لاعب ولا مسؤول ولا مدرب ولا إلا أول ما يبدأ حديثه بالجمهور، هو صراحة كان السند الأول، وأيضا الإعلام رائع، إحنا ما بنغفل يعني ما قدمه الإعلام السعودي من وقفه مع المنتخب السعودي، في منظومة يعني كل منظومة، يعني الحمد لله أن كلنا كنا خلية نحل لدعم المنتخب السعودي، وهذه كانت النتيجة.
0: أوكي طيب، ربي يوفق إن شاء الله منتخبنا. احنا بنرجع نفصل في ما تم عليه حديث في المؤتمر الصحفي، وسنستعرض كذلك كل ما تم يوم الأمس في ليلة التتويج، إن كان على جوانب فنية وجوانب إدارية وجوانب جماهيرية وغيرها من المستجدات اللي كانت عليه المباراة، وحتى اليوم وإحنا مقبلين على وش رايحين إلى وين بمشيئة الله. ذكركم مجددا حلقتنا اليوم استثنائية فرائحية بمناسبة إذا حصول الصقور الخضر على بطولة خليجي 27 بعد انتظار دام منذ 2003. عندنا تقرير حول إذا التتويج، ونرجع بعد لمزيد من الحديث والتفاصيل.
3: الأخضر السعودي يتوج بلقب كأس الخليج 27 على حساب الإمارات. توج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج خليجي 27 بعد انتصاره على نظيره الإماراتي بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط حضور جماهيري تجاوز 62 ألف متفرج، ليعيد الأخضر الكأس الخليجية إلى خزائنه بعد غياب استمر 23 عاماً، ويحقق اللقب الرابع في تاريخه بالبطولة. وأنهى الأخضر البطولة بسجل دفاعي لافت بعدما خاض مبارياته الخمس دون أن تهتز شباكه في إنجاز دفاعي بارز خلال مشواره نحو اللقب. لم يكن تتويج المنتخب السعودي وليد مباراة واحدة، إذ جاءت البطولة امتداداً لمسيرة قوية. بدأها الأخضر في دور المجموعات عندما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة قبل أن يتجاوز قطر في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة امتدت إلى 120 دقيقة، ثم جاءت مواجهة الإمارات لتكون الاختبار الأخير، فحسمها المنتخب السعودي مبكراً بهدفين قبل أن يحافظ على تفوقه حتى النهاية. وأعاد اللقب السعودي إلى منصة التتويج الخليجي بعد انتظار طويل، وأضاف النجمة الخليجية الرابعة إلى سجل المنتخب بعد ألقاب 1994 و2002 و2003. وبهذا التتويج أنهى الأخضر فترة غياب تجاوزت عقدين عن البطولة، مستفيداً من إقامة المنافسات على أرضه وبين جماهيره في جدة.

0: شكرا هيا دريس على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم جدا حبتنا ضيفنا اليوم الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، وألف مبروك، ألف ألف مبروك، الذهب استحق الذهب، وصلنا على خير الحمد لله. وإذا اللقب الرابع في البطولة الخارجية أبو فيصل.
1: صحيح صحيح، واللقب الرابع. وخليني أقول لك أبو ماجد، يعني المنتخب السعودي يعني كثير يرددون أن كأس الخليج عقدة وكأس الخليج. أخي إحنا وصلنا 7 مرات للمركز الثاني، المركز الثاني، يعني أنت ما تقول رابع الخامس، ووصلنا برضه 7 مرات للمركز الثالث. فهو يعني أكيد في فائز واحد، لكن ما نقول والله هي عقدة كأس الخليج، أو بالعكس أنت لما توصل 7 مرات وتحقق 4 مرات أنت الآن حققت البطولات 7، أصبحت 11 بطولة. فهي كانت بس يعني سوء طالع، ظروف معينة في بعض النسخ من البطولات. الحمد لله أن هي الآن ترى هذه البطولة أبو ماجد رفعت سقف الطموحات للمنتخب السعودي.
0: نعم.
1: خلاص الآن بدأنا العودة، وبدأ الطموح أكبر وأكبر وأكبر. عندنا استحقاق بعد 3 أشهر كأس آسيا، صعب جدا، لكن إن شاء الله ما في صعب على اللاعبين اللي شبناهم بالأداء ب5 مباريات في كأس الخليج، ولا على هذا الجمهور اللي بيعزز هذه البطولة، بتعزز من تواجدهم تفاعلهم في 3 مدن، في الدمام، في الرياض، في جدة بإذن الله.
0: جميل. بمناسبة الحديث عن البطولات والبطولة الرابعة في السجل الخليجي، المنتخبنا رفع رصيده إلى 9 ألقاب رسمية في أبرز البطولات الإقليمية والقارية بعد تتويجه بلقب كأس الخليج 26 في جد 26، طبعا احنا نقصد العام الميلادي 2026، ولا هي النسخة رقم 27، اللي يضيف البطولة الرابعة إلى سجل التاريخي ويعزز إرثه الممتد لعقود في كرة القدم الآسيوية والعربية. اللقب الخليجي الرابع جاء بعد 23 عام من آخر تتويج ليعيد الأخضر إلى منصة البطولة التي عرف طريقها للمرة الأولى عام 94، قبل أن يكرر الإنجاز في عامي 2002 و2003، ثم يضيف لقب جدة اليوم الأمس 2026. تتوزع ألقاب المنتخب السعودي 9 على 3 بطولات رئيسية، إذ حقق كأس آسيا 3 مرات أعوام 84 و88 و96، ليصبح واحد من أبرز المنتخبات في تاريخ القارة، بينما توج بكأس العرب مرتين عامي 98 و2002، وأكمل رصيده ب4 ألقاب في كأس الخليج أعوام 94 و2002 و2003 و2026. تكشف خريطة البطولات عن استمرارية الحضور السعودي على منصات التتويج، فالبداية القارية جاءت في سنغافورة 84 عندما توج الأخضر بكأس آسيا المرة الأولى، ثم حافظ على لقبه في 88 في قطر، قبل أن يستعيد البطولة مجددا في الإمارات 96. احنا نقول عبد الرحمن شبه حبتنا، وش الخطوة التالية؟ وش المطلوب؟ يعني يبرز ترى لك عنوان بعد 3 شهور البطولة الآسيوية، وتقام كذلك في المملكة العربية السعودية. وش حاب تقول؟ هل أنت من اللي يقولون انتظروا شوية جماعة اشبعوا فرح، ولا بتقول ابدوا من أمس من مجرد ما أطلق الصافرة لأنه يا الله تلحقون، ولا في شيء ما في شيء راح يفوت علينا؟ وش رايك؟
1: لا شوف، أول شيء الفرحة يعني بالتأكيد أنها فرحة كبيرة بعد غياب 23 عام، فأكيد أنها تستمر لا شعوري. لكن احنا عندنا من 9 نوفمبر اللي هو ايام فيفا 9 الى 17 اعتقد.
0: أوكي.
1: فهذه مهمه جدا، فيها حسب مصادر فيها مباراتين وديتين بيكون معسكر المنتخب، وهو مرحله مهمه قبل تقريبا بشهر ونص تقريبا على كاس اسيا. الاعداد لهذا المرحله مهمه جدا. احنا عندنا دوري قوي، وهذا ما يطمئن ان مستوى اللاعب ما بينزل مستواه، لأن عندك مباريات قوية وعندك لاعبين أجانب على مستوى عالي، وعندك أساسا دوري مثير، دوري مثير فنيا ومن كل النواحي. متابعة دونيس للاعبين شفناه في الفترة الماضية، وحتى يعني تذكر كنا ننتقده على الأسبوع اللي طالب فيه معسكر.
0: إيه.
1: الحمد لله أن هذه يمكن كانت من نتائجه
0: خير. صح.
1: وأحيي بصراحة يا أبو ماجد الجهاز المعد البدني في المنتخب.
0: أوكي.
1: يا أخي أنت لما تلعب يعني مثل هذه المباريات و 7 جولات قوية في الدوري، وتدخل على يعني بطولة نفس قصير يومين بس ترتاح بين كل مباراة ومباراة، وتقدم أداء إلى النهاية، أعتقد أنه صراحة جهد بدني يحتاج إلى شكر من الجهاز البدني المعد البدني، وأيضا حتى دونس في التدوير. يعني ما نغفل جانب دونس، يعني دونيس أشرك 24 لاعب. تخيل أبو ماجد إن أعتمد على 15 لاعب يعني بنسبة كبيرة يعني بالدقائق الأكثر 15 لاعب اللي اعتمد عليهم بشكل كبير عمود فقري يعني ما هو من 15 العمود الفقري يعني ناصر الدوسري أكثر لاعب لعب بدقائق في البطولة بعدها العويس بعدها العمري بعدها متعب الحربي ويجي بعدها طبعا فراس وكنو وغيره. فشوف كيف انه اعتمد يعني لما يقول لك التدوير وعدم ثبات على تشكيله هو ما غير المنتخب كله هو ابقى على عناصر العمود الفقري المهمين وغير في بعض المراكز. فصراحه يعني مدرب بصراحه عقليه رائعه درس المنتخب زي ما ذكر هو عرف كيف يكون فيه توازن. انت لما تكون ثاني اقوى هجوم بفارق هدف واقوى دفاع بدون تسجيل اي هدف هذا توازن صراحه يعني قليل ما يحصل في البطولات وما بالك مع منتخب تعرض لظروف صعبة ظروف صعبة أبرز وأكثر لاعبين مواهب ثلاثة لاعبين سالم الدوسري مصعب الجوير وسعود عبد الحميد يعني قبل البطولة بعدين البطولة نواف العقيدي حسن كادش على غير لاعبين اللي أصيبوا في مباراة مباراتين. فهذه ظروف ما هو أي مدرب والله يتجاوزها ولا هو مدرب فقط يعني بالعكس وقفة الأجهزة كلها وقفة الجمهور وقفة الإعلام يعني هي زي ما ذكرت في بداية حديثي إن منظومة كاملة يعني في الفترة المقبلة مهمة جدا. قلت لك سقف طموح بدأ يرتفع بشكل أعلى واللاعبين استشعروا هذا الشيء وإن شاء الله على المستوى هذا وعلى الدعم الجماهيري أتوقع أنه بيكون يعني كأس آسيا مختلف وبإذن الله نحققه بإذن الله.
0: احنا قلنا قبل شوي نرتب الاولويات، اللقب جاء هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم مين؟
1: انا
0: يعني
1: قلت
0: هل اللعيبه؟ هل المدرب؟ هل الجمهور لنا في جده؟ يعني لو كانت مقامه في غير جده يعني انا ما ادري وجهه نظرك. هل المعد البدني قد يكون ترى مفتاح سر، قد يكون جندي مجهول، يعني ترى بيني وبينك انا شكرت في المقدمه تقريبا الجميع ولم يبدر في بالي انه فعلا اوجه كلمه شكر ان كان شخص او جهاز كامل معدين صحيح. بدنيين لانه فعلا انك تحافظ على الاستمراريه هذه ويمكن ترى اللي حافظ استمراريه شغلتين. الاولى جوده اللاعب السعودي ارتفعت مقارنه باللاعبين العالميين الموجودين عندنا وهنا نرجع نقول نشكر بعد الله لمن كان خلف هذا المشروع الكبير في دورينا وقوه صحيح. دورينا. ويمكن السبب الاخر في استمرارية اللاعبنا في ظل وجود هذا الضغط من الحماس واللعب انه عنصر الشباب يعني اعمارهم ترى بالمناسبة عيال ابو شمات اثنينهم كلهم اقل من 24 سنة، همام الهمامي، محزري، عبد الله الحمدان، خمسة امس لعبوا تقريبا نص الفريق، خمسة تقريبا يصلون الى ستة احيانا أعمارهم تحت 24 عام، فقد يكون هذول اللي ساهموا في الاستمرارية في العطاء وعدم الإصابات. ويمكن السبب الثالث أنه لعب عدد دقائق لعب أكثر. فنرجع نقول سؤالنا الأول، ترتيب الأولويات اللي كان خلف هذا اللقب مين بوجهة نظرك؟
1: طيب شوف خليني أضيف لك المعلومات اللي هو الشباب عنصر الشباب في المنتخب. ترى أمس تشكيلة أمس الأساسية ثلاثة لاعبين فقط أكثر من 30 سنة، ثلاثة لاعبين يعني الخيبري 30 والعويس وكنو
0: نعم
1: يعني هذول اللاعبين اللي أكثر من 30، البقية لاعبين صغار بالسن. حتى المباريات الدولية يا أبو ماجد يعني مباريات دولية يعني لكثير من اللاعبين قليلة. يعني أبو شامات كان قبل البطولة 11 مباراة دولية
0: أوكي.
1: الأخوان كلهم متعب الحربي 16 مباراة، همام أفضل لاعب ترى كان عنده مباراة واحدة دولية قبل بطولة الخليج وكانت في شو اسمه هذه الكاسة الذهبية. فعندك عناصر حتى الخبرة ما فيه، لكن المزج بين اللعيبة الخبرة القليلين في المنتخب مع هذول الشباب والروح أعتقد كان له دور كبير. على سؤالك هو النسبة ترى بسيطة بين المنظومة كلها، أنا ذكرت لك يعني كذا جهة يعني والله كان لها دور كبير، لكن يعني إذا كانت نسبة بسيطة أنا أعطي الجمهور. يا أبو ماجد الجمهور يخرج باللاعب شيء ما كان عنده، يخرج باللاعب شيء غير المعسكر وغير التدريبات غير التكتيك. يا أخي اللاعب يطلع لما يشوف 62 ألف يهتفون باسمه وباسم المنتخب و90 دقيقة ومن قبل وبعد، يا اخي ترى يعني هو يتفاجئ اساسا بالشيء اللي يعني يظهره في الاداء الفني. الجمهور اللي يعطيه النسبه الاكبر صراحه، وبعده يجي المدرب. مدرب مهما كان مدرب يظل انه يعني مع فارق الصراحه يعني بينه وبين زلاتكو. زلاتكو تعرف تاريخ زلاتكو في منتخب بلاده في نهايه كاس العالم ونصف النهائي ومسيرته مع العين، وحتى يعني مدرب صراحه يتفوق على دونيس. لكن دونيس قرأ المنتخبات، لعب بتكتيك في كل مباراه المناسبه، اللاعبين المناسبين. انا اشوف دونيس يجي بعد الجمهور واللاعبين بصراحة، يعني دونيس واللاعبين يمكن في مستوى واحد، اللاعبين استشعروا مسؤولية، استشعروا مسؤولية يا أخي. أنت تشوف فرحتهم بالأهداف، لمتهم مع بعض، ترى هذه نقطة مهمة يا أبو ماجد، ما تحس إن في لاعب منفرد، لاعب يشوف نفسه على المنفرد. لا لا، كلهم لمة واحدة، فرحتهم سوا، مؤازرتهم سوا.

0: أي شيء يمر فيه لاعب تلقاهم يوقفون معه. فهذه برضه من الأدوات المهمة، إضافة للجهاز البدني والمنظومة بشكل عام، سواء من وزارة الرياضة أو الاتحاد أو الجميع يعني بشكل عام.
1: ترى بمناسبة الحديث عن الفئات العمرية، من اعتمد على الخطة هذه بينجح بينجح بينجح بينجح بإذن الله، بس الشواهد عندنا كثيرة. طبعا أول من بدأ الخطة هذه أو الخطوة هذه بالعبارة الأصح اللي هو فريق برشلونة، بسبب ضائقة مالية في التسجيل والمنع من التسجيل، فاعتمدوا على لعيبة الأكاديمية نفسهم برشلونة، فوجدوا إن خطوة ناجحة 100% مليار بالمية. برشلونة تسيد المشهد بلامين يامال وبدري وبقية الأسماء كلها الموجودة في الفريق، بعدها تسعت رقعة من يكرر تجربة على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية. لنا في الأمم الأوروبية النسخة الحالية، المباريات اللي قاعد تلعب في الأيام اللي احنا قاعد نشوفها في أيام البطولة الخارجية، مثال يطبق قدام أنظر الجميع اللي هو في منتخب فرنسا، التوليف الجديدة صحيح. اللي قاعد يخلقها زيدان وليسي وعمر شرقي وكل الأسماء الموجودة في خط الهجوم، فئاتهم العمرية أقل من 24. اللي كنا من أول عبد الرحمن تذكر وحبتنا كنا نقول هذول فئات سنية، كأن تفهم من نبرة اللي كان يتحدث فئات سنية كأنه استصغار، أنه توهم ما بعد صاروا ناضجين. لا، كرة القدم تغيرت الحين، بل بالعكس انا اشوف. وعطني وجهة نظرك، الفريق اللي او المنتخب او المنظومه اللي ما تعتمد على فئه عمريه اقل من العشرينات، انت بتفقد الاستمراريه والحماس والقتاليه والانسياب اكثر لتكتيك المدرب، ولا لا عبد الرحمن؟
0: صحيح صحيح صحيح. شوف ابو ماجد، على كلامك هذا جيل جديد، جيل جديد يواصل يعني عندك كاس 2027، كاس العالم ان شاء الله 2030 وما بعد، حتى يا أخي جيل الشباب هو يعني الطاقة والحماس والسرعة داخل الملعب والجرأة والثقة والروح اللي فيهم يا أخي ينعش المنتخب، إضافة إلى وجود لاعبي الخبرة. يعني حتى لاعبي الخبرة يستفيد من سرعة وحيوية الشباب وطاقته في التوجيه، في حتى يعني مقارنة باللياقة البدنية يستفيد حتى لاعب الخبرة منهم. فأعتقد أنه يعني مزج الخبرة ومع الكبار في السن مع حماس الشباب هو اللي بيؤدي بنتيجة إيجابية بإذن الله، ويمكن استشهدت أنت ببرشلونة وكثير حتى من المنتخبات اللي عملت نفس الشيء.
1: وليسي عمره 24، شرقي عمره 23، دوي عمره 21، باركولا 24، ليبول اللي انضم للمنظومة الجديد هو اللي يمكن شوي يعتبر أكبر منهم 26، اما البقيه اما يعني وفرق. يعني اخر مره قدام بلجيكا اوليسي جاب هاتريك وفازوا 4-1 وقلبوا النتيجه. فمن وهذا اللي احنا قاعد نشوفه منتخبنا، عيال ابو الشامات، همام، محزري، محمد القحطاني، عبد الحمدان، كل اسماء هذه، وفي اسماء ثانيه بعد تستحق، زكريا هوساوي، اسماء ثانيه كثيره تنتظر الفرصه ان شاء الله للمشاركة وجلب البطولات. نتيح الفرصة لكم محبتنا في ذا البث المباشر في برنامجكم الصدارة والأخضر السعودي في الصدارة، ودائما إن شاء الله احنا نبقى في الصدارة لتقديم إذن التهاني والتبريكات بمناسبة حصولنا على الذهب. استقبل الاتصال من الطرف الآخر الهاتف من أبو سليمان. هلا أبو سليمان، حياك الله، ألف مبروك أبو سليمان.
2: ويا عبد الرحمن، ألف مبروك الوطن، ألف مبروك لخادم الحرمين الشريفين ولعهد الأمين للشعب السعودي. أنا مكلمك من 3 أيام وقلت هذا فريق 84، وأرجع أقول الأسباب الفوز أول شيء الانضباطية والروح، روح الوطن، روح القتال في الملعب. ثم عاد يجي المدرب، دور المدرب ودور الجمهور الكبير. منتخبنا أول مرة يعني من 10 من 20 سنة تقريبا ما شفنا بهالأريحية، ما قد يعني من بدأت كأس الخليج وأنا متفائل بالمنتخب، ما كنت كنا متفائلين مثل هالتفاؤل، لأن الأسباب اللي ذكرتها موجودة في الفريق. وذكرت لك أنا من 3 أيام 7 أندية سعودية تشارك مع المنتخب الوطني أو 8 أندية. هذه ما قد حصلت إلا في الفترة هذه وعام 84. ألف مبروك وطننا، ألف مبروك الشعب، وإن شاء الله القادم

0: أجمل في كأس آسيا وما بعدها. شكرا لكم.
1: شكرا لك، تحياتي والف مبروك لك مجددا مسلمان، مبروك للجميع، مزيد من المتابعين حياكم الله، ومزيد من المشاركات، تهنئات وتبريكات بمناسبة حصول الصقور على خليجي 27، لقب رقم 4 في خزائن المنتخب السعودي. عبد الله حياك الله اخوي عبد الله، الف مبروك عليك
2: حبيبي. الله يبارك فيك، تحياتي لك ابو ماجد، تحياتي للاخ عبد الرحمن، ونقول مبروك للوطن والحكومه والجمهور والله الواحد ما هو عارف ايش يعبر صراحه، لانه صراحه هذه البطوله الرابعه ما يستحق تكون الرابعه، تكون المفروض كل ساعه تقريبا البطولة 11 أو 10، لأنه إحنا انحرمنا بسبة أيامها الاتحاد السعودي، أنت عارف أنه فريق الرديف المفروض أنه 10-11 بطولة عندنا، لكن الحمد لله أنه يلا هو فوز الحمد لله، صراحة فرحنا المنتخب أمس يا أخي. وبس بس بسألك أبو ماجد، أبعرف الروح هذه كيف طلعت؟ الروح اللي أمس ماني عارف كيف، عمري في حياتي ما شفت المنتخب بالطريقة هذه وبالروح هذا، حتى في السلام الملك الجمهور يا أخي والله العظيم جسمك كذا تحس إنه في شيء يمشي لما يردد النشيد الوطني. هل هي هذه أسباب الأحداث اللي صارت بين السعودية والإمارات فيها سبب؟
1: طيب أنا تصورتك بتتكلم عن الروح اللي كانت بين اللعيبة، بس بجاوبك خليك معنا سبحت المتابعة.
2: وبعدين لا ننسى صراحة في جندي مجهول، انا اعتبره والله يا ابو ماجد هذا الشخص تمنيته والله العظيم من 4 سنين يكون هذا محله في المنتخب. مو محله في الهلال، انا كنت اتمناه يكون في النادي الاهلي اللي هو فهد مفرج. صراحه هذا الاداري الناجح صراحه مخلي المنتخب اسره واحده.
1: بس ليش مو محل، ليش مو مكان الهلال؟ ليش تقول مكان مو بالهلال؟
2: منتخبنا يا ابو ماجد، منتخبنا لانه الواحد يحب يكون في منتخبه يا
1: اخي. إيه بس انت قلت ما به هلال، ابي بالاهلي.
2: طيب الله يعطيك العافيه.
1: خليك معنا متابعه، الله يحييك. حياك الله، بناخذ مزيد من المتابعين. متصل تالي فهد، بس ما تفوت علي ولا تفوت على اي احد الكلمه اللي انت قلتها. وش اللي صاير؟ يعني يوم تختلف مع، اذا وصل الموضوع اختلاف، لكن يوم تعبر عن وجهه نظرك واخوك بالبيت من امك وابوك يقول وجهة نظر ثانية، هل هذا معناته أنه الموضوع وصل لشيء؟ لا. البطولة الخليجية على وجه الخصوص، وبعدها نقول بطولة عربية أو معها بعد البطولة العربية، سحنا في إطار حديثنا عن البطولة الخليجية، جاءت لتثبت قوة اللحمة الخليجية. ترى حنا ودول الخليج بيننا أواصر ليست فقط دينية، لغة عربية وقرب جغرافي، لا أواصر حتى ضاربة بالتاريخ والجذور العرقية، كلنا أخوان. رحل الجدة 17، واللي رحل الجدة انزل اطلع تلقى الجد واحد، اتحد واحد، صار الجد واحد، فما في شيء. أما بالنسبة للروح، أنا تصورت أنت بتكلم عن روح اللعيبة، في عدة أسباب أنا ودي عبد الرحمن توسع فيها. أسباب الروح اللي كان عليها اللعيبة أمس، هذا بحول لك استفسار لو سمحت عبد الرحمن، بس قبلها لو تكرمت حبتنا بناخذ مزيد من التهنئات والتبريكات. فهد تفضل. اخوي فهد حياك الله. الو،
3: مرحبا يا
1: البقى، حياك، مبروك فهد. حياك
3: هلا والله، اهني القياده والوطن بهذا الفوز العظيم، ما شاء الله تبارك الله.
1: حلو،
3: الله يحفظ لنا قيادتنا وشعبنا ويتمم افراحنا ان شاء الله
1: يا رب.
3: والله انا من سنوات طويله يعني ما فرحنا بفوز المنتخب، لكن الحمد لله ان تصل اخيرا خير من لا تصل.
1: حلو، ممتاز. امس اللقب، تفضل.
3: انا عندي ملاحظه، يعني سمعت بعض الحديث كنت وضيف منكم تقولون اعمار اللاعبين عندنا يعني ممتازه، الاعمار يعني انا اشوف انها جيده
1: اوكي،
3: لكن الافضل لو كانت تحت العشرين.
1: بعد كنك عاد زودتها شوي.
3: انا تساءل يعني شوف الحين اللاعب 25 يعني يعتبر بنص جيل كروي خلاص، يعني ما راح يتطور مستواه اكثر من كذا
1: اوكي،
3: ولاعبين هذول يعني انا بعضهم نعرفه من 10 مواسم، بعضهم 8 مواسم، بعضهم اقلهم يمكن 4 مواسم 5 مواسم نعرفه. لكن لو كان فيه يعني تدعيم من الفئات السنيه للمنتخبات اللي عندنا، عند المنتخبات، لكن انا ما اشوف الانتاج المنتخبات السنيه
1: في
3: الوقت هذا. انا اتمنى ان يكون يعني التركيز على لاعب لاعبين يعني من المنتخبات الصغرى، يعني

0: لعبك. شوف دائما الواحد غالبا يروح لاهتماماته، يعني كل واحد على حسب اهتماماته، فتلقاه مثلا عينه اول شيء يطيح على شيء يهمه. حنا اللي صاير انه من غياب 23 سنة عن البطولة عيننا ما كانت تشوف الا الذهب الكاس. عد وش اي شيء حصل؟ مباراة نهائية، احنا جايين نبي الذهب وبس، الأشقاء في الإمارات جايين يبون الذهب بس، فطبيعي ذاك الحماس. تخيل بالله مباراة كرة قدم ما في حماس، تخيل. هل في مباراة كرة قدم ما في حماس؟ ما يصير فيها ندية، ما يصير فيها مدافعات، ما يصير فيها كروت حمراء صفراء، ما يصير فيها خروج مقبول عن النص، طبيعي. هذه كلها كرة قدم، أنت ما جيت في ديوانية شعر ينتظر من الشخص أن يكون، يعني بل حتى في ديوانيات الشعر صار الحماس مطلوب، فالكل مقام مقال. ألف مبروك مجددا إبراهيم، اتصلنا التالي، حياك الأخ إبراهيم، ألف مبروك عليك.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، مساء الخيرات، حياك هلا والله، تفضل.
1: أول شيء هنيك وهني قيادتنا الرشيدة وسمو سيدي ولي العهد، وألف مبروك هذه المشاركة والبطولة الخليجية، والمغزى في البطولة هو التجمع الخليجي والروح الخليجية والتجمع الشريف والتشجيع الشريف، وشكرا للجمهور اللي حضر الملعب وشجع بحماس من أول دقيقة لآخر دقيقة. السؤال هنا يا أبو ماجد والأخوان والمستمعين، هل في توقف قبل كأس آسيا واستعداد لمنتخبنا لكأس آسيا استعداد جيد، وفي توقف الدوري، وما أدري شو بيكون جدول المنتخب قبل كأس آسيا؟ وشكرا لك وشكرا لبرنامجك الطيب.
0: شكرا لك،
1: ألف مبروك منتخبنا إن شاء
0: الله. ألف مبروك على الجميع، تحياتي لك. توقف الدوري الخليجية توقفنا إضافي، يعني توقفنا قبل التوقف الدولي، أخذ المدرب دونس أسبوع وأعطي على طول لخاطر الأخضر وعيون الصقور، أعطي الفرصة هذه. أما بالنسبة، هل أعلن شيء بالرزنامة عبد الرحمن مشبب توقف آسيا؟
2: توقف آسيا هو عندنا في طبعا بتكون آخر جولة، جولة 18 بتكون في 14-15-16 ديسمبر، عندنا الكأس آسيا يبدأ 7 يناير، يعني أوكي. كم تقريبا 3 أسابيع.
0: أوكي.
2: أيوة، أساسا تسلم الملاعب بالكأس آسيا للاتحاد الآسيوي قبل البطولة أعتقد بأسبوعين أو حاجة زي كذا، لكن الدوري يتوقف في منتصف ديسمبر والبطولة تبدأ في 7 يناير. وعندنا توقف اللي هو أيام فيفا، وهذا اللي قلت لك اللي بيكون فيه معسكر المنتخب في نوفمبر.
0: أوكي. الذبذبات اللي كانت مع المصاحبة لاتصالك في البداية كأنها رجعت مرة ثانية، فكأنه أنت وجدت الحل ورجعت مرة
2: لا
0: ثانية.
2: لا والله ما حرفت مكاني، لكن الإرسال عندي تمام.
0: صار الحين تمام،
2: يبدو لي الشبكة، يبدو لي
0: الحين صار تمام، وأكيد أنا واضحة من الشبكة. طيب نواصل مع متصلينا، تهنئة، مزيد من التهنئات والتبريكات بمناسبة حصولنا على الذهب. يوسف، ألف مبروك يوسف، حياك
3: الله يبارك فيك. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: ألف مبروك للقيادة والشعب السعودي وجميع من يحب المملكة العربية السعودية والنصر والتمكين للمملكة العربية السعودية، اللهم انصر المملكة العربية السعودية في أي مجال.
0: ألف مبروك.
3: أنا أشارك في المناسبة هذه لأنها فرحة كبيرة، لأن طولنا على تأخير رفع الكؤوس والميداليات 23 سنة تقريبا.
0: نعم
3: صح؟
0: نعم 23 صح.
3: الحمد لله، يعتبر هذا فخر وعز للوطن واللعيبة، ما شاء الله اللعيبة نزلوا أمس البارح لعب رجال والله. ما شاء الله عليهم، رغم أنهم صغار في السن لكنهم ما شاء الله بدعوا.
0: حلو.
3: لأن الفريق الإمارات فريق مو سهل، قوي.
0: صحيح،
3: قوي مرة، قوي مرة قوي، يعني إحنا يعني الواحد كل العالم يرشحون الإمارات، لكن إحنا ثقتنا في اللعيبة وإن شاء الله قدها وقدود وجبوها.
0: حلو.
3: الحمد لله، الحمد لله، أشكرك يا أبو ماجد.
0: شكرا لك.
3: أشكر الطاقم حقك والإدارة حقكم، والحمد لله هذه فرحة لجميع المملكة العربية السعودية.
0: وعقبال آسيا.
3: الله عقبال كأس آسيا
0: إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. شكرا أخو يوسف، ألف مبروك عليكم جددا، ألف مبروك على الجميع. طيب خالد، ألف مبروك يا خالد، حياك الله. ألو.
4: السلام، الله يبارك فيك.
0: السلام ورحمة
4: الله الكريمة.
0: حياك.
4: صراحة اللي تبذل كل فترة جهدها لتوصيل المعلومة والنقل كل ما هو جديد، مبارك لكم، مبارك القيادة، مبارك للشعب، مبارك للاعبين اللي من بداية انطلاق هذه البطولة وعينهم على الذهب.

0: جابوا الذهب، جابوا الذهب. مبارك لهم، مبارك لكل من صراحة يحب المملكة العربية السعودية ويفرح لفرحتها.
1: حلو.
0: الله الله.
1: اللقب جاء الغالي خالد أمس، اللقب جاء طول عمر، بوجهة نظرك بسبب إيش؟ روح اللعيبة، أعمارهم، السن الصغيرة، التكتيك، المدرب، الجمهور، الرغبة، تعطش، ما أدري وش اللي جاء في بالك بعد توفيق الله سبحانه؟
0: لا هي كلها صراحة زي ما تقول تعاون يعني بين المدرب واللاعبين والحماس والتفكير والبطولة بالمملكة العربية السعودية، الجمهور، فكلها نظروا لها من منظور انها ما تروح البطولة، وهي زي ما تقول هي الأقرب لنا والأهيأ لنا واحنا جاهزين لها. فصراحة ما تعدت البطولة يعني، صراحة كلها مع بعضها جابت البطولة.
1: حلو.
0: ترى الترابط هو اللي جاب البطولة.
1: جميل.
0: الانسجام واللاعبين صراحة صار عندهم معنوية، صار عندهم معنوية المباراة اللي المباراتين كلها من بداية الخليج.
1: حلو.
0: عندهم معنوية وعندهم دافع وعندهم انسجام مع بعضهم. شفنا احنا عندنا فريقين، ترانا فريقين، فريق جالس بالمنصة والله.
1: حسب قصتك الدكة. صادق صادق صادق
0: والله، جالس بالمنصة
1: واللي ورا الشاشات ترى فريق ثالث،
0: مثلنا بكأس العالم يعني ما شاء الله.
1: نعم.
0: صنعنا فريقين بخلال اقل من سنة يعني.
1: حلو.
0: ما شاء الله، تتكلم فنيا.
1: طيب الف مبروك، الف مبروك الغالي خالد.
0: الله يبارك.
1: الف مبروك على الجميع، تحياتي لك، هلا بك اكثر. اذا انت تتكلم فنيا فعلا، يطلعوا في لقطات على المنصه اللي كانوا مصابين، من ضمنهم مصعب الجوير، عبد الرحمن مشبب، كذا شفته وحبيت متابعين، من ضمن المصابين اللي من ضمن المتواجدين للاحتفال والاحتفاء كان حتى كذلك مصعب الجوير، ودنا بعد نتكلم عنه، بس مزيد كذلك من المهنئين والمباركين. ابو سامي، الف مبروك ابو سامي، حياك.
2: مرحبا مرحبا، الله يبارك فيك.
1: حياك، هلا والله، تفضل.
2: وحبيت ابارك للقياده خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالانجاز، اللهم لك الحمد. انا كلمتك امس وقلت باذن الله انا ابارك لك اليوم،
1: وهذا الله يحييك. الله يحييك، المبروك، المبروك.
2: حبيت يا ابو ماجد،
1: تحصلت
2: اعلاميين ومعروفين امس ينزلون تغريدات ما لها دخل في الانجاز ولا دخل، كلها تعصب. ينزلون صورة سلمى الدوسري ويذكرون انك غبتت وما ما ما شاركت في البطولة او زي كذا، او انها المفروض تحسب لك، بس وديك توجه كلمة لهم يا ابو
1: سام. ابشر ابشر ابشر،
2: الله يا رب
1: يشك وياكم نسمع. الف مبروك عليكم جدا، والله يحييك، والله يحيي الجميع. مصريين نستقبل مزيد من التبريكات، 011 40 5 3 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم، تهنئاتكم بمناسبة الذهب للصقورنا الذهب. صلاح، حياك الله صلاح، ألف مبروك، حياك.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، هلا صلاح، ألف مبروك، حياك، تفضل. الله يعافيك، يا هلا والله وسهلا، تفضل غالي.
3: الحمد لله، ألف مبروك جميعا والمستمعين الكرام
1: وضيفك
3: الكريم.
1: الله يحييك. الذهب جاء من ويش بعد ما تقدم تهنئات وتبريكات؟ قاعدين نسمع منك الغالي، تتوقع الذهب جاء بعد توفيق الله بسبة ايش؟
3: والله عدة عوامل يا حبيبي، منها زي ما قلت انت التعطش والانتظار الطويل اللي صار. لكن ابو ماجد انا يعني اتمنى انك ما تقاطعني، لكن ترى فيه كلام المتصل الاول تتكلم ترى كلامه صحيح، يعني الموضوع انه تعدى انها رياضة وفي الملعب وانه منتخب في ضغوطات اخرى كانت علينا جميعا، تمام، والاشياء اللي صارت وهذا اثبات انه كعب المملكه العربيه السعوديه مش بس في الملعب، سياسيا وجغرافيا وكلها ان شاء الله بحول الله وقوته. والف مبروك والحمد لله، نحمد الله ونشكره، هذا يعني فقط اثبات انه احنا قاعد نشتغل على جميع النواحي، والحمد لله والشكر، نحمد الله، والله يحمي بلادنا يا رب يا كريم
1: يا رب.
3: ما بين اخواننا ترى الاماراتيين شيء، احنا كلنا اخوان ولحمة واحدة ودم واحد، عرب وخليجيين، لكن في أشياء وقرارات أخرى اتخذت يعني وضحت في ملعب، والحمد لله أنا كانت يعني دافع كويس، وأنا يعني فخور والله بلعيبتنا أن استخدمنا الموضوع هذا في صالحنا وما طلعنا من طور والله أنه تحدي وتحدي، الحمد لله.
1: طيب شكرا صلاح، مثل ما طلبت ما قاطعتك أنا، وبالأساس ما بقاطع أنا إلا إذا كان في فكرة غلط أو حديث في غير مقامة، يعني في ذاك الوقت يستدعي أن المحاور أنه يقاطع لتصويب الوضع أو لكسب الوقت أو لأسباب ثانية أخرى يعني. لكنه شكرا لك مجددا صلاح، تحياتي لك، استقبل مزيد من التصريح، حياك الله، هلا بالغالي صلاح. توضيح إضافي فقط، ترى تهني امس جت من رئيس الدوله الشقيق سمو الامير سمو الامير محمد بن زايد، وقص عليها بقيه الاخوان كلهم الاشقاء، قص عليها
4: بعد دقائق يا ابو ماجد.
1: بالضبط بالضبط. فما لا تجي تزايد. شوف السعوديين 30 مليون، اماراتيين كم عدد تعداد السكان؟ لا تاخذني بجريره 17 نفر او 17 رجل او 17 نفر سعودي او نفر اماراتي او 17 رجل سعودي او اماراتي، لا تاخذني، لانه الحاله العامه غير. يا اخي احنا قلنا قبل شوي، انت في البيت، بالبيت بيت كل سقف منا في الخليج، في كل مكان بالعالم الأشقة، بس بالخليج بشكل خاص. ليش؟ لأن عندنا إحنا لحمة واحدة، عندنا أواصر واحدة، تلقى اختلافات طبيعي، يعني شيء طبيعي. ما يستدعي إن الواحد برنامج رياضي فرحة تيجي تقول دخلنا في مواضيع ومتاهات، أو ما أقول متاهات، دخلنا مواضيع المقام ما يحتملها. إحنا نبي نبارك ونبي نهني، لأنه فعلا إحنا نستحق الفرحة. 23 سنة قاعدين ننتظرها، ثم تيجي تقول لي صار من 17 رجل ولا 18 بس، يعني ما يحتاج موضوع، ترى توضيحات أكثر من التوضيحات اللي هي واضحة عيانا جهارا للجميع. مزيد من المهنيين. خالد، حياك الله أخو خالد، ألف مبروك عليك.
5: الله يحييك. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، حياك، تفضل خالد.
5: الله يزيد فضلك. أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذا الفوز، على هذا الإنجاز، ومن إنجاز الإنجاز الحمد لله.
1: الحمد
5: يعني مو بس بكرة القدم، يعني إنجاز في أسياد آسيا، الميداليات الذهبية، يعني في الرياضيات، في العلم، يعني على مستوى عالمي وعلى مستوى دولي، يعني السعوديين من إنجاز لإنجاز، والحمد لله. يعني بعد غياب 23 سنة الحمد لله فرحنا بالإنجاز وعقبال كأس آسيا بإذن الله.
1: إن شاء الله. شكرا من جد خالد، حياتي لك، أسف ساعة شرفتنا، ألف مبروك على الجميع. لعذر وقت نضطر توقف لاستقبال التهنئات والتبريكات. ألف مبروك، ومواصلين في هذه النبرة من الفرح إلين كأس آسيا، وسنستمر على نفس هذه الثقافة. لازم مشيتنا تختلف لازم صوتنا حتى يختلف، لازم ركزة الوقفة تختلف عبد الرحمن والجميع، لأنه إحنا أصبحنا أبطال وبنستمر على هذه الثقافة. ودي إذا كان في شيء جذب انتباهك تتعلق عليه، بالإضافة لأحد المتصلين قال الروح أمس في اللعيبة كانت مختلفة. تفضل.
4: إيه صحيح، أبغى أعلق على كلامك اللي تكلمت فيه، وعلقت برضه على متصل اللي هو عن المحبة بين أبناء الخليج. وفعلا يعني أنت لما يجي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وبعد دقائق من المباراة ويغرد تغريدة يعني مباركة فيها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والإشادة بالمنتخب، يا أخي قادتنا قدوتنا، قادة البلدان، يعني دول الخليج وقدوة أيضا لبلدانهم، يعني هي رسالة من القادة. فأنت كمشجع أو يا أخي يعني هي فوز وخسارة، هي داخل الملعب أنا معك، داخل الملعب يصير أنت هات المباراة لازم يكون في فائز ويحقق لقب البطولة. فهذا يعني صراحة لفتة جميلة منك التعليق عليها. بالنسبة للروح، يعني أنا أشوف روح المنتخب أمس، أول شيء اللي أنا شعرت فيه هو شعور اللاعب نفسه بالمسؤولية تجاه المنتخب. هذا الشعور ما نقول إنه ما كان فيه في الجيل أو المنتخبات السابقة، لا كان موجود، لكن ما هو بصراحة زي هذه البطولة. أنا عجبني أحد المتصلين، وصراحة عندنا المشجعين والمتابعين يعني عندهم التقاطات رائعة. شوف وش التقط اللي هو النشيد الوطني.
1: نعم.
4: اللاعب لما يلقي النشيد الوطني بكل حماس وبكل أيضا إضافة الجمهور، يعني الجمهور كان إيجابي بصراحة. أنت تتابع تشوف حتى الحماس والروح في الالتحامات في إذا يعني فقد الكرة كيف عودته. القائد برضه له دور، ترى القائد يعني مثل العويس ومثل اللاعبين المنتخب القادة لهم دور في حماس وروح اللاعبين. هي عوامل يعني كثيرة لتواجد هذا الروح اللي كانت في البطولة مميزة.
1: أخشى أن الوقت لن يسعفني لمزيد من الحديث، لكن على وعد إن شاء الله الحديث سيستمر في حلقة يوم الغد وباقي الحلقات مشيت لها. إحنا 7 أيام بالأسبوع ما نوقف، سنستمر بهذه الفرحة وهذه النبرة من التهنئة والتبريكات، لأنه إحنا نشعر أن إحنا أصبحنا في مكاننا، هذا مكاننا، إحنا مكاننا القمة، مكاننا الصدارة. شكرا جدا غالي عبد الرحمن، تحياتي لك.
4: عفوا ابو ماجد، ختاما بس المباراه امس كان اجمل ما فيها الجمهور، لكن برضه لاعبي المنتخب يعني الاهداف سجلت في الدقيقه 11 و14 يدل على تركيز عالي وجاهزيه حضور ذهني كبير، وهذا اللي نتمناه ان شاء الله في بطوله كاس اسيا.
1: مشيت الله، الف مبروك لك كذلك انت مجددا، تحياتي لك. كان اذا ما نحبتنا المتابعين الكرام الاعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، الف مبروك لكم جميعا مرة ثانية مرة ثالثة ورابعة وخامسة، لين يرضي غرور كل واحد منكم، لين يقول خلاص شبعت شكرا، لا تقول لي شبعت. ومتأكد انك ما راح تشبع لانك سعودي، لان وين تبي تروح ما تدري، بس اكيد قاعد تطلع فوق. تقبلوا في حلقتنا لهذا اليوم، تحيات محدثكم علي يوسف، الاداء التقديم وفي الاخراج فيصل انفعي، تمسوا على خير. الصدارة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة واليوم الجديد بالنسبة لنا ولكم، واليوم الحلو اللي تزين فيه الطبوع على قولهم. يعني هم يقولون لي اليوم انت رايقة، اليوم الربوع تزين فيه الطبوع،
1: الربوع يزين الطبوع. راحت هذه خلاص
0: راحت، بس والله يا أخي باقي، يعني باقي التفاؤل بأنه خلاص يعني الويكند قرب.
1: هو حالات أنه خلاص يعني تحسي أنه بكرة خلاص آخر يوم في الأسبوع، فتتفاعلي أنت بني خلاص الحمد لله. يعني
0: عد الأسبوع على خير ويجيب اللي بعده إن شاء الله على خير، وتعدي كل أيامنا بإذن الله على خير. يمكن هذه نقطة يمكن نقف معها في بداية الحلقة. يمكن قبل شوي كان برنامج الصدارة يعني يتكلم عن المنتخب السعودي وفوزه أمس وكل حاجة، وأعتقد هذه الأشياء من دواعي التفاؤل بأن الإنجاز دائما يعني يجلب بعدها إنجاز. إذا تفاءلت وأقنعت نفسك بهذا الموضوع في كل أمور حياتك، أنا أعتقد أنه راح يكون التفاؤل صفة وسمة من سماتك الشخصية اللي تعتمد عليها في حياتك، وهذا ترى يعطي طاقة إيجابية للناس اللي حولك، لأسرتك، لنفسك، لعملك، حتى ينعكس على أثرك وتواجدك في هذه الحياة. يمكن كثير أشخاص شفناهم إن شاء أمهم مثلاً، مع أن مستوى المنتخب كان من بداية البطولة ما شاء الله تبارك الله. يعني
1: إذا نبدأ نتكلم عن المنتخب
0: ننطلق
1: يعني أنت قاعدة تثيريني
0: لازم نتكلم في الموضوع، يعني ما في مجال مدام المنتخب فايز وهذا الإنجاز، ويعني
1: بطولة مهمة غبنا عنها فترة طويلة اللي بطولة الخليج. صحيح. وهذه المرة الرابعة وتقام على أرضك وبمسمى خليج الديار العربية. صحيح. شيء مهم جدا جدا. ليش؟ لأنه أيضا عندنا في يناير القادم أيضا بطولة آسيا على جدة. فهذه انطلاقة يعني زي على قولتهم استعداد لبطولة آسيا. واللي شفناه من المنتخب السعودي أنه تجاوز مرحلة المجموعات كلين شيت بدون خسارة، وما سجل فيه أهداف، اي انه ما سجل فينا اهداف. بابنا كان نظيف، شباكنا ومرمانا نظيفه الين نصف النهائي، وحتى نصف النهائي قدام المنتخب القطري اللي لعبنا بلنتيات، لكن يا ربي لك الحمد اجتزناه وتجاوزناه. فواضح ان المنتخب السعودي في تناغم جديد، مع انه انا لي تحفظ على المدرب دونس، ولكن سبحان الله تحفظي كان من بطوله كاس العالم. كان شوي يعني انه تولى المهمه بسرعة كذا، ومع أنه كان يدرب في الدوري السعودي ويعرف اللاعبين، لكن سبحان الله بطولة الخليج ربما تكون إن شاء الله هي فاتحة الخير لدونس والمنتخب.
0: الأسماء اللي موجودة في المنتخب يعني شوف أنا بعيدة جدا عن الكورة والرياضة والأشياء، لكن مثل هذه التفاصيل الصغيرة لازم أعرفها، خصوصا الحين بتكلم عن المنتخب، أنا ما يدخل في الفرق.
1: أوكي.
0: نهائيا ما لي دخل فيها، أنا لي دخل في المنتخب السعودي. أنا يعني البارح قاعد أتفرج على المباراة وأشوف الأسماء وأشوف أشكالهم، يعني دماء جديدة صغار داخلين. وعلى فكرة يعني وجود الشباب مع كم واحد خبرة من قبل، يعني هذا يعطيك مزيج وتفاؤل بأنه فعلا بإذن الله راح يكون فيه إنجاز قادم.
1: صحيح.
0: فما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى الجوائز التي وزعت ما راحت علينا إلا واحدة.
1: صحيح. لا ولا راحت
0: اللي حقت
1: لاعب نادي الشباب اللي هو اليمني.
0: إيه اليمني عادل بالضبط.
1: وهذا ترى على فكرة لاعب في نادي الشباب السعودي، حتى لو راحت منه فهو يلعب في الدوري السعودي يعني. ولادة المملكة العربية السعودية هذا اللاعب. فالحمد لله يعني هذا إنجاز حنا نفتخر فيه، ونقول إن شاء الله مزيد من التوفيق إن شاء الله اللاعبين الشباب، واكتشافات دائما بطولة الخليج تكتشف لنا أسماء شابة
0: بالضبط
1: ينطلقون في سماء الرياضة السعودية ونشوفهم في بطولات عالمية. نقول الله يوفقهم إن شاء الله ويديم هالتناغم والمحبة، لأنه فعلا هذه البطولة مختلفة يعني بشكل كبير لجميع اللاعبين. حنا شفنا روح مختلفة. صح. تحدي قوي، في حرص من اللاعبين على تحقيق هذه البطولة، والحمد لله حققناها. نفكر الحين في القادم اللي هو بطولة آسيا وعودة الدوري والاستعداد والتهيئة، ومثل هذه المواهب إن شاء الله ما نخسرها، إن شاء الله نشوفها مكملة مع أنديتها حتى نستفيد منها إن شاء الله في آسيا. فنقول ألف مبروك لمنتخبنا، وإن شاء الله دوام الانتصارات والنتائج الإيجابية، ويا مساء الخير عليكم. احنا دخلنا في المنتخب من الفرحة
0: ويستحق والله. يعني يمكن كان البرنامج اللي قبلنا يتكلم برؤية صحيح. فنية بتخصص، احنا من فرحتنا ودنا احنا
1: نعبر
0: عن الشيء اللي احنا شفناه عن لبسناه طبعا من المنتخب السعودي. رحب فيكم مستمعينا، رحب بطاقم عملنا طبعا من الاعداد نور مطيري وجمال العتيبي، من التقديم معكم زميلي علي الشهري ورتان عطيب،
1: يعطيك العافية.
0: من الإخراج طبعا فيصل النفاعي، ويقول أغنية، بنروح لأغنية وراجعي لكم إن شاء الله مع بداية وانطلاقة هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وفي انطلاقتنا الأولى بعد هذا الفاصل الجميل من مخرجنا فيصل النفاعي. وانطلاقتنا في يوم أربعاء ومساء جديد ننطلق في هوا بلادي وجولاتنا المتنوعة اللي عودناكم أنها تكون معنا إن شاء الله في كل أسبوع من الأحد حتى الخميس. جولات مباشرة ومواضيع مختلفة وفقرات لمدة 3 ساعات نستمتع إحنا وياكم، نقدم لكم الفائدة والمعلومة وإن شاء الله تكون مفيدة لكل من يتابعنا. نروح الحين يا تهاني إلى المنطقة الشرقية، عندنا جولة زميلنا صالح العجرفي يعني مجهزنا هذه الجولة وإنجاز إنجازات جديدة للشباب أو الشابات السعوديات في هاكاثون الابتكار الصحي، والحمد لله إن شاء الله الإنجازات ما توقف عند حد معين، تستمر مع شباب هذا الوطن وبنات هذه.
1: قبل بس ما رحب صالح لو سمحت لي بس علي طالبتين
0: وليس
1: موظفتين أو عاملتين في القطاع الصحي. فلما نتكلم عن الطلبة احنا نتكلم عن جيل ناشئ ما شاء الله تبارك الله، يعني في سن صغيرة جدا بدأ بالابتكار وفاز ايضا.
0: احنا ما احنا ضد لا طالبتين ولا موظفتين،
1: لا لا لا،
0: بس احنا نقول
1: انه ما شاء الله صغار بالسن وقاعدين يستفيدون من علمهم وثقافتهم ومعرفتهم وخبرتهم في المجال الصحي.
0: اكيد الله يوفقهم ان شاء الله ومزيد من النجاح لهم ولجميع بناتنا وابنائنا ان شاء الله الشباب. حياك الله يا صالح، مساء الخير.
2: يا هلا اخوي علي وتهاني وفيصل والشباب في الاستوديو وكل من يتابع هوا بلادي. انا على بالي يوم تهاني تقول طالبتين اساس انها تقول وليس طلاب، يعني
0: انه نساء
2: طالبتين وليس موظفين. على كل حال هذا الهاكاثون اللي اطلقته المدينه الطبيه في جامعه الملك سعود الحقيقه شهد منافسه يعني كبيره، وليس بالضروره ان يحضر أولئك الطلاب المتميزون أو العبقريون أو الأذكياء. يعني فكرة بسيطة أحيانا تدرك فيها احتياج البشرية إلى خدمة طبية مميزة. يقال أنه أصلا ما هو موجود الآن بين أيدينا من ابتكارات أو اختراعات لا تتجاوز 25% مما يمكن العقل البشري أن يبتكره. فلذلك يعني أتيحت الفرصة الحقيقة وفيها مجموعة من طلاب وطالبات مركز الابتكار التابع لجمعية بناء لرعاية الأيتام، واللي هو الحقيقة طوال العام يحتضن كل فكرة كل مبادرة كل فكرة تطبيق ويدعمها ويجهزها لمثل هذه المنافسات أو حتى للتبني من بعض الشركات ومؤسسات خدمة المجتمع. لذلك آمنة مباركي وأختها مطرة مباركي قدموا في هذه المنافسة وهذا الهاكاثون وفازوا بالمركز الثالث ما شاء الله. لفكرة يعني احنا يمكن بين ايدينا، لكن سبحان الله كيف انه انت ممكن تشوف احتياج البشر احتياج بعض الفئات وتطورها الى خدمة واقعية.
0: يا سلام.
2: ورحب بآمنة يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
2: اعطيني فكرة ايش اللي سويتوه بالضبط عشان تفوزون بالمركز الثالث؟
3: اشتغلنا على البرنامج وطورنا وسوينا مقابلة مع ممرضين وشفنا وش المشكلة اللي نابعة يعني من البداية. طلعت المشكلة هي إن نسبة 90% من الممرضين والطاقم بالطوارئ ما يعرفون لا يجدون لغة الإشارة أو التحدث مع ذوي الإعاقة السمعية والصم والبكم.
2: طيب فكرتم في حل لهذه المشكلة، وش الحل؟
3: الحل هو برنامج يستقبل الكلام ويترجم على حركة، وبنفس نفس الشيء بالعكس يعني يطلع حركات يعني يخلي ذوي الإعاقة يفهمون الدكتور وش يقول عن طريق الكلام فقط.
2: طيب بعض الأحيان تجينا أفكار لكن نحس أنها خيالية أو غير قابلة للتطبيق، شو اللي خلاكم تفكرون في فكرة وإلى أي مدى ممكن تكون يعني قابلة للتطبيق أو النجاح؟
3: جربنا سوينا نموذج أولي وضبط معنا النموذج الأولي وخليناه يدرس المعاجم اللغة العربية بلغة الإشارة وضبط معانا وقام يستقبل الكلام وصار يتكلم وصار يعرف يترجم الحركة ويحس بالإحساس.
2: ما شاء الله. طيب مطرة مباركي يعطيك العافية.
3: يعطيك.
2: لما طرحت فكرة المشاركة توقعت أنكم أصلا يقبل أو تقبل الفكرة وبالتالي فكرتم أنه ممكن تكون تفوزون مركز الثالث؟
3: احنا مآمنين بالفكرة المشروع حقتنا انها راح تقدم هذه الفئة، بس ما توقعنا نوصل مرحلة بعيد لكثرة عدد المشاركين، لأنهم في بعضهم دكاترة في طلاب كبار يعني عندهم إنجازات أكبر يعني، فما توقعنا إن بنوصل مرحلة بعيدة، بس كنا مآمنين بالفكرة حقتنا إنها راح تهدف هذه تخدم هذه الفئة.
2: طيب شو اللي تحتاجونه عشان تنجح الفكرة؟ فيه مثلا تطبيق معين، موقع، شاشة، ايش اللي ايش الادوات؟
3: الشاشة اللي هي الشاشة هي بتكون الشيء الاساسي اللي راح يكون بين المريض والموظف قسم الطوارئ، ونحتاج ان نشتغل على الشاشة هذه اكثر، نعبي البيانات واللغات اللي تكون صعبة انها تترجم اكثر.
2: اللي قدمت لكم يا جمعية بناء عشان يعني توصلون الى انه تؤمنون ان عندكم فكرة وقابلة للنجاح؟
3: جمعية ساعدتنا كثير، كان في هذا مركز الابتكار قدمنا لهم فكرتنا، هم احتضنوا اخذ الفكرة وخلونا نقدر نوصل للرياض، لأن كان صعب علينا ان احنا نروح لحالنا، فكانت الجمعية مساعدتنا كثير، وكانت معنا الأستاذة زينب ساعدتنا بمراحل كثيرة، يعني كيف اننا نقدر نشتغل على هذا الشاشة، كيف نقدر نوصل للجنة ونكون احنا واثقين ان هذه الفكرة راح تنجح.
2: بالتوفيق إن شاء الله، وطبعاً حققتم المركز الثالث، نذكر بهالمعلومة. أختم بالأستاذة زينب الهريش اللي هي مديرة مركز الابتكار الاجتماعي والتقني في جمعية بناء، يعطيك العافية.
3: الله يعافيكم وشكرا استضافتكم الكريمة، حياكم الله جميعاً.
2: ايش يقدم المركز وهل هو خاص بأبناء الجمعية؟
3: طبعاً مركز الابتكار التقني والاجتماعي أقيم برعاية شركة معادن، ويعني المركز تقريباً صار له أكثر من عام. المركز احنا طبعا نستهدف فيه بشكل رئيسي مستفيدي الجمعية، لكن اليوم يعني متوجهين للتوسع، نخدم فيه المجتمع بصفة عامة، يعني اي فرد من افراد المجتمع سواء يعني من موظف او مستفيد او يعني فرد اخر يقدر انه يقدم افكاره، واحنا في الجمعية نحاول انه نطور الفكرة إن يعني نحتضنها، ونعمل حاليا نعمل على اعداد محافظ فكريه في كل جانب، مثلا في الجانب الصحي، في الجانب الاجتماعي وما شابه. هدفنا ان شاء الله مستقبلا انه اي مسابقه موجوده او اي جهه تحتاج هذا الابتكار احنا نوجه لها، غير طبعا البرامج الاخرى يعني اللي نعملها في المركز او نستهدف فيها لتطوير المهارات المستفيدين بشكل عام من المركز. عندنا شراكة مع شركة نمو التعليمية، وهي الجهة اللي يعني تقريبا تدرب المستفيدين بشكل كامل من ناحية الفنية.
2: طيب انت تقولين حافظات لكل فكرة، بمعنى انه ممكن مثلا تشاركون في هاكاثون، ممكن باقي السنة فيه جهات تتبنى في دعم لفكرة، في فكرة تؤجل لأعوام قادمة؟
3: صحيح، يعني بعض الأفكار احنا نحتاجها أساسا في الجمعية، يعني بعضها تكون تحديات مجتمعية ونحتاجها اليوم، فهذه مباشرة احنا على طول يعني انه نحاول اننا نستقطبها. بعض الأفكار تكون ما هي وفق توجهاتنا احنا كجمعية، ولكن نحتفظ فيها لمدة معينة حسب كل فكرة، ويكون المبتكر عارف ان فكرته محفوظة عندنا مؤجلة إلين ما نجد مثلا مسابقة أو جهة تهتم بهذه الفكرة، فهذا المقصد من الاحتفاظ بالفكرة.
2: المجال متاح لأبناء الجمعية وغيرهم من الطلاب؟
3: صحيح، احنا مستقطبين الفترة القادمة زيارات مدرسية بالتعاون مع المدارس، بإمكانهم أن الطلاب يعني يجون يستفيدون من المركز. الأعمار اللي يخدم فيها المركز من المرحلة الابتدائية وحتى يعني الكبار عادي كلهم يقدرون يستفيدون من المركز. طبعا المركز يعني مقسم لمناطق، ويخدم فيه يعني تقريبا 9 مناطق تقنية مثل البرمجة والروبوت اللي هو دوائر الكهربائية، الطاقة الشمسية، عندك أيضا اللي هو الطابعات 3D، المسار الهندسي هذا كامل، الفي آر. الحمد لله الفترة الماضية يعني في مجال الفي آر ومجال تصميم الألعاب حصل أيضا على أحد المشاركين شارك في هاكاثون صناعة الألعاب التعليمية وفازوا بالمركز الأول أيضا في مدينة الرياض، وبدعم الجمعية والتعاون مع شركة نون التعليمية. فتقريبا هذا على المركز والبرامج يعني اللي احنا نستهدفها.
2: بالتوفيق لكم زينب الريش مديرة مركز الابتكار في جمعية بناء، يعطيك العافية.
3: يعافيك، شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم.
2: أخوي علي، طبعا يعني الأفكار كثيرة جدا، يعني أنت يمكن لو تجلس مع شباب تلاقي واحد يقول لك فكرة يعني وكأنه البشرية بحاجة لها، لكن لما تيجي عند التنفيذ يعني صحيح. صاحب الفكرة يقول لك وين أروح
0: صحيح.
2: فوجود مثل هذا مركز الابتكار في حاضنات الأعمال حاضنات للمشاريع في معظم الغرف التجارية أو حتى في البنوك يعني تتبنى وتدعم وأحيانا من دون مقابل تأخذ فكرتك من مجرد الكلام المكتوب إلى تطبيق أو موقع يعني بشكل ناجح يعني ليش الإنسان يتردد في أنه يعني يستفيد ويفيد في هذا الجانب
0: صحيح الله يعطيك العافية صالح وشكرا لك وعلى هذا الموضوع الجميل فعلا تعزيز الابتكار في القطاع الصحي ورفع جودة الحياة للمجتمع صحيح. هذا يجعلنا نؤمن بأن التقنية والابتكار هما الركيزتين الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية ونتمنى إن شاء الله التوفيق لشاباتنا وشبابنا وأيضا للمراكز الداعمة لهم إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله يعطيك العافية صالح شكرا لك شكرا لضيوفك يا مرحبا
1: سمعي الكرام طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي لكن بنروح الفاصل بسيط وراجعين لكم ان شاء الله استكمال بقية فقراتنا

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأولى. تهاني، كبار السن يحتاجون منا صراحة التقدير والاهتمام دائما وأبدا. يعني إحنا نقول كبار السن هم اللي لهم المكانة ولهم الاحترام والتقدير، فلذلك خصص لهم يوم عالمي للتقدير كبار السن، وهذا جزء صراحة من رد الجميل لهم، لأنه في بعضهم يقول لك كبير السن خلاص انتهى من الحياة، انتهى يعني دوره في الحياة. لا بالعكس، هو الخبرة والأساس هو اللي نستفيد منه دائما وابدا. زميلنا مرزوق العرداني يعطيه العافية من منطقة حائل قدم لنا جولة مسجلة عن اليوم العالمي لكبار السن، تقديرا لهؤلاء ومن عمل وقدم للوطن أشياء يعني نسعد بها ونفتخر بها، وما زال العطاء لديهم. مستحيل انه يقول لك العامل السن هو نقطة انتهاء، يعني واحد يقول لك والله وصل عمر سن معين وخلاص انتهت دوره في الحياة. لا بالعكس، ممكن يكون له دور مستمر. صحيح. وعطاء مستمر لبلده. فشكرا لي على الاهتمام بهذه الأيام العالمية لكبار السن وإعطائهم الأولوية والاهتمام الكبير. شكرا أيضا لزميلنا مرزوق العردان في هذه الجولة المسجلة عن كبار السن واليوم العالم والاحتفاء بكبار السن. نتابعها ونرجع إن شاء الله نواصل هوا بلادي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وحياكم الله في هذه الجولة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. نلتقي بسعادة المدير التنفيذي والاتصال المؤسسي بتجمع حائل الصحي، نقول لك الأستاذ أحمد العواد حياك الله.
2: يا هلا وسهلا عزيزي الكريم، حياك الله. أهلا وسهلا بالمستمعين الأكارم لإذاعة الرياض. اليوم نلتقي بمناسبة غالية علينا وموجهة لفئة غالية ومهمة في مجتمعنا بشكل عام، هو بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. صراحة تجمع حائل الصحي قام العديد من الفعاليات بهذه المناسبة بعدد من المواقع في منطقة حائل. من ضمن هذه المواقع هو تواجدنا الآن الذي نتواجد فيه في مدينة الحفير في فعالية أصبحت شبه سنوية صراحة، وبادرة قيمة يقيمها مركز صحي الحفير بدعم من سعادة محافظة موقق ومركز الحفير ووجهاء المنطقة أيضا. طبعا هذه الفعاليات والمبادرات هي رد جزء بسيط من ما نكنه لهذه الفئة. نقيم لهم بعض الفعاليات الاجتماعية، تكريم، نتطمن على صحتهم بتواجد عيادات مثل عيادات القلب، نتطمن على صحة أسنانهم، صحة الأعين، كذلك نحاول قدر الإمكان أن نقدم لهم الدعم المعنوي والصحي واللوجستي أيضا، بحيث أنهم يبقون معنا بجودة حياة أفضل بإذن الله.
1: نعم أحمد، أيضا أنا لاحظت أن هناك مشاركات من الجهات أخرى أهلية أو جمعية خيرية، فهذا الوجود صراحة للجمعية الخيرية يعطي أيضا حافز معنوي للتجمع أو الجهة الحكومية أن تقوم بدور فعال أكثر وأكثر بعد.
2: صحيح، للمصداقية الكل يبادر، خاصة فيما يخص كبار السن، الكل يبادر من كافة الجمعيات الغير ربحية عندنا في منطقة حائل، وأنا أعتقد هذه المشاعر أيضا يشاركنا فيها كل مناطق المملكة. فيما يخص كبار السن الكل يبادر ويقدم ويدعم. كانت معنا في هذه المناسبة جمعية سفانة، قدموا لنا أسطول من العيادات المتنقلة والأطباء. كانت معنا جمعية اعتبار، وهي الجمعية المختصة بكبار السن، قدمت خدمات ودعم لكبار السن، بالإضافة إلى بعض الدعم للمراكز الصحية أيضا. هي دعم، هذا استمداد لدعمها لنا في مستشفيات منطقة حائل، بحيث يوفرون مناطق راحة وأماكن انتظار لكبار السن. فالجهود صراحة متكاملة ومقدرة ومثمنة، وتصب في هدف واحد هو تقديرنا لهذه الفئة اللي تعز علينا جميعا.
1: نعم، أيضا لاحظنا مشاركة رجل الأعمال راضي سنيد السلماني بمثل هذه المشاركات اللي يدعم فيها المجتمع، وأنتم أيضا ما شاء الله يعني ما تكسرون برضو.
2: صحيح، ما هي غريبة على الزميل والأستاذ راضي سنيد، هو داعم لعديد من المبادرات في منطقة حائل، وليس فقط هذه المبادرة، وليس بمستغرب على الأستاذ راضي، يشكر دعمه لهذه المناسبة من تنبع من أهمية وحرص لدعم هذه الفئة. نقدم

0: وشكرنا الجزيل على دعمه، وإن شاء الله ما يكون هذا آخر دعم له مثل ما تعودنا عليه. هو من الأيادي البيضاء في منطقة حائل، والله يعطيه الصحة.
1: نعم، وغيره أيضا، وغيره من رجال الأعمال اللي دائما هم في أي مناسبة نجدهم متواجدين أو في الطليعة.
0: بالفعل بالفعل، عندنا رجال أعمال في منطقة حائل لهم أيادي بيضاء ودعم كبير في مجالات عدة. نعم. في مجالات عدة. نعم،
1: هل نعتبر أنه مثل اليوم العالمي أن نتوقف عنده بهذه المناسبة، ولا أنتم ما شاء الله مستمرين؟
0: مثل ما ذكرت قبل لحظات، جمعية اعتبار هي مختصة بكبار السن، وأنا ذكرتها قبل شوي، هي دورها والمستمد من هم معنا. عندنا منشأتين في منطقة حائل، صديق لكبار السن، مستشفى الملك خالد ومستشفى الملك سلمان. لما تكون أنت صديق لكبير السن، إيش يعني؟ يعني أن لكبير السن له مسار من موقف السيارة إلى منطقة الانتظار، إلى الاستقبال المخصص له، إلى بطاقة الأولوية التي نمنحها لكبير السن، بحيث أنه يكون له أولوية في المواعيد وأولوية في تلقي الخدمة. فكبير السن ليس فقط يوم عالمي لكبار السن وننتهي هذا الموضوع، بل هي خدمة مستمدة ومستمرة طوال السنة.
1: نعم، يعطيكم العافية أحمد العواد، وأنت المدير التنفيذي وأيضا الاتصال المؤسسي بتجمع حائل الصحي. شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية أخوي، شكرا
1: لك. مستمعين الكرام، أيضا لازلنا مع بهذه الجولة، ومعنا رئيس مركز الحفير الصحي الأستاذ هادي بن يوسف الجدلان، وهو مبادر حقيقة ويشكر على هذه المبادرة. دائما مركز الحفير الصحي سباق في استغلال المناسبات، استغلال الأيام العالمية، ودائما أنتم مبادرين. يعطيكم العافية على هذه المبادرة.
2: الله يعافيك أخوي مرزوق ويبيض وجهك على أول شيء حضورك وتشريفك، وهذا اليوم هذا من أهم الأيام العالمية اللي يوليها المركز الصحي اهتمامه.
1: بالتأكيد. نعم. طبعا أنتم ما شاء الله قلتم أن هذه النسخة الرابعة.
2: صحيح، الحمد لله، من بداية من حدد هذا اليوم على مستوى الوزارة حنا مفعلين هذا اليوم الحمد لله. يمكن له هذا النسخة الرابعة والخامسة الحمد لله. حنا سنويا كل سنة الحمد لله في تطور وفي تقدم الحمد
1: ما شاء الله.
2: دعم إدارتنا وتجمع الصحي حائل، رجال الأعمال، وقوف أهالي الديرة، والحمد لله.
1: من أيضا وجود محافظة موقق في المناسبة، وإعطاء أهمية كبيرة وممثل لإمارة المنطقة في مثل هذا المحفل.
2: نعم، وجود الأستاذ خالد الرضيمان محافظ موقق مثل هذا اليوم، هذا دليل على أهمية هذا اليوم. نعم. الله يبيض وجهه، هو دائما من الداعمين لمثل هذه الأنشطة وهذه الأيام وهذه الفعاليات.
1: بارك الله فيك. شكرا الأستاذ هادي بن يوسف الجدلان، مدير مركز الصحي بمدينة الحفير. شكرا لك.
2: شكرا لك، بيض الله وجهك أخوي مرسوق، وعلى حضورك وعلى تشريفك وعلى نقلك للفعالية.
1: الله فيك. شكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة. أنا مرزوق العردة من حائل، في أمان الله. هوا بلادي، هوا بلادي.
3: كل الشكر للزميل مرزوق العردان طبعا على هذه الرسالة، وأيضا الشكر موصول لضيفيه الكريمين. مستمعينا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس فاصل بسيط وراجعين.

0: حياكم الله مستمعينا في هوا بلادي. في الوقت الذي تتسارع فيه صيحات الديكور الحديث نحو طبعا المواد الصامتة والزجاجية، يبرز اتجاه عالمي بعيد طبعا الاعتبار للطبيعة والاستدامة، وهنا في واحتنا يتحول سعف النخيل من مجرد حرفة تاريخية إلى عنصر ديكور فاخر يمنح الفراغات المعمارية المعاصرة روحا وهي تتنفس الأصالة. نقف اليوم على تفاصيل هذا التحول الفريد مع المدربة المعتمدة والمستشارة والخبيرة في مجال الخصوصيات وتطوير مشغولات سعف النخيل، الأستاذة معصومة الحمدان. حياك الله أستاذة معصومة.
1: يا هلا، أهلا وسهلا فيك.
0: هلا ومرحبا فيك. وخلينا بداية نتكلم عن إعادة صياغة السعف أو السعفة لتنتقل من النطاق طبعا الشعبي إلى ذائقة التصاميم الداخلية المودرن، كيف؟
1: يعني هي حرفة الخصوصيات احنا اخذناها على ان هي يعني سفرة زبيل هذه الاشياء، يعني طورت هذه الاشياء، يعني خليتها تصير مطورة، يعني لان يعني شفت ان ان هذه الاشياء باتت تندثر او تتعلق كزينة، مو مثل الاول كانوا يعتمدوا اعتماد

0: جدا. اليوم نتحدث عن تصاميم جديدة وقطع تم صنعها بإحساس فني عالي. إيش القواعد الفنية والمعمارية لدمج الفن الخوصي في المساحات الحديثة دون تسبب طبعا في تكدس أو فوضى بصرية؟
1: يعني الأشياء هذه اللي أنا أسويها، الإضاءات يعني تكون يعني مصممة يعني من قبل، يعني مدروسة، اللوحات الفنية، القواعد. زي الحين أنا آخر عمل سويته طار لي الحين 5 شهور، بعلن عنه الحين لشركة هيرمس بدبي. الحين سوها الحين، عملت لها العمل ورحت دبي، اشتغلت شهر كامل أركب هذا العمل. يعني من يعني محلهم تقريبا يمكن كبير، يعني من بدايته إلى نهايته يكون يعني على الجدران، على الأسقف. إن شاء الله بتشوفوه، يعني
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: كله يعني من بداية المول إلى نهايته اللي تابع شركة هيرمس. شغلي أنا بالخوص، يعني مشتغل فيه مع يعني عمل كبير جبار هذا العمل.
0: نتكلم عن شركات عالمية ما شاء الله تبارك الله. أعطينا يعني بعض الأسرار، ما أسرار المعالجة الفنية التلوين اللي تعتمدينها علشان يكون في ضمان لاستدامة القطع لسنوات طويلة، أنها تكون يعني متلائمة مع الديكور الحديث؟
1: إيه يعني لازم أنا في عندي مواد أستخدمها، أطلب هالخوص، أحافظ على الخوص يعني يكون مرن، ونفس الشيء إنه ما يتكسر ما يخترب. أستخدم هذه المواد في الشنط أكثر شيء، لأن أنا أشتغل بعد أسوي الشنط عشان تصير قوية في الإضاءات. فهذه مواد إحنا بنقول عنها سرية، يعني هي مواد طبيعية أدمج معها، يعني مثلا صمغ الخشب أدمج معها النشا، أشياء كده أسويها وأطلبها هذه المادة. يعني كل، وحتى الأصباغ بعد، أصباغ طبيعية، القرمز، الرمان، الأشياء أصبغ فيها الخوص، وتكون يعني ألوان جميلة وألوان طبيعية وتكون مستدامة.
0: ما شاء الله تبارك الله. الحرفيين المبتدئين ورائدات الأعمال، كيف يمكن لهم تحويل هذه الحرفة إلى مشروع استثماري، بما أنك أنت مريتي طبعا بهذه التجربة، مجدي في سوق التصميم الداخلي؟
1: إيه جابد، يعني الحرفة، يعني الحرفة وحدها ما تكفي، يعني نحتاج إلى عقلية مصمم، عقلية رائدة أعمال. يعني لازم الواحد لما يشتغل ما يشتغل على أنها بس حرفة، لا، تكون يعني نشوف لها براند، يعني عشان إحنا نقدر نسوي لها هوية. وأن المنتج، حتى المنتج لما أسوي لازم أسوي أبيعه كقصة، يعني مو كقطعة قطعة كده بيعتنها، لا، تكون لها قصة، تكون لها هوية، ومن خلالها يعني تصير يعني القطعة فاخرة، يعني تكون قطعة فنية ونبيعها. يعني
0: ما شاء الله،
1: فهذا لحق المبتدئين، أقول لهم لازم تكون لها، يكون لهم براند، كل قطعة يسووها تكون فيها قصة، كده يكون العمل ناجح.
0: جميل. خلينا نتحدث عن الخوص السعودي بشكل خاص. إلى أي مدى ديكور الخوص السعودي ممكن أنه ينافس في المعارض الفنية الدولية، وإيش تشوفين في المستقبل لهذه الحرفة؟
1: أشوف أن الحرفة لها مستقبل كبير، خصوصا في رؤية 2030 يصير انه الحرفي يكون يعني مو مجرد حرفي، يكون فنان او يكون يعني اقول
0: يكون مبتكر.
1: يعني اي يعني هيئه التراث يعني انصفت الحرفي في هذه الرؤيه، انصفت الحرفي من خلال برامج هيئة التراث ومعهد الحرف التقليدية وزارة الثقافة، كلهم يعني الحرفي من هاوي يصير سفير، يصير سفير ثقافي. يعني الحرفي يكون سفير ثقافي، فإحنا يعني ننشر هذه ثقافتنا بخلال مشاركتنا في الخارج. يعني أنا مثلا شاركت يعني في عدة دول، في بريطانيا، إيطاليا، رحت أمريكا. إحنا من خلال مشاركاتنا هذه ننشر هذه الثقافة يعني ولها مستقبل يعني كبير.
0: جميل جميل.

0: جميل جدا الحقيقة. أنا كنت سعيدة بهذا الحوار معك أستاذة معصومة، وشاكرة لك قبول دعوتنا، واتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: الله يوفق الجميع. شكرا
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.

اليوم أيضا نتحدث مستمعينا عن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والهيئة السعودية للبحر الأحمر اللي توقعان مذكرة تفاهم لتنمية المواقع الساحلية. في تفاصيل الخبر، وقعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتعزيز التكامل والتعاون في تنمية المواقع الساحلية بمحافظة أو محافظات المنطقة، أيضا تطوير المبادرات والمشروعات المشتركة وتبادل الخبرات والمعارف في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم التوجهات التنموية للجهتين. ما زال لدينا العديد من الأخبار مستمعينا والتفاصيل كذلك مع ضيوفنا وزملائنا المراسلين في ثنايا برنامج هو بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءته حورية سباعي، أهلا بكم. الأمراء ومسؤولي المناطق في المملكة يدشنون الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم. انعقاد اللقاء التشاوري الخليجي لوزراء التجارة ورؤساء الغرف في المنامة. أمير الشرقية يرعى توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة. بعد رصد عدة مخالفات، وزارة الحج والعمرة توقف 4 شركات لخدمات المعتمرين و4 وكلاء خارجيين. إتاحة الابتعاث لدراسة تخصصات التقنية والذكاء الاصطناعي في أفضل 50 جامعة عالمية. هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والهيئة السعودية للبحر الأحمر توقعان مذكرة تفاهم لتنمية المواقع الساحلية. إنذار أحمر من حالة مطرية على مناطق جازان والباحة وعسير ومكة، ومنطقة جازان تسجل أعلى كمية هطول مطري. عربيا ودوليا، الإمارات تدين بشدة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابي الأعيان المدنية والسفن السعودية. مركز الملك سلمان يواصل ضخ 500,000 لتر من المياه في غزة لتوفير المياه الشرب. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أنه على إيران خفض تخصيب اليورانيوم فعليا لإبرام اتفاق مع واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز. وفي الخبر الأخير، السفارة الأمريكية في موسكو تطالب مواطنيها بمغادرة روسيا فورا بعد الاشتباه بإصابة بالطاعون الرئوي. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

لا إله إلا أنت، سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية. نقول حياكم الله ويا مساء الخير لكل اللي تابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وانضم إلى متابعتنا الآن في إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. فقرتنا القادمة بمشيئة الله تأتي بمناسبة توافقها مع اليوم يوم المعلم العالمي. الإدارة العامة للتعليم بالرياض وبالتعاون مع جمعية المبادرات المتميزة تكرم 1150 معلم ومعلمة للإشادة بدورهم في بناء الوطن وصناعة المستقبل، وذلك خلال فعاليات كلنا نقدرك. إذن هذه الفعاليات هي يعني فعاليات كلنا نقدرك، هي مخصصة للمعلمين في هذا اليوم العالمي للمعلم. يعطيهم ألف عافية المهندس خالد المشرع، عضو مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة، اللي حيكون معنا ضيف في هذه الفقرة. فمساء الخير مهندس خالد.
1: هلا والله أخوي علي، كيف الحال؟
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله وشرفتنا وشكرا لقبول دعوة البرنامج.
1: الله يحفظك حبيبي.
0: مهندس خالد، خلينا نتكلم عن هذه المبادرة والهدف منها ورسالة المتوقع أن تصل إلى المجتمع من خلال هذه المبادرة.
1: والله أخوي علي، يعني كلنا نقدرك تحمل يعني رسالة بسيطة وعميقة في نفس الوقت صراحة. كل واحد فينا يعني خلف نجاح ومعلم ترك فيه أثر، ونحن في جانسون كنترولز نحتز بدعم هذه المبادرة مع تعليم الرياض وقبل هذا تعليم جدة وطبعا جمعية المبادرات المتميزة، لأنه تقدير المعلم مسؤوليتنا جميعا.
0: صحيح.
1: ونتمنى أن يكون ثقافة نعيشها طوال العام، لأنه أخوي علي المعلم هي المهنة الوحيدة تكاد تكون الوحيدة، أنه ما في شخص في العالم ما مر مع أو من خلال
0: المعلم. صحيح. صحيح.
1: صحيح،
0: له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى علينا، ومن الأسماء اللي ما ننساها أبدا، يعني اللي تظل عالقة في أذهاننا، فيعني بصراحة يستحق مثل هذا التكريم. طيب خلينا نتكلم عن هذه المبادرة واللي تهتم بالمعلمين والمعلمات، نبغى تفاصيل أكثر عن التكريم هذا، وش اللي حيصير في هالموضوع؟
1: والله يا أخوي علي، المبادرة هذه تحتفي بأكثر من تقريبا 1100 معلم ومعلمة، ونحن سعداء جدا اننا نحن نكون جزء من هذا التقدير. واجمل ما في التكريم انه يجمع المعلم بالمجتمع اللي اسهم في بنائه. وبالنسبه لي هذا الموضوع قريب جدا من قلبي اخوي علي، لانه في عائلتي انا 6 معلمين ومعلمات
0: ما شاء الله،
1: ولذلك انا عارف عن قرب حجم الجهد والعطاء اللي يقدمه المعلم والاثر اللي يتركه في حياه طلابه صراحه. وانه كل معلم ومعلمه انه يمكن هم ما يشوفون اثر عطائهم اليوم، ولكن حاضر عطاؤه حاضر في كل طبيب ومهندس ومحاسب وقائد تعلم على ايديكم.
0: صحيح.
1: شكرا لكم، وهذا والله جزء بسيط من حقكم علينا.
0: يستاهلون ويستحقون والله. المعلم اللي افنى حياته لتعليم، يعني احنا لما نقول يا استاذ خالد، انت لما تعلم ابنائك وتدرسهم انت تتعب، فما بالك في ابناء الغير وانت تكون حريص عليهم وتعلمهم، تنقل لهم المعرفة وتعتبرهم مثل أبنائك، فهذا يعني جهد مضاعف يشكرون عليه. ووظيفة المعلم يعني وظيفة راقية ومرموقة بالفعل، تستحق منا كل التكريم.
1: والله طيب. والله صدق، بس في كذا نقطة، يعني الوالد رحمة الله عليه يعني كان جاد في التعليم وكان مهتم بالتعليم، ومرة قال لي المعلم الجيد حيكون أب جيد، والمعلمة الجيدة حتكون أم جيدة.
0: يا سلام.
1: وهذا إلى الآن متعلق في ذهني أخوي علي.
0: يا سلام. وفعلا يعني إحنا نقدر لكم اختياركم لهذه المبادرة الموجهة للمعلمين والمعلمات للدور اللي يقومون به في المجتمع. طيب هل لديكم مبادرات أخرى تخدم المجتمع في زوايا أخرى مهندس خالد؟
1: والله شوف، يعني عندنا نحن مبادرات ثانية. أوكي. زي مثلا يعني رؤية 2030. أوكي. من ضمنها رؤية اللي هو الطالب الصناعي. أوكي. اللي يضع الإنسان في قلب التنمية والتعليم وأساس بناء قدراته ودورها قطاع خاص، صراحة يجب علينا أن نشارك في خبراتنا وإمكانياتنا عشان نتعاون مع الجهات الحكومية وغير الربحية.
0: صحيح.
1: لصناعة أثر ملموس، ومن خلالها دعم كلنا نقدرك، نشارك في تقدير من يعلم أبنائنا ويهيئهم للمستقبل. وهذا شيء أقل ما نكون نقوله ونعمله للمعلم والمعلمة في هذا البلد المعطاء.
0: جميل. طيب مبادرة كلنا نقدرك، يعني العنوان جميل بصراحة، يحمل روح جميلة ورائعة للمعلم. تقام غالبا في المراكز التجارية، ايش الهدف من إقامة الفعاليات في هذه المراكز، وش الفعاليات المصاحبة للتكريم؟
1: والله يعني وجود المبادرة في المراكز التجارية يعني يقربها من الناس، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: ويتيح للأسرة والطالب وكل زار المشاركة في تقدير المعلم. ونحن شفنا المراكز التجارية هي الأماكن اللي يعني تكون الأسرة موجودة والطلاب موجودين وأهاليهم موجودين. ومن جانب التكريم يعني في فعاليات تفاعلية ومساحة للتعبير على امتنان وإهداء شهادات الشكر. والرسالة هنا أخوي علي إن مكانة المعلم حاضرة صراحة في المجتمع كله وتقديره يجمعنا، وهذا مو فقط في يوم المعلم ولكن في كل يوم في العام.
0: يا سلام. الله يعطيكم العافية مهندس خالد المشرع، عضو مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة، على هذه المبادرة الرائعة والجميعة الجميلة، فعاليات كلنا نقدرك، ويعني حنا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والمزيد من المبادرات الرائعة في الله. هذا المجتمع.
1: الله يحفظكم وشكرا على الاستضافة وإلى اللقاء.
0: يعطيك ألف عافية، شكرا لك. إذا كل الشكر للمهندس خالد المشرع، عضو مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة، اللي طبعا سيساهم في إطلاق فعاليات كلنا نقدرك، هذه الفعالية اللي بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، اللي طبعا نقدره ونقدر المعلم والمعلمة وجهودهم المبذولة لبناء مستقبل أبنائنا وبناتنا، ونقول لهم يعني شكرا من القلب. حنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، فاصل وراجعين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي في ساعتنا الثانية. ما زلنا متواصلين معكم في فقراتنا وجولاتنا، جولات مراسلية الإذاعة، ونروح إلى المدينة المنورة وجولة مميزة كما عودنا دائما من زميلنا محمد العلوني المتواجد في أحد الجمعيات اللي ينقل لنا جولته هذا المساء، مساء الأربعاء. ونقول له مساء الخير محمد.
1: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا أخي علي، وأسعد الله مساء كل من يستمع إلينا من الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة الرياض. أتواجد في جمعية طيبة، أطفال طيبة بالمدينة النبوية أخي علي.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيك العافية محمد، ودائما
1: الله يسلمك،
0: عودتنا دائما على المواضيع الجميلة والرائعة، فكلنا أذان صاغية لسماع هذه الجولة.
1: الله يخليك أخي علي، حقيقة هذه الجمعية جمعية أطفال طيبة، جمعية متميزة تقدم خدمات للأطفال بهذه المدينة النبوية لأطفال البنين والبنات حتى 15 من أعمارهم. هذه الجمعية استضافت قبل أيام مسابقة ل37 موهبة في الإلقاء والخطابة على مستوى منطقة المدينة المنورة. تميزوا في الخطابة، تميزوا في الإلقاء، تميزوا في المبادرات، في التعبير. حقيقة أجواء جميلة قدمتها هذه الجمعية قبيل تقريبا 3 أيام في هذه المدينة المباركة. معي للحديث عن هذه الجمعية وعن مسابقة ستيج المدينة والتي انطلقت في طيبة الطيبة قبل أيام مع الأستاذ أحمد حمزي المدير التنفيذي لجمعية أطفال طيبة. مساء الخير أستاذ
2: أحمد. مساء النور
1: أستاذ أحمد، نحن نتواجد الآن في جمعية أطفال طيبة بالمدينة المنورة، باختصار حدثنا عن هذه الجمعية وما تقدمه من خدمات وما هي مهامها ورسالة هذه الجمعية لخدمة أبناء وبنات المدينة المنورة.
2: أهلا وسهلا بكم، سعداء جدا بهذا اللقاء، ودائما ما تكون الإذاعة في يعني مواكبة لأحداث وفعاليات المدينة المنورة. جمعية أطفال طيبة هي جمعية ناشئة متخصصة في تنمية مهارات وقدرات الأطفال حتى عمر 15 سنة. هي لها نموذج برامجي تهتم في مجموعة من المسارات في التعبير والحديث وفي الأمن الرقمي أو الأمان الرقمي، في العلاقات، في تنمية القدرات للأطفال.
1: أستاذ أحمد، دعنا ندخل في مسابقة ستيج، حدثنا عن هذه المسابقة وما آلت إليه هذه المسابقة وكيف بدأت حتى وصلنا إلى المرحلة النهائية وتتويج الفائزين.
2: بالنسبة لمسابقة المدينة ستيج، هي ضمن برامج جمعية البر بالمدينة المنورة وتنفيذ جمعية أطفال طيبة، وكانت هي يعني رحلة تعليمية وتنموية للأطفال امتدت خلال سنة كاملة دراسية كنادي متخصص في تنمية مهارات الإلقاء والقيادة لدى الأطفال. يجتمع فيه مجموعة من الأطفال بثلاثة مسارات عندنا: لبنات الستيج حتى عمر 9 سنوات، ولدينا أيضا رواد الستيج الفئة الأكبر والفئة اللي بعدها اللي هي فرسان الستيج حتى عمر 15 سنة، وتهتم في كيف الطفل يمتلك يعني مهارة الحديث أمام الجمهور، مهارة الإلقاء، الثقة، تنمية التحصيل الثقافي لدى الطفل حتى يستطيع تكوين يعني شخصيته أمام ويستطيع الحديث أمام جمهور كبير وبكل ثقة واعتزاز. وكانت المسابقة يعني في تفتح في الصيف بعد انتهاء النادي، وتضم أعضاء النادي وأيضا أعضاء المجتمع من أبناء المدينة الذين يعودون من خارجها أثناء الإجازة الصيفية، ويستمر السباق على مراحل وتكون هناك تجارب أداء حتى وصل بنا المطاف الأخير إلى 37 موهبة يعني تجلوا على المسرح في 3 مسارات، في الحديث عن المدينة المنورة والحديث عن اللغة العربية والحديث عن الحدث الذي كان مرافقا ل

0: وقت ختام المسابقة. اليوم الوطني والحديث بتجلي عن الوطن. وكان يعني الحمد لله يعني شرفنا بحضور الرئيس الفخري للجمعية معالي الدكتور عدنان المزروع وسعادة أمين الجمعية المهندس صالح جبلاوي. وكان يعني الحديث أمام 300 من الإعلاميين ورواد الأعمال والمهتمين في تنمية الطفولة. فهذه كانت يعني تقريبا رحلة المسابقة كاملة.
1: أستاذ أحمد، عدد المستفيدين من خدمات الجمعية الطيبة؟
0: بفضل الله يعني فعليا انطلاقة المسابقة، انطلاقة الجمعية تقريبا الآن سنة وشهرين أو ثلاثة أشهر، وتجاوز عدد المستفيدين 1200 طفل من أطفال المدينة المنورة.
1: وما هو الجديد في هذه الجمعية المتميزة، جمعية أطفال طيبة؟
0: بفضل الله نعمل الآن على إغلاق اللي هو ترتيبات الخطة الاستراتيجية لثلاث سنوات حتكون للجمعية، وتركيز على ثلاثة محاور: الطفل والوالدين والعاملين مع الطفل. وستكون هي يعني من خلال مقرها تأمل أو تطمح إلى إنشاء مركز طيبة لتنمية الطفولة فيه كامل الخدمات. اليوم الحمد لله اختتمنا مع بنك الجزيرة برنامج مبدعون في الأمن السبراني، وكان يعني مجموعة تقريبا تجاوزت 8 مشاريع، كل مجموعة يعني قدمت مشروع في الأمن السبراني وكيف هي تستطيع حماية البيانات وابتكار مجموعة من المنتجات توج من خلالها 3 مجموعات تقريبا ب 25 أو ب 30 ألف تقريبا مقدمة من البنك. فهذا يعني مجموعة من البرامج، ولدينا أيضا نوابغ وإطراء في الثقافة وفي البرمجة وفي الروبوت، وأيضا لدينا برامج متخصصة في سياحة الطفل.
1: أستاذ أحمد، دور أولياء الأمور لتنمية هذه المواهب لدى الأبناء والبنات، كيف لمستم هذا الدور المهم؟
0: هو هذا الدور الهام الآن، يعني حتى نحن وضعناه في الاستراتيجية الطفل والوالدين والعاملين مع الطفل، لأن هي منظومة تكاملية. وجميع لو نشاهد جميع الفائزين أو المتميزين حتى لو يفوز، والتغيير الذي يحصل والأثر الذي نصنعه يكون وراء العائلة والأسرة والوالدين بدعمهم وتحفيزهم لأطفالهم والاستمرار. قد تكون البرامج طويلة فيحتاج إلى تحفيز بشكل مستمر، وهذا هو الدور المهم.
1: نتمنى لكم التوفيق يا أستاذ أحمد حمزي، كنت معنا المدير التنفيذي لجمعية أطفال طيبة. شكرا لك، كان لك كلمة تود أن تختم بها اللقاء.
0: شكرا لكم أيضا إذاعة الرياض على هذا التواصل المستمر وإبراز جهود الجمعية بشكل دائم، وإن شاء الله بإذن الله يعني تجدوا دائما المشاريع التي لها أثر على أطفال المدينة المنورة وعلى العاملين في الطفولة إن شاء الله بإذن الرحمن. شكرا لكم.
1: وأنا أشكر ضيفي الكريم المدير التنفيذي لجمعية أطفال طيبة بالمدينة المنورة الأستاذ أحمد حمزي، وهو ضيفنا في هذه الرسالة. فشكرا لكل من يستمع إلينا من الإخوة والأخوات وأينما يصلهم أثير موجات إذاعة الرياض.
2: يعطيك العافية يا محمد.
1: للزملاء في استديو شكرا أخي، يعني
2: شكرا لك يا محمد العلوني من هذه الرسالة من المدينة المنورة، وشكرا لضيفك الكريم، وأيضا كل الشكر للقائمين على جمعية أطفال طيبة وهذه الأعمال اللي تساهم في رفعة أبناء هذا الوطن واكتشاف المواهب. شكرا لك، يعطيك العافية محمد.
1: شكرا الله يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية.

ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى مجموعة من الأخبار المنوعة. جامعة الملك خالد، برامج جامعية لتأهيل الكفاءات الوطنية في قطاعي السياحة والضيافة. أطلقت جامعة الملك خالد بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم برامج جامعية قصيرة متخصصة في مجالي التسويق، تسويق السياحة الرقمية وتجربة الزائر وإدارة المرافق في السياحة والضيافة، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والنمو المتسارع اللي يشهد قطاع السياحة في المملكة. احنا نعرف انه مدينة أبها احدى المحافظات او مناطق محافظة عسير دائما تزخر بالسياحة والتنوع السياحي الموجود في هذه المدينة الجميلة والرائعة. لذلك البرامج هذه تستهدف تطوير معارف ومهارات المتدربين في مجالات ترتبط بصورة مباشرة بصناعة السياحة من خلال مسارات تعليمية مرنة تواكب التحولات اللي يشهدها القطاع السياحي، خصوصا في مجالات التحول الرقمي وتطوير تجارب الزوار ورفع جودة الخدمات، وأيضا تحسين كفاءة تشغيل المنشآت والمرافق السياحية والضيافة. طبعا هذه البرامج لها مجموعة من المسارات. المسار الأول يركز على تسويق السياحة الرقمية وتجربة السائح من خلال تنمية المهارات المتعلقة بالتسويق الرقمي للوجهات والمنشآت السياحية وفهم سلوك الزوار واحتياجاتهم، وهذا شيء مهم جدا حتى يعني تكون قريب من الزوار وسلوكهم يصير مفهوم لديك، فتوفر لهم ما يحتاجه الزوار. تصميم وتطوير التجارب السياحية بما يعزز قدرة الوجهات والمنشآت على استقطاب الزوار وتحسين تجربتهم. وأيضا يتناول المسار الثاني إدارة المرافق في السياحة والضيافة، ويركز على تطوير المهارات اللازمة لإدارة وتشغيل المرافق والمنشآت بكفاءة مع الاهتمام بجودة الخدمات وكفاءة العمليات التشغيلية والاستدامة وتحسين تجربة المستفيد. طبعا أشارت الجامعة إلى أن التعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يأتي في إطار توسيع فرص الوصول إلى التعليم والتدريب المتخصص من خلال نماذج تعليمية مرنة تتيح للمستفيدين تطوير مهاراتهم إلى جانب التزاماتهم المهنية، فيما تسهم جامعة الملك خالد بخبرتها أو خبراتها الأكاديمية في تقديم محتوى تخصصي يتوافق مع احتياجات القطاع ومتطلبات سوق العمل. إذن كل الشكر لجامعة الملك خالد لاهتمامه بهذه البرامج الجامعية اللي تؤهل الكفاءات الوطنية في أهم قطاعين، قطاع السياحة والضيافة، وهي أحدى وجهات أو أهداف رؤية المملكة 2030. بالتوفيق لكل من يشارك في هذه البرامج، وأيضا كل الشكر لجامعة الملك خالد.

احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. نروح فاصل جميل ورائع من مخرجنا فيصل الفاعي ونرجع نواصل هوا بلادي، لا تروحون بعيد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وما زلنا طبعا في ساعتنا الثانية، باقي لنا كم دقيقة ونصل معكم إلى ساعتنا الأخيرة. من الأخبار اللي حضرناها لكم اليوم، تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالدم، مطلقا بذلك الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026 في بادرة إنسانية كريمة تجسد مواصلة اهتمامه بالعمل الإنساني، تعزيز صحة المجتمع استمرارا لدعمه المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة العطاء والتطوع وتحفيز أفراد المجتمع على الإسهام في إنقاذ الأرواح. هذا التبرع يجسد رسالة وطنية وإنسانية ملهمة تعكس قيم التكافل والتضامن التي يقوم عليها المجتمع السعودي، وكذلك تؤكد أهمية المبادرة إلى التبرع بالدم بوصفه عملا إنسانيا نبيلا يسهم في إنقاذ الأرواح ودعم المرضى، وكذلك يعزز ثقافة التطوع والعطاء في المجتمع.

أيضا من أخبارنا مستمعينا، أوضحت وزارة التجارة ضرورة التزام المتاجر الإلكترونية بإظهار جميع أحكام وشروط العقد للمتسوق قبل الإبرام، بما في ذلك إجراءات العقد، بيانات المتجر، خصائص المنتج أو الخدمة، كذلك إجمالي السعر بالرسوم والضرائب والتوصيل وأحكام الدفع ومدة العقد وبيانات الضمان وخدمات ما بعد البيع. كذلك أوضحت وزارة التجارة أن المتاجر الإلكترونية ملزمة بإيضاح أحكام العقد وشروطه كاملة للمتسوق قبل إتمام عملية الشراء، وذلك حماية لحقوق المستهلك وضمانا للشفافية في المعاملات التجارية والرقمية. مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي، فاصل وراجعين لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلاً.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي، وأيضا اليوم في ساعتنا الأخيرة ضيفنا نتحدث معاه عن إرث تاريخي بحري عريق امتد لقرون. نتحدث اليوم عن جزيرة دارين التاريخية، ارتبطت كذلك بتجارة اللؤلؤ والمسك وشكلت مركزا تجاريا حيويا في الخليج العربي. وفي قلب هذا الإرث برز متحف دارين التراثي الذي أسسه الباحث طبعا والمؤرخ الأستاذ فتحي البن علي ليصبح حارسا للذاكرة الشعبية وموثقا لحياة الأجداد. اسمحوا لي مستمعينا نرحب بضيفنا الأستاذ فتحي البن علي، صاحب متحف فتحي البن علي في جزيرة دارين. حياك الله أستاذ فتحي.
1: الله يحييك ونرحب فيكم وفي مستمعينكم، وإحنا حاضرين على اللي أنتم تبونه. ومتحف دارين قني عن التعريف أنه يقع في جزيرة دارين، وطبعا لها أبعاد كبيرة على أساس يمثل الطابع البحري في المنطقة الشرقية.
0: ما شاء الله تبارك الله. أستاذ فتحي، خلينا نبدأ مع المقتنيات، إيش أبرز المقتنيات والقطع الأثرية اللي موجودة في متحف دارين؟
1: طبعا المقتنيات كثيرة، ولكن التصنيف أنا مصنف الغرف عندي مصنف عشان الزائر يأخذ فكرة، طبعا لما يخش يعرف كل غرفة لها تصنيف. فالمقتنيات أنا أول شيء أني أحتفظ في أحد المقتنيات اللي هي يعني حبيبة على القلب، اللي صندوق العروس اللي هو إهداء من الوالد للوالدة الله يرحمها. طبعا هذا من أحد المقتنيات العرث اللي أنا مقتني فيه في غرفة العروس. طبعا هذا يشكل لي إرث حقيقي، بداية انطلاقي في جمع التراث.
0: ما شاء الله تبارك الله. تقريبا كم المدة اللي استغرقتها لجمع القطع؟
1: أنا لي الحين تقريبا فوق 40 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: أي نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله. خلينا نتكلم عن التصميم المعماري للمتحف، اشرح لنا أول شيء التصميم على ماذا احتوى، وكيف عكس هوية وتاريخ طبعا الحياة الاجتماعية في دارين.
1: والله أن البيت طبعا كان من أحد البيوت الأثرية اللي كان له طابع عندنا في المجتمع الشرقية هو الخليج. طبعا احنا بيوتنا كلها من احجار اللي هي الجيرية والفرش من البحر. طبعا هذه البيوت تمثل لها مساحات وطوابع، لان البيت التراثي اللي حق النوخذة يختلف عن البيت التاجر، والتاجر يختلف عن بيت البحار. فالبيت مشكل من عدة غرف، وكان يسكنه طبعا 6 عوائل أو 5 عوائل في نفس البيت. طبعا البيت هذا أنا شاريه من أحد ورثة التجار عبد العزيز الرزيحان، كان يشكل لي أنا إرث حقيقي لجدي. جدي من أبوي كان بيت نفس التصميم نفس الهيئة نفس الشكل، فكان طبعا يبنى من الطين اللي هو الجص احنا نسميه، وطبعا نستورد اللي هو الدنشل والبازجير، هذه كلها مستوردة من الهند او من افريقيا.
0: جميل ما شاء الله تبارك الله. خلينا نتكلم عن السياحة، كيف بهار السياح بالمنظر بالتصميم المعماري، أيضا إيش أثر يعني مثل هذا المتحف على الأجيال الجديدة؟
1: طبعا للسياحة أنا لي بعد كبير، طبعا أنا مرشد سياحي للمنطقة وخدت دورات، وقبل لا أبدأ في فتح المتحف عندي تطلعات، وكنت أزور بعض المتاحف في دول الخليج لأنها هي قريبة من الطابع حقنا الشرقاوي. فطبعا حنا نبرز السياحة في الأيام القادمة هذه اللي الحين يعتدل الجو، طبعا يجون الأجانب اللي يزورون الرياض، اللي يزورون أرامكو، طبعا دارين مشتهرة بالسياحة من أيام شركة أرامكو. أنا من أحد يعني اللي شاهد الباصات كانت تيجي أيام ما كان الخميس والجمعة العطلة، كان يجون الصباح باكر، يعني من الصباح تشوفين باصات كلها عوائل أمريكية وإنجليزية. فكان طبعا يجون على البحر، وفي كان موجود اللي هو يمثل الأرث لدارين قصر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني. وأنا طبعا طبت في البيت وترميمه وتهيئته ليكون واجهة للمنطقة، وشيء طبعا احتفاظ بهوية المنطقة.
0: جميل جدا. اليوم نتحدث عن متحف موقعه استراتيجي بجوار ميناء دارين التاريخي وقصر الفيحاني، كيف أسهم هذا الموقع في تعزيز القيمة التاريخية للزيارة؟
1: والله هذا اللي طبعا مثل لي أنه يكون واجهة سياحية، أنا كنت قريب بالاختيار أن كان البيت بيني وبين القصر مترين. فالبيت طبعا لو المستمعين يقدرون يدشون على جوجل بيشوفون متحف فتح البن علي، طبعا مسجل مرخص من هيئة المتاحف، كان مسجل قبل من هيئة التراث على أيام عهد الأمير سلطان بن سلمان الله يحفظه، وطبعا الحين انتقلت إلى وزارة الثقافة والتراث. فالبيت من المعمار القديم، طبعا بعض البحوث حق العمارة في جامعة الإمام طبعا يعطونهم عمل تخرج في إحياء البيوت التراثية، فبعض الطلاب طبعا يجون ويأخذون دراسة عن نفس البيوت القديمة وكيف طابعها وكيف تجهيزها وكيف عمارتها.
0: جميل.
1: ويقدمون دراسة هذه للجامعة.
0: ما شاء الله، جميل جميل جدا. أستاذ فتحي، خلينا نتكلم عن المستقبل. ما شاء الله تبارك الله، من 40 سنة وأنت يعني تشيد في هذا المتحف وتجمع القطع، حتى وصلت لمتحف يعني فتحي البن علي في جزيرة دارين، وصارت له كل هذه الأهمية. طلعاتك المستقبلية أو خططك المستقبلية في جزيرة دارين، وأيضا على المستوى السياحي بما أنك أساسا أنت أخذت دورات سياحية وتعمل في إرشاد السياحي.
1: والله إن شاء الله نتطلع مع الرؤية، رؤية سيدي محمد بن سلمان، طبعا هذه من أحد البروز في مبادرة موجودة عندنا اللي هي تطوير منطقة جزيرة دارين وتروت. طبعا أطلق عليها سيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان على تطوير الجزيرتين، وأنها تكون أحد الوجهات السياحية للمنطقة الشرقية. طبعا أنا من ضمن نفس التطوير للمنطقة، وحنا نسعى مع هيئة التراث وهيئة التطوير أنها تأخذ طابعها بالشكل اللي يليق فيها إن شاء الله، وتكون مورد للسياحة في المنطقة الشرقية.
0: إن شاء الله. الله يعطيكم العافية أستاذ فتحي، نشكرين لك طبعا هذا المجهود الذي يقدم من خلال متحف بن علي في جزيرة دارين، وأيضا كل ما ستقدمونها بإذن الله أيضا مستقبلا يعني الارتقاء بالمنطقة تاريخيا تحديدا من خلال تطويرها وتطوير المتاحف فيها. فشكرا لك أستاذ فتحي، شكرا أيضا لقبولك دعوتنا اليوم.
1: الله يجزيكم خير، ونشكركم أنتم كذلك إذاعة الرياض على حسن استماعكم لنا وإبراز منطقتنا في برنامجكم.
0: شكرا جزيلا لك، يومك جميل.
1: الله يسلمك، جزاك الله خير.

مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، وما زال معنا تقريبا 45 دقيقة على ختام البرنامج، وأيضا عندنا العديد من الموضوعات والأخبار في بقية طبعا وقت الحلقة. لكن خلونا نروح الفاصل، يعني ها صغير صح؟ صغير، وراجعين لكم إن شاء الله.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثالثة في هذه الحلقة، ونروح إلى مجموعة من الأخبار في حلقتنا اليوم. طبعا أوضحت وزارة التجارة ضرورة التزام المتاجر الإلكترونية بإظهار جميع أحكام وشروط العقد للمتسوق قبل الإبرام، بما في ذلك إجراءات العقد وبيانات المتجر وخصائص المنتج أو الخدمة وإجمالي السعر بالرسوم والضرائب والتوصيل وأحكام الدفع ومدة العقد وبيانات الضمان وخدمات ما بعد البيع. وضحت وزارة التجارة أن المتاجر الإلكترونية ملزمة أيضا بإيضاح أحكام العقد وشروطه كاملة للمتسوق قبل إتمام عملية الشراء، وطبعا هذا الإجراء لحماية حقوق المستهلك ضمانا للشفافية في المعاملات التجارية الرقمية. وحددت الوزارة 8 عناصر أساسية يجب أن تتضمنها البيانات الإلزامية لأي عقد إلكتروني، وهذه العناصر هي على النحو التالي: إجراءات إبرام العقد وبيانات المتجر الإلكتروني وخصائص المنتج أو الخدمة وإجمالي السعر شاملا الرسوم والضرائب ورسوم التوصيل إن وجدت، وأحكام الدفع والدفعات المتكررة إن وجدت، ومدة العقد وتاريخ انقضائه، وبيانات الضمان إن وجدت، وخدمات ما بعد البيع إن وجدت. إذن هذه بعض الاشتراطات اللي أوضحتها وزارة التجارة في ضرورة التزام المتاجر الإلكترونية بإظهار جميع أحكام وشروط العقد للمتسوق قبل الإبرام للحفاظ على العملية التسويقية.

أيضا من أخبارنا في هذه الحلقة، تنطلق غدا الخميس بمحافظة الحناكية فعاليات مزاد المدينة المنورة الثالث للإبل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وملاك الإبل والمهتمين بالموروث الشعبي من داخل المنطقة وخارجها، ويستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، ويشهد المزاد على مدى 10 أيام. طبعا برنامج متنوع يجمع بين النشاط الاقتصادي والموروث الشعبي، ويشمل مزاد نوادر الإبل وحراج الإبل وعروض للإبل، إلى جانب الفنون التراثية والمحاورات الشعرية والأمسيات، تقديم الهدايا والجوائز للزوار والمشاركين. الموقع يضم فعاليات

سوق للأسر المنتجة وعيادات بيطرية، إضافة إلى أجنحة لعدد من الجهات الحكومية تقدم من خلالها خدماتها للزوار، ويتيح المزاد لملاك الإبل والمهتمين بها فرصة الالتقاء ومتابعة عروض الإبل والمشاركة في عمليات البيع والمزايدة، فيما تسهم الفعاليات المصاحبة في التعريف بمكانة الإبل وما تمثله من إرث أصيل في الثقافة السعودية.

0: طبعا ما زلنا متواصلين معكم في مجموعة من الأخبار المحلية في هوا بلادي لهذا المساء، حيث أتاحت خدمة تحقق المقدمة من الهيئة الوطنية للأمن السبراني خاصيتين جديدتين تضاف إلى خاصية فحص الروابط المطلقة سابقا، وهما فحص الملفات وفحص رموز الاستجابة السريعة QR code لتمكين المستخدمين من فحصها والتأكد من موثوقيتها قبل الاستخدام، في خطوة تهدف إلى الإسهام في الحد من المخاطر السبرانية المتجددة التي قد تؤدي إلى الوصول غير المشروع للبيانات وتعزيز الأمن السبراني لدى فئات المجتمع كافة. طبعا هذه نقطة مهمة جدا، في أحيانا بعض الأشخاص يعني تجيه روابط على جواله، فيعني ممكن تكون هذه الروابط مفخخة لسرقة المعلومات للاختراق. فطبعا يعني تشكر الهيئة الوطنية للأمن السبراني لإطلاق هذه الخاصيتين الجديدة اللي تضاف إلى فحص الروابط المطلقة حتى تتأكد وتطمن يعني إنه هذا الرابط سليم ولا يمكن يعني يتم اختراق موبايلك من خلاله. طبعا هذه الخطوة تأتي في ظل تنامي التعامل مع الملفات ورموز الاستجابة السريعة المتداولة في الاستخدامات اليومية، والحاجة إلى تعزيز السلوك الآمن والاستباقي عند التعامل معها، بما يسهم في تعزيز الممارسات الآمنة للأفراد في الفضاء السبراني، وذلك تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السبراني. وطبعا يعني تشكر الهيئة الوطنية للأمن السبراني على التوضيحات دائما والتواصل مع المواطنين يعني التوضيح لهم مخاطر الدخول على روابط مجهولة، ممكن لا قدر الله تم اختراق جوالك، اختراق معلوماتك، فأتاحت هذه الخدمة للتأكد وفحص هذه الروابط. وعموما احنا دائما نقول يعني الواحد يكون حذر في استخدام هذه الروابط، ودائما نحاول نحمل المواقع الآمنة الخاصة بالمتاجر أو بالجهات الحكومية، نحمل الموقع للأمان دون الدخول على روابط مجهولة الهوية، وبالتالي لا قدر الله تحصل مشكلة اختراق أو تأثير على مثلا أمورك البنكية. والله يحفظ الجميع إن شاء الله، ودائما نكون حريصين على أنفسنا في مثل هذه التعاملات المالية. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل ونرجع إن شاء الله نستكمل ما تبقى من فقرات في هوا بلادي.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: متابعي برنامج هوا بلادي، وحياكم الله في ما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة. وطبعا جولاتنا مستمرة وفقراتنا مستمرة في هوا بلادي، وطبعا جولتنا القادمة من منطقة الرياض مع زميلتنا نورة المالكي في موضوع فني جميل وأمسية فنية. نقول مساء الخير يا نورة.
1: سعيدة عليك علي وأيضا لمستمعينا الكرام في هوا بلادي. وكما ذكرت زميلنا علي، أنا متواجدة في مكان جدا جميل وفكرة يعني نقدر نقول مستحدثة اليوم، يعني وغريبة شوي على الزوار وأيضا المشاركين اليوم في هذه الورشة الجميلة التي تتحدث عن الفن. ودائما نقول الفن جميل في كل مجالاته، ولكن جميل أن يكون في مشاركة ويكون في فعالية، انه بعض الاحيان لما يكون الموضوع يعني خاص بالفن يقولوا دائما انه يطلع الطاقه السلبيه الامور هذه، مره جميل نفسيا يعني.
0: صحيح، الفن يعني هو يعني رياضه ذهنيه جميله ورائعه، والكل طبعا يفضل هذه الامسيات الفنيه، وحنا ان شاء الله معك في هذه الجوله ونشوف وش موضوعك وش الاستعداد لهذه الجولة الجميلة. تفضلي يا نورة.
1: جميل، طبعا متواجدة في مكتب مدينتي في حي النفل تحديدا، وكما يعني تعرف علي ما شاء الله مكتب مدينتي يقدم في كل حي يعني هذا يعني المكان الجميل الذي يكون فيه فعاليات ومناسبات جدا جميلة يعني الحي نفسه. فاليوم ما شاء الله هذه الورشة مقدمة في هذا المكان، وأيضا برعاية جميلة من نادي كولاج. هذا النادي طبعا اجتماعي ثقافي يسعى لتقديم نموذج متكامل يجمع بين مجالات الأدب والتراث والفنون البصرية والموسيقى والمسرح والسينما والحرف والفنون اليدوية. فجدا جميل أن يكون في نادي متخصص في الفنون يعني خاص. فهذه الورشة جدا جميلة اليوم، لكن أنا أترك الحديث اليوم للفنان الذي يقدم هذه الورشة العماد العبد السلام. أهلا وسهلا فيك أستاذ العماد.
2: أستاذ الله يحفظك يا رب.
1: بداية ودي أنا أعرف معاك الفكرة طبعا اللي تقوم عليها هذه الورشة، واليوم وش يعني الفكرة أو الهدف اللي حاب تقدمونه للمشاركين يعني توصلونه اليوم؟
2: إن شاء الله اليوم حنقدم النسب لرسم الوجه، نسبة ذهبية لرسم الوجه تخصص اليوم كبداية بإذن الله. إن شاء الله حيكون فينا ملحقات مجالات متعددة. في عنا رسم اليوم حيكون الأساسيات، بعدين حتيجي محور الرسم البورتري برصاص بالفحم بالإكريليك بالزيتي بإذن الله تعالى. في عنا مجال نحت ثلاث الأبعاد بالصلصال، في عنا تشكيل بالمعادن.
1: جميل. طيب بالنسبة لتجربة المشاركين، اللي نقدر نقول اليوم هي وقفت الفكرة على المشاركين، المجال مفتوح لهم، يعني كيف تصفون يعني تفاعل الزوار اليوم والمشاركين مع الرسم بالذات يعني؟ ويعني هل تلاحظون دائما في اختلاف من شخص لآخر في نوع الفن اللي يقدمه؟
2: مختلف من شخص لآخر، ولكن بصورة عامة الحمد لله يعني في اهتمام وفي تشوق للرسم.
1: جميل انه اليوم الاشخاص الموجودين حتى لو ما كان فنان بس استطاعت التجربه.
2: اكيد اكيد الانسان يعني يكتسب المعرفه، وان شاء الله نقدر
1: نطلع فنانين اليوم
2: اكيد باذن الله.
1: ان شاء الله. طيب بما انه انا اليوم ما شاء الله المنظر اللي قاعده اشوفه ما شاء الله المشاركين اليوم ما شاء الله حتى من الفئه الكبيره في العمر، في فانا راح اسمي اليوم الفن للجميع، جميع فئات العمر. طيب أستاذ، يعني هل تعتقد أن الشخص يعني لا يحتاج أن يكون فنانا محترفا حتى يستمتع بالرسم ويعبر عن نفسه من خلال الفن؟
2: الفن عبارة عن حديقة للروح أولا، والإنسان بيقدر مكتسب، كل ما زادت خبرته كل ما أعطى وأنتج وأبدع.
1: جميل. راح أختم معك أستاذ، وما راح نأخذك من مشاركينك اليوم، هم مستعجلين عليك، أنه لو طلبنا من كل شخص اليوم أن يعبر عن شعوره اليوم بلوحة، وش تتوقع أنه تتجمع معك الرسمات اليوم للمشاركين؟
2: صورة الملك سلمان الموجودة. نحاول أنه
1: يعني تحاول أنه
2: لا نحاول إن شاء الله إذا الوقت كفى نرسمها إن شاء
1: الله. فعلاً جميلة هذه الصورة اللي طبعاً اللي أنت عارضها اليوم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جداً جميلة. تشكر صراحة على هذه

0: تجربة جدا جميلة يعني، شاكرة لهذا النادي الجميل نادي كولاج لتقديم مثل هذه الورش التي تقدم يعني هذا الفن الجميل فن الرسم، وأيضا بمشاركة للزوار أيضا موجودين صحيح. في هذا المكان. شكرا لك علي.
1: يعطيك العافية نورة، وهي تجربة فعلا فريدة ومميزة يستفيد منها أهالي الحي ومحبي هذه الهوايات. يعطيك العافية نورة، شكرا لك ولضيفك الكريم.
0: يعطيكم العافية، شكرا.
1: يا هلا.

يعني بصراحة يعني شكرا لأمانة منطقة الرياض على يعني تنظيم مثل هذه الأمسيات الفنية بالتعاون مع أندية مهتمة بالفن واكتشاف المهارات والموهوبين، وأيضا إبعاد يعني الأشخاص عن الضغوط الحياتية واليومية بممارسة الفن سواء بالرسم أو الغناء أو ممارسة أي هواية يعني يفضلونها في هذا النادي المتواجد في حيهم. فيعطيهم ألف عافية وشكرا على هذه الأفكار الرائعة. نروح إلى أخبار منوعة في حلقة اليوم. الخوانق ملامح طبيعية وفرص للسياحة الريفية في العرضيات. طبعا حنا نعرف أنه بين مواسم المطر وخيرات الأرض تتجلى ملامح الخوانق في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، لأنها تتكامل الطبيعة مع النشاط الزراعي في مشهد ريفي يعكس صلة الإنسان بأرضه وما تمنحه من موارد تسهم في معيشته وتشكل جانب من هوية المكان. طبعا تشتهر هذه الخوانق بزراعة عدد من المحاصيل من أهمها السمسم اللي يمثل أحد ملامح نشاطها الزراعي ويضيف إلى صورتها الطبيعية بعد إنتاجيا تتجسد فيه عناية الأهالي بالأرض وارتباطهم بمواسم الزراعة والحصاد. يمنح حضور الزراعة المكان قيمة تتجاوز جمال المشهد. بالفعل في الحقول مساحة للعمل والإنتاج ومورد لتعزيز الاقتصاد الريفي وفرصة للتعريف بالمحاصيل المحلية وما يرتبط بها من معارف وخبرات زراعية. وطبعا يبرز السمسم مثل ما ذكرنا في هذا السياق بوصفه محصولا يمكن أن يدعم فرص تسويق الإنتاج المحلي وتطوير قيمته المضافة. مع هطول الأمطار وجريان المياه تتجسد ملامح الخوانق وتبرز مشاهدها الطبيعية ضمن التنوع اللي تحتضنه محافظة العرضيات بما تضمه من جبال وأودية ومعالم تراثية وأسواق شعبية تجمع بين ثراء البيئة وذاكرة المجتمع المحلي. وطبعا هذا التكامل يفتح بين الطبيعة والزراعة مجال لدراسة تطوير تجارب للسياحة الريفية اللي تتيح للزوار التعرف على المحاصيل ومراحل إنتاجها والاطلاع على الممارسات الزراعية المحلية اللي تسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم مشاركة المزارعين والأسر المنتجة في الأنشطة المرتبطة بهذه الزيارة، كما يتيح توثيق زراعة السمسم في الخوانق ورصد مواسمه وأساليب العناية به واستخداماته فرص لإبراز جانب من الهوية الزراعية للموقع وبناء محتوى تعريفي يربط المنتج بمنشأه ويعزز حضوره لدى المستهلك والزائر. ترتبط تنمية هذه الفرص بالمحافظة على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية واحترام خصوصية المزارع وتوفير معلومات واضحة عن هذه الخوانق بما تجمعه أو هذه المواقع المناسبة للزيارة مما يحقق التوازن بين النشاط الإنتاجي والتجربة السياحية.

وطبعا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونتمنى إن شاء الله قدمنا لكم شيء جميل ممتع استفدتم منه خلال الثلاث ساعات الماضية في يوم الأربعاء. وكل الشكر لطاقم الإعداد نور المطيري وجمال العتيبي، ومن الإخراج زميلنا فيصل النفيعي، ومن التقديم زميلتي تاني عطيف، ومحدثكم علي الشهري. وإن شاء الله غدا الخميس حلقة جديدة تجمعنا بكم إن شاء الله. حتى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارة الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ

0: تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مستدام.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف الأول، القضاء على الفقر، لكننا مستمعينا لن نقرأه بلغة الأرقام وحدها، بل بعين المؤرخ، لأن قصة الخروج من الفقر في هذه البلاد ليست قصة سنة، بل قصة قرن كامل من التحول. الأرقام مستمعينا تتكلم، وسوف إن شاء الله نتطرق إلى العديد منها، لكن دعوني بداية أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، الدكتور سليمان العطني، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة القصيم وأحد المهتمين بتاريخ الدولة السعودية في مراحلها المختلفة وصولاً إلى عهد الرؤية. مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور سليمان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك ومرحبا بالجميع ومستمعين إذاعتنا الغالية.
2: أهلا وسهلا، الله يحييك يا دكتور. والهدف الأول نحن نتحدث عنه ومن أهداف التنمية المستدامة، والذي يضع القضاء على الفقر في مقدمة الأجندة الأممية، لكن قبل الحديث عن اليوم لابد من فهم الأمس. دعني أسألك مباشرة دكتور، يعني كيف كان المجتمع يحمي أفراده من الفقر قبل قيام الدولة الحديثة، ومن كان يحمي الأسرة حين يشح القوت؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الدولة السعودية دولة نموذجية، دولة لها منهج أعاد منهج الخلافة الراشدة في الجزيرة العربية، ولذلك تجد أن التكافل الاجتماعي كان حاضرا منذ بدايتها ومنذ قيامها على يد الإمام محمد بن سعود 1139-1727 ميلادي. كانت الزكاة أحد الموارد التي اهتمت بها الدولة، وكان بيت المال أيضا يقوم بدور اجتماعي واضح، ولم يكن الإنفاق مقتصرا على شؤون الحكم، بل كانت تصرف منه الأموال للفقراء للمساكين على كل على حسب حاجته. كما كانت الدولة تقدم الدعم والعون لأبناء السبيل، وأقيم لهذا الأوقاف والسبل التي تحصل لهم حوائجهم أثناء مرورهم بالدرعية وما حولها من أراضي. وكان أيضا المال يعين أنهم على أكمال السفر وعلى ما يحتاجون من شؤون. ومن الشواهد التي يمكن أن تذكر في هذا الأمر أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يرحمه الله عرف عنه العناية بالفقراء والضعفاء، وكانت تعرض عليه حاجات المساكين فيأمر لهم بالعطاء، كما خصص عطاء خاص لطلبة العلم، فشجع على إزالة الجهل وعلى تشجيع العلماء وعلى الاهتمام بهم، فوضع لهم عطيات خاصة، وأيضا اهتم بشؤون فئات عدة من المجتمع، فهناك الأئمة والمؤذنين الذين كانوا تفرغوا للعناية بالمساجد، فأصبح جزء من التكافل الاجتماعي أن يمد هؤلاء بالعطاء، وكان يتفقد الأيتام والضعفاء، وهذا يدل على الرعاية الاجتماعية في الدولة السعودية التي تجاوزت العمل الفردي إلى صورة مرتبطة يباشرها الإمام ويديرها صاحب بيت المال في تلك الفترة. هذا الأمر لم ينتهي بهذا، استمرت الأوقاف والزكاة والصدقات والتعاون بين الأسر واستمرت حتى وقتنا الزاهر.
2: نعم. طيب دكتور، الهدف الأول لا يتحدث عن المال فقط، هو يتحدث عن قدرة الأسرة على الصمود أمام الصدمات، وربما يعني أول صدمة واجهها المجتمع تاريخيا كانت انعدام الأمن، فمع التوحيد على يد الملك عبد العزيز استقرت الطرق والأسواق ومواسم الحج، وهذا يعني غير شروط العيش قبل أن يظهر النفط بكميات يعني كبيرة وبكميات تجارية عام 1938، ويبدأ تحول موارد الدولة. قبل النفط يا دكتور، كيف غير الأمن والاستقرار شروط العيش عند الناس، ومتى بدأ يعني أول تدخل مباشر من الدولة لرعاية المحتاج؟
3: الحقيقة أنه الإمام محمد بن سعود عندما أسس الدرعية وبدأ بتأسيس الدولة السعودية كان صاحب رؤية وصاحب منهج يختلف عن من هم موجودين حوله في تلك الفترة، ولذلك تجد أن الجميع بعد ذلك رأى أن هذه الشمعة المضيئة أو هذا النور القادم لإعادة الأمن التف حوله الجميع. فأول أمر كان يأمر به ويحاول إنهاء الخلافات بين المدن النجدية، فلما ساد الأمن فيما بينها أصبحت الطرق سالكة وأصبح الأمن موجود، فعمل على عدة أمور. أولا منع الاعتداءات. الأمر الآخر تتبع الغارات التي تحدث سواء بين المدن أو القبائل واستطاع أن يوقفها. أيضا عمل جهده على محاربة ما يسمى بقطع الطرق والمفسدين فيها. أيضا بدأ يعمل على إيجاد آلية معينة لإرساء الأمن في المناطق الواقعة تحت حكم الدولة السعودية. ثم بعد ذلك اتجه إلى أمر آخر مهم جدا، وهو الحفاظ على طرق التجارة التي فيها معين الناس وغذائهم وقوامهم الاقتصادي. ثم بعد ذلك اتجه إلى طرق الحج، وهذا كله في وقت واحد، فصارت الطرق التي تأتي من خارج الدولة السعودية آمنة، والطرق التي في داخل الدولة السعودية آمنة، والجميع سواسية أمام الحاكم في تنفيذ الأحكام الشرعية. فأصبحت هذه الفكرة موجودة، وأصبح هذا الأمر دائما يتداوله الناس. أما في عهد الملك عبد العزيز، واستمرت طبعا الدولة السعودية الثانية بعد ذلك على هذا الأمر، فبعد استرداده للرياض بدأ مشروع التوحيد الذي استمر أكثر من 30 عام. فحينما نتخيل 30 سنة، الجهد الذي بذل فيها كبير جدا، لكن نحن نعطي شيء من الشواهد، اللي هو استمر على الاهتمام بطرق الحج، الاهتمام بطرق التجارة، ثم بعد ذلك بدأت المواصلات التي تكون في الطيران أو في السيارات أو في غيرها، فعبدت الطرق وأصبحت الطرق سالكة، ووضعت الجهات ذات العلاقة التي تشرف على هذا الأمر أيضا إلى التغيير في التفكير الاجتماعي، فبدأ من حياة الترحال أو التنقل أو التكالب أو التقاتل على الكلى، أصبحت هنالك الهجر، أصبحت هنالك القرى، أصبحت هنالك المراكز، وبدأ الناس يعيشون حياة جديدة بأمال جديدة بتطلعات جديدة، فأصبح الجميع ينظر لحياته كفرد في وطن وليس فرد في مجموعة يدافع عنها ويسعى لمصالحها. صار الهدف الأعلى هو الوطن، التسامي في خدمة الوطن، ولذلك حدث التغير الاجتماعي الكبير في وسط الجزيرة العربية الذي أصبحنا الآن نشاهد جزء من هذه الرؤية التي أسسها الملك عبد العزيز في التنافس بين أبناء هذا الوطن لخدمة وطنهم الكبير.
2: وبدأ يعني التحول من العطاء إلى النظام في موضوع الحماية الاجتماعية دكتور، يعني في عام 1382 تأسس الضمان الاجتماعي في المملكة، ومعه يعني بدأت مرحلة جديدة، الرعاية يعني لم تعد إحسان فردي يعطى، بل حق مكتوب في نظام الدولة. طبعا تزامن ذلك ولله الحمد مع مجانية التعليم والصحة، وأيضا صناديق التنمية الاجتماعية والإقراض التي مكنت الأسر يعني من التملك والعمل والعيش بحياة كريمة. وهذا التحول من العطاء إلى النظام هو جوهر يعني ما تسميه الأجندة الأممية اليوم، الحماية الاجتماعية. أنا ودي أسألك يا دكتور في هالنقطة، ما الذي يتغير في المجتمع أيا كان المجتمع حين تنتقل الرعاية من إحسان فردي إلى نظام دولة مكتوب وواضح، وكيف يعني استقبل الناس هذا التحول في ذلك الوقت؟
3: الحقيقة أن هذا التحول حينما يشعر الفرد أن الدولة هي المسؤولة، أن الدولة هي المرجعية، أن المسؤول يضع خطط تنموية. فإذا كنا نتحدث عن الضمان الاجتماعي 1382 يجب أن نتحدث عن صناديق وعن مشاريع أخرى، صندوق التنمية العقاري، صندوق التنمية الصناعي، صندوق التنمية الزراعي. فوجد أن هنالك رؤية تتلمس حاجات المواطن وأين هو يذهب، فتقدم له يد المساعدة، هو يعمل، هو يصل إليه ما يريد من تمويل ليبدأ حياة جديدة. هذه يبدأ ما نسميه الأمن الغذائي، الأمن الاجتماعي، الأمن الوظيفي أيضا، والأمن النفسي في الجهات التي تحمي الأمن في الطرق التي ذكرناها، وأيضا في حياته ومسكنه. فتفرغ للبناء، تفرغ للتنمية، ومن لم يستطع أن يصل إلى مستوى معين من الدخل، هنالك حالات مثل هذه الضعف أو الانكسار تمتد يد الدولة ذات الإحسان وذات اللطف وذات الرعاية، بحيث أنها تضع الضمان الاجتماعي لمن لكبار السن، للعاجزين عن العمل، وتستطيع أن تمدهم بأسباب الحياة التي تكفل لهم الحياة الكريمة. ومن استطاع أن يعمل فأيضا الدولة استطاعت أن تمد له شيء من هذا الحبل الذي يستطيع أن يوصله إلى طوق النجاة. فأصبحت الرعاية الاجتماعية أكثر وضوح من الناحية النظامية المؤسسية، وأصبحت هنالك يعرف المواطن أن هنالك جهات تتولى هذه المساعدة وتقديمها للفئات الموجودة في المجتمع.
2: يعني الآن دكتور سليمان، يعني ظهرت أيضا برامج أخرى، اليوم الصورة مختلفة تماما. برنامج حساب المواطن الذي انطلق في العام 2017 يودع مبلغ تقريبا 3 مليارات ريال لأكثر من 9.5 مليون مستفيد، وتابع الضمان الاجتماعي المطور والذي صدر عام 1442 بتشكيل جديد وبتطوير جديد. أيضا عاد تعريف الاستحقاق على أساس دخل الأسرة، ومنصة إحسان أيضا تجاوزت تبرعاتها 14 مليار ريال منذ إطلاقها، يعني في آخر الأرقام. أنت بعين المؤرخ، ما الفرق الجوهري بين معالجة الفقر قبل 60 عاما ومعالجته اليوم في عهد رؤية 2030 وبطرق مختلفة أيضا، ليس فقط مد المال إلى المستفيد، وإنما أيضا باستحداث برامج تجعل الإنسان يعتمد على نفسه أولا؟
3: هذا أمر من أهم الأمور التي ممكن أن نتحدث عنها. إن يد الرعاية ويد المساعدة ويد المساندة لا تعني أن تجعل الفرد صاحب اتكالية أو أنه لا يعمل، بل ذكرنا أنه توجد عدة مشاريع، عدة رؤى، عدة مهارات يستطيع الفرد السعودي أن يعمل وأن يجد المساندة من عدة جهات في المملكة العربية السعودية تمد له. يعني منذ الدولة السعودية الأولى كان تأمين المجتمع والطرق والأسواق التي تحدثنا عنها كانت تسعى لتحسين حياة الناس، لأن الفقر لا يعالج بالمال فقط، إنما يعالج أيضا بإيجاد البيئة المناسبة التي يستطيع الإنسان أن يعمل ويتاجر ويعمل بوظيفته ويزرع فيها بكل أمن وأمان. ثم بعد ذلك يأتي بناء دولة المؤسسات ودولة النظم التي ترعى هذا المواطن. وبالتالي الرعاية لا تتوقف عند تقديم المرتب أو المعاش، بل أن يستفيد الفرد الذي يدخل في هذه المنظومة لتحسين وضعه الاقتصادي والانتقال إلى الإنتاج والعمل والاستقلال المالي. فهي لا تبذل مباشرة أو تبذل طول الفترة، لا، لابد أن تبحث عن مصدر دخل، لابد أن تبحث عن تطوير قدراتك، أن تبحث عن ما يساعدك على حياة كريمة، وبنفس الوقت الدولة تقدم لك الرعاية، تقدم لك ما يمكن أن يكفل لك بهذه الحياة، شريطة أن أيضا تبادر على تطوير نفسك وأن تكون عضوا فاعلا في هذا المجتمع. لأن البطالة مشكلة، الاعتماد على مدخلات الدولة لوحدها أيضا هذه في الأمن المجتمعي مشكلة، فلا بد من وجود الطموح، وأيضا أن يواكب العمل الذي تقدمه الدولة أيضا النظرة من الفرد في أن يطور من نفسه وأن يستطيع أن يوجد له مصادر دخل وظيفية أخرى في هذا الجانب.
2: نعم، أخيرا في أقل من دقيقة دكتور، يعني ما الدرس التاريخي الذي يضمن أن لا يعود المجتمع إلى الفقر؟ وهل الثروة وحدها كافية لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية؟
3: أنا أعتقد في هذا الأمر أنه أول ما يجب المحافظة عليه هذه اللحمة، أن يجب أن ما أول ما يحافظ عليه على هذه القيادة الكريمة. نحن في العالم كله نرى القيادات الحكيمة التي كفلت لشعوبها حسن الإدارة، حسن ترتيب الأمور، استطاع المجتمع أن يسير فيها بكل وضوح إلى الأمن، ثم إلى العمل، ثم إلى الاستقرار، ثم تصل مرحلة الإنتاجية. فأولا نرتبط بحبل الله جميعا، ثم رعاية هذا الحكم الذي أوصلنا إلى مثل هذه المرحلة، ثم بعد ذلك أسباب المعيشة الصادقة بالعمل والمثابرة والتطوير والعمل على اتفاق مع الرؤية الكريمة التي تكفل أسباب الحياة الهانئة لأفراد المجتمع السعودي
2: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم دكتور سليمان العطني، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة القصيم، على هذا الحوار الثري وهذا الحديث الجميل معنا في هذه الحلقة من مستدام. شكرا جزيلا دكتور.
3: العفو شكرا لك.
2: شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من الهندسة الإذاعية عبير عبد الرحمن، ومن التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج سامي الجغيمان. في أمان الله.
1: مستدام. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: مسار.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم مسار. أحيانا لا تكون خيبة الأمل بسبب ما حدث بقدر ما تكون بسبب ما كنا نتوقع أن يحدث. نتخيل أشخاص بطريقة معينة ونرسم خطط لمستقبلنا وننتظر نتائج نتمناها، ثم تأتي الحياة بشكل مختلف. خيبة التوقعات شعور يمر به الجميع، لكن السؤال الأهم كيف نتعامل معها دون أن نفقد شغفنا أو ثقتنا بأنفسنا، وكيف نحول التجربة من مصدر للألم إلى فرصة لفهم أنفسنا وتوقعاتنا بشكل أفضل. في هذا الموضوع راح نتحدث عن كيفية تجاوز خيبة التوقعات والتعامل مع المشاعر المصاحبة لها، والبدء من جديد بطريقة أكثر وعياً وتوازناً. أكيد مع ضيفنا اليوم الأستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. نرحب أنا وأنتم مستمعين الكرام مع ضيف الحلقة الأستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. يا هلا وسهلا أستاذ عايد.
7: يا مرحبا. يا هلا والله أستاذ هند، وأهلا وسهلا بالمستمعين، وإن شاء الله يكون موضوعنا اليوم سري لو أنه شوي قاسي شوي. بس
6: صحيح، هي الكلمة شوي توجع، ولكن للأسف كلنا مرينا في مرحلة من الإحساس بالخيبة، خيبة أمل، خيبة ظن، خيبة توقع. فخلينا في البداية نقول لماذا نشعر بخيبة الأمل عندما لا تسير الأمور على توقعاتنا، حتى لو كانت النتيجة في حد ذاتها ما هي بسيئة ولكنها ما كانت زي ما احنا نبغى بالضبط.
7: حلو. أول شيء بنعرف لأن دائما خيبة الأمل غالبا تأتي من النتيجة نفسها، زين؟ عشان كذا أحيانا في فجوة تصير بين ما توقعناه وبين ما حدث، لكن هي حصلت، لكن الفجوة اللي حطيناها هذه هي اللي أصبحت المشكلة. أحيانا النتيجة ترى جيدة، بس إحنا مشكلتنا إيش؟ ننتظر نتيجة أفضل، نبيها بتوقيت أفضل. أحيانا الطريقة المعينة اللي صارت فيها أنا طماعة بي المفروض تكون كذا، فهذه كلها تخليني أشعر كأن شيء انكسر بداخلي، مع أنها لو نلاحظ أنها ترى النتيجة حصلت، بس إحنا مشكلتنا التوقع هذا لما نرفع زيادة هذا هو اللي يجرحنا ترى.
6: أيوة، إيش السبب اللي خلينا نحس بهذه الخيبة وفي نتيجة جيدة نوعا ما؟ هل هو سقف توقعاتنا اللي إحنا حطيناه يعني في مكان أكثر من الواقع؟
7: والله أستاذ هند، السقف عندنا إحنا مشكلة. أحيانا أنا أتوقع منك شيء أنا راسبه في بالي، أنت سويتي اللي يعني اللي سويتي شيء عظيم، بس ليش ما سويت اللي أنا حاطه براسي؟ فشفت الفجوة هذه. أيوة. هذه خلتني يعني غريبة يعني، بس أستاذ هند المفروض أنها سوت. فعندنا سقف التوقعات، والله الخيبات الحين ترى ما هي خيبة، بس احنا خليناها خيبة لأننا طماع بشيء كبير أو تصرف أفضل، وجاني تصرف رغم أنه ممتاز، بس لا أنا أعتبره بيني وبين نفسي على خيبة، وأبدأ عديش أعاقب نفسي أني أزعل ولا كذا، ولا ممكن حتى أزعل عليك، تلقيني حتى نفسي تتغيرت، سلامي تغير، تحسين في شيء في النهاية أنت مسوي شيء عظيم، لكن مو هذا اللي أنا بيه، هذا مشكلتنا.
6: يعني هي المشكلة في نفس الإنسان مش في الآخر.
7: صحيح.
6: إيش الفرق أستاذ عايد بين أنه أتقبل خيبة التوقعات وبين أني أستسلم أو أني أتخلى عن طموحاتي؟
7: شوف، التقبل حنا مفروض أن كلنا خلص نمسك التقبل وخليه موجود بالشخصية. التقبل يعني أني أقول هذا ما حدث، يعني الله سبحانه الله كاتب هذا الشيء وأنا ما أقدر أني أغيره، فلذلك لكن أستطيع إيش أنا أني أقرر ماذا سأفعل بعده. يعني هذا الحين صار، أتقبل أوكي الحمد لله على كل حال، بس لازم أنا أغير عاد من يعني ردة فعلي تكون فعلي إيجابية. أما الاستسلام فهو أني يعني أجعل ما حدث خلاص يحدد مستقبلي. الخيبة اللي حصلت خلاص أنا سوف أنطوي، سوف أنعزل عن هذا الشخص، أبعد عنه رغم أنه ممكن يكون مؤثر لي، ممكن يكون قدوة لي، خلاص أنا استسلمت. فإيش عاقب نفسي أن هذا اللي صار هو المشكلة. التقبل لا يعني أن أتخلى عن طموحي، هذه ميزة بالتقبل، بل أغير الطريقة اللي أعيد فيها ترتيب خطواتي. لكن الاستسلام لا، يجعلني إيش حتى مستقبلي ممكن يهدمه، والسبب أني استسلمت وانسحبت من شيء عظيم صراحة.
6: جميل جدا. متى تكون المشكلة في التوقعات العالية اللي وضعناها؟ كيف نعرف أنه المشكلة مش في الفعل نفسه، المشكلة فينا إحنا أنه إحنا رفعنا التوقع؟
7: عندما تتحول التوقعات من أمل إلى شرط للسعادة. يعني أني أنا أقول مثلا أتمنى أني أنجح، يعني هذا طموح حلو، لكن متى تصير يعني توقعات عالية ومشروطة؟ عندما أقول أنا لازم أنجح وأطلع الأول ولا ترى أنا فاشل، هنا أصبحت إيش التوقعات عالية وأصبحت عبث. التوقعات الصحيحة أستاذ هند ترى تعطينا دافع، تعطينا باور، تعطينا يعني طاقة. أما التوقعات الغير واقعية تجعلنا نحاقب، إذا ما حصلت تلقيني عاقب نفسي، قسوت على نفسي، فمشكلة عاد أبدأ إيش بجلد الذات والأسباب. فهذه مشكلة التوقعات، لازم نخليها صحيحة. أنت عارف قدراتك، عارف إمكانياتك المادية، عارف، فحط التوقع المناسب.
6: حلو، يعني الإنسان يكون منطقي في توقعاته، لا يبالغ في التوقعات. طيب لو تكلمنا عن توقعاتنا تجاه الآخرين تحديدا، تجاه الأشخاص اللي احنا عايشين بينهم، سواء كان زوج، ابن، أخ، صديق، هل التوقعات العالية تجاه الآخرين ممكن تكون سبب متكرر للتعاسة؟
7: بالتأكيد، خصوصا عندما يعني نتوقع من الآخرين أن يتصرفوا وفق ما نراه. يعني مثلا أنا الحين في صديق لي خلص أنا به دائما يفقدني، يسأل عني دائما، يرسل لي. طيب هل أنت الحين عارف أن الناس مختلفون بالقدرات، طرق تعبير مختلفة، ممكن عنده خجل ما يقدر إنه بشكل دائم ودي يسأل. يعني لازم نكون حنا متزنين في العلاقات، لأن من دائما ودنا نفرق أو نعرف أن أنا ما أتوقع في شيء أتوقع من الإنسان وفي شيء أطلبه منه، فحنا لازم نوزن بهذا الشيء. لكن حنا مشكلتنا إن خلص رسمت أن هذا الشخص لازم يكون هو مسؤول عني وتابعني. لو صار عنده ظرف أنت ما تدري لحظة زعلك عليه إنه ما سأل عنك الفترة هذه، تلقى الشخص أما مسافر ولا قد يكون تعبان، فأنت هنا توك استنتجت بعد متى، بعد ما عاقبت نفسك وأخذت منه موقف، والسبب إننا إيش توقعاتنا كانت عالية وسببت التعاسة عنك إلا أنت تعست عن نفسك، وهذا الكارثة بصراحة.
6: حلو، الفرق بين ما أتوقع وبين ما أطلب من هذا الإنسان، تفسر لي هذه الجملة أستاذ علي.
7: احنا ودنا يعني في شيء انت تتوقع مني كذا، زين؟
6: طيب
7: انت حاط براسك الحين انك تتوقع مثلا عيد ميلاد شخص معين، تتوقع اني بسوي فندق واسوي بارتي وتتوقع انت كذا، زين؟
6: بس ما اطلب، لكن انا اتوقع واخلي ببالي، بس
7: حطيت ببالك زين سوينا لك باستراحه وبارتي زعلت علينا. لا انا ما اتوقع، لانك انت حاط السقف عالي. هذا التوقع لما تطلبه مثلا، يا جماعه ترى عيد ميلادي غريبه، ما ترى قرب الشهر الجاي،
6: اوكي، او اني اقول لهم ترى
7: بسيط 1 2 3 4،
6: اكون واضح في طلبك.
7: لا، او انك تخليها يعني مفتوحه، مثلا مثل ما قلنا عيد ميلاد يجيب لك اي شيء تقبلها، لانك طلبت انت وانت مقدر ظروف كل واحد. لما اطلب ترى انا اعرف الاشخاص، هذا مقدر الظروف الماديه واللي يجي منهم انا اعرف انه مناسب لي.
6: جميل. طيب كيف نتعامل مع السؤال اللي راودنا في كثير من المواقف، ليش انا صار لي كذا؟ ليش يعني؟ وكأننا نقول إنه الحياة لم تنصفني.
7: شوف أستاذ، هذا سؤال طبيعي جدا، زين، خصوصا في لحظات الألم كلنا نمر موقف زي كذا، فتلقانا شوية نقول هذه الكلمة. لكن حنا لازم بعد نصحصح شوي يعني، وما نجعلنا يعني ما نخلينا نجعل أنفسنا أسرى لهذا السؤال. خلاص نعرف إن كل شيء اللي حصل هو مكتوب، ونؤمن حنا بالقضاء والقدر وعارفين كل شيء، فنحاول دائما ان ما نخلي هذا السؤال انه يعني خلص يقيدنا ويأسرنا. لكن طبيعي جدا وعادي جدا، اي شخص راح احيانا يقعد مع نفسه، انا قدمت ليش انا قريبه مقبولوني، يعني مع اني جيد ومع اني كذا، فشويه هذه تتلطف اهم شيء مع نفسك، لا تقسو عليها بس.
6: نتقبل،
7: هو نرجع لها، شفتي اللي هنا تقبل، انت وصلت مرحله تقبل انت 100%.
6: يعني وكأنه كثير من المشاكل اللي احنا نحط انفسنا فيها هي مشكلتها الاساسيه او المحور فيها هو التقبل. تقبل الأهداف، تقبل الأشخاص، تقبل ردات الفعل. وهو موضوع يعني أعتقد أنه مش بسيط، مو سهل أنه الإنسان يتقبل، يعني يتقبل صدق مو بس حكي. يعني في ناس تقول لك
7: لا لا جدا
6: وهي من داخلها لا
7: لا لا، أنت تقبلت الشيء خلاص. أنت شوف، أنا أول شيء زي الصدمة، أنت ما زين، بس لما تقعد مع نفسك شوية فلتر نفسك، تقبل، تقعد يعني هل أنا قصرت، هل أنا تحس أنك أنت كل شيء سويت، بس الله سبحان الله ما كتب، انتهينا كذا، تصير روحانية عندك تهدى شوي، لكنك على طول تستسلم هنا الكارثة. لا
6: جميل أستاذ عايد، إيش هي الخطوات إذا قدرنا نقول إنه في خطوات عملية يمكن تساعد الشخص إنه يرجع للتوازن، خاصة في الأيام الأولى بعد وقوع الخيب؟
7: مثل ما قلت خصوصا يعني بالعائلة أو الأقرباء، أو خلينا يعني بالدرجة الأولى نركز فيها. دائما لما يجي خذلان ولا خيبة، أنت لازم يكون كنترول كويس، بحيث أنك ما تتخذ قرارات كبيرة وأنت منفعل، لأنك ممكن لحظة الخيبة هذه أنت الغضب مسيطر على عقلك، عقلك الحين ما يشتغل، بس الغضب، فممكن تتخذ فيها قرار يعني مصيري يهدم هذه العائلة أو يأثر فيها. لذلك أول خطوة نبي أنك تهدأ وما تتخذ قرارات، تحاول أنك يعني تسمح لنفسك، في النقطة الثانية اسمح لنفسك أنها تشعر بالحزن، عادي احزن، الخيبة هذه عادية، هذه مشاعر طبيعية وليس الضعف، كلنا نمر فيها، فلا تكابر ونكابر أننا لا خلاص أصل الموقف، أنا أزين شوية كذا، أخذ وضعي طبيعي، لكني بعدين أبحث عن شخص. أستاذ هند، هذا ضروري، أنا لازم أتنفس، فلا إيش، أبحث عن شخص تحس أنه هو صندوقك، هو الثقة، تيجي تسولف لي يا أخي، أنا لا بسولف، لا لا لا لا، فعطل لي، لكنك تعزل نفسك وتنطوي، هنا أصبحت مشكلة. بعد التنفيس هذا مع الشخص، أنت انهض خلاص الحين، استيقظ يا أخي خلاص الموضوع انتهى، يعني ارجع لوضعك الطبيعي، نام كويس، الحركة إذا أنت عندك روتين تمشي رياضة ولا كذا، والطعام أيضا لا تسوي فيها زعلان وما تأكل وما، فكل هذه تحاول ترجع فيها عشان إيش، نوصل للنقطة الأخيرة اللي هي أخيرا استعادة التوازن. تبدأ بخطوة صغيرة، ابدأ خلاص، قال لك خذ لك دش كذا صح صح، خلاص أبدأ إيش، صح صح وانسى إيش هذا أو هذه المشكلة أو الخيبة اللي جت زي الصاعقة عليها.
6: إذا ما نوجد الشخص أستاذ عايد اللي أنت قلت عنه في النقطة الثانية، أنه لازم تتفضفض، لازم يكون عندك شخص يسمعك، تخرج ما في جعبتك من كلاكيع، خلينا نقول إذا ما وجد هذا الشخص، كيف نتعامل في الفقرة الثانية هذه؟ كيف
7: هذه إذا ما وجدنا، إذا ما وجدناهم بعضهم طريقتين عندهم، في بعضهم بالكتابة يكتب لدفتر كامل يمشي ما خلى كلمة ما قالها زين، وبعضهم لا يتواصل مع مستشارين معروفين، بس إنه بيتكلم يدق على المستشارين.

0: سواء مدفوعين القيمة ولا ويسولف. هو الهدف إنه بيطلع، أنا بطلع اللي عندي هذا كذا وأنا هاقي فيه وأنا كذا، سواء إذا كان يعني من الدرجة الأولى. فأنت تبغى بس شوية اللي بصدرك يروح. فأما بالكتابة بعضهم نجح فيها فرغ كل شيء بالكتابة بالكراس، وبعضهم لا، بحث عن مستشار ودفع مبلغ يعني مثلا بسيط وتنفس معاه، تنفس معاه لما هدى وانتهت المشكلة.
1: أو الأشخاص اللي يقول لك إنه أنا من النوع اللي ما أحب أتكلم في المشاكل أو في الأمور اللي تسبب لي أزمات نفسية، ما أحب أتكلم.
0: هذا جل الله يعينه على الضغط والسكر وما حد در عنه وما هو ضار لنفسه.
1: يعني لازم يتنفس، لازم.
0: والله لازم. أنت تشوف الحين أحيانا بالجلسة إحنا نشوف واحد وجهه تحس إنه بينفجر.
1: صح.
0: خلاص ندري. يقول يا شباب هذا ترى في شيء
1: مكتوم.
0: إيه. فدوركم يعني تشوف اللي أقرب منه ياخذ يتمشى وياه. شكلك معجبني، شكلك كذا، فيبدأ يعطيك بعده، يسترسل يعطيك كل شيء، بعده شوف يوجه بعد بعد تحس إنه تقدر ترجع دمه طبيعي والحمد لله.
1: يعني
0: لا ضرورية هذا عند.
1: يفرغ الشحنات السلبية. يعني.
0: ضروري ضروري جدا عشان صحته أقل شيء.
1: كيف نعيد بناء توقعاتنا بطريقة واقعية علشان ما نرجع نصاب بخيبة ثانية وبنفس الوقت ما نكون أشخاص سلبيين؟
0: إذن أول شيء يكون لي هدف واضح وخطة مرنة، حطني خطة رايحة الهدف بس أيضا مرنة، ممكن تغير ممكن، وتوقعات، هذا ركزي عليها، توقعات قابلة للتغيير واقعية. زين، يعني بمعنى أتوقع أن الخير أسعى له، ولكن لا أربط سعادتي بين يحدث كل شيء، كل شيء رسمته لازم يحدث، لا، أنا متوقع أنه لما أسوي الموقف هذا يجيني من وراك هذا، يجي ما جت ردة فعل، يعني كلمة شكرا بعضهم لو أسوي له يبي كلمة شكرا تلطفه شوي، ما قال لك شكرا تلقى زعل، خسارة والله أني كذا. هنا أصبحت تؤثر عليه. لا، نبي دائما كن طموح في الهدف ومرن في الطريق، يعني أنت عندك هدف خليك مرن بالطريق اللي يوصلك للهدف.
1: جميل. يعني الإنسان يكون متوازن بين أنه
0: جدا.
1: الرغبة، لأنه كلنا أكيد كلنا نتمنى ردات الفعل الواو، يعني كلنا نتمنى ردة فعل تكون حتى أكثر من توقعاتنا، ولكن للأسف ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
0: فهنا دورك لما ما جيت تسوي زعلت ونفست وفقعت. طيب لا، هنا شوي اهدى اهدى شوي
1: طنقرت.
0: هذا المشكلة. حنا نبي لا، هنا التوازن، نبي انك تدير نفسك، هذه يسمونها زي ما تقول تقدير الذات، وما اعرف انت تعرف نقاط ضعفك وقوتك فتعرف تدير نفسك.
1: حلو. يعني الانسان يجب ان يرجع للنقطه اللي دائما نحكي فيها، وهي اكتشف ذاتك وقيم ذاتك، لانه فاقد الشيء لا يعطيه. فجميل جدا. طيب استاذ عايد، كيف برضو كيف ممكن يكون دور الخيبات القديمة على تجنب خيبات قادمة؟
0: تدري عاد أنا معك نعم بالنقطة هذه. أحيانا سبحان الله الخيبة كاشف أكثر من النجاح. يعني بعض الخيبات يعني قد تكتشف لك أنت ما تريده فعلا، يعني أنت كنت هاقي بشيء معين بس الخيبة خلت فعلا تؤكد أن المعلومة والنقاط فعلا موجودة بهذا الشخص، لذلك وترجع لنفسك انك تجدك انك قاعد تفعل وضغط على نفسك كله عشان ترضي الاخرين، وفي النهايه ما حصلت شيء بسيط منهم. فالخيبات هذه تعمل لك ترتيب لاصدقائك، تعمل لك ترتيب علاقاتك. يعني الخيبه انا اعتبرها احيانا اذا ما كانت شويه بس قويه حلوه.
1: خلينا نكتشف انفسنا،
0: تكتشف الآخرين قبل نفسك، أنت تكتشف أنك أنت يعني مضيع وقتك مع رضا هذا ورضا هذا وهو ما درى عنك ولا قدر ولا فتحس أنه فعلا راح عمري على الأشياء هذه، في النهاية شيء بسيط أنا ما جاني منهم. فهنا صح صح بصراحة.
1: يعني ممكن نقول أننا ببعض الخيبات ممكن نعيد توجيه حياتنا أو نعيد ترتيب الأشخاص في حياتنا.
0: صحيح.
1: رتبهم صحيح. تتغير بالنسبة لنا
0: أكيد. أستاذ أنت أحيانا في مواقف لو تشوفين يعني الواحد يعني في أشخاص مثلا ما تعتبره عادي بس في موقف معين وجدت أنها رقم واحد تستغرب أنا، طيب هذا ولا اللي أنا مشغول نفسي فيهم فتجد سبحان الله هذا هو طلع هو هذا صار رقم واحد، بس أنت مهمل لأنك مشغل نفسك بإرضاء الآخرين، ما أنت يعني عامل نظرة للجميع. فبالعكس الخيب احيانا يعني تصحصحنا شيء اسمه ودنا تكثر يعني خير.
1: ايوه بس يعني انا كيف يعني كيف افكر يعني

0: كيف أقدر أقرر أنه الخيبة جت من الشخص مش مني أنا؟ يعني إحنا في البداية قلنا أنه أغلب خيباتنا نتيجة توقعاتنا، لأنه إحنا رفعنا سقف التوقعات، فهذا اللي نتج عنه الخيبة. وبين أنه يكون الشخص اللي أمامي هو فعلاً زي ما أنت تفضلت أستاذ عايد، ما هو أهل لهذه الثقة أو ما هو أهل هذه المكانة.
1: هنا دورك الحين، أنت الحين دورك، أنت عرفت الأشخاص، أنت رتبت أن في الخيبة أن فلان واثنين وثلاثة هذول تجدهم دائماً، اللي قلت أنت أن أحياناً ما تجد أحد تتكلم معه، فأنت كنت متوقع أن هذا ولا هذا يعني هو اللي راح يريح، اكتشفت أنه هم اللي تخلوا عنك، هم اللي بعدهم، هم اللي شغلوا عنك رغم ظروفك، وتجد واحد أنت مو بالقائمة نهائي يسأل ها طمني عنك وصار بالله غريبة. فهنا لا لا ترتبك جداً، أنا بالنسبة لي أنا استفدت منها يعني كثير.
0: استفدت من الخيبات؟
1: بالخيب البسيط. لأنها فعلاً والله اكتمت لي ناس أنا للأسف يعني ممكن يعني متجه للبوصلة شيء ثاني، فحرام صراحة راحت البوصلة أشخاص، وهذول اللي كنت يعني أعطيهم على يميني ولا بالخلف طلعوا هم اللي يستحقون أكثر فرص من اللي أخذوا فرص صراحة.
0: طيب نقدر يعني في بداية خلينا نحط لنا زي الحاجز الوقائي، هل يصح أو لا؟ طبعا صلح لي أستاذ عايد إذا يصح، أني أنا في بداية علاقاتي مع أي كائن يكون أني ما أحط له أي توقع، يعني خلاص أتعامل مع الشخص مبهم، خلينا نقول في البداية كذا، صح ولا كذا غلط؟
1: ما تقدرين أستاذ،
0: كيف
1: أنت الحين ما تقدرين يعني احنا يعني مثلا احنا بجلسة او فمجبر انت متوقع من هذا كذا وكذا، بس اذا كنت فاهم حيل فتستثني يعني هذا ما هذا ف يعني قد شيء تكون عندك، لكن اذا قدرت الجميع لا، اذا انت ضريت نفسك معقولة ما في احد توقعين فيه خير، توقعين فيه موقف ايجابي، توقعين فيه فزعة،
0: مش من الاشخاص اللي اعرفهم انا اقول يعني الان عشان اتجنب
1: حتى اصدقائي حتى الاصدقاء والزملاء لا لازم نضع، بس لا ترفعينها سقف التوقعات، بس هذا اللي بيعملك توقعي شيء مو عالي عشان ما تنصدمي، توقع منه شغله بسيطه، فالبسيطه ترى حتى لو تجي منها خيبه ما تحزك عاديه جدا. لكن لا انا متوقع توقع عالي حيل ورافع السقف وما حصلت، لا والله تنهزين.
0: هو التوقع يرتفع على قيمة الإنسان اللي قدامك، عشان كذا تجي الخيبة.
1: طيب خدعك بكل شيء، باللوك وبالدنيا حتقولي واني عنها أنا بسافرة بسيطة أو موقف صار بسافرة ولا إلا ولد وين أنا هذا وين وهذا أول ما يتخلى عنك هو
0: صح،
1: فهنا التقريب صح صحيح تقول يا ولد أنا حسبتها خطأ.
0: إذن
1: شوفي يا أستاذ هند، السفر يكشف
0: يختصر عليك
1: 100%،
0: يختصر عليك
1: يعني يقول إذا تبي تعرفه صح
0: أيوة.
1: أما بالتجارة يشتغل معه ولا بالسفر ما يمدي يومين ثلاثة يطلع ما يطول،
0: يعني تجارة أو الناس اللي على قدها بالسلف، يعني السلف
1: السلف هذه كارثة بعد، هذه تعطيه آخر شيء لا يرجع عنك وزعلان عليك ويتكلم عليك
0: يعني الاختباء السلف ممكن، لكن تجارة وين وين إذا صار عندي قروش ماني مشاركة أحد. طيب أستاذ عايد، كيف نتصالح مع فكرة أنه الأشياء اللي تمنيناها وما صارت ممكن بعدم تحققها نستمر ونستمر في حياة سعيدة؟
1: شوفي هذه من أصعب مراحل النضج، زين، لأن أحيانا نحزن على الحلم، حنا كلنا نحلم، نحزن على الحلم أنه ما تحقق لظروف لأسباب، لكن إذا كنا ناضج نفتح على طول مساحة ثانية للأحلام الجديدة. السعادة دائما اللي بيخليها ليست أن تحصل على كل مريض، يا أخي أحيانا ما حصل لي هذا الشيء، لكن الحمد لله السعادة أن ترى قيمة ما لديك، التفت حواليك، الحمد لله إحنا بزحمة من النعم، فما حصل هذا الحلم أو هذا الطموح ما معناه إني خلاص أنا انكسر، ولا أفتح أفق جديدة، حلم جديد ممكن إن شاء الله عاد تتيسر ويتحقق هذا الحلم.
0: حلو، يعني ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ
1: ونقتنع ونشرب ونقول الحمد لله.
0: ما القناعة يعني سهلة في الكلام، ولكنها حاجة أنا أعتبرها من أصعب الأمور اللي ممكن الإنسان يتحلى فيها. الإنسان القنوع إنسان وفر على نفسه ثلاث أرباع مشاكل الدنيا وما فيها، لأنه هو
1: صحيح.
0: مقتنع ومتيقن بأنه هذا الصح وهذا الخير وهذا اللي مكتوب له، هذا قسمته ونصيبه، وأهم من هذا كله أنه هذا هو الأفضل له، يعني هو بالنهاية رب العالمين يقسم لنا ما نستحق والأفضل لنا دائما. فوجود القناعة حاجة صعبة جدا الإنسان يشتغل عليها.
1: لا شوفي لما أنا رابطها أحيانا دائما الشخص الواثق من نفسه قناعته ممتازة ما تنهز.

0: هو أمر زي ما أنت تفضلت، أمر يوجع يعني، مو حاجة حلوة أبدا، ولكن لازم إحنا نعلمهم ندربهم نعودهم على التقبل الخيبات والتعامل معها، التعايش معنا، ما تمنعهم أو ما تعيقهم من أنهم يبنوا حياة سعيدة. كيف؟
1: لازم معناها أنت تشتغلين على الثقة، ازرعي فيهم ثقتهم بنفسهم، يعني حاول أقوي شخصيته أخليه واثق. ليش؟ لأن أحيانا وأنت بالسوق طمع بلا شغلة غالية، طمع وأنت معاه وتوقع أنك تشترينها، لكن قلت ما صعب، هذه غالية وخلها شوي بعدين، فصارت عنده خيبة. لكن إذا كان واثق وشخصيته يعني رائعة ما تأثر ترى فيه، يزعل شوية وبعدها يأكل الوجبة وأنت بينا. لكن إذا كان شخصيته مهزوز وهو صغير، لا والله يتعبك وكل شغلة بيزعل عليها وأنتم فتكثر الخيبات عنده لو شغلة تافهة. إذا نركز على يعني تقوية الشخصية وجعل الشخصية واثقة. شلون؟ نعطيها أوامر، نعطيها يعني مجال أنه يحاسب عنا، يدفع عنا، نعطيه مجال يتحدث ولو أنها معاه يكلم الموجود، يعني كل هاي تعطيه باور أنه يقدر يتحدث قدام الآخرين، يقدر يتكلم، ردة فعل مناسبة. كل هذا إن شاء الله جاهز أنه يكون جاهز أنه أي خيبة يكون جاهز أنه يتقبلها بسهولة.
0: حلو، يعني نأسس الطفل من نعومة أظافره على أنه يقوي شخصيته من خلال الثقة في النفس، من خلال أنه يقدر ذاته.
1: لو راح معك للسوق ويبي هذه الفنينة لا تقولي لا أنا أشتري لك، خليه أعطيه، لا تكممين أفواههم، خليه أنا بيها، خليه أخذ. بعد ما يأخذها وتجلسون شفت لونها مو كويس، لونك سامع كلا، هنا عاد تبدأ، لكنك أنت أعطيتي صلاحين واسم من نفسه واختار
0: خليه يشتريها بعدين.
1: لا مو ذا قال لنا إذا بعدها قال تقول ما عجبتني، قال والله هذه أنا أعطيتك ضوء أخضر وأنت اللي شريت،
0: يعني لازم تعزز فيهم برضه الثقة في النفس، انه يعرف يختار ويعرف يميز الصح من الغلط.
1: معظم للاسف هي تشتري له وهي تختار له، ما عليك انت ما تعرف، لا انا اعرف اختار لك، كل ما ابي هذه لا انت مالك شغل، هي تختار له، فما تدري الكلمات هذه ترى تاثر عليه بعدين
0: وتقمعه وتخليه ما يقدر يتعامل مع ابسط حتى ما وصلت لمرحله خيبه، ابسط هفوه او ابسط غلطه او ابسط
1: هذا الكامل.
0: شاركنا استاذ عايد 3 نصائح تساعدنا على تجاوز خيبة الأمل.
1: طيب أول شيء لا تحكم على مستقبلك من خلال يوم سيء، اليوم صار في أكشن ولا خيبة، لا تحكم أن مستقبل ضاع، لا هذا هو النقطة. النقطة الثانية يعني في فرق بين ما فقدته وما بقى لديك، يعني ما بقى لديك، لأن الخيبة تجعلنا نركز على الشيء اللي فقدناه، تقولك مش تركز على هذا، لكن لا شوف اللي حواليك والحمد لله. النصيحة الثالثة دائما حول السؤال لماذا حدث هذا لي، زين اول شيء هذا السؤال مزعج، قل ماذا سافعل الان، يعني شو اسوي الحين، اوكي صار الموقف هذا انكسرت، هل مثلا هالمجسم او الشيء الغالي طاح منك وانكسر، انكسر طيب خلاص ندري ان قيمته عاليه وازعل وتحلطم اقعد اتفرج عليه، اقعد ايش ماذا سافعل، الحمد لله خلاص يعني ما حد اصيب ما حد انجرح الحمد لله، واللي انكسر نعوض، يعني كلمات شويه تعزز فيها نفسك.
0: حلو،
1: خليني بس بالله بختم برسالة على النقاط اللي قلناها عشان بس المتصلين شوي إذا تسمحي لي. بختم برسالة أحب تصل المستمعين، خصوصا من تعرض لخيبة أمل، يعني خلي يرتاح، ترى كلنا تعرضنا لخيبة أمل، لكن حنا أبيك أنت تسأل نفسك، يعني حنا لا نستطيع أن نختار ما حدث لنا، يعني مو بيدي إن اللي صار ولا بيدك، لكنك تستطيع أن تختار ما الذي سيحدث لك بعدها، بعد الخيب هذا دورك أنت. النقاط اللي ذكرناها قبل شوي مع أستاذ أحمد.
0: حلو، ما أنت لحالك مصاب بخيبة الأمل كثير.
1: صحيح، عشان كذا حنا نبي بعضهم يزعل من خيبة بسيطة، زعل وانعزل ولا حد يكلمه وأثرت على نفسيته وبدأ ينظر، والله ينظر إذا ما أحد انتشله كذا.
0: صحيح، والإنسان برضو يساعد نفسه من خلال اكتشاف نفسه، من خلال الثقة في النفس، ومو عيب إنه الإنسان يتغير، يعني بعض الأشخاص اللي يقول لك لا أنا ما أتغير، لا إذا أنت ما تغيرت معناته أنت ما تعلمت، معناته أنت تستحق أنك تأخذ الدرس مرة ثانية، فيجب عليك أنك تتغير من خلال أنك تطور نفسك. الآن الثقافة والقراءة والاطلاع وهذا صارت موضوع يعني بسيط، ما بحاجة أنك تروح تشتري كتاب وتدور على كاتب معين بعينه وتختبر أسلوب أكثر من كاتب عشان تختار اللي يجوز لك واللي يفهم عليك واللي تفهم عليه. الآن السوشيال ميديا بإيدينا كلنا، نقدر نبحث عن أي موضوع نبغى نثقف فيه، أي مشكلة نبغى نحل، والآن حتى يعني في حتى برامج

0: الشخص اللي ما عنده أحد يشكيل ويدردش له ويفرغ معاه الطاقة السلبية يقدر يستخدم واحد من هذه البرامج اللي فيها قدرة برضو على أنك تكلم شخص، يعني هو شخص آلي في النهاية، ما هو بني آدم من لحم ودم، هو شخصية افتراضية تقدر أنك أنت تفرغ معها الطاقة السلبية وتشكي لها همك وتتحلطم على كيفك ولا هي مع أحد. طيب أستاذ عايد، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أم خطأ، هل التوقعات العالية من الآخرين هي أحد أهم أسباب خيبة الأمل؟
1: صح، لأن كلما ارتفعت توقعاتنا من الآخرين زادت احتمالية شعورنا بخيبة الأمل. مثلا أنا أتوقع من صديقي الخاص أنه أول واحد يبارك لي في هذا المنصب الجديد، يعني حصلت مثلا على منصب جديد، أنت متوقع أن فلان هو يكون رقم واحد. عندما لا يفعل شو تسوي؟ نشعر بخيبة أمل كبير، والسبب أن توقع كان عالي.
0: الأسلم في هذا الموقف تحديدا، معلش بتشعب معك في هذه النقطة، الأسلم في هذا الموقف لما أنا أصبت بخيبة أمل من شخص كنت أظن وخاب ظني، يعني من الآخر، هل الأسلم أني أنا أعيد ترتيب هذا الشخص في حياتي إلى ليفل أقل أو أني أطلعه من حياتي نهائيا؟
1: لا، أول شيء واجهه، يعني صارت معي هذه زين، وواجهته اكتشفت أنه يحلف أنه ما يدري، فهنا هديت شوية ودام حلف أنت النقاش، فحنا قبل ما مثل ما قلت نعيد الترتيب ولا نعيده خلنا واجه عشان بس اللي في نفسي يرتاح. غريبة، فأنا ما يعني كل العالم أرسلت اللي دق اللي واسع، غريبة أنت إذا قال عذرة مثلا بايخ أو بارد خلاص أنت النقاش، هنا عاد نرجع اللي تفضلت فيه إنه يصير في ترتيب وأبدأ إيش ما أرفع سقف التوقعات وأبدأ أخفف حتى التواصل، خلاص انت بالشيء العظيم والمفرح لي انت صرت الاخير، يعني شبي فيك انا اعتبر.
0: واذا تكرر الاعتذار في كل مره اقبل الاعتذار؟
1: لا، الاولى حسن ظن، الثانيه معلش خلاص، لا خلاص ابدا يعني اخفض من التوقعات العاليه معاه بالذات.
0: يمدحون البلوك
1: هذا خلاص، هذا ما في مجال، في ارشفه شوي، خليه ارشفه لما تهدى وبعدين يبلوك.
0: خلنا ارجع المركز واقهره. صح ام خطا، تجاوز خيبه الامل يبدا من تغيير نظرتنا لما حدث؟
1: صح، لاننا لا نستطيع دائما تغيير ما حدث مثل ما تكلمنا، لكن نستطيع ان نغير الطريقه اللي تفسر فيها ما حدث. احيانا يعني شخص تقدم لوظيفه زين ولم يتم قبوله، هل يعني تنظر لنفسك انك انا فاشل انا ما اصلح انا، او تغير النظره وتقول تجربه استفدت منها، بغير السي في، اكتشفت انهم يبون دورات معينه باخذ دورات واضبط نفسي واستعد للفرصه القادمه. هذا المثال هو اللي يوضح لنا اني كيف اتجاوز هذه الخيبه بتغيير نظرتي، لكن اذا خليت اني انا فاشل وانا لا، هنا فشلت انت فعلا.
0: صح أم خطأ، تقبل خيبة الأمل يعني أن نتوقف عن التوقع والطموح؟
1: لا خطأ، التقبل لا يعني أن تخلي عن الطموح، بل يعني أني أطمح ونسعى مع تقبل النتائج. أنا متقبل لكن أتقبل أيضا النتيجة، مثلا خلنا الحين فترة قدرات والطلبة تلقينا مشغولين بأنفسهم، طالب جاب درجة ما يطمح لها بالقدرة زين، تقبل النتيجة ولو أنها قاسية عليه وعلى هلا يعني وحصل لك المورجة على لكنه يقول يعني قام يقول مو هذه الدرجة اللي أبيها زين، وبتعلم من أخطائي، بدرس بضغط على نفسي واختبر مرة ثانية إن شاء الله وعدل الدرجة. هذا معنى أني تقبلتها عرفت أخطائي طورت من نفسي وإن شاء الله أضغط فرصة ثانية وما أوقف إيش التوقع والطموح وإن شاء الله أجيب الدرجة اللي نبيها.
0: التعامل مع الأشخاص يختلف كثير من التعامل مع المواقف، وهنا يعني تكمن الخيبة، أنه المواقف ممكن نلقى لها عذر زي ما أنت تفضلت أستاذ عايد، أنه ما درست كويس، ما نمت كويس، أنا قصرت، أوكي، لكن الخيبة اللي تجي من شخص هذه أعتقد يعني يبغالها موضوع، يبغالها حلقة لها،
1: هذه خليها حلقة الحالة، لأن هذا يبي نعرف شخصيته ونفسره ونحلله وبعدين عاد أنت فاهم معه كيف الخيبة.
0: ويمكن برضو ممكن نعزو هذا السبب انه كل انسان له شخص يناسبه وله شخص ما يناسبه، له شخص يفهمه وله شخص ما يفهمه. فإحنا خيبتنا من الشخص لا تعني أنه هو سيء، لكنها تعني بأنه ما في تناسب على مستوى الصداقة، على مستوى الزمالة، على مستوى العلاقات الأسرية. فعدم الانسجام لا يعني أنه هو بالضرورة هو الغلط، لا، ممكن يكون الغلط وارد من الجميع.
1: صحيح كلامك،
0: الله يسعدك أستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. شكرا لك ولوجودك معنا في حلقة اليوم من مسار.
1: العفو، إن شاء الله الحلقة الجاية تكون شوي لطيفة وفيها
0: شوي معنوية.
1: اليوم قسينا على المستمعين شوي.
0: نتكلم فيها عن التفاؤل والأمل والعطاء والفراشات الملونة.
1: بإذن الله أحفظ. بإذن الله.
0: شكرا لك أستاذ عايد.
1: شكرا لك كريم.
0: مع السلامة. ببساطة، كلنا نمر بلحظات نشعر فيها بخيبة أمل، سواء بسبب موقف، شخص، أو نتيجة لم نكن نتوقعها. لكن خيبة الأمل لا تعني نهاية الطريق، بل قد تكون فرصة لفهم أنفسنا وتوقعاتنا بشكل أفضل. وتلك أهم أربع خطوات نتجاوز فيها خيبة التوقعات. 1- تقبل مشاعرك ولا تحاول إنكارها، فمن الطبيعي أن تشعر بالحزن أو الإحباط بعد خيبة الأمل. 2- اسأل نفسك، هل خيبة الأمل جاءت بسبب ما حدث فعلاً أم بسبب توقعات كنت أضعها في ذهني؟ 3- ركز على ما يمكنك التحكم فيه بدل من استنزاف نفسك في التفكير بما كان يجب أن يحدث. 4- تعلم من التجربة وأعد ترتيب توقعاتك بطريقة أكثر واقعية، ثم امنح نفسك فرصة للمضي قدما. وفي النهاية، قد لا نستطيع دائما التحكم بما يحدث لنا، لكننا نستطيع اختيار الطريقة التي نتعامل بها معه. خيبة الأمل مهما كانت مؤلمة، يمكن أن تكون بداية لنظرة أكثر وعيا لأنفسنا وللحياة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
3: يلا جاهزين يا شباب،
2: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
4: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: أنا بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية السباعي، وإليكم العناوين. أمراء ومسؤولو المناطق في المملكة يدشنون الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم. غدا إجراء عملية فصل التوأم الملتصق المغربي سجا وضحى. وزارة الحج توقف 4 شركات لخدمات المعتمرين و4 وكلاء خارجين لمخالفة اشتراطات الإسكان. إنذار أحمر من حالة مطرية على مناطق جازان والباحة وعسير ومكة، ومنطقة جازان تسجل أعلى كمية هطول مطري. إلى التفاصيل. وصف مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان أن تبرع ولي العهد بالدم وإطلاقه الحملة الوطنية للتبرع بالدم بأنها مبادرة كريمة تؤكد حرص ولاة الأمر على حفظ الأنفس ونفع الناس، وتقدم للمجتمع قدوة عملية حسنة في البذل والإحسان. وبين سماحته أن التبرع بالدم عمل مشروع ويعد من التعاون على البر والتقوى ومن صور التكافل والتراحم التي حث عليها الإسلام، وفيه تحقيق لمقصد حفظ النفس الذي جاءت الشريعة بصيانته. إلى ذلك، دشن أمراء ومسؤولو المناطق اليوم الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026 تفاعلاً مع المبادرة التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتسعى الحملة إلى تعزيز التكافل المجتمعي وتأمين إمدادات مستدامة من الدم ومكوناته لإنقاذ حياة المرضى والمصابين في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية بالمملكة. نستمع إلى هذا التقرير.
1: في بادرة إنسانية تعزز الأهمية بصحة المجتمع ودور العمل التطوعي في إنقاذ الأرواح، تبرع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالدم، مطلقا بذلك الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026. وإلى جانب كون التبرع عملا نبيلا يرسخ قيم العطاء والمسؤولية، تهدف الحملة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم ومكوناته والإسهام في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين للرعاية الطبية الطارئة ومرضى السرطان وأمراض الدم والحالات الحرجة. وخلال العام المنصرم تجاوز عدد المتبرعين في الحملة أكثر من 900,000 متبرع، استفاد منها أكثر من 63,000 شخص، منهم 10,000 من الصفائح الدموية و10,000 آخرون من البلازما. وقد أسهمت تلك الحملة في مضاعفة عدد المتبرعين 4 مرات، وكان الرقم الأعلى في تاريخ بنوك الدم بالمملكة. وتلقى حملة 2026 التي أطلقها ولي العهد اهتماما كبيرا من قبل المنظومة الصحية، وذلك لدورها في رفع معدلات التبرع التطوعي وتعزيز جاهزية بنوك الدم لتوفير إمدادات آمنة ومستدامة تضمن تلبية الاحتياجات العلاجية في مختلف مناطق المملكة، وتدعم جهود مواصلة تحقيق التقدم في هذا المجال.
0: متحدث وزارة الصحة عبد العزيز عبد الباقي أكد أن مبادرة ولي العهد تحمل رسالة للفرد ليكون جزءا من الأثر، ويكون التبرع ثقافة مجتمعية مستدامة للفرد والمجتمع.
2: مبادرة سمو ولي العهد حفظه الله تحمل رسالة واضحة أن القدوة تبدأ بالفعل، وسموه أعطى الحملة دفعة لا تصنعها أي رسالة توعوية. فعندما يبادر سموه بنفسه فهو يقول لكل فرد قادر أنه يستطيع أن يكون جزءا من هذا الأثر. وطموحنا أن ينتقل التبرع من استجابة وقتية عند الحاجة إلى ثقافة مجتمعية مستدامة. ومجتمعنا ولله الحمد عرف بالتكافل، والتبرع بالدم من أجمل صوره. القدوة تبدأ بالفعل والعطاء يستمر بالمجتمع.
0: بحث وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة لدى المملكة جينيفر لارسون، وجرى خلال استقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قرر الفريق الطبي في عمليات فصل التوائم السيامية إجراء عملية جراحية غدا الخميس لفصل التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، ومن المتوقع أن تستغرق 10 ساعات تجرى على 6 مراحل، ويشارك فيها عدد من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة. وتعد هذه العملية 73 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة في المملكة. استقبل رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد الغريبي اليوم قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس الفريق البحري كيرت رينشو، وبحث الجانبان التعاون البحري بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة. دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتعاون مع وزارة التعليم وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الطلبة والطالبات السعوديين إلى التسجيل في الدفعة الرابعة من برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي لدراسة مجالات علوم التقنيات والبيانات والذكاء الاصطناعي في أفضل 50 جامعة مصنفة من أفضل جامعات العالم، وذلك لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف 4 شركات لخدمات المعتمرين و4 وكلاء خارجيين بعد رصد مخالفات تمثلت في إسكان عدد من المعتمرين في مرافق غير مرخصة، وذلك في إطار أعمالها الرقابية المستمرة للتحقق من التزام مقدمي خدمات العمرة بالأنظمة والضوابط المعتمدة. وكيل وزارة الحج المساند للشؤون العمرة الدكتور عبد الرحمن شمس أكد أن هذه المخالفات تعتبر جسيمة وتتعامل معها الوزارة بكل حزم، والتي تأتي في إطار حماية حقوق ضيوف الرحمن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
3: نحن في وزارة الحج والعمرة يعني نحرص دائما على متابعة الخدمات التي تقدم للمعتمرين والزوار خلال فترة بقائهم في المملكة وأدائهم للنسك، ويشمل ذلك كل أنواع الخدمات ابتداء من استقبال في المنافذ والنقل إلى مقر السكن، وأيضا خدمات السكن وما يقدم لهم خلال فترة إقامتهم. حقيقة هناك تركيز اليوم كبير على التحقق من كون المساكن التي يقيم فيها المعتمرين هي مساكن مرخصة، والهدف من ذلك هو سلامة المعتمرين والاطمئنان إلى السلامة الإنشائية للمباني هذه التي يقيمون فيها وعدم وجود أي مخاطر عليهم. في هذا السياق رصدت الوزارة مجموعة مخالفات على شركات عمرة، تحديدا عدد 4 شركات عمرة سعودية متعاقدة مع 4 وكلاء خارجيين. رصدت معتمرين تم إسكانهم في فنادق غير مرخصة، وهذا يعتبر حقيقة من المخالفات الجسيمة التي تتعامل معها وزارة الحج والعمرة بكل حزم.
0: أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني عدة تحذيرات استنادا إلى تنبيهات الإنذار الأحمر الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة مناخية تشمل هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة. ودعا الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال فترة هطول الأمطار والالتزام بجملة من التوجيهات. في هذا الإطار سجلت منطقة جازان أعلى كمية هطول مطري في المملكة خلال الحالة المطرية الراهنة بأكثر من 33 مليمتر، واقترنت الأمطار برياح هابطة شديدة بلغت سرعتها 130 كيلومتر في الساعة، وذلك خلال الحالة المطرية التي بدأت تأثيراتها منذ أمس وتمتد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري. دخلت عملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية يومها الثاني مع توسيع المكاسب الميدانية في تعز ومأرب وفتح محاور جديدة، وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إطلاق الجيش اليمني هجوما واسعا لتحرير مديرية الوازعية في تعز، وتمكنت من السيطرة على تباب الاستراتيجية المطلة على جبل المنصورة وسط حديث عن قرار جماعي للعناصر عن فرار جماعي للعناصر الحوثية. وفي مأرب واصلت القوات الحكومية تقدمها جنوب المحافظة وسيطرت على مواقع وسلاسل جبلية استراتيجية. في غضون ذلك أدانت الخارجية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مطار عدن الدولي اليوم بصاروخين فلسطينيين وطائرات مسيرة مفخخة، بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين في المطار بما عرض حياتهم لخطر مباشر. في الخبر الأخير الأخير، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا تاما وشاملا. وأضاف روبيو أن كميات النفط المتدفقة حاليا من هرمز تكاد تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، مشيرا إلى أن طهران لم تستغل الفرص العديدة للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي، لافتا إلى أنها تنفق المال على الإرهاب والأسلحة وما يسمى بحزب الله. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. أمراء ومسؤولو المناطق في المملكة يدشنون الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم. غدا إجراء عملية فصل التوائم الملتصقة المغربي سجا وضحى. وزارة الحج توقف 4 شركات لخدمات المعتمرين و4 وكلاء خارجيين لمخالفة اشتراطات الإسكان. وإنذار أحمر من حالة مطرية على مناطق جازان والباحة وعسير ومكة، ومنطقة جازان تسجل أعلى كمية هطول مطري. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها منور البريك وقرأتها محدثتكم حورية سبيعي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
3: يلا جاهزين يا شباب.
2: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
4: مع ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: يا حمد حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الصحي فيتامين، معكم مع بالمحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، وزميلنا منور البريك من التنفيذ والإخراج. وهاتف البرنامج مفتوح لكم كما قلوبنا مفتوحة لكم دائما على هاتف البرنامج 011-4053، ونأمل متابعتنا من الإذاعة أو من تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس لمتابعة جميع حلقات هذا البرنامج والبرامج الأخرى. فاليوم بنحدثكم عن أحد الحواس اللي أنا أشعر أن أهملناها، ما أعطيناها حقها من الاهتمام، اللي هي العين. طبعا هو بمناسبة اليوم العالمي للإبصار أو للبصريات أو للبصر، وهذا

هذا يعني احتفاء عالمي كبير وتشارك فيه كل الدول بما فيها المملكة العربية السعودية ممثلة بالقطاعات الصحية والجمعيات الصحية والجامعات. كيف نهتم بالبصر؟ وهذا طبعا ودنا إذا كان في وقت وش الفرق بين المختصين في البصر والبصريات وأطباء العيون؟ كثير من الناس يعتقدون أن المختصين في البصريات مسؤوليتهم على ما يقولون على عباراتنا القديمة يقصون نظارات، ما يدرون أن التخصصات فرعية كبيرة جدا بنحاول إحنا نتعرف عليها. فمستمعي الكرام، اليوم بنتكلم عن بعض الأمراض المتعلقة بالعين والبصر وأيضا الوقاية وأيضا بعض الأخطاء اللي إحنا نعملها كلنا يوميا وكيف نعدلها. فنقول لا تروحون بعيد لحظات وأعود إليكم.

0: مستمعينا الكرام، يسرنا أن يكون ضيفنا وضيفكم أخي الدكتور سلطان بن محمد العتيبي، وهو أستاذ مساعد في قسم البصريات بجامعة الملك سعود، وزميل زائر في كلية البصريات بأحد الجامعات المتميزة في أستراليا، وأيضا عضو جمعية السعودية للبصريات. فنرحب به يكون ضيفنا اليوم. شكرا دكتور سلطان قبولك لدعوتنا للمشاركة في البرنامج، وأيضا أنك جيته وقطعتها جزء من عملك وشاركتنا في الحلقة.
1: يا مرحبا دكتور عبد العزيز، هذه فرصة طيبة نستعرض احنا وياكم فيها المؤشرات المهمة لصحة العين، خاصة أنها تتزامن مع اليوم العالمي للإبصار الذي يأتي هذه السنة بشعار أحبب عينيك.
0: نعم، كلنا ودنا نحب عيوننا، لأن إذا حب الإنسان شيء ممكن يقدم من أجله هالشيء الكثير، لكن طبعا كلنا أكيد نحب عيوننا، لكن
1: صحيح
0: هل قدمنا لعيوننا ما تستحق؟ أنا أعتقد هذا السؤال بالناقشة، لكن خلوني أقول للمستمعين يعني معلومة سرية وخاصة. أنا جدا سعيد فيك دكتور سلطان. أول شيء ما شاء الله تميزك العلمي والبحثي، وتميزك في دراساتك دقيقة في مواضيع معينة بنتطرق لها، ولكن من الأشياء اللي يعني سعدت فيها وشرفني أنك أحد طلابي يوما ما، فكوني أني أشوف أحد طلابي ما شاء الله من المتميزين واللي يحملون الدرجات العليا، فنقول إحنا نفخر فيكم كشباب الوطن اللي أخذتوا العلوم من أفضل الجامعات والمتميزة، وأنتم الآن سند للتطور والخدمات الصحية التي تقدم في المملكة. فأنا أيضا سعيد أني أشوف أحد من طلابي بهذا المستوى المتميز العلمي المتميز يعني.
1: وأنا أسعد دكتور عبد العزيز، أنا حظيت بالتعلم منك في مرحلة السنة التحضيرية، وهذا هو الواجب وهذا هو العشم، أنه أنتم تؤسسون إحنا نكمل خلفكم في هذه المسيرة.
0: الله يعطيكم العافية. اليوم نتكلم عن كيف نحب عيوننا. أبغاك تكلمني عن صحة العين، وبعدين نبي نتكلم عن علاقتها ببعض الأمراض، يعني عشان يكون زي ما تقول مدخل فقط صحة العين. هل عيوننا يعني نتكلم في المملكة الآن، مع أن فيه الحمد لله مجموعة كبيرة من المستمعين البرنامج من دول الخليج والدول العربية بصفة عامة، هل إحنا عطينا عيوننا حقها في العناية؟
1: إجابة بسيطة لا، لكن هناك جهود مبذولة من المختصين في رفع التوعية، رفع التوعية في مجال رعاية العين، عمل أو إيفنتات أو
0: أنشطة
1: في مثلا المولات تساعد في رفع الوعي في ما يتعلق بصحة العين، مثل هالبرامج أيضا هذه تساهم في رفع الوعي، لكن لا زال الطريق طويل أمامنا، خاصة أنه في المملكة لدينا أرقام كبيرة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط، وهذه الأمراض تنعكس مباشرة على الأجزاء البنيوية للعين. فمثلا لو جينا للسكري، مثلا لدينا رقم جدا هائل في المملكة، ما بين كل 4 أشخاص لدينا شخص مصاب بالسكر.
2: صحيح.
1: هؤلاء الأشخاص معرضين لأكثر من مشكلة سواء في العين أو في الجسد. فيما يتعلق في العين 50% منهم مقدر أنهم سيصابون حسب الدراسات باعتلال الشبكية السكري. اعتلال الشبكية السكري

0: هذا يؤدي إلى في مراحل متأخرة إذا أهمل يؤدي إلى العمى. أيضا مريض نفسه سكري معرض للتغير في القرنية، قرنية مليئة بالأعصاب، هذه الأعصاب تتأثر في حالات إصابة المريض بالاعتلال السكري الطرفي، بمعنى أنه تضعف عند المريض الأطراف، أطرافه يشعر بالوخز، حرارة في الأطراف، أيضا آلام، ضعف في الإحساس، فتجد أنه مثلا ممكن أنه يمشي في مكان فيه مواد ضارة وممكن تؤدي مستقبلا إلى الجروح وتؤدي إلى الليمب اللي هو البتر. لدينا في المملكة كل سنة 4000 حالة بتر بسبب السكري. طبعا إحنا نستطيع أننا نتفادى كل هذه الأشياء بتفعيل دور دكتور البصريات من خلال الفحص المبكر. إذا كان هناك بروتوكول واضح يطبق في مراكز البصريات، في عيادات البصريات، بحيث أنه يعني يقلل العبء على أطباء العيون، هذا بيكون جدا مفيد للمريض أولا، ومفيد أيضا للاقتصاد، لأنه حيرفع جودة الحياة لدى المريض، حيقلل القوائم الانتظار في المستشفيات.
1: لا شك. وتكلفة العلاج، وأيضا يعني وجود المضاعفات أيضا والتحكم فيها. فكأنك يا دكتور تقول أن مريض السكر الذي لا يتحكم في سكره، طبعا احنا نقول إذا أصيب الإنسان بمرض السكر ما نقدر نرد عنها القدر، ولكن أنت تتكلم يا دكتور عن عدم التحكم في مضاعفة السكر هي توصل الناس لمشكلة العين. خلنا نقول طيب الآن عندنا مريض السكر، ما دام نتكلم عن مرضى السكر المصابين بالسكري، وش التأثيرات اللي تصير لو هذا الشخص حاول يصحح نمط حياته، يتبع الإرشادات ويتأخذ الأدوية المناسبة للسكري وبدأ يخفف مثلا السكر التراكمي؟
0: ممتاز جدا هذا السؤال. في دراسة بريطانية حديثة نشرت مؤخرا، وجدوا في هذه الدراسة أنه في حال تخفيض معدل السكر التراكمي بدرجة واحدة تقلل من احتمالية إصابة هذا المريض بالمضاعفات على الشبكية بنسبة 37%.
1: الله،
0: نسبة جدا كبيرة
1: جدا،
0: هي مجرد درجة واحدة،
1: يعني مثلا من 8 إلى 7 ولا من 7 إلى 6.
0: صحيح، فتقل نسبة الإصابة بنسبة 37%، وليست فقط اللي في أو ليست في شبكية، بل أيضا تقل نسبة الإصابة في الاعتلال الطرفي السكري، هذا يقلل نسبة تعرض هذا المريض إلى البتر مستقبلا.
1: نعم.
0: أيضا تقلل نسبة الوفاة بنسبة 21%، أيضا تقلل من نسبة أمراض القلب بنسبة تقريبا تقارب هذه النسبة، فهذه أرقام جدا مشجعة. مجرد أن الشخص يبدأ يتعايش مع السكر ويبدأ أيضا يعمل له خطة بحيث أنه
1: تعديل نمط حياته،
0: تعديل نمط الحياة. أيضا تنزيل السكر ما يكون فجأة، بل يكون بالتدرج حتى ما يربك الجسد، هذا حيؤتي ثماره. أيضا جانب آخر، تغيير نمط الحياة. أنا الآن يعني في المقاهي ما شاء الله منتشرة عندنا، يعني أتفاجأ صراحة شباب وبنات مثلا الفطور عنده كيك.
1: إيه؟
0: هذا يعطيك مؤشر انه مستقبلا حتزيد حالات السكر.
1: نعم.
0: فاحنا اوريدي عندنا تقريبا 6 مليون حاله او اكثر هذول السكر، عندهم سكر مؤكد. اللي ما يعني هم يسمون بري دايبتيك، اللي ما قبل السكري تقريبا 3 مليون، فالارقام هائله. فنحتاج فعلا رفع الوعي.
1: نعم.
0: وتغيير نمط الحياة، يعني تغيير العادات الغذائية. إذا تبتاك الحلا يؤكل بعد الوجبة حتى ما يسوي لك جلوكوز سبايك.
1: نعم. وأيضا دكتور الآن يعني أيضا الأمراض المزمنة الأخرى، يعني نتكلم عن أيضا علاقة مشكلة مشاكل العين المختلفة بارتفاع ضغط الدم.
0: صحيح جدا. ارتفاع ضغط الدم أيضا ينعكس على الشبكية. أنا أذكر قصة حدثت في العيادة عندنا في الكلية. أحد الطلاب أحضر أحد المرضى، سوينا له الفحص الشامل، فحص اللي هو لقاع العين، فحص لضغط العين، كل شيء عنده سليم، ما عدا وجدنا أنه الأوعية الدموية في الشبكية متعرجة بشكل غير طبيعي. رجعنا البروتوكول، سألنا المريض، ما عندنا إجابة، وجدنا أنه ما طبقنا البروتوكول 100%، فقط نسينا أن نقيس ضغطه.
1: قبل الفحص.
0: قبل الفحص. فقلنا آه.

0: الشباب قيسوا ضغطه خلينا نشوف. فلما قسنا الضغط وجدنا انه مرتفع، هو الرجل مرتاح عندنا الا تقريبا ساعه لكن مرتفع جدا. فهذا اعطانا مؤشر انه والله هذا قد يكون عنده ضغط. طبعا احلناه للعياده
1: المتخصصه
0: وفعلا طلع عنده ضغط. احنا اكتشفنا
1: هو ما يدري،
0: ما يدري. احنا اكتشفنا هذه الحاله من خلال الشبكية.
1: نعم.
0: فالعين هي فعلا مرآة للجسد. الأمراض العصبية الآن كيف تفحص؟ تفحص من خلال فحص العصب البصري، من خلال فحص العين. المشاكل اللي في الدماغ الآن تفحص من خلال البؤبؤ، لما يحدث هناك ضربة في الرأس.
1: صحيح.
0: حركة البؤبؤ هذه تعطيك مؤشر على صحة الدماغ. ف العين هي مرآة لصحة الجسد
1: بلا شك. يعني طبعا فيه ناس أنا ما أعرف، ما ودنا نناقش اليوم عشان عندي أسئلة كثيرة يا دكتور واستثمر وجودك. يعني صار فيه ناس يحاولون يشخصون كثير من الحالات من خلال بؤبؤ العين، يعني بعضهم للأسف كأنه بالغ شوي بعدم الاعتماد على الأبحاث القائمة على البراهين، ولكن كثير من الناس الحقيقة يعني يقول والله أنا بسبب النظر أو ضعف النظر أو جفاف العين أو بعض المشاكل أشعر بصداع. إيش علاقة العين بالصداع بالذات إذا كان لها علاقة أيضا بالصداع النصفي؟
0: سؤال جدا ممتاز وإجابته يعني أعتقد تطلب حلقات.
1: أيوة، لكنها تهم كثير من الناس.
0: لكن الصداع طبعا أسبابه كثيرة، من ضمنها الصداع النصفي. هي مشكلة عصبية تؤثر على الوجه وتؤثر على العين. غالبا انعكاسات الصداع وعلاقته في العين تكون على إما ظواهر بصرية، بحيث أن المريض قد يشاهد هالات أو ومضات ضوئية، هذه هي تكون من أعراض الصداع النصفي. أيضا قد يكون لدى المريض جفاف شديد في العين، هذا الجفاف قد يكون نتيجة تنشيط أعصاب القرنية التي هي ممتدة من العصب الخامس، فتؤدي إلى أنه جروح في هذا المكان ويزداد عنده الجفاف. لكن فعليا يعني أسباب الصداع كثيرة، منها أيضا في حالات أنه هناك فروقات في النظر بين العين اليمين والعين اليسار، إذا كان هناك في فرق بسيط غالبا، والشخص هذا مثلا يمارس عمل قريب لمدة طويلة غالبا قد يؤدي إلى ما يسمى آي سترين أو جهد للعين، وهذا يؤدي أيضا للصداع. أيضا من ضمن هذه الحالة ما يسمى ديجيتال آي سترين، وهي مرتبطة بالعمل على الكمبيوتر. الأشخاص الذين يعملون مدة طويلة على الكمبيوتر غالبا يصابون بهذه الحالة، وأعتقد عندنا بالسعودية هنا تقريبا الأرقام حوالي 40% من الأشخاص اللي يعملون على الكمبيوترات عندهم هذه المشكلة. هي تشمل مشاكل في النظر، تشمل جفاف العين، تشمل ألم في الرقبة، تشمل ألم في الذراع. طبعا يعني التغلب عليها يحتاج تظافر أكثر من
1: متخصص.
0: أيوة، يعني حتى الجلسة لابد أن تضبط الكرسي، تضبط ارتفاع الطاولة، يعني تكون جلستك ما فيها ضغط.
1: أجل شو بيصير مع الجوالات؟ وهذه بتصير مشكلة يمكن ربما أكبر.
0: صحيح، مع الجوالات الآن مع الأطفال للأسف أنه النسب المتوقع لإصابة الأطفال بضعف النظر قد تكون عالية إذا لم يكن هناك تدخل في المدارس أو تدخل من الأسر، بحيث أنهم يقللوا من اعتماد الأطفال على الأجهزة اللوحية، لأنه الطفل الآن في مرحلة نمو. فلما يكون الطفل يعني يجلس ساعات على الجهاز اللوحي غالبا هذا يعطي إشارات للشبكية أنه هذا ما تحتاجه، فهذا يؤثر على بناء شبكية ونمو شبكية بحيث أنها تنمو بشكل غير طبيعي، فهذا يؤدي إلى ازدياد ضعف النظر. فتجد الطفل ممكن عنده درجة عالية هو صغير، وحتى ازداد هذه مع الوقت. فالأفضل طبعا هو أنه يتقنن هذه استخدامات الأجهزة اللوحية، وأيضا موضوع الأنشطة الخارجية اللي هي في الحدائق، الأنشطة

0: الرياضية، هذه جدا مهمة. في دراسة في الصين وجدوا أنه الطلاب لما هم الصغار، الأطفال لما يقضوا وقت
1: خارج الصف،
0: خارج الصف، وجدوا أنه قلت نسبة ضعف النظر. فمن ضمن التدخلات، هي ما هو تدخل علاجي، هو تدخل ترفيهي علاجي. يعني بإمكان أنه العائلة أو الأب أو الأم يقضي وقت مع الطفل في حديقة، في أنشطة بعيدة عن الشاشات، بحيث أنه تساهم في نمو هذا الطفل بشكل صحيح. أيضا الشاشات تؤثر على الكوجنيتيف سكيلز، على القدرات اللي هي الإدراكية. الطفل الآن إذا هو يشاهد
1: مقاطع
0: سريعة، هذه تؤثر على قدرته على الإدراك، على التحليل، على القراءة، لأنه ما عاد يستطيع الآن أنه يقرأ لمدة 10 دقائق، هو فقط يريد أن يقرأ لمدة 30 ثانية.
1: كلها على طول السريع. ولذلك ذكرتني كلامك يا دكتور الآن، أهل البادية سابقا يعني أنا أشوف ما يعانون مشكلة نظر، ما شاء الله يمد نظره على بعد ما يستطيع، أهل المزارع، أهل المناطق المفتوحة. فإحنا نقول وش اللي صار لنا؟ يعني هل هو بدأنا نكتشف الأمراض، ولا وجود مثل ما تفضلت أبنائنا في مناطق مغلقة وقريبة تجعل العين تتكيف على المدى القريب؟
0: صحيح،
1: ما عطيناها فرصة أنها مثل على ما قال الصقور ولا الطيور أنها تطير وتأخذ يعني راحتها.
0: صحيح، هي في عدة عوامل، منها عوامل بيئية وعوامل جينية، فهي لما تتوافر هذه العوامل يحدث الخلل. فطبيعي لما الطفل يقضي معظم يومه في مكان مغلق، غالبا نظره أو النظر هو حيكون مركز على مسافات أو على أهداف قريبة، فبالتالي بناء الشبكية وبناء العين والديفلوبمنت يقل، يعني ما يكون بالشكل الطبيعي، يحدث له تغير ويؤدي إلى هذه المشاكل. بينما في البادية زي ما ذكرت أغلب وقتهم خارج، في الأماكن المفتوحة، هذا يعطي أيضا، طبعا هذا ما في عليه دراسة، لكن هذا تحليلي للفروقات، هذا أعتقد هذا هو السبب.
1: ولذلك إن شاء الله الأجواء إن شاء الله بدأت تتحسن، فكأننا ندعو الأسر أنهم يعني يخرجون من البيئات المغلقة.
0: صحيح
1: دكتور، يعني أنا طبعا تفاجأت حقيقة من أن العين ما هي فقط للبصر، وإنما وجد يعني كثير من الأبحاث لها علاقة بأمراض كثيرة، لدرجة أني أنا سمعت، ما أدري تصححني، ما أدري المعلومة صحيحة ولا، أن حتى لها علاقة بقطاع النفس الليلي.
0: صحيح، صحيح جدا، صحيح.
1: كيف يعني؟ كيف أنا يعني أنا أعرف أنها سهل علي أني أستوعب أن لها علاقة بالسكر وبالضغط وبالصداع، لكن بقطاع النفس؟
0: غالبا الأشخاص اللي عندهم قطاع نفس أثناء النوم غالبا يحدث هناك نقص في التروية لديهم في جزء محدد في الشبكية. وهذا النقص قد يؤدي إلى ما يسمى normal tension glaucoma، اللي هي الماء الأزرق، ويكون هناك الضغط العيني يكون طبيعي لدى هذا الشخص، فيحدث هناك خلل في إيصال الأكسجين لخلايا الشبكية، وهذا يؤدي إلى ضمور هذه الخلايا.
1: والله حقيقة يعني الآن أيضا كأني سمعت منك في أثناء التنسيق لهالحلقة أيضا علاقة بأمراض أخرى ممكن تصل إلى الأورام.
0: صحيح، طبعا أورام الدماغ كثير منها يكتشف من خلال فحص العصب البصري، من خلال تقييم البؤبؤ، ومن خلال طبعا الأشعة. أيام الابتعاث كان عندنا بروفيسور متخصص في هذا الموضوع، أوبتومترست، هو دكتور بصريات، فكانت تعرض عينه حالات، اكتشاف حالات أورام دماغ من خلال فحوصات العصب البصري، من خلال فحوصات للمجال البصري، ومن خلال فحص البؤبؤ، ومن خلال أيضا فحص الألوان، وأيضا بالإضافة للأشعة. الآن أيضا احنا نقوم بعمل أبحاث خاصة بالكيمياء الخاصة بالدموع. الكيمياء الدموع هذه هي مركبات كيميائية صغيرة موجودة في الدم، تقريبا عددها يتجاوز 2000 مركب، مرتبطة بالأمراض الجسدية، مرتبطة بأورام الدماغ، مرتبطة بالاعتلال السكري الطرفي، مرتبطة بالصداع النصفي، مرتبطة بالتصلب اللويحي،

0: مرتبطة بالزهايمر، بالديمنشيا، بكل الأمراض العصبية. ليش هي مرتبطة بالأمراض العصبية؟ لأنه العين هي أساساً جزء من الدماغ.
1: صحيح.
0: أثناء مرحلة الحمل، في مرحلة الطفل وهو جنين، العين أساساً تخرج من الدماغ، هي عبارة عن دماغ يخرج ليرى.
1: سبحان الله.
0: فطبيعي أنه تنعكس عليه، طبيعي أنها تنعكس على هذه المركبات في الدمع وأيضاً في الأجزاء الأخرى.
1: يعني الآن الناس يقولون أن تركيب دموع الفرح غير دموع الحزن، غير دموع الالتهابات، غير كذا، هل فعلا هي مختلفة؟
0: صحيح، صحيح جدا، لأنه في كل حالة أنت تنشط دائرة عصبية مختلفة. ففي حالات الحزن هناك دائرة عصبية مختلفة عن حالات الفرح، حالات النوم مختلفة، الحالات المرضية مختلفة. هذه المركبات تفرز من سطح العين، تفرز من أعصاب القرنية، الأعصاب هذه هي أساساً منبثقة من قاع الدماغ، فهي تعكس ما يحدث لدى الإنسان. أيضاً يعني أمراض كثيرة أخرى لا زالت واعدة، يعني ما أبغى أسهب فيها، لكن أعتقد مستقبلاً خلال 10 سنوات القادمة ممكن نشوف الدموع تستخدم لفحص أمراض عصبية وتشخيص أمراض عصبية.
1: يعني ممكن، هل ممكن هذه الأبحاث أو تتكلم عنها التحاليل أو فحص الدمع ممكن يكون في بعض الحالات أدق من فحص الدم؟
0: موجود هذا، وفعلا هذا أثبت في الصداع النصفي. الصداع النصفي هناك مركب يسمى CGRP، هذا المركب يلعب دور كبير في إثارة الصداع. عمل أكثر من دراسة بحيث أنهم قارنوا تركيز هذا البروتين في الدم وقارنوه بتركيزه في الدم، وجدوا أنه في الدم أكثر، بل يزداد أثناء الصداع مقارنة بما قبل الصداع. فهناك يعني محاولات لفحص بروتينات أخرى أيضا في أمراض عصبية أخرى، وأعتقد هذا البروتين يعني قريبا ممكن نشوف أداة لاستخدامه في العيادات العصبية.
1: والله نتمنى حقيقة، لأنها بيساعد على تشخيص كثير من الأمراض اللي إحنا يعني ما نعرف تشخيصها بشكل دقيق، ونتكلم عن تصلب اللويحة وغيره. دكتور، خلنا ننتقل إلى شيء جنب العين. دائما مشكلة الرموش مثلا، أو دائما أيضا فيها إشكالية بعدم الاهتمام فيها، والجفن. يعني تحدثنا عن أهمية الجفن وعلاقته بأمراض العين. يعني
0: صحيح جدا، وفعلا موضوع حساس. أنا صراحة تفاجأت بالعدد الحالات اللي مروا علي في العيادة، وجدت أنه يعني نسبة المصابين بمشاكل في الجفن تتجاوز 90%. الجفن العلوي والجفن السفلي فيه تقريبا، كل جفن فيه تقريبا ما بين 25 إلى 30 غدة دهنية. هذه الغدد تفرز مادة دهنية تساعد على ترطيب سطح العين، غالبا نتيجة التعرض لأشعة الشمس، نتيجة قلة العناية. هذه الغدد يحدث لها انسداد، ومن بعد ذلك يحدث ضمور، والإشكالية أنها لا تعود ثاني مرة للعمل. وهذا يؤدي إلى أنه تتراكم ما شبيه للقشرة في الرموش. هذه القشرة تسمى دندروفلايك، تؤدي إلى التهاب الجفن وتؤدي إلى جفاف العين. طبعا بيسأل سائل، طيب كيف أسوي أنا، كيف أشوف أن جفني كويس أو لا؟ فغالبا لابد يتم فحص الجفن، بعد ذلك يتم العناية بالجفن. طبعا هناك أدوات ممكن أن تستخدم، مثل الليد سكراب، مثل المساج، تنظيف الرموش. يفضل أنه يعمل مساء قبل النوم. المساج إذا كان هناك انسداد في هذه الغدد، يعمل مساج بشكل دوري، ليس يعني مو بأكثر من مرة في اليوم. هذا يساعد في تنشيط هذه الغدد، ويساهم في المحافظة على التوازن في سطح العين، ويحمي المريض من الجفاف. طبعا قد يقول قائل الجفاف موضوع بسيط أو بإمكاني أنه أتجاهله. هي

0: هو مو موضوع بسيط لأنه يؤثر على جودة الحياة، ربط مع القلق. دراسات حديثة أثبتت أنه القلق له علاقة بالجفاف. ليش؟ لأنه هناك ارتباط ما بين سطح العين من خلال الأعصاب بالدماغ، فأنت لما يكون هناك في احتكاك بشكل دوري على سطح العين هذا يزعج الإنسان. هو احتكاك بسيط لكن يسبب لك إزعاج، فهذا يؤدي إلى مشاكل أخرى قد تساهم في ارتفاع نسبة القلق.
1: وهل هاي دكتور يعني قطرات الترطيب هذه تكون كافية لعلاج مشكلة الجفاف؟
0: موضوع جفاف العين موضوع متشعب، ولا أعتقد أنه الترطيب هو كافي. يفضل أن تعامل كل حالة حسب ظروفها. بتذكر لك مثال، أنا جاني أحد المرضى يقول أنا أتألم لما أضع قطرة الترطيب. فهذا الشخص هو ما عنده جفاف، هو عنده مشكلة أخرى، هو عنده تحسس عصبي. فهو لما يشعر عنده ألم ويذهب لمتخصصين ويعطون الاستشارة أنه عنده جفاف، بينما فعليا هو ما يستفيد من هذه القطرات، هو يحتاج تدخل آخر، وتدخل آخر يعنى بالألم، يشمل إما إبر بوتوكس، يشمل تغيير للبيئة المحيطة، يشمل أمور كثيرة،
1: أو معالجة مسبب الحساسية. هذا
0: غالبا هي حساسية عصبية تكون، فتكون يكون معها ارتباط آخر.
1: أنا أشوف كثير من الناس يتساهلون في مسألة قطرات الترطيب، يعني يستخدمونها أحيانا بدون وصفة، أحيانا يستخدمونها بكميات كبيرة أو قليلة. يعني إيش توجيهك في هذا الموضوع؟
0: أنا ما أشوف فيها مشكلة إذا كان الشخص يعني مرتاح ولا تسبب له أي، أهم شيء تكون preservative free، ما يكون فيها مواد حافظة، تستخدم خلال اليوم ما هو أكثر من ذلك. هذا تقريبا يعني ملاحظت عليها. لكن زي ما ذكرت أنه موضوع جفاف العين يعني أكبر منه فقط يعالج أو يعمل له management إدارة فقط بالقطرات، لأنه قد يكون مرتبط بأمور أخرى.
1: يعني دائما التشخيص الدقيق وليبن عليه. قبل شوية الدكتور تكلمت عن يعني عمل بعض المساج البسيط لجفن العين. أنا ودي بس أتأكد على مسألة، بعض الناس يتعاملون مع عيونهم بقوة، يفرك عيونها مثلا لما يحس بألم، يفرك عينه فرك يتوقع أنها بعد كذا تبي يروح تروح المشكلة اللي فيها.
0: لا لا، بالنسبة لفرك العين هذا قد يؤدي إلى تغير في توبوغرافي أو شكل القرنية، فيفضل أنه ما تفرك العين. بالنسبة للمساج، هو مساج بشكل لطيف جدا، يعني ما يكون فيه ضغط، إن هي غدد جدا صغيرة
1: على الجفن فقط،
0: أسفل الجفن، الجفن العلوي. ممكن تستخدم كمادات دافية مرة في أو مرتين خلال الأسبوع، هذه أعتقد كافية.
1: جميل. طبعا عندنا بعض الأخطاء الحقيقة احنا نعملها، يعني بدأت تتكلم عن البالغين، وربما الأخوات النساء ربما يكون عندهم أخطاء أخرى. يعني كثير مما نسمع من المختصين في البصريات وأطباء العيون لمسألة التوعية بالعدسات اللاصقة والتعامل معها، وأيضا لاستخدام بعض الكريمات أو استخدام الرموش الصناعية، ودي تحدثنا يا دكتور عن بعض الأخطاء اللي يسهل تجنبها وتوجيه للناس في هذا الجانب.
0: بالنسبة للعدسات اللاصقة، العدسات اللاصقة هي أداة طبية تستخدم وتوضع على سطح العين، فإذا كان هناك فيه بكتيريا في هذه العدسة أو إذا كان هناك فيها فيروس، غالبا حتساهم في أنه يحدث عند المريض حالة مرضية. يفترض أنه العدسات اللاصقة تؤخذ باستشارة طبية. ممكن تستخدم العدسات اللي هي خاصة في التجميل لكن تكون من شركة معتمدة.
1: جميل.
0: ما يمنع تبادل العدسات ما بين الأشخاص، لأنه قد يكون الشخص هذا عنده مثلا هيباتيتس سي، التهاب الكبد الوبائي سي، أثبتت الدراسات أنه الدموع ناقل للهيب سي أو التهاب الكبد الوبائي سي، فلما تأخذ عدسة من شخص آخر أنت تأخذ يعني
1: يصير وسيلة للانتقال.

0: تأكل قرنية عفوا خلال ممكن 3 أيام.
1: الله سريع.
0: فجدا يعني مهم أنه يمنع استخدام الماء مع العدسات. أيضا يمنع النوم في العدسات. كثير من الأشخاص ينام يأخذ عدسة مثلا شهرية وينام فيها. العين أثناء النوم
1: ممكن تسبب جروح أو شيء؟
0: غالبا أثناء النوم سطح العين يكون فيه نقص أكسجين هايبوكسيا. فأنت حاط العدسة فغالبا حتزيد من المشكلة، وهذا يساعد أيضا في أنه البكتيريا تنمو، فيمنع استخدام العدسات أثناء النوم.
1: طيب دكتور، خلنا قبل ما نتكلم عن الرموش ناخذ الأخ أبو يزيد. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: حياك الله. المعذرة أبو يزيد، طولنا عليك. الله يسلمك.
2: أبدا، يعطيك العافية. نشكرك على البرامج التوعوية. يعطيك العافية.
1: الله يطول عمرك. سلمك
2: دكتور عبد العزيز. عندي نزول بالجفن الأيسر بسيط من 3 سنين. من ممكن أراجع من المختص فيها الحالة؟
1: أبشر أبشر، الدكتور يجيبك إن شاء الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: سلامتك. ما تشوف شر أخوي أبو يزيد. شكرا شكرا. أبو يزيد يقول عندي نزول في الجفن الأيسر، وين أروح؟
0: والله هو ذكر يعني معلومات بسيطة جدا. هو قال خلال 3 سنين. احنا لابد نعرف ايش السبب، لابد ناخذ تاريخ مرضي كامل. صعب انه يعني ممكن يجاب، لكن ممكن انه يعني يزور مختص في اما طب العيون او في البصريات ويقيم الحالة. غالبا انت يعني اذا جاك مريض لابد تاخذ كامل التفاصيل.
1: وايضا حتى درجه المرض او المشكله.
0: ايوه، فتقيم من جميع النواحي وبعدها يعطى الطريقه المناسبه.
1: جميل. مساله الرموش يا دكتور، المواد الكيماويه ومواد التجميل والمبالغه فيها.
0: والله هذا سؤال جدا حساس، لانه كثير من النساء يستخدموا ادوات تجميل. ادوات تجميل امنه، لكن بشرط انه يعني تكون تستخدم لمده محدوده، ما تستخدم لمده طويله. بمعنى انه والله اذا كان عندها اذا كان هناك مثلا كحل يستخدم لفتره 3 شهور، ما يتجاوز هذه المده. ايضا تبادل الادوات التجميل، يمنع تبادل ادوات التجميل، لانه قد تنتقل اذا كان هناك عدوى تنتقل من شخص الى شخص اخر. موضوع الرموش الصناعية هو مؤذي للغدد ومؤذي للرموش الطبيعية، فيفضل أنه يبتعد عنها. هذا تقريبا الذي
1: نقاط جدا مهمة. خلينا ناخذ الأخ أبو رياض. السلام عليكم أبو رياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا مرحبا بك أبو رياض.
3: إذا كان دكاترة ما شاء الله تبارك الله.
1: الله يحييك يسلمك.
3: جواري طال عمرك. الأول اللي هو مرض السكر، هل لها علاجة بالوراثة اللي بعد الجيل الجديد؟ يعني من الشيبان القديمين عندهم السكر، ويجي أولاد وبنات، هل لها علاجة بالجيل الجديد؟ هذا السؤال الأول.
1: تفضل.
3: السؤال الثاني، هل قطرة، أنا أخذت لي قطرة من حد المستوصفات الله عز وجل وقال استخدمها مدة شهر، القطرة هذه قيمتها يمكن 36 ريال، فهل القطرة هذه صحيح استخدمها شهر كامل ولا مدة أسبوع ولا أكثر؟ هذا سؤالي. وجزاك الله خير.
1: أبو رياض، وإيش كانت المشكلة الصحية اللي عندك؟
3: لا
1: في العين.
3: في العين زي ما تقول حساسة في العين كبيرة، وجيت أرطب العين، فقال لي الصيدلي استخدمها مدة شهر. الدكتور قال مدة 2 يومين أو 3 أيام.
1: إي
3: هذا استفسار بس من السؤال الثاني. والسؤال الأول، هل السكر الوراثي يعني مرض السكر يورثونها الاولاد بعد ابوهم مثلا او امهم كذا؟
1: بشير يا ابو رياض.
3: شكرا
1: لك. شكرا لك. الله يطول عمرك. سلم. هو طبعا بس نتشارك انا والدكتور في مساله السكر. السكر طبعا قد يكون وراثي، فلذلك الناس اللي اجدادنا ما كان عندهم سكر، فربما بعض نمط الحياه ساعد في وجود السكر في ابائنا. بعض آبائنا مع الطفرة ويعني تغيير نمط الحياة زاد عندهم السكر، فبدأوا يورثون للأجيال اللي بعده السكر كشيء وراثي، وأيضا نمط الحياة. فأنا يمكن ضربت مثال سابق، يعني لو كان إنسان عنده 3 أولاد وهما عنده السكر ثم أصيب بالسكر، بقية الأولاد سيكون يأثر عليهم السكر. فالمسألة الوراثية مهمة، ولذلك من يقي نفسه من السكر سيقي حتى يعني الأجيال القادمة.

0: وإذا كان فيه تعليق عند الدكتور أو يتكلم عن القطرة اللي وصف لها الصيدلي.
1: بالنسبة للسكر يعني تعقيب بسيط مع الأدوية الجديدة الآن، هناك ما يسمى بالGLP-1. هذه الأدوية قد تساعد في تخفيف أو في تقليل مضاعفات السكري، لأنها تخفض السكر بنسبة كبيرة، فواعدة جدا، مستقبل واعد جدا لمرضى السكر، بحيث أنهم بشرط أنهم يأخذوا هذه الأدوية الجديدة، فممكن أن يتحكموا فيه. فيما يتعلق بالقطرة، أنا صراحة ما أستطيع أني أعطيك إجابة محددة، لكن القطرات اللي ما يكون فيها مواد حافظة غالبا تستخدم خلال يوم، لكن القطرات اللي فيها غالبا تستخدم إلى تقريبا 28 يوم، فيعتمد على حسب القطرة. أنا ما أبغى أعطي، لابد يرجع للمختص اللي صرف له إياها، وبعبناء عليه يحدد له.
0: يعني كان نقول يعني دائما الطبيب اللي وصفه اللي عندها العلم ومعرف عارف بالضبط وضعك والتشخيص والإرشاد منه. ناخذ اتصال الأخير لأخت زين.
2: السلام
0: عليكم. السلام، يا مرحبا.
2: أحييك وحيي ضيفك الكريم.
0: الله يحييك.
2: الدكتور اللي معك دكتور عيون صح؟
0: نعم.
2: بالنسبة عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، السكر إذا أصيب الشخص بعد ما يجون الأولاد، يعني أولاده خلاص يكونوا، يعني هل هذا يأثر عليهم وهم خلاص يعني ما جاء السكر إلا بعد ما يعني كانوا موجودين؟
0: طيب.
2: السؤال الثاني، بالنسبة للعمليات التجميل للعين، يعني اللي مثلا عنده مشكلة في عينه، يعني ما أبيض كذا خلاص يعني وما عاد يتعالج ويبغى يسوي تجميل يعني تصل للعين، يعني هل هذا يعني مفيد وما يأثر على العين؟ يعني على السؤال الثالث، بالنسبة للكحول الأسمد هذا اللي ينصحون به، أنتم استخدامه يأثر يضر يعني ولا مفيد؟ يعني
0: الله يعطيك العافية أختي زين، أسئلة شكرا. جدا مهمة، شكرا لك.
2: شكرا.
0: يمكن دكتور احنا تعرضنا لسؤال اخت زين الاول والثاني، لكن الاثمد والكحل لاني انا سمعت ان في غش كبير جدا في هذا الموضوع، فودي تحدثنا عنها جانب.
1: والله للاسف انه في غش زي ما ذكرت فيما يتعلق بالاثمد، ويضاف له مواد مثل الرصاص وغيره، فغالبا ما يوجد هناك دراسه يعني اثبتت فعاليه الاثمد لصحه العين. الكلام اللي يسمع غالبا هي اجتهادات لم تبنى على أدلة علمية، فيستخدم مثل غيره مثل الكحل، لكن يتأكد أنه فعلا هل هو ما هو مخلوط في مواد سمية.
0: وهذه مشكلة الغش، هذه تسبب إشكالية كبيرة. دكتور يعني في نهاية الحلقة ودنا توجه لنا وللمستمعين الكرام نصائح كيف نحافظ على صحة العين.
1: بالنسبة للنصائح، إذا كنت مريض سكر لابد أن تزور طبيب العيون أو أخصائي البصريات أو دكتور البصريات مرة كل سنة، بحيث أنه يتم الكشف على الشبكية، تأكد من ما يوجد هناك نزف، ما يوجد هناك أي مشاكل أو رشح. أيضا تحافظ على يعني إنزال السكر التراكمي. إنزال السكر التراكمي جدا مهم، يعني يخفض نسبة حدوث مضاعفات سكرية على الجسد، وأيضا يحمي القلب، يحمي الكلى، يحمي الأطراف. مهم جدا أن يكون هدفك كمريض سكري أن تحافظ على تراكمي أقل من 7. هذا متعلق بمرضى السكر. مرضى الضغط أيضا يحتاجوا أنه يتحكموا في موضوع الضغط، يحتاجوا أنه يعملوا فحوصات دورية لدى أخصائي البصريات أو لدى دكتور البصريات أو لدى طبيب العيون، بحيث أنه يتأكدوا من سلامة الشبكية، وأيضا يراجعوا طبيب الأسرة بحيث أنه يضبط موضوع الضغط. أيضا الأشخاص الذين لديهم انقطاع نفس ليلي يفضل أنه يراجعوا عيادة النوم، حيث أنه يتم تقييم الحالة، إذا كان يتطلب أنه يعمل له كمام أثناء الليل أو أنبوبة أكسجين ممكن تعطى له، بحيث أنه تحميه من انقطاعات النفس الليلية وتحمي العين وتحمي الأجزاء الأخرى أيضا من الجسد. فيما يتعلق بالأطفال، قننوا استخدام الأطفال للجوالات، للشاشات، هذه قد تساعد في تخفيف مشاكل

0: الإبصار، وأيضا تساهم في أن ينمو بشكل سليم. فيما يتعلق بالعدسات اللاصقة، يمنع استخدام الماء، يمنع تبادل العدسات، يمنع استخدام أو النوم في العدسات الطبية. فيما يتعلق في أيضا الجفن، عناية الجفن جدا مهمة. يفضل الأشخاص اللي ما راجعوا أو ما عمرهم سووا فحوصات للعين أنه يراجعوا أخصائي البصريات أو دكتور البصريات، بحيث أنه يقيم العين، يقيم الجفن، الرموش، الغدد، الشبكية. هذه تعطيك يعني خطوة للأمام، بحيث أنه تراجع هذا المختص إذا تطلبت المراجعة. في قصة بختم فيها، أنه أحد الزملاء في مكان طبي لم يقم بأي فحص للعين، فأنا جبت وقلت خليني بشوف، خليني أتعلم عليك. هذا أيام بعد ما توني تخرجت، فلما سويت الفحوصات وجدت أن عنده حالة جدا نادرة. هو له سنوات في هذا المجال ولم يفحص نفسه ولم يسأل أحد أنه يعمل له فحص. فوجدت عنده حالة تسمى تشرب، أو هي أتروفي، تآكل. هذا التآكل سبحان الله يكون في الشبكية، يكون له ارتباط باللحميات اللي في القولون. غالبا الشخص أو المريض إذا كان هناك عدد كبير من هذه العلامات في الشبكية، غالبا يكون لديه لحميات في القولون. فأنا نصحته، قلت يا أبو فلان روح سوي فحوصات على القولون، لأنه هذه الحالة مرتبطة unknown reason، يعني مو معروف السبب، لكن مرتبطة مع اللي هي تسمى البوليبس، اللحميات اللي في القولون. فمهم جدا
1: كأنك تقول يا دكتور أيضا قد يكون لها علاقة بصحة الأمعاء والبكتيريا النافعة.
0: صحيح، صحيح جدا. زميلتنا في يونس دبليو في استراليا عملت دراسة على اللي هي بكتيريا الأمعاء. الأمعاء فيها تقريبا 2 كيلو بكتيريا. هذه البكتيريا لها دور في صحة العين، لها دور في تحسن المزاج، لها دور في الأمراض العصبية أيضا. فإذا أكلت سكر كثير، أنت تغير البوبوليشن، أنت تغير السكان إلى ناس تحب السكر،
1: وهذول البكتيريا ضارة.
0: صحيح.
1: حقيقة يا دكتور حوارنا معك جدا جميل، واستفدنا منك فائدة كبيرة جدا. احنا نقول والله مهم جدا احنا نراجع الأطباء، وما نترك يعني الأعراض حتى يعني تتفاقم. فكان معنا ضيفنا الدكتور سلطان بن محمد العتيبي. شكرا لك دكتور، كنت ضيفا معنا في هذا البرنامج، وشكرا لهذه المعلومات اللي قدمتها لنا.
0: الشكر لكم، وموصول إلى إذاعة الرياض وبرنامج فيتامين، وكانت فرصة طيبة أن نلتقي فيكم.
1: ونشكركم ونشكر الجمعية السعودية للبصريات، ونقول الدعاء اللي دائما احنا نتكلم عنها، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. فنسأل الله عز وجل أن يتم عليكم الصحة والعافية، ويتم الصحة على أبصاركم. نراكم بخير إن شاء الله في حلقة قادمة. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من إعداد والتقديم، وزميلنا منور البريك من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد
4: اللهجة. انا يرحم بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية او غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا مساء الحب، يا مساء الورد، يا مساء الذوق على كل اللي يسمعونا ويسمعون أثير إذاعة الرياض وتعاليل على الموعد دائما من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12 في مجلس نحاول فيه دائما ناخذ ونعطي معكم، نطرح مواضيع وناخذ ارائكم، اتصالاتكم، مواقفكم الطريفه وذكرياتكم الجميله، ونتناقش ونناقش بعض وناخذ افكار جديده من خلال تواصلكم. حالات مجلسنا هو انتم.
0: نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 في تعاليل في كل ليلة، موضوعات اجتماعية خفيفة، شيء منها إنساني وشيء أخلاقي وسلوكي وتربوي، نحاول أن نستفيد ونجمع وجهات النظر المختلفة من كل مناطق المملكة بل حتى المقيمين عليها. وأهلا وسهلا أيضا بأبناء الخليج الذين يشاركون معنا عن طريق الاتصال أو حتى عن طريق منصة إكس في هاشتاج برنامج تعالي. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة. فريق العمل من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج، لكن الإعداد هذه الليلة من الزميلة نوف الرخيم والإخراج هذه الليلة من الزميل منور البريك.
1: شلونك طلال؟
0: اهلا يا خالد، حياك الله.
1: كيف الدنيا؟ كيف عقب امس؟ ان شاء الله الامور تمام،
0: كلش تمام التمام، والنفسيات عاليه ولله الحمد. فرحونا الاخضر امس، أيوة كانت ليله الله. سعيده، ليله خضراء، فرحنا وانبسطنا، ونفكر ايضا في القادم سيكون اجمل ان شاء الله. ممتاز. ومن ذهب الى ذهب.
1: يا رب يا رب يا رب. يا طول العمر في شغله دائما افكر فيها، يعني دائما في شخص كذا، تخيل دائما العاقل او العقلاء، الناس اللي دائما هم اهل الحكمه ودائما يتحملون الضغوط والشغلات، وكل واحد يجي يسولف عندهم وياخذ ويقعد يعني يشكي عنده بعد الله، يعني ويقعد يبغى منا حكمه، يبي منا فكره، يبي منا شغلات. الشخص هذا برضو ما قاعد يتحمل اشياء، ما عنده فرصه ممكن انه يعني هذا اللي قاعد ياخذ الاشياء من الناس، ما يتعب يعني همومهم قصدي، فهمت؟
0: مش ما فهمت صراحه.
1: المهم فهمه

حياكم الله من جديد إلى تعاليل. أهلا بكم إلى موضوعنا لهذه الليلة. كثير من الناس في حياتنا الاجتماعية يعني عنده رغبة وده يشارك شيء من الهموم من الضغوطات الاجتماعية. أول شيء أحيانا ربما تثير القلق عنده شيء من التفاصيل، يروح لمين؟ لابد شخص قريب، إلى شريك حياة، إلى زميل عمل حتى. لكن الشخص هذا ربما يكون يعني أعز الأصدقاء ويكون فرد من أفراد الأسرة. أنا ألجأ له بعد الله سبحانه وتعالى، أفضفض له عن الهموم، عن المشكلات، عن الأمور اللي فيها حيرة وفيها قلق. هذا أمر طبيعي في شتى معايير الحياة. الإنسان يحتاج إلى التعبير، يحتاج أن يفضفض يا أخي عن المشاعر، عن الأفكار، عن معاناته، عن المأساة. اليوم نعيش في عصر حاضر، هذا العصر الحاضر اليوم فيه تسارع في وتيرة الحياة، فيه زيادة حتى في الضغوط، مواقع التواصل، التزامات أسرية، التزامات اجتماعية، ضغوطات العمل، أمور نفسية، كل هذه تعود بالصحة النفسية علينا نحن. لذلك الاتزان النفسي يعود بالفضفضة، بالتعبير عن أفكارنا، عن مشكلاتنا، عن معاناتنا مع الناس القريبين منا اللي يحبوننا، يخافون علينا. يجب أن نفضفض، لكن الناس عندهم حرج في هذا الأمر. كيف أفضفض إلى شخص أنا ما أثق فيه، أو أفضل شخص ربما يفهم خططي المستقبلية أو يعرف نقاط الضعف عندي ويستغلها فيما بعد؟ هذا الأمر محير، هذا الأمر متعب. طيب وش الحل؟ وش الطريقة الآن؟ كيف أحفظ قيمتي أنا؟ كيف أحفظ أهداف

0: كيف على سلوكياتي، كيف ما تتأثر أيضا بالتعبير والفضفضة عن الآخرين، وش السبل وش الطريقة؟ طيب أنا أحتاج إلى يا أخي أن أخفف هذه الضغوط، الأعباء النفسية اللي عندي، أحقق يا أخي توازن العاطفي اللي عندي، وش السلوك هذا اللي يكون صحي في ظاهرة لكن في باطنة أمر متعب مؤلم، صراع في الداخل. وأنا أفهم كثير من الناس الآن يمكن يستمعون الآن في هذه اللحظات في صراع في الداخل، عنده مشروع تجاري يفكر فيه، عنده خسارة إنسان، عنده أمر عاطفي مؤثر، عنده تفكير في مستقبله، عنده تفكير في الأمور المهنية، ضغوطات العمل، ضغوطات نفسية. هذه طبيعة الحياة، هذه طبيعة النفس البشرية الآن، لأنه يعمل في هذه الحياة، فطبيعي تأتي هذه الضغوطات. لكن السؤال كيف نتخلص منها، كيف نتخلص من هذه الضغوطات، كيف نتخلص من هذه المشاعر، كيف نتخلص من هذه الأفكار؟ إلا بالفضفضة، إلا بالتعبير. ما في إنسان قوي يقول أنا قوي يتحملها. تكتم يا كتوم، هذا متعب يا أخي، لك متعب كل شيء تكتم همومك وأفكارك ومأساتك ومعاناتك، في الأخير راح تنفجر، تصير أمور متراكمة عليك، هذا كله سيولد عليك غضب، وبعض الغضب انفجار كبير، تخسر اللي حولك كلهم نتيجة السلوك الفردي. لذلك الناس يقول، كثير من الناس يقول أنا عندي مهارات. شو مهاراتك؟ أني أتكيف مع واقعي، مع الضغوطات اللي عندي، ولا أحتاج إلى دعم خارجي من صديق ولا عزيز ولا شيء من أفراد الأسرة ولا من العائلة، أنا أتحمل هذه الضغوطات اللي عندي وأكون إنسان قوي. لكن في الأخير راح تتعب. الإنسان يا أخي يحتاج إلى شخص جدير بالثقة حتى يفضفض، حتى يعبر عن مأساته ومعاناته. في كثير من الناس اليوم يقول أنا ممكن أعبر حتى لو شخص مؤقت، جليس مؤقت يلتقي به في مكان عام، حتى في المطار ولا في صالة انتظار، ويبدأ يفتح مع موضوع يفضفض فقط حتى يرتاح. الفضفضة تحتاج إلى راحة، إلى راحة فقط. شوف إذا خلص من الحديث قال ارتاح كأن هم وراح. وبعضهم يقول لا أنا والله مالي ومال الناس، ما أثق فيهم يا أخي، بكرة يعرف نقاط الضعف اللي عندي ويستغلها، يعرف خططي المستقبلية من خلال هالفضفضة والتعبير عن الأفكار والمشاعر. وين يروح؟ يروح إلى الرئة الثالثة. وش الرئة الثالثة؟ هي الرسالة، هي الكتابة، هي التدوين. يبدأ يعبر ويفضفض بالكتابة، يتخلص منها وينام، خلاص انتهى. على كل حال اليوم مع العصر الحديث ومع السلوكيات الجديدة يمكن ظهرت مفاهيم جديدة مختلفة في عصرنا الحاضر، العصر الرقمي، صاروا الناس يفضفضون الآن وين؟ عند الذكاء الاصطناعي، يروح للشات GPT ويفضفض له كل حياته. لكن المشكلة يا أخي الفضفضة المستمرة والله تكشف لك يا أخي نقاط الضعف اللي عندك أو الفشل، وربما هي تكرر صورة ذهنية سلبية عن النفس، سواء أمام الآخرين ولا أمام ذاتك أنت، وأحيانا تودي إلى ضعف الثقة. مع مرور الوقت يعني لما هي بالآن مع الوقت راح تشوفها.
1: الله الله
0: ما شاء الله
1: سراء. يعني
0: نفس الموضوع الحين
1: نفس الكلام حق طلال 011 ثلاثة. اليوم احنا متواصلين معكم على الاتصال 011 40 53. نبي بعد هذا الفاصل نفضفض يا جماعة مع بعض، شكل الليلة فضفضة. خلوكم معنا ومستمرين معكم في تعالي، حياكم الله.

يعني نبي نتكلم في اليوم عندنا نقول هل تعودت تكون الملجأ لأصحابك وأهلك وتكتم تعبهم وهمومهم فوق همومك، أو ليه نحس أنه إظهار الضعف أو البكاء قدام الناس هو عيب أو انتقاض لقوتنا؟ ودنا تحكونا برضو موقف حسيت فيه أنك وصلت لقمة الاستنزاف ومع ذلك اضطريت تبتسم وتمشي وكأن شيئا لم يكن. 011 40 53

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد بعد فاصلنا الأول وفي بداية ساعتنا الأولى في تعاليل. وقبل الفاصل تكلمنا عن موضوع الفضفضة على 011-40-53. أهلا متعب. متعب،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله مساكم بكل خير.
0: يا مرحبا.
1: أول حاجة أربعة تاني تبريكات المقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وإلى الشعب السعودي بمناسبة فوز منتخبنا.
2: مبارك لنا كلنا. مبروك كلنا مبروك يا متعب. مبروك. الحمد لله فرحنا أمس فرحة كبيرة.
1: الحمد لله هذا إنجاز وطني عظيم،
2: ما في شك. يعني كنا متعطشين الحمد لله وجابوه الرجال،
1: وحقيقة الصقور الخضر ما قصروا والله صراحة،
2: ما في شك. نعم، كل المنظومة الرياضية الحقيقة ما قصرت، كلها جهود يعني بذلت من سنوات كلها ولله الحمد بتحقيق هذا اللقب الخليجي. حياك الله يا متعب، أهلا وسهلا.
1: شكرا لكم.
0: سمت. تفضل تفضل
2: متعب، تحياتنا لك. عندك مشاركة في الموضوع؟
1: والله أقول ما قصر والله،
2: بيض الله وجهك يا متعب. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. 011-40-53. ناصر
3: مرحبا.
2: مرحبتين، حياك الله يا ناصر.
3: أهلا وسهلا،
2: حياك ربي. كيف الحال؟
3: خير الله يعافيك،
2: طول عمرك. ناصر، موضوعنا اليوم عارف ولا نشرحه من جديد؟
3: لا والله اشرحه عن المنتخب. بارك للمنتخب حلو،
2: باركنا وخلصنا. لكن نتكلم اليوم، موضوعنا الحلقة نتكلم عن الفضفضة. في احيانا موضوع يشغل بالك ولا شيء في خاطرك مزعجك، شيء امر اجتماعي عاطفي، شيء مضيق صدرك في الامور المهنيه، فجاه كذا تقول والله مالي الا فلان بروح اعلمه وفضفض له، هذا موجود عندك؟
3: ما اقدر افضفض الا في صديق يعني اثق فيه.
2: اي لازم ثقه اول شيء،
3: ما اخاف اعلمه ويروح يعلم علي.
2: اي طيب، يمكن هذا اللي بتعلمه يفهم يا خططك المستقبلية، يعرف نقاط الضعف اللي عندك، ما تدري تضمنه بعد.
3: ما قصت نقاط الضعف، بيقول والله جاني ناصر وقال لي كذا وروح يفشلني في،
2: عشان كذا. طيب ليش تروح له؟ طيب يوم انك خايف انه يفشلك ليش تروح له تفضفض؟
3: هبا ثقة.
2: وين الثقة، عندك ولا ما عندك؟
3: لا عندي ناس واجد ثقات والله،
2: كلهم تفضفض لهم.
3: نعم، وانا والله حليت مشاكلي معاهم بعد الله سبحانه وتعالى.
0: ممكن تبكي عنده؟
3: والله ان احيانا انا اعدلك اسماء ولا ما اعدلك؟
0: لا اقصد يعني ممكن من الفضفضه اللي عندك ممكن تنزل دمعتك.
3: اي والله دائما فضفض لاخوي مشعل.
0: اي
3: السعمود
0: ما شاء الله.
3: اي والله
0: تكون قدامها يعني القوه والشغلات كلها تتنازل منها وتكون على طبيعتك قدامها.
3: نعم نعم.
2: الحين تقول لي انت الحين تقول ثقه وثقه، فضحت بساميهم على هو كلهم.
0: هذا اللي باعهم.
2: وين الثقه؟ علمت اساميهم كلها على هو.
0: سرك في الوطن العربي.
2: والله سرك نافوره. الله يحفظك يا ناصر، طول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
3: وهم يسمعوني الان، هم
2: نوجه لهم تحيه.
0: تحيه طيبه لهم.
2: شكرا لك يا ناصر، اهلا وسهلا، في امان الله.
0: ودك بعد شوي يدق واحد منهم يقول والله كان يقول ويقول. 011-40-53. نورة
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يسعد مساك، يعطيكم ألف عافية.
0: وياك يا رب، حياك الله. تفضل يا نورة.
4: شوف والله أنا أحس موضوعكم مرة جدا حلو. أنا ما أفضل للناس المختصة والناس اللي تعرف يعني ترد عليك وتعرف هذا الموضوع، تعرف يعني تتعامل مع الشخص.
2: مين المختصة؟ مين اللي عنده مختصين في حياته؟ أنا ما عدا الأصدقاء قريبين عرفناهم من الدراسة ولا من العمل، غير كذا ما عرفنا مختصين.

0: ناس خالي لا مستشارين متخصصين
1: ايه.
0: الموضوع وكل شيء ناس تفهم يعني بعد شيء.
1: اي هذه في حال عندك مشكلة يعني أثرت عليك وأثرت على حياتك تروحين تحلينها تعالجينها، تحتاج إلى مختص يشخص الحالة ويعالجك. لكن نتكلم حياتنا البسيطة، الضغوطات المهنية الاجتماعية اللي تصير
0: يعني حتى الضغوطات أنا لما أحس أنا عندي دحين ضغوطات يعني مو يعني زي أنت ما ذكرت حياتي يعني
1: أي.
0: أنا عندي زي كذا بعض المرات أروح مختصين يعني.
1: عندك مثلا أمر اجتماعي شيء خاص في بيتكم جاك وأثر عليك يعني قلتي أوف والله قالوا لي كذا أنا أتعبك نفسيا في
0: الشيء المهم اللي يأثر على حياتي أنا أروح للناس المختصين.
2: طيب واللي ما هو مهم
0: اللي المهم
2: للناس
0: اللي
2: بحولي
0: مثلا ممكن اخويا اختي ذكية
2: امك
0: عشان يعني برضه يعني ماما يعني ذكية برضه عشان تعرف شغله ممكن في شغله في البيت اخطيت على احد بحولي في البيت ذكي او اخطيت بغلطه في البيت عشان زي كذا على حسب الوضع البسيط اللي بينه وبينه
2: حلو
0: هذا اللي يعني احد بجنبه يقدر يتناقش معه مثلا بينه وبين اختي أدخل أخويا يعني هذا يصير نقاش بينه وبينهم
2: حوار
0: بينه وبينهم يجيبونه سوا لكن لا أنا شيء مخصص لي
2: أنت كبنت يعني تبدين بالبكاء ولا بعدين؟
0: لا لابد البكاء هذا ما يحتاج سبحان الله أحس فراغ
2: في البداية ولا في بعد ما تخلصين موضوعك؟
0: لا في البداية
2: على طول ها؟
0: في البداية سبحان الله راح يا أخي والله أحسها راح لنا سبحان الله
2: يلا بارك الله فيك يا نورة شكرا لك
0: الله يسعدك
2: شوف كيف ما شاء الله قلت لها امك قالت لا ماما ما من جد شوف كيف اختلاف ثقافات
1: 011 40 53 خالد
3: اهلا وسهلا
1: حياك الله كيف الحال يا خالد
3: بخير الله يسلمك وشلونك اخوي طلال
1: يا مرحبا حياك ربي
3: الله يسلمك لك حيلات شلون اخوي خالد
2: ارحب يلا حيا
3: الله يبقيك شلونك يا طول عمر
2: يا مرحبا بخير طمني عنك
3: والله بخير دامكم بخير حنا بخير يا طويل العمر
2: أبد بسمع صوتكم يا طويل العمر كلنا في أمورنا عالي العال على قولهم
3: أبد الله يسعدك
2: تفضل سم
3: الفضفضة
2: إيه؟
3: سم الله عدوك الفضفضة يا رجال أنا رجال ما فضفض لحد بيني وبيني
1: أبدا ولا واحد
3: والله ولا واحد
1: أفا
3: تبغى الصدق ولا بنت عم
1: ليه وش السبب
3: يا هو يعني شوف إذا أنت بتلقى حلو إذا صارت لك مشكلة لا تفضل لحد لأنه هو كل واحد يدور لنفسه حلول يعني ما تحتاج تروح تقول عن الثاني وش تبي يزيدك فيه
1: بس أحيانا هو أحيانا لا هو أصلا مجرد أنك تعبر هذا ارتياح مجرد أنك يعني يطلع تطلع المشاعر من عندك والأفكار أنك عبرت عنها وفضفضت لأي شخص هذا ترى ترتاح نفسيا في بعض ترى يصاب بحالة اكتئاب ضيق معين شيء من الخنق على الذات يعني تحسه مخنوق لازم يفضفض لازم يعبر لازم يتكلم فيحتاج إلى قلب مفتوح يستمع له أو إلى أذن حتى يتخلص من هذه الهموم والمشكلات تقول لي لا اكتمها طيب الكتمان هذا بيتعب بعدين يولد انفجار
3: طيب أنا عن نفسي أنا والله ما فضفض لحد أعطيك الصدق
1: أي
3: اي والله هذا عن نفسي
1: ابدا ولا صديق قريب تتصل عليه ترسل رساله
3: اتصل اسولف بس افضفض هو يلا مشاكله
2: أيه.
3: يلا اي والله
2: يعني
3: انا اقول
2: انت من النوع اللي تقول اللي في الناس مكفيهم
3: اللي فيه مكفيه وبكل الجن
2: طيب ولا من النوع اللي تقول لا والله ما ابي افضفض الواحد الا اذا كان عنده حل ممكن يساعدني ممكن افضفض له
3: لا
2: ما ابي افضفض لاي احد
3: لا هو يعني مثلي يا ابو خلود واخذوا بينكم شورى صح انا معك يعني الواحد يفضفض ويستشير لكن الواحد يخليها بينه وبين نفسه يا رجال والرزق على الله
1: اي بس ما يتعبك هذا يا خالد الكتمان هذا ما يتعبك
3: لا وعن نفسي انا والله عادي انا ما عندي
1: اذا في مشكله مثلا في العمل ولا مشكله اجتماعيه وحتى عاطفيه وكتمتها في صدرك ما تتعبك ما تفكر فيها ودك تتخلص منها ودك تلقى لها حل
3: لا يا رجال الحلول هي خلها بالفطرة وبالطبيعة تجيك
2: اي
3: والله
2: هذا
3: طيب وش رايكم نبي نغني لكم اذا
2: طيب دقيقة انت من النوع اللي تشتغل تقول خلها في القلب تجرح لا تطلع وتفضح
3: وتفضح وبكل الجنة
1: هو انت حتي بتغني بصوتك
3: ايه
1: ترى الغنى نوع من الفضفضة
2: غن
3: يلا نغني
1: اي يعني انت فضفض وترتاح بالغنى
2: معنا الفنان خالد يلا شوف لو ما يطلع صوتك شوف لو ما يطلع صوتك زين بتفاهم معك
3: طيب
2: يلا
3: ابغى اغني للفنان خالد عبد الرحمن وش تحبون اغني لخالد خالد عبد الرحمن اي اغنيه
2: عطنا اللي من الجود من ما جوده بالحلال
3: طيب يلا
2: يلا

0: بقالي شفاعة بعد الشكل وتغيرت كل الأوضاع ما عاد لك مني ولا حرف ضاع حل الفراق اللي على الوصل قطع أغواك منه سايم بالقطاع وشلون تفكيرك على الذم ينصاع وتيها للهرجات وأهل الإشاعة ذولا بني جنسك
1: الله الله, الله الله الله من قالك صوتك حلو؟
0: والله مش حالك
1: وش ذنبي أنا؟ وش ذنب اللي يستمعون؟
0: مو بذاك الزود ها؟
1: أبل الحلال هذا غنها أنت بينك وبين الله يحفظك يا خالد
0: أبو وليد فصل خالد الحيدان أجل أجل العين ما تعلى الحاجة تسمعونا خالد أبرهام
1: أبشر أبشر نشوف مخرجنا اليوم معانا ونشوف إذا في شيء الخارج نسمع إن شاء الله
0: جلبوك للجنة
1: لا هنت لا هنت شكرا لك
2: متواصلين معكم في تعليل في موضوعنا المطروح لهذه الليلة عن الفضفضة دائما فضفض إلى شخص يستمع لنا إلى الصبور الحنون إلى القلب القريب منا حتى يستمع شاركونا عن طريق الاتصال 011 40 53

حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعالينا. أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 في موضوع لهذه الليلة عن الأذن المستمعة الصابرة الحنونة المتفهمة التي نحاول أن نتخلص من الحمل الثقيل. الصدر أحيانا يختنق بشيء من الحيرة والقلق والغضب، لابد من أذن تستمع، شخص صبور قلب مفتوح حتى نفضفض ونعبر عن مشكلتنا، عن مأساتنا، عن معاناتنا، عن همومنا، عن ضغوطاتنا في الحياة. من الذي يستمعنا الآن؟ من هو مستمعك الخاص؟ تفضفض له دائما في كل أمورك، شؤونك، حياتك الخاصة. من يطبطب هذا على كتفيك، يحاول أيضا أن يتفهمك، يدعمك، يواسيك. أشكال الفضفضة ترى متعددة، في بعضهم يفضفض شفهيا، بعضهم وجها لوجه، بعضهم عن طريق الكتابة، بعضهم بالرياضة. يمارس الرياضة نوع من الفضفضة فقط، يحاول أن ينسى، يهرب من هالمشكلة، من هالمعاناة. يعني أو موهبة، أي موهبة ثانية، يمكن رسم، يمارس فيها أحيانا شيء من الفضفضة. كلها تعابير، كلها أشياء تؤدي إلى تعبير الإنسان عن أفكاره، هي الفضفضة الحقيقية. لكن هل بقيت أذن في هذه الأيام تستمع لنا؟ هل زمن الفضفضة انتهى؟ ما عاد فيه الآن، خلاص انتهى كل مفهوم الفضفضة، صرنا نلجأ إلى العصر الرقمي، فضفضتنا في وسائلنا في مواقع التواصل أو إلى الشخص الغريب، حيث أن مهما تكلمنا وتحدثنا ما يفهمنا ولا يعرفنا. فقط نريد نفضفض حتى نرتاح، حتى يطلع هذا الهم الثقيل، نتخلص منه ويصير عندنا تخفيف من هالضغوطات النفسية. في ذات الوقت أيضا يكون عندنا توازن عاطفي. هذا الأمر صحي في ظاهرة، لكن في داخله متعب. يا أخي، الإنسان يحمل هذا الهم الثقيل في داخله، يجب أن يعبر. وبعضهم يقول أنا عندي القدرة نتكيف مع هذه المشكلة وأعرف أتعامل معها. كيف تتعامل مع هذه المشكلة وأنت ما تلجأ إلى الآخرين، تفضفض لهم، تعبر عنهم؟ كيف هذا؟ تعتمد على وضعك، ترى متعب. المشاعر تحتاج إلى شخص يواسيها، يقف معها. ولا أريد أن أقلل يعني قدرتك على الصمود النفسي، لا، أنا أريد شخص يعني يساندك في الحياة من خلال التعبير، المواساة. كلنا من الناس وإلى الناس، كلنا الناس لبعضها. كيف أنا أترك الناس ولا أعبر ولا أفضفض؟ في كثير من الأحيان أنا تفهم هذا الأمر أني أقول والله ما ألقى يا أخي القريب، ما ألقى الشخص جدير بالثقة حتى أعبر عن مشكلاتي الخاصة، حتى وإن كان أعز الناس. لاحظ، أعز الناس ما أقدر أعبر. ليش؟ هذا يشكل نفور، خلاص يبدأ يأخذ عني فكرة سلبية، صورة ذهنية سلبية. للأسف هذا متذمر، هذا يفضفض لي، هذا جاي ينكد علي، هذا قاعد ينقل لي مؤاساته. لا يا أخي، هذا ما

0: مرة واحدة خلاص، لكن على طول باستمرار كذا أنا فهمت نقاط الضعف اللي عنده، فهمت أن الرجل ضعيف ما عنده حتى ثقة بنفسه. هذا الأمر متعب الحقيقة. لذلك زمن الفضفضة هل ما زال باقي الآن ولا انتهى؟ 011-40-53 أبو سعود.
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يسعد الله مساءكم في الدنيا ويسعد الله مساءكم بالآخرة.
0: حياك ربي مساءك يا أبو سعود.
1: يا هلا بارك الله فيك. هلا
2: يا هلا.
1: سوي أسمع صوتك. وين أنت؟ يا خالد وين أنت الليل؟
2: أنا مضيع. أنا ما أنا عندي أبغى أروح أفضفض عندك يا أبو سعود.
1: ما تضيع وأسمع أمرك عندك القمة.
2: إي والله أنا أشهد أنه قمة والله أنه كفو أبو عبد الله.
1: إي والله كفوين، يستاهل كفو.
0: ما عليكم زود، ما عليكم زود يا أبو سعود. الله يرفع قدرك. طول عمرك. الله يحييك أبو سعود. سمع.
2: تفضل.
1: نرجع لأمك. اليوم بعض الأطفال وبعض السكان ما تبي تفضفض اليوم. يزود اللي بك احيانا ما يعطيك حل، يعطيك جرعه حم زياده.
2: يعني ما يبسطها عليك.
1: لا ما يبسطها، مره الواحد ما يبسطها، لكن اليوم صار عمرك الواحد اللي عنده يروح على عمرك. لم كبار السن اللي عندهم علم وعندهم ركاده وعندهم طالب لك دين يدخل عليه ويقول وضعي كذا كذا كذا كذا كذا، أنا داخل عليكم عليك اليوم بيتك وضعي كذا، وضعي عندي كذا وعندي كذا وعندي مشاكل اللون، واليوم أبيك تساعدنا على حل هالمشاكل. أنا مخلي رفيتي فلان ورفيتي فلان وجاي لأمك. أنا كبار السن ما تقوم إلا حالينا، وإلا قول رح لفلان أطلع من عندي الآن لفلان قل مرسلني عليك كالرجال يتحل المشكله بحول الله
2: وقدرته. هو يا ابو سعود فكرتنا اليوم في الفضفضه، في اوقات تجي انت تعبان وتبي تفضفض الواحد، تبي تطلع اللي بخاطرك.
1: انا عارف انك شيء، بس
2: بعض الفضفضه تفضفض ام يحوشونك
1: اللي عندك. طيب وش الحل؟ رفيقك يزود عليك، يزود الطين بله.
2: طيب وش اسوي انا اليوم مخنوق وابي اطلع اللي بخاطري؟
1: هاي نقول رح اللي يقول لك رجال كبير سن حتى لا حتى يرد عليك ما شاء الله، ولا تسوي كذا، نزل الأمور هاللون وهذا تمشي هاللون وهذا، وليش أنت يوم تحط بنفسك شيء وما لك دخل بالشيء هذا. حاول يا أخي إنك الله يهديك يا ولدي، يقول لك كذا يا ولدي الأمور ما توصلت هالدرجة.
0: هو لا أنا أبو سعود بشكل عام أنت مع الفضفضة ولا ضدها؟
1: لا أنا مع الفضفضة لأنك دخلت مع رجل الكفو.
0: طيب ممتاز، هذا الرجل الكفو الآن هل فضفض كل معاناتي ومأساتي حتى أموري الخاصة؟
1: أنت ما يوم تجي ما عندك أمور خاصة، عندك هالقضية بس.
0: أي قضية خاصة مثلا أقولها ولا لا؟ الفضفضة لها حدود.
1: لصار رجل كفو، رجل متعلم ورجل كبير سن. حاتي يقول لك حاتي أنا بحاتي.
0: يعني الفضفضة ما لها حدود عندك يا أبو سعود؟ الفضفضة لها حدود؟
1: لها حدود
0: يعني ما نقول لها بكل شيء.
1: لا حدود البيت، بيتك داخل.
0: اي حتى لو كان هذا الكفو اللي قلت عنه ما تقولها.
1: نعم الداخل البيت خط احمر.
0: نعم صحيح. لان ترى الفضفضة اذا زادت الفضفضة قلت الخصوصية.
1: لا
0: ما عندك خصوصية الآن، حتى وإن كان كفو وقريب منك ما تقال كل شيء.
1: لا بيتك بيتك داخل البيت،
0: ومو بس بيتك وبيت حتى أمورك الخاصة النفسية بعد، الشيء الخاص فيك ما يقال.
1: لكن جاك شيء من خارج البيت،
0: شيء اجتماعي، شيء مرتبط في العمل، شيء مرتبط في العلاقات، ممكن تتعلم وتفضفض في التجارة.
1: هذا ما تروح للشباب او واحد ما هو كبير سن. يزودونك والله لا العقدف ولا ما تسويبه يا اخي يط عليه
0: نعم
1: الرجل متعلم ويشرح لك الوضع وافعل كذا وافعل كذا،
0: يعني له فيها ضوابط وحدود يا ابو سعود. بيض الله وجهك، كلام جميل. الله يحفظك يا ابو سعود، يطول عمرك. اسعدتنا بالاتصال والمشاركه.
2: يا هلا سهلا.
0: 011-40-53 سلطان.
2: هلا وسهلا سلطان،
0: حياك الله، كيف الحال؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.

0: الوالدة تفضل الوالدة.
1: نعم.
0: عسى مو بشيء كايد بس.
1: لا والله لاني مقعد أنا.
0: إي لا الموضوع بس. الموضوع اللي تقول عنها كايد الفضفضة ذي شيء كبير ضيق صدرها.
1: لا والله يعني. إيش يعني؟ أحيانا يسعدها.
0: إي زين في شيء يسعدها ويفرحها زين، لكن أحيانا شيء بعد يضيق صدرها وضيق صدرها زيادة، هي ترى ضيقة صدر عندها مضاعفة.
2: مسكين.
1: والله غصب أنا.
0: لا ما ودنا بعدنا نضيق صدرها يا سلطان، إن نقول إذا كان في صديق مثلا شخص قريب منك لو من الأقارب، ولد عمك ولد خالتك ولد خالك، يعني بينكم تواصل، عبر عن مشكلتك عن فكرتك، يصير تواصل بينك وبينه.
1: أنا من عندي مرافق مصري هو اللي فضفضله.
0: إي.
1: وهذا معكم.
0: بيض الله.
3: السلام عليكم.
0: أهلا وعليكم السلام، كيف الحال؟
3: حياك الله الناس المليحة.
0: أهلا وسهلا. من معنا؟
3: أنا معك محمود أبو الديك.
0: محمود أهلاً. ونعم يا محمود، أنت صديق سلطان؟
3: أيوة نعم.
0: أنت حافظ على أسراره يا محمود، حافظ على أسراره.
3: والله محافظ على أسرار، وأنت عارفين الصعايد أما حافظ على أسراره.
0: إيه بس كفو. أنت تروح عند كوباية القهوة تكب كل شيء أنت. لا تطلع على أسرار كلها.
3: احتبر سر بير.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: أنت اللي يقولون سرك في بير.
3: أي سرك في بير.
0: بس أوعى يكون نافورة.
3: لا لا لا لا.
2: أوعى الوطن العربي لا يعرف.
3: لا لا ولا
2: كفو كفو, كفو كفو كفو. هو ما أتمنك وحبك
3: وأنا بحب والله السعوديين جدا.
0: طيب وانت يا محمود يعني تفضفض لمين؟ برضو سلطان ولا في شخص ثاني؟
3: والله ما فضفض لزوجتي.
0: ما شاء الله. يا سلام.
2: كل شيء
0: يعني ليه؟ يعني سلطان يفضفض لك وانت تفضفض لزوجتك.
3: أي حضرية
0: سرك. يعني انت تعرف أسرار سلطان ما يعرف أسرارك؟
3: لا سلطان لا.
2: ما يحب يحمل.
3: يعرف أسراري لو سمع.
0: أي نعم.
2: وإذا سمع ما يتكلم هو ما شاء الله.
3: ما يتكلم هو برضو لما يسمع عشان ما يتكلم الصراحة.
2: كفو كفو. الله.
3: لأننا وهو اعتبرنا يعني إخوات وعرقنا واحد.
0: كم لكم يا سلطان في العلاقة هذه؟
3: سنتين.
0: سنتين ما شاء الله ما شاء الله.
2: الله يديم إن شاء الله يا رب.
3: وأنا عامل والله أخو يعني
0: ما في شك
3: مثلا مريض والله.
0: ما في شك يا محمود أنت في أرضك وبلدك وبين أهلك، أنت غريب أنت يا محمود.
3: وأنا عايز
0: ما في
3: وطن.
0: شك ما في شك. الله يحييك يا محمود. تحياتنا لك.
2: شكرا لك وسلطان.
0: أهلا وسهلا في أمان الله.
2: 011-40-53. هلا والله. هلا نوال. شخبارك؟
4: السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا.
4: يعطيكم العافية شانك خالص.
0: أهلا يا نوال حياك الله.
4: قواكم أنا مستمتع صراحة باللي قاعد أسمعه. رحت بعيد.
2: سرحتي كذا ورحت بعيد.
4: إيه يعطيكم العافية إن شاء الله.
2: وياك إن شاء الله.
4: جميل.
2: تفضل.
4: أعزك الله فضلك. بالنسبة لي الفضفضة خالد وطلال ما أدري أنا حس الحين ما يعني ما أعرف إن أنا
2: اختفت من عندك أفضل. يعني
4: أي صراحة
0: يعني من عندك أنت لو ولا الزمن الآن غير قابل للفضفضة أصلا.
4: أيوة هذا أنا بقول لك يعني. أنا الناس شوية يعني
0: اللي فيهم كفيهم
4: أيوة وصارت ضايقة بنفسها تزيدهم بعد ما في يعني الحين أنا أحس إن تفضفض.
0: طيب يا نوال الناس لبعضها يعني أنا لما أكون مثلا طيب انا لما عندي ضغوطات اروح لشخص مثلا عزيز علي فضفض له هو بعد اذا عنده ضغوطات يجيني فضفض لي.
4: شوف انا
0: طيب الناس لبعضها يعني
4: عندي طريقه انا اسويها يعني لان انا من النوع اللي انا وش بيتوتي يعني ما اطلع وايد حتى الجوال صراحه ما استخدمه كثير اصلا فامسك الورقه والقلم واكتب خلاص داخل افضفض في الورقه او مثلا خلاص يعني التجا الى الله كده
0: خلاص يعني خلاص يا نوال ما في ثقه في الناس.
4: أنا مو على ما في ثقة في الناس طلال بس أنا أشوف إن الناس صارت يعني متشبعة يعني قليل إذا شفت مثلا إن أنت يعني حتى لو واحد قريب لك أنا عندي ما شاء الله صديقات قراب مني وايد بس أنا حاط ظروفهم فما أقدر بعد أجي أزيدهم.
0: أنت يبدو لي نوال ما عندك يعني صديقة مقربة ما في.
4: لا عندي
0: ما في عندي. لو عندك كان رحتي له فضضتي.
4: لا لا والله عندي يا طلال.
0: ليش طيب هي تجيك طيب تفضلك؟
4: لا ما حد يفضفض لي
0: انا
2: ابدا. هو عاده بعض الاشخاص اللي ما يفضفضون سبحان الله يصير هو اللي على قولهم الاسفنج اللي العالم كل من جاه شكى عنده وكب همومه وراح
4: صحيح

0: يعني
1: الحين شوف، انا احسن طريقه زي ما قلت لك امسك الورقه والقلم اكتب.
0: هو حل هذا فعلا حل. نعم
1: هو يعني بصراحه انا جربت الطريقه فعلا. يعني حتى عندي مذكرات الى الان يعني من عام 2004 لما افتح واقراها قد اضحك عليها، يقول معقوله كان يصير لي كذا انا ولا
0: شوفين المشكله ولا كانت تافهه اصلا.
1: هي إيه كانت فعلا زي ما قلت احس ان هي كنت افهى. فزي ما قلت لك أنا أي شيء
0: ده
1: شيء ضايق فيني.
0: طيب ما تحسين إن الفضفضة أحيانا تطلعين منها بعلاج، تطلعين منها مثلا بحل عكس الكتابة؟
1: لا
0: أنا
1: عندي
0: الكتابة
1: أحسن من اللي هي
0: الكتابة. تعبير فقط عن أفكارك ومشاعرك، لكن لما يكون عندي شخص قدامي تتفاعل معي هذه الروح، تعرف شو مشكلتي، تطبطب علي، تقدم لي شيء من الحلول.
1: إذا كانت مشكلة وما قدرت يعني فكرت فيها وما قدرت بس إذا شيء داخلي في نفسي أنا مضايقني وكذا ما أحب أجي أقول لأحد
0: أبدا
1: ما أحب أجي أقول لأحد لأن الحين خلاص يعني
0: يا أخي الكتمان متعب والله يا نوال.
1: لا والله مو كتمان،
0: والله العظيم ما أدري إنه وش موضوعنا مع هالكتمان، يعني نكتم ما نعلم أحد ما نعلم أحد. ترى الكتمان هذا يولد انفجار بعدين، كلام الأخصائيين يعني كل يتحدث عنه، المشاعر ما تكبت بهالطريقة.
1: صحيح كلامك، بس انت الان يعني اذا مثلا انت من مو من النوع اللي اقعد بروحي وانعزل عن العالم، انا يعني طول يومي مشغوله فما عندي مجال ان انا افكر في شيء او شيء.
0: ممتاز
1: اي الحمد لله، فلذلك انا اقول انا بيتوتيه وما اطلع، بس انا مشغوله في البيت.
0: ممتاز.
1: يعني خلاص يعني شغلي هو ماخذ وقتي كله، فما يعطيني مجال ان انا افكر في شيء شاغل بالي او ان انا مضايقه.
0: وهذاك ما شاء الله اتصلتي على هوا وفضفضتي كل شيء، علمتينا بكل شيء كل شيء علمتينا. عندك صديقة مقربة وما تفضلين إلا عن طريق الكتابة. كل شيء علمتينا.
1: طلال الكل يد من المحيط للخليج.
0: يعني الفكرة العامة كلنا نفضفض يا نوال، الفكرة العامة كلنا نفضفض، لكن ما لقينا الإذن المستمعة. فأنت ما شاء الله لقيتي إذن مستمعة وعلمتينا بكل شيء فضفضتي.
1: يا هذا فيكم أكثر البركة.
0: الله يحفظك يا نوال يطول عمرك.
1: قلت طلال أنا فضفضت للإذاعة.
0: إي صحيح ما في شك، هذا طبيعة الإنسان البشرية أنه يعدل يفضفض.
2: واحد يا الله كل هذه مشاكل عندك يا الله والله ثاري الدنيا كذا والله
1: أفا والله مشكلة يا خالد والله مشكلة. الله
2: ليلتك سعيدة وسعيدين بسمع صوتك يا نوال.
1: الله يقويك ويحفظك إن شاء الله.
2: هلا وسهلا، شكرا لك،
1: مع السلامة.

0: من جديد حياكم الله إلى تعالينا احنا وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. اللي يحب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة عن الفضفضة 011-40-53. أهلا يا نوال.
1: أهلا
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: الله يحييك،
0: شلونك؟ عساك طيبة؟
1: بخير الحمد لله، كيفكم انتم؟
0: يا مرحبا يا نوال، أهلا وسهلا، تفضلي.
1: يعني انت
0: موضوعك
1: عن الفضفضة صح؟
0: نعم صحيح. ودك تفضفضين ولا ما ودك؟
1: لا انا شوف، انا الفضفضة هذه لغيتها يعني من حياتي.
0: أوف.
1: ما عندي فضفضة، يعني زمن الفضفضة انتهى.
0: يعني لحظة نوال، يعني انت كنت تفضفضين بعدين توقفتي؟
1: لا مو كثير كنت افضفض، بس انا ما افضفض احد.
0: وش اللي خلاك توقفين عن الفضفضة؟ خلاص انتهى دورها، انتهى زمنها.
1: ممكن شوف يعني ما حصلت مواقف، بس ممكن من الصدمات، ممكن أشياء حصلت فتوقفت. يعني أنا عندي قاعدة كذا، ما أفضفض الأحد. يعني لو يعني المس سبحان الله، يعني بعد زمن أو بعد فترة ممكن تتخاصم مع الشخص أو كذا، ما له حاجة عندك.
0: اي نعم صحيح،
1: ما له شيء عندك، يعني مش خايف من شيء.
2: ما انت كنت اول تفضفضين وبعدين هديتي الحين، اكيد انه صار في موقف
1: فضفضة، مو يعني اول مره.
2: اي يعني في الاول الاخير تطلعي اللي بخاطرك.
1: لا يعني ما افضفض اي احد.
2: حلو، يعني في اشخاص محددين تثقين فيهم؟
1: ايوه، بس الان خلاص لا محدد ولا
2: ليه؟
1: قريب ولا ليه؟ ليه؟ صديق ولا اي شيء.
0: طيب مين البديل الحين؟ مين البديل؟ انت قلت الزمن انتهى الان، ما عاد في.
1: شوف البديل افضفض لزوجي، مو اي شيء يعني افضفضنا. وافضفض لربي.
0: اي نعم
1: ما شاء الله، مكتفية خلاص.
0: ممتاز، ولقيتي الحقيقة ولقيتي عوائد نفسية ايجابية عليك؟
1: والله العظيم اني ارتحت نفسيا
0: الحمد لله،
1: ويعني من جميع النواحي
0: الحمد لله. هذا اهم شيء، هذا اهم شيء. نوالك مبسوطة وسعيدة ومرتاحة؟
1: ايوه الحمد لله.
0: الحمد لله، الله يحفظك.
1: يعني مو اي شيء تفضفض لاي احد.
0: هو صحيح كلام، نعم صحيح، هو الفضفضه هي ايجابيه وفيها توازن نفسي، هذا ما طبيعي، لكن ما نفضفض كل شيء، لا، في حدود وفي ضوابط، في شيء يستحق النشر، في لا،
1: في حاجات يبقى في حاجات تفضفض فيها. يعني نعم. في حاجات عامه يعني،
0: نعم صحيح
1: تقول كذا، لكن اشياء يعني تخصك حياتك.
0: اي صح،
2: الخصوصيه ما تقدرين تقولينها
1: برا.
0: اي صحيح،
1: حتى لو كان صديق يعني صح. ما تفرق.
0: صح، برافو عليك.
1: ما تدري عن الدنيا، انت انا قاعدتي ما تدري عن الدنيا بعد عمر طويل.
0: صحيح، نعم، متى نعلم
1: يعني
0: متى.
1: اي
0: نعم،
1: حياتك بيد شخص.
0: نعم، الله يحفظك يا نوال، طول عمرك، شكرا لك على اتصالك.
2: شكرا، شكرا لك.
0: تحياتنا لك، في امان الله.
2: 011-40-53. محمد
3: الخير،
2: مساء النور.
3: انا عكس الاخت نوال خالص بقى، يعني انا ممكن لو اتكلمنا دقيقتين دلوقتي افضفض لك بكل حاجه، اقول لك على كل مشاكلي.
2: فضفض يا محمد، احنا كلنا
3: افضفض. لو ضغطت عليها شويه اقول كل اسراري، فاهم؟
2: انت يعني على طول من النوع اللي من اي واحد يمشي معك دقيقتين على طول اسمك وعنوانك وش عندك وش ما عندك ومشاكلك.
3: المدير معايا، فاهم؟ هو لسه متعين من دقيقتين ويروح يعمل لي مشكله.
0: هو الان يا محمد هاي طبيعه فيك؟ ما في كنترول على الكلام محمد؟
3: لا بالعكس، يعني بحب اتكلم، بحب افضفض.
0: ايوه طبيعه هذه موجوده فيك، يعني ما في كنترول سيطره على المشاعر والافكار عندك
3: نهائي؟ لا
0: ما في. طيب ما اثرت عليك مستقبلا مثلا تاثير سلبي؟
3: بالعكس بتاثر جدا، يعني كل مشاكلي في الحياه ان انا بفضفض مع ناس غلط.
0: طيب يا اخي ما فضها درس تتعلم منه.
3: لا بنحاول، بس في الاخر برضو بتحس ان انت لو ما اتكلمتش هيحصل مشكله
2: هو
3: جواك.
2: ايش يصير لك مثلا
3: ايه
2: اذا سكت كثير، يعني ما فضفضت، ايش يصير معك؟
3: بتحس ان في حاجه غلط، ان انت حابب تتكلم معه.
0: هو صحيح ان ما نقول لا تتكلم، تكلم، لكن مع الشخص المناسب، مع الجدير بالثقه. اذا ما في بامكانك تلجأ للكتابه، هذا اسلوب ايضا مفيد.
3: لا نحاول،
0: لكن مو بأي شخص، يعني بعضهم ترى يمكن يفضفض إلى جليس مؤقت، يلقى في مكان عام في المطار، صالة انتظار، في حديقة، فيجلس معاه ويتعرف شوي، بعدين يقول كل اللي بخاطره ويغادر. يقول خلاص انا ما اعرف ولا يعرفني، المهم اني ارتاح لان لقى اذن مستمعه.
3: بالضبط
0: بالضبط. ايش يعني؟
3: فكره ممتاز جدا.
0: اه يعني هذه تعتمدها يعني ولا كيف؟
3: لا اعتمدها
2: خلاص بعد كده. يعني يعني ممكن لو طولنا شويه ممكن تقول كل شيء.
3: انا ممكن اقول لك دلوقتي انا مستقيل وبقالي شويه بدور على شغل يعني. مش
2: هاد
3: حاجات كده،
2: زي ما قالك
3: في تفاصيل بس.
2: يعني حتى النصيحة ما نفعت، باقي ما بردت النصيحة على طول. ها شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية.
0: 011-40-53-ميلا.
4: ألو مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساء الخير عليكم جميعا.
0: مساء النور، أهلا يا ميلا، حياك الله.
4: أهلا. بالنسبة للموضوع أنا مستحيل يعني مستحيل أن أفضل أي مخلوق.
0: يا سلام،
2: يعني كاتمة أسرارك كلها وأوجاعك كلها وهمومك كلها.
4: هو شوف يعني كلها أوجاع، يعني حتى لو فلسفت الأحد بس إني أفلسف بطريقة ثانية، يعني مو شرط للناس.
2: شلون؟
4: بالكتابة أو يعني بالبكاء كذا يعني.
2: يعني تقفل على نفسك تقعدين تبكين؟
4: أي.
2: متأخر مرة بكيت؟
4: أنا شوف ما نحب أقول.
2: ليه؟ متأخر مرة يعني اليوم أمس قبل شهر قبل يعني زي كذا عادي.
4: لا مو قبل أسبوع.
2: كويس، ويعني تطلع من الغرفة وخلاص يعني كل شيء بعد البكاء مرتاحة.
4: إيه عادي خلاص، أنا إذا بكيت برتاح.
2: ما شاء الله ما شاء الله، بس يعني أنت لقيت ال المخرج اللي دائما تحافظين فيه على أسرارك وعلى همومك و.
4: طبعا أكيد إن أنا شوف ممكن إني أتعب ولا إني أروح أقولها لأحد وبيروح يعلم علي فيها أو بيقولها. اي خرب علي هنا، انا اشوفها متعبه اكثر يعني. التعب موجود خلاص، خليني افصل نفسي وبس.
2: ممتاز ممتاز، شكرا لك يا ميلا.
4: يسلم،
2: يعطيك العافيه.
0: 011-40-53 اللي حب يشاركنا في موضوعنا الليلة عن الفضفضة، وقلنا إن الفضفضة هي علاج نفسي، لكن ما يمكن نفضفض كل أسرارنا الخاصة، في ضوابط وحدود. بعد الفاصل إن شاء الله نكمل ونستمع لكم عن طريق الاتصال 011-40-53.

0: موضوعنا لهذه الليلة عن طريق الاتصال 011-40-53. هل انتهى زمن الفضفضة بين الناس؟ أهلا يا تهاني.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: أهلا وسهلا، الله يبقيك. كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: والله يعافيك.
1: الموضوع موضوع فضفضة.
2: حياك الله.
1: والله يبقيك. الساعة 11 وتوقع أنا من 10% من الشعب السعودي خارج من العمل الآن فقط، احنا 10% اللي نعمل إلى الآن.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية يا تهاني، بس كلمينا من السماعة أفضل، ترى سبيكر ترى الصوت بعيد.
1: أي سم الآن الصوت واضح.
0: أيوة جدا واضح جداً. الله يقويكم يا تهاني، الله يحييك.
1: الله يبقيك ويسلمك. وشوف أنا أعتقد أنه الفضفضة ما لها وجود نهائيا.
0: ما لها وجود؟
1: ما لها وجود نهائيا، يعني ممكن اللي مثلا تحدث هذه الفكرة عندنا ممكن شخص ضعيف أو مهزوز شخصيا، تمام؟
0: كيف؟
1: لأنه أنا أقول لك لاش، يعني أنا مؤمنة، ممكن هذه قناعتي البسيطة المتواضعة، أنا مؤمنة أن الفضفضة ما لها وجود. يعني لو رجعنا شوي القرآن هذبنا يعني فالشكوى لله، أشكو بثي وحزني وفضفضة لرب
0: نعم
1: العالمين.
0: إيه.
1: الله عليك. فالفضفضة للبشر ما في منها أصلا جدوى، وتبث طاقة سلبية للناس وتطلع لهم الجانب السلبي وتحسسهم من الحياة، حتى لو تفاعل معك 5 دقائق تحسسهم من الحياة سيئة.
0: طيب
1: انا في اعتقادي انه ما لها وجود نهائيا.
0: هو كلامك حقيقه في جزء منه صحيح، يا صحيح في بعض الامور الكائده اللي ما يستطيع عليها البشر ممكن نلجا بها الى الله سبحانه وتعالى في كل الاحوال وفي ذات الحال تحديدا، لان لا ما في حل بيد البشر. لكن في بعض الموضوعات الان الاجتماعيه اللي تصير بين وبين العائله، بين وبين الاقارب، يعني ممكن احنا ندخل يعني للناس ونفضفض لهم عن هذه المشكله العائله. يعني حتى في الزواج الان مو صحيح، اذا صارت مشكله بين الزوجين الله ما امر ان يقول حكم من اهله وحكم من اهله، يعني دخلوا شخص ثاني قولوا له يصلح بينكم. هذه الأمور موجودة، والسبب وجود اليوم المستشارين النفسيين والأطباء النفسيين والمستشار الأسريين اليوم، وش جدوى وجودهم الآن؟ مو للفضفضة، للاستماع. هذه أذن مستمعة اليوم تسمع، صبورة حنونة متفهمة، تسمع للشاكي الباكي حتى يعني تجد له حل أو نور في طريقة أو في مشكلته.
1: بالضبط. بس لو رجعنا للنقطة الأولى، طال عمرك الخاصة حكم من أهلي ومن أهلي، هذا في حالة الخلاف وليس الفضفضة. لحل المشكلة الجذرية.
0: طيب هذه مشكلة الآن، أن كل مشاكلنا نعبر عنها بالفضفضة،
1: لكن يكون عندي والله خلاف عائلي،
0: أروح
1: أشتكي لصديق أو قريب، أو إيش النتيجة النهائية؟
0: لا مو يعني بصديق، لا ما قلنا صديق يا تهاني،
1: إن
0: قلنا أيوة أنت مثلا في عندي مشكلة عائلية مثلا، يعني الآن عندي ممكن الآن ألجأ إلى شخص مختص، مستشار أسري معتمد مرخص عندي في المملكة، وأقدر ألجأ له ويقدم لي شيء من الحلول أو نور في طريقي على أقل تقدير، وأنا في الأخير هل أخذ به أو لا هذا رأيي الشخصي، لكن أوجد لي حل لهذه المشكلة.
1: بالضبط، هذا أبحث عن حل وليس أفضفض، يعني
0: طيب
1: أنا رايحة قافلة أبحث عن حلول.
0: وأنت الآن كيف أعطاك الحل بعد الفضفضة؟
1: أعطيه المشكلة، أشرح له المشكلة، ما أفضفض، لكن المشكلة وش هي الآن اللي صايرة معنا؟ أنه والله في خلاف عائلي، أنا ماني مستشار أسري ولا أقدر أقدم لك أي فائدة، بس بفضفض لك عشان أرتاح. لا أنا مو ذنبي أني أنا أتحمل طاقة سلبية أو أعطيك طاقة سلبية.
0: ليش فسرتيها طاقة سلبية؟ ليش يمكن يتهاني، يمكن أنت عندك حل، عندك وجهة نظر، يمكن أنت عندك شيء من المواساة، يعني زميلتك الآن طالعة من العمل وعندها مشكلة مع المدير أو مديرها ومع زميلتها في العمل، وقالت والله مالي إلا تهاني، هي أشوف أنها هي ما شاء الله عندها حكمة وعندها رأي سديد أبلجأ لها. كلمتك يا تهاني والله صار لي اليوم في العمل 1 و2 و3، أنت وش رأيك وش تقولين؟ أنت تقدمين الحل، بإمكانك والله تسكتين تمشين الموضوع، تحاولين يكون عندك مهارة في التواصل تتكيفين مع المشكلة.
1: هذه المشكلة أن أصلا في أغلب الأحيان الفضفضة ردة الفعل
2: اللي
1: قابلها أن نحن ساكتين.
2: الله يعينك، معلش تحملي كذا.
1: أيوة.
2: هذا النظام،
1: يعني
2: أنت من النوع اللي تبي تتصلين على أحد أنه أدق عليه أعطيه المشكلة أبي حل،
1: لأنه شخص متخصص. أيوة أبي الحل من عنده، لكن الفضفضة عشان والله أنا أكلم قريب أو صديق، أعطيه الشغلات الجميلة المرة في يومي، أعطيه الإنجازات اللي أنا حققتها، أو أسمع منه نفس الشيء الجميل.
2: طيب هذه برضو ما تفضلون كذا أنتم،
1: هذه ما تعتبر
0: أي نعم. على كل حال تهاني، يعني الفكرة اللي عندك الآن المفهوم الفضفضة هذا غير موجود في قاموسك ولا لا؟
1: غير
0: منذ زمن ولا من الآن؟ من زمان يعني وموجود.
1: والله لا نقدر نقول من تقريبا يعني من 5 سنوات من واقع تجربة. لكن
0: أيوة وش اللي غير الفكرة؟ وش اللي غير الفكرة؟ ليش من 5 سنوات غيرت الفكرة؟ من اللي غيرها؟
1: كبرنا.

0: ما استفدنا شيء من الفضفضة.
1: أيوة.
0: عرفنا أنه هذا مضيعة للوقت لي وللشخص اللي قاعد يستمع لي.
1: ولا راحة نفسية بعد الفضفضة ما ترتاحين؟
0: أبدا بالعكس تقعد الشقة.
1: تقعد
0: تقول قال ما قال طيب فكر فيني غلط فهمني كذا صار راح قال لفلان.
1: متى يخون المنصتون؟
0: بالضبط.
1: نعم. طيب يا تهاني
0: كونوا إيجابيين واستمتعوا. شكرا.
1: الله يحفظك يا تهاني. شكرا يا تهاني لك. في أمان الله.
2: أهلا وسهلا يا جماعة. في برضو موضوع في أوقات برضو من الفضفضة ليه نحس أنه إظهار الضعف والبكاء يا طلال قدام الناس هو عيب؟ أو في ناس يشوفون انتقاض أو انتقاص للقوة.
1: صحيح بعضهم هذا يقولك لا أروح لفلان فضفض له يخاف أنه أنا ضعيف شخصية ما عندي ثقة بنفسي ما أعرف أواجه مشكلاتي بنفسي وبعضهم يعني يخشى هذا الموضوع.
2: 011-40-53 أسماء.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. يلا حيا أسماء.
3: كيفك أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أسماء.
2: أهلا يا أسماء.
3: أذكركم على الموضوع الجميل ومو غريب عليكم.
2: تفضلي.
3: من ناحية موضوعكم أنا إنسان أحب فضفض لأن الفضفض صراحة مواساة حتى لو ما أحد أعطاني حل أحسه راحة إني مجرد ما يجي لي لا إن شاء الله بتهدى لا إن شاء الله بتخرج لا إن شاء الله كذا تحس براحة لو ما راح أحد يعطيني حل بكلمة.
2: أهم شيء طلعي اللي بخاطرك.
3: أهم شيء طلعي اللي بخاطري.
2: طيب من الأشخاص اللي تحبين تفضفضي لهم؟
3: أختي
2: أكثر شيء.
3: أختي أصغر مني أحب أفضفض لها.
2: هي الصندوق حقك.
3: أيوة هي الصندوق هي اللي تواسيني صراحة لو ما عندها حل ومرات الحمد لله يكون عندها حلول ومرات لا بس كذا تواسيني نعم كيد إن شاء الله بتنحل إن شاء الله بتفضل إن شاء الله الحمد لله. بس اللي أختي اللي قالت قبل شوية تقول إن الفضفضه شايلتها من قاموسها لا هذا غلط. انا
2: هذا رايها وهذا تفكيره وهذا اسلوبه نحترمه فهمتي يعني مهما كان يعني كل واحد عنده قناعته.
3: بس اني انا من وجهه نظري احس صراحه كل انسان احس صراحه موثق.
2: هو شوفي الفضفضه ما هي واقفه بس برضو على الكلام. في ناس قالوا نكتب في ناس يقولون بالبكاء نبكي في ناس يعني كل واحد له طريقته يعني. وفي بعضهم يقول لا والله أنا انقرصت من ذا الموضوع من أشخاص خلاص توبت بعدها ما عاد أشكي لأحد يعني أو أني أفضفض لأحد. فلذلك هي هي هي هي قناعات. الله يعطيك العافية أسمع وسعدنا بسمع صوتك.
3: الله
2: بارك الله فيك. مستمرين معكم في تعاليل وفي ليلتنا والفضفضة وما أدراك ما الفضفضة على 011-40-53 بعد هذا الفاصل.

0: من جديد حياكم الله، أهلا بكم إلى تعليل 011-40-53. في موضوعنا الليلة نتكلم عن الفضفضة. وين الانطوائيين؟ وين الانطوائيين اللي ما يحبون يخلطون الناس، يفضفضون ويعبرون عن مشاعرهم وأفكارهم ومشكلاتهم؟ وينهم؟ وينهم هذول؟ ليش ما يشاركون؟ ليش هم ولا انطوائي وعلى كل حال ما يشارك؟ صح أبو تميم، حياك الله يا أبو تميم، كيف الحال؟
1: يا هلا والله،
0: شلونك؟ عساك طيب؟
1: خير والله، يطول عمرك.
0: هلا وغلا،
2: سهلا ابو تميم،
1: نور على طاقم البرنامج.
0: يا مرحبا يا ابو تميم.
1: يا اخويا طول عمرك، يقول الفضفضه ما انقطعت ومستحيل تنقطع.
0: من اللي قال انقطعت؟
1: اسمعكم تقولون هلا،
0: يعني قلنا هل يتعني السؤال، هل انتهى زمن الفضفضه ولا لا؟ الجواب من عندكم.
1: ما انتهى زمن الفضفضة،
0: ما انتهى،
1: ما ابدا وما راح ينتهي اصلا. شوف، دام فيه شعراء ما راح ينتهي، دام فيه مطربين ما راح ينتهي، دام فيه رسامين ما راح ينتهي، دام احنا نسمع شيلات برضو ترى كل هذه فضفضة. لما احنا شوف اللي يفضفض المطرب برضو لما يسمع كلمات حلوة لامس مشاعر برضو ترى يغنيها.
0: طيب هل لها جدوى يا ابو تميم الفضفضة؟
1: نعم،
0: هل لها جدوى؟ لها فايدة؟
1: لها فايدة كثيرة.
0: طيب التهاني شاركتنا في البرنامج وقالت لا، انا ما اشوف ان لها فايدة الفضفضة، بس اني اتصل على الناس وانكد عليهم واعلهم مشاكلي واسراري ومعاناتي واعبيهم طاقة سلبية واقفل. وش الفايدة؟ لا عندهم حل ولا عندهم مواساة.
1: لا لا صحيح، هذا من الناحية هذه انك تشتكي للناس
0: فضفضي فضفضي يعني مشكلاته.
1: لا شوف، ما الناس تتقبل منك، ترى في ناس لما يتذمرون منك لما تجي تتكلم عن مشاكلك وذا، وترى في ناس يعني للاسف خارج من المشاعر، ما عندهم احساس بالاخرين ولا يتعاطفون معه. ولكن انا ضد هذه. لما انت تكتب انت الان لما تسمع

0: أغنية تأثر فيها، هذه فضفضة ترى، في ناس يفضفضون عنك تلامس مشاعرك، اللي أنت في أشياء أنت نفسك تقولها بس متردد، لكن تسمع مثلا في قصيدة، في أغنية، في إذا أنت تحب الرسم وشبت لك لوحة،
1: الرياضة كذلك،
0: رياضة، يعني أشياء كثيرة كلها.
1: لكن أبو تميم أنت تشوف الفضفضة لها حدود، لها ضوابط داخل النفس؟
0: هي لها ضوابط في أمور ما
1: اي نعم
0: تبقى بينك
1: وصحيح، ترى بعض الامور من الافضل ان تبقى يعني داخل حدود النفس، ما تطلع اي بعض الامور، او انك تطرحها في اطر يعني فيها اكثر امان، مثل العلاج النفسي اللي يروحون الان الاطباء النفسيين مثلا ويتحدث معهم حتى يجد العلاج، لكن الافراط في مشاركه تفاصيل الشخصيه وفتحها امام الاخرين هذا ربما يعرضك ترى الى مواقف محرجه.
0: صحيح صحيح، حتى انا اضيف كذلك لما أنت تسمع أغنية ولا قصيدة ولا شيلة أحيانا تدمع عينك، ترى هذه فضفضة، لما تدمع عينك تفضفض طلع اللي بخاطرك،
1: الدموع عبارة عن فضفضة
0: تعتبر فضفضة
1: من غير كلام. نعم
0: من غير كلام،
1: هو مشاعر، نعم المشاعر حركت فيك المشاعر وطلعت، لذلك الفضفضة ترى يعني في مجملها ترى ما هو بسلوك سيء في مجملها، ما نقول على الإطلاق، لا هي ترى أحيانا علاج ناجع يعني إذا حسننا استخدامها.
0: في صحيح في ناس عاد يرجع، وكلنا الحمد لله احنا نرجع لله سبحانه وتعالى
1: ما في شك، نعم
0: بذكر الله الواحد يتعود من الشيطان، الاستغفار، الاشياء كثيره يعني تبقى مكبوته بجوال.
1: صحيح
0: كبت هذا مؤثر
1: ما في شك، نعم لكن الفضفضه نطالب فيها احنا باعتدال وباتزان وبوعي، هذا اللي نحتاجه احنا الان،
0: ونختار الشخص المناسب.
1: اي نعم، ونفرق الحقيقة بين الحاجة للحديث والحاجة إلى حل. أنا ما فضل حتى أبغى منك حل، أنا أبي مستمع، أبغى هذا المستمع فقط،
0: أبي واحد يسمعني مثلا، يسمعني. لكن عندي مشكلة أختار الشخص المناسب اللي يساعدني على حل مشكلتي، مو بيسمعها يقول لي الله يعينك.
1: أي نعم، يعني أبو تميم تقول ما انتهى زمن الفضفضة، ما زال موجود، بس أهم شيء يكون عندنا وعي وحكمة واتزان في الفضفضة في الحديث مع الناس،
0: وهذا المطلوب.
1: بيض الله وجهك يا أبو تميم، كلام جميل،
0: شكرا لك،
2: شكرا،
1: حياك الله في أمان الله.
2: 011-40-53 أبو رياض،
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلا حيا
3: جزاكم الله بالخير، المخرجين والمعدين والمقدمين والمستمعين والمستمعات،
2: يا مرحبا يا مرحبا، حي الله ابو رياض، تفضل ابو رياض.
3: يا اخي برامجكم والله لا تفتح النفس صراحه،
2: وتواصلكم هو اللي يفتح نفسنا اكثر والله.
3: عاير الساعه 10 واقوم، انا احيانا انام الساعه بعد العشاء، انام الساعه 10 لا جلس الساعه 11 ونص، ما قلت يعني صراحه اتضايق يعني صراحه.
2: لا لا ان شاء الله خير وبركه يا ابو رياض.
3: شوف بالنسبه للفضفضه يا اخي فضفضه طيبه يعني، بس في حدود المعقول.
2: من تفضفض له انت؟
3: والله في ناس عندي متقاعدين، انا متقاعدين يمكن لي فتره وعمري في 70 واكثر من 70 سنه. فعندي ناس مشتهرين فعلا متقاعدين كبار على عمر اكبر مني سنا، وافضفض لهم وينصحني، واللي يقول انت شايب ما انت وضعك، واللي يعني الحمد لله
2: لا كلك خير وبركه. ابو رياض، في ناس أوقات يشوف إنه البكاء والفضفضة هذه نوع من أنواع الضعف قدام الناس.
3: لا البكاء ما هو تعتبر شجاعة قدام الناس، أنا بالنسبة لي.
2: إيه.
3: أنا بالنسبة لي بكيت من ما أقدر أتذكر مثلاً آخر عزيز تذكرته وقالوا صار له حاجة أبكي على طول، ما في مشكلة، هذا تفضل عن قلبك وعن دموع العين، الدموع هذه تنظف العين إذا كان فيها شيء، هذه تنظف الدموع،
2: تنظف العين ولا تنظف الخاطر؟
3: وتنظف الخاطر وتنظف الجسم كله، يعني أنا أتكلم يعني بالنسبة لي أنا لما تبكي يعني على شخص عزيز مثلاً قلته أو يعني
2: ما عندك مشكلة إنه تظهر تنزل دمعتك عادي قدام الناس، ما هو
3: بل حلا وجهي سمعك يا أستاذ خالد، أستاذ طلع أستاذنا كبير والمخرج، ويتذكر حاجات عند أبك على طول أنت تقدر أربعة
2: الله يبارك فيك.
3: الاستشارة يا حبيبي والفضفض تراها طيبة يا أخي،
2: أي
3: فضفض يا أخي بس في حدود المعقول، ما هو
2: يعني ما في شيء في الخواص، ما تتكلم في شيء.
3: لا لا لا لا ما في، لا انت تتكلم رجال عاقل تتكلم مع ناس مع يعني في هذه صح ما في شيء.
2: الله يحفظك يا ابو رياض. لا هند
3: على على الشاب طلال
2: والاستاذ
1: طول عمرك يا ابو رياض. الله يحفظك ويرعاك
2: وفقك الله. شكرا لك.
3: الله يحفظكم.
1: اهلا وسهلا في امان الله. 0-11-40-5-3 مشعل.
4: هلا والله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله مشعل.
2: أهلا وسهلا.
4: ذلك في شلون خالد شلون طلال.
2: يا مرحبا يا مرحبا
1: يا مرحبا.
4: والله تبغاني فضلكم يعني
2: على طول. ها
1: أحسك أنت أحس أنت عندك حدود أنت يا مشعل الفضفضة.
4: والله صح والله لازم يكون فيه أكيد يعني قبل ممكن الواحد يتكلم يعني بس كل ما يزيد في العمر كل ما تزيد المسؤوليات كذا يعني تقل الفضفضة حقه.
1: لا هو إذا كبر في العمر جو اللي يفضفضون عنده.
4: إيه الجو اللي يفضفضون دماغه يعني ما هو بال يعني شوف للأمانة أنا قبل تاني كاتب أسرار وحافظ أسرار يعني.
2: ما شاء الله يسمونك الصندوق الأسود.
4: والله العظيم بيني وبينك يعني صراحة لما واحد يحاول إنه يفرغ الكبت اللي عنده أو الطاقة السلبية أو الشيء اللي مزعجه يعني لازم الإنسان بطبيعة حال اجتماعي.
2: إيه بس إنك تسمع تسمع تسمع تسمع أنت برضو أنت بشر.
4: إذا يشيل معه على قولتهم يعني ولا يواسيه أو إنه يعني يبين له يعني
2: انه متعاطف معه وكذا. اي
4: بالضبط
2: انا معك بس برضو انت بشر. لما يجي انا اجي افضفض عندك فلان يجي يفضفض عندك فلان يجي يفضفض عندك فلان يجي يفضفض عندك وانت ممكن تواسي ممكن تطبطب ممكن تلاقي له حل ممكن في الاخير انت بشر يا ابن الحلال.
4: صحيح صحيح
2: بس يعني حتى انت برضو يعني يلا في مشاكلك ويلا في همك.
4: شوف استاذ خالد يعني ممكن الاخ الكبير يعني يكون طبع بعض الحين مختلف عن الاخ الاوسط او تلقى الاخ الصغير دائما راعي على قولتهم مظلوميه دائما تلقاه راعي مشاكل. الاخ الاوسط تلقاه يشيل من هنا ويودي هنا فاهم علي والاخ الاكبر ما عنده احد يودي له. فهمت الموضوع كيف؟
2: يعني هذا انت الاكبر.
4: اي انا اشوف اني الاكبر اني الطبع هذا اخذته بحكم التكتيب يعني.
2: الله يحفظك يا مشعل.
4: قول مواقع التواصل الاجتماعي وما شابه ذلك يعني اعطت مساحه للناس يعني كنت متابع سابقا اشوف في ناس يعني والله صراحه يفرون طاقه سلبيه للامانه.
1: هو كلامك جميل مشعل بس احنا ضد كثرتها. احنا قلنا نستخدمها بوعي وباتزان يعني ممكن الان انا مريت مثلا بضغط نفسي ضغط اجتماعي شيء كايد يعني مر علي احتاج الى شخص لا لازم اعبر لازم الفكره هذه تطلع لازم المشاعر هذه المشاعر كلها يجب ان تطلع يجب ان تطلع. بس احتاج الى اذن مستمعه شخص صبور متفهم واعي.
4: ليس الجميع ابو عبد الله شعراء فلذلك الشاعر انجح واحد وافضل واحد يقدر يفضفض عن مشاعره تلقاهم دائما ما يتكلمون كثير الشعراء.
1: ايه
4: اذا بغى سجل قصيده 6 أبيات اكثر اقل وخلاص يعني نسى الموضوع.
1: وحتى غير الشاعر بعد بامكانه انه يكتب على ورق يعني هذا حل بعد ترى مو بشرط الشعراء يقدر يفضفض كله على ورق يعبر ويكتب.
4: مذكراتي في الغربه ها
2: هذا يعني مشعل مثلا تطلع من دوامك منضغط فيه صار مثلا موقف نرفزك سوالك ممكن تتصل على شخص تقعد تفضفض له يعني تطلع شوي من الزعل اللي فيك.
4: والله صحيح هذه للامانه يعني كانت بيني بين يعني احد الزملاء او احد الاصدقاء يعني بين فتره وفتره يعني لازم ان كل نهايه اسبوع او كل نهاية السنة يعني ناخذ جانب من الموضوع هذا ما هو فضفضة لا يعني تعديل الوضع يعني صار كذا وكذا والنظام صار كذا وأنا سويت كذا.
1: أنت ما تحتاج حل تحتاج فقط الأذن المستمعة
4: بس
1: أي بس تبي ترتاح أنت.
4: اي والله بس كذا كذا وصار وانت عارف ما راح تتقدم ولا تأخر.
1: اي صح يعني. ما عندنا حل بس اسمعي وخلاص.
4: اي والله الله يوفقنا
1: الله يحفظك يا مشعل طول عمرك. هلا وغلا ومرحبتين حياك الله.
2: 0-11-40-5-3 ام قناص.
5: هلا والله.
2: هلا وسهلا يلا حيها. وعليكم السلام. وعليكم السلام.
1: اهلا اهلا اهلا يا ام قناص حياك الله.
5: يا هلا ابو عبد الله يا هلا والله
1: طول عمرك يا ام قناص.
5: الله يطول عمرنا وعمركم.
2: تفضل يا ام قناص.
5: السلام والله انا احب افضفض بس الناس عنه يعني أحب أفضل الناس يحفظون اللي في البحر، أما اللي خارج البحر ما يحفظون فلا أفضل عليه.
2: الله.
5: أي نعم. بس أنا بحر حتى.
2: شكلك من النوع عليك. النادر اللي يفضفض أنت أو إنك تتكلمين.
5: والله ما أيوة أيوة من النوع اللي ها يعني ما هو دائما. لأنه لو فضفضت بفضفض البحر كله ما هو بلا.
2: لو الأخير.
5: لحظة لا لا تنص بعمل تنص أحسن. أي. والله الحمد لله أنا عندي أخواني ترى إني أنا صغارهم بس يفضفضون علي، وعندي بنت أختي تفضفض علي، وعندي صديقتين صديقة العمر من الطفولة.
2: أي.
5: والله صراحة أبجن أنا وياهم صرنا على عسل، وفضفاضهم عندي وفضفاضي عندهم وقلوبهم مقفلة
2: ما شاء الله. يعني حتى لو ما في حلول بس انك تفضفضين عليها و...
5: لا لا لازم يعطوني حل وانا كمان اعطيهم حل، لازم يفرحوني وفرحهم.
2: اي بس ممكن في موضوع ممكن مزعلك ولا مزعلها ولا اي شيء زي كذا، بس ما في ايدك حل.
5: لو بدني زعلانه افضفض عليها وافضفض عليها وافضفض على اخوي الصغير اصغر
2: اي
5: أتصل بو أقول له كذا وكذا كذا يا أبو محمد قال بشري بي والله يلزنا لين حد يعني أقول تفضفض عليه وعندي ما هو في جوال عندي في البيت خلاص يعطيني حل أبو محمد وارتاح ترتاح نفسيتي وارتاح أنا بنفسي والحمد لله لله الحمد والشكر صح أن تفضفض بس ما هو ذكر بالفضفضة كل من جاء أعطوه بجسمه يروح قد سمعته لا
2: اي شيء تفضفضين فيه ولا في اشياء محدده في اشياء ما تتكلمي فيها؟
5: لا ما فضفض الا انقبض قلبي مره ما عاد
2: يجيك اي بس انه الحدود في الفضفضه يعني تتكلمين عن مثلا زي اسرار بيت ولا بس في الاشياء العامه ولا في الاولاد ولا
5: لا لا, لا اسرار البيت ما طلعها برا
2: ابدا اكيد
5: لا اي نعم ما طلعها برا ابدا هو اذا كان من اول الله يرحمه يفضفض عليه بس انا ما اعطيه
2: ايه
5: اللي عندي ما اعطيه
2: اياه
5: بس اللي عنده هو
2: يعطيه
5: هو اللي عنده يعطيه بس انا لا كشف ما الله يقول
2: صباح
5: برا
2: بحر
5: لكن مثلك ما
2: اجيت اي لا ما شاء الله عليك انت ما تتعبين مثلا نفسيا لما العالم يكونون عندك دائما ويفضفضون لك وشغلات ما فين تخرجين هذا
5: ارتاح والله لما يكون عندي الناس يفضفضون علي والله ارتاح نفسيا انا بنفسي انا ارتاح
2: اها
5: يعني الأسبوع اللي فات كنت منضغطة منضغطة أبغى حد يكلمني أبغى حد يقول لي أنت جيت يا مرة وعاود أتصل على أخويا قال دوب أنا حصل كان كمان في ألمانيا يتمشى ويوم جاء قلت الله يحييك أبو محمد والله عندي شيء لازم تظهروا لي قال لي أبشر إن شاء الله يشوفك إن شاء الله قلت ترى بكرة هو ما يدري ولدي ملكت له كان في ألمانيا فما يدري لما نوصل قالوا له أختك ملكت الولد أنا ضايقت عشانه ما هو موجود يوم جاء قلت له قلت والله أنا ضايقت منك من فتي ما حضرت الملكة هذه على بال هو اللاي مدري واللاي مدري شو اسمها مدري ولا مدري المهم أنها اللي عن بعد أقول عن بعد أحسن لي ما بعرف أنطقها
2: أم قناص أنت بدأت تفضفضين الحين شكلك ارتحتي ها؟ الله يحفظك الله يحفظك بس معنا اتصالات ثانية أم قناص بارك الله فيك شكرا لك شكرا لك شكرا لك
1: 011-45-3 رزان
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله أهلا يا رزان
6: يا أهلا فيكم أحب أبارك للشعب السعودي عامة فوز المنتخب
1: الحمد لله فرحنا أمس فرحة كبيرة يا رزان
6: اي والله
1: نستاهل الفرحه كلنا بعد طول انتظار
6: الحمد لله
1: حياك الله يا رزان تفضلي
6: بخصوص الفضفضه طبعا لازم يعني الانسان يكون عنده شخص انا عندي صديقتي يعني واحده يعني صراحه جاي اثق فيها وافضفض لها انا استقبل فضفضه وافضفض يعني
1: ممتاز الفضفضه عندك يعني عن حياتك الخاصه عن العمل عن البيت ولا امور نفسيه
6: يعني امور نفسي يعني الامور الشخصيه اللي جدا او البيت ما افضل يعني اني انا اخرجها لاحد حتى لو كان مقرب مني يعني لازم يكون فيها حدود
1: حلو لكن الشيء اللي يتعبك نفسيا تروحين تفضفضين
6: ايوه بصراحة.
1: في وحده يعني قريبه منك ولا اكثر من وحده
6: لا والله بصراحه شخصيه واحده يعني صديقتي هي وحده يعني
1: كم سنه صداقتكم
6: والله ما شاء الله يمكن فوق 12 سنه
1: ما شاء الله ما شاء الله 12 سنه ومحافظه على اسرارك
6: أيوة يا ربي لك الحمد.
1: يعني هي أذن أذن مستمعة فقط تواسيك في المشكلة.
6: هلا
1: تواسيك في المشكلة.
6: أيوة تواسيني، أحيانا تعطيني حلول أحيانا بصراحة لا، بس يعني أفضفض. ممتاز.

0: بس ما اطلع اللي في قلبي.
1: نعم الله يحفظك يا رزاق.
0: واحيانا يعني معلش
1: أيوة.
0: احيانا والله يعني مو كل ما تضايقت تفضفض يعني الناس فيها اللي مكفيها.
1: وفعلا وشخص قريب يعني يكون بينك وبينه تبادل في المشاعر في الافكار، مو فقط اني انا اللي اعطيه وما يعطيني. ولو كل الناس يعني بعد اذن مستمع لنا كلنا يحتاج الى صبور ومتفهم في ذات الوقت.
0: ايوه
1: بيض الله وجهك.
0: يعني اطلع يعني اذا صار عندي ضغوط وكذا مو كل
1: نعم.
0: ما جاني مشكله اقولها
1: صح
0: في الهوايات اللي عندي
1: صحيح. ترى اذا زادت الفضفضه قله الخصوصيه، ولا نقدر نفضفض احنا كل مشكلاتنا، ترى بعدين خلاص ينظرون نظره سلبيه، يقول هذا والله ضعيف شخصيه، هذا ما يتكيف مع المهارات اللي عنده، مع المشكلات اللي عنده، ما يعرف يحلها. هذا كل ما تعرض الى شيء جاني قال ترى صار لي كذا ورحت كذا، ما صارت حياتي
0: طبعا
1: هذه.
0: كثرتها يعني تضعف شخصيتك قدام الاخرين
1: صحيح صحيح، وتعرضين الحين لمواقف محرجه. طيب يا رزان الله صحيح بيض الله وجهك. شكرا يا رزان على اتصال على المشاركه معنا، تحياتنا لك في امان الله. هذا موضوعنا اللي يحب يشاركنا ايضا في الموضوعات الحقيقه المطروحه في برنامج تعليل، كلها موضوعات انسانيه اجتماعيه. الليله يعني ناقشنا موضوع انساني بحت، انساني يتحدث عن الفضفضه، وهذا يجب ان يكون بسريه تامه، بسريه لا احد يطلع على هذه الاسرار، ويجب ان نضع حدود وضوابط في الفضفضه. لا يمكن ان نكون كتاب مفتوح الى القلب المفتوح، لا لا، هنا ينظر لنا بنظرة سلبية، هذا ما يعرف يتكيف مع المشكلات، ما يعرف يحل المشكلات، ما عنده مهارات، هذا ما عنده شخصية قوية، هذا ضعيف، كل مشكلة يجي يواجهني فيها ويتحدث عني. لا، أن نتكلم عن الفضفضة تعبير، تعبر، ما تشتكي، تعبر عن مشكلة، عن هم، عن مؤاساة، عن معاناة، تتعبر عن فكرة، عن أي شيء تتعرض له، تعبير فقط. ويجب أن تفرق بين التعبير لوجود حل أو التعبير مجرد الاستماع. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا، وشكرا لمن اكتفى بالمتابعة. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: يا الليلة ضيفنا الشاعر عبد الله الصلاخي، أهلا وسهلا يا عبد الله.
1: الله يبقيك طول عمرك.
0: كيف الحال؟ شلونك؟
1: بشرك بخير.
0: ما شاء الله
1: على السادة المستمعين.
0: الله يحييك، شاعر متمكن وحضور مبهر وقوي في الساحة الشعرية.
1: الله يطول عمرك
0: يا شيخ. عمرك طويل، يا مرحبا. الشعر الحقيقة يعني ماخذ جزء كبير من حياتك اليومية، ومنها أيضا طريق إلى الفضفضة، ولا لا؟ يترجم المشاعر والأحاسيس اللي عندك.
1: صحيح، الشعر يعتبر متنفس
0: أي
1: عن المواقف، عن المشاعر اللي مر فيها الشخص.
0: يعني هذه أكثر شيء تحركك الكتابة، الفضفضة.
1: نعم أكيد.
2: عبد الله، خلينا نتكلم على البدايات. كيف كانت البدايات، ومتى حسيت أنك بديت تنظم القصيد؟
1: والله يا طويل العمر، البدايات من فترة طويلة، من سن مبكر تقريبا على آخر المرحلة الابتدائية.
2: أي
1: بديت أحس أني أبدأ. أنا محب للشعر من قبلها، وأحفظ قصايد وتابع محاورات، وعندي شغف للشعر من قبل أني أكتب.
2: في أحد من أهل شاعر ولا شيء؟
1: البيئة الشعرية في الأول والأخير، محبين للشعر ومستمعين للشعر ويستمتعون بالشعر، وفي شعراء بعد قريبين لي من نفس البيئة.
2: ممتاز.
0: هو الحقيقة يعني قصيدتك الشعرية الإنسانية هذه ترى وصلت إلى الناس وأثرت فيهم. قصيدة الأخ برست فيها أنت علاقة الأخوة فيما بعض، وكذلك بروس يعني علاقة الأخ في حياة الإنسان. عبد الله،
1: تم
0: أنك تتكلم عن القصيدة الإنسانية، قصيدة الأخ اللي كتبت فيها عن علاقة الأخوة.
1: شوف القصيدة هذه بالذات،
0: أي
1: أنا أشوفها قدرت، حاولت أني ألخص فيها مواقف كثيرة وأحداث كثيرة من الأخوة، تحديدا الأخوي. حاولت أني ألخص فيها بعض المواقف وبعض المشاعر تجاهه.
0: يعني في مواقف جميلة قدمها لك أخوك وكتبت عنها هذه القصيدة، وتوقعت هذا الصدى الكبير؟
1: والله شوف، غالبا أن القصيد الحقيقي النابع من شعور صادق يوصل للناس.
0: طيب وصل للناس الآن في برنامج تعليل، وش قلت؟
1: يقول عن تفاصيل الحزن وطيوف الأيام الخوالي، امتلأ صدري كلام ولا قدر تبدي كنينة، أتصنع بسمة شفاهي ولو ماني بسالي، وش نصيبي لا لقيت الناس من حزني حزينة، ما تركت العمر ياقف بين ياسي وانخذالي، ولا رضيت أترك شعور الضيق يجتث السكينة، ذكريات الماضي اللي كل يوم تمر بالي، ما علي خلاف لو عاشت ورا صدري سجينة، ما سعيت سكة الحلم بشعور اللامبالي، من عرفت أن التهاون يورث النفس الغبينة، أتعنى وارخص الغالي لجلها قوات غالي، دافع بداعي لي أوقف فرحتها السمينة، مع علي كيف أكثر الخطوة عن دروب المعالي، ما أخبر ربي بصر عيني ومعطيني يدينه، صعب أشبه فعله ببدر كشف سترة الليالي، كثر ما هو بوصل الدرب انت ما دابي حنينه، طول عمره ما تركني بين حلي وارتحالي، نور سنيني وجوده جعلها تبطي سنيني، ينشر صدري ويبعد كل وهم في خيالي، لا تسلل صوته لسمعي وانا ما اشوف وينه، صادق الوقفات يوم احتاجها اقرب من ظلالي، صرت ما ابغى في الحياه الا وقوف يسر عينه، ودي امهل يلا لين ابشر في عيالي يقسمون البر طول اعمارهم بيني وبينه.
0: الله الله الله الله، صح لسانك يا عبد الله.
2: الله
0: صح لسانك،
1: صحة الدهك.
0: يعني طبيعي ان تحظى بهذا الصدى والاعجاب من قبل الجمهور.
2: عبد الله مشاركتك في شعر الراية كانت محطة مهمة في تجربتك الشعرية، وش الشيء اللي اكتشفته عن نفسك كشاعر من خلال هذه التجربة، سواء من المنافسة أو من الوقوف أمام الجمهور؟
1: والله مشاركة شعر الراية كانت مثرية جميع جوانبها. ما أقدر أحدد لك إيش قد ما استفدت من تجربة شعر الراية، لا في التنافس وروح التنافس والكتابة تحت الضغط تولد الإبداع، ولا في الوقوف أمام الجمهور وإعجاب الجمهور وإعجاب لجنة التحكيم، أضافت لي التجربة إضافة كبيرة. و

0: أراني صعب أحدد الفائدة من تجربة شعر الراية لأنها فادتني كثير.
1: ما في شك يعني هي انطلاقة للشاعر بوابة عبور للجمهور، لكن في قصائدك الشعرية يا عبد الله وتحرص على أي الموضوعات أو الأغراض الشعرية؟
0: والله ما عندي حرص معين على غرض حد ذاته. كثر ما أحرص على الشعور الصادق في غالب القصائد.
1: أو موقف ممكن يستفزك شعريا.
0: ربما تكون موقف أو شعور. إذا وجد الصدق في القصيدة تأكد أنها بتوصل.
1: ويبدو لك كل قصائدك أنت ناتجة عن مواقف، تعبر عن مواقف خاصة فيك.
0: قد تكون عن مواقف وقد تكون عن مشاعر.
1: أنا نبي
0: يعني متنوع القصائد.
1: طيب اختر شيء يعني ناتج عن مشاعر.
0: عن مشاعر.
1: إيه. مشكلتي يا عبد الله.
0: ما شفت تلويحة كفوف الراحلين. بس الوكاد غيابهم شفت وجوعه. كيف أتخطى الشوق وأنواع الحنين هي والله اللي ما وراها. منفعة غنيت في ضيقة عصر. قبل سنتين قافني حرك ساكن اللي يسمعه والليل هذا جدد الماضي لين مريت في كل الفصول الأربعة أنا أتحرى الصبح اللي حول شهرين تعبت وأنا أردده واسترجع حرصي على خافي ضميري لايبين خلاني أعيش بصراع ومع معه ما هي بلا مرة ولا هي مرتين يفز قلبي من ضلوعي وأمنعه اللي قدرت أوادعه وأنا حزين طيفه ورا حدب الضلوع مودعه أحمله ما هو الكل الغايبين وأعيش جو الضيق والدنيا ساعة كأن الشعور اللي ورا صدري سجين حلم الصغير اللي يعجز أكبر معه.
1: الله الله صح لسانك يا عبد الله.
2: صح لسانك يا عبد الله. عبد الله قبل ما نختم وش القصيدة اللي ممكن تقول لنا هذه تمثلني أنا؟
0: قصيدة تمثلني؟
2: إي
0: أشرق الصبح ولا الليل لا زال باقي ما تشوفين نوره يا العيون الضريرة كيف شوفك ما يصبح دون الأحلام واقي لو مصيري عليك إن كان ما رحت ديرة كم مرة ورا الأمال عنيت ساقي مبصر القلب ما يخشى الظروف الخطيرة عزمي اللي يوسع في حياتي نطاقي مع خلت في كسر الصعوبات سيرة هالوادم على الدنيا مجرد طراقي حكمهم بمن ربي والمقادير خيرة ليه ما أكون في طرد الشوف استباقي والعقل عينه تشوف العسيرة يسيرة الظروف العصيبة ما تضيق خناقي لا ذخرت العزايم دون حلمي ذخيرة عندي اللي يقدمني على كل هاقي دام يعرف وش فرق البصر
1: بصيرة
0: هالتردد شقى من كان ما هو بشاقي واستقى فالرجل نور يقدي مسيره للمواهب ثمر لصار للوعي ساقي يحتبيها من دهور الضياء وهجيره غايتي ودي أعلمك قبل التلاقي وارد الجبنة يعاف الحبال القصيرة هن كسبتك بيبقى للمشاعر بواقي وان خسرتك محطة لن تكون الأخيرة.
1: الأخيرة الله صح لسانك صح لسانك صح لسانك عبد الله صراخي الحقيقة كنا سعداء بهذا الحضور وبهذه الإطلالة عبر أثير إذاعة الرياض في برامج تعاليل كل الشكر لك وارجو لك التوفيق في أعمالك القادمة.
2: بارك الله فيك
0: جزاكم الله خير
2: شكرا لك
1: أهلا وسهلا شكرا لضيفنا الكريم الشاعر عبد الله الصلاخي شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة غدا اللقاء جديد عند العاشرة ليلة نعطل التحايم فريق العمل كان معكم من الإعداد نوفر الخيم التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة تحية من التنفيذ والإخراج منور البريك إلى اللقاء
2: تصبحون على خير.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
5: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
4: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
5: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
4: وش ذا اللي يشتغل؟
5: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
6: على جوك خذ الفرحة،
7: على جوك خذ الفرحة،
6: على جوك
4: على جوك.
5: يأتيكم كل جمعة وسبت العاشرة مساء
4: على إذاعة الرياض.
8: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارة الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان. تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم
0: عز النهار يزين.

0: يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف الأول، القضاء على الفقر، لكننا مستمعينا لن نقرأه بلغة الأرقام وحدها، بل بعين المؤرخ، لأن قصة الخروج من الفقر في هذه البلاد ليست قصة سنة بل قصة قرن كامل من التحول. الأرقام مستمعينا تتكلم، وسوف إن شاء الله نتطرق إلى العديد منها، لكن دعوني بداية أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، الدكتور سليمان العطني، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة القصيم وأحد المهتمين بتاريخ الدولة السعودية في مراحلها المختلفة وصولاً إلى عهد الرؤية. مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور سليمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك ومرحبا بالجميع ومستمعين إذاعتنا الغالية.
0: أهلا وسهلا، الله يحييك يا دكتور. والهدف الأول نحن نتحدث عنه ومن أهداف التنمية المستدامة، والذي يضع القضاء على الفقر في مقدمة الأجندة الأممية، لكن قبل الحديث عن اليوم لابد من فهم الأمس. دعني أسألك مباشرة دكتور، يعني كيف كان المجتمع يحمي أفراده من الفقر قبل قيام الدولة الحديثة، ومن كان يحمي الأسرة حين يشح القوت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الدولة السعودية دولة نموذجية، دولة لها منهج أعاد منهج الخلافة الراشدة في الجزيرة العربية، ولذلك تجد أن التكافل الاجتماعي كان حاضرا منذ بدايتها ومنذ قيامها على يد الإمام محمد بن سعود 1139-1727 ميلادي. كانت الزكاة أحد الموارد التي اهتمت بها الدولة، وكان بيت المال أيضا يقوم بدور اجتماعي واضح، ولم يكن الإنفاق مقتصرا على شؤون الحكم، بل كانت تصرف منه الأموال للفقراء للمساكين على كل على حسب حاجته. كما كانت الدولة تقدم الدعم والعون لأبناء السبيل، وأقيم لهذا الأوقاف والسبل التي تحصل لهم حوائجهم أثناء مرورهم بالدرعية وما حولها من أراضي. وكان أيضا المال يعين أنهم على أكمال السفر وعلى ما يحتاجون من شؤون. ومن الشواهد التي يمكن أن تذكر في هذا الأمر أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يرحمه الله عرف عنه العناية بالفقراء والضعفاء، وكانت تعرض عليه حاجات المساكين فيأمر لهم بالعطاء، كما خصص عطاء خاص لطلبة العلم، فشجع على إزالة الجهل وعلى تشجيع العلماء وعلى الاهتمام بهم، فوضع لهم عطيات خاصة، وأيضا اهتم بشؤون فئات عدة من المجتمع، فهناك الأئمة والمؤذنين الذين كانوا تفرغوا للعناية بالمساجد، فأصبح جزء من التكافل الاجتماعي أن يمد هؤلاء بالعطاء، وكان يتفقد الأيتام والضعفاء. وهذا يدل على الرعاية الاجتماعية في الدولة السعودية التي تجاوزت العمل الفردي إلى صورة مرتبطة يباشرها الإمام ويديرها صاحب بيت المال في تلك الفترة.

0: هذا الأمر لم ينتهي بهذا. استمرت الأوقاف والزكاة والصدقات والتعاون بين الأسر واستمرت حتى وقتنا الزاهر.
1: نعم. طيب دكتور، الهدف الأول لا يتحدث عن المال فقط، هو يتحدث عن قدرة الأسرة على الصمود أمام الصدمات، وربما يعني أول صدمة واجهها المجتمع تاريخيا كانت انعدام الأمن، فمع التوحيد على يد الملك عبد العزيز استقرت الطرق والأسواق ومواسم الحج، وهذا يعني غير شروط العيش قبل أن يظهر النفط بكميات يعني كبيرة وبكميات تجارية عام 1938، ويبدأ تحول موارد الدولة. قبل النفط يا دكتور، كيف غير الأمن والاستقرار شروط العيش عند الناس، ومتى بدأ يعني أول تدخل مباشر من الدولة لرعاية المحتاج؟
0: الحقيقة أنه الإمام محمد بن سعود عندما أسس الدرعية وبدأ بتأسيس الدولة السعودية كان صاحب رؤية وصاحب منهج يختلف عن من هم موجودين حوله في تلك الفترة، ولذلك تجد أن الجميع بعد ذلك رأى أن هذه الشمعة المضيئة أو هذا النور القادم لإعادة الأمن التف حوله الجميع. فأول أمر كان يأمر به ويحاول إنهاء الخلافات بين المدن النجدية، فلما ساد الأمن فيما بينها أصبحت الطرق سالكة وأصبح الأمن موجود، فعمل على عدة أمور. أولا منع الاعتداءات. الأمر الآخر تتبع الغارات التي تحدث سواء بين المدن أو القبائل واستطاع أن يوقفها. أيضا عمل جهده على محاربة ما يسمى بقطع الطرق والمفسدين فيها. أيضا بدأ يعمل على إيجاد آلية معينة لإرساء الأمن في المناطق الواقعة تحت حكم الدولة السعودية. ثم بعد ذلك اتجه إلى أمر آخر مهم جدا، وهو الحفاظ على طرق التجارة التي فيها معين الناس وغذائهم وقوامهم الاقتصادي. ثم بعد ذلك اتجه إلى طرق الحج، وهذا كله في وقت واحد، فصارت الطرق التي تأتي من خارج الدولة السعودية آمنة، والطرق التي في داخل الدولة السعودية آمنة، والجميع سواسية أمام الحاكم في تنفيذ الأحكام الشرعية. فأصبحت هذه الفكرة موجودة، وأصبح هذا الأمر دائما يتداوله الناس. أما في عهد الملك عبد العزيز، واستمرت طبعا الدولة السعودية الثانية بعد ذلك على هذا الأمر، فبعد استرداده للرياض بدأ مشروع التوحيد الذي استمر أكثر من 30 عام. فحينما نتخيل 30 سنة، الجهد الذي بذل فيها كبير جدا، لكن نحن نعطي شيء من الشواهد، اللي هو استمر على الاهتمام بطرق الحج، الاهتمام بطرق التجارة، ثم بعد ذلك بدأت المواصلات التي تكون في الطيران أو في السيارات أو في غيرها، فعبدت الطرق وأصبحت الطرق سالكة، ووضعت الجهات ذات العلاقة التي تشرف على هذا الأمر أيضا إلى التغيير في التفكير الاجتماعي، فبدأ من حياة الترحال أو التنقل أو التكالب أو التقاتل على الكلى، أصبحت هنالك الهجر، أصبحت هنالك القرى، أصبحت هنالك المراكز، وبدأ الناس يعيشون حياة جديدة بأمال جديدة بتطلعات جديدة، فأصبح الجميع ينظر لحياته كفرد في وطن وليس فرد في مجموعة يدافع عنها ويسعى لمصالحها. صار الهدف الأعلى هو الوطن، التسامي في خدمة الوطن، ولذلك حدث التغير الاجتماعي الكبير في وسط الجزيرة العربية الذي أصبحنا الآن نشاهد جزء من هذه الرؤية التي أسسها الملك عبد العزيز في التنافس بين أبناء هذا الوطن لخدمة وطنهم الكبير.
1: وبدأ يعني التحول من العطاء إلى النظام في موضوع الحماية الاجتماعية دكتور، يعني في عام 1382 تأسس الضمان الاجتماعي في المملكة، ومعه يعني بدأت مرحلة جديدة، الرعاية يعني لم تعد إحسان فردي يعطى، بل حق مكتوب في نظام الدولة. طبعا تزامن ذلك ولله الحمد مع مجانية التعليم والصحة، وأيضا صناديق التنمية الاجتماعية والإقراض التي مكنت الأسر يعني من التملك والعمل والعيش بحياة كريمة. وهذا التحول من العطاء إلى النظام هو جوهر يعني ما تسميه الأجندة الأممية اليوم، الحماية الاجتماعية. أنا ودي أسألك يا دكتور في هالنقطة، ما الذي يتغير في المجتمع أيا كان المجتمع حين تنتقل الرعاية من إحسان فردي إلى نظام دولة مكتوب وواضح، وكيف يعني استقبل الناس هذا التحول في ذلك الوقت؟
0: الحقيقة أن هذا التحول حينما يشعر الفرد إن

0: الدولة هي المسؤولة، أن الدولة هي المرجعية، أن المسؤول يضع خطط تنموية. فإذا كنا نتحدث عن الضمان الاجتماعي 1382 يجب أن نتحدث عن صناديق وعن مشاريع أخرى، صندوق التنمية العقاري، صندوق التنمية الصناعي، صندوق التنمية الزراعي. فوجد أن هنالك رؤية تتلمس حاجات المواطن وأين هو يذهب، فتقدم له يد المساعدة، هو يعمل، هو يصل إليه ما يريد من تمويل ليبدأ حياة جديدة. هذه يبدأ ما نسميه الأمن الغذائي، الأمن الاجتماعي، الأمن الوظيفي أيضا، والأمن النفسي في الجهات التي تحمي الأمن في الطرق التي ذكرناها، وأيضا في حياته ومسكنه. فتفرغ للبناء، تفرغ للتنمية، ومن لم يستطع أن يصل إلى مستوى معين من الدخل، هنالك حالات مثل هذه الضعف أو الانكسار تمتد يد الدولة ذات الإحسان وذات اللطف وذات الرعاية، بحيث أنها تضع الضمان الاجتماعي لمن لكبار السن، للعاجزين عن العمل، وتستطيع أن تمدهم بأسباب الحياة التي تكفل لهم الحياة الكريمة. ومن استطاع أن يعمل فأيضا الدولة استطاعت أن تمد له شيء من هذا الحبل الذي يستطيع أن يوصله إلى طوق النجاة. فأصبحت الرعاية الاجتماعية أكثر وضوح من الناحية النظامية المؤسسية، وأصبحت هنالك يعرف المواطن أن هنالك جهات تتولى هذه المساعدة وتقديمها للفئات الموجودة في المجتمع.
1: يعني الآن دكتور سليمان، يعني ظهرت أيضا برامج أخرى، اليوم الصورة مختلفة تماما. برنامج حساب المواطن الذي انطلق في العام 2017 يودع مبلغ تقريبا 3 مليارات ريال لأكثر من 9.5 مليون مستفيد، وتابع الضمان الاجتماعي المطور والذي صدر عام 1442 بتشكيل جديد وبتطوير جديد. أيضا عاد تعريف الاستحقاق على أساس دخل الأسرة، ومنصة إحسان أيضا تجاوزت تبرعاتها 14 مليار ريال منذ إطلاقها، يعني في آخر الأرقام. أنت بعين المؤرخ، ما الفرق الجوهري بين معالجة الفقر قبل 60 عاما ومعالجته اليوم في عهد رؤية 2030 وبطرق مختلفة أيضا، ليس فقط مد المال إلى المستفيد، وإنما أيضا باستحداث برامج تجعل الإنسان يعتمد على نفسه أولا؟
0: هذا أمر من أهم الأمور التي ممكن أن نتحدث عنها. إن يد الرعاية ويد المساعدة ويد المساندة لا تعني أن تجعل الفرد صاحب اتكالية أو أنه لا يعمل، بل ذكرنا أنه توجد عدة مشاريع، عدة رؤى، عدة مهارات يستطيع الفرد السعودي أن يعمل وأن يجد المساندة من عدة جهات في المملكة العربية السعودية تمد له. يعني منذ الدولة السعودية الأولى كان تأمين المجتمع والطرق والأسواق التي تحدثنا عنها كانت تسعى لتحسين حياة الناس، لأن الفقر لا يعالج بالمال فقط، إنما يعالج أيضا بإيجاد البيئة المناسبة التي يستطيع الإنسان أن يعمل ويتاجر ويعمل بوظيفته ويزرع فيها بكل أمن وأمان. ثم بعد ذلك يأتي بناء دولة المؤسسات ودولة النظم التي ترعى هذا المواطن. وبالتالي الرعاية لا تتوقف عند تقديم المرتب أو المعاش، بل أن يستفيد الفرد الذي يدخل في هذه المنظومة لتحسين وضعه الاقتصادي والانتقال إلى الإنتاج والعمل والاستقلال المالي. فهي لا تبذل مباشرة أو تبذل طول الفترة، لا، لابد أن تبحث عن مصدر دخل، لابد أن تبحث عن تطوير قدراتك، أن تبحث عن ما يساعدك على حياة كريمة، وبنفس الوقت الدولة تقدم لك الرعاية، تقدم لك ما يمكن أن يكفل لك بهذه الحياة، شريطة أن أيضا تبادر على تطوير نفسك وأن تكون عضوا فاعلا في هذا المجتمع. لأن البطالة مشكلة، الاعتماد على مدخلات الدولة لوحدها أيضا هذه في الأمن المجتمعي مشكلة، فلا بد من وجود الطموح، وأيضا أن يواكب العمل الذي تقدمه الدولة أيضا النظرة من الفرد في أن يطور من نفسه وأن يستطيع أن يوجد له مصادر دخل وظيفية أخرى في هذا الجانب.
1: نعم، أخيرا في أقل من دقيقة دكتور، يعني ما الدرس التاريخي الذي يضمن أن لا يعود المجتمع إلى الفقر؟ وهل الثروة وحدها كافية لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية؟
0: أنا أعتقد في هذا الأمر أنه أول ما يجب المحافظ عليه هذه اللحمة، أن يجب أن ما أول ما يحافظ عليه على هذه القيادة الكريمة. نحن في العالم كله نرى القيادات الحكيمة التي كفلت لشعوبها حسن الإدارة، حسن ترتيب الأمور، استطاع المجتمع أن يسير فيها بكل وضوح إلى الأمن، ثم إلى العمل، ثم إلى الاستقرار، ثم تصل مرحلة الإنتاجية. فأولا نرتبط بحبل الله جميعا، ثم رعاية هذا الحكم الذي أوصلنا إلى مثل هذه المرحلة، ثم بعد ذلك أسباب المعيشة الصادقة بالعمل والمثابرة والتطوير والعمل على اتفاق مع الرؤية الكريمة التي تكفل أسباب الحياة الهانئة لأفراد المجتمع السعودي
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم دكتور سليمان العطني، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة القصيم، على هذا الحوار الثري وهذا الحديث الجميل معنا في هذه الحلقة من مستدام. شكرا جزيلا دكتور.
0: العفو، شكرا لك.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من الهندسة الإذاعية عبير عبد الرحمن، ومن التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج سامي الجغيمان. في أمان الله.
2: مستدام. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: مسار.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم مسار. أحيانا لا تكون خيبة الأمل بسبب ما حدث بقدر ما تكون بسبب ما كنا نتوقع أن يحدث. نتخيل أشخاص بطريقة معينة ونرسم خطط لمستقبلنا وننتظر نتائج نتمناها، ثم تأتي الحياة بشكل مختلف. خيبة التوقعات شعور يمر به الجميع، لكن السؤال الأهم كيف نتعامل معها دون أن نفقد شغفنا أو ثقتنا بأنفسنا، وكيف نحول التجربة من مصدر للألم إلى فرصة لفهم أنفسنا وتوقعاتنا بشكل أفضل. في هذا الموضوع راح نتحدث عن كيفية تجاوز خيبة التوقعات والتعامل مع المشاعر المصاحبة لها، والبدء من جديد بطريقة أكثر وعياً وتوازناً. أكيد مع ضيفنا اليوم الأستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. نرحب أنا وأنتم مستمعين الكرام مع ضيف الحلقة الأستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. يا هلا وسهلا أستاذ عايد.
7: يا مرحبا. يا هلا والله أستاذ هند، وأهلا وسهلا بالمستمعين، وإن شاء الله يكون موضوعنا اليوم سري لو أنه شوي قاسي شوي. بس
6: صحيح، هي الكلمة شوي توجع، ولكن للأسف كلنا مرينا في مرحلة من الإحساس بالخيبة، خيبة أمل، خيبة ظن، خيبة توقع. فخلينا في البداية نقول لماذا نشعر بخيبة الأمل عندما لا تسير الأمور على توقعاتنا، حتى لو كانت النتيجة في حد ذاتها ميب سيئة ولكنها ما كانت زي ما احنا نبغى بالضبط.
7: حلو. اول شيء بنعرف لان دائما خيبة الأمل غالبا تأتي من النتيجة نفسها، زين؟ عشان كذا احيانا في فجوة تصير بين ما توقعناه وبين ما حدث، لكن هي حصلت، لكن الفجوة اللي حطيناها هذه هي اللي اصبحت المشكلة. احيانا نتيجة ترى جيدة، بس احنا مشكلتنا ايش؟ ننتظر نتيجة افضل، نبيها بتوقيت افضل. احيانا الطريقة المعينة اللي صارت فيها انا طماع بي المفروض تكون كذا، فهذه كلها تخليني اشعر كان شيء انكسر بداخلي، مع انها لو نلاحظ انها ترى النتيجة حصلت، بس احنا مشكلتنا التوقع هذا لما نرفع زيادة هذا هو اللي يجرحنا ترى.
6: ايوه، ايش السبب اللي خلينا نحس بهذه الخيبه وفي نتيجه جيده نوعا ما؟ هل هو سقف توقعاتنا اللي احنا حطيناه يعني في مكان اكثر من الواقع؟
7: والله استاذ هند، السقف عندنا احنا مشكله. احيانا انا اتوقع منك شيء انا راسمه في بالي، صح. انت سويتي اللي يعني اللي سويتيه شيء عظيم، بس ليش ما سويت اللي انا حاطه براسي؟ فشفت الفجوه هذه. أيوة. هذه خلتني يعني غريبه يعني، بس استاذ هند المفروض انها سوت. فعندنا سقف التوقعات، والله الخيبات الحين ترى ما هي خيبة، بس احنا خليناها خيبة لأننا طماع بشيء كبير أو تصرف أفضل، وجاني تصرف رغم أنه ممتاز، بس لا أنا أعتبره بيني وبين نفسي على الخيبة، وأبدأ عديش أعاقب نفسي أني أزعل ولا كذا، ولا ممكن حتى أزعل عليك، تلقيني حتى نفسي تتغيرت، سلامي يتغير، تحسين في شيء. في النهاية أنت مسوي شيء عظيم لكن مو هذا اللي أنا بيه، هذا مشكلتنا.
6: يعني هي المشكلة في نفس الإنسان مش في الآخر.
7: صحيح.
6: إيش الفرق أستاذ عايد بين أنه أتقبل خيبة التوقعات وبين أني أستسلم أو أني أتخلى عن طموحاتي؟
7: شوف، التقبل حنا مفروض أن كلنا خلاص نمسك التقبل وخليه موجود في شخصياتنا. التقبل يعني أني أقول هذا ما حدث، يعني الله سبحانه الله كاتب هذا الشيء وأنا ما أقدر أني أغيره، فلذلك لكن أستطيع إيش أنا أني أقرر ماذا سأفعل بعده. يعني هذا الحين صار، أتقبل أوكي الحمد لله على كل حال، بس لازم أنا أغير عاد من يعني ردة فعلي تكون فعلي إيجابية. أما الاستسلام فهو أني يعني أجعل ما حدث خلاص يحدد مستقبلي. الخيبة اللي حصلت خلاص أنا سوف أنطوي، سوف أنعزل عن هذا الشخص، أبعد عنه رغم أنه ممكن يكون مؤثر لي، ممكن يكون قدوة لي، خلاص أنا استسلمت. فإيش عاقب نفسي أن هذا اللي صار هو المشكلة. التقبل لا يعني أن أتخلى عن طموحي، هذه ميزة بالتقبل، بل أغير الطريقة اللي أعيد فيها ترتيب خطواتي. لكن الاستسلام لا، يجعلني إيش حتى مستقبلي ممكن يهدم، هو السبب أني استسلمت وانسحبت من شيء عظيم صراحة.
6: جميل جدا. متى تكون المشكلة في التوقعات العالية اللي وضعناها؟ كيف نعرف أنه المشكلة مش في الفعل نفسه، المشكلة فينا إحنا أنه إحنا رفعنا التوقع؟
7: عندما تتحول التوقعات من أمل إلى شرط للسعادة. يعني أني أنا أقول مثلا أتمنى أني أنجح، يعني هذا طموح حلو، لكن متى تصير يعني توقعات عالية ومشروطة؟ عندما أقول أنا لازم أنجح وأطلع الأول ولا ترى أنا فاشل، هنا أصبحت إيش التوقعات عالية وأصبحت عبث. التوقعات الصحيحة أستاذ هند ترى تعطينا دافع، تعطينا باور، تعطينا يعني طاقة. أما التوقعات الغير واقعية تجعلنا نحاقب، إذا ما حصلت تلقين عاقب نفسي، قسوت على نفسي، فمشكلة عاد أبدأ إيش بجلد الذات والأسباب. فهذه مشكلة التوقعات، لازم نخليها صحيحة. أنت عارف قدراتك، عارف إمكانياتك المادية، عارف، فحط التوقع المناسب.
6: حلو، يعني الإنسان يكون منطقي في توقعاته، لا يبالغ في التوقعات. طيب لو تكلمنا عن توقعاتنا تجاه الآخرين تحديدا، تجاه الأشخاص اللي احنا عايشين بينهم، سواء كان زوج، ابن، أخ، صديق، هل التوقعات العالية تجاه الآخرين ممكن تكون سبب متكرر للتعاسة؟
7: بالتأكيد، خصوصا عندما نتوقع من الآخرين أن يتصرفوا وفق ما نراه. يعني مثلا أنا الحين في صديق لي خلص أنا بيه دائما يفقدني، يسأل عني دائما، يرسل لي. طيب هل أنت الحين عارف أن الناس مختلفون بالقدرات، طرق تعبيرهم مختلفة، ممكن عنده خجل ما يقدر أنه بشكل دائم ودي يسأل. يعني لازم نكون حنا متزنين في العلاقات، لأن من دائما ودنا نفرق أو نعرف أن أنا ما أتوقع في شيء أتوقع من الإنسان وفي شيء أطلبه منه، فحنا لازم نوزن بهذا الشيء. لكن احنا مشكلتنا اني خلص رسمت ان هذا الشخص لازم يكون هو مسؤول عني يتابعني. لو صار عنده ظرف انت ما تدري لحظة زعلك عليه انه ما سأل عنك الفترة هذه، تلقى الشخص اما مسافر ولا قد يكون تعبان، فانت هنا توك استنتجت بعد متى، بعد ما عاقبت نفسك واخذت منه موقف، والسبب ان ايش توقعاتنا كانت عالية وسببت لنا التعاسة. ما عنك الا انت تعست عن نفسك، وهذا الكارثة بصراحة.
6: حلو، الفرق بين

0: ما أتوقع وبين ما أطلب من هذا الإنسان. تفسر لي هذه الجملة إيه؟ أستاذ حبيب.
1: إحنا ودنا يعني في شيء أنت تتوقع مني كذا زين.
0: طيب.
1: أنت حاط رأسك الحين إنك تتوقع مثلاً عيد ميلاد شخص معين، تتوقع إني بسوي فندق وسوي بارتي وتوقع أنت كذا زين.
0: إيه؟ بس ما أطلب.
1: لكن أنا
0: أتوقع وأخلي ببالي بس.
1: حطيت ببالك زين، سوينا لك باستراحة وبارتي. جلت علينا. لا أنا ما أتوقع لأنك أنت حاط السقف عالي. هذا التوقع. لما تطلبه مثلاً يا جماعة ترى عيد ميلادي غريبة ما ترى قرب الشهر الجاي.
0: اوكي او اني اقول لهم
1: ترى بسيط 1 2 3
0: 4 اكون واضح في طلبك.
1: لا او انك تخليها يعني مفتوحه مثلا مثل ما قلنا عيد ميلاد يجيب لك اي شيء تقبلها لانك طلبت انت وانت مقدر ظروف كل واحد. لما اطلب ترى انا اعرف الاشخاص، هذا مقدر الظروف الماديه واللي يجي منهم انا اعرف انه مناسب لي.
0: جميل. طيب كيف نتعامل مع سؤال اللي راودنا في كثير من المواقف؟ ليش انا صار لي كذا؟ ليش يعني؟ وكأننا نقول إنه الحياة لم تنصفني.
1: شوف أستاذ، هذا سؤال طبيعي جدا زين، خصوصا في لحظات الألم كلنا نمر موقف زي كذا، فتلقانا شوية نقول هذه الكلمة. لكن حنا لازم بعد نصحصح شوي يعني، وما نجعلنا يعني ما نخلينا نجعل أنفسنا أسرى لهذا السؤال. خلاص نعرف إن كل شيء اللي حصل هو مكتوب، ونؤمن احنا بالقضاء والقدر وعارفين كل شيء، فنحاول دائما ان ما نخلي هذا السؤال انه يعني خلص يقيدنا ويأسرنا. لكن طبيعي جدا وعادي جدا اي شخص راح احيانا يعني يقعد مع نفسه انا قدمت ليش انا قريبه مقبولوني يعني مع اني جيد ومع اني كذا، فشويه هذه تتلطف اهم شيء مع نفسك لا تقسو عليها بس
0: نتقبل.
1: هو نرجع لها شفتي اللي هنا تقبل، انت وصلت مرحله تقبل انت 100%.
0: يعني وكأنه كثير من المشاكل اللي احنا نحط انفسنا فيها هي مشكلتها الاساسيه او المحور فيها هو التقبل. تقبل الاحداث، تقبل الاشخاص، تقبل ردات الفعل. وهو موضوع يعني اعتقد انه مش بسيط، مو سهل انه الانسان يتقبل، يعني يتقبل صدق مو بس حكي. يعني في ناس تقول لك
1: لا لا جدا
0: وهي من داخلها لا
1: لا لا انت تقبلت الشيء خلاص. انت شوف انا اول شيء زي الصدمه انت ما زين، بس لما تقعد مع نفسك شويه فلتر نفسك تقبل، تقعد يعني هل انا قصرت، هل انا تحس انك انت كل شيء سويت بس الله سبحان الله ما كتب، انتهينا كذا تصير روحانيه عندك تهدى شوي، لكنك على طول تستسلم هنا الكارثه. لا
0: جميل. استاذ عيد ايش هي الخطوات اذا قدرنا نقول انه في خطوات عمليه يمكن تساعد الشخص أنه يرجع للتوازن خاصة في الأيام الأولى بعد وقوع الخيب؟
1: مثل ما قلت خصوصا يعني بالعائلة أو الأقرباء أو خلينا يعني بالدرجة الأولى نركز فيها. دائما لما يجي خذلان ولا خيبة أنت لازم يكون كنترول كويس بحيث أنك ما تتخذ قرارات كبيرة وأنت منفعل، لأنك ممكن لحظة الخيبة هذه أنت الغضب مسيطر على عقلك، عقلك الحين ما يشتغل بس الغضب، فممكن تتخذ فيها قرار يعني مصيري يهدم هذه العائلة أو يأثر فيها. لذلك أول خطوة نبي أنك تهدأ وما تتخذ قرارات، تحاول أنك يعني تسمح لنفسك في النقطة الثانية، اسمح لنفسك أنها تشعر بالحزن عادي، احزن الخيبة هذه عادية، هذه مشاعر طبيعية وليس الضعف، كلنا نمر فيها، فلا تكابر ونكابر أننا لا خلاص أصل الموقف أنا أزين شوية كذا أخذ وضعي طبيعي، لكني بعدين أبحث عن شخص. أستاذ هند هذا ضروري، أنا لازم أتنفس فلا إيش، أبحث عن شخص تحس إنه هو صندوقك، هو الثقة، تيجي تسولف له يا أخي أنا لا بسولف لا لا لا لا، فعطلي. لكنك تعزل نفسك وتنطوي هنا أصبحت مشكلة. بعد التنفيس هذا مع الشخص أنت انهض خلاص الحين استيقظ يا أخي خلاص الموضوع انتهى، يعني ارجع لوضعك الطبيعي، نام كويس، الحركة إذا أنت عندك روتين تمشي رياضة ولا كذا، والطعام أيضا لا تسوي فيها زعلان وما تأكل ما، فكل هذه تحاول ترجع فيها عشان إيش نوصل للنقطة الأخيرة اللي هي أخيرا استعادة التوازن. تبدأ بخطوة صغيرة، ابدأ خلاص قالك خدلك دش كذا صح صح خلاص أبدأ إيش صح صح وانسى إيش هذا أو هذه المشكلة أو الخيبة اللي جت زي الصاعقة عليها.
0: إذا ما نوجد الشخص أستاذ عايد اللي أنت قلت عنه في النقطة الثانية أنه لازم تتفضفض، لازم يكون عندك شخص يسمعك، تخرج ما في جعبتك من كلاكيع خلينا نقول، إذا ما وجد هذا الشخص كيف نتعامل في الفقرة الثانية هذه؟ كيف
1: هذه إذا ما وجدنا إذا ما وجدناهم بعضهم طريقتين عندهم، في بعضهم بالكتابة يكتب لدفتر كامل يمشي ما خلى كلمة ما قالها زين، وبعضهم لا يتواصل مع مستشارين معروفين

0: بس انه بيتكلم يدق على المستشارين سواء مدفوعين القيمه ولا ويسولف. هو الهدف انه بيطلع انا بطلع اللي عندي هذا كذا وانا هاقي فيه وانا كذا سواء اذا كان يعني من الدرجه الاولى. فانت تبغى بس شويه اللي بصدرك يروح. فاما بالكتابه بعضهم نجح فيها فرغ كل شيء بالكتابه بالكراس وبعضهم لا بحث عن المستشار ودفع مبلغ يعني مثلا بسيط وتنفس معاه تنفس معاه لما هدا وانتهت المشكله.
1: أو الأشخاص اللي يقول لك إنه أنا من النوع اللي ما أحب أتكلم في المشاكل أو في الأمور اللي تسبب لي أزمات نفسية ما أحب أتكلم.
0: هذا جل الله يعينه على الضغط والسكر ومحذر عنه وما هو ضار لنفسه.
1: يعني لازم يتنفس لازم.
0: والله لازم لازم. أنت تشوف الحين أحيانا بالجلسة إحنا نشوف واحد وجهه تحس إنه بينفجر.
1: صح.
0: خلاص أدري. يقول يا شباب هذا ترى في شيء.
1: مكتوم.
0: إيه. فدوركم يعني تشوف اللي أقرب منه ياخذ يتمشى وياه. شكلك مهاجمني شكلك كذا فيبدا يعطيك بعده يسترسل يعطيك كل شيء بعده شوف الوجه بعد ما تحس انك تقدر ترجع دمه طبيعي والحمد لله
1: يعني
0: لا ضروري استاذ هند
1: يفرغ الشحنات السلبيه يعني.
0: ضروري ضروري جدا عشان صحتك اقل شيء.
1: كيف نعيد بناء توقعاتنا بطريقه واقعيه علشان ما نرجع نصاب بخيبه ثانيه وبنفس الوقت ما نكون اشخاص سلبيين؟
0: اذا اول شيء يكون لي هدف واضح وخطة مرنة. حط لي خطة رايحة للهدف بس أيضا مرنة ممكن تغير ممكن. وتوقعات هذا ركزي عليها توقعات قابلة للتغيير وواقعية زين. يعني بمعنى أتوقع أن الخير أسعى له ولكن لا أربط سعادتي بين يحدث كل شيء كل شيء رسمته لازم يحدث. لا أنا متوقع أنه لما سوي الموقف هذا يجيني من وراء كذا يجي ما جت ردة فعل يعني كلمة شكرا. بعض لو سوي لي يبي كلمة شكرا تلطفه شوي ما قال لك شكرا تلقى زعل خسارة والله اني كذا. هنا اصبحت تؤثر عليه. لا نبي دائما كن طموح في الهدف ومرن في الطريق. يعني انت عندك هدف خليك مرن بالطريق اللي يوصلك للهدف.
1: جميل. يعني الانسان يكون متوازن بين انه
0: جدا
1: الرغبة لانه كلنا اكيد كلنا نتمنى ردات الفعل الواو يعني كلنا نتمنى ردة فعل تكون حتى أكثر من توقعاتنا ولكن للأسف ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
0: فهنا دورك لما ما جيت تسوي زعلت ونفست طيب لا هنا شوي اهدى اهدى شوي
1: طنقرت
0: هذا المشكلة. احنا نبي لا هنا التوازن نبي انك تدير نفسك هذه يسمونها زي ما تقول تقدير الذات وما اعرف انت تعرف نقاط ضعفك وقوتك فتعرف تدير نفسك.
1: حلو. يعني الإنسان يجب أن يرجع للنقطة اللي دائما نحكي فيها وهي اكتشف ذاتك وقيم ذاتك لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. فجميل جدا. طيب أستاذ عايد كيف برضو كيف ممكن يكون دور الخيبات القديمة على تجنب خيبات قادمة؟
0: تدري عاد أنا معك نعم بالنقطة هذه. أحيانا سبحان الله الخيبة كاشف أكثر من نجاح. يعني بعض الخيبات يعني قد تكتشف لك أنت ما تريده فعلا. يعني أنت كنت هاقي بشيء معين بس الخيبة خلت فعلا تؤكد أن المعلومة والنقاط فعلا موجودة بهذا الشخص. لذلك وترجع لنفسك أنك تجدك أنك قاعد تفعل وضغط على نفسك كله عشان ترضي الآخرين وفي النهاية ما حصلت شيء بسيط منهم. فالخيبات هذه تعمل لك ترتيب لأصدقائك تعمل لك ترتيب علاقاتك. يعني الخيبة أنا أعتبرها أحيانا إذا ما كانت شوية بس قوية حلوة.
1: خلينا نكتشف أنفسنا
0: تكتشف الآخرين قبل نفسك. أنت تكتشف أنك أنت يعني مضيع وقتك مع رضا هذا ورضا هذا وهو ما درى عنك ولا قدر ولا فتح سنة فعلا راح عمري على الأشياء هذه في النهاية شيء بسيط أنا ما جاني منهم. فهنا صح بصراحة.
1: يعني ممكن نقول أننا ببعض الخيبات ممكن نعيد توجيه حياتنا أو نعيد ترتيب الأشخاص في حياتنا.
0: صحيح.
1: رتبهم صحيح. تتغير بالنسبة لنا
0: أكيد. أستاذ أنت أحيانا في مواقف لو تشوفين يعني الواحد يعني في أشخاص مثلا ما تعتبره عادي بس في موقف معين وجدت أنها رقم واحد تستغرب أنا طيب هذا ولا اللي أنا مشغول نفسي فيهم فتجد سبحان الله هذا هو طلع هو هذا صار رقم واحد بس انت مهمل لانك مشغل نفسك بارضاء الاخرين ما انت يعني عامل نظره للجميع. فبالعكس الخيب احيانا يعني صح احنا اسمه ودنا تكثر يعني خير.
1: ايوه بس يعني انا كيف يعني

0: يعني كيف أقدر أقرر أنه الخيبة جت من الشخص مش مني أنا؟ يعني إحنا في البداية قلنا أنه أغلب خيباتنا نتيجة توقعاتنا، لأنه إحنا رفعنا سقف التوقعات، فهذا اللي نتج عنه الخيبة. وبين أنه يكون الشخص اللي أمامي هو فعلاً زي ما أنت تفضلت أستاذ عايد، ما هو أهل لهذه الثقة أو ما هو أهل هذه المكانة.
1: هنا دورك الحين، أنت الحين دورك، أنت عرفت الأشخاص، أنت رتبت أن في الخيبة أن فلان واثنين وثلاثة هذول تجدهم دائماً، اللي قلت أنت أن أحياناً ما تجد أحد تتكلم معه، فأنت كنت متوقع أن هذا ولا هذا يعني هو اللي راح يريح، اكتشفت أنه هم اللي تخلوا عنك، هم اللي بعدهم، هم اللي شغلوا عنك رغم ظروفك، وتجد واحد أنت مو بالقائمة نهائي يسأل ها طمني عنك وصار بالله غريبة. فهنا لا لا ترتبك جدا، أنا بالنسبة لي أنا استفدت منها يعني كثير.
0: استفدت من الخيبات؟
1: بالخيب البسيط. لأن فعلا والله اكتمت لي ناس أنا للأسف يعني ممكن يعني متجه للبوصلة شيء ثاني، فحرام صراحة راحت البوصلة أشخاص، وهذول اللي كنت يعني أعطيهم على يميني ولا بالخلف طلعوا هم اللي يستحقون أكثر من أكثر فرص من اللي أخذوا فرص صراحة.
0: طيب نقدر يعني في بداية خلينا نحط لنا زي الحاجز الوقائي، هل يصح أو لا؟ طبعا صلح لي أستاذ عايد إذا يصح أني أنا في البداية في بداية علاقاتي مع أي كائن يكون أني ما أحط له أي توقع، يعني خلاص أتعامل مع الشخص مبهم خلينا نقول في البداية كذا، صح ولا كذا غلط؟
1: ما ما ما, ما, ما تقدرين أستاذ عايد،
0: كيف
1: أنت الحين ما تقدرين يعني احنا يعني مثلا احنا بجلسه او فمجبر انت متوقع من هذا كذا وكذا، بس اذا كنت فاهم حيل فتستثني يعني هذا العالم هذا ف يعني قد شيء تكون عندك، لكن اذا قدرت الجميع لا، اذا انت ضريتي نفسك معقوله ما في احد تتوقعين فيه خير، تتوقعين فيه
0: لا أنا أقصد
1: موقف ايجابي، تتوقعين فيه فزعه،
0: مش من الاشخاص اللي اعرفهم انا اقول يعني الان عشان اتجنب
1: حتى اصدقائي حتى الاصدقاء والزملاء لا لازم نضع، بس لا ترفعينها سقف التوقعات، بس هذا اللي بيعملك توقعي شيء مو عالي عشان ما تنصدمي، توقع منه شغله بسيطه، فالبسيطه ترى حتى لو تجي منها خيبه ما تحزك عاديه جدا. لكن لا انا متوقع توقع عالي حيل ورافع السقف وما حصلت، لا والله تنهزين.
0: هو التوقع يرتفع على قيمة الإنسان اللي قدامك، عشان كذا تجي الخير.
1: طيب خدعك بكل شيء، باللوك وبالدنيا حتقولي واني عنها أنا بسافرة بسيطة أو موقف صار بسافرة ولا إلا ولد وين أنا هذا وين وهذا أول ما يتخلى عنك هو
0: صح،
1: فهنا التقليد صح صحيح تقول يا ولد أنا حسبتها خطأ.
0: إذن
1: شوفي يا أستاذ هند السفر يكشف
0: يختصر عليك
1: 100%
0: يختصر عليك،
1: يعني يقول إذا تبي تعرفه صح
0: أيوة.
1: أما بالتجارة يشتغل معه ولا بس فر ما يمدي يومين ثلاثة يطلع ما يطول،
0: يعني تجارة أو الناس اللي على قدها بالسلف، يعني السلف
1: السلف هذه كارثة بعد، هذه تعطيه آخر شيء لا يرجع لك وزعلان عليك ويتكلم عليك
0: يعني الاختبار السلف ممكن، لكن تجارة وين وين إذا صار عندي قروش ماني مشاركة أحد. طيب أستاذ عايد كيف نتصالح مع فكرة إنه الأشياء اللي أتمنيناها وما صارت ممكن بعدم تحققها نستمر ونستمر في حياة سعيدة؟
1: شوفي هذه من أصعب مراحل النضج زين، لأن أحيانا نحزن على الحلم، إحنا كلنا نحلم نحزن على الحلم إنه ما تحقق لظروف لأسبابه، لكن إذا كنا ناضجين نفتح على طول مساحة ثانية للأحلام الجديدة. السعادة دائما بنخليها ليست أن تحصل على كل مريض، يا أخي أحيانا ما حصل لي هذا الشيء، لكن الحمد لله السعادة أن ترى قيمة ما لديك، التفت حواليك الحمد لله إحنا بزحمة من النعم، فما حصل هذا الحلم أو هذا الطموح ما معناه إني خلاص أنا انكسر، ولا أفتح أفق جديدة حلم جديد ممكن إن شاء الله عاد تتيسر ويتحقق هذا الحلم.
0: حلو، يعني ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ نعم
1: ونقتنع ونشرب ونقول الحمد لله.
0: ما القناعة يعني سهلة في الكلام ولكنها حاجة أنا أعتبرها من أصعب الأمور اللي ممكن الإنسان يتحلى فيها. الإنسان القنوع إنسان وفر على نفسه ثلاث أرباع مشاكل الدنيا وما فيها، لأنه هو
1: صحيح.
0: مقتنع ومتيقن بأنه هذا الصح وهذا الخير وهذا اللي مكتوب له وهذا قسمته ونصيبه، وأهم من هذا كله أنه هذا هو الأفضل له، يعني هو بالنهاية رب العالمين يقسم لنا ما نستحق والأفضل لنا دائما. فوجود

0: في أنه كيف أربي أبنائي على تقبل الخيبات. هو أمر زي ما أنت تفضلت وأمر يوجع، يعني مو حاجة حلوة أبداً، ولكن لازم إحنا نعلمهم ندربهم نعودهم على تقبل الخيبات والتعامل معها، التعايش معنا، ما تمنعهم أو ما تعيقهم من أنهم يبنوا حياة سعيدة. كيف؟
1: لازم معناها أنت تشتغلين على الثقة، ازرعي فيهم ثقتهم بنفسهم، يعني حاول أقوي شخصيته أخليه واثق. ليش؟ لأن أحياناً وأنت بالسوق طمع بلا شغلة غالية، طمع وأنت معاه وتوقع أنك تشترينها، لكن قلت ما صعب، هذه غالية وخلها شوي بعدين، فصارت عنده خيبة. لكن إذا كان واثق وشخصيته يعني رائعة ما تأثر ترى فيه، يزعل شوية وبعدها يأكل الوجبة وأنت هنا. لكن إذا كان شخصيته مهزوز وهو صغير، لا والله يتعبك وكل شغلة بيزعل عليها وأنتم فتكثر الخيبات عنده لو شغلة تافهة. إذا نركز على يعني تقوية الشخصية وجعل الشخصية واثقة. شلون؟ نعطيها أوامر، نعطيها يعني مجال أنه يحاسب عنا، يدفع عنا، نعطيه مجال يتحدث ولو أنها معاه يكلم الموجود، يعني كل هاي تعطيه باور أنه يقدر يتحدث قدام الآخرين، يقدر يتكلم، ردة فعل مناسبة. كل هذا إن شاء الله جاهز أنه يكون جاهز أنه أي خيبة يكون جاهز أنه يتقبلها بسهولة.
0: حلو، يعني نأسس الطفل من نعومة أظافره على أنه يقوي شخصيته من خلال الثقة في النفس، من خلال أنه يقدر ذاته.
1: لو راح معك للسوق ويبي هذه الفنينة لا تقولي لا أنا أشتري لك، خليه عطيه، لا تكممين أفواههم، خليه أنا بيها، خليه أخذ. بعد ما يأخذها وتجلسون شفت لونها مو كويس، لو أنك سامعك هنا عاد تبدأ، لكنك أنت عطيتي صلاحين واسم من نفسه واختار
0: خليه يشتريها بعدين.
1: لا مو ذا قاعد، إذا بعدين قال تقول ما عجبتني كل والله هذه أنا عطيتك ضوء أخضر وأنت اللي شريت،
0: يعني لازم تعزز فيهم برضه الثقة في النفس، أنه يعرف يختار ويعرف يميز الصح من الغلط.
1: بعضهم للأسف هي تشتري له وهي تختار له، لا ما عليك أنت ما تعرف، لا أنا أعرف أختار لك، كل ما أبي هذه لا أنت مالك شغل، هي تختار لهم، فما تدري الكلمات هذه ترى تأثر عليه بعدين
0: وتقمعه وتخليه ما يقدر يتعامل مع أبسط حتى ما وصلت لمرحلة خيبة، أبسط هفوة أو أبسط غلطة أو أبسط.
1: هذا الكامل.
0: شاركنا أستاذ عايد 3 نصائح تساعدنا على تجاوز خيبة الأمل.
1: طيب، أول شيء لا تحكم على مستقبلك من خلال يوم سيء، اليوم صار في أكشن ولا خيبة، لا تحكم أن مستقبل ضاع، لا، هذا هو النقطة. النقطة الثانية، يعني في فرق بين ما فقدته وما بقى لديك، يعني ما بقى لديك، لأن الخيبة تجعلنا نركز على الشيء اللي فقدناه، تقول لك بس تركز على هذا، لكن لا، شوف اللي حواليك والحمد لله. النصيحة الثالثة، دائما حول السؤال لماذا حدث هذا لي؟ زين، اول شيء هذا السؤال مزعج، قل ماذا سافعل الان، يعني شو اسوي الحين، اوكي صار الموقف هذا انكسرت، هل مثلا هالمجسم او الشيء الغالي طاح منك وانكسر، انكسر طيب خلاص ندري ان قيمته عاليه وازعل وتحلطم اقعد اتفرج عليه، اقعد ماذا سافعل، الحمد لله خلاص، يعني ما حد اصيب ما حد انجرح الحمد لله، واللي انكسر ينعم.

0: عوض يعني كلمات شوية تعزي، خصوصا من تعرض لخيبة أمل. يعني خلي يرتاح، ترى كلنا تعرضنا لخيبة أمل، لكن يعني احنا لا نفحدث منه، يعني بدي ان اللي صار ولا بيدك، لكنك تستطيع ان تختار ما الذي سيحدث لك بعدها، بعد الخيب. هذا دورك انت، النقاط اللي ذكرناها قبل شوي مع استاذ احمد.
1: ما انت لحالك مصاب بخيبة الامل في كثير.
0: صحيح، عشان كذا احنا نبي بعضهم يزعل من خيبة بسيطة، زعل وانعزل ولا حد يكلمه واثرت على نفسيته وبدأ ينظر، والله ينظر اذا ما احد انتشله.
1: صحيح، والانسان برضو يساعد نفسه من خلال اكتشاف نفسه، من خلال الثقة في النفس، ومو عيب انه الانسان يتغير. يعني بعض الاشخاص اللي يقول انا ما اتغير، لا، اذا انت ما تغيرت معناته انت ما تعلمت، معناته انت تستحق تاخذ درس مره ثانيه. فيجب عليك تغير من خلال الثقافه والقراءه والاطلاع.

0: تواصلت معي هذه زين، وواجهته اكتشفت انه يحلف انه ما يدري. فهنا هديت شويه، دام حلف انت نقاش، فاحنا قبل ما مثل ما قلت نعيد الترتيب ولا نعيد، خلينا واجه عشان بس اللي في نفسي يرتاح. غريبه، فانا ما يعني كل العالم ارسلت اللي دق اللي واصل، غريب انت. اذا قال عذره مثلا بايخ او بارد خلاص انت النقاش، هنا عاد نرجع اللي تفضلت فيه انه يصير في ترتيب، وابدا ايش ما ارفع سقف التوقعات، وابدا اخفف حتى التواصل. خلاص انت بالشيء العظيم والمفرح لي انت صرت الاخير، يعني ايش ابي فيك انا اعتذر.
1: واذا تكرر الاعتذار في كل مره اقبل الاعتذار؟
0: لا، الاولى حسن ظن، الثانيه معلش خلاص، لا خلاص ابدا يعني اخفض من التوقعات العاليه معاه بالذات.
1: يمدحون البلوك
0: هذا خلاص، هذا انت ما في مجال، في ارشفه شوي، خليه ارشفه لما تهدى وبعدين البلوك.
1: خلنا ارجع المركز واقهره. صح أم خطأ تجاوز خيبة الأمل يبدأ من تغيير نظرتنا لما حدث؟
0: صح، لأننا لا نستطيع دائما تغيير ما حدث مثل ما تكلمنا، لكن نستطيع أن نغير الطريقة التي تفسر فيها ما حدث. أحيانا يعني شخص تقدم لوظيفة ولم يتم قبوله، هل يعني تنظر لنفسك أنك أنا فاشل أنا ما أصلح أنا، أو تغير النظرة وتقول تجربة استفدت منها، أغير السيفي، اكتشفت أنهم يبون دورات معينة، بأخذ دورات وأضبط نفسي واستعد للفرصة القادمة. هذا المثال هو اللي يوضح لنا أني كيف أتجاوز هذه الخيبة بتغيير نظرتي. لكن إذا خليت أني أنا فاشل وأنا لا، هنا فشلت أنت فعلا.
1: صح أم خطأ تقبل خيبة الأمل يعني أن نتوقف عن التوقع والطموح؟
0: لا خطأ، التقبل لا يعني أن تخلي عن الطموح، بل يعني أني أطمح ونسعى مع تقبل النتائج. أنا متقبل لكن أتقبل أيضا النتيجة. مثلا خلنا الحين فترة قدرات، والطلاب تلقينا مشغولين بأنفسهم، طالب جاب درجة ما يطمح لها بالقدرات زين، تقبل النتيجة ولو أنها قاسية عليه وعلى هلا يعني، وحصل لك المورزة على أو، لكنه يقول يعني قام يقول مو هذه الدرجة اللي أبيها زين، وبتعلم من أخطائي، بدرس بضغط على نفسي واختبر مرة ثانية إن شاء الله وعدل الدرجة. هذا معنى أني تقبلتها، عرفت أخطائي، طورت من نفسي، وإن شاء الله أخذ فرصة ثانية وما أوقف إيش التوقع والطموح، وإن شاء الله أجيب الدرجة اللي نبيها.
1: التعامل مع الأشخاص يختلف كثير من التعامل مع المواقف، وهنا يعني تكمن الخيبة، أنه المواقف ممكن نلقى لها عذر زي ما أنت تفضلت أستاذ عايد، أنه ما درست كويس، ما نمت كويس، أنا قصرت، أوكي. لكن الخيبة اللي تجي من شخص هذه أعتقد يعني يبغى لها موضوع، يبغى لها حلقة لها.
0: هذه خليها حلقة الحالة، لأن هذا يبي نعرف شخصيته ونفسره ونحلله، وبعدين عاد أنت فهم معه كيف نخيمه.
1: ويمكن برضو ممكن نعزو هذا السبب، أنه كل إنسان له شخص يناسبه وله شخص ما يناسبه، له شخص يفهمه وله شخص ما يفهمه. فإحنا خيبتنا من الشخص لا تعني أنه هو سيء، لكنها تعني بأنه ما في تناسب على مستوى الصداقة، على مستوى الزمالة، على مستوى العلاقات الأسرية. فعدم الانسجام لا يعني أنه هو بالضرورة هو الغلط، لا، ممكن يكون الغلط وارد من الجميع.
0: صحيح كلامك،
1: الله يسعدك أستاذ عايد الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. شكرا لك ولوجودك معنا في حلقة اليوم من مسار.
0: العفو، إن شاء الله الحلقة الجاية تكون شوي لطيفة وفيها
1: شوي معنويات.
0: اليوم قسينا على المستمعين شوي،
1: نتكلم فيها عن التفاؤل والأمل والعطاء والفراشات الملونة.
0: بإذن الله أحفظ، بإذن الله.
1: شكرا لك أستاذ عايد،
0: مع السلامة.
1: ببساطة، كلنا نمر بلحظات نشعر فيها بخيبة أمل، سواء بسبب موقف، شخص، أو نتيجة لم نكن نتوقعها. لكن خيبة الأمل لا تعني نهاية الطريق، بل قد تكون فرصة لفهم أنفسنا وتوقعاتنا بشكل أفضل. وتلك أهم أربع خطوات نتجاوز فيها خيبة التوقعات. 1- تقبل مشاعرك ولا تحاول إنكارها، فمن الطبيعي أن تشعر بالحزن.

0: أو الإحباط بعد خيبة الأمل. 2. اسأل نفسك، هل خيبة الأمل جاءت بسبب ما حدث فعلاً أم بسبب توقعات كنت أضعها في ذهني؟ 3. ركز على ما يمكنك التحكم فيه بدل من استنزاف نفسك في التفكير بما كان يجب أن يحدث. 4. تعلم من التجربة وأعد ترتيب توقعاتك بطريقة أكثر واقعية، ثم امنح نفسك فرصة للمضي قدماً. وفي النهاية، قد لا نستطيع دائماً التحكم بما يحدث لنا، لكننا نستطيع اختيار الطريقة التي نتعامل بها معه. خيبة الأمل مهما كانت مؤلمة، يمكن أن تكون بداية لنظرة أكثر وعياً لأنفسنا وللحياة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
9: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
10: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا، السلام عليكم وأهلا بكم. لقاء جديد يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ، وهذه المرة بين يدينا كتاب بعنوان لا تمرض، مقاومة الإنسولين، العدو الخفي وراء أمراض العصر المزمنة. مؤلف هذا الكتاب الأستاذ الدكتور أنس شلالفة. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب، والذي يعني من العنوان هناك يعني يبدو اهتمام واضح بهذا الموضوع.
1: نعم، فهو تحدث في هذا الكتاب عبر المقدمة وأربعة فصول، تكلم في الفصل الأول عن علم الأيض ووظائفه الأساسية، واندرجت تحته عدد من الموضوعات مثل ما هو الأيض وعملية الأيض ومعدل الأيض ومصادر الطاقة والتمثيل الغذائي، وكذلك سلسلة نقل الإلكترون والميتوكندريا والأيض والأيض القاعدي والأيض النشط وأهمية الأيض لجسم الإنسان. وتحدث في الفصل الثاني عن الإنسولين ومقاومة الإنسولين، واندرجت تحت هذا الفصل عدد من الموضوعات المهمة التي تمثل لب الكتاب أو الغرض من تأليف هذا الكتاب. تكلم في البداية عن دور الإنسولين في الجسم، وعن ما هي مقاومة الإنسولين متلازمة الأيض، وتشخيص هذه المقاومة وأعراضها وعلاماتها وتحليلها، وثم بعد ذلك أبحر في موضوعات لها علاقة بمقاومة الإنسولين، مثل مقاومة الإنسولين والسمنة، ومقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني، ومقاومة الإنسولين والكبد الدهني، ومقاومة الإنسولين والكوليسترول، ومقاومة الإنسولين والدهون الثلاثية، ومقاومة الإنسولين وكذلك الأوعية الدموية، ومقاومة الإنسولين والقلب، ومقاومة الإنسولين والدماغ، ومقاومة الإنسولين والغدد، ومقاومة الإنسولين والجهاز الهضمي، ومقاومة الإنسولين والرئتين، ومقاومة الإنسولين والكلى، ومقاومة الإنسولين وتكدس المبايض، ومقاومة الإنسولين والجهاز العصبي، ومقاومة الإنسولين والصحة النفسية، وأيضا مقاومة الإنسولين والهيكل العظمي، ومقاومة الإنسولين والأمراض، ومقاومة الإنسولين والمناعة. وثم أتى إلى الفصل الثالث وتحدث عن مقاومة الإنسولين والهرمونات، وبدأها بمقاومة الإنسولين وهرمونات البنكرياس، ومن ثم مقاومة الإنسولين وهرمونات الغدة الدرقية، ومقاومة الإنسولين وهرمونات الغدة الكظرية، ومقاومة الإنسولين وهرمونات النمو، ومقاومة الإنسولين أيضا وهرمونات الأمعاء والدهون، ومقاومة الإنسولين وهرمونات أخرى غير مباشرة كما سماها المؤلف، واختتم بمقاومة الإنسولين وهرمونات السعادة. وكل هرمون من هذه الهرمونات يعني وضع تحتها عدد من العناوين. مثلا عندما نأتي إلى مقاومة الإنسولين وهرمونات السعادة، تكلم على الإندروفين على سبيل المثال هذا الهرمون، وعن الدوبامين، وعن السيرتونين. في الفصل الرابع والأخير تكلم عن مرآة متلازمة الأيض، وهو أثر متلازمة الأيض ربما في جسم الإنسان، في البشرة مثلا، مقاومة الإنسولين والبشرة، ومقاومة الإنسولين والشعر، ومقاومة الإنسولين وترهلات الجسم ومحيط الخصر. وتحدث حتى عن مقاومة الإنسولين والصحة النفسية والمزاج، ومقاومة الإنسولين والجهاز التناسلي، ومقاومة الإنسولين والصحة الإنجابية، ومقاومة الإنسولين والشيخوخة. وتكلم في الأخير عن العمر البيولوجي والعمر الزمني، اختتم به الفصل الرابع والكتاب.
0: نعم، عجيب أستاذ طارق هذا الارتباط بين الإنسولين وكل هذه التفاصيل في جسد الإنسان، ولذلك هو يعني تحدث عن ارتباط الأيض أيضا بهذا الموضوع. فيا ترى ما هو المقصود بكلمة الأيض، وأهمية لجسم الإنسان، وفي أي المراحل هو أهم من غيرها؟
1: تكلم عن الأيض بشكل يعني عام، وأطره وقال بأنه مفهوم شامل يعبر عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم للحفاظ على الحياة، وينتج من هذه العمليات عمليات البناء والهدم، وهذه هي التي تولد إنتاج الطاقة وتستخدمها، أي يتم تحويل الطعام والشراب إلى طاقة ومواد لازمة لبناء الجسم والحفاظ عليه. ومن أمثلة وظائف الأيض التي ذكرها المؤلف يعني إنتاج الطاقة، بناء الأنسجة، التخلص من الفضلات، وكذلك تنظيم حرارة الجسم. وثم أتى إلى عملية الأيض وعرفها تعريفا علميا، وقال هي سلسلة منظمة ومعقدة من التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تحدث داخل خلايا الكائن الحي، وتحول الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى بناء مركبات خلوية مهمة جدا للحياة مثل البروتينات والدهون والأحماض النووية، وكذلك للتخلص من الفضلات الناتجة عن هذه العمليات. وقال بأن عملية الأيض يعني تتحول أو تتكون من سلسلتين رئيسيتين من التفاعلات. السلسلة الأولى هي الاستقلاب البنائي كما قال، وهي عملية بناء الجزيئات الكبيرة من الجزيئات الصغيرة. ويقول يعني تستخدم الطاقة في تكوين الأنسجة والعضلات والإنزيمات والهرمونات. والسلسلة الثانية هي عملية الاستقلاب الهدمي كما أسمى، وهو عملية تكسير الجزيئات الكبيرة لإنتاج الطاقة، مثل تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، ومثل تكسير الدهون إلى أحماض دهنية وإلى جلسلين. هذا باختصار عملية الأيض. ولكن أهمية الأيض كما يذكرها المؤلف هنا، أو أهمية الأيض الجسم الإنسان، ذكره في 10 نقاط، يعني نسرده على السريع. يقول أولا تحويل الطاقة، ومن ثم الحفاظ على الوظائف الحيوية الأساسية، وكذلك بناء وتجديد الخلايا، وتكسير المركبات، وتنظيم التوازن وتوازن الطاقة، وإزالة السموم، ودعم الوظائف العصبية والعقلية، وهذه الأيض مسؤول عنها، وكذلك دعم الجهاز المناعي، وتنظيم الهرمونات مثل يعني هرمون الغدة الدرقية، يعني ينظم سرعة الأيض الأساسية، يعني الإنسولين مثلا ينظم دخول الجلوكوز إلى الخلايا. وآخرا ذكر التوازن الحراري، وقال بأن الأيض مسؤول عن توليد الحرارة مثل الحرارة الناتجة عن هضم الطعام، والتوليد الحراري غير المرتبط بالنشاط الحركي، وكذلك التوليد الحراري المرتبط كما قال بالبنية العضلية أو بالنشاط البدني. هذا باختصار ما تطرق إليه المؤلف في الفصل الأول عن الأيض.
0: نواصل حديثنا وإياكم بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب لا تمرض للأستاذ الدكتور أنس شلالفة. إذن أستاذ طارق، يبدو أن هناك يعني حاجة إلى أن يكون الأيض متوازن، فزيادته كما هي نقصانه مضر بالجسد. لكن ماذا عن الأنسولين، وخصوصا أن يعني مفردة الأنسولين دائما ترتبط بكلمة مقاومة الأنسولين؟
1: يعني الأنسولين باختصار أشار إليه المؤلف وقال هرمون تفرزه خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس، وقال هذا الهرمون هو المسؤول عن تنظيم التوازن الأيضي للطاقة، خاصة يعني في التحكم في جلوكوز الدم. ومن الوظائف الأساسية للأنسولين أول وظيفة خفض سكر الدم وكذلك تخزين الطاقة. وكيف يتم إفراز الأنسولين؟ يقول كما أسلفنا يفرز الأنسولين من خلايا بيتا في البنكرياس بشكل نابضي كما يقول المؤلف. وماذا يحفز إفراز الأنسولين؟ يقول ارتفاع الجلوكوز في الدم، ويقول هذا أقوى وأهم محفز، وكذلك الأحماض الأمينية بعد الوجبات، ويقول بعض الهرمونات الهضمية. وثمة تثبيط لإفراز الأنسولين أحيانا مثل ارتفاع الجلوكوز في الدم، أيضا هذا يثبط إفراز الأنسولين، وكذلك ارتفاع بعض الهرمونات خاصة في حالة التوتر. وهناك يعني كما يقول المؤلف إذا أتينا إلى مقاومة الأنسولين تعريفها، ويقول هي انخفاض قدرة خلايا الجسم وخاصة خلايا العضلات الهيكلية والنسيج الدهني والكبد على الاستجابة لإشارة الأنسولين، وذلك بسبب وجود مستويات عالية من الأنسولين في الدم. ويقول ارتفاع الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبات ويتم زيادة إفراز الأنسولين لتعويض هذا الخلل الذي يحدث. ما أسباب مقاومة الأنسولين؟ أول سبب السمنة، ويقول السمنة يعني تعتبر توأم مقاومة الأنسولين إذا صحت التسمية، فهذا التوأم يعني هو يسبب مقاومة الأنسولين في الجسم. وكيف يؤدي ذلك؟ يقول تتمثل الدهون الحشوية تحت الجلد تؤدي مثلا إلى إفراز كميات كبيرة من أنزيمات معينة، وكذلك إفراز الأحماض الدهنية الحرة، ويقول تتراكم في الكبد وتحت العضلات مسببة السمنة الدهنية، ويقول تتراكم الدهون تحت الجسد أيضا بشكل مفرط يساهم في مقاومة الأنسولين من خلال ما أسماه بزيادة الإجهاد التأكسدي. الأمر الآخر هو قلة النشاط البدني يسبب مقاومة الأنسولين، ويقول بأنه يقلل من حساسية العضلات للأنسولين، وكذلك يؤدي إلى ضعف أو تراجع الكتلة العضلية مما يقلل من استهلاك الجلوكوز ويزيد تركيزه في الدم. الثالث أو السبب الثالث أسماه بالنظام الغذائي غير المتوازن، وهذا معروف، فهذا النظام يعني يلعب دورا محوريا في عدم أو في مقاومة الأنسولين، منها الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، ويقول بأنها ترفع الجلوكوز والأنسولين بشكل متكرر وبسرعة مما يرهق مستقبلات الأنسولين، وكذلك الدهون المشبعة والمتحولة. فهذه باختصار عما تحدث عنه من الأنسولين ومقاومته. لكن إذا أتينا إلى تشخيص مقاومة الأنسولين وكيف تشخص، يعني شخصها عبر 7 أعراض. أولا الشعور بالتعب المزمن، الجوع المتكرر، وكذلك الرغبة الشديدة في تناول السكريات والكربوهيدرات، وزيادة الوزن وصعوبة فقدانه، والدوخة أو التعرق بعد الأكل، وتقلبات المزاج، وكذلك حب الشباب وتكيس المبايض لدى النساء. هذه من أعراض الأنسولين. من علامات الأنسولين يقول الشواك الأسود، وهي تصبغات وبقع سميكة داكنة وتكون في الرقبة وتحت الإبط، وقد تكون بين الفخذين، وتوزع الدهون المركزي بالكرش على سبيل المثال. وقال زيادة محيط الخصر لدى الرجال أكثر من 102 سنتي، وعند النساء أكثر من 88 سنتي، والزوائد الجلدية هذه أيضا من علامات مقاومة الأنسولين. وختم بالعلامة الرابعة هو حب الشباب العنيد أو البشرة الدهنية. إذا أتينا مثلا إلى تشخيص مقاومة الأنسولين عن طريق الفحوصات المخبرية والتحاليل المخبرية، فهناك ما أسماه بالإنسولين الصيامي، وكذلك هناك هرمون آخر في مقاومة الأنسولين يمكن تحليله في المختبر، وكذلك سكر الدم الصيامي واختبار تحمل الجلوكوز الفموي مع قياس الأنسولين، وكذلك تحاليل الدهون المرتبطة بمقاومة الأنسولين. أما الفحوصات غير المخبرية فكما أسلفنا هناك محيط الخصر، وهناك أيضا مؤشر كتلة الجسم وهو يحسب بقسمة الوزن على مربع الطول، وكذلك تحليل تركيب الجسم وهو يحدد بدقة توزيع الدهون والعضلات والماء في الجسم، وختمها بالسونار أو أشعة السونار للبطن والكبد. هذا باختصار ما يخص مقاومة الأنسولين.
0: نعم، ما ذكرته له ارتباط وثيق بعلامات حيوية أو مؤشرات ظاهرة، لكن ماذا عن ما يتعلق بارتباط مقاومة الأنسولين مع موضوع الصحة النفسية من وجهة نظر الكاتب؟
1: هو تحدث فعلا هذا الكتاب عن مقاومة الأنسولين بشكل عام، وتكلم عن الصحة النفسية، ويقول يعني ثمة علاقة قوية ما بين مقاومة الأنسولين والصحة النفسية، وبدأها الكاتب في ماذا؟ في العلاقة بين اضطرابات المزاج والاكتئاب، وقال ثمة دور في التوازن الكيميائي العصبي، لأن مقاومة الأنسولين يؤدي إلى تغير في مستويات الناقلات العصبية مثل السيروتونين ومثل الدوبامين، وقال هذه المواد الكيميائية تلعب دورا كبيرا في تنظيم المزاج وفي القلق وفي الاكتئاب. وأتى إلى السيروتونين وقال هو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين المزاج، وهذا يؤثر انخفاض مستوياته في مقاومة الأنسولين. والدوبامين يعني هو مرتبط بمكافأة الدماغ والتحفيز، قد يتأثر أيضا نتيجة لمقاومة الأنسولين. وتحدث عن القلق والتوتر، وقال مقاومة الأنسولين يمكن أن تعزز الالتهابات المزمنة في الجسم، وهذه الالتهابات قد تصل إلى الدماغ وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على مراكز القلق والتوتر.
0: هل يمكن أن تصل إلى أورام؟
1: هو تحدث في الفصل الأخير وتكلم عن الأورام في ذلك، يعني بعد الصحة النفسية، ويقول أو في نهاية الفصل بعدما تطرق إلى العظام أتى للأورام، ويقول يعني فرط الأنسولين له تأثير محفز، فهو ينشط مستقبلات الأنسولين وأيضا مستقبلات مشابهة له مثل مستقبل عامل النمو الشبيه بالأنسولين، وهذا يؤدي إلى تحفيز مسارات داخل الخلايا، يؤدي إلى انقسام الخلايا أو إلى منع موت الخلايا المبرمج. وقال مثل هذه يعني خلايا تنمو أكثر بشكل غير مضبوط أو بغير منتظم، وهذه بيئة مثالية لنشأة الأورام كما يقول المؤلف. وتحدث بعد ذلك مثلا عن الالتهاب أو التأثيرات الالتهابية المزمنة، ويقول مقاومة الأنسولين تؤدي إلى حالة التهابية مزمنة خفيفة، وثمة يعني التهاب مزمن يحفز تلف الحمض النووي كما قال، وتؤدي أيضا إلى تغيرات في بيئة الأنسجة تسهل عملية نمو الأورام. فالأمر ليس بسهولة كما نظن. وحتى قال أن تطرق إلى السمنة المصاحبة لمقاومة الأنسولين، يعني وقال تأثيرها على نمو الأورام وخصوصا الدهون الحشوية التي تكون حول الأعضاء، فإنها ترفز هرمونات ومركبات تخلق بيئة محفزة للسرطان. ولكن يقول ما هي أهم أنواع السرطانات المقاومة أو المرتبطة بمقاومة الأنسولين؟ ذكر المؤلف سرطان القولون والمستقيم، سرطان الكبد، سرطانات بطانة الرحم، وسرطان الثدي، وسرطان البنكرياس وإن كان ينشط يعني أقل وضوحا، وسرطان البروستاتا. ويقول في النهاية أو الخلاصة، يقول أن مقاومة الأنسولين تخلق بيئة مثالية لنمو الأورام عبر تحفيز النمو الخلوي المفرط وتثبيط موت الخلايا التالفة، زيادة الالتهاب، وتوفير الكثير من الجلوكوز لخلايا السرطان.
0: نعم، هل هناك علاقة بين صحة وجسد الإنسان والعمر البيولوجي لأعضائه وشعره وجسده بشكل عام وبين مقاومة الأنسولين؟ لأن هناك من يقول أن هناك فرق في العمر البيولوجي والعمر الزمني الحقيقي للإنسان.
1: ذكر المؤلف 4 طرق لنعلم بها أن العمر البيولوجي أكبر من العمر الزمني، ويقول هناك عدة مؤشرات حيوية تعكس صحة الإنسان والأنظمة الحيوية في هذا الشأن. ومن أبرز هذه الطريقة الأولى، وهي طريقة أسماها بالبسيطة والتقريبية لتقدير العمر البيولوجي، وهو معدل ضربات القلب في راحة اليد، وتكون المعدل يعني من 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة. ويقول يعني أن القيمة الأقل من 50 إلى 65 يعني تشير إلى لياقة أعلى وعمر بيولوجي أصغر. وكذلك من هذه الطريقة لاستشفاء القلب بعد التمرين كما يقول، ويقول يتم قياسه بعد التوقف بعد جهد متوسط إلى شديد مثل المشي السريع. وذكر اختبار الجلوس والقيام بدون دعم، وقال اجلس على الأرض ثم قف بدون مساعدة اليدين، وقال هذا يستخدم لتوازن المرونة والقوة العضلية. والتقييم يقول كل نقطة دعم، أي يد أو ركبة، وبناء على ذلك يتم احتساب النقاط. اختبار التوازن على ساق واحدة، وقال الوقوف على ساق واحدة والعينان مغمضتان. ويقول المؤلف بين الأشخاص فوق 40 عاما الذين لا يستطيعون الصمود لعشر ثوان معرضون لخطر الوفاة المبكرة بمقدار الضعف حسب الدراسات. وتطرق لاختبار التنفس الشهيق والزفير، ويقول القدرة على حبس النفس بعد شهيق عميق أقل من أو يساوي 40 ثانية تشير إلى مرونة جيدة للرئتين والجهاز العصبي. ثم قال طريقة أخرى، وقال هي تقوم على الاستبيانات وتقييم نمط الحياة، وتشمل يعني مثلا النوم والتغذية والحالة النفسية والنشاط البدني والتاريخ الطبي. وقال هذه النقاط تعطي تقديرا عاما ومفيدا كنقطة بداية، ولكنها تفتقر إلى الدقة.
0: نعم، إذن مستمعينا كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب لا تمرض، ويتحدث عن مقاومة الإنسولين وهي العدو الخفي وراء أمراض العصر المزمنة. الكتاب للأستاذ الدكتور أنس شلالفة. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، ولزميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: جنت وضريح
6: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
9: مع إطلالة موسم جديد
10: شاعر الراية،
9: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
7: شاعر الراية،
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا في طرائف الشعراء. الشاعر العراقي الراحل أحمد الصافي النجفي من الشعراء اللي اخترنا لكم من شعره الكثير من القصائد في هالبرنامج، وما زال في جعبتنا الكثير منها أيضا لتناسب طبيعة شعره مع طبيعة برنامجنا. خذوا عندكم هالأبيات.

لقد جبت في هذه الحياة مسالكا، وإذ أنا في كل المسالك حائر، فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها، أأصبح مأمورا وطبعي آمر، وجربت عقلي في التجارة برهة، وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر، وقلت لعلي في الصناعة ناجح، وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر، ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني جابر، إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي، وعلمي قد دارت عليه الدوائر، فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي، وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر، فأدركت من بعد العنا سر خيبتي، وأيقنت بعد البحث أني شاعر.

وخلونا مستمعينا نقف مع أبيات شاعرنا بيت بيت. لقد جبت في هذه الحياة مسالكا وإذ أنا في كل المسالك حائر. شاعرنا أحمد الصافي النجفي سلك الكثير من المسالك ودخل العديد من المجالات، لكن ما أفلح في أي منها. فمذ أنا جربت الوظيفة عفتها أصبح مأمورا وطبعي آمر. شاعرنا يمكن لأن الشاعر يحس بأنفة ما يبي أحد يامره، لذلك ما مشت مع الوظيفة، لأن أكيد كل موظف له مدير يامره ويقيمه ويحاسبه. وجربت عقلي في التجارة برهة وإذ بي لرأس المال والعقل خاسر. يوم عاف الوظيفة راح للتجارة علشان يصير تاجر ما يمر عليه أحد، وجرب فيها عقله على قولته وخسر راس ماله وخسر فوقها عقله. وطبيعي لأن المال عديل الروح، يا ما شفنا ناس لما خسروا فلوسهم كلها أو معظمها أو جزء كبير منها دفعة واحدة، خسروا معها عقولهم أو جزء منها على الأقل، نسأل الله العافية. وقلت لعلي في الصناعة ناجح وإذ أنا للمصنوع والصنع كاسر. يوم ترك الوظيفة والتجارة راح للصناعة، وبدال ما يصنع قام يكسر المصنوعات بالغلط. ورحت بعلم الكيمياء مولعا أجرب مفتونا كأني جابر. إذا ذهبي يغدو نحاسا لخيبتي وعلمي قد دارت عليه الدوائر. بعد ما ترك الوظيفة ثم التجارة ثم الصناعة راح للكيمياء كأني جابر، وقصده جابر ابن حيان الكيميائي المعروف، وصار ذهبه نحاس لأنه منحوس ودارت الدوائر اللي هي المصايب على علمه. فوجهت للتنجيم والسحر وجهتي وإذ أنا مسحور وما أنا ساحر. إن كان شاعرنا صادق أنه اتجه لهالمجال فزين أنه ما أفلح فيه ولا يفلح الساحر حيث أتى، وزين أنه انقلب السحر على الساحر على قولة المثل. فأدركت من بعد العنا سر خيبتي وأيقنت بعد البحث أني شاعر.

بدري توك تدري. الشعر أحيانا فعلا كأنه يغار على الشاعر فيحاول يفشله لو راح لمجالات أخرى علشان يضطر يرجع له بعدين، فيقول له الشعر مردك لي. ويا ما كان الشعر نتيجة صدمات وخيبات ومعاناة، ويا زينها ما دامت بتخرج لنا شعر جميل يخلد في صفحات التاريخ.

أتمنى مستمعينا أن الحلقة أعجبتكم، ونلقاكم بحول الله. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وأشوق الحربي من الإخراج، في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري، وابكي على السر من كعب المغيرات. قال ابن إسحاق في السيرة: لما كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وذهب كل مذهب. قال قصي لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك. فأعطاه داره دار الندوة التي لا تقضي قريش أمرا من أمورها إلا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة. وكانت الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب، فيصنع به طعاما للحاج فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد. ثم إن قصي بن كلاب هلك. ثم إن بني عبد مناف بن قصي، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي مما كان قصي جعل إلى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة، ورأوا أنهم أولى بذلك لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم. فبين الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب، اتداعوا إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت. ففعلوا، ورضي كل واحد من الفريقين بذلك، وتحاجز الناس عن الحرب. فولي الرفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف، وذلك أن عبد شمس كان رجلا سفارا قلما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا. وكان هاشم فيما يزعمون أول من سن الرحلتين لقريش، رحلتي الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد للحجاج بمكة. وإنما كان اسمه عمرا، فما سمي هاشما إلا بهشمه الخبز بمكة. وكان أول من أخذ الإيلاف لقريش، والإيلاف كتاب أمان يؤمنهم بغير حلف، فقد كانت قريش تجارا وكانت تجارتهم لا تعدو مكة. فخرج هاشم إلى الشام فنزل بقيصر، فكتب كتاب أمان لمن يخرج منهم، فخرج هاشم به. فكلما مر بحي من العرب أخذ من أشرافهم الأمان حتى قدم مكة، فأتاهم بأعظم شيء أوتوا به قط بركة. ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا. فولي السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضل. وكانت قريش إنما تسميه الفيض لسماحته وفضله. وقد كان خرج المطلب بن عبد مناف إلى اليمن، فأخذ من ملوكهم عهدا لمن اتجر إليهم من قريش. وخرج عبد شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة وأخذ لهم إيلافا، ثم ورد مكة وهلك بها. وخرج نوفل بن عبد مناف فأخذ لهم عهدا من كسرى، ثم قدم مكة، فاتسعت قريش في التجارة وكثرت أموالها. وكان اسم عبد مناف المغيرة، وكان أول بني عبد مناف هلكا هاشم بغزة من أرض الشام، ثم عبد شمس بمكة،
ثم المطلب بردمان من أرض اليمن، ثم نوفل بسلمان من ناحية العراق. وقال مطرد بن كعب الخزاعي: يبكي المطلب وبني عبد مناف جميعا حين أتاه نعيم نوفل، وكان نوفل آخرهم هلكا، وقد كان مطرود بن كعب لجأ لبني عبد مناف فحموه وآووه، فصار يمتدحهم ورثاهم. قال مطرود: يا ليلة هيجت ليلاتي، إحدى ليالي القسيات، وما أقاسي من هموم وما عالجت من رزء المنيات. إذا تذكرت أخي نوفلا ذكرني بالأوليات، ذكرني بالأزر الحمر والأردية الصفر القشيبات، أربعة كلهم سيد أبناء سادات لساداتي، ميت بردمان وميت بسلمان وميت بين غزاتي، وميت أسكن لحدا لدى المحجوب شرقي البنيات، أخلصهم عبد مناف فهم من لوم من لام بمنجاتي، إن المغيرات وأبناءها من خير أحياء وأمواتي. فقيل لمطرود: فيما يزعمون؟ لقد قلت فأحسنت، ولو كان أفحل مما قلت كان أحسن. فقال: أنظروني ليالي. فمكث أياما ثم قال:

يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري، وابكي على السر من كعب المغيرات. يا عين واسحنفري بالدمع واحتفلي، وابكي خبيئة نفسي في الملمات. وابكي على كل فياض أخي ثقة ضخم الدسيعة وهاب الجزيلات. محض الضريبة عالي الهم مختلق جلد النحيزة ناب بالعظيمات. صعب البديهة لا نكس ولا وكل ماضي العزيمة متلاف الكريمات. صقر توسط من كعب إذا نصيبوا بحبوحة المجد والشم الرفيعات. ثم اندب الفيض والفياض مطلبا واستخرطي بعد فيضات بجمات. أمسى بردمان عنا اليوم مغتربا يا لهف نفسي عليه بين أمواتي. وابكي لك الويل إما كنت باكية لعبد شمس بشرقي البنيات. وهاشم في ضريح وسط بلقعة تسفي الرياح عليه بين غزاتي. ونوفل كان دون القوم خالصتي أمسى بسلمان في رمس بموماتي. أصبحت أرضى من الأقوام بعده.

0: السجية بسام العشيات يبكينه مستكينات على حزن يبكين لما جلاهن الزمان له خضر الخدود كأمثال الحميات محتزمات على أوساطهن لما جر الزمان من أحداث المصيبات أبيت ليلي أراعي النجم من ألم أبكي وتبكي معي شجوي بنياتي ما في القروم لهم عدل ولا خطر ولا لمن تركوا شروى بقياتي أبناؤهم خير أبناء وأنفسهم خير النفوس لدى جهد الأليات كم وهبوا من طمر سابح أرن ومن طمرة نهب في طمراتي ومن سيوف من الهندي مخلصة ومن رماح كأشطان الركيات ومن توابع مما يفضلون بها عند المسائل من بذل العطيات فلو حسبت وأحصى الحاسبون معي لم أقضي أفعالهم تلك الهنيات هم المدلون إما معشر فخروا عند الفخار بأنساب النقيات زين البيوت التي خلوا مساكنها فأصبحت منهم وحشا خلياتي أقول والعين لا ترقى مدامعها لا يبعد الله أصحاب الرزيات. شكرا لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هاي إدريس ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: أطلت ترتدي طل الأقاح وماست في الغدو وفي الرواح، وفاح العطر من أعطاف حرف وتاق إلى الأثير بلا جناح. فيا لك من صباح عسجدي ندي مثل أوراق الصباح. أوراق الصباح، أوراق الصباح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا مستمعين الكرام أن نتواصل معكم عبر الأثير في البرنامج المتجدد أوراق الصباح، آملين أن تجدوا فيما يقدم لكم كل الفائدة وجميع الإمتاع. وموضوع الحلقة في هذا الصباح سكينة النفس والسعادة، السلام الداخلي.

0: مستمعين الكرام، إن أول أعداء سكينة النفس في هذا العصر هو القلق، القلق الذي تكثر دواعيه وتتنوع أسبابه، وعلينا أن نتخذ الحيطة اللازمة كي نتغلب عليه. سكينة النفس معناها الاستمتاع بثمرات الصحة النفسية، وذلك بالتخلص من المنغصات التي لا يستثنى أحد منها في هذا العصر. وإنما تأتي سكينة النفس باتخاذها سبيلا في الحياة قائمة على أساس النضج العاطفي المكتمل، وبمقتضاها نواجه هذه المنغصات مواجهة واقعية وإيجابية. ومن أسباب سكينة النفس المفضية بالشخص إلى الاستمتاع بكل لحظة من لحظات عمره وتخليصه من كل المنغصات وأسباب القلق ما يأتي.
1: أولاً، تدرب على العفو والتسامح. عندما يقرر المرء التسامح مع النفس أو مع أي شخص آخر، فهذا يعني أنه قرر العيش في الحاضر وهجران الماضي، وبهذه الطريقة يتحرر من الذكريات السلبية التي تدفعه إلى احتقار الآخر وازدرائه، الأمر الذي يتيح للمرء الفرصة لبداية حياة جديدة. إن توجيه اللوم للآخرين لا يفيد، فعليك مستمع الكريم أن تتخلص من ذلك، وفكر في نفسك ولماذا وقعت في موقف سيء. وحينما تصر على توجيه اللوم للآخرين، فأنت وحدك من يصاب بالإحباط والمعاناة واللوم، ولن يصاب أحد من الآخرين بأي ضرر. فاعلم أننا جميعا نقع في الأخطاء، ولكن الإصرار على تصيد أخطاء الآخرين لا يلحق بهم أي ضرر، إلا أننا في واقع الأمر نؤذي أنفسنا.

ثانياً تنمية احترام الذات. كلما تعلمنا حب الذات واحترامها تزايدت فرص الفوز بالهدوء والسلام الداخلي. عندما نتعلم حب الذات واحترامها فإننا في الوقت ذاته ننقل هذا الإحساس للآخرين، وبدون ذلك يزداد اضطراب أفكارنا في أنفسنا. نحن نفوز بشيء من أسباب السعادة حينما نتقبل أن الإنسان خطاء بطبعه، وأنه لا يوجد على وجه الأرض الإنسان الكامل المعصوم من الخطأ. السعداء هم الذين يثقون في أنفسهم حتى عندما تسير الأمور على غير ما تشتهيه أنفسهم، وحتى عندما تنهار أحلامهم. ذلك أن احترام الذات وتقدير النفس هو الباب السحري لإنجاز الأعمال والفوز بالسعادة.

ثالثاً، أنت تحصد ما تزرع. أنت لن تحصل على أي شيء مقابل لا شيء، فلا تفكر في الحصول على الثروة إن كنت لا تمهرها المهر المناسب. لذلك من الجد والنشاط والصبر على ما يلاقيك من صعوبات. هناك رابط قوي بين السبب والنتيجة، فكلما كان السبب قوياً أضحت النتيجة كذلك، والعكس صحيح. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ويقول المتنبي: تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل.

النجاح والازدهار هو نتاج لأفكارنا وأعمالنا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول: أنت من يختار ما بين الفقر والنجاح، فلو كافح المرء وناضل من أجل التفوق والإجادة فإن النجاح حليفه دائما بإذن الله، وهو النتاج الطبيعي لاجتهاده. فاسعى واجري مجتهدا للوصول إلى مقدار عال من التميز في عملك، وستفوز بما ترجو بإذن الله.

خامساً، حدد هدفك وركز في ذلك. إن تركيز التفكير على شيء ما بعينه وجعل الاهتمام منصباً عليه دون غيره من أهم دعائم السكينة والسعادة إن لم يكن من أبرزها، فهو يحتوي على مفاهيم عدة كالإرادة والتفكير والشغف والتجديد والرغبة والذكاء وغيره. فتركيز التفكير على دعامتين هما الاهتمام والشغف، ثم تحديد الهدف ووضوحه، وبذلك يتمكن المرء من الابتكار وسرعة المعالجة والوصول إلى مبتغى. فتحديد الهدف ووضوحه بمنزلة النور الذي يدل على نقطة دون سواها من النقاط الكثيرة.

0: سادسا، استمتع بكل لحظة من لحظات حياتك، فكل لحظة تعبر بك لن تعود أبدا، فلماذا لا تملأها سرورا وبهجة ورضا؟ هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم. أو كنت تشفق من حلول مصيبة، هيهات يمنع أن تحل تجهم. أو كنت فارقت الشباب فلا تقل، شاخ الزمان فإنه لا يهرم. وليترك المرء النوح على ما مضى، فلن يأتي النوح بشيء.
1: سابعا، احرص على اصطفاء الأخيار من الأصحاب. ما أجمل الصداقة إذا قامت على الحب والتعاون والمشاركة الوجدانية، وغضت بصرها عن ألوان النقائص البشرية التي تنجم أحياناً بين الأصحاب. إن الصداقة تاج لا يراه إلا من عدم الأصدقاء وأصبح لا صديق له، وهي من مباهج الحياة إذا وفق المرء إلى الصاحب الصالح.
2: أطلت ترتدي طل الأقاح، وماست في الغدو وفي الرواح، وفاح العطر من أعطاف حرف، وتاق إلى الأثير بلا جناح. فيا لك من صباح عسجدي ندي مثل أوراق الصباح. أوراق الصباح، أوراق الصباح.
1: عد لكم هذه الحلقة محمد الدوخي.
0: التقديم هاني البركاتي وعبير الزحافي.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
4: زمان
3: الإذاعة زمان.

مستمعي الكريم، مستمعتي الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع وقفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من التراث الشعبي.

عوم عوم. عوم عوم، هذه العبارة من العبارات الشعبية القديمة التي تندرج تحت عبارات الباعة المتجولين في الماضي، وصاحب هذه المهنة هو بائع متجول قديم كان ينادي بهذه الطريقة وبأسلوب لحني جميل أتذكره من بقايا الذاكرة، حيث أني قد شاهدته في طفولتي المبكرة وهو يتجول في الحي القديم بحماره محملا بقرب الماء ومرتبة بشكل جميل بواسطة المحامل من الأدوات الشعبية القديمة التي تساعده على حمل هذه القرب، واحدة من اليمين والأخرى من اليسار والثالثة في الوسط، ومن يحتاج إليه من أصحاب المنازل ينادي عليه ليؤمن الماء للمنزل مقابل أجر متعارف عليه آنذاك. أما الآن فقد اختلف الأمر وأصبحنا نحصل على الماء بسهولة ويسر عن طريق شبكة منظمة وحديثة من فضل الله ثم من فضل حكومتنا الرشيدة أعزها الله.

إسراعة. إسراعة من الألفاظ الشعبية القديمة، وعن هذه اللفظة أذكر أننا عندما كنا صغار كان أهلنا يقدمون لنا قليلا من الطعام بعد نضجه، يسمى هذا الطعام بالسراعة، وقصدهم من ذلك إسكاتنا حتى يحين موعد الأكل، وفي بعض اللهجات تسمى تصبيرة. ووجدت أن الشيخ العالم فتح الله بن علوان الكعبي المتوفى أواخر القرن العاشر الهجري قد ألف كتابا طبع في بغداد في أواخر السبعينيات الهجرية أسماه زاد المسافر ولهنة المقيم والحاضر، وقد عرف المحقق التسمية بقوله: اللهنة هي الأكلة في غير الوقت المعتاد، ويقال لها الآن جواعة. وإنما سمي هذا الكتاب بهذا الاسم لأن المسافر يستقل به عن نقل كتاب آخر، والمقيم معه الكتب الكثيرة فهو يتلهف به إذا أراد. ووجدت أيضا في المعجم أن اللهنة ما تهديه للرجل إذا قدم من سفر، وما يهديه المسافر إذا قدم من سفره، ويقال: ما وجدت الماشية إلا لهنة.

نصيف. إناء خشبي يدخل ضمن مجموعة المكاييل الخشبية القديمة، وفيه يقول القائل: والبن ما يشرى لها الأجزافي، ما رطلوه من الدلاليل بن صيف، والبيت صفة مدح في القهوة ومن يعتني بها. وضيحي من حيوانات البيئة وهو المها، ومن الشعر الشعبي: الله على شربة غدير زلالي، من هجلة دمن الوضيحي اغثاها.

بدرة من ضمن مجموعة الأواني الجلدية الخاصة بحفظ الماء، وفيها يقول القائل القديم: سقى الله من سقاني وأنا عطشان، وعلق لي البدرة على الدرب وسقاني. قردة أو قردة كما يلفظها البعض من السلاح الأبيض القديم، ويذكرها الشاعر الشعبي بقوله: الخشم قردت مقدم بالملاقات، مذلوقة حدبة رهيفة شباتي.

دمة من الفنون الشعبية القديمة، لها شهرة لدى بني مالك. دفة مشوذرة، عباءة نسائية قديمة، والبعض يسميها المشوذر نسبة إلى زخارف الزري التي تحليها، والزري هنا خيوط القصب. دراعة الزري من الأزياء النسائية الشعبية القديمة. دمغة شائعة في عاميتنا بمعنى طابع البريد، وأصل اللفظة دخيلة من التركية. دباس اسم شعبي لمرض يصيب البرسيم.

السلام عليكم. حرارة الجهد وحماقة الرد، هذا ما يفعله كثيرون بشعور وبدون شعور وعلى مدار اليوم. فجهد المقل من إنسان مخلص قد لا يجد من رد الفعل سوى حماقة، وفي استصغار ما قدم وعدم الاكتراث بجهده المبذول، وهو كل ما لديه وكل ما يستطيع، يتعلم نبذ الجهد واختصار الطريق والقفز على ابتسامات النفاق. إن كل جهد مبذول من إنسان يستحق الشكر والمحبة لأجل الإنسان نفسه، ولكي نزرع في ذاته حب العطاء والإتقان.

ما قل ودل. السعيد من يعرف أنه سعيد. مع الوقت والصبر تصبح ورقة التوت حريرة. كلما ازداد حب المرأة لزوجها استطاعت تصحيح أخطائه، وكلما ازداد حب الرجل لامرأته ازدادت عيوبها. كما يعود النهر إلى البحر، كذلك يعود الخير إلى صاحبه.

نافذة على السعادة. في ديننا العظيم لكل مجتهد نصيب، ولا يحرم من الأجر إلا محروم. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالذي يبذل جهده في قراءة القرآن العظيم وهو عليه شاق له أجران. إنه دين عظيم لا يغمط الناس أجورهم، بل يؤتيهم إياها مضاعفة.

0: أخي المستمع، الأرض تدور والدنيا تدور، فإذا أردتك وجهها العابس اليوم فلا تقلق، ابتسم فإنها تدور غدا تريك وجهها الضاحك.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.